0: أين هذا الأمر وهذا الحشد العسكري هو أكبر مؤشر على استعداد الرئيس دونالد ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد يوم 3 نوفمبر القادم، يوم إجراء الانتخابات التجريد النصفي، تغيير مجلس النواب بالكامل وتغيير سلف مجلس الشيوخ. الرئيس دونالد ترامب بيعتقد أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت الفترة الماضية وكانت آخرها مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يلبي المطالب الأمريكية، بل يفرغ مذكرة التفاهم من مضمونها. سبعة أيام التي قدمت بها إيران، ترفض إيران تقديم فيها أي نوع من التنازل أو أي نوع من المرونة، بما فيها حتى المبادئ أو المسارات المتفق عليها، مثل رفع الحصار على سبيل المثال مقابل فتح مضيق هرمز. هي تريد رفع الحصار الأمريكي والحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ورفع التجميد عن الأموال أيضا، والسماح ببيع النفط الإيراني والبتروكيماويات الإيرانية مقابل خطوة بسيطة. هذه الخطوة هي أنه في خلال سبعة أيام يمكن السماح بفتح مضيق هرمز، لكن بالشروط الإيرانية، وأن تكون الممرات تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هي تفرغ أي مضمون جرى الاتفاق عليه أو متفق عليه حتى بين العالم كله. لذلك في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقبل بهذا الشروط، خصوصا في ظل تنامي التحالف الدولي ضد إيران. على سبيل المثال، الخطوة التي اتخذتها اليوم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بإتاحة حوالي 100 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لهذه الدول حتى يتم تخفيض سعر النفط والطاقة عالميا، هذا الأمر لم يكن موجودا. ربما هذه المجموعة لم تتحرك بهذا الشكل الجماعي مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران من قبل. دول حليفة ربما لم تنضم للعملية العسكرية في بداياتها مثل بريطانيا، أعتقد سوف يكون لها موقف مختلف إذا ما شن الرئيس دونالد ترامب هجمات جديدة على إيران. العالم كله الآن بدأ يدرك أن المشاكل التي تعاني منها الاقتصاديات الدولية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة وارتفاع التضخم، ولك أن تتخيل مشكلة البنزين والديزل في أوروبا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، وصلت الأسعار الأرقام إلى أسعار قياسية. كل هذه الضغوط أنا في رأيي سوف تجعل حلقة من النار أقوى وأشد قسوة على إيران إذا ما استؤنفت العمليات العسكرية بعد 3 نوفمبر القادم. لكن في ذات الوقت معروف أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد فكرة العودة إلى الحرب بشكل كبير، وسوف يكون مضطرا إلى هذا الخيار إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية حتى بعد 3 نوفمبر، سواء من باكستان أو من قطر. لك أن تتخيل والسادة المستمعين أن يتخيلوا أن إيران ترفض أن تكون الإجراءات أو الخطوات التي تقوم بها بالتزامن مع الخطوات الأمريكية، وتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترفع الحصار أولا، وهي التي تعطيها الأموال المجمدة وكل الشروط الإيرانية السبعة المعروفة، وبعد ذلك تقوم إيران بالسماح بدخول وخروج السفن، سفن الشحن في المضيق تحت إشرافها، سواء كان في الممر الشمالي القريب من الشط الإيراني أو البر الإيراني، أو الممر الجنوبي القريب من سلطنة عمان. هذا الأمر أيضا أنا في رأيي كان نتيجة لفشل محاولة سلطنة عمان مع إيران في إيجاد حل وسط أو طريق وسط لفتح المضيق. جرت مفاوضات كبيرة جدا بين إيران وسلطنة عمان، لكن كان من نتيجتها أن إيران والحرس الثوري الإيراني يريد السيطرة بالكامل على مضيق هرمز. هذا الأمر ليس مجرد موقف تكتيكي إيراني، لكنه أيضا حتى موقف قانوني. البرلمان الإيراني يتحرك الآن لاستصدار قانون يسمح لإيران أو يعطي إيران الحق بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وهذا الأمر في تقديري لن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية، لن تقبله دول الخليج التي المضيق بالنسبة لها زجاجة عنق أو منطقة تخنق صادراتهم، أو حتى الدول الكبيرة التي تتعامل مع منطقة الشرق الأوسط والخليج مثل الدول الاتحاد الأوروبي، حتى الصين القريبة من إيران سياسيا وأمنيا وتدعمها في كل شيء. هذا الأمر يضرها ويضر مصالحها بشكل كبير.
1: نعم دكتور أيمن، الحديث الآن يدور عن إمكانية نشر 3 حاملات طائرات أمريكية وآلاف الجنود الإضافيين في المنطقة. ما الذي يعنيه هذا الحجم من الحشد عسكريا؟
0: يعني أنا في تقديري هذا الحجم الكبير من الحشد العسكري هو يصحح خطأ فادح وقع فيه الرئيس دونالد ترامب، وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما الآن الاستراتيجيين الأمريكيين بيتحدثوا بشكل واضح وربما حتى بشكل علني وفي المصادر المفتوحة عن الخطأ الذي وقع فيه الجيش الأمريكي. على سبيل المثال، عندما تم يعني غزو العراق في 2003، كان حجم الحشد العسكري والعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يقترب الجنود الأمريكيين من العراق كان أضعاف مضاعفة الحشد العسكري الذي بدأت به الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران في 28 فبراير الماضي. وهناك فروق كبيرة بين الوضعية أو السيناريو العراقي والسيناريو الإيراني. إيران مساحتها 3 مرات من مساحة العراق، مساحة إيران 1.6 مليون كيلومتر. نفس الأمر يتعلق بعدد السكان، عدد سكان إيران يزيد عن 95 مليون وهو يساوي 3 أضعاف يعني عدد سكان العراق عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في 2003. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 عملت نوع من التمهيد الدبلوماسي والتمهيد السياسي الذي جعل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة يعني عمل جماعي وعمل دولي رغم عدم صدور قرار من مجلس الأمن وقتها. لكن هذا الأمر لم يحدث في 28 فبراير الماضي، كان الحشد العسكري قليل للغاية، لم تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بصحبة حلفائها الاستراتيجيين المعروفين وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم. وبالتالي أنا في رأيي عندما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم في يونيو الماضي كانت تفكر في تصحيح هذا الخطأ وأنها سوف تعيد حشد الجنود مرة أخرى وحشد السلاح مرة أخرى. وبالمناسبة ما يجري الآن ليس فقط مجرد حاملات طائرات وعدد من الجنود، حتى فيما يتعلق بنوعية الأسلحة والصواريخ والحشد يتم على الأرض بشكل كبير جدا وبشكل مكثف. على سبيل المثال صواريخ توماهوك وهي الصواريخ الرئيسية التي تستخدم في قصف المنشآت العسكرية الإيرانية جرى استجلاب كميات كبيرة جدا من القواعد الأمريكية الموجودة في آسيا تحديدا من اليابان، من القواعد الأمريكية الموجودة في فيتنام وفي أستراليا وفي غيرها، بحيث تكون الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للقيام بعملية ليست فقط عملية واسعة ومركزة لكنها أيضا تكون عملية ذات مدى زمني طويل لا يسمح لإيران بالمناورة أو الفكاك. وأنا في تقديري في نهاية المطاف ليس الهدف هو تدمير إيران أو حتى يعني إخضاع إيران بشكل كامل، لكن سوف يكون الهدف هو أن يكون هناك مرونة إيرانية للعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات وفتح مضيق هرمز والاستجابة للمطالب التي يطلبها العالم من إيران والتي تتعلق بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وأذوع إيران في المنطقة.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى ملف المفاوضات دكتور. أين تقف الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران الآن؟ وما أبرز نقاط الخلاف التي تمنع التوصل إلى اتفاق برأيك؟
0: يعني أولا إيران من حيث المبدأ ترفض تكتيك القيام بالعمليات أو الخطوات بشكل متوازي، وتريد أن تكون أي خطوات متفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون بالتتالي، بمعنى أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية هي الخطوات ثم بعد ذلك تقوم إيران ب يعني فتح المضيق هرمز تحت سيطرتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بطبيعة فتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية والعالم يريد أن يكون فتح مضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير الماضي، بمعنى أن يكون المضيق مفتوح في الاتجاهين وبحرية كاملة ودون أي قيود من الحرس الثوري الإيراني أو من الجانب الإيراني. ما تريده إيران أن يكون الأول هناك ممرين، ممر في الشمال القريب منها ويكون تحت إشرافها بالكامل، أما الممر الجنوبي يكون بإشراف سلطنة عمان، لكن سلطنة عمان تقدم لها كل البيانات عن كل سفينة تدخل وتخرج من المضيق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تتعلق بطبيعة العبور نفسه. إيران تتعامل الآن أو تريد أن تتعامل في المستقبل مع مضيق هرمز باعتباره مضيق إيراني يخضع للسيطرة الإيرانية، وبالتالي هي تريد أن تطبق عليه ما يسمى بالمرور البريء، المرور البريء الذي تتحكم فيه بالكامل، بينما الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم تريد تطبيق ما يسمى بالمرور العابر الحر الذي يتفق مع نصوص اتفاقية أعالي البحار لسنة 1982 والذي يقول أن مضيق هرمز مضيق دولي وليس مضيق محلي تحت الإشراف الكامل لإيران.

0: هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة تتعلق بالحوافز التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. إيران تريد أولا رفع الحصار بالكامل عن الموانئ الإيرانية، أن تسلم الولايات المتحدة الأمريكية 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وبشكل نقدي إلى الحكومة الإيرانية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بتقول أنها يمكن أن تقدم جزء من هذه الأموال وبالتدريج وفق الخطوات التي تقوم بها إيران، بمعنى السماح بحرية الملاحة. النقطة الأخيرة وفي تقديري هي الأهم، إيران بتعتبر أن كل ما يجري الآن هو يتعلق فقط بالمضيق وبمطالبها في رفع الحصار و تصدير النفط وما إلى ذلك، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بترى أن هذا الأمر مقدمة للخطوات الأهم التي تتعلق بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وإيران بتقول أن هذه الأمور لا يجب أن تناقشها في الوقت الحالي. هذه هي النقاط الخلافية بين الطرفين.
1: نعم، دعنا دكتور نتحدث عن العقوبات الاقتصادية على طهران. يبدو أن واشنطن وسعت عقوباتها لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانية، إلى أي مدى يمكن لهذه الإجراءات أن تزيد الضغط على طهران؟
0: نعم، أنا في رأيي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خطوات اقتصادية ربما تكون أشد إيلاما وأشد قسوة على إيران من العمليات العسكرية. وحتى يقال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تخشى وزير الخزانة الأمريكي أكثر مما تخشى وزير الحرب. الاقتصاد بالفعل بدأ يؤلم إيران، لكن أن تتخيل أنه لأول مرة في تاريخ إيران وحتى في تاريخ العقوبات الدولية أن يتم وقف كل الصادرات الإيرانية من النفط والبتروكيماويات. الآن إيران تصدر صفر من النفط، هذا أمر غير مسبوق، هذا يجفف الأموال التي تصل إلى الحرس الثوري الإيراني، إلى قوات البسيج، إلى النخبة الإيرانية التي كانت دائما تعيش على هذه الأموال وتترك الشعب الإيراني فقيرا. لذلك يتحدث الرئيس الإيراني ربما بنغمة فيها نوع من المرونة أكثر مما كان في السابق نتيجة لهذه العقوبات.
1: متابعة إخبارية. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع سقوط شهداء وجرحى في قطاع غزة جراء الغارات وإطلاق النار، بالتزامن مع استمرار استهداف المناطق السكنية ونسف المباني وسط تحذيرات أممية من تدهور الوضع الصحي والإنساني. وفي الضفة الغربية تتواصل الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين بالتزامن مع ملاحقة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. في البداية، كيف تقرأ المشهد الميداني في قطاع غزة مع استمرار سقوط الضحايا والقصف والنسف رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: شوف أخي سعود، للأسف إلى الآن يعني غزة وسكان غزة أسرى ويلات حرب مستمرة. يعني اليوم 3 شهداء، عملية النسف مبرمجة ممنهجة، القطاع الصحي أكثر من 60% من الأجهزة الطبية لا تدخل، عملية القصف بالمسيرات وأيضا المدفعية تجاه حتى داخل الخط الأصفر. أنا في اعتقادي ذروة الأيام الأخيرة هي مرتبطة طبعا بانعكاسات الانتخابات الإسرائيلية. هو دائما شخصية يعني نتنياهو كاريزما يبحث عن عنف من أجل مكاسب سياسية، لذلك ممكن في تجاهل المجتمع الدولي الذي أثبت بعد عام أنه استدار المجتمع الدولي ككل وحتى مجلس السلام لما يجري من انتهاكات يومية حرب من طرف واحد. يعني الآن المقاومة الفلسطينية بشكل عام ملتزمة. أنا أعتقد أيضا أن موضوع القتل من أجل القتل ثقافة يستخدمها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، لا أفق يعني لا سياسي ولا حتى إنساني، بعد إنساني. نحن نتحدث عن رفض الكثير من نقول المحافل الدولية أن يكون هناك مسمى إبادة. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من رئيس حزب إسرائيلي التقى عشية التجهيز

0: الانتخابات، حتى الأطفال يطالبون بقتل سكان غزة، وكأن العقاب على 7 أكتوبر تاريخيا سيسجل أن هذه المدينة لم يسجل في التاريخ كما يحصل معها اليوم. إذا ما الهدف من احتلال 70% من نقول أمنيا من داخل قطاع غزة؟ هل المرشح ممكن أن يستمر التوسع الجغرافي؟ كل شيء وارد، لكن الأهم من هذا وذاك أن المشاهد أخي سعود، المستشفيات يوميا الحال كما هو وفي حالة ازدياد. ما هي مقومات الصمود؟ يعني نحن نتحدث عن بنية تحتية، قطاع التعليم الذي بدأ موصول جديد، موضوع القطاع الصحي في انهيار تام، المنظمات الدولية خاصة الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع الصحية. طبعا لا ننسى في المقابل إلى اليوم هنالك موضوع انتشار الجثث، نتحدث قبل يومين عن أكثر من 106 من تحت الأنقاض. إذا تستفيق غزة من مصيبة إلى كارثة، إلى حتى خيام النازحين، القصف اليوم استهدف خيام في المواصي. إذا بشكل عام العملية الميدانية تحظى للأسف بصمت مريب دوليا.
1: نعم أستاذ عادل، كما ذكرت بالنسبة للوضع الصحي، منظمة الصحة العالمية وصفت الوضع في غزة بالكارثي، ويبدو أنه لا يوجد حتى مستشفى يعمل بشكل كامل. ما أبرز التداعيات الإنسانية لاستمرار القيود على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع؟
0: هو جزء من الحرب المستمرة. يعني نحن نتحدث عن أيضا الأوبئة، نتحدث عن كما ذكرت قبل قليل تقارير أممية، أكثر من 60% من الأجهزة الطبية لا تدخل، ممنوع. إذا هذه العملية نقول التي لها بعد توحشي إنساني، يعني ضد الإنسانية، تعتبر جرائم حرب. يعني حتى الكهرباء، الماء، هذه تدخل في خدمة المستشفيات وهي أيضا معدومة. إذا تحاول إسرائيل أن كلما ارتفع عدد الجرحى ولا يوجد ملاذ ولا نقول نافذة اتجاه نقول طبية تحديدا لإنقاذ هؤلاء، تستمر في موضوع كما ذكرنا ثقافة القتل من أجل القتل. هنالك يعني عدوانية داخل الجيش الإسرائيلي تجاه القطاع الصحي. لا ننسى أن هناك أغلب الحروب كانت حرب مستشفيات. إذا حتى المستشفيات ما بين الفينة والأخرى يكون هناك قصف للمستشفيات. الأخطر كما ذكرت التقارير الأممية أن في حالة تدهور القطاع الصحي نحن نشهد الآن مطالبات ربما لاحقا، وهي دعوة الناس إلى التهجير القصري، لأن عدم وجود مقومات البقاء على الحياة وخاصة القطاع الصحي هذا هام جدا. هو أشبه بالقتل والقصف اليومي حين تئن الناس ولا تجد ملاذ. إذا البعد الإنساني للأسف غائب، ورغم التقارير الأممية الموثقة طبعا لا يوجد لها صدى لا داخل إسرائيل والتي أصبحت دولة مارقة، وأيضا لا داخل نقول الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تهتم بنقول البعد المنظمات الإنسانية وتقريرها من داخل غزة، ولا حتى إثارة القضية الإنسانية في المحافل الأمم المتحدة. إذن القطاع الصحي للأسف كلما أخي سعود يستمر هذا الوقت موضوع القتال من طرف واحد أن الأمور تذهب إلى الأسوأ. والأخطر من هذا وذاك كما ذكرت هو أن موضوع الأوبئة، ونحن ندخل فصل الشتاء وتزداد فيه الأمراض، أنا أعتقد أن الأمور القطاع الصحي أصبح ليس على مفترق طرق، هو بداية النهاية. وحين تصل إسرائيل إلى هذه المعادلة هكذا تريد النجاح في موضوع أن لا يوجد ملاذ للناس، ولذلك الهدف التركيز على القطاع الصحي، أن مقاومات الحياة وتحديدا نافذة إنقاذ الناس تصبح يعني غير موجودة وبائسة البقاء في غزة.
1: نعم أستاذ عادل، دعنا ننتقل إلى الضفة الغربية. تصاعد الاقتحامات والاعتقالات وملاحقة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وحتى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجلت أكثر من 2000 اعتداء إسرائيلي خلال شهر سبتمبر فقط. كيف تنعكس هذه الأمور على حياة الفلسطينيين في القطاع في الضفة؟
0: أنا أعتقد يعني نقول الأسبوع الأخير يعني تجاوز 1764، حين نتحدث أخي سعود، واحد شهيد و60 إصابة، إلى جانب 190 حالة اعتقال واحتجاز، و398 عملية اقتحام، و400 حال، يعني 464 حالة هدم وتدمير الممتلكات. أنا أعتقد في هذا الازدياد، وخاصة أكثر من 233 اعتداء من المستوطنين، هذا النشاط في عملية قطعان المستوطنين الذي يراها طبعا الجيش الإسرائيلي، وخاصة كما ذكرت في تقريرك في بداية الحديث موضوع قطف الزيتون، هذا يعتبر الذهب بالنسبة للفلسطينيين. أن نحن نعلم أن حالة الركود الاقتصادي والتضييق على الفلسطينيين حتى بموضوع الرواتب، والأهم من هذا وذاك عشرات الاعتداءات على المقدسات. نحن نشهد اليوم، يقول بن غفير الضفة لنا، نحن نتحدث اليوم، يقول يجب أن يكون هناك تهجير قصري في الضفة الغربية. ما يتم عمليا وميدانيا هو تدريجيا تصل الناس من قرية إلى قرية بالخروج والذهاب إلى سيناريو التهجير القصري. إذا في معادلة نقول العقلية المتطرفة في أجنحة الحكومة الإسرائيلية التي تريد إيصال النقطة إلى 3 المناطق الفلسطينية تحت السيطرة، نقول أولا منطقة ألف اللي تحت السيطرة الفلسطينية كسلطة، وأيضا جيم، وأنا أعتقد وهذه المعادلة أي استيطانة المتدحرج السرطاني اليومي هي إيصال نقطة القضاء وانهيار السلطة الفلسطينية تلقائيا. إذا المشهد الآن رغم العقوبات الأوروبية يحظى بشكل أو بآخر بصمت أمريكي مريب التي تدعي أنها ضد الضم، وكان هناك احتجاجات أو إدانات، لكن الأهم هو ميدانيا استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية تحت ذرائع مختلفة. إذا الضفة أنا أعتقد في نهاية العام ستكون الأمور أسوأ إذا بالفعل تم ما يسمى فرض السيادة بالمطلق، الذي يتم الآن هو القضم والضم، والأخطر هو التغيير المكاني والزماني في المقدسات أي القدس.
1: قضايا استراتيجية. في ظل تصعيد ميداني متواصل بين روسيا وأوكرانيا، تتجه الأنظار إلى تداعيات التهديدات الروسية بشأن كالينينغراد بالتزامن مع تعثر مسار التفاوض واستمرار الضربات المتبادلة في عمق أراضي البلدين وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهة. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية دكتور، كيف تقرأ تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام جميع أنواع الأسلحة إذا تعرضت كالينينغراد للتهديد، وما الرسالة التي أرادت موسكو إيصالها؟
2: طبعا بعد التحية أعتقد أن تحذيرات الرئيس الروسي تأتي من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن أوكرانيا استهدفت خلال الفترات الأخيرة العديد من المنشآت النفطية والطاقوية داخل روسيا، وبالتالي هددت الأمن الطاقوي الروسي كما يقال. وقامت طبعا روسيا باستهداف بعض المنشآت النفطية داخل أوكرانيا ترد على ذلك، هذا جانب. وبالتالي تحذيرات الرئيس الروسي تأتي من الاعتبار الأول، ثم بعد ذلك الاعتبار الثاني، وهي المسألة الخاصة بأن استهداف البنية التحتية داخل روسيا أعتقد أنه لن يتم تجاوزه من قبل طبعا روسيا، ويتم الرد عليه من خلال استخدام كل الأسلحة. البعد الثالث هو أن حاليا هناك امتداد كبير جدا تصل أوكرانيا من قبل دول حلف الناتو، لا أقول الولايات المتحدة بقدر ما هي الدول الأوروبية التي أرادت طبعا استخدام مزيد من الأسلحة ومزيد من الدعم اللوجستي لأوكرانيا. وبالتالي كل هذه الأمور تأتي طبعا على خلفية هذه الأحداث، ومنها كانت تحذيرات الرئيس الروسي بأن أي استهداف سيتم استخدام كل الأسلحة. وطبعا مسألة كل الأسلحة هي نذير خطر، لأن روسيا لديها أسلحة، يمكن الأسلحة التقليدية العادية، وكذلك لديها أسلحة نقول عليها أنها أسلحة متطورة للغاية، وصولا حتى إلى الأسلحة النووية التي من الممكن لو فرض روسيا الكيل كما يقال أن تستخدمها، لكن طبعا تترك دوما كخيار أخير فيما يتعلق بالنزاع ما بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 حتى تاريخه.
1: دكتور محمد، إلى أي مدى يعكس هذا التحذير ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة باحتمال اتساع المواجهة بين روسيا وحلف الناتو؟
2: بالتأكيد إن المواجهة بين الطرفين روسيا وحلف الناتو هي قد تمتد فعلا لتتسع وتتجاوز الأراضي الأوكرانية. على سبيل المثال، روسيا لوحت في أكثر من مرة إنها من الممكن أن تستهدف بولندا أو تستهدف المجر

0: وبالتالي كل هذه الدول طبعا وهي دول خارج النطاق الاوكراني من الممكن ان تمتد لتشمل دول شرق اوروبا وصولا طبعا الى دول اخرى حتى بعيد جغرافيا عن المسار الخاص بشرق اوروبا. طبعا هذا ينجب بان الدائره ستتسع، وطبعا لو اتسعت هذه الدائره سيكون هناك مشكله في الامن القومي الاوروبي، لان الامن القومي الاوروبي هو امن جمعي بالاساس يستند طبعا الى اتفاقيه لشبونه، وبالتالي فاعتقد ان اي تهديد لاي دوله من الدول سيستوجب الرد من قبل كل الدول، وبالتالي سيكون هناك مسألة خاصة بالأمن الأوروبي كما أشرنا، وكذلك مسألة خاصة أيضا بالأمن الطاقوي الأوروبي، لأن أمن الطاقة في أوروبا هو أمن مهدد بالخطر خلال الفترة الحالية نتيجة طبعا ضعف ما يصل إلى دول أوروبا سواء كان من قبل روسيا أو من قبل طبعا دول الخليج نتيجة المسألة الخاصة بمضيق هرمز والاختلالات الأمنية به. كل هذه الأمور ستلقي بظلال كثيفة على الأمن الطاقوي الأوروبي، وفي حال طبعا اتساع الصراع سيؤدي إلى مزيد من عسكرة العالم الأوروبي أو القارة الأوروبية كما يقال، وسيؤدي إلى نزيف اقتصادي كبير بهذه الدول.
1: دعنا ننتقل إلى مسار المفاوضات دكتور. إلى أي مدى أسهمت الهجمات الأوكرانية خلال الانتخابات الروسية في تعقيد فرص استئناف مفاوضات السلام؟
0: طبعا المفاوضات من قبل روسيا لها نظرية أسسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي مسألة سلام الأمر الواقع، ومعناه ألا يتم الحديث عن المقاطعات التي ضمتها روسيا بعد حرب فبراير 2022، وألا يتم الحديث أيضا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا 2014، إضافة إلى بعدين أساسيين وهي عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وعدم وجود قواعد عسكرية لحلف الناتو على الحدود ما بين روسيا وأوكرانيا. طبعا الهجمات التي شنتها أوكرانيا تعقد من المسألة الخاصة بالمفاوضات، لكن في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسعى حاليا لإحداث نوع من التفاوض أو عقدة التفاوض كما يقال بين روسيا وأوكرانيا، والأمر هنا يتوقف على المسار الخاص بمدى قدرة الدولة الأمريكية على تجاذب الأطراف ما بين الطرفين سواء الطرف الأوكراني أو الطرف الروسي، هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الضغط على الطرفين لتقديم لا أقول تنازلات بقدر ما أقول تسهيلات من أجل أن تمر هذه المفاوضات من مفاوضات غير مباشرة إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين الروسي والطرف الأوكراني.
1: نعم دكتور محمد، هل ترى أنه ما زال هناك أرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين موسكو وكييف للتفاوض، أم أن التطورات الميدانية والسياسية عمقت الفجوة؟
0: هي بالتأكيد عمقت الفجوة، لكن الأمر ليس معقد لهذه الدرجة بألا يتم الوصول إلى حل، خاصة طبعا أننا نتحدث عن حرب بدأت منذ 4 أعوام ونصف، وبالتالي كان هناك استنزاف كبير لقدرات كل من روسيا وأوكرانيا. العالم حاليا من كثرة الأزمات الاقتصادية يبحث عن التقاط الأنفاس، وأظن أن الطرفين بالفعل يحتاجوا إلى الذهاب إلى مائدة مفاوضات، لكن كل طبقا للمسار الخاص بألا يتم دفع المزيد من التنازلات كما يقال في على مائدة المفاوضات، وأظن أن الطرف الروسي يعي ذلك جيدا، وبالتالي لو نلاحظ نجد أن الحرب اشتعلت خلال الفترة الماضية بوتيرة أكبر، لأن الطرفين يعلموا أنهم ذاهبين إلى مائدة التفاوض، وكل طرف من الطرفين يريد أن يثبت أنه الطرف الأقوى عسكريا حتى عندما يذهب إلى مائدة التفاوض يفرض شروطه أو حتى يملي شروطه باعتباره هو الطرف الأعلى انتصارا كما يقال في هذه الحرب، وبالتالي يستطيع جني المكاسب سواء مكاسب سياسية سواء مكاسب فيما يتعلق بالجانب الأمني، إضافة طبعا إلى المسألة الخاصة أيضا بالتعويضات، كل طرف يريد تعويض من الطرف الآخر عما اقترفه من خسائر سواء خسائر اقتصادية أو خسائر على المستوى المالي، إضافة إلى القطاعات الأخرى. كل هذه الأمور تثير المسألة الخاصة بأن المفاوضات ليست بعيدة لكن أيضا ليست قريبة، المسار هنا يرتبط بمدى قدرة الروسية الأمريكية على ضم الطرفين معا، إضافة إلى قبول الطرفين لمزيد من التنازلات.
1: مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج جولة إخبارية، لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند والمخرج عبد القدوس إسماعيل، نشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوراقون، أهلا بكم معنا. ماذا لو وصلت ذات يوم إلى كل ما كان الآخرون يسمونه نجاحا، ثم اكتشفت أنك لم تصل إلى الحياة التي كنت تريدها؟ ماذا لو امتلكت المال وحصلت على المكانة وأصبح اسمك معروفا، لكنك بقيت عاجزا عن الإجابة عن سؤال بسيط: هل أنا سعيد؟ في المسافة بين الصورة التي يراها الناس والحقيقة التي يعيشها الإنسان في داخله تبدأ الرحلة، مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. كتاب يدعونا إلى تحرير قدراتنا الكاملة، لكنه يطلب منا قبل الانطلاق أن نعرف إلى أين نريد الوصول ولماذا.

ليس السؤال هنا كيف تصبح نسخة من شخص ناجح تعرفه، ولا كيف تجمع العلامات التي اعتاد المجتمع أن يمنحها لمن يراهم في المقدمة. السؤال أعمق وأقرب، ما النجاح بالنسبة إليك أنت؟ ما الشيء الذي إذا تحقق شعرت أن حياتك أصبحت أصدق تعبيرا عن رغباتك وأكثر اتصالا بما يمنحك الرضا؟ قد تبدو الإجابة سهلة حتى تبدأ في فصل صوتك عن الأصوات المحيطة بك، وتميز ما تتمناه فعلا مما تعلمت أن تتمناه، لأن الجميع يتحدثون عنه. يفتتح ديني كتابه من هذه المسألة، فالنجاح ليس كلمة ذات معنى واحد لدى الناس جميعا. قد يراه إنسان في الحصول على وجبته التالية، بينما يراه آخر في وظيفة آمنة، يراه ثالث في التحرر من القلق، وبين هذه الصورة تتسع المسافة، لكن يجمعها شيء واحد، أن النجاح يرتبط بما يحتاج إليه صاحبه وما يريد أن يحققه، لا بما يقرره المتفرجون على حياته. لهذا لا يستطيع أحد أن يضع لك تعريفا مكتملا للنجاح ثم يطلب منك أن تعيش داخله، غير أن صورا جاهزة تسبقنا في العادة إلى هذا التعريف. نتلقى أخبار للأثرياء ونرى مظاهر الإنفاق، نتابع أصحاب الشهرة والنفوذ، فيتسلل إلينا اعتقاد بأن النجاح هو تلك الحياة البعيدة التي تعرضها الشاشات. يلاحظ المؤلف أن بعض وسائل الإعلام كثيرا ما تربط النجاح بالمال، الممتلكات، العطلات، مع أن هناك ناجحين لا يظهرون في هذه الصور. رياضيا تجاوز حدوده، أو صاحب عمل قدم خدمة جيدة، أو مديرا ساعد فريقه على إنجاز يستحق الاعتزاز. المشكلة ليست في المال نفسه ولا في الشهرة، وإنما في اختزال الحياة كلها في مقياس واحد. فقد تحقق ما يعده الآخرون مكسبا كبيرا، ثم تكتشف أن هذا المكسب لا يجيب عن احتياجك الحقيقي، وقد تحظى بإعجاب الناس بينما لا تشعر بالاطمئنان إلى حياتك. من هنا يربط ديني النجاح بتحقيق ما يريده الإنسان مقرونا بالسعادة التي يجدها في ذلك التحقيق. هو لا يقدم كتابه بوصفه مجموعة أفكار لم يسمع بها أحد، على العكس يقر بأن كثير من مبادئه معروفة وبسيطة، لكنه يضع ثقله على التجربة والتطبيق. فقد استمع إلى أشخاص، قرأ أفكار، جرب وسائل، ثم جمع ما وجد فيه نفعا في حياته وفي حياة آخرين. لذلك يريد من القارئ أن يتعامل مع الكتاب باعتباره مادة للعمل لا مناسبة للإعجاب المؤقت. الفكرة التي تبدو مقنعة لا تغير شيئا ما لم تجد طريقها إلى التصرف. هنا يستبق صوتا مألوفا قد يعترض منذ البداية، هذا الكلام لا يناسبني، أنا أكبر سنا أو أصغر سنا أو أقل تعليما أو لا أملك الظروف المناسبة. هذه الاعتراضات كما يراها قد تتحول إلى إذن دائم بعدم المحاولة. ليس مطلوبا يتشابه الناس في ظروفهم، بل أن يبحث كل منهم عن المجال الذي يستطيع أن يبدأ منه. لهذا يوجه الكتاب إلى أصحاب الطموحات المتنوعة، من الراغب في تحسين عمله إلى من يريد أن يكون شريكا أفضل أو إنسان أكثر سعادة. ثم ينقلنا إلى أول الطريق، حيث تقف ثلاث كلمات طالما اقترنت في الأذهان: النجاح، الثروة، السعادة. ما الذي بينها؟ هل يؤدي امتلاك إحداها تلقائيا إلى امتلاك الآخرين؟ يرى الكاتب أن المشكلة تبدأ حين نعامل هذه الأشياء كأنها امتيازات محجوزة لفئة قليلة، أو حين نتوقع أن تأتي مجتمعة بمجرد أن يتحسن رصيدنا المالي. ومن أجل إعادة النظر في هذه العلاقة يبدأ بما يبدو الأقرب إلى الإنسان والأكثر عرضة لسوء الفهم: السعادة. من أين تأتي السعادة؟ يقترح المؤلف ثلاث منابع أساسية لها: أن يكون في حياتك ما تتطلع إليه، وأن تجد من تشاركه، وأن تسهم في إسعاد شخص آخر. ليست هذه في عرضه مسائل بعيدة تحتاج إلى ثروة استثنائية، إنها وجوه للحياة يمكن أن تتوافر بأشكال مختلفة، لكننا قد نمر بها دون أن نفهم قيمتها أو ننتظر منها أكثر مما تستطيع أن تمنح منفردة. ولنقترب أولا من تلك اللحظة التي يسبق فيها التطلع لامتلاك، تخيل أنك تنتظر شيئا طالما رغبت فيه، سيارة أو رحلة أو انتقال إلى منزل جديد، قبل أن يتحقق يكون حاضرا في حديثك، في خيالك،

تتصور تفاصيله. تعد الأيام تمنحك فكرة اقترابه طاقة إضافية، ثم يأتي اليوم المنتظر وتفرح به بالفعل، غير أن الأسابيع تمضي فيصبح الجديد جزءا من المعتاد. السيارة التي كنت تأملها بحماس تتحول إلى وسيلة انتقال، الشيء الذي شغل ذهنك يستقر في مكانه بين الأشياء التي اعتدت وجودها. لا يعني ذلك أن رغبتك كانت كاذبة أو أن حصولك على ما تريد بلا قيمة، لكنه يكشف في قراءة المؤلف أن قدرا كبيرا من السعادة كان متصلا بالتطلع نفسه. هناك متعة في أن يكون أمامك شيء ترغب وتعمل من أجله، وحين نفهم ذلك نفهم أيضا لماذا لا يستطيع امتلاك واحد مهما كان ثمينا أن يحمل وحده مسؤولية إسعادنا إلى الأبد. فالحياة تحتاج إلى أفق يظل مفتوحا، لا إلى لحظة نصل إليها ثم نتوقف. لكن وجود ما نتطلع إليه لا يكمل الصورة. خذ المشهد الذي يقدمه المؤلف عن المشاركة: شاطئ جميل، ماء صافي، طعام شهي، مكان يكاد يكون مثاليا، كل شيء حاضر إلا الشخص الذي تود أن يراه معك. قد تستمتع بالمشهد، لكن شيئا يظل ناقصا، وربما تجد نفسك تتمنى وسط هذا الجمال لو أن إنسانا تحبه كان إلى جانبك. ليست المسألة أن المكان فقد جماله، بل أن المشاركة كانت جزءا من المتعة التي تبحث عنها. لهذا يلفت المؤلف إلى قيمة الشريك والصديق والإنسان الذي نستطيع أن نضع بين يديه خبرا سارا أو لحظة جميلة. وقد يكون غياب المشاركة أكثر ظهورا بعد أن نكون قد عرفناها ثم فقدناها. عندها ندرك أن بعض ما ظنناه مرتبطا بالأشياء كان مرتبطا بمن كانوا معنا. فالرحلة ليست مجرد مكان، والوجبة ليست مجرد طعام، والإنجاز ليس مجرد خبر. ثمة علاقة تمنح هذه التفاصيل امتدادها الإنساني وتجعل الفرح أوسع من حدود صاحبه.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة الكويت محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ، ما صنعته يدك فلا تلم غيرك.
1: يسهل على الإنسان حين يقع في مشكلة أن يبحث عن سبب خارج نفسه فيلوم الظروف أو الطريق أو الناس، لكن بعض الأخطاء تبدأ من قرار اتخذه بيده، وقد يكون أول طريق الإصلاح أن يعترف بدوره فيما حدث، لأن من لا يعرف موضع خطئه يظل معرضاً لتكراره.
0: ومن أبلغ أمثال العرب في تحميل الإنسان نتيجة عمله قولهم: يداك أوكتا وفوك نفخ، والأوك هو

شد فم القربة وربطه، ويضرب المثل لمن جلب على نفسه نتيجة فعل قام به باختياره ثم أراد أن يلقي تبعته على غيره.

0: يا نائلة أسرعي، الماء يدخل القارب.
1: من أين؟
0: من ناحية الأمتعة.
1: ارفع هذا الكيس.
0: وهناك القربة الكبيرة.
1: لماذا وضعتها قرب الحافة؟
0: كانت أخف مكانا.
1: وهل أغلقت فمها جيدا؟
0: بالطبع.
1: انظر إليها، الحبل مرتخي.
0: ربما فكه اضطراب البحر.
1: ألم أقل لك عند خروجنا إن الرباط ضعيف؟
0: كنت مستعجلا.
1: وكنت تقول إننا لا نحتاج إلى إعادة ربطه.
0: لم أتوقع هذا الموج.
1: الموج ليس مسؤول عن عقدة لم تحكمها.
0: لو كان البحر هادئا لما حدث شيء.
1: ولو كان الرباط محكما لما أضرنا اضطراب البحر.
0: دائما تجدين خطأي أولا،
1: لأنك تبحث عن خطأ البحر.
0: والريح أليست شديدة؟
1: بلى.
0: إذن لماذا تلومينني وحدي؟
1: أنا لا ألومك على الريح.
0: فعلام تلومينني؟
1: على شيء كان في يدك واستطعت إصلاحه ولم تفعل.
0: كان ينبغي أن أربطها مرتين.
1: هذا ما قلته قبل أن أخرج.
0: ظننتك تبالغين في الحذر.
1: الحذر قبل المشكلة يبدو مبالغة، وبعدها يبدو حكمة.
0: القربة تلفت الآن.
1: انقذ ما بقي فيها أولا.
0: وهل نملك قربة أخرى؟
1: صغيرة فقط،
0: لن تكفينا إلى المرسى.
1: إذن نقتصد.
0: كل هذا بسبب حبل صغير.
1: بل بسبب قرار صغير.
0: وما الفرق؟
1: الحبل لم يقرر أن يبقى مرتخيا.
0: أفهم ما تقصدين.
1: المشكلة ليست في الخطأ وحده.
0: فيما إذن؟
1: في أن نصر على القول إن الآخرين صنعوه لنا.
0: لو قلت الآن إن البحر هو السبب، ماذا سيتغير؟
1: لن تتعلم شيئا.
0: لو اعترفت أنني قصرت.
1: ستعرف في الرحلة المقبلة ماذا تفعل.
0: أحيانا يكون الاعتراف أثقل من إصلاح الخطأ.
1: لأن الإنسان يريد أن يبقى في نظر نفسه مصيبا،
0: حتى وهو يدفع ثمن خطئه.
1: بعض الناس يفضلون عذرا مريحا على حقيقة نافعة.
0: حسنا، أنا الذي ربطت القربة.
1: وأنت الذي نفختها أيضا.
0: وأنا الذي قلت إن الرباط يكفي.
1: إذن
0: لحق لي أن أغضب من البحر.
1: يمكنك أن تحذر منه، لا أن تحمله خطاك.
0: سأصلح القربة عند المرسى.
1: وماذا ستفعل قبل الرحلة المقبلة؟
0: أراجع كل رباط حتى لو بدأ الأمر صغيرا.
1: هذا هو الفرق بين الندم والتعلم.
0: الندم ينظر إلى ما حدث،
1: والتعلم ينظر إلى ألا يحدث ثانية.
0: لقد صار الماء القليل في هذه القربة أغلى عندي من كثير الماء صباحا.
1: لأن ما يفقد بسبب الإهمال يعلمنا قيمة ما كان في أيدينا.
0: ولا هم أنني لن أقول عند العودة إن البحر سرق ماءنا.
1: إذن ماذا ستقول؟
0: سأقول نحن لم نحكم الرباط.

0: المسؤولية ليست جلدا للداء، وإنما معرفة نصيب الإنسان من الخطأ لكي يستطيع إصلاحه. فمن صنع السبب بيده ثم ألقى النتيجة على غيره حرم نفسه من أهم ثمرة للفشل، التعلم.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا قبل أن تلوموا الطريق والريح والناس، انظروا إلى ما كان في أيديكم، فالاعتراف بالسبب أول طريق الإصلاح. لذلك قالت العرب: يداك أوكته وفوك نفخ.

0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات اقتحامات واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. وقصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: صارت المسافة بعيدة. طيب كيف ينتقلون الزوجين من هالمرحلة لهالمرحلة؟ في 6 أمور. هذه الأمور الستة إذا احنا يعني ما راعيناها راح يكون في ضعف في العلاقة الزوجية. الأمر الأول كثرة المجادلة وكثرة النجرة، احنا نقول وكلها معايات. الشيء الثاني ان احنا ما نهتم في الحب ولا ننمي الحب بين الطرفين. الشيء الثالث تصييد الأخطاء، كل واحد فيهم يبي يصيد الغلط على الثاني او يشك او يتجسس او دائما يكتشف عيوب الآخر، وبالتالي هني في الحالة منحنى الزواج ينزل عندنا. 4 الإهمال، ما

أراعي أي حقوق ولا ألتزم في أي واجبات، فكأني أنا ماني متزوج. يعني أنا متزوج بس قاعد أعيش حياة العزوبية، أنا متزوج لكن ما قاعد أراعي أي حقوق أو واجبات. الإهمال يضعف العلاقة الزوجية. 5، إن ما يكون في مشاركة بين الطرفين، لا في الأفراح لا في الأحزان لا في الحديث والسوالف والحوار لا في يوميات الحياة لا في الاحتياجات، هذا كله يضعف الزواج. 6، الوحدة. شنو يعني الوحدة؟ كل واحد منهم عايش في حياته الخاصة، ولا في بينهم ارتباط ولا في بينهم أي حوار ولا في بينهم مشاركة أو تعاون. هذه 6 أشياء مثل ما احنا شايفينها مع بعض، يتحول الزواج من زواج متماسك بنيان قوي إلى زواج يكون المسافة بين الطرفين بعيدة، وقد يستمرون في هذا الزواج أو قد ينتهي بالانفصال والطلاق، على اعتبار أن ليست كل البيوت تبنى على الحب.

0: مساء الخير يا كويت، وبرنامج حواري اجتماعي يسلط الضوء على جميع نجاحات أبناء وبنات بلدي الكويت.
1: أكثر من 35 سنة هذا البرنامج يتجدد بالأشخاص، يتجدد بالأفكار،
2: هو نقطة تحول بالنسبة لكثير من البرامج.
3: طبعاً إحنا نسلط الضوء على الفعاليات الاجتماعية بالكويت، مواضيع منوعة،
4: آخر المستجدات اللي تصير في الكويت، الافتتاحات،
0: حواري ثقافي اجتماعي.
1: يعني أقدر أقول إن هذا البرنامج يعتبر مجلة شاملة ثقافية اجتماعية.
0: نوعد جمهور مساء الخير يا كويت في التميز،
4: وأكيد تكون الأشياء اللي نقدمها فيها شيء مختلف وتلامس وتهم كل شخص قاعد يشاهدنا وراء هذه الشاشة.
5: مساء الخير يا كويت، شوفونا في هذه الأوقات.

0: مجال ودي أتعلم فيه وفي تفاصيله، اللي هو مجال الحضور والبخور. طبعاً كنت أبحث عن النشأة، عن الأساس، وشفت كثر هم بسيطين جداً ولكن عندهم طاقة إنتاجية وتشغيلية عالية. خلتني أشوف التفاصيل من إلى، من المرحلة الأولى، من استخلاص الدهون، من استخدامها من مصانعها البسيطة إلى الأعلى والأكثر جودة، لين استخلاص تفاصيل البخور.
1: السلام عليكم.
2: أحس دشيت عالم ثاني.
0: في هذه التجربة صرت لمسكت العطر أبتسم، أشوف مجهود الناس اللي اشتغلوا في هذه المراحل المختلفة اللي عشتها في هذه الرحلة واستمتعت فيها.
3: كسرة تشوفونا في هذه الأوقات

0: طيب وتشوفونا بطلعة بحر.
1: طلعة بحر تشوفونا في هذه الأوقات.

أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك حديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. وكلنا نعلم إخواني الأحبة أن الأركان الإسلام التي ذكرها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة هي خمسة، فقد ثبت في الصحيحين في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأعظم الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الصلاة، والصلاة هي أعظم عبادة بدنية، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء في الليلة المعروفة ليلة الإسراء والمعراج، وكانت آخر وصايا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة أمرها عظيم في دين الإسلام وفي شريعتنا الإسلامية، والصلاة هي عمود هذا الدين، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فالصلاة هي عمود الدين، وهذا ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة هي عمود هذا الدين، ولها أحكام ولها آداب، ومن أحكامها وآدابها تسوية الصفوف. فكلنا نعلم أخواني الأحبة أن من شعائر الإسلام صلاة الجماعة، إقامة صلاة الجماعة في المساجد، وحال إقامة الصلاة في المساجد لابد أن يكون هناك تسوية للصفوف. ولذلك ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفعله كل أئمة المساجد: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكذلك سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم. لذلك ثبت في أحاديث صحيحة أن من هدي نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث الصحابة ومن يصلي خلفه ألا يختلفوا في الصفوف حتى لا تختلف القلوب. فالحكمة من تسوية الصفوف حال الصلاة هي تأليف القلوب، وكذلك تقارب القلوب، لأن في اقتراب الأبدان سيترتب على ذلك تقارب القلوب، وفي حال تباعد الأبدان سيترتب على ذلك تباعد القلوب. فكل حكم من أحكام الإسلام وكل أمر تعبدي له حكمة من الله جل وعلا، سواء علمنا هذه الحكم أم لم نعلمها. فأحيانا هناك حكم يخبرنا ربنا جل وعلا بها، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا هناك حكم يستنبطها أهل العلم، وأحيانا تكون هناك حكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد بذلك التعبد لله جل وعلا. فمن الحكم التي ترد في تقارب الصفوف وكذلك تساوي الصفوف حال إقامة الصلاة في المساجد وفي غيرها من الأماكن التي يصح إقامة الصلاة فيها هو تقارب القلوب. فكل عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك حث عليها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، الأصل فيها هو تقارب

القلوب وكذلك اجتماع القلوب، لأن هذه الأمة لابد أن تكون أمة واحدة، وهذه الأمة لابد أن تكون كما أخبر ربنا جل وعلا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

متى ارتبط اسم الزوارة بالكويتيين؟ الجواب بسيط، الزوارة ما لها تاريخ تأسيس لأنها متأصلة فينا من زمان، وإحنا معروفين بحبنا للجمعة واللمة، ضحكتنا قريبة وصدورنا وسيعة، وقيم الدين حاضرة بكل تفاصيل يومنا، حتى على سابع جار موصينا، ومن هني صارت الزوارة جزء أساسي من كل بيت كويت، أو خلينا نقولها بطريقة أدب، فعالية رئيسية تتكرر كل أسبوع، لكن تكرارها ما يفقد لذتها. فيها شوفة الأهل والأطباق اللي تنتظرنا والسوالف الحلوة اللي ما تخلص، لأن الزوارة هي المساحة اللي نرتاح فيها من تكلف الحياة اليومية ولها أشكالها. الأصل فيها تكون يوم بالأسبوع مناسب للعائلة، ومرات تكون ديوانية، مرات شاي ضحى، وأحياناً نسميها استقبال، غبقة، احتفال، لكن الروح وحدة والناس اللي نعزهم هم نفسهم. الزوارة تشرح الصدر وتجيب الأجر، بس نحتاج نحافظ عليها من الكلافة الزايدة ونخلي التلفون على جنب شوي، وما ننسى نوجه كل الشكر اللي بيته مفتوح دوم للزوارة. هذا فنان اجتماعي حقيقي، وعشان تبقى الزوارة محطة راحة ودفء ما تنمل، المطلوب منها نخفف كلافتها ونخليها عادة ما تنقطع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم.

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على

0: الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعياً ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.
1: الأسرة هي خط الدفاع الأول في حماية الأبناء. في الحوار المستمر والاستماع للأبناء ومتابعة ما يتعرضون له من محتوى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تساعد على اكتشاف أي سلوكيات سلبية في وقت مبكر، ليكن مع أبنائكم مساحة آمنة للنقاش والحوار السليم نرسخ فيها قيم الاعتدال والتسامح والانتماء للوطن، لأن الوقاية تبدأ من الأسرة. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي، وإحنا وياكم طوال العام في حملة وقاية وأمان.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمال الإنسان وكماله بكمال أخلاقه، ومن زاد خلقا كأنما زاد عليك بمعنى من معاني الإنسانية هو فيه ألقى. فلذلك كان الأمر سباقا، من استزاد فقد نال وقد زاد. لكن التأديب عندنا ينقسم إلى أمرين اثنين، هنالك قسم مما يلزم الوالد لولده، وهو هذا الذي يكون في وقت التنشئة وفي وقت التربية، الذي غالبا ما يثمر وتبقى ثمراته ولو بعد حين. هذه واحدة. والثانية هي ما يكون من تأديب الإنسان لنفسه، فإن فاتت تلك المرحلة أو لم تفت مرحلة التنشئة، قد يكون هنالك من استثمرها استثمارا حسنا بأن رزقه الله والدين رحيمين نبهاه وقوماه، فهذا أمر. والثاني ما قد يكون فيه كمالا وما قد يكون فيه جمالا، لكن تأتي وتزيد بعد ذلك على القسم الآخر الذي فيه كمال الكمال وتمام التمام. الأدب الذي يكون من تأديب الإنسان لنفسه هو إدراكك لأمرين اثنين، إدراكك لعادات الناس وما تواضعوا عليه وما اصطلحوا عليه، وقد تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. خلاصته أن يعرف الإنسان عادات أهله وعادات قومه من الأشياء التي يستحسنونها، ويكون أهلا لها قائما بها وقائما عليها. الثاني هو أدب الاستصلاح، أو أدب ما يروض الإنسان به نفسه برياضة واستصلاح، فيكتمل فيها شيئا فشيئا. فهو ما كان محمولا على حال لا يجوز في عند كل أحد ولا عند كل عاقل أن يكون بخلافها، حيث أن الاصطلاح قد يكون عندنا شيء وعند قوم آخرين أمر آخر، وهذا ما يحصل عند عادات الناس. فإن عندنا عادات وعند غيرنا عادات، قد لا نحب عادات أولئك وهم لا يحبون عاداتنا، لكن المطلوب منا أن نمشي على عاداتنا وهم يمشون على عاداتهم، سواء أعجبنا ما عند بعضنا أو لم يعجبنا، لكن كل أحد يقوم على عاداته وعلى اصطلاحه الذي اصطلح عليه. أما الثاني فهذا الذي لا يسع أحدا تركه، وهو الذي لا يكون فيه إلا الجمال ولا يكون فيه إلا الكمال. وما كان كذلك فتعليله لا بد أن يكون ظاهرا، ودليله لا بد أن يكون بينا، فإن للنفس على ما تأتي في ذلك شاهد ألهمها الله سبحانه وتعالى عليه، وهو القائل سبحانه: فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها طريق هذا وطريق هذا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: بين لها، أي بين للإنسان ولهذه النفس، ما تأتي من الخير وما تذره من الشر. فإن كل خلق لا بد أن يكون فيه أمر واضح بين عند كل عاقل. أول مقدمات هذه الآداب وأدب الذي يطلب من الإنسان استصلاح نفسه عليها، ألا يسبق الإنسان إلى حسن الظن بنفسه فيخفى عنه مذموم شيمه ومساوئ أخلاقه. من الناس من تجده معجب بنفسه في كل شيء، لا، هذا الإعجاب لا سيما إن استولى على الإنسان جعله لا يرى أي عيب من الممكن أن يقع فيه، لأن النفوس بالشهوات آمرة وعن الرشد زاجرة. لذا قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإنك ما دمت مطاوعا لهذه النفس، النفس تأمر بالسوء، فما هو حالك إن أمرتك نفسك بالسوء وأنت لا ترى منها إلا حسنا؟ ومن ذلك ما يقال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ثم أهلك، ثم عيالك. طيب لماذا أعدى أعداؤك؟ لأنهم قد يكون هلكتك بسبب ذلك، هلكتك بسبب نفسك وبسبب شهواتها، ثم قد تكون هلكتك بسبب شهوة عيالك وشهوة أهلك. فهنا لا بد للإنسان أن يتنبه، ليس معنى ذلك أن يعادي ويكره ويبغض، لا، لكن تتنبه إلى ما ليس فيه هلاكك. ودعت أعرابية مرة لرجل فقالت له: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، أي محق الله أعداءك إلا نفسك. لماذا؟ لأن نفسك أيضا تعاديك، لكن ليست هي التي ترغب هلاكها. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. يقول الشاعر: قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أسقامي وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. وهذا الذي ينبغي التنبه له، أن النفس إذا أحبت شيئا وأرادت شيئا خلطت عليك الأمور، فلا تعرف حسن شيء من قبيحه. فإذا كانت النفس كذلك، فحسن ظنك بها ذريعة إلى تحكيمها، وتحكيمها داع إلى سلاطتها وفساد الأخلاق بها. وإذا صرف حسن الظن عنها وتوسمها بما هي عليه من التسويف والمكر، فاز بطاعتها وانحاز عن معصيتها. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العاجز من عجز عن سياسة نفسه، من لا يستطيع أن يسوس نفسه كيف سيسوس غيره، فهذا أعجز عن سياسة غيره. ويقول بعض الحكماء: من ساس نفسه ساد ناسه. لماذا؟ لأن غالب الناس لا يتمكن من سياسة نفسه، فهو لغيره سيكون أعجز. طيب، عندما نقول ألا تحسن الظن فيها وأن تتهم نفسك في إحسان ظنك بنفسك، طيب هل المراد أن نقع في إساءة الظن بأنفسنا دائما أو ليس الأمر كذلك؟ الناس في إساءة الظن بأنفسهم اختلفوا فيه على أقوال، كما يقال هنالك مذاهب فقهية، هنا مذاهب أدبية، بأن هنالك مذاهب في تأديب الإنسان لنفسه ولغيره. منهم من كره إساءة الظن في النفس لما فيه. لماذا؟ طيب لو سألته لماذا تمنع من إساءة الظن بالنفس، يقول: النفس كما أن فيها قبيح كذلك فيها مليح وفيها جميل وفيها حسن، فأنت عندما تسيء الظن بنفسك عموما، إذن هنالك شيء أنت تهمله من الحسن، وأنت كما أسأت الظن في سيء ستسيء الظن في حسن، لما في ذلك من اتهام الطاعة ورد المناصحة. فإن النفس وإن كان لها مكر يردي فلها نصح يهدي، فلما كان حسن الظن

بهذه النفس يعمي عن مساوئها، كان سوء الظن بها يعمي عن محاسنها، ومن عمي عن محاسنها وعن محاسن نفسه كان كمن عمي عن مساوئها. يقول خطأك في العمى في مساوئ نفسك كالخطأ في العمى عن محاسنها، فأنت وقعت في إساءة، نعم سددت بابا لكن وقعت في باب آخر، فأنت لم تنف عنها قبيحا ولم تهدي إليها حسنا. وقد قال الجاحظ في كتابه البيان والتبيين: يجب أن يكون في التهمة لنفسه معتدلا، واحد، وفي حسن الظن بها مقتصدا، لا تكون مبالغا. لماذا؟ فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة، أي في تهمتك لنفسه، أو دعها ماذا ظلمها، فإذا تجاوزت ذلك الأمر ستظلمها، لأنك ستسيء ظنا في الحسن أيضا، فأودعها ذلة المظلومين. والإنسان إذا ظلم يكون أحيانا إذا تواطن مع هذا الظلم يكون فيه علامة يسماها الشيخ في أودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز بها الحق في مقدار حسن الظن أودعها تهاون الآمنين. ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل. يقول الأحنف بن قيس: من ظلم نفسه كان لغيره أظلم، ومن هدم دينه كان لمجده أهدم. لأن من هدم الدين الذي فيه قوامه وقوام دينه ودنياه وآخرته، إذا ما الذي سيبقى له؟ فهذا من هدم ذلك أو تهاون به فهو في غيره أشد تهاونا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحسنى والإحسان. وذهب آخرون إلى أن سوء الظن بالنفس أبلغ وأكمل في الإصلاح والاستصلاح لها، لكن كيف ذلك وما هو حدوده نتناوله معا إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حيازة ورعاية الحيوانات لها أحكام قانونية منظمة وبها التزامات وعقوبات، فحيازة كلب دون ترخيص وعدم عرض الكلب على المركز البيطري لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب وعدم وضع الطوق المحمل باللوحة المعدنية المسجل عليها الرقم المسلسل للكلب في سجل الكلاب المرخصة وعدم وضع الكمامة أو المقود لكلب أثناء سيره في الطرق والأماكن العامة وعدم تقديم الكلب لمركز البيطرة لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا وعدم إبلاغ مركز البيطرة بمرض الكلب أو الاشتباه في مرضه وإلقاء جثث الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلاب أو دفنها قبل إبلاغ قسم البيطرة، كلها مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز 30 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

0: بدايتها غيرت مسار الرحلة وصنع منها اسم لامع في عالم بعيد عن الأرقام وقريب من النكهات والوصفات. أثبتت أن الشغف أقوى محرك للإنسان، وفي كل مرة تضيف إنجاز جديد لها في عالم بعيد عن الهندسة. وداخل عالم الطبخ، شنو القادم من إنجاز؟ هذا اللي بتشاركنا فيه اليوم جمانة جعفر.
1: جمانة حياك الله.
2: الله يحييك. أريد
1: منورتنا اليوم في برنامج منو، وأتوقع هذه من أسعد لحظاتي، لأن
2: حبيبتي.
1: أنا فعلا من أشد المتابعين لك والوصفاتك وأطبقها، وحتى السلطة مجربتها، يعني ما أطوف شيء من يور سناب شات يا بعد قلبي. بس اليوم نبي نشوف جمانة شوية ببارت تاني. جمانة جعفر مهندسة، تحب الرسم، رسامة، وهاوية الطبخ أو متميزة في الطبخ، شف. فشلون هذه الرحلة بدت؟
2: أنا يعني عشان أقولها بالمختصر، بالبداية كنت مهندسة عادي وهاوية للطبخ.
1: حلو.
2: صراحة كنت أحط يعني ريسيبيز حق الناس اللي قراب مني بأحد مواقع التواصل.
1: قراب منك إنه كان أكاونت برايفت.
2: أيوة. فأغلب اللي قراب مني وكذا يدرون أنا وايد أحب الطبخ. يعني عادي مثلا وصفة أكلها بمطعم أرد البيت أتعلم أسويها كذا يعني. فأول ما نزل إعلان حق برنامج مسابقات للطبخ يعني بالكويت، شفت وايد ناس دازيلي نفس الإعلان، قدمي صار فيني يلا خل أقدم. وقدمت والله وانقبلت. يعني
1: هذا تقريبا أي سنة؟
2: هذا كان 2017.
1: حلو حلو. ودشيتي البرنامج؟
2: اي هني انا لما دشيت يعني اكتشفت نفسي انه لا، هذا الفيلد انا وايد احبه. يعني اوكي انا كنت اتعلم فيه، بس لا صار فيني ابي اطور من نفسي زياده.
1: وبالبرنامج هذا نفسه كلكم هاوين ولا في شيفس؟
2: لا، كان في هاوين وفي شيفس يكونون سيرتيفايد يعني اوريدي دارسين. فكنا نتبارى مع بعض.
1: وتأهلتي معاهم يعني قمتي؟
2: وصلت هني سيمي فاينلز
1: ما شاء الله.
2: وكنت يعني ستيل توني بداياتي، فلما وصلت السيمي فاينلز صار فيني لا يطلع مني، كنا يطلع مني.
1: فصار فيك كنا ابي اكمل بهذا المجال.
2: اي عقب ما يعني خلص البرنامج صار فيني لا باخذ كورسز طبخ.
1: حلو.
2: فخذيت كذي كم كورس، بس هني الكورس يعني ما يكون مثلا مو تبع كولينري.
1: أوكي.
2: يعني عادي يعطونك شهادة مثل شهادة اسمام كورس يسمونها،
1: فهمتي؟
2: وهم كان لي قدام عندي نظرة أنه لا أبي أدرس الطبخ
1: دراسة،
2: إذا حصل لي أبي أدرس الطبخ دراسة.
1: وشون خذيتي هالخطوة أن أنت تستقيلين من المجال اللي درستي فيه، قضيتي سنين من عمرك قاعد تدرسين له ورحتي حق الطبخ؟ خطوة جريئة.
2: خطوة وايد جريئة. وأنا يعني أنصح اللي مثلا هاوي انه ما يعني يقدم على هالخطوه على طول. انا بالنسبه لي شوي صار في اوفرلاب بين الهندسه وبين كوني انا مثلا اشتغل از شيف. كنت اشتغل بارت تايم بالبدايه. فالصبح انا مهندسه، بعد العصر انا اشتغل شيف في احد المطاعم.
1: حلو.
2: وبس عقب ما حسيت انه لا ودي اعطي اكثر، قدمت استقالتي هني. حسيت لا ابي اسوي فوكس اكثر.
1: حلو.
2: كوني انا شوف.
1: وعلى طول اشتغلتي او يعني اول تجاربك على طول كنتي شيف ولا في تدرج؟
2: لا لا اكيد في تدرج. انا اول ما دشيت المطبخ كنت متدربه تريني يعني.
1: حلو.
2: بس عادي يوم كامل انا بس قاعد اقصص. عرفتي؟ يصير في يعني هو طبخ البيت وايد يفرق عن طبخ المطاعم.
1: شلون؟
2: انه بالمطاعم مثلا عادي انتي مثلا دورك بس تسوين مثلا تقصصين، او بس مثلا انتي على ستيشن معين، خلينا نقول مثلا الفراير، انتي اي شيء مقلي بالمطعم انتي مسؤول بس عنه.
1: اوكي.
2: في مثلا الميزان بلاس اللي هو التحضير، انتي بس مثلا تحضرين السوسز. طبعا يفرق من مطعم لمطعم، اذا شركه وايد كبيره لا يكون في تيم
1: كامل حق
2: هالشيء. عارفه؟
1: حلو حلو حلو.
2: بالبيت انتي تطبخين الطبخة بالخطوات عادي لين تخلص تاكلينها على طول.
1: إيه عادي أنا أمسك من تقصص الطماط
2: بالضبط.
1: لين كله أنا يعني أخشى وما أرضى أصلاً أحد يدش معاي المطبخ، بس أتوقع أنت قاعد تكلمين على نطاق أكبر،
2: أيوة
1: فخلاص الكل يكون فوكست على المشن ماله هي بالمطبخ
2: الإنتاجية
1: بس.
2: أكبر،
1: آه.
2: يعني الكمية وايد أكبر، عرفتي؟ فكل شيء موزون يعني.
1: أوكي. جمانة خليط بين حبها للرسم ومهندسة وشغوفة بالطبخ، معناته ترسمين الطبخة في بالك وتبتكرينها وتطبقينها، ولا شلون؟ هل هذول الثلاث مجالات طلعوا جمانة جعفر اليوم؟
2: أنتي شايفة رسماتي من قبل؟

0: شكل البرزنتيشن وأرسمه
1: بالنهاية كله
0: كله أرسمه،
1: واو.
0: أرسم الطبقة، أتخيل الألوان، أتخيل
1: شلون بيتقدم حق اللي يا ياكله.
0: بالضبط، فأرسمه هذا
1: إيه
0: كله
1: إيه
0: وبعدين أطبقه.
1: يا سلام، يعني بروسس
0: فلما تشوفين صورة تقلدينها
1: إيه إيه
0: أنا
1: إيه،
0: أقلد رسمتي.
1: بس كله من مخك أنت وتطبقينه بأرض الواقع.
0: صراحة يكون في أشياء ساعات، مثلا أنا مسافرة برا الكويت، أشياء معلقة بمخي، برزنتيشن عاجبني، طعم عاجبني، فيصير في مثلا أستوحي من هني أستوحي من هني وأحطه كله برسمة واحدة وبعدين عاد أطبقه.
1: وصدق يقولك كلاينت مثلا نبيك تعطينا ريسبي كذي رسمتيه وبس شافوا الرسمه they gave you الابروفل
0: إيه حسافة،
1: الموافقه
0: أنا عندي كراسة،
1: صدق
0: لو أدري كان جايبتها والله.
1: وتاخذين يعني تسوين ديلز من رسماتك.
0: إيه
1: واو
0: هم
1: انترستينج،
0: ما يطلبون مني رسمات، بس
1: بس
0: أنا
1: انت
0: بالنسبة
1: تسوي.
0: لي إيه يعني أحب أرسم.
1: واو واو واو، شيف تطويري مصطلح شوي غريب علينا، ممكن توضحين لنا اياه؟
0: أوكي، هما الناس عندهم شفشف،
1: ايه
0: عرفتي؟
1: ايه
0: بالمطبخ يكون في تدرج، يعني عندنا مثلا كومي اللي هو يكون المساعد، اللي هو مثلا بس يقصص، يحضر، يسوي الأشياء حق الشيف.
1: اوكي
0: بعدين عندنا شيء اسمه سي دي بي اللي يكون شوي أعلى،
1: اوكي
0: بعدين سو شيف اللي هو مساعد الشيف،
1: اوكي
0: بعدين شيف.
1: اوكي فهما ستيجز.
0: إيه
1: حلو
0: عرفتي؟
1: حلو.
0: هذه المسميات.
1: التطويري
0: هو الشيف يا يكون أوبريشن يا يكون شيف تطويري. أوبريشن اللي هو التشغيلي، اللي كل يوم يتأكد كل شيء ماشي أوكي، يذوق مثلا الأشياء إذا محضرة صح ولا لا، إيه يعني هذا الأوبريشن اللي يطبخ نفس الأكل كل يوم،
1: اوكي
0: ما يعني يكون مسؤول إنه الأوبريشن أو الإنتاج ماشي
1: بالطريقة
0: تمام.
1: الصحيحة. اي
0: التطويري اللي مثلا يشوف المنيو، يدرس المنيو، والله مثلا هذا الشيء مثلا ما قاعد يبيع وايد، ليش؟ شنو الخلل؟ ممكن
1: ممكن
0: بالمسمى، يعني تخيلي في
1: اوكي
0: اطباق صج بالمطعم عندنا غيرنا بس الاسم، صارت بس سلر ما كانت بيع
1: سبحان الله.
0: من الاسم.
1: صدق
0: اي
1: ليش؟ يعني هل تحسون الكلاينت لما يجي ممكن صعب يقول الاسم، ولا ممكن الاسم يجذبه
0: انا
1: يحوشه
0: اقول لك،
1: فضول شنو هذا وشنو التريكس؟
0: انا بالبدايه اول ما اشتغلت كشف احب الاشياء اللي اوفر كرياتيف، حد الدوسه، عرفتي؟ فمثلا انا مسويه سيزر سالد بس ما ابي اسميها سيزر سالد، ابي اسميها مثلا اسم كرياتيف. اكتشفت انه لا، السيزر سالد
1: سيزر سالد.
0: كمسمى بس
1: اي
0: يبيع،
1: صح
0: عرفتي؟
1: صح صح
0: في اشياء مثلا مسمى، انا في سلطه سويتها شكلها كأنها تشيز كيك،
1: اوكي
0: هو شكل تشيز كيك بس هي مو تشيز كيك، ما لها علاقه بالتشيز كيك، فالناس كانت توخر عنها عبالها انه يعني شيء حالي بالسلطه،
1: اوكي
0: عرفتي؟
1: اوكي
0: غيرنا الاسم، باعت السلطه. فهذا شيء من الاشياء. شيء مثلا عادي يكون بالسعر، السعر مو مناسب حق النوعيه من الكاستمرز اللي مثلا
1: يجون
0: جايينك.
1: اي
0: فهذا الشيف التطويري اول شيء يدرس المنيو، هو ترى المنيو فيه له مصطلح اسمه منيو انجينيرنج، يعني هندسه المنيو.
1: بس يعني جمانة جعفر.
0: بالضبط، انا لان الهندسه اللي درستها هندسه صناعيه بعد،
1: اوكي
0: فشوي ترى فادتني.
1: حلو حلو.
0: وهم هو الشيف اللي يسوي المنيو، يدرب الشيف وبس، هذه وظيفته، تكون ما يكون يعني يطبخ نفس الاكل كل يوم.
1: اوكي
0: هذا التطويري،
1: اوكي
0: انا القى نفسي بالتطويري شوي اكثر، يعني امل كل يوم اطبخ نفس الاكل، عرفتي؟
1: ايه
0: احب
1: تحبين
0: اغير.
1: تغيير.
0: ايه
1: بناخذ فاصل الحين ونرد نكمل السوالف بعد الفاصل.
0: ان شاء الله.

أكثر مجال ودي أتعلم فيه وفي تفاصيله اللي هو مجال الحضور والبخور. طبعاً كنت أبحث عن النشأة، عن الأساس، وشفت إيش كثر هم بسيطين جداً ولكن عندهم طاقة إنتاجية وتشغيلية عالية. خلتني أشوف التفاصيل من إلى.

0: المرحلة الأولى من استخلاص الدهون من استخدامها من مصانعها البسيطة إلى الأعلى والأكثر جودة لين استخلاص تفاصيل البخور.
1: السلام عليكم.
2: أحس دشيت عالم ثاني.
0: في هذه التجربة صرت لي مسكت العطر أبتسم أشوف مجهود الناس اللي اشتغلوا في هذه المراحل المختلفة اللي عشتها في هذه الرحلة واستمتعت فيها.
3: كسرة تشوفونا في هذه الأوقات

0: حياك الله جمانة.
1: هلا حييت.
0: برنامج توب شيف من أكبر برامج الهواة للطبخ في الوطن العربي، شنو الدرس أو الشيء اللي استفدتي منه بعد هالبرنامج؟
1: والله وايد استفدت صراحة، يعني إذا بقول هو مو درس واحد. شوفي، أنا موضوع توب شيف يعني بالبداية شوي تحسفت إن أنا دشيته، لأن صار فيني وايد كان مبكر، بعدين صار فيني لا أنا استفدت، يعني أحس كل شيء يصير لسبب بالدنيا.
0: بالي بالي
1: فصدق لما دشيت كان وايد يعني نفس ما يقولون تو ايرلي، أحس لو
0: ليش؟ شنو حسيتي تو
1: لأن
0: ايرلي على
1: توني
0: شنو؟
1: ما كان عندي الخبرة، ما كان عندي الخبرة، الكافية كان لي بالمجال سنة وشوي، فما شاء الله هم اللي داشين وياي كانوا محترفين يعني. بس والله استفدت بالعكس، ويعني مثل ما يقولون قايشت، يعني احنا تقريبا كنا 14 مشترك، انا تقريبا وصلت للنص.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني استفدتي. وأتوقع أهم الخبرة لما تكونين مع ناس تكون واصلة بهذا المجال تعطيك المعلومات أبشر بوايد، يعني تستفيدين.
1: بالضبط، أنا ترى المشتركين يعني تعلمت منهم وايد صراحة، يعني خصوصا اللي مثلا في ناس من المشتركين كانوا عادي من عمره 12 سنة هو بالمطبخ،
0: آه ما شاء الله،
1: فتلقينا هو أصلا لا دارس ولا، بس الخبرة اللي عنده يعني ما يحتاج يدرس.
0: تبارك الله. الحين أنا جيت لك كهاوية طبخ وبفتح لي مطعم، شنو الأسس اللي لازم أنا تكون عندي أو لازم أستند عليها بالمطعم وخصوصا بالطبخ واختيار الشيفس؟
1: اوكي، الحين مو شرط كل شيف له يكون له مطعم خاص، وهم مو شرط كل مثلا صاحب مطعم يكون شيف، هذا لاين هذا لاين. ممكن الشيف يكون يفتح له هو مطعم بعد، اكيد ما في اشكال، بس ترى يعني يبي له وايد اشياء ثانية تخص البزنس نفسه. فمثلا نفس ما انت عارفة دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى ترى احيانا ما تخدم، احيانا
0: ضد
1: تكون غلط مثلا، عرفتي؟
0: شلون أقدر أختار الشيء الصح وأدري إن هذا مثلاً بيمشي صح؟ أكيد مريتي بتجارب
1: انا
0: دائماً إنك
1: انا
0: قاعد تقولين
1: انا
0: كذي.
1: الحمد لله انا للحين ما مريت التجارب، يعني
0: إيه؟
1: انا اكثر سؤال يسالوني اياه يلا متى تفتحين مطعم، عرفتي؟ يصير فيني لا بعد ابي خبره، يعني الحين اكتشفت اشياء عقب ما دخلت مجال الاف ام بي اللي هو فود اند بفرجز، اكتشفت وايد اشياء. يعني انا بالبدايه لو انا صدق مثلا عندي خلينا نقول انكم وبسوي لي بزنس،
0: أمم
1: راح اسوي شيء وايد واو، ومثلا فاين دايننج. اكتشفت انه لا مو هذا الشيء المرغوب، يعني انت مثلا اذا بتروحين فاين دايننج كم مره تروحينها بالشهر؟
0: ماكسيمم 3 مرات ماكسيمم
1: واذا تطلبين دليفري كم مره؟
0: افري داي افري داي.
1: فهمتي؟ فاذا انا بفكر بزنس وايز راح افتح مثلا دليفري، خصوصا الناس ترى شوي يعني السلوك مال الكونسيومر تغير ترى عقب كورونا،
0: شلون
1: الدليفري وايد يعني
0: ارتفع؟
1: ارتفع،
0: اوكي
1: عرفتي؟
0: اوكي
1: فانا كوني مثلا كشف، في ترى شف متخصصين هم بس مثلا يعني فاست فود وكذي، في شفس لا مثلا تخصصهم داينن، انا اشتغلت بالاثنين.
0: واي حسيتي انت اللاين مالك؟
1: انا اللاين مالي طبعا داينن، لان انا احس السترينث بوينت عندي
0: ايه
1: نقاط القوة ترى
0: presentation.
1: بالبرزنتيشن،
0: اوكي
1: احب. بس اذا بفكر قلت لك مثلا بعقلية خلينا نقول مستثمر او شخص يعني شيء يطلع
0: أمور
1: لي
0: مادية
1: انكم،
0: مالية.
1: ايوه
0: إيه
1: راح اتجه على الدليفري صراحه،
0: حلو.
1: او اذا كانت عندي شركه ان شاء الله زين يكون عندي مثلا دليفري يعني كونسبت شايل الموضوع،
0: إيه
1: وافتح لي داين ان.
0: سويتي اللي بخاطرك سويتي اللي
1: بالضبط
0: يفيدك.
1: بالضبط.
0: حلو، سلطة الترند تبنوج أحد المطاعم في هذه السلطة، سولفي لنا عن هالتجربة.
1: انا هذا المطعم كان للامانه الكولابريشن التعاون اللي بيصير بيني وبينهم كان على نودلز، السلطه ما لها شغل بالموضوع على فكره،
0: صدق؟
1: تخيلي.
0: ايه
1: بس لان نزلتها بالسوشيال ميديا وحطيت الطريقه
0: ايه
1: وما شاء الله يعني ضربت.
0: انا قاعد اقول لك واحده منهم.
1: جربتيها؟
0: فظيعه فظيعه،
1: حبيبتي بالعافيه.
0: الله يعافيك.
1: المهم فصار عليها فيوز، صار فينا خلينا ننزلها خلينا نجرب، وما شاء الله صارت البست سيلر، يعني صير سولد اوت.
0: يعني الخطه اللي كنتم مخططينها هنا نودلز
1: هو
0: اللي
1: النودلز
0: طلع
1: للحين
0: اون ذا سايد.
1: راح ينزل،
0: بينزل الحين
1: بس
0: ما
1: احنا
0: نزل.
1: كذي قلنا ها بنجرب.
0: اوكي
1: فنزلنا
0: اوكي
1: هذه السلطة.
0: ايه
1: المشكلة ان انا حاطة الخطوات، يعني الناس تقدر تسويها بالبيت، ما تقدر ما تطلبها، عرفتي؟ بس اكتشفت ان في ناس ما يحبون المطبخ، ما لهم خلق يطبخون. خلاص اعطينا اياها بس نبي نجربها، عرفتي؟
0: أنا واحدة من الناس أموت على المطبخ، أحبه أحبه أحبه، طلبتها وهم سويتها. نبي نجرب مال الجمانة. أنت
1: تتفق.
0: سبحان الله. إيه لا لا، مو نشوف ولا مقارنة ولا شيء، أحس أنت عندك your touches أو ما أدري، سبحان الله نثق فيك
1: حبيبتي
0: والله العظيم، ما
1: حبيبتي،
0: شاء الله تبارك
1: انتي
0: الله.
1: سويتيها اول ولا طلبتيها؟
0: طلبتها أول،
1: اوكي،
0: إيه سويتها أول، قلت لك زدت عليها التشيلي أويل.
1: انا هذا اللي احبه، ان الواحد لما يسوي
0: إيه
1: يتفنن هو يضيف التاتشز اللي هو يحبها.
0: صح
1: يعني
0: صح
1: انا كمطعم مثلا كان ودي اضيف افوكادو،
0: إيه
1: بس لان الافوكادو يعتبر مثلا شوي الكوست ماله عالي،
0: إيه وهم
1: وهو المطعم ديليفري،
0: صح.
1: يعني يعتبر شوي صوب الفاست فود،
0: أمم
1: فهذا الانجريدينتس ينفع حق مثلا انزله حق داينر
0: داين
1: اكثر، عرفتي؟ لان ستيل نبي السلطه يكون سعرها مناسب،
0: مناسب
1: ففي وايد اشياء لما انت تسوينها تقدرين تضيفين عليها افوكادوز، سالمون، اي شيء انت تحبينه.
0: يا سلام يا سلام، انترستينج والله.
1: حبيبتي
0: ما فكرتي بالمستقبل يكون لك معدات، يعني أواني ولا نايفز ولا أي معدات تخص المطبخ لاين جمانة جعفر؟
1: والله، يعني للأمانة أنا وايد أحب المواعين، يعني
0: إيه
1: أنا أعتبر نفسي شلون في ناس كولكتر ساعات، أنا
0: إيه
1: ترى كولكتر نايفز،
0: والله.
1: والله أحب أشتريهم وعادي حاطتهم ما أستخدمهم، أحب بس أشوفهم كذي قدامي، عرفتي؟
0: يريحك.
1: إي أحب
0: إيه
1: الجابانيز
0: إيه
1: نايفز، يعني حتى لما أسافر مكان عادي أدور مثلا محل يبيع جابانيز نايفز
0: Japanese knives.
1: وأشوف الست اللي عندهم وأشوف لا هذه يونيك أبي آخذها،
0: واو
1: عرفتي؟
0: واو،
1: إي
0: فهل في خطة أو رؤية مستقبلية أنه ممكن يكون معدات
1: أنا
0: جمانة جعفر؟
1: أحس صعب، إذا حصل لي بالعكس ودي، يعني أنا أسوي مثلا لاين، خلينا نقول صحون باسمي، ولا أحس التشاتشين وايد صعب، صحون ممكن، يعني
0: ليش
1: أنا
0: إن
1: أحب
0: شاء الله
1: أصنع
0: نشوف
1: غريبة.
0: Japanese knives under your name بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، بس يبي لي مصنع باليابان ولويا.
0: ما اذا تبين الشيء تروحين لليابان
1: إن شاء الله
0: وتسوينه ان شاء
1: أروح
0: الله،
1: اليابان
0: وصدق
1: يروح.
0: وما رحتي مصانع نايفز او شيء كذي؟
1: في شارع عندهم اسمه كباباشي ستريت،
0: اي
1: وهو يعني شارع مختص بأي شيء له علاقة بالمطبخ.
0: واو
1: إذا إن شاء الله زرت اليابان هذا لازم تروحين، دام أنتي تحبين الطبخ،
0: ضروري ضروري.
1: يعني هناك يضيع الوقت كذي،
0: يا
1: كله
0: الله
1: مواعين وسكاكين
0: متعة.
1: أوف، لو بس أتمشى.
0: لو كوردون بلو، حلم جمانة اللي تحقق، كلمينا عن هذا الحلم وتجربتك فيه.
1: أنا بالبداية قلت لك لما كنت آخذ كورسز، لأن يعني كان عندي دوام كمهندسة، فبالنسبة لي وايد صعب
0: انك توازنين.
1: إيه أنا ما أقدر يعني أستقيل وأروح. فلما استقلت هني حاطة أنا الجول لي قدام، إن أنا في يوم من الأيام راح أستقيل من هالشركة وراح أدش آخذ لي دبلومة، على الأقل
0: يا
1: دبلومة
0: سلام.
1: بالطبخ. وحصل الحمد لله، استقلت ويعني أخذت الكورس اللي أنا يناسبني، يناسب مقدرتي مثلا كوقت، يناسبني ماديا، يناسبني، يعني من أحلى التجارب اللي سويتها بحياتي.
0: شلون سولفي لي، شلون كانت التجربة؟ شلون بديتيها؟ شلون انتهت؟
1: يعني أنا درست هندسة، استمتعت يعني للأمانة أحب الهندسة، بس شيء ثاني، يعني أنا قاعدة أدرس شيء أنا وايد أحبه، و
0: ومو بأي مكان.
1: أي أنا شوف الكورس اللي أنا خذيته هذا مو موجود إلا بلندن هذا الكورس. فلما سويت سيرش، أنا بالبداية ترى كنت حابة أتخصص بيستري اللي هو الحلويات أو المخبوزات اللي هو بولانجري.
0: حلو،
1: لما شفت اسم الكورس شدني،
0: شنو كان؟
1: هو نيوتريشن جاسترونومي اند فود ترانس.
0: واو واو
1: الجاسترونومي أنا وايد أحبه، هو نوع من المطابخ اللي مثلا يعلمك شلون يدش بالجزيئات، يعني مثلا عادي شيء سائل تحولينه مثلا غاز، شيء مثلا سائل تحولينه صلب، تعرفين هذا
0: واو
1: البيرز مالت الكافيار،
0: ايه
1: شلون
0: ايه
1: في اشياء عناصر تدش بهذه الطبخه، يصير كنا لاب، كنا مختبر،
0: واو
1: عرفتي؟
0: واو
1: ونيوتريشن انا ما كان عندي خلفيه بالنيوتريشن اللي هو علم التغذيه ابدا،
0: نهائي.
1: اي فقويت نفسي فيه.
0: حلو.
1: والفود ترندز انا اوريدي حتى شغلي يعني بالسوشيال ميديا وكذي حسيت انه راح ينفعني، فهذا الكورس كان الوحيد بلندن، وانا يعني بعد نفس كل الكويتيين نحب لندن، فخلاص على طول سجلت فيه.
0: عسى ربي يوفقك يا رب حبيبتي انتي، والحين فاصل ثاني وراجعين لك مرة ثانية.

0: بيبي العدل محسن تقدم برنامج المسابقات العب مع بيبي. فقرة المطبخ، تشوف الأكلة تشرحها ونشوف من يجاوب أسرع. حروف وكلمات، جاوب السؤال، دور الأحرف وركبهم على اللوحة. فقرة الاختبار العائلي، نسأل أسئلة شخصية ونشوف منو يعرف الثاني أكثر. فقرة آلة الزمن، يجيب لنا الروبوت شيء عتيد ولازم تعرفونه.
1: وبس والله.
2: العب مع بيبي، شوف هنا في هذه الأوقات.

0: حياك الله.
1: الله يحييك فريد.
0: إذا في شباب حابين يلتحقون في هذه المدرسة الكبيرة، شنو تنصحينهم؟ أو هل في معايير محددة للاختيار أو القبول؟
1: اوكي، انا هذا السؤال يعني احسه راح ينفع شريحة كبيرة. انا وايد يسألوني انه هل انا لازم اصلا اكون عارفة اطبخ؟ هي بالنهاية مدرسة، فهي تعلمكم الطبخ حتى لو انت زيرو باك جراوند، عادي يعلمونش من الصفر، بس لازم تعرفين شنو الكورس اللي انت
0: تبينا
1: ناوية. ايه،
0: في أنواع كورسز يعني.
1: في انواع،
0: أوكي.
1: في شيء اسمه جراند دبلوما اللي تاخذين 3 شهور 3 شهور 3 شهور، هذه الأعلى وحدة اللي
0: أوكي.
1: هي الجراند. في لا مثلا دبلومة 3 شهور، في 6 شهور، فعلى حسب كل كورس شنو هو. وبس هي ترى حالها حال الجامعة، شلون تقدمين ايلتس لازم
0: إيه
1: مثلا يشوفون
0: إيه مستواك وين
1: مستواك
0: وهم؟
1: الانجليزي.
0: أوكي. يعني في اختبار قبل ما تدشين،
1: مو
0: ولا
1: اختبار،
0: يشوفون مستواك شنو تقدرين تسوين؟
1: اي هو مثل تكتبين رسالة اللي هي letter of motivation، شلون انت ليش اخترتي هالكورس؟ يعني انا كورسي لا لازم يكون عندك باك جراوند بالطبخ، لأنه هم ما راح يعلموش تطبخين
0: لأنه شوي
1: شيء.
0: أتوقع دقيق و...
1: ايوه، فهذا لازم يكون عندك اكسبيرينس. انا
0: أوكي
1: اللي نفعني ان انا مثلا عندي كورسز وعندي خبره بالمجال،
0: حلو حلو.
1: عرفتي؟ يعني
0: إيه
1: يعتبر وايد صعب حق شخص زيرو باك
0: زيرو.
1: جراوند،
0: أوكي
1: عرفتي؟ يعني انا كورسي والله كتبت تقارير ترى اكثر من الهندسه،
0: صدق
1: كل يوم تقرير
0: صدق.
1: والله كتبت تقارير اكثر من، يعني اكثر من انه كان طبخ،
0: اوكي
1: عرفتي؟
0: اي لان اهم نوتريشن، وقاعد تقولين شنو المسمى الاول اللي هو تحولون لماده.
1: الجاسترونومي. اي،
0: اي
1: وانا
0: انترستينج.
1: كورسي شوي اللي حبيته فيه انه يعلمونك بدائل الطبخ الصحي، هذا وايد حلو.
0: فظيع
1: اي
0: فظيع، واحس

0: الحين العالم أصلا صار في وعي بهذا المجال، إنه والله أنا أقدر أبدل هذه الأكلة اللي فيها وايد يعني الأمور
1: كالوريز.
0: كالوريز ولا دهون ولا شجر ولا whatever، أقدر أبدلها بنفس الطعام ووايد مشابهة لها بس كلها benefits، صح؟
1: صح. وحتى يعني يعلمونك شنو مثلا، والله هذا النوع من الاكل مفيد حق مثلا، خلينا نقول مرضى القلب، هذا النوع من الاكل مفيد لازم حق اليهال. يعني يعطونا تقرير، تعالي سوي منيو حق شخص مصاب مثلا بالسكري، عرفتي؟ لازم اسوي له دراسة كاملة،
0: منيو اسوي له
1: منيو
0: يا
1: كامل، شلون
0: سلام.
1: شنو ياكل كل يوم، وشنو احتياجاته، شنو العناصر اللي لازم تدش جسمه، شنو الاشياء اللي ممنوعة عليه، عرفتي؟
0: اوكي والله خوش معلومات. يعني قبل اتوقع ما نشوف ولا احد بالجمعية يمسك الشيء اللي بيشتريه ويقرا النوتريشن فاكتس، ما نلاقي. اليوم انا قبل ما اي قاعدة امسك شيء عادي ودي اخذه، قاعدة اقرا واهده اروح ادور لي شيء ثاني. هذه الحين ظاهرة صارت وايد منتشرة، صار في وعي وتغير بالاكل او بالمجال هذا.
1: هذه الهبة المفيدة
0: ايه الهبة المفيدة،
1: بالضبط،
0: صدق
1: صار في
0: صدق،
1: وعي. صح.
0: فدورتك فادتك بهذا الشيء،
1: اي
0: واحس هم راح تفيدك ان شاء الله اذا باذن الله في خطه
1: ان
0: مستقبليه
1: شاء
0: حق
1: الله.
0: الفاين دايننج، صح؟ تسوين تحبين قلتي اشياء كرييتيف ما كرييتيف، فممكن تحولين ماده الى ماده كي يكون مو بالبرزنتيشن كانه شو بالطبق.
1: انا شوفي هذا الامانه، انا قبل ادرسه ترى تعلمته، يعني انا
0: صدق؟
1: ما عاقني موضوع ان انا ما كنت اقدر استقيل، كنت ادرس اللي هو يعني اونلاين والاشياء اللي كذي، عرفتي؟ فما وقفت، بس ستيل يعني صار فيني لا ابي شهاده.
0: غير شعورها غير
1: بالضبط. اي والله العظيم شعورها لما تخرجت، صدق يعني
0: ايه
1: احس جاتني البكية لما خذيت الهندسه، ما ترى
0: صدق
1: ما دمعت عيني والله، لان
0: سبحان الله هذا
1: انتي وايد تحبيني، يعني
0: صدق.
1: كان حلم بالنسبه لي.
0: يا سلام يا سلام. نصيحة الشيف جمانة حق الشيف سواء مبتدئين أو برو واصلين محترفين، شنو تقول لهم هالشي ما أبي أشوفكم تسوونه بالمطبخ؟
1: أول شيء خلينا نتكلم عن المبتدئين،
0: حلو.
1: لا يسمعون حق أحد، خلي يسوون الشيء اللي هم يحبونه ويبونه، وما في شيء يعطلهم صراحة. يعني لو كان مثلا في أشياء تعيق أنه هو مثلا خلينا نقول يدرس، يقدر يدرس حتى مثلا موضوع الطبخ، الحين ما شاء الله بالأونلاين كل شيء موجود، فلا يوقفكم ولا شيء عن تحقيق حلمكم، ولا حد يقول لكم أنه مثلا هذا يعني
0: ما
1: صعب،
0: له
1: هذا ما تقدر
0: مستقبل.
1: تسويه.
0: ايه
1: هذه الكلمة وايد كنا نسمعها
0: ايه
1: قبل، أو يعني ما كان في شيف كويتيين ترى قبل، الحين ما شاء الله
0: تبارك الله،
1: وايد يعني
0: صح.
1: صاروا، اللي احنا نطالب يسوون لنا حتى جمعية
0: ايه
1: نبي.
0: اللي حسه حلمي،
1: والله والله
0: لا
1: نبي.
0: وهم صار كارير، يعني ناس
1: بالضبط.
0: مثلك خلوا مهنهم الرسمية وصارت هذه مهناتهم ومصدر دخلهم، فشي هذا هم ظاهرة جديدة ما شاء الله.
1: صح. قبل كان يعني حكر على مثلا جنسيات معينة، ما نشوف حتى لو تلقين مثلا هو خلينا نقول يحب يطبخ وكذي وعنده مطعم، بس ما يسمي حتى نفسه شيف،
0: ايه
1: عرفتي؟
0: صح
1: الحين لا، صرنا نفتخر. انا لما البس الشيف جاكيت والله احس يعني بفخر، كني لابسه شلون، شفتي الضابط شلون يساس على البدلة؟
0: حط النجمة.
1: بالضبط. على فكرة ترى حتى شفت شلون في مثل النجوم وكذي حق
0: ايه
1: الضابط، في لما تشوفين الشيف لابس شيف جاكيت اللي فيه 3 خطوط 3 ألوان، هذا يكون أعلى ليفل،
0: واو
1: عرفتي؟
0: صدق، انت في الوان؟
1: لا أنا للحين أنا أعتبر مبتدئة، بس أنا
0: لا مو
1: أتكلم عن
0: عندنا.
1: الشيف. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بالعكس ما في شيء، يعني عمر الشخص اللي مثلا يوصل حق ليفل ويحس إن أنا بس بالقمة،
0: غلط،
1: هذا غلط
0: دايما خليك
1: طبعا
0: متطور.
1: طبعا.
0: والشيفس المحترفين شنو تنصحينهم فيه؟
1: والله الشيفس المحترفين احس ما يحتاجون نصيحة مني.
0: استمروا.
1: بالضبط. ان شاء الله ماكو شيء يوقفكم،
0: بإذن الله.
1: وبالتوفيق للكل يعني. وانا الشيفس المحترفين يمكن اطلب منهم شيء بسيط، ان هم يساعدون الشيفس المبتدئين، يعني باستشارة، يعني لما احد مثلا يدش يسألك سؤال، بالعكس خلي يصير عندنا هذا الوعي ان احنا نساعد بعض.
0: عادي احنا نشارك المعلومات.
1: بالضبط. يعني
0: ايه
1: في ناس يصير فيها لا انا ابي اكون منفرد بهالمجال، عارف؟ انا ما اتكلم عن الكل
0: قابلت
1: طبعا.
0: موقف، يعني هل صادفتي
1: لا
0: موقف كذي صار لك
1: لا
0: انه
1: الحمد
0: صار فيك
1: لله
0: دعوة؟
1: الحمد لله. لا بس يعني
0: كلهم
1: اسمع
0: طيبين
1: اسمع
0: الشافس اللي قابلتيهم.
1: والله ما يعني ما توقع دشيت.

0: يمكن قبل لا أدش برنامج توب شيف،
1: ايه
0: أنا كنت شيف الكويتية الوحيدة،
1: ايه
0: أو أول شيف كويتية دش، وللحين ما في شيف
1: فخر
0: دش
1: فخر
0: سعودي
1: فخر
0: حبيبتي. قبلي دش شيف محمد المطوع،
1: ايه والنعم
0: ينعم بحالك، هو الشيف اللي دشيت أنا سألته شلون التجربة وشنو، فيعني سمعت مثلا فيدباك وكذي، بس يعني ما أتوقع إن أنا مثلا دشيت على شخص وسألت عن شيء
1: ورفض الحمد
0: إيه.
1: لله.
0: الحمد لله.
1: وشنو موقف مثلا بالمطبخ لما تشوفينه يستفزك او ينرفزك انه لا لا تسوون كذي بالمطبخ؟
0: ما أحب
1: الدثرة.
0: الدثرة. ما أحب يعني خلاص، مثلا إحنا متعودين على فكرة بالاف ام بي لازم انت تسوين شيء تنظفين وراك وتغسلينه.
1: صدقين توني في برشلونة رحت مطعم الاوبن كيتشن كذي الايلاند، هم قاعد يطبخون قدامنا 6 او 7 شيفس، والله العظيم والله العظيم انه وهو الشيف يسوي الطبق يجيب لنا اياه، الف وجهي اطالع الايلاند مال المكان اللي قاعد يطبخون فيه، قاعد ينظف
0: بالضبط.
1: ويسوي ويجهز حق الطبق الثاني، يقدم الطبق ينظف على طول وهو مبلش بالطبق الثاني، اكسبيرينس كان ولا غلطة.
0: هذه من قواعد السلامة بالمطبخ، حتى لازم انت خلاص مثلا تسوين شيء لازم تنظفين، عشان حتى ما يصير مثلا اللي هو يسمونه cross contamination، انه شيء
1: فوق
0: يعني
1: شيء
0: اي
1: اوكي
0: يعني لنفرض مثلا شيء يسبب نوع حساسية، انت توتش مثلا مستخدمته،
1: ايه
0: اوكي لازم تودينه ليه السنك تحطينه هناك، حتى لو مو انت اللي غسلتيه، في احد مسؤول انه مثلا يغسله،
1: الغسلة
0: عرفتي،
1: اوكي
0: وتنظفينه على طول. وفي حتى مثلا هذيل السانيتايزرز
1: تسبري
0: اللي يكونون فود سيف،
1: اوكي
0: هذا لازم هم على طول
1: موجود
0: تمسحين. فتشوفين انا وايد احب الاوبن كيتشنز، ان شاء
1: فظيع.
0: الله اذا بالمستقبل كان عندي مطعم راح اسوي اوبن كيتشن.
1: وفاين دايننج وفظيع كان اكسبيرينس، يعني تدري لو في منها بالكويت هذه اتوقع اللي بالشهر 3 مرات اروح راح اروح له، هو اكسبيرينس عجيب عجيب. وقاعد تقول انه حتى المنيو يتغير مو
0: بالضبط
1: ثابت.
0: بالضبط. هذه النقطة الحلوة، إذا أنت بتعيدين المطعم أنا بروح أبي اكسبيرينس جديدة،
1: ايه
0: ما بنفس الأكل.
1: ايه بس شلون تعرفين مثلا هذه الناس مثلا في اقبال وايد عليها، ممكن تخلينها بالمنيو وتغيرين الاشياء الثانية؟
0: لا شوفي، على حسب المطعم صراحة، في مطاعم هم السيستم مالهم كذي، مثلا كل 6 شهور لازم يغير فل منيو،
1: فل
0: فول منيو يعلمك، يعني يسوي اكسبيرينس جديده حقك انت
1: اوكي
0: ككاستمر، عرفتي.
1: واو اوكي انترستينج
0: ممكن الدرينك سيستم ثابته، اشياء كذي.
1: اوكي اوكي فهمتك. والله استمتعت بالحديث معك
0: والله انا
1: وما
0: استمتعت
1: ودي
0: بالحديث
1: هالحلقة تخلص.
0: حبيبتي، شكرا على الاستضافه،
1: يا
0: وايد
1: بعد قلبي نورتينا والله
0: الله
1: العظيم،
0: نورك
1: وان شاء الله لنا لقاء ثاني
0: ان شاء الله
1: وشكرا لك.
0: حبيبتي.

رخص نشاطك، خطواتك صح، حماية استثمارك بالالتزام بأنظمة ولوائح بلدية الكويت، لأن ترخيصك أمان لنشاطك، لتتحقق الاستدامة والنمو والأمان لنشاطك، فالالتزام بالأنظمة حماية للاستثمار.

لم تنطلق غالبية الفرق المسرحية الكويتية سوى في الستينيات، كما أن التأثير الفعلي للمسرحي الكبير زكي طليمات لم يظهر سوى في حقبتي الستينيات والسبعينيات، إلا أن تلك النهضة الفنية لابد لها من مقدمات وتمهيد حقيقي، وقد ظهرت تلك المقدمات في حقبة الخمسينيات من خلال العديد من الأعمال، من بينها ما قدمه المسرحي الكويتي القدير محمد النشمي، وكذلك الدعوة التي قدمت إلى الدكتور زكي طليمات للحضور إلى الكويت، وكانت في عام 1958 ميلادية. بدأ الفنان محمد النشمي حياته الفنية ممثلاً مع الراحل حمد رجيب، وفي الوقت الذي اتجه فيه الرجيب إلى العمل الإداري والتنظيمي، فإن النشمي واصل طريقه ممثلاً ومخرجاً ومؤلفاً لعشرات الأعمال المسرحية، كما ساهم في تشجيع عشرات الأسماء بالعمل المسرحي. وقد ساهم النشمي في تأسيس فرقتي المسرح الشعبي والمسرح الكويتي، وكان وراء اكتشاف العديد من الأسماء، حيث تتلمذت على يديه سعاد عبد الله ومريم الغضبان وعائشة إبراهيم وغيرهن. توقف النشمي عن التمثيل في عام 1966 ميلادية بسبب كثرة مشاغله الوظيفية والمناصب الكثيرة التي تقلدها، وعاد مرة أخرى في مسرحية دفاشة مع الفنان عبد العزيز الحداد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. يقول محمد النشمي في مذكراته التي نشرت على حلقات في مجلة عالم الفن في أوائل عام 1955 ميلادية، استطعنا أن نحدد شخصية كل ممثل ودوره، وذلك لعرض أول مسرحية في تاريخ المسرح الكويتي، وهي مدير فاشل، مسرحية من فصلين فقط من تأليفي، وكانت المحاولة الأولى في حياتي. وليس غريبا أن أقول بصراحة إن التأليف في ذلك الوقت لم يكن معروفا لدينا بمعناه ومفهومه الحالي، وإنما كان عبارة عن عدد من الجمل ننظمها للفنانين المشاركين في المسرحية كي لا يخرج الممثل عن نطاق الموضوع وهو على خشبة المسرح. ويعود الفضل إلى الفنان حمد رجيب في تقديم مجموعة من الأعمال المرتجلة، وخلال الفترة بين عامي 1956 و 1960 ميلادية شكلت مرحلة مهمة في تاريخ المسرح في الكويت، وكانت انطلاقة مهمة لعدد من الفنانين الذين ضمهم النشمي إلى تلك الأعمال التي بلغت نحو 20 عملا، ومنها الناس، حظها يكسر الصخر، لو فات الفوت ما ينفع الصوت، فرحة العودة، غرام بطبيلة، مدير فاشل وغيرها. وهي مسرحيات اجتماعية فكاهية تتضمن نقدا لبعض القضايا الاجتماعية، والمعروف أن تلك الأعمال من تأليف النشمي ومن إخراجه، وكان يضع فكرتها الأساسية وي

0: وزعوا أدوارها على الممثلين، ثم تتم إضافة بعض المشاهد والحوارات لها. تأسست فرقة المسرح الشعبي في 7 مايو من عام 1956 ميلادية، وهي الفرقة الوحيدة التي انبثق ضوءها خلال الخمسينيات. وأما بقية الفرق المسرحية الأهلية فقد تأسست خلال الستينيات، وهي على النحو الآتي: المسرح العربي 1961 ميلادية، مسرح الخليج العربي 1963 ميلادية، والمسرح الكويتي 1964 ميلادية. وتعتبر مسرحية تقاليد التي كتبها الفنان والمخرج المسرحي صقر رشود أول نص محلي مسرحي مكتوب يقدم بعد مرحلة الأعمال المسرحية الارتجالية. أخرج المسرحية محمد النشمي، وعرضت على خشبة مسرح مدرسة الصديق المتوسطة في موسم 1958 إلى 1960 ميلادية، وذلك لعدم وجود خشبة مسرح في الكويت آنذاك.
1: شنو السالفة؟
2: ها؟ ولا أشوف لو ضايق فوق تخليها هاي الباكر.
1: لا ما يحتاج، أنا عارفة سالفتك. سامع أنك بتبيع البيت وبتقعدني بيت أجار، لكن والله لو تحط ريل بالسماء وريل بالأرض ما طلعت من البيت.
2: أنا ميلون، أنا مخدة يا أم سعود الله هديك. أروح أبيع بيتي وأقعد بعشة؟ أمي اللي غسيمة، من يعطيني؟
1: كيفك عاد؟ الله عليك. كيفك؟ إذا أنت بتقعد بعشة أنا ماني قاعدة بعشة.
0: وقدم المسرح الشعبي خلال الستينيات العديد من الأعمال، من بينها الجنون فنون، تأليف وبطولة عبد الرحمن الضويحي وإخراج خالد الصقعبي. قدمت المسرحية في 10 يناير من عام 1965 ميلادية، وهي من بطولة مريم الغضبان، أحمد الصالح، عبد الله خريبط، إبراهيم الصلال، جاسم النبهان ومريم الصالح. وقدمت الفرقة كذلك مسرحية سكان مرتة في 30 يناير من عام 1964 ميلادية، تأليف عبد الرحمن ضويحي، عن فكرة للفنان حسين الصالح. شارك في بطولة المسرحية عبد العزيز المسعود، مريم الغضبان، مريم الصالح، طيب الفرج، عبد العزيز النمش، ومجموعة من الشباب أعضاء الفرقة. تعد ثانوية الشويخ الحدث التعليمي الأكبر خلال الخمسينيات، فقد كانت صرحا تعليميا عالي المستوى. تخرج منها عبر سنواتها 20 الممتدة بين عامي 1953 إلى 1973 ميلادية نحو 5000 طالب، من بينهم شخصيات قيادية داخل الكويت وخارجها، حيث لم تقتصر الدراسة في هذه الثانوية على الكويتيين فحسب، بل شملت طلابا من جنسيات مختلفة ينتمون إلى أكثر من 52 بلدا. وترجع فكرة الثانوية إلى شهر أغسطس من عام 1949 ميلادية، إذ بعث عبد المحسن ناصر الخرافي، وهو أحد أعضاء مجلس المعارف في ذلك الوقت، بكتاب إلى الشيخ عبد الله الجابر الصباح رئيس المعارف، يشكر فيها الشيخ على بذل مساعيه الحميدة في إصلاح التعليم، ويشرح فيه مدى إقبال طلاب الكويت على الذهاب إلى مصر في بعثات دراسية، ويقول: حبذا لو فكرنا إلى جانب ذلك في إنشاء مدرسة داخلية على النظام الحديث في الكويت، تقع خارج المدينة على مسافة 10 أو 15 ميلاً، ويتوافر فيها جميع أسباب الحياة الراقية التي تكفل تخريج جيل من الشباب المثقف قوي الجسم والروح، ويسهر عليها فئة من المدرسين الأكفاء. وإن مشروعاً كهذا إلى جانب إرسال البعثات يكفل لنا أن نخطو خطوات سريعة في ميدان التعليم. وكان الخرافي قد بعث هذا الكتاب من القاهرة، حيث كان في زيارة لبيت الكويت هناك. وفي 23 من مايو من عام 1950 أثار الشيخ عبد الله الجابر الصباح موضوع المدرسة الثانوية الداخلية وضرورة مباشرة إنشائها، فوافق الأعضاء بالإجماع على قرار رئيس المجلس، وطلب إلى مدير المالية تنفيذ هذا القرار. من هنا بدأ المجلس يفكر جدياً باتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة ثانوية عصرية تلبي مطالب التعليم الثانوي المتطورة. وفي عام 1951 كانت الدراسات الأولية لإنشاء هذه المدرسة قد قطعت شوطاً متقدماً. ففي جلسة مجلس المعارف المنعقدة في 15 من مايو لعام 1951 ميلادية، وافق على جميع الخرائط والتصاميم التي وضعتها الشركة المنفذة لمرافق المدرسة، وقرر تحديد مسكنين بدلاً من 8 للتلاميذ، وبيتين للمعلمين، وبيت لمدير المدرسة. وتقرر أن تكون خريطة المدرسة على شكل رباعي وليس سداسية. وعلى صعيد المرافق التابعة للثانوية كان هناك مسبح ضخم بمقاسات أولمبية أعد للمسافات المختلفة والألعاب المائية المتنوعة. وقد افتتح المسبح في أبريل من عام 1961 ميلادية. وفي عام 1963 ميلادية أقيمت أول دورة مدرسية عربية، ويعد في وقته من أحدث المسابح في العالم العربي، بل كان يضاهي مسابح عالمية. وقد أولته دائرة المعارف اهتماماً كبيراً، واستقدمت له المدرسين الأكفاء والأساتذة الاختصاصيين في التدريب على السباحة من الدول العربية ليشرفوا على تنظيم هذه الرياضة. في مطلع العام الدراسي 1955-1956 أنشأت دائرة المعارف قسم الزراعة، وذلك ليؤدي رسالته جنباً إلى جنب مع أجهزتها التربوية الأخرى. وكانت دائرة المعارف تهدف من إنشاء هذا القسم إلى تربية الروح الجمالية لدى الطلاب والطالبات، لما تضفيه الأشجار والأزهار من بهجة في نفوس الناشئة. ومن مرافق المدرسة أيضاً نادي المدرسين المدرسين، وهو مجهز على أحدث طراز من وسائل الراحة وقسم خاص بالبريد. وهناك أيضاً سكن العمالة، وهو مجموعة من المنازل المناسبة خصص بعضها لسكن العمالة المتزوجين وأسرهم، والبعض الآخر لغير المتزوجين. وأما مطبخ المدرسة فيعد من أكبر المطابخ المدرسية آنذاك، وهو مجهز بأحدث أجهزة الطبخ الكهربائية التي تديرها أعداد كبيرة من العمالة المختصة، تعد الطعام الفاخر المتنوع لعدد كبير من الطلاب وعلى امتداد اليوم، حيث تقدم 3 وجبات لطلبة القسم الداخلي. وأولت ثانوية الشويخ الجانب الثقافي أهمية فائقة، إذ بدأت المواسم الثقافية في المدرسة في عام 1955 ميلادية، ثم تتالت المواسم بعد ذلك تقام في كل عام، ويدعى لها من أدباء الكويت ومثقفيها ومن الدول العربية. وكانت معارف الكويت آنذاك تجمع محاضرات كل موسم في كتاب مستقل، وتقوم على طباعته مطبعة حكومة الكويت، ويوزع هذا الكتاب داخل الكويت وخارجها. ولم تكن ثانوية الشويخ مجرد مدرسة لتلقي الدروس، بل كانت مجتمعاً تعليمياً وفكرياً وثقافياً متعدد الجوانب. لذا فإن طلبة هذه المدرسة يحملون ذكريات ما تزال عالقة في الأذهان، وثق الكثير منها عبر الصور الفوتوغرافية، فيما طوى بعضها الآخر النسيان. كانت الخمسينيات حقبة انطلاق حقيقية للخطوط الجوية الكويتية، ففي عام 1954 ميلادية تلقى الطائر الأزرق أولى طائراته، وهي طائرة داكوتا التي أطلق عليها مسمى كاظمة. وما بين تلك الخطوة وما وصلت إليه الخطوط الجوية الكويتية راهناً مسافة شاسعة من التقنيات والتطوير في عالم الطيران، لا سيما بعد استلام الكويتية أحدث طائراتها في العام 2020 ميلادية من طراز إيرباص A320NEO، وهي الطائرة السادسة ضمن اتفاقية لتسليم 15 طائرة وتمتد لعدة سنوات. وهو ما يشير بوضوح إلى طموحات الناقل الوطني الكويتي وحرصه على النمو المستمر وإصراره على أن يكون في طليعة شركات الطيران. وفي الخمسينيات انطلقت لأول مرة فكرة إنشاء قطاع وطني للطيران المدني في الكويت، عندما كان الشيخ عبد الله المبارك الصباح مديراً للأمن العام، وأبدى اهتمامه بتأسيس دائرة حكومية للطيران المدني، فهو أحد مقومات الحياة الحديثة ولا بد من إيجاده في الكويت. وبحسب وثائق رسمية أمريكية، فقد قام الشيخ عبد الله المبارك في مارس من عام 1953 ميلادية بافتتاح نادي طيران الكويت ومدرسة الطيران ضمن احتفال كبير أقيم في مبنى مطار النزهة. وبتأسيس نادي الطيران انطلقت الخطوة الأولى. كان إنشاء نادي الطيران مناسبة لإثارة الحديث عن إنشاء شركة طيران كويتية، حيث انطلقت الفكرة لدى اثنين من رجال الأعمال الكويتيين، هما الوجهان أحمد سعود الخالد ونصف يوسف النصف، وليعلن الشيخ عبد الله المبارك تأييده لتلك الفكرة، حيث عاد من بيروت إلى الكويت على طائرة رسم عليها العلم الكويتي. وتذكر الوثائق الأمريكية أنه في عام 1953 ميلادية بدأ جدياً الإعداد لإنشاء شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة. وتطورت الفكرة حين ناقشها عدد من رجال الأعمال الكويتيين، وعرضوها على الحكومة طالبين تأسيس شركة طيران وطنية برأس مال قدره مليونا ربية، موزعة على أسهم قيمة كل سهم 100 ربية. لاقت الفكرة استحسان الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت، فوافق عليها فورا. حصل المساهمون على الترخيص في مارس من عام 1954 ميلادية، وتم تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية الوطنية المحدودة. وأما الأعضاء المؤسسون فهم أحمد سعود الخالد، نصف يوسف النصف، خالد الزيد الخالد، يوسف أحمد الغانم، يوسف عبد العزيز الفليج، محمد عبد المحسن الخرافي، مشعان الخضير، عبد العزيز حمد الصقر، عبد السلام

ام شعيب لشعيب، خليفة خالد الغنيم، خالد عبد اللطيف الحمد، سيد علي سيد سليمان. تلا ذلك قيام المساهمين الأساسيين بتشكيل أول مجلس للإدارة، وانتخب السيد خالد الزيد الخالد كأول رئيس مجلس إدارة للشركة. احتاجت الخطوط الجوية الكويتية دعماً مالياً في عام 1955 ميلادية لتتمكن من المنافسة، فأقرضتها الحكومة 200,000 جنيه استرليني مقابل شراء نصف أسهمها وتعديل اسمها إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فتوسع أسطولها كما توسعت شبكة خطوطها لمواجهة زيادة الطلب. وفي يونيو من عام 1956 ميلادية اشترت شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرتين من نوع هاندلي بيج هيرمز أكبر حجماً من الداكوتا، سعة الواحدة منها 60 راكبة، إلى أن جاء العام 1957 ميلادية حيث استأجرت طائرة من نوع DC-4 التي تسع ل75 راكبا، وافتتحت خطوطا جديدة إلى القاهرة والبحرين والمملكة العربية السعودية. وبعد سنة تقريبا أضافت الكويتية إلى شبكة خطوطها رحلات منتظمة إلى كل من الهند وباكستان وإلى جميع بلدان الخليج العربي. ومما يجدر ذكره أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد وقعت اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار بتاريخ 23 مايو 1958 ميلادية لمدة 5 سنوات، وفيها تتعهد الشركة البريطانية بالقيام بمهام الإدارة الفنية وتزويد الخطوط الجوية الكويتية بالطائرات، مع التعهد بضمان أرباح حدها الأدنى 300,000 ربية في السنة، وهو المبلغ الذي باشرت الكويتية باستلامه منذ بدء سريان الاتفاقية. ونتيجة لهذه الاتفاقية استطاعت المؤسسة أن تدعم أسطولها بطائرات بايكونت الأكثر تطوراً، وتمكنها من الاستغناء تدريجياً عن طائرات الداكوتا ودي سي 3 التي كانت بحوزتها. وبذا استطاعت الكويتية مواجهة زيادة الحركة، وسرعان ما توسعت أنشطة الشركة في الوقت ذاته. كانت أول محاولة لتدوين تاريخ الكويت على يد الشيخ عبد العزيز رشيد، عندما أرسل إلى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ أحمد الجابر يطلب إليه السماح بالاطلاع على أرشيف الحكومة والمراسلات الرسمية بين حكام الكويت والدول الأخرى. ولاقت هذه الرسالة استحسانا من الشيخ أحمد الجابر، الذي أمر رئيس كتابه ملا صالح بأن يمد الشيخ رشيد بكل ما يحتاجه. وكان من نتائج ذلك ظهور كتاب تاريخ الكويت في طبعته الأولى في عام 1926 ميلادية، وخلال الخمسينيات من القرن المنصرم وقبل أن تنال الكويت استقلالها، كان قد تنامى شعور لدى المسؤولين وأصحاب الرأي بضرورة تدوين تاريخ الكويت، وخاصة بعد أن تغيرت ملامح البلاد تغيراً شاملاً وسريعاً عقب اكتشاف النفط وتصديره بصورة تجارية في العام 1946 ميلادية، وبعد أن ظهرت كتب تطرقت إلى تاريخ الكويت
على نحو يجافي الحقيقة ولا يستند إلى البحث العلمي الصحيح. وفي هذا الإطار تأتي تلك المبادرة المهمة التي تعود إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما كان رئيساً لدائرة المطبوعات في عام 1959 ميلادية، إذ تقدم باقتراح إلى المجلس الأعلى الذي كان يمثل السلطة التنفيذية العليا آنذاك بأن تؤلف لجنة تشرف على كتابة تاريخ الكويت. وفي جلسة المجلس الأعلى التي عقدت في 15 من ديسمبر من عام 1959 ميلادية، تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأصدرت قرارها بتكليف لجنة لدراسة وكتابة تاريخ الكويت برئاسة سموه وعضوية كل من عبد الحميد الصانع، نصف يوسف النصف، أحمد البشر الرومي، درويش المقدادي، محمد العتيبي، بدر خالد البدر، وعين عبد العزيز الصرعاوي سكرتيرا للجنة. وتكشف وثيقة عن محضر الجلسة الثانية التي عقدت في 18 من يناير 1960 ميلادية عن عدة قرارات اتخذت في تلك الجلسة، من بينها أن تباشر اللجنة عملها في كتابة تاريخ الكويت منذ نشأتها حتى وفاة الشيخ مبارك الصباح كمرحلة أولى، أن تتناول الدراسة في هذه المرحلة عدة أمور من بينها تاريخ المنطقة وجغرافيتها والسكان الذين سكنوها وأقاموا فيها أو مروا بها والآثار الحضارية التي خلفوها وصلاتهم بمختلف الشعوب. وتتناول الدراسة كذلك تاريخ استيطان الكويت ونشأتها والقبائل التي سكنتها واستقرت فيها ومواطنها الأصلية التي هاجرت منها إلى الكويت ومختلف المراحل والأحداث الأخرى التي مرت بها الكويت منذ نشأتها وحتى وفاة الشيخ مبارك الصباح. ومن مهمات الدراسة كذلك وصف معالم الحياة الاجتماعية في الكويت وإبراز ما لصناعة الغوص والسفر من أهمية وأثر في حياة أهل الكويت واتصالاتهم بالعالم الخارجي. وارتأت اللجنة الاستعانة بالباحث في تاريخ الكويت الدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة الذي كان موجوداً في ذلك الوقت في لندن للإعداد لرسالة دكتوراه عن تاريخ العتوب بمنطقة الخليج، والذي سبق لدائرة المطبوعات والنشر التي كان يرأسها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ذلك الوقت، أن كلفته تجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالكويت التي يمكنه الحصول عليها في بريطانيا وتصويرها مع تزويده بالتوصيات الرسمية لتسهيل مهمته. وفي الجلسة العاشرة للجنة التي عقدت في 29 من مايو من عام 1960 ميلادية، نوقش موضوع تكوين لجنة لتقوم بدراسة كتب التاريخ التي تدرس في مدارس حكومة الكويت وتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء بناء على تكليف من المجلس الأعلى وتوصية من هيئة التنظيم. واتفقت اللجنة آنذاك على دعوة عبد العزيز حسين مدير المعارف آنذاك لحضور اجتماع اللجنة المقبل للاستماع إلى وجهة نظره في هذا الموضوع وتزويد اللجنة بما لديه من معلومات وملاحظات. وفي الاجتماع التالي أحاط نصف اليوسف النصف اللجنة علما بنتائج اتصاله بمدير المعارف عبد العزيز حسين، وبين أن المعارف عازمة
على الاهتمام بها.

هذا الموضوع وإعطائه ما يستحقه من عناية واهتمام، وأنها ستقوم بمراجعة هذه الكتب وتلافي ما قد يكون بها من أخطاء. وقد قامت لجنة كتابة تاريخ الكويت بمجهودات كبيرة في استقصاء الوثائق والإفادة منها، وكانت ثمرة ذلك كله

الأول بقسميه الأول والثاني الذي أصدرته اللجنة بإشراف الدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة، ثم صدر عقب ذلك تاريخ الكويت الحديث 1750-1965 ميلادية في طبعته الأولى في عام 1984 ميلادية، والكتاب منشور بعدة لغات أجنبية، وهو يغطي ما يزيد على قرنين من تاريخ الكويت حتى عام 1965 ميلادية.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختكم الدكتورة أمل داود، مدير التنفيذي للمشاريع النوعية في جمعية سلسبيل الخيرية. أحدثكم اليوم من منطلق النجاح بالتجارب في مشروع رفقا باليتامى، من خلال النظر إلى العظماء عبر التاريخ. إذا سألنا أنفسنا من كان هنالك من العظماء الأيتام، يعود بنا لأن نضع ونسقط الضوء على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم يتيم في هذه الأمة، قد قلب هذه الأمة وغيرها عندما رعاه الله هذه الرعاية. هذه القصص وتلك العبر تمنحنا العديد والمزيد من التجارب لأن نقوم بالتطبيق. هنالك عدة مبادئ جميلة في قرآننا الكريم وفي سنتنا النبوية، يجب أن نستشف منها وأن نكون على ثقة أن هنالك مكافأة، ألا وهي أنا وكافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. سارع أخوي من خلال هذه التجارب. اليوم يمكن ما رح أتكلم وايد عن مبادئ ومعايير كما يعني يتكلم الخبراء، ولكن سوف أذكر قصص جميلة كيف يمكن قياس هذه التطبيقات والنظريات بوجود الأثر ووجود المخرجات. اليوم راح أتكلم عن أول حالة قام مشروع رفقة باليتامى برعايتها هنا داخل الكويت، عندما وجدنا عائلة تتكون من 5 أفراد. هذه العائلة اللهم لك الحمد على ما أصابنا جميعا قد فقدت الولي أو الراعي أو الأب بطريقة جدا مأساوية. الوالد نظر من الشباك وإذ يرى طفلته الصغيرة تسقط فلم يتمالك نفسه وقام، فقد التوازن وسقط خلفها، وأصبحت هذه الأسرة بمأساة حقيقية عن طريق فقد 2 من الأسرة، الأب والطفلة الصغيرة. وكانت هذه الأم متوسطة التعليم، لا تعمل

0: تكفل هؤلاء أو ترعى هؤلاء الأيتام من سن 17 سنة إلى سن 4 سنوات، حيث أن أصغر طفلة التي عمرها 4 سنوات تعاني من مرض سرطاني، وهنالك طفل معاق في عمر 14 سنة. وعلماً أنني أنا ما يعصر قلبي كتربوية أن أرى طفلاً لا يستطيع أن يكتب اسمه أو يستطيع أن يهجي حرف من الحروف. هذه مأساة، هذه تعتبر أننا فشلنا في رسالتنا وإرسال هذه الرسائل بحقية التعليم للجميع. عندما سألت الطفل الذي عمره 7 سنوات، قلت له شنو أكبر طموحك أو شنو أمنيتك؟ قال أنا ودي أكتب اسمي. والله وكانت خنجر في قلبي أن يكون هنالك طفل جالس بالبيت لا يستطيع أن يكتب اسمه. فأخذنا على عاتقنا هذه الأسرة التي كانت في قوقعة وتعيش في بيت يعني يفتقد إلى يعني الأساسيات التي تصلح أن نقول أن هذا البيت صالح للحياة. فكان هنالك تحدي وقع على عاتق مشروع رفقا باليتامى. ولله الحمد بلد خير وناس طيبة والتكاتف كان من أروع ما يكون أن يجعل هذه الأسرة على الخط الحقيقي لمستوى الرضا في الحياة الكريمة والعيش الطيب. تم إدخال جميع الأطفال حتى من كان قد فقد التعليم إلى تعليم مراكز تعليم الكبار، فالجميع التحق، ومن ذلك المعاق، الطفل المعاق 16 سنة. الطفلة تم إلحاقها في المستشفيات والرعاية الصحية، تم تعديل وضع الأسرة بالكامل. بقول لكم قصة هذا الولد المعاق، هو يركب سماعة ومنها يستطيع أن يتكلم، وللأسف فقد هذه السماعة أكثر من 2 سنين، يعني لتكلفتها جدا عالية. ورحنا سوينا حملة نجمع فلوس للسماعة، ولما جمعنا فلوس السماعة رحنا لأحد المحلات المختصة في هذه السماعات، وإذ المحل يقول هذه السماعة تركت، شوفوا يعني جمال الأخلاقيات في الكويت، تركت هذه السماعة كصدقة جارية عن الذي قام بالتبرع بها. سبحان الله، يعني إحنا نسعى أن نركب له سماعة وحصل سماعتين الولد، واحدة بالتبرع الفجائي واللحظي، وهذا يدل على طيبة وكرم وجودة أخلاق أهل الكويت. وإذ الطفل أول مرة كأنه يسمع الأصوات والكلمات، هذه الكلمات وهذه العبارات وهذه القصص هي قصص ملهمة، هي قصص ملهمة. أن تضع أسرة كاملة على الخط الصحيح، هذا ما يسمى بنجاح مشروع رفقا باليتامى. ابحث في المواقع وانظر إلى المزيد من القصص عبر www.rifqanbilyatama.com، وكن ملهما بعملك بالخير، واصنع قصة ممكن أن تكون هذه يوم من الأيام خبيئتك مع الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: خالد القعود مدرب ومستشار دولي، واليوم أبغى أكلمكم عن أهمية قياس الأثر في أي مشروع نقوم به، وراح أخذكم في مثال بسيط على أهمية قياس الأثر، واللي ما في أغلب الأحيان عدم دراسة أثر المشاريع بعد إنجازها يسبب إلى عودتنا إلى نقطة الصفر. فلو أخذنا مثال أن احنا عندنا زحمة في أحد الشوارع، ووضع الحل أن احنا نبني خلنا نقول جسر أو كبري أساس أن نحل هذه الإشكالية، وتم وضع ميزانية لهذا المشروع وتم بناء هذا المشروع، وبعد افتتاحه انحلت الإشكالية وصارت السيارات تمشي بسلاسة، وصار الوقت المستغرق صار أقل، بدل ما كانت الناس تكتظ في هذا الشارع قبل بناء هذا المشروع ووضع الحل في صيغة جسر. بس اللي صار إن عقب 6 أشهر أو سنة من افتتاح هذا الجسر أو الكوبري رجعت الزحمة مرة ثانية، فالكل قاعد يقول إن كان الحل الأول ما هو صحيح، وإن إحنا فشلنا في حلنا وما كان هو الحل الأنسب إن إحنا نقدر نحل الإشكالية اللي كنا واقعين فيها. بس اللي صار إن لأسف

0: سبب عدم قياس الأثر بطريقة صحيحة، وهو عدم قياس الأمور المحاذية لهذا الجسر. فكان في أرض فاضية كبيرة انبنى فيها مشروع إسكاني، وهذا المشروع إسكاني الناس كلهم اللي ساكنين في هذا المشروع عندهم سياراتهم ويطلعون على نفس الشارع ويستخدمون نفس الجسر الجديد. فلم يقاس أثر نجاح المشروع على المدى القصير والمدى البعيد، وسبب أن عاد مرة ثانية المشكلة إلى نقطة الصفر، ونحط لها خلنا نقول حل ثاني أو ثالث أو رابع، ممكن تكون إشارة، ممكن تكون كوبري ثاني أو كوبري ثالث. فدائما نلاحظ أن عدم قياس
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الـ6 صباحاً في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص. موجز النشرة. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. الجيش اليمني يقول أن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، وباكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة مزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. القوات الباكستانية تقضي على 7 إرهابيين في منطقة شمال وزيرستان. كوريا الجنوبية تعلن أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. نبدأ نشرتنا هذا الصباح من الرياض، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط. من جهته أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، حيث تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم من جنسية أسيوية وأضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية. طالت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهات جنوب حرض والساحل وكتاف والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وقالت أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 عنصرا من ميليشيا الحوثي معظمهم في محافظة تعز، مؤكدة أن الضربات أدت إلى كسر محاولات الحوثيين لتحقيق اختراق ميداني في جبهات المحافظة. ونتحول الآن إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران باتت على وشك الاستسلام وأن المواجهة العسكرية الحالية في طريقها للنهاية قريبا، مؤكدا ثقته بتحقيق النصر الكامل عقب الانتخابات الأمريكية المقبلة مباشرة أو ربما قبلها. وأضاف ترامب أن الإدارة الأمريكية تواصل تضييق الخناق الاقتصادي والعسكري على طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى صعوبة التواصل السياسي في الوقت الحالي لغياب قيادته الإيرانية.

يمكن التفاوض معها. وفي إسلام أباد أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار استمرار جهود بلاده لدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن المحادثات السلام التي استضافتها إسلام أباد في أبريل الماضي حظيت بتقدير في الأمم المتحدة. وحذر إسحاق دار من التداعيات السلبية لاضطراب إمدادات الطاقة، ولا سيما على الدول النامية في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلتين بمخذوف مجهول أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في واحدة وانقطاع التيار الكهربائي. وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة تمكن من إخماد الحريق، فيما تواصل الناقلتان رحلتهما دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع، فيما قصف جيش الاحتلال منازل ونفذ عملية نسف شرق مدينة غزة. إنسانيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون تقديم تبرير رسمي لذلك. وأضافت المنظمة أن القيود المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع تتعارض مع مزاعم تخفيف الإجراءات، وأكدت أن المساعدات المتاحة حاليا لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر في غزة، مشددة على أن الأدوية تمثل أولوية قصوى ويتعين إدخالها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية. وفي الأراضي المحتلة، أعلنت مصادر فلسطينية إن شاباً استشهد متأثراً بجروح أصيب بها برصاص مستوطن في بلدة قرب مدينة رام الله. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحامات واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيش وتغييد محتوياتها. وفي السودان، أعلن الجيش تحرير مدينة المزروب أكبر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان جنوب السودان، مشيرا إلى أن هذا التطور نقطة تحول رئيسية في المعارك بإقليم كردفان. وقال الجيش السوداني في بيان إن قواته والقوات المساندة لها تواصل عملياتها على محاور عدة، مضيفا أنها تمكنت من تحرير المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك شرسة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر في كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، إضافة إلى مواقع صناعية ومنشآت للطاقة، مشيرة إلى استخدام تلك المنشآت في الإمدادات العسكرية الأوكرانية، كما أعلنت اعتراض وتدمير مئات المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة وأسقطت عشرات منها، فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بتنفيذ القوات الروسية عشرات الغارات الجوية واستخدام آلاف المسيرات خلال اليوم الماضي. وفي الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف دفعة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,900,000,000 يورو لدعم احتياجاتها التمويلية والحفاظ على عمل الإدارة العامة بعد تنفيذ إصلاحات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين إن الدفعة، وهي الثامنة ضمن مرفق أوكرانيا، تسهم في حماية الاستقرار المالي ودعم الاستثمارات اللازمة للتعافي، وتشمل الدفعة للمرة الأولى تمويلاً إضافياً بقيمة 800,000,000 يورو ضمن قرض دعم أوكرانيا لعام 2026. وفي بروكسل

رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أي حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات سيقوض الثقة بالولايات المتحدة كشريك موثوق. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن أن التكتل يجري مباحثات مع جميع أعضاء وكالة الطاقة الدولية بشأن توقيت الإفراج عن احتياطات الديزل وليس مع واشنطن وحدها. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية وافقت على ضخ كمية هائلة من مخزوناتها من الديزل. وفي لندن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بدء مناورات عسكرية تقودها المملكة المتحدة في منطقة الشمال الأقصى وبحر البلطيق، بمشاركة قوة الاستطلاع المشتركة وحلفاء من بينهم الدنمارك بهدف التصدي للتهديدات الروسية المتزايدة. وأوضحت الوزارة أن المناورات ليون بروتكتر 26 تجري للمرة الأولى في جزر فارو منذ الحرب العالمية الثانية، وتركز على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القيادة والسيطرة المشتركة ومواجهة التهديدات الناشئة. وأضافت أن المنطقة تمثل أهمية للأمن القومي البريطاني، خصوصا لحماية كابلات البيانات والبنية التحتية للطاقة، وتشارك في قوة الاستطلاع المشتركة 10 دول، فيما تبحث دولها تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الهجينة ودعم أوكرانيا. ونعود إلى إسلام أباد ولكن في موضوع آخر، حيث قضت قوات الأمن الباكستانية على 7 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذت في منطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختنخوا. وأوضحت الشرطة في بيان أن العملية نتج عنها ضبط عدد من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل من منطقة وونستان بكوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان. من جهتها نفت بيونغ يانغ مسؤوليتها عن انفجار لغم أرضي الشهر الماضي أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة مزروعة بالألغام وتفصل بين الكوريتين منذ توقيع اتفاقية الهدنة عام 1953. وهذه إعادة لموجز النشرة. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة عسير نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. الجيش اليمني يقول أن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، وباكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. القوات الباكستانية تقضي على 7 إرهابيين في منطقة شمال وزيرستان. كوريا الجنوبية تعلن أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان. وإلى هنا نصل إلى الختام، شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونواصل معكم في هذه الحلقة الحديث عن الاحترام والتوقير بين الناس، وهذا الخلق العظيم الذي يساهم في بناء مجتمع تسوده المحبة والمودة وتحفظ فيه الحقوق والحرمات. فالاحترام ليس مجرد كلمات لطيفة أو تصرفات شكلية، بل هو سلوك يحفظ الكرامة ويمنع الإساءة ويقرب القلوب ويساعد على حل الخلافات وإغلاق أبواب العداوة والبغضاء. وفي هذه الحلقة نتعرف على جملة من ثمرات الاحترام بين الناس، وكيف يساهم في تحقيق العدل وإنزال الناس منازلهم، وكيف يكون سببا في كسب القلوب ونيل محبة الله عز وجل ومحبة الناس. نترككم مع هذه الشذرات الإيمانية مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا النفع والفائدة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. لازلنا معكم أخواني الكرام ومع شيء من الفوائد العظيمة التي يجنيها من رزقه الله عز وجل خلق الاحترام والتقدير والتوقير بين الناس. فيمكن أن نقسم الاحترام والتوقير إلى ثلاثة أقسام. قد يقول قائل: كيف أحترم الناس؟ كيف أوقرهم؟ قد يغيب عن الإنسان اليوم معرفة الطرق والوسائل والأسباب. فأقول وبالله التوفيق، الاحترام والتوقير بين الناس لا يخرج عن ثلاثة أقسام. أما الأول فهو الاحترام والتوقير في القول، وذلك باستعمال الكلام الحسن الذي فيه إظهار الأدب وتقدير الناس وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم ومخاطبتهم خطابا يدل على احترامهم وتقديرهم. تكلم الكبير بما يناسبه، وتكلم الذي في عمرك بما يناسبه، وتكلم الصغير بما يناسبه. ولهذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى وضع قاعدة لهذا، فقال رحمه الله تعالى: عامل كبير الناس كأنه أب لك، وعامل صغير الناس كأنه ابن لك، وعامل وسطهم يعني من هو في عمرك كأنه أخ لك. فهذا الإنسان إذا أعمل هذه القاعدة في التعامل مع الناس فإنه بهذا قد حقق ما أراده الله عز وجل منه. ثم نقول إن من توفيق الله للإنسان أن يجعله ينتقي أفضل الألفاظ وأفضل العبارات وأفضل الأساليب. هذه نعمة عظيمة، بعض الناس لا يوفق لها لأنه لم يبذل أسبابها. والإنسان إذا بذل أدنى سبب هيأ الله له عز وجل من حسن العبارة وحسن الكلام ما لا يتوقعه ذلك الإنسان. من ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وهذا معناه أن الكلام الحسن والعبارة الحسنة هي هداية من الله عز وجل، لا ينالها الإنسان اليوم بدورات، ولا ينالها بمؤتمرات، ولا ينالها بتكلفات، وإنما هي توفيق من الله عز وجل. والله جل وعلا إذا وجد منك حبا للكلمة الطيبة وفقك إليها وهداك لها وهيأ لك سبحانه وتعالى أسبابها، وهذا أمر معلوم. أيضا من صور

0: الاحترام أيضا الاحترام والتوقير في الفعل، وذلك بمعاملة الناس المعاملة اللائقة لمن تتعامل معه، وذلك بتقديمهم في الكلام والاستماع إليهم والإصغاء لهم وإعطائهم وقتك وتقبل عليهم بوجهك وتظهر لهم اهتمامك. هذا كله حقيقة من الاحترام والتوقير. أما أن يتكلم الإنسان وأنت في واد آخر أو أنك تصد عنه بوجهك، فهذا بلا شك أنه بعيد كل البعد عن أخلاق الإسلام وما أمر الله عز وجل به. أيضا من صور الاحترام والتوقير الاحترام والتوقير بالترك. كيف ذلك؟ قال أهل العلم: وهذا يكون بترك كل قول أو فعل يتضمن الإساءة أو يحصل به الأذى والانتقاص. فإذا وصلت إلى هذه الحالة فإنك بهذا قد رزقت هذا الخلق العظيم وهو الاحترام والتوقير. إذن الاحترام والتوقير إما أن يكون بالقول أو أن يكون بالفعل أو بترك ما فيه إساءة للناس، ومن حقق هذه الثلاثة فقد رزق هذا الخير العظيم. جعلنا الله وإياكم منهم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شذرات، والتي توقفنا فيها مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي عند أهمية الاحترام والتوقير في حياة الإنسان وما يترتب عليه من حفظ الحقوق والحرمات وتقليل الخلافات ونشر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. فالإنسان الذي يحترم غيره يكسب قلوبهم ويكون محبة بين الناس ويظهر حسن خلقه وأدبه في كلامه وتعاملاته. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا ويعلمنا حسن التعامل مع الناس، وأن يجعلنا ممن يحفظون للآخرين حقوقهم وكراماتهم ويقدرون كل إنسان حق قدره. وشكرا للدكتور محمد ضاوي العصيمي على هذه الشذرات والفوائد النافعة، وشكرا لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
8: نافذة على التاريخ،
9: ألوان من الفنون،
10: من هنا وهناك.
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
11: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة. نرافقكم اليوم في جولة جديدة بين الدراسات والأبحاث والاكتشافات العلمية، وننتقل بين موضوعات متنوعة تأخذنا من الدماغ والصحة والتكنولوجيا إلى الفيزياء والمناخ والفضاء.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وسنتعرف من خلال هذه الحلقة على اكتشافات جديدة داخل الدماغ، ونرى كيف أصبح الذكاء الاصطناعي شريكا في بعض مراحل البحث العلمي، ونتوقف عند تقنيات طبية حديثة وتطورات في علم الجينات وقياس الزمن، وصولا إلى أسرار بعيدة يكشفها لنا الكون.
2: محطات مختلفة تجمعها المعرفة والبحث المستمر عن إجابات جديدة لأسئلة ما زال العلم يواصل استكشافها. نبدأ معكم جولتنا في فضاء المعرفة.
4: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
3: علوم الدماغ، أكثر من 1000 بروتين دقيق تفتح مساراً جديداً لدراسة ألزهايمر. تتجه أبحاث الدماغ الحديثة إلى دراسة تفاصيل دقيقة كان من الصعب رصدها في السابق، ومن بينها مجموعة من الجزيئات تعرف بالبروتينات الدقيقة، وهي بروتينات صغيرة الحجم. بدأ العلماء باكتشاف أن بعضها قد يؤدي وظائف داخل الخلايا لم تكن واضحة من قبل.
2: وفي دراسة حديثة تمكن الباحثون من إعداد خريطة واسعة لهذه البروتينات في أنسجة الدماغ البشري.

0: ورصدوا أكثر من 1000 بروتين دقيق، كما لاحظوا أن مستويات بعض هذه البروتينات تختلف في أنسجة مرتبطة بمرض الزهايمر، وهو ما يفتح مجالاً جديداً أمام دراسة التغيرات الجزيئية المصاحبة للمرض.
1: واعتمد الباحثون على تقنيات تحليل متقدمة تسمح بالكشف عن جزيئات قد لا تظهر بسهولة باستخدام بعض وسائل التحليل التقليدية، وتساعد هذه الأدوات العلماء على الانتقال من التركيز على البروتينات المعروفة فقط إلى استكشاف طبقات إضافية من النشاط البيولوجي داخل خلايا الدماغ.
0: ولا يعني تغير مستوى بروتين معين أنه سبب مباشر لمرض الزهايمر، فالمرض شديد التعقيد وتتداخل في تطوره عوامل جينية وخلوية وبيئية متعددة.
1: لكن أهمية الخريطة الجديدة تكمن في أنها تمنح العلماء قائمة واسعة من الجزيئات التي يمكن تتبعها ودراسة وظائفها بصورة أعمق، ومعرفة ما إذا كان بعضها يتغير في مراحل محددة من المرض.
0: وقد تقود هذه الأبحاث مستقبلاً إلى مؤشرات حيوية جديدة أو إلى فهم أفضل للعمليات التي تحدث داخل الخلايا العصبية مع تطور الزهايمر، لتكشف لنا كيف يمكن لجزيئات بالغة الصغر أن تفتح مجالاً واسعاً من البحث في واحد من أكثر أمراض الدماغ تعقيداً.
2: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: الذكاء الاصطناعي والفيزياء. الذكاء الاصطناعي يشارك في تصميم التجارب العلمية. لم يعد دور الذكاء الاصطناعي عزيزي المستمع داخل المختبرات مقتصراً على تحليل البيانات بعد انتهاء التجربة، إذ بدأ الباحثون بدراسة قدرته على المشاركة في مرحلة أكثر تعقيداً، وهي المساعدة في تصميم التجربة العلمية نفسها.
0: وتوضح أبحاث حديثة أن أنظمة الذكاء الصناعي تستطيع البحث بين أعداد هائلة من الاحتمالات واقتراح ترتيبات للأجهزة أو طرق للقياس قد تساعد العلماء على الوصول إلى تصميمات تجريبية أكثر كفاءة.
1: وتظهر أهمية هذه القدرة بصورة خاصة في مجالات الفيزياء التي تحتوي فيها التجربة الواحدة على عدد كبير من المتغيرات، فاختبار جميع الاحتمالات يدوياً قد يحتاج إلى وقت طويل، بينما تستطيع الخوارزميات استكشاف مساحة أوسع من الخيارات ومقارنة النتائج المتوقعة بسرعة أكبر.
0: وفي بعض التطبيقات يمكن للنظام الاستفادة من نتيجة تجربة أولى ليقترح الخطوة التالية، ثم يعيد تقييم اقتراحاته مع ظهور معلومات جديدة لتصبح العملية سلسلة متتابعة من الاختبار والتحليل والتعديل.
1: لكن الباحثين يؤكدون أن هذه القدرة لا تجعل الذكاء الاصطناعي بديلاً عن العالم، فالإنسان يظل مسؤولاً عن صياغة السؤال العلمي وتحديد المشكلة التي تستحق الدراسة واختيار القياسات المهمة وفهم معنى النتائج.
0: كما تبقى مسألة معرفة سبب اقتراح الخوارزمية لتصميم معين مهمة لضمان الشفافية وإمكانية التحقق من النتائج وإعادة التجربة.
1: ويشير هذا الاتجاه إلى صورة مختلفة لمختبرات المستقبل يعمل فيها الباحث والذكاء الاصطناعي معا. يقدم الإنسان المعرفة والسؤال العلمي، بينما تساعد القدرة الحاسوبية على استكشاف عدد أكبر من الاحتمالات والوصول إلى أفكار قد يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية وحدها.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: إشارات الدماغ تتحول إلى كلمات وأوامر رقمية، تشهد الواجهات التي تربط الدماغ بالحاسوب تطوراً متسارعاً، مع محاولة الباحثين تحويل النشاط العصبي إلى وسيلة تساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة على التواصل بصورة أكثر سهولة.
1: وتعتمد هذه الأنظمة على تسجيل الإشارات التي ينتجها الدماغ عندما يفكر الإنسان في نطق كلمة أو تنفيذ حركة، ثم استخدام خوارزميات متقدمة لتحليل الأنماط الموجودة في هذه الإشارات ومحاولة معرفة

0: معرفة المقصود منها.
1: وفي تقنيات حديثة أصبح الباحثون قادرين على التعامل مع أكثر من نوع من الإشارات العصبية، بحيث يمكن للنظام التمييز بين أنماط مرتبطة بالكلام وأخرى مرتبطة بالحركة أو الأوامر المقصودة.
0: والتحدي الأكبر لا يتمثل في التقاط النشاط الكهربائي للدماغ فقط، بل في فصل الإشارات المتداخلة وتحويلها بسرعة إلى معلومات دقيقة يمكن للحاسوب التعامل معها. فنشاط الدماغ شديد التعقيد، وقد تختلف الأنماط العصبية بين شخص وآخر، ما يتطلب تدريب النظام على بيانات مرتبطة بالمستخدم نفسه وتحسين أدائه مع مرور الوقت.
1: ويأمل العلماء أن تساعد هذه التقنيات مستقبلاً الأشخاص المصابين بحالات عصبية شديدة على التواصل أو التحكم في بعض الأجهزة باستخدام النشاط الدماغي، لكن هذه الأنظمة ما زالت في مراحل بحثية وتحتاج إلى اختبارات أوسع للتأكد من دقتها واستقرارها وسلامتها.
0: كما تبرز أسئلة مهمة حول خصوصية البيانات العصبية وطريقة حمايتها، لأن المعلومات التي تأتي مباشرة من نشاط الدماغ تمثل نوعاً بالغ الحساسية من البيانات.
1: ومع استمرار التطوير تكشف هذه الأبحاث عن اقتراب العلم تدريجياً من بناء وسائل جديدة للتواصل بين الدماغ والتقنية.
0: علم الجينات. الذكاء الاصطناعي يدرس تأثير مليارات التغيرات في الحمض النووي. يحتوي الجينوم البشري على مليارات الحروف الجينية التي تشكل التعليمات الأساسية لعمل الخلايا، ويمكن لتغيير صغير في بعض المواقع أن يؤثر في طريقة عمل جين معين أو يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بحالة صحية.
1: لكن المشكلة التي تواجه العلماء هي أن عدد التغيرات الجينية الممكنة هائل، ولا يمكن اختبار كل تغير بصورة منفردة داخل المختبر.
0: ولهذا يتجه الباحثون إلى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوقع تأثير التغيرات التي قد تحدث في تسلسل الحمض النووي.
1: وتستطيع بعض النماذج الحديثة تحليل أعداد ضخمة من الاحتمالات ومحاولة تقدير الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها تغير معين في نشاط الجينات أو في العمليات التي تتحكم في استخدامها داخل الخلية.
0: وتكمن أهمية هذه الأدوات في أن الباحثين يعثرون باستمرار على اختلافات جينية لا يكون معناها واضحاً، وقد يساعد النموذج الحاسوبي على تحديد التغيرات التي تبدو أكثر أهمية لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الدراسة الدقيقة داخل المختبر.
1: لكن العلماء يؤكدون أن التنبؤ الحاسوبي لا يمثل دليلاً نهائياً على أن تغيراً جينياً معيناً يسبب مرضاً.
0: فالبيولوجيا البشرية معقدة، وقد يتغير تأثير الاختلاف الجيني باختلاف موقعه والجينات المحيطة به وعوامل أخرى داخل الجسم والبيئة.
1: ولهذا يجب التحقق من التوقعات باستخدام التجارب والبيانات الطبية. ومع ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي دور الخريطة الإرشادية، فيساعد العلماء على الانتقال من مليارات الاحتمالات إلى مجموعة أصغر تستحق الدراسة، ما قد يسرع فهم العلاقة بين الجينات والصحة والأمراض.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: الصحة والتقنية. الأجهزة القابلة للارتداء تغير طريقة جمع البيانات الصحية. لم تعد الساعات والأساور الذكية مجرد أجهزة لحساب الخطوات أو معرفة عدد ساعات النوم، فقد أصبحت التقنيات القابلة للارتداء تستخدم بصورة متزايدة في الأبحاث الصحية والتجارب السريرية.
1: وتستطيع هذه الأجهزة تسجيل بيانات بصورة مستمرة عن الحركة ومعدل ضربات القلب والنشاط البدني وأنماط النوم وبعض المؤشرات الأخرى، وهو ما يمنح الباحثين فرصة لمتابعة المشاركين خارج المختبر وفي ظروف حياتهم اليومية.
0: وتعد هذه النقطة مهمة، لأن القياس الذي يجري داخل العيادة يقدم صورة عن حالة الشخص في لحظة محددة فقط، بينما تستطيع الأجهزة القابلة للارتداء جمع آلاف القياسات على مدار أيام أو أسابيع.
1: ومن خلال هذه البيانات يمكن للباحث

0: حثينا دراسة التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت بدل الاعتماد على زيارة واحدة أو استبيان يطلب من الشخص تذكر ما قام به.
1: لكن زيادة كمية البيانات لا تعني تلقائياً زيادة دقتها، فالأجهزة تختلف في طريقة القياس وفي الخوارزميات التي تستخدمها، كما قد تتغير بعض البرامج الموجودة فيها مع التحديثات، وهو ما يمثل تحدياً أمام الدراسات الطويلة التي تحتاج إلى قياسات متسقة.
0: وتظهر أيضاً قضية حماية الخصوصية، لأن الجهاز قد يجمع بيانات صحية وشخصية على مدار اليوم، ما يتطلب قواعد واضحة للتخزين والاستخدام والوصول إليها.
1: ولهذا يعمل الباحثون على تطوير معايير أكثر دقة لاستخدام الأجهزة القابلة للارتداء في الدراسات العلمية. ومع معالجة هذه التحديات، قد تتحول الأجهزة اليومية الصغيرة إلى أدوات بحثية مهمة تساعد على دراسة الصحة بصورة مستمرة وفي البيئة الحقيقية التي يعيش فيها الإنسان.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: الفيزياء وقياس الزمن، ساعات ضوئية فائقة الدقة تعيد رسم حدود قياس الزمن. قد يبدو قياس الثانية أمراً حسم منذ زمن، لكن مختبرات علم القياس حول العالم تعمل على تطوير ساعات تصل إلى مستويات من الدقة لم تكن ممكنة في الأجيال السابقة.
1: ومن أكثر التقنيات تقدماً الساعات الذرية الضوئية التي تعتمد على ترددات دقيقة جداً مرتبطة بانتقالات تحدث داخل الذرات.
0: وفي تجارب حديثة تمكن العلماء من مقارنة ساعات ضوئية فائقة الدقة موجودة في مواقع مختلفة باستخدام شبكات من الألياف الضوئية لنقل الإشارات ومقارنة القياسات بين المختبرات.
1: وتعد هذه المقارنات ضرورية، لأن امتلاك ساعة شديدة الدقة في مكان واحد لا يكفي، بل يجب التأكد من أن ساعات مستقلة تستطيع الوصول إلى قياسات متوافقة ضمن حدود عدم اليقين العلمي.
0: وتصل حساسية هذه الساعات إلى درجة تسمح لها برصد تأثيرات فيزيائية بالغة الصغر، فوفق نظرية النسبية العامة يتأثر مرور الزمن بالجاذبية والارتفاع، ولذلك يمكن لساعتين شديدتي الدقة موجودتين على ارتفاعين مختلفين أن تسجلا فرقا بالغ الصغر في مرور الزمن.
1: وهذا يجعل الساعات الحديثة أدوات علمية تتجاوز معرفة الوقت، إذ يمكن الاستفادة منها في دراسة الجاذبية واختبار بعض النظريات الفيزيائية.
0: كما تعمل المؤسسات العلمية الدولية على دراسة إمكانية استخدام الساعات الضوئية مستقبلا في تطوير التعريف الثانية.
1: وقد تمتد فوائد الدقة العالية في قياس الزمن إلى الملاحة والاتصالات ومزامنة الشبكات والبحث العلمي، وهكذا يصبح تطوير ساعة أكثر دقة وسيلة جديدة لقياس تغيرات صغيرة جداً في العالم، وربما للكشف عن ظواهر لم يكن من الممكن رصدها بالأدوات السابقة.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: الذكاء الاصطناعي يربط صور الأشعة بنماذج ثلاثية الأبعاد. تعتمد كثير من الإجراءات الطبية على صور الأشعة السينية التي تقدم للطبيب صورة ثنائية الأبعاد، في حين أن أعضاء الجسم والعظام والبنى الداخلية توجد بطبيعتها في ثلاثة الأبعاد.
1: ولهذا يعمل الباحثون على تطوير تقنيات تستطيع مطابقة صورة الأشعة مع نموذج ثلاثي الأبعاد، بحيث يمكن تحديد موضع البنية التي تظهر في الصورة بصورة أكثر دقة.
0: وفي أبحاث حديثة استخدم شبكات عصبية متخصصة للمساعدة في تسريع هذه العملية التي تعرف بالتسجيل بين الصور ثنائية وثلاثية الأبعاد.
1: وتكمن الصعوبة في أن صورة الأشعة الواحدة لا تعرض جميع المعلومات الموجودة في النموذج الحجمي، كما أن زاوية التصوير ووضعية الجسم قد تتغير بين صورة وأخرى.
0: ولهذا يجب على النظام تحليل المعلومات المتاحة والبحث عن الوضعية التي تحقق

0: أفضل تطابق ممكن بين الصورة والنموذج.
1: وقد تكون لهذه التقنيات تطبيقات مهمة في الإجراءات التي يحتاج فيها الطبيب إلى معرفة الموقع الدقيق لبنية داخل الجسم أثناء العمل، أو إلى مقارنة صورة فورية مع بيانات تصوير جرى الحصول عليها سابقاً.
0: وتساعد السرعة هنا بصورة خاصة، لأن بعض الاستخدامات الطبية تحتاج إلى النتيجة

0: من تطور التصوير الطبي ليس في إنتاج الصورة فقط، بل في فهم موقعها وعلاقتها ببنية الجسم بصورة أكثر دقة.
1: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
2: المناخ والصحة. الحر الشديد يفرض تحديات صحية متزايدة على المدن. لم تعد دراسة موجات الحر تقتصر على تسجيل درجات الحرارة المرتفعة، إذ يحاول الباحثون اليوم معرفة مقدار تأثير تغير المناخ في احتمال حدوث موجات شديدة، وما الذي تعني هذه التغيرات لصحة الإنسان.
0: وتجمع الدراسات الحديثة بين بيانات الطقس والنماذج المناخية والمعلومات الصحية لتقدير العلاقة بين درجات الحرارة المرتفعة ومخاطر الوفاة أو المشكلات الصحية.
2: وتشير النتائج إلى أن موجات الحر الشديدة أصبحت في عدد من المناطق أكثر احتمالاً، كما أن تأثيرها لا يتوزع بالتساوي بين المدن أو الفئات السكانية، فكبار السن والأشخاص الذين يعانون بعض الأمراض المزمنة قد يكونون أكثر عرضة لتأثير الحرارة، كما تلعب طبيعة المباني وكثافة المناطق الحضرية ووجود المساحات المظللة وإمكانية الوصول إلى وسائل التبريد دوراً في مستوى الخطر.
0: وتحتفظ المدن بالحرارة بصورة مختلفة عن المناطق المحيطة بها بسبب المباني والأسطح والطرق، وهو ما يمكن أن يجعل درجات الحرارة ليلاً مرتفعة أيضاً، ويقلل فرصة الجسم والمباني في التخلص من الحرارة المتراكمة خلال النهار.
2: وتساعد هذه الدراسات الجهات الصحية والمدن على تحديد المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وخطط التعامل مع موجات الحر. ولا تخلو تقديرات التأثير الصحي من حدود، لأنها تعتمد على جودة البيانات والنماذج المستخدمة.
0: لكنها توضح أن دراسة المناخ لا تتعلق بمتوسط درجة الحرارة فقط، وإنما بكيفية تغير الأحداث المتطرفة وتأثيرها المباشر في الحياة اليومية والصحة العامة.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
2: مدة النوم ترتبط بمؤشرات الشيخوخة البيولوجية في أعضاء الجسم. كم ساعة من النوم يحتاجها الجسم حتى يحافظ على توازنه مع التقدم في العمر؟ دراسة واسعة نشرتها مجلة نيتشر قدمت صورة جديدة للعلاقة بين مدة النوم والعمر البيولوجي لأعضاء الجسم، وليس عمر الإنسان المسجل بالسنوات فقط.
0: واعتمد الباحثون على مجموعة كبيرة من البيانات الصحية، واستخدموا 23 مؤشراً للشيخوخة البيولوجية مستمدة من تقنية متعددة شملت التصوير الطبي وتحليل البروتينات والعمليات الأيضية لدراسة العلاقة بين عدد ساعات النوم والتغيرات المرتبطة بالعمر في أعضاء وأنظمة مختلفة من الجسم.
2: وأظهرت النتائج نمطاً يشبه حرف U، إذ ارتبط النوم القصير جداً وكذلك النوم الطويل بارتفاع بعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية، بينما ظهرت أدنى القيم في نطاق تراوح تقريباً بين 6.4 و7.8 ساعات من النوم، مع اختلاف النطاق بحسب العضو والجنس.
0: كما ارتبط النوم لأقل من 6 ساعات أو لأكثر من 8 ساعات بزيادة مخاطر عدد من الأمراض والوفاة مقارنة بالنوم ضمن المدى المتوسط.
2: لكن الدراسة لا تعني أن النوم لعدد محدد من الساعات سيبطئ الشيخوخة بصورة مؤكدة، فالنتائج توضح وجود ارتباطات، كما اعتمد قياس مدة النوم بصورة أساسية على ما أبلغ عنه المشاركون بأنفسهم. وتبرز أهمية البحث في أنه لم ينظر إلى الدماغ وحده، بل درس الشيخوخة عبر أنظمة متعددة في الجسم. وتضيف النتائج دليلاً جديداً إلى أهمية النوم المنتظم، وتوضح أن العلاقة بين النوم والصحة قد لا تقوم على قاعدة كلما زاد كان أفضل، وإنما على تحقيق قدر متوازن يتناسب مع احتياجات الجسم.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً

0: على اطلاع.
1: علم الفلك، النقاط الحمراء الصغيرة تفتح نافذة على الكون المبكر. منذ أن بدأ تلسكوب جيمس ويب الفضائي رصد أعماق الكون، ظهرت في بياناته أجسام صغيرة ذات لون أحمر لافت، وأصبحت تعرف بين العلماء الفلك باسم النقاط الحمراء الصغيرة.
2: وتوجد هذه الأجسام على مسافات هائلة، ولذلك فإن الضوء الذي نرصده منها اليوم بدأ رحلته عندما كان الكون في مرحلة مبكرة جداً من عمره.
1: وقد أثارت اهتمام الباحثين لأن بعض خصائصها لا تتوافق بسهولة مع التصورات السابقة عن سرعة نمو المجرات والثقوب السوداء في المراحل الأولى من تاريخ الكون.
2: وتشير التحليلات إلى أن بعض هذه المصادر قد يكون عبارة عن مجرات صغيرة وشديدة الكثافة، في حين يمكن أن يحتوي بعضها على ثقوب سوداء نشطة تنمو في مراكز المجرات.
1: ويستخدم العلماء أطياف الضوء لدراسة هذه الأجسام لأن الطيف يحمل معلومات عن العناصر والغازات والحركة والمسافة، ويساعد الباحثين على التمييز بين التفسيرات المختلفة.
2: ولا تزال الطبيعة الدقيقة لجميع هذه الأجسام غير محسومة، ومن المحتمل ألا تكون النقاط الحمراء الصغيرة كلها من النوع نفسه.
1: وهذا الغموض يجعلها أكثر أهمية من الناحية العلمية، لأن الاكتشافات التي يصعب تفسيرها تدفع العلماء إلى إعادة اختبار النماذج الموجودة وتطوير تفسيرات جديدة.
2: ومع استمرار جيمس ويب في جمع بيانات أكثر تفصيلاً، يأمل الباحثون في معرفة كيف تمكنت بعض المجرات والثقوب السوداء من النمو بهذه السرعة في الكون المبكر.
1: وقد تساعد الإجابة عن هذا السؤال على إعادة بناء فصل مهم من تاريخ الكون منذ ظهور المجرات الأولى وحتى تطور البنى الضخمة التي نراها اليوم.
2: وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام جولتنا في هذه الحلقة من فضاء المعرفة، بعد أن تنقلنا بين مجموعة من الدراسات والأبحاث في علوم الدماغ والصحة والتكنولوجيا والفيزياء والمناخ والفضاء.
1: ومع كل نتيجة جديدة تظهر أسئلة أخرى تنتظر البحث والاكتشاف، فالعلم لا يتوقف عند إجابة واحدة، والمعرفة تواصل توسيع نظرتنا إلى الإنسان والعالم والكون.
2: نلتقي بكم في حلقة جديدة من فضاء المعرفة ومع موضوعات واكتشافات جديدة. دمتم بخير،
1: إلى اللقاء.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة، تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة عسير نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. وباكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة مزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسراً وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. القوات الباكستانية تقضي على 7 إرهابيين في منطقة شمال وزيرستان. كوريا الجنوبية تعلن أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

مع إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة.

إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إشراقات.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات، نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج إشراقات.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: نعم زميلي أحمد، كيف نكتشف مصائد السكر المخيفة في طعامنا؟ أصبح السكر موجوداً في كل أطعمتنا تقريباً،

في الشوكولاتة، الحلوى، البسكويت وما شابه. ولكن هناك أيضا الكثير من السكر في عصير الفاكهة، بالإضافة إلى الأطعمة التي لا نتوقع احتوائها على الكثير من السكر، خاصة في الأطعمة المصنعة. لأنها رخيصة الثمن، أصبح استخدام السكر يدخل كمحسن للنكهة أو حتى من أجل تعديل اللون. لكن كيف يمكن كشف هذا الأمر؟ موقع ديلبل فراو الألماني يقدم بعض النصائح للتعرف على السكر المخفي في طعامنا. لمعرفة إن كنا قد استهلكنا كمية كبيرة من السكر، يجب أن نراقب أجسادنا. إذا تم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، فإن الجسم يطلق الكثير من الأنسولين. نتيجة لذلك ينخفض مستوى السكر في الدم بسرعة، ويظهر الشعور بالجوع بسرعة مرة أخرى. يمكن أن يسهم ارتفاع استهلاك السكر في الإصابة بالسمنة. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد الأقصى، وهو 6 ملاعق صغيرة من السكر يومياً، أي ما يعادل كمية 25 جرام، وقد يبدو الرقم أعلى من معدل استهلاكنا. لكن إذا ألقينا نظرة فاحصة على عصير البرتقال المصنع المتناول صباحاً أو قطعة الشوكولاتة بعد الظهر، فإننا ندرك أن الكمية الموصى بها ليست كبيرة أبداً. من أجل التمكن من رصد كمية السكر التي نتناولها، يجب علينا أن ننظر نظرة فاحصة للمكونات مع قياس كمية السكر الموجودة، وللمقارنة نقدم إليكم بعض الأطعمة. ملعقة كاتشب صغيرة 4 جرامات سكر، عصير التفاح 10 جرامات لكل 100 ملي جرام، الزبادي العادي 5 جرامات لكل 100 جرام، لتر من الكولا 80 جرام سكر، أي ما يوازي 40 مكعب من السكر، الفاكهة المجففة 48 جرام لكل 100 جرام. لهذا السبب ينصح بالاكتفاء بالسكر الطبيعي، أو بالأحرى تناول الفاكهة إذا ما أردنا تناول الحلو، مع الابتعاد تماما عن السكر المصنع. وإذا ما تعذر الأمر، يجب على الأقل عدم تناول المشروبات الأساسية بالسكر كالقهوة والشاي أو العصير.

يعتبر الالتهاب مشكلة شائعة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أمراض المناعة الذاتية، ما يشعرهم أحياناً بألم شديد ويدفعهم لتناول المزيد من المسكنات التي تشكل على المدى البعيد خطورة كبيرة على الصحة. أكثر الأفكار أماناً للوقاية من الالتهاب والحد منه هي تناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وهي مفيدة أيضاً في تخفيف الألم، ومن بينها 5 مشروبات مضادة للالتهابات أو مقويات صحية لتقليل الالتهاب. الليمون مع الكركم. يشكل هذا المزيج واحداً من أفضل مضادات الالتهاب على الإطلاق. كلا المكونين مذهلان بشكل فردي وتتضاعف قوتهما بمجرد دمجهما. يحتوي الكركم على الكرمومين وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ويساعد في تخفيف الآلام والتهابات المفاصل. من ناحية أخرى، الليمون غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مضادات الالتهاب، وإليك كيفية صنع هذا المشروب. أضف 3 أكواب من الماء في إناء. أضف جذر الكركم الطازج، إذا لم يكن متوفرا يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. ابشر بعض الزنجبيل وأضف ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون. ابشر بعض قشر الليمون في الإناء، اجعله يغلي ثم يصفى. اشرب كوبا من هذا المنشط يوميا لمدة من 4 إلى 5 أسابيع لترى نتائج واضحة. صودا الخبز، الخميرة والماء. هذا ليس مشروبا عاديا يمكنك تناوله في أي وقت. يقترح الخبراء أن تتناوله لمدة أقصاها 4 أشهر. يجب تناول هذا المنشط مرتين فقط في الأسبوع بعد الوجبة. إذابة صودا الخبز في الماء تساعد في الالتهابات. هذا حل فعال ولكن له بعض المخاطر أيضا، يمكن أن يسبب استهلاك المفرط مشاكل صحية. يجب أن تعرف الكمية المناسبة من صودا الخبز المراد خلطها في الماء لصنع هذا المنشط. أضف 1/3 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوبين من الماء. عصير أخضر. بشكل أساسي يحتوي هذا العصير على الفواكه والخضروات الخضراء مع بعض الزنجبيل لعلاج مشاكل الالتهاب. وجد أن الزنجبيل يحتوي على الجينجرول، والبقدونس يحتوي على الكورنسول، وكلاهما من المركبات المضادة للالتهابات. يتعين على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل وغيره من الاضطرابات المرتبطة بالأعصاب أن يستهلكوا هذا المشروب يومياً لمدة 8 أسابيع على الأقل لتحقيق نتائج إيجابية. أضف إلى العصارة كل الخضروات مثل السبانخ والبقدونس والتفاح الأخضر والخيار والكرفس. بعدها أضف بعض الزنجبيل وعصير الليمون إلى العصارة، ثم يمزج جيداً قبل تناوله. مرق العظام. إذا كنت غير نباتي فلديك خيار شرب مرق العظام، وهو أفضل مشروب مضاد للالتهابات لاحتوائه على الجلوكوزامين والكوندروتين اللتين تعززان صحة المفاصل. بالإضافة إلى ذلك يوفر مرق عظام الدجاج الأحماض الأمينية الجلايسين والأرجينين والبرولين التي تعد جميعها عوامل مضادة للالتهابات.

تستهلك البقرة 75 كيلوغراما من العلف والماء كي تنتج ما يوازي 454 جراما من الزبدة.

يوجد في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية قانون يمنع صيد الفئران بدون إذن أو رخصة صيد رسمية.

يقضي الفيل 16 ساعة كل يوم في الأكل، ويمكنه أن يستهلك 136 كيلوغراما من الطعام يوميا، وهي كمية توازي التهام 2400 همبرجر و160 كوبا من الحليب الثلج المخفوض بالآيس كريم.

في عام 1705 وصل قرد على متن زورق صغير إلى شاطئ ويست هارتبول بإنجلترا، فقضت محكمة عسكرية بإعدامه شنقا بتهمة التجسس لحساب فرنسا.

فمثلاً قرصة النملة تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وزيادة عدد كريات الدم الحمراء، مما ينعكس على نشاط الجسم وحيويته. إذا تعرض الجسم إلى أكثر من قرصة في الوقت ذاته، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تليف الجلد، وذلك في حالة كون جميع القرصات في مكان واحد. أما إذا كانت في عدة أماكن فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخثر الدم. المقصود بتليف الجلد هو أن الجلد يصبح أكثر مقاومة للبكتيريا وأكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة. أما المقصود بتخثر الدم هو تكون طبقة من الدم تكون أقصى نوعاً ما من الدم العادي، مما يمنح الأوعية الدموية قدرة أكثر على مقاومة السموم، وبالتالي مساعدة الكبد وتخفيف العبء عنها. ولكم أعزائي المستمعين هذه المعلومة، قرصة النملة كأفضل وسيلة للرجيم عندما تقوم النملة الأنثى بتوجيه قرصتها للهدف المقصود، فإنها تفرز كمية من اللعاب الأيوني. الغريب أن هذا اللعاب يقوم بحرق جميع الدهنيات الموجودة في العضو المقروص. مثلاً لو أن العضو المقروص هو الذراع، فإن اللعاب الموجود في مكان القرصة سوف ينتشر تدريجياً في كافة الذراع، وبالتالي سوف يقوم بحرق ما نسبته 99% من الدهنيات التي توجد في هذا الذراع، وهكذا.

سمي ضرس العقل بهذا الاسم نظرا لأنه آخر الأسنان الطبيعية التي بالفم، ويظهر عادة بين سن 18 و25، وهي فترة النضج العقلي والفكر المتزن، ومن هنا جاء اسم ضرس العقل. وأبرز أسباب عدم ظهور ضرس العقل هي اختفاء البرعم الخاص به منذ البداية، صغر حجم الفك بحيث لا يسمح لنمو أو ظهور ضرس العقل. قد ينمو ضرس العقل بصورة عرضية أو مائلة لا تسمح له بالظهور بالفك. أما المشاكل المتعلقة بضرس العقل فهي عديدة، أهمها قد يحدث التهاب حاد في اللثة التي تخص ذلك الضرس عند أول محاولة لظهوره في الفم، والواقع أن هذا الالتهاب والتورم قد يحتجز تحته إفرازات صديدية تزيد من الألم، فلا يستطيع المريض أن يفتح فمه بسهولة. قد يصبح ضرس العقل بؤرة تسبب الألم بين الحين والآخر نتيجة لضغط ضرس العقل على عصب الفك السفلي، وقد يمتد الألم إلى الأذن والعين أو أسنان الفك.

أفضل شكل من أشكال المغنيسيوم موجود في نظامك الغذائي بشكل طبيعي، خاصة اللوز والسبانخ وحليب الصويا والبيض والأفوكادو. من جانبها، أوضحت الأستاذة الإكلينيكية المشاركة في قسم التمريض بجامعة دريكسل ديانا ديبيو بأن المغنيسيوم ليس مثل الحبوب المنومة التي تحفز على النوم. ما يفعله هو إرخاء العضلات، لأن المغنيسيوم ضروري لتقلص العضلات. وأشارت إلى أنها إذا تعاملت مع شخص لا يستطيع النوم، فإنها ستحاول مساعدته على تحسين العادات المرتبطة بالنوم لديها قبل أن تفكر في إعطائه حبوب المغنيسيوم.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: اختبار دم بسيط يرصد العديد من أنواع السرطان قبل ظهور أعراض واضحة.

توصلت دراسة جديدة لاختبار دم بسيط قادر على اكتشاف أنواع متعددة من السرطان لدى المرضى قبل أن تظهر عليهم أعراض واضحة. أجرت الدراسة الرائدة فحص دم غاليري لأكثر من 6600 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق، والذي كشف في نتائجه عن العشرات من حالات المرض الجديدة. كانت العديد من أمراض السرطان المكتشفة في اختبار الدم في مرحلة مبكرة، وكان ما يقرب من 3/4 في صورة لم يتم فحصها بشكل روتيني، إلى جانب قدرته على اكتشاف وجود المرض. فإن اختبار غاليري يتنبأ بمكان الإصابة بالسرطان في الجسم، مما يسمح للأطباء بتتبع أعمال المتابعة اللازمة لتحديد مكان السرطان وتأكيده. تمكن الاختبار من تحديد 19 ورماً صلباً في الأنسجة مثل الثدي والكبد والرئة والقولون، لكنه اكتشف أيضاً سرطانات المبيض والبنكرياس التي تم اكتشافها عادةً في مرحلة متأخرة ولديها معدلات بقاء ضعيفة. أما باقي الحالات المصابة التي توصل لها الاختبار فكانت سرطانات الدم، ومن بين 36 حالة سرطانية تم اكتشافها إجمالاً كان 14 منها في مرحلة مبكرة و26 نوع من المرض لم يتم فحصها بشكل روتيني. يبحث اختبار غاليري في المقام الأول عن الحمض النووي للسرطان في الدم، وتعد الدراسة السرطانية هي الأولى التي تقوم بإعادة نتائج اختباره للمرضى وأطبائهم من أجل أن تقدم توجيه وإرشاد بشأن التحقيقات في مرض السرطان وإيجاد أي علاج ضروري له. ووصف نظام خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا اختبار غاليري بأنه مغير للعبة، وأعرب الأطباء عن أملهم في أن ينقذ الأرواح من خلال الكشف عن السرطان مبكراً بما يكفي لجعل الجراحة والعلاج أكثر فعالية.

تعد صناعة السجاد من الصناعات الزاخرة بأسرار التكوين والتركيب، ولا يعرف تفاصيلها إلا عدد قليل من المهتمين بهذه الصناعة القديمة المتجددة. قديمة بنقوشها وخيوطها المصنوعة من الصوف والحرير، وجديدة بطرازها ونماذجها العصرية وتداخل الألوان وتمازجها وخيوطها التركيبية وفنونها. ويتصور الكثير من الناس البعيدين عن هذه الحرفة أن صناعة السجاد تعد من الصناعات البسيطة والسهلة نتيجة عدم درايتهم بطرق صناعتها وتعقيداتها التقنية والآلية. تعتبر صناعة النسيج من الصناعات البيئية التي تستخدم الصوف النقي والطبيعي الذي يعتمد في تصنيعه في أغلب بلدان العالم على الخامات المحلية المتوفرة في كل بلد، حيث تتم صناعته وفق رسومات وصور ونقوش يبدع فيها الحرفي، فيصنع من خياله نسيجاً تجتمع فيه الألوان والصور. كما تعد هذه الصناعة من الصناعات التقليدية القديمة والمرتبطة بحياة البداوة والرعي أولاً ثم الزراعة، وهي صناعة عريقة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ. يشهد على ذلك علم الآثار والمتاحف العالمية التي تحمل على جدرانها صوراً ونماذج لتلك الصناعات. تعتبر فرنسا من الدول الغنية بتقاليد صناعة السجاد، حيث يرجع تاريخ هذه الصناعة فيها لعدة قرون، وهي اليوم من المراكز الأساسية لصناعة السجاد العصري في العالم. كما سجل السجاد الشرقي والعربي قمة في التميز والأناقة برسوماته وتصميمه منذ القرن الحادي عشر تقريباً، وبدأ تصدير السجاد لأول مرة في القرن الثالث عشر، ويبدو ذلك جلياً من خلال الرسومات الشرقية والنقوش التي تظهر في الصور الأوروبية والعائدة إلى تلك الفترة.

ولد كونراد زوسا في مدينة برلين في ألمانيا في عام 1910، ومن ثم انتقل مع عائلته عام 1912 إلى مدينة بروسنبرغ في بروسيا الشرقية، حيث التحق بالمدرسة البروتستانتية هناك، وعمل في ميدان الأستاتيكيات لدى شركة الطيران هنشل في ديساو، وكان يقوم في الشركة بحل معادلات حسابية باليد كانت تستدعى الكثير من التخمين والوقت. ولعل شعوره بالملل والعناء دفع به إلى التفكير في آلة تقوم بتلك العمليات الحسابية وتوفر عليه مشقة التركيز والتخمين، وترك العمل في تلك الشركة واعتزل في منزل أبويه، وعكف في بحث معمق لتحقيق الرؤية التي راودته خلال عمل لدى شركة هنشل للطيران، واتخذ من إحدى غرف المنزل ورشة للعمل التجريبي رغم تحفظات والده وأخته اللذين كانا يمولان اكتشافاته. استطاع في سنة 1938 تقديم نموذج لآلة قابلة للبرمجة تساعد المهندسين في العمليات الحسابية المعقدة، وصممت الآلة من الصفيح وبلغ حجمها حجم قاعة كبيرة للعروض تم توصيلها بالكهرباء، ولكن ذلك الجهاز كان يعاني من عدم دقة الأداء، مما دفعه أن يكتب في إحدى مذكراته عبارة: الآلة جاهزة لكنها لا تشتغل بشكل جيد. وفي سنة 1940 حاول التغلب على الثغرات الوظيفية بتوظيف عمل حسابي إلكتروني، ورغم فشل النموذج الأول لجهازه لم ييأس المخترع الألماني واستمر في بحوثه واختباراته إلى أن قادته تجاربه العلمية سنة 1941 إلى أول جهاز إلكتروني قابل للبرمجة يعمل بشكل جيد ويوازي من حيث المبدأ الحواسب التي تستخدم حاليا. عرفت آلته الجديدة التي اعتبرت آنذاك ثورة علمية تحت اسم زد 3، وهو أول جهاز يجري عمليات حسابية ناجحة ويقوم بتخزين نتائجها. لكن الجهاز الجديد كان حجمه يوازي حجم خزانة ويحتوي على ما يقارب 2000 من ملفات الوصل الشبيهة بتلك المستخدمة في أجهزة الهاتف. وتميزت آلة زوسا بقابليتها للبرمجة عن طريق برامج موضوعة

على كروت مثقبة، واعتبر في عام 1941 أنه كان منعطفا مهما في تاريخ المخترع الألماني، إلا أنه تم الاختلاف حول اعتبار تلك الفترة عام ولادة تقنيات الحاسوب، فالبعض يرى أن آلة زوسا لا يمكن اعتبارها حاسبا آليا بالمعنى الحديث، لكونها ليست متعددة الأغراض، فهي كانت معدة لأداء نوع معين من الوظائف فقط، غير أن هذا لا ينفي كونها مهدت الطريق لمزيد من الإنجازات في هذا المجال. لم يحصل زوسا على التقدير الكافي لإنجازاته العلمية نظرا للحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت أيضا عن تدمير آلته زد 3 في إحدى الغارات، غير أن المتحف الألماني في مدينة ميونخ يحتفظ لحسن الحظ بنموذج من الحاسب الضخم زد 3. فبعد الحرب أنشأ زوسا أول شركة حاسب آلي حديثة، ووصل العمل على مشروعه حتى أنتج الآلة زد 4، وهي التي تعد موديلا أكثر تطورا من سابقتها. وفي التسعينيات لاقت نظريته حول الفضاء المبرمج رواجا كبيرا، واستلهمها كثير من المنظرين في أعمالهم حول بنية الكون. وتوفي زوسا في عام 1995 عن عمر ناهز 85 عاما بعد نجاحه كوراد في إنجاز أكبر طفرة علمية في تكنولوجيا القرن العشرين، حيث وضع الأسس الهندسية لصناعة وبرمجة الحاسوب، وأبهر الناس بعبقريته وأدهشهم بتصميماته التكنولوجية، حتى اعتبره البعض الأب الشرعي للحاسب الآلي.

التمور من أكثر أنواع الفاكهة انتشاراً، وهي غذاء صحي مركز وطبيعي. تتميز التمور على كثير من الأغذية باحتوائها على العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتغذى على ثمارها كثير من الناس حول العالم. فالتمور غنية بالمواد السكرية من 65% إلى 75%، كما أنها غنية بالأحماض المعدنية والعديد من الفيتامينات. ويتميز نوع السكريات سكرية التمر بأنها سريعة الامتصاص، تذهب مباشرة إلى الدم بعد الامتصاص، ثم بعد ذلك إلى الخلايا الجسمية، ولا يحتاج امتصاصها إلى عمليات هضم معقدة كما في المواد النشوية والدهون. والتمر كما هو معروف سريع الهضم والامتصاص، يحتوي على الجلوكوز وكذلك الفركتوز الذي يمتصان من جدار الأمعاء بشكل سريع وسهل. كما أن البدء بالتمر أو الرطب من الأمور المفيدة صحياً، حيث أن معدة الصائم تكون هادئة مسترخية طوال ساعات الصيام، فيحبذ صحياً أن تبدأ بمادة غذائية سهلة الهضم سريعة الامتصاص. وتناول التمور مع الوجبات الغذائية يخلص الجسم من الفضلات السامة الناتجة من التمثيل الغذائي. ولقد أشارت الأبحاث العلمية أن سكان الواحات والمناطق الصحراوية

بشكل طبيعي وألا نزيد عن الحدود المعقولة، لأن هذه الثمار تحتوي على سكريات، وإذا لم نقم بإجراء الحركة والنشاط اللازمين فإن الجسم قد يزيد في وزنه.

كان أينشتاين لا يستغني أبدا عن نظارته، وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أن نظارته ليست معه. فلما أتاه الجرسون بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد، طلب منه أينشتاين أن يقرأها له. فاعتذر الجرسون قائلا: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك.

كان الكاتب الإيطالي فرانشيسكو كولونا شديد الحياة ويخجل من التقدم بطلب يد الفتاة التي يحبها وتدعى بوليا، فكتب من أجل ذلك كتابا أسماه حلم حب، مؤلف من 165,000 كلمة، وكانت الأحرف الأولى من كل كلمة لفصل من فصوله 37 تقرأ هكذا: فرانشيسكو كولونا يحب بوليا.

ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الثاني أهدى صديقا له في إحدى المناسبات أحد أظافر قدمه داخل إطار من الذهب ومرصعا بالألماس. عندما سئلت الكاتبة الإنجليزية أغاثا كريستي لماذا تزوجت واحدا من رجال الآثار؟ قالت لأني كلما كبرت ازددت قيمة عنده.

0: كان الكاتب الأمريكي مارك توين مغرما بالراحة، حتى أنه كان يمارس الكتابة والقراءة وهو نائم في سريره. وذات يوم جاء أحد الصحفيين لمقابلته، وعندما أخبرته زوجته بذلك قال لها دعيه يدخل، غير أن الزوجة اعترضت قائلة هذا لا يليق، هل ستدعه يقف بينما أنت نائم في الفراش؟ فأجابها مارك كوين معك حق، هذا لا يليق، اطلبي من الخادمة أن تعد له فراشا آخر.
1: مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغة العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديوانا واحدا، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطورا ملحوظا منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني في إسناد مهمة كتابة النشيد الوطني لدولة الكويت. أحمد مشاري العدواني أحد حملة المشاعل في منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأسرها.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص.

0: في جولتنا هذا الصباح، الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة عسير نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، وباكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. القوات الباكستانية تقضي على 7 إرهابيين في منطقة شمال وزيرستان. كوريا الجنوبية تعلن أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. نبدأ جولتنا هذا الصباح من الرياض، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيطة. من جهته أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، حيث تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير نتج عنه إصابة مقيم من جنسية أسيوية وأضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهات جنوب حرض والساحل وكتاف والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وقالت أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 عنصرا من ميليشيا الحوثي معظمهم في محافظة تعز، مؤكدة أن الضربات أدت إلى كسر محاولات الحوثيين لتحقيق اختراق ميداني في جبهات المحافظة. وحول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم.
1: هناك محاولة من قبل ميليشيا لتقدم إلى تعز ومحاولة احتلالها في تحديدا من جهة الساحل الغربي بعد سيطرتهم على المخا، يحاولون أن يوسعوا سيطرتهم أكثر، لكن التركيز الآن على محافظة لحج وعلى مدينة تعز، هذا هو التركيز الأساسي. في المقابل القوات الحكومة اليمنية إضافة إلى تصديها في هذه المنطقة تقوم أيضا باستهداف التحشيدات وخطوط الإمداد. لدينا خلال 24 ساعة أكثر من 474 غارة وضربة من قبل القوات الشرعية، ليس فقط في هذه المنطقة المحتلمة، نتحدث في محيط أو المنطقة بين الضالع وبين تعز، وإنما أيضا شملت صنعاء وفي الشمال محافظة صعدة وأيضا إلى الشرق في مأرب البيضاء. لماذا؟ لأن كل هذه المحافظات هي تشكل في نهاية المطاف، أو هذه المواقع في المحافظات هي تشكل خطوط إمداد. خطوط الإمداد بالنسبة للميليشيا تنتقل من محافظة إلى أخرى، تريد الحكومة الشرعية أن تمنعهم من التمركز وتقطع الطريق عن الوصول التحشيدات ووصول الأسلحة إلى قواتهم التي تقاتل وتحاول التوسع في الناحية الغربية من الساحل. أنا أعتقد أننا الآن أمام مرحلة تحول الحكومة من الدفاع إلى الهجوم شيئا فشيئا، هذا السيناريو الذي يرسم في الميدان.
0: ونتحول الآن إلى واشنطن.

0: واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران باتت على وشك الاستسلام وأن المواجهة العسكرية الحالية في طريقها للنهاية قريباً، مؤكدا ثقته بتحقيق النصر الكامل عقب الانتخابات الأمريكية المقبلة مباشرة أو ربما قبلها. وأضاف ترامب أن الإدارة الأمريكية تواصل تضييق الخناق الاقتصادي والعسكري على طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى صعوبة التواصل السياسي في الوقت الحالي لغياب قيادة إيرانية واضحة يمكن التفاوض معها. وفي اسلام اباد، اكد وزير الخارجيه الباكستاني اسحاق دار استمرار جهود بلاده لدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحده وايران، مشيرا الى ان المحادثات السلام التي استضافتها اسلام اباد في ابريل الماضي حظيت بتقدير في الامم المتحده. وحذر اسحاق دار من التداعيات السلبيه لاضطراب امدادات الطاقه ولا سيما على الدول الناميه في ظل استمرار التوترات المرتبطه بالملف الايراني. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلتين بمخذوف مجهول أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في واحدة وانقطاع التيار الكهربائي. وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة تمكن من إخماد الحريق، فيما تواصل الناقلتان رحلتهما دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الإطار التنسيقي تمسكه بموعد 30 من يونيو من العام المقبل موعدا نهائيا لمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة. وذكر الإطار في بيان أنه يثمن جهود اللجنة الرباعية التابعة له والتي قادت الحوار للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا ضرورة استمرار جهود اللجنة بنفس الوتيرة إلى حين الوصول إلى الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة موضوع السلاح. وثمن الإطار كذلك التزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة بعد قيامهم بما وصفه بالدور الكبير في محاربة الإرهاب. وفي قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع، فيما قصف جيش الاحتلال منازل ونفذ عملية نسف شرق مدينة غزة. إنسانيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون تقديم تبرير رسمي لذلك. وأضافت المنظمة إن القيود المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع تتعارض مع مزاعم تخفيف الإجراءات، مؤكدة إن المساعدات المتاحة حاليا لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر في غزة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: على وقع غارات متجددة وعمليات نسف لا تتوقف، وفي ظل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، يتواصل تصعيد الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة. سقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف من طائرات مسيرة غربية مدينة غزة ووسط القطاع، بالتزامن مع عمليتي نسف شرقي المدينة وغارات على حي التفاح وقصف مدفعي على دير البلح ونسف واسع جنوب خان يونس وإطلاق نار من الزوارق الحربية قبالة رفح. أما إنسانيا، فالمشهد يلخص 3 سنوات من الوجع. طواقم الدفاع المدني في غزة أنهت انتشال أكثر من 100 جثمان فلسطيني من تحت مربع سكني دمر في الأيام الأولى للحرب. 3 سنوات والعائلات تمر أمام الركام بلا قبر ولا وداع، لتختتم أمس بجنازة جماعية مهيبة، ألعاب أطفال ورضاعات بقيت كما هي بينما تحول أصحابها إلى عظام. ويدخل القطاع الشتاء وهو على حافة الغرق، 100 مخيمات النزوح مهددة بالفيضان بلا خيام ولا ملابس شتوية، وفي المستشفيات تحذر الصحة العالمية من انهيار كامل مع منع دخول أجهزة الأشعة والمعدات الطبية الحيوية. أما سياسيا، فبينما تراهن آلة الحرب على التهجير، يقول الشارع في غزة كلمته. استطلاعات دولية حديثة تؤكد أن الغالبية لا تفكر بالمغادرة بل بالبقاء وإعادة البناء. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.

0: وفي الأراضي المحتلة، أعلنت مصادر فلسطينية إن شاب استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص مستوطن في بلدة قرب مدينة رام الله. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحامات واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيش وتغييد محتوياتها. وفي السودان، أعلن الجيش تحرير مدينة المزروب، أكبر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان جنوب السودان، مشيرا إلى أن هذا التطور نقطة تحول رئيسية في المعارك بإقليم كردفان. وقال الجيش السوداني في بيان إن قواته والقوات المساندة لها تواصل عملياتها على محاور عدة، مضيفا أنها تمكنت من تحرير المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك شرسة. من الخرطوم الطيب آدم هذا التقرير.
1: أعلن الجيش السوداني تحرير منطقة المزروب بإقليم كردفان بشكل كامل من سيطرة قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها نفذت عملية نوعية تكللت بالنجاح، تم خلالها طرد قوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأكد المصدر أن الأوضاع في منطقة المزروب باتت مستقرة وتحت سيطرة الجيش السوداني، وأن الجيش يقوم حاليا بعمليات تمشيط واسعة وتأمين المنطقة تمهيدا لعودة المواطنين. وعلى صعيد محور إقليم النيل الأزرق، أفادت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة السودانية تواصل تقدمها بثبات وتحقق انفتاحات جديدة وسط انهيار واضح في صفوف قوات الدعم السريع وفرار أعداد كبيرة من عناصرها، مع تأمين كامل للمواقع المستردة. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر في كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، إضافة إلى مواقع صناعية ومنشآت للطاقة، مشيرة إلى استخدام تلك المنشآت في الإمداد العسكري الأوكراني. كما أعلنت أمس اعتراض وتدمير مئات المسيرات الأوكرانية. بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة وأسقطت عشرات منها، فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بتنفيذ القوات الروسية عشرات الغارات الجوية واستخدام آلاف المسيرات خلال اليوم الماضي. وحول هذا التطورات، يقول مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:
2: أعتقد أن تحذيرات الرئيس الروسي تأتي من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن أوكرانيا استهدفت خلال الفترات الأخيرة العديد من المنشآت النفطية والطاقوية داخل روسيا، وبالتالي هددت الأمن الطاقوي الروسي كما يقال. وقامت طبعا روسيا باستهداف بعض المنشآت النفطية داخل أوكرانيا كرد على ذلك، هذا جانب. وبالتالي تحذيرات الرئيس الروسي تأتي من الاعتبار الأول، ثم بعد ذلك الاعتبار الثاني، وهي المسألة الخاصة بأن استهداف البنية التحتية داخل روسيا أعتقد أنه لن يتم تجاوزه من قبل طبعا روسيا، وسيتم الرد عليه من خلال استخدام كل الأسلحة. البعد الثالث هو أن حاليا هناك امتداد كبيرة جدا تصل أوكرانيا من قبل دول حلف الناتو، لا أقول الولايات المتحدة بقدر ما هي الدول الأوروبية التي أرادت طبعا استخدام مزيد من الأسلحة ومزيد من الدعم اللوجستي لأوكرانيا. وبالتالي كل هذه الأمور تأتي طبعا على خلفية هذه الأحداث، ومنها كانت تحذيرات الرئيس الروسي بأن أي استهداف سيتم استخدام كل الأسلحة. وطبعا مسألة كل الأسلحة هي نذير خطر، لأن روسيا لديها أسلحة، يمكن الأسلحة التقليدية العادية، وكذلك لديها أسلحة نقول عليها أنها أسلحة متطورة للغاية، وصولا حتى إلى الأسلحة النووية التي من الممكن لو فض روسيا الكيل كما يقال أن تستخدمها، لكن طبعا تترك دوما كخيار أخير فيما يتعلق بالنزاع ما بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 حتى تاريخه.
0: وفي بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف دفعة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة

2900 مليون يورو لإدعام احتياجاتها التمويلية والحفاظ على عمل الإدارة العامة بعد تنفيذ إصلاحات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين إن الدفعة وهي الثامنة ضمن مرفق أوكرانيا تسهم في حماية الاستقرار المالي ودعم الاستثمارات اللازمة للتعافي، وتشمل الدفعة للمرة الأولى تمويلاً إضافياً بقيمة 800 مليون يورو ضمن قرض دعم أوكرانيا لعام 2026. وفي لندن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بدء مناورات عسكرية تقودها المملكة المتحدة في منطقة الشمال الأقصى وبحر البلطيق، وبمشاركة قوة الاستطلاع المشتركة وحلفاء من بينهم الدنمارك بهدف التصدي للتهديدات الروسية المتزايدة. وأوضحت الوزارة أن مناورات ليون بروتكتر 26 تجرى للمرة الأولى في جزر فارو منذ الحرب العالمية الثانية، وتركز على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القيادة والسيطرة المشتركة ومواجهة التهديدات الناشئة. وأضافت أن المنطقة تمثل أهمية للأمن القومي البريطاني، خصوصا لحماية كابلات البيانات والبنية التحتية للطاقة، وتشارك في قوة الاستطلاع المشتركة 10 دول، فيما تبحث دولها تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الهجينة ودعم أوكرانيا. ونعود إلى إسلام أباد ولكن في موضوع آخر، حيث قضت قوات الأمن الباكستانية على 7 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذت في منطقة شمال وزيرستان بإقليم خبر بختنخوا. وأوضحت الشرطة في بيان أن العملية نتج عنها ضبط عدد من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل من منطقة وونستان بكوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان. من جهتها نفت بيونغيانغ مسؤوليتها عن انفجار لغم أرضي الشهر الماضي أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة مزروعة بالألغام وتفصل بين الكوريتين منذ توقيع اتفاقية الهدنة عام 1953.

ومن الأخبار الاقتصادية، رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أي حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات سيقوض الثقة بالولايات المتحدة كشريك موثوق. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسون أن التكتل يجري مباحثات مع جميع أعضاء وكالة الطاقة الدولية بشأن توقيت الإفراج عن احتياطات الديزل وليس مع واشنطن وحدها. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية وافقت على ضخ كمية هائلة من مخزوناتها من الديزل.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار وغائم جزئيا ورطب، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع فرص خفيفة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد. يكون الطقس في المساء طقس معتدل وغائم جزئيا ورطب، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع فرص لأمطار ضعيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 40، مدينة الجهرة 42، شمالا في العبدلي 39، غربا

بلاد منطقتي شقاية والسالمي 44، جنوبا بالوفرة 42، جزرنا الشمالية فيلتشا وربا بوبيان 39، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف لو معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، تيارة المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 5:15 مساء، أدنى جزر الساعة 10:40 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 5:32. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة عسير نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. الجيش اليمني يقول أن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، وباكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسراً وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. القوات الباكستانية تقضي على 7 إرهابيين في منطقة شمال وزيرستان. وكوريا الجنوبية تعلن أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصباحية. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم في حضرة المدن. في حضرة المدن، المدن ليست مجرد شوارع تمتد ومباني ترتفع وأسماء تكتب على الخرائط. لكل مدينة ذاكرة، ولكل زاوية قصة، ولكل شارع أثر تركه الذين مروا من هنا. بعضها شهد ولادة حضارات، وبعضها عاش الحروب والتحولات، وبعضها صنع الفن والفكر والحياة، حتى أصبحت المدينة نفسها شاهداً على التاريخ. هنا لا تكون المدينة مجرد مكان نزوره، بل حكاية ندخل إليها، وذاكرة نفتح أبوابها، وزمناً نعود إليه لنرى كيف صنعت المدن الإنسان، وكيف ترك الإنسان أثره في ملامحها. في حضرة المدن يعد لكم هذه الرحلة نواف النجادة، ويقدمها لكم كل من نواف النجادة، حنان الغريب، من التنفيذ أبرار المطوع، في حضرة المدن من إخراج عبد العزيز البكر.

0: حضرة المدن. ليست المدن مجرد أماكن نصل إليها ولا نقاطا على خريطة نغادرها بعد حين. المدن كائنات حية، لها ذاكرة ولها نفس، ولها حكايات تسير في الشوارع وتختبئ خلف النوافذ وتنام في ظلال المباني القديمة. في كل مدينة هناك وجه ظاهر يراه المسافرون، ووجه آخر لا يكشف. هناك صوت المارة، رائحة الصباح، ضوء الغروب على الجدران، ومقاه صغيرة تحفظ من مروا بها أكثر مما يسجل بالكتب. بعض المدن تدخل الحياة كزيارة عابرة ثم تبقى في الذاكرة كأنها جزء منا، وبعضها لا نحتاج أن نعيش فيها طويلا حتى نفهم السحر. يكفي شارع واحد، حكاية واحدة أو لحظة دهشة لتفتح في القلب بابا لا يغلق. في من وحي المدن نقترب من المدن لا بوصفها حجارة وطرقات، بل بوصفها حكايات صنعتها الحضارات وسكنتها الأرواح ومرت عليها الأزمنة. نبحث عن سر المكان وعن ذلك الأثر الخفي الذي يجعل لكل مدينة روحا لا تشبه سواها. باريس هي عاصمة فرنسا، وتعرف في مختلف أنحاء العالم بمعالمها الشهيرة مثل متحف اللوفر وبرج إيفل وكاتدرائية نوتردام، كما تعد أحد أهم المراكز العالمية لصناعة الأزياء والموضة. تبلغ مساحة منطقة باريس الحضرية نحو 105 كيلومترات مربعة، وترتفع أعلى نقاطها إلى نحو 129 مترا فوق مستوى سطح البحر عند قمة تل مون مارتر. وتقع المدينة على ضفاف نهر السين في شمال فرنسا ضمن منطقة تعرف باسم إيل دو فرانس. وتنقسم باريس إداريا إلى 20 دائرة تعرف باسم أرونديزمان، مرقمة بحسب موقعها حول مركز المدينة. كما تقسم المدينة بحسب موقعها من نهر السين، فالمناطق الواقعة جنوب النهر تعرف باسم الضفة اليسرى، بينما تسمى المناطق الواقعة شماله الضفة اليمنى. وتنقسم باريس أيضا إلى أحياء تتميز بحسب طبيعة سكانها ومعالمها، ومن أشهرها الحي اللاتيني وحي التولري وحي ليزان فاليد والشانزليزي. أما المناطق الأبعد عن مركز باريس فهي في الغالب مناطق سكنية باستثناء المنطقة المحيطة بمون مارتر. ورغم تأثر باريس بالتغير المناخي فإن مناخها عرف تقليديا بالاعتدال، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة نحو 20 درجة مئوية في الصيف وخمس درجات مئوية في الشتاء. وبحسب إحصاءات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد سكان منطقة باريس الكبرى نحو 10 ملايين نسمة في عام 2024، وتشكل الجاليات المهاجرة والمقيمون الأجانب جزءا مهما من السكان، ومن أكبر التجمعات الأجنبية فيها القادمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كليمين فيز المولع بالسفر يحدثنا قليلا عن أحد معالم مدينة باريس.
1: The Place Royale, Royal Square, is
2: ولم تكن أهمية بلاس رويال معمارية فقط، بل ربما حمل إنشاؤها أيضا بعدا اجتماعيا وسياسيا مهما. ففي السابق كان أفراد طبقة النبلاء يعيشون في قصور ريفية أو في قصور متفرقة في أنحاء المدينة. أما بلاس رويال فمثلت محاولة متعمدة لتجميع الطبقة الأرستقراطية حول فضاء واحد وموحد، بحيث تصبح جزءاً من المشهد المحيط بالملكية بدلاً من بقائها مجموعات متفرقة من الأمراء الصغار الذين كانوا أحياناً على خلاف مع الملك. وهكذا بدأ النبلاء يتحولون

0: لجزء من مظاهر البلاط واحتفالاته.
1: تعد باريس واحدة من أكثر مدن العالم زيارة، ففي عام 2024 استقبلت نحو 48 مليون زائر سواء من داخل فرنسا أو خارجها، وذلك وفقاً لبيانات ستاتيستا. كما استقبلت فرنسا في عام 2025 رقماً قياسياً بلغ 102 مليون سائح أجنبي بحسب وكالة رويترز، وكان عدد كبير منهم يزور باريس، ويأتي الزوار إلى المدينة من أجل معالمها التاريخية والفنون والطعام والسياسة والموضة، وكذلك من أجل الأحداث الرياضية الكبرى مثل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وسباق تور دي فرانس. وتشكل السياحة مصدراً مهماً للدخل الفرنسي، وتتمتع باريس بشبكة نقل متطورة تشمل قطارات الأنفاق المعروفة باسم مترو باريس وشبكة واسعة من الحافلات، إضافة إلى مطار شارل دي غول الدولي. ومن أشهر معالم المدينة برج إيفل الواقع ضمن حي ليزان فاليد، وهو واحد من أكثر المعالم شهرة في العالم. شيد البرج في عام 1889 على يد غوستاف إيفل من أجل المعرض العالمي الذي أقيم احتفالاً بذكرى الثورة الفرنسية، ويبلغ ارتفاعه 324 متراً. لا تقتصر الحياة الثقافية في باريس على المتاحف، إذ تضم أيضاً دارين شهيرتين للأوبرا، أقدمها أوبرا غارنييه التي تشكل محور حي الأوبرا في باريس، وشيدت في عام 1875 بمزيج من الطرازين الكلاسيكي والباروكي. وفي عام 1989 افتتحت أوبرا الباستيل في حي ماري احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لاقتحام سجن الباستيل. أما أشهر مناطق التسوق في المدينة فهو شارع الشانزليزيه الذي يمتد من بلاس دو لا كونكورد، وهو الموقع الذي استخدمت فيه المقصلة خلال الثورة الفرنسية، حتى قوس النصر الذي أمر نابليون الأول ببنائه احتفالاً بانتصاراته العسكرية. وتوجد متاجر لكثير من أشهر مصممي الأزياء العالميين على طول الشانزليزيه، بينما تربط الدائرة المرورية المحيطة بقوس النصر عدداً من أهم الشوارع في المنطقة، وتشكل معلماً بحد ذاتها. ويعد الحي اللاتيني المركز التعليمي التقليدي لباريس، ويضم جامعة باريس المعروفة باسم السوربون، كما يشتهر بالمكتبات والمقاهي والحدائق العامة. وخارج حدود المدينة توجد أيضاً معالم ترتبط عادة بباريس، من أبرزها قصر فيرساي الذي شيد بين عامي 1668 و1687 وأقام فيه الملك لويس الرابع عشر. كما تقع مدينة الملاهي يورو ديزني على بعد نحو 32 كيلومتر شرق باريس، وافتتحت في عام 1992. كليمين فيز المولع بالسفر يحدثنا قليلاً عن أحد معالم مدينة باريس.
2: The Place de Victoire, Square of the Victory.
0: صممت ساحة بلاس دي فيكتوريا أو ساحة الانتصارات على يد أردوان مانسار، أحد أكثر المعماريين الباروكيين تأثيراً في فرنسا خلال القرن السابع عشر. وما يميز هذه الساحة أنها رغم استخدامها للحركة المرورية فإن شكلها يفتح الفضاء ويجعله أكثر وضوحاً وسط الشوارع الضيقة والمكتظة في الحي، وكان الهدف الأساسي منها توجيه الأنظار نحو تمثال لويس الرابع عشر في مركزها. أما ساحة بلاس فاندوم الشهيرة التي صممها المعماري نفسه فكانت تعرف بالأصل باسم بلاس لويس الرابع عشر، وكان يتوسطها تمثال ضخم للملك على ظهر حصان مرتدياً زي إمبراطور روماني. وضع التمثال عام 1699 واكتمل إنشاء الساحة عام 1720، وجاء مخططها على شكل مستطيل قطعت زواياه ما منحها تأثيراً بصرياً قريباً من الشكل المثمن. وتتكون المباني

0: محيطة بها من ثلاثة طوابق تعلوها صفوف من النوافذ البارزة ضمن أسقف موحدة، كما حدد ارتفاع المباني عمداً ليبقى أقل من ارتفاع التمثال الموجود في الوسط والذي بلغ نحو 16 متراً.
1: بدأ الاستيطان في المنطقة التي أصبحت باريس نحو عام 250 قبل الميلاد، عندما أقامت فيها قبيلة غالية صغيرة تعرف باسم باريزي، وكانت المستوطنة التي عرفت باسم لوتيتيا، قرية صغيرة لصيد الأسماك على جزيرة إيل دو لاسيتي في نهر السين. وفي عام 52 قبل الميلاد خضعت لوتيتيا للرومان في عهد يوليوس قيصر، وظلت مدينة رومانية صغيرة حتى انسحاب روما من المنطقة في منتصف القرن الرابع الميلادي. وبعد انتقالها إلى السيطرة الفرنسية تغير اسم المدينة إلى باريس، وظلت قرية صغيرة لصيد الأسماك لفترة طويلة، إلا أنها أصبحت مقراً للحكم في عام 482 في عهد كلوفيس الأول من الأسرة الميروفنجية، ثم عادت لتكون مركزاً للسلطة عام 987 مع بداية حكم الأسرة الكابيتية وتتويج هيو كابي ملكاً. واستمرت باريس بعد ذلك مركزاً رئيسياً للسلطة خلال حكم الملكية الفرنسية. وخلال العصور الوسطى شهدت المدينة تقدماً في عدد من المجالات، وأصبحت مركزاً مهماً للتعليم الفكري والديني. وفي القرن الثاني عشر خلال حكم الأسرة الكابيتية جرى تجفيف المستنقعات المحيطة بباريس، مما سمح للمدينة بالتوسع خارج ضفاف السين، وافتتحت السوربون في عام 1253، بينما بني حصن وسجن الباستيل في عام 1380. وفي القرن الخامس عشر خلال حكم أسرة فالو نجت باريس بصعوبة من تداعيات حرب المئة عام مع إنجلترا، ثم شهدت المدينة انتعاشا في عهد لويس الحادي عشر مع تركيز أكبر على الفن والعمارة والأزياء. وعرف القرن السابع عشر بأنه القرن العظيم لباريس، ففي عهد لويس الرابع عشر المعروف باسم ملك الشمس ازدهرت المدينة وشيدت مبان وساحات ومسارح جديدة إضافة إلى قصر فرساي. كليمين فيز المولع بالسفر يعود ليحدثنا عن أحد معالم مدينة باريس.
2: To the northwest of the Île de la Cité is the Louvre. Today, one of the most important
0: museums. إلى الشمال الغربي من إيل دو لا سيتي يقع اللوفر، الذي يعد اليوم واحدا من أهم متاحف العالم، لكنه في القرن السابع عشر كان قصرا ملكيا أقام فيه ملوك فرنسا، وقد بني وتوسع على مراحل مختلفة عبر القرون، وكان لتطور قصر اللوفر دور مهم في تطور باريس لاحقاً. ففي عام 1563 وبعد أن سئمت كاترين، أرملة الملك هنري الثاني من العيش داخل الأفنية الضيقة والمغلقة لللوفر، كلفت المعماري فيليبير دولورم ببناء قصر جديد خارج أسوار المدينة، تحيط به حديقة واسعة على الطراز الإيطالي وتمتد باتجاه الغرب. ففي عام 1616 أنشئ ممشى كورلارين أو ممشى الملكة بمحاذاة ضفة نهر السين. ثم في عام 1667 قام أندريا لونوتو البستاني الملكي، الذي صمم أيضاً حدائق فرساي، بتخطيط شارع الشانزليزيه بمحوره البصري الطويل والمثير.
1: على الضفة اليمنى لنهر السين إلى الشمال مباشرة من الطرف الغربي لجزيرة إيل دو لا سيتي يقع اللوفر، أحد أكبر القصور في العالم. ورغم أن اكتمال البناء بصورته الكبرى لم يحدث إلا عام 1852، فإن جذوره تعود إلى العصور الوسطى، فقد عسكر الفايكينغ في هذا الموقع أثناء حصارهم الفاشل لباريس، ثم أقام الملك فيليب الثاني نحو عام 1200 قلعة مربعة على الموقع نفسه خارج سور المدينة الجديد بهدف تعزيز الدفاعات الغربية. وعلى مدى القرون التالية

أضيفت أجزاء كثيرة وأجريت تعديلات والتوسعات متتالية حتى تحولت القلعة تدريجياً إلى القصر الذي نعرفه اليوم. ومن الساحة المربعة الأصلية المعروفة باسم كور كارييه أو الفناء المربع، يمتد جناحان باتجاه الغرب لمسافة تقارب 500 متر، أحدهما بمحاذاة نهر السين والآخر بمحاذاة رو دوري فولي. وفي عام 1871 وبعد 19 عاماً فقط من اكتمال هذا المجمع المستطيل الضخم، دمر الجانب الغربي منه وهو قصر التويلري الذي بدأ بناؤه في عام 1563، وذلك على يد الثوار خلال أحداث كومونو باريس. وكان لواجهتين من واجهات كور كارييه تأثير كبير في تطور العمارة الفرنسية، فقد بدأ المعماري بيير ليسكو تصميم واجهته المطلة على الفناء الداخلي، مستفيداً من الإيقاعات والقواعد المعمارية التي شاهدها في عصر النهضة الإيطالية، لكنه أضاف إليها زخارف ذات طابع فرنسي واضح. وفي عام 1673 تعاون الطبيب والمعماري كلود بيرو مع لويس لوفو مهندس الملك في تصميم الواجهة الشرقية الخارجية للقصر، التي اعتمدت أيضاً على العناصر الكلاسيكية، وبرز فيها الاستخدام الأنيق للأعمدة المزدوجة والواجهة المثلثة. ويشغل متحف اللوفر اليوم الجوانب الأربعة للقصر المحيطة بكور كارييه، بالإضافة إلى أجزاء من الجناحين الممتدين غرباً. ومن أشهر كنوزه تمثال انتصار ساموثريس وتمثال فينوس دي ميلو ولوحة الموناليزا. وتضم مجموعات المتحف أعمالاً تمتد عبر ما لا يقل عن 26 قرناً، وتغطي نطاقاً واسعاً من الثقافات والمناطق الجغرافية. أما الجناح الشمالي الممتد بمحاذاة رودو ريفولي فيضم متحفاً منفصلاً، وهو متحف الفنون الزخرفية، كما يضم أيضاً مقر وزارة المالية الفرنسية. في ختام الحديث عن باريس، فإننا لا نودع مدينة عادية، بل نغادر عالماً كاملاً من الضوء والذاكرة والفن والحكايات. فباريس ليست مجرد عاصمة على خريطة فرنسا، ولا مدينة تشتهر بمعالمها وأزقتها ومقاهيها، بل هي حالة شعورية خاصة، مدينة تدخل إلى القلب قبل أن تفهم وتبقى في الذاكرة حتى بعد أن يبتعد عنها المسافرون. في باريس يبدو الزمن مختلفاً، لا يمضي على عجل، بل يتأنى كأنه يعرف أن كل زاوية تستحق التأمل، وكل شارع يحمل أثراً، وكل نافذة قد تكون بداية حكاية، قد تكون بداية حكاية. هناك لا تبدو المباني مجرد حجر، ولا الجسور مجرد طرق تعبر فوق الماء، بل هي شواهد على قرون من الفن والفكر والحب والثورة والانتظار. على ضفاف نهر السين تتكلم المدينة بلغتها الخاصة، ماء يعبر بهدوء، وجسور تربط بين الضفتين كما لو أنها تربط بين الماضي والحاضر، وكتب قديمة تنتظر من يلمسها، ومقاه صغيرة شهدت أحلام الشعراء والفنانين والغرباء. وكأن باريس تعرف أن جمالها الحقيقي لا يسكن في ضجيجها، بل في لحظاتها الهادئة التي تترك أثراً لا يمحى. وليست باريس مدينة الضوء لأنها تلمع في الليل فقط، بل لأنها أضاءت في تاريخ الإنسان مساحات واسعة من الفكر والفن والجمال. من متاحفها خرجت دهشة اللوحات، ومن مساريحها ارتفعت أصوات الإبداع، ومن شوارعها مرت أفكار غيرت العالم. فيها يلتقي الفنان بالفيلسوف، والعاشق بالمسافر، والحلم بالواقع، حتى تبدو المدينة كأنها كتاب مفتوح يقرأه كل إنسان بطريقته. ومع ذلك فإن سر باريس
لا يكمن في معالمها.

الشهيرة وحدها، فالبرج قد يخطف النظر، واللوفر قد يدهش الزائر، والشانزليزيه قد يمنح المدينة هيبتها، لكن باريس الأعمق تكتشف في التفاصيل الصغيرة، في رائحة الخبز صباحا، وفي كرسي على رصيف مقهى، وفي موسيقي يعزف عند زاوية شارع، وفي ضوء ذهبي يلامس واجهة قديمة عند الغروب. باريس مدينة تعرف كيف تجمع بين التناقضات، فيها فخامة التاريخ وبساطة الحياة اليومية، فيها ضجيج المدن الكبرى وحنين الأزقة الضيقة، فيها أناقة الواجهات ودفء الحكايات التي لا تظهر من النظرة الأولى، وربما لهذا أحبها الناس بطرق مختلفة. فكل زائر يخرج منها بباريسه الخاصة، باريس التي رآها بعينيه وشعر بها في داخله. لقد مرت على باريس عصور كثيرة، وشهدت مجدا وانكسارا، فرحا وخوفا، ثورات واحتفالات، حروبا ونهضات، لكنها في كل مرة كانت تنهض من جديد، محافظة على ذلك السحر الذي يجعلها أكثر من مدينة، كأنها تعرف أن الجمال ليس أن تبقى بلا جراح، بل أن تحمل جراحا بكرامة، وأن تحول تاريخها بكل ما فيه إلى ذاكرة نابضة بالحياة. في باريس لا يشعر الإنسان أنه يزور مكانا فقط، بل أنه يدخل في حوار صامت مع مدينة تعرف كيف تصغي. وهكذا تبقى باريس مدينة لا تنتهي عند حدود السفر، ولا تختصر في صورة أمام برج أو جولة في متحف. إنها مدينة تترك في القلب شيئا لا يسمى بسهولة، شيئا من الحنين، وشيئا من الدهشة، وشيئا من الإيمان بأن الأماكن العظيمة لا نغادرها تماما، بل تبقى داخلنا بصورة أو بصوت أو ضوء عابر. فبعض المدن تزار ثم تنسى، وبعضها تحب ثم تترك. أما باريس فتفعل شيئا آخر، تمنحك جزءا من روحها، وتأخذ معها جزءا من ذاكرتك، ولذلك ستبقى باريس مهما تغير العالم قصيدة مفتوحة على نهر، ولوحة معلقة في خيال المسافرين، ومدينة تثبت أن المكان حين يمتلئ بالفن والإنسان والذاكرة يصبح خالدا. وهكذا لا تبقى المدن مجرد خرائط وحدود وشوارع، بل تتحول إلى ذاكرة تمشي، وحكايات لا تنتهي، وأرواح تسكن الحجر قبل البشر. فلكل مدينة صوتها ورائحتها وملامحها، وشيء خفي يجعلها مختلفة عن غيرها. هناك مدن نحبها لأننا زرناها، ومدن أخرى تسكننا لأننا حلمنا بها، ومدن لا نعرفها لكنها تفتح في داخلنا بابا للدهشة. ومن وحي المدن نكتشف أن المكان ليس ما نراه فقط، بل ما يوقظه فينا من شعور، وأن كل مدينة عظيمة لا تقاس بما فيها من مبان وطرقات، بل بما تتركه في القلب من أثر لا يغيب. على موعد يتجدد ومدينة أخرى نكون في حضرتها، نلقاكم قريباً.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت في حضرة المدن. تقبلوا تحيات فريق العمل: نواف النجادة، حنان الغريب، أبرار المطوع. في حضرة المدن إخراج عبد العزيز البكر.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، وباكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إن نائب الرئيس الأمريكي ترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث ملفي إيران واليمن. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول غرب سواحل عمان. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400

صغارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قصف روسي متواصل يستهدف منشآت حيوية وبنى تحتية في مناطق عدة بأوكرانيا. البوسنة والهرسك تجري غدا الأحد انتخابات عامة لاختيار مجلس الرئاسة والبرلمان ومؤسسات الحكم. كوريا الجنوبية واليابان تعلنان أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. وكوريا الشمالية تندد بتقرير أممي حول حقوق الإنسان وتصفه بأنه يشوه الواقع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم إذاعات عربية. برنامج إذاعات عربية، إعداد مريم العوضي، تقديم يوسف جوهر، مريم الرشيدي، تنفيذ سعد البوص. إذاعات عربية، إخراج سالم الراشد. لوحات شعبية، الألعاب الشعبية الكويتية، ذكريات الفريج.
1: كانت الألعاب الشعبية جزءاً أساسياً من طفولة أبناء الكويت قديماً. جمعت الأطفال في ساحات الأحياء وصنعت بينهم روح المشاركة.
0: قبل أن تدخل الألعاب الإلكترونية إلى البيوت، وقبل أن تصبح الشاشات جزءاً من أوقات الترفيه اليومية، كان لأطفال الكويت عالم آخر من اللعب والمرح، عالم بسيط يبدأ من ساحة صغيرة أمام البيت أو من سكة بين بيوت الفريج، ويجتمع فيه الأطفال ليصنعوا بأبسط الأشياء ساعات طويلة من المتعة. لم تكن الألعاب تحتاج إلى أجهزة أو أدوات كثيرة، فقد تكفي كرة بسيطة أو مجموعة من الحصى أو قطعة من الخشب أو حتى خطوط يرسمها الأطفال على الأرض لتبدأ لعبة يشارك فيها الجميع. كانت لكل لعبة قواعدها وطريقتها يتعلمها الصغار من الأكبر منهم، ثم تنتقل من مجموعة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل. كانت الألعاب الشعبية جزءاً من الحياة اليومية في الكويت قديماً، وارتبطت بصورة واضحة بالفريج وبالعلاقات بين أطفاله. فبعد انتهاء الواجبات والأعمال اليومية، تتحول بعض الساحات والسكك إلى أماكن للعب، وتعلو أصوات الأطفال وهم يتنافسون ويضحكون ويتفقون أحياناً ويختلفون أحياناً أخرى، ثم تبدأ لعبة جديدة وكأن شيئاً لم يحدث. في هذه الحلقة من برنامج لوحات شعبية، نعود إلى الفريج الكويتي القديم ونستعيد بعض الألعاب التي عرفها الأطفال ومارسوها في حياتهم اليومية، ونتعرف على ألعاب الأولاد والبنات وعلى الألعاب الجماعية وأدوات اللعب البسيطة، وكيف استطاع الأطفال أن يصنعوا عالماً كاملاً.

0: من المرح بما كان متاحا لهم. الألعاب الشعبية وحياة الفريج الكويتي قديما. كانت الألعاب الشعبية جزءا من الحياة اليومية لأطفال الكويت قديما، وارتبطت بصورة كبيرة بالفريج الذي كان يمثل عالم الطفل ومكان لقائه بأصدقائه. فبين البيوت وفي السكك والساحات القريبة منها، كان الأطفال يجدون المساحة التي تسمح لهم بالجري والحركة والتنافس، ويقضون أوقات طويلة في ألعاب لا تحتاج إلى تجهيزات كثيرة أو أماكن مخصصة. وبمجرد اجتماع عدد من الأطفال يمكن أن تبدأ اللعبة. بعضها يحتاج إلى كرة، وبعضها إلى حصى أو قطعة خشب أو مجموعة من التيل، بينما لا يحتاج بعضها الآخر إلى أي أدوات، وإنما يعتمد على الجري والسرعة والقدرة على الملاحقة والاختباء. تعددت أسماء الألعاب التي عرفها أطفال الكويت، ومن بينها الدرباحة والتيلة والصبة والحيلة ونط الحبل، إلى جانب ألعاب المطاردة والاختباء وغيرها من الألعاب التي تناقلها الأطفال جيلاً بعد جيل.
1: جمعت الأطفال في ساحات الأحياء وصنعت بينهم روح المشاركة.
0: لم تكن هناك حاجة في كثير من الأحيان إلى شراء لعبة جاهزة، فالطفل يستطيع أن يبحث في الأشياء الموجودة من حوله ويحولها إلى وسيلة للعب. قطعة صغيرة من الخشب يمكن أن تصبح جزءاً من اللعبة، والحصى يمكن ترتيبه واستخدامه بطرق مختلفة، والخطوط المرسومة على الأرض قد تتحول إلى مساحة كاملة لها قواعد وحدود يجب على اللاعبين الالتزام بها. وهذا ما منح الألعاب الشعبية جانباً كبيراً من البساطة والابتكار في الوقت نفسه. كانت بعض الألعاب ترتبط بأهازيج وعبارات يرددها الأطفال أثناء اللعب، سواء لاختيار من يبدأ أولاً أو لتنظيم الأدوار أو لمصاحبة الحركة نفسها. وكانت هذه الكلمات تضيف جواً من المرح وتجعل الصوت والحركة جزئين متكاملين من اللعبة. ولأن اللعب كان جماعياً في كثير من الأحيان، تعلم الأطفال من خلال هذا اللعب الانتظار واحترام الدور والالتزام بقواعد اللعبة، كما عرفوا معنى الفوز والخسارة والتعاون مع أصدقائهم. كانت هناك ألعاب تشتهر بصورة أكبر بين الأولاد وألعاب أخرى تنتشر بين الفتيات، إلى جانب ألعاب يشارك فيها الجميع. ومن هنا أصبحت ساحة الفريج مساحة متنوعة، نرى في جانب منها مجموعة تركض خلف الكرة، وفي الجانب الآخر أطفال يلعبون بالتيل، وفي مكان قريب مجموعة تمارس الحيلة أو نط الحبل. ألعاب الأولاد الشعبية. عرف أولاد الكويت قديماً مجموعة كبيرة من الألعاب الشعبية التي تعتمد على الحركة والسرعة والمهارة، وكانت ساحات الفريج والسكك المكان الطبيعي لممارستها. ومن أشهر هذه الألعاب الدرباحة، وهي لعبة ارتبطت بقطعة خشبية دائرية تشبه العجلة، يدفعها الطفل أمامه باستخدام عصا صغيرة ويحاول إبقاءها متحركة وهو يجري خلفها ويوجهها في الطريق. وكان التحدي في هذه اللعبة يعتمد على قدرة اللاعب على التحكم بالدرباحة والمحافظة على حركتها لأطول مسافة ممكنة، وقد يتسابق الأطفال فيما بينهم لمعرفة من يستطيع الوصول بها أولاً أو التحكم بها بصورة أفضل. ورغم بساطة أدواتها فإن

0: تحتاج إلى تركيز وسرعة وتوازن. من الألعاب المعروفة أيضاً التيلة، وهي كرات زجاجية صغيرة ملونة يجتمع الأطفال للعب بها على الأرض وفق قواعد يتفقون عليها، وتعتمد اللعبة بصورة أساسية على دقة التصويب، حيث يحاول اللاعب إصابة تيلة أخرى أو الوصول إلى مكان محدد باستخدام أصابع لدفع التيلة. وكانت للتيلة أشكال وألوان مختلفة تجذب الأطفال، وقد يحتفظ الطفل بمجموعة منها ويختار ما يستخدمه أثناء اللعب. لم تكن المتعة في امتلاك التيل، بل في المهارة المطلوبة للتصويب وتقدير المسافة والاتجاه، وهو ما جعل المنافسة بين اللاعبين جزءاً أساسياً من اللعبة. من الألعاب الحركية التي أحبها الأطفال ألعاب المطاردة، ومن بينها ألعاب تقوم على اختيار طفل لملاحقة بقية المشاركين بينما يحاول الآخرون الهرب منه والوصول إلى مكان آمن أو تجنب أن يمسك بهم، وتختلف القواعد والمسميات والتفاصيل وفق اللعبة، لكن العنصر المشترك بينها هو الحركة السريعة والمنافسة والضحك الذي يرافق محاولات الهرب والملاحقة. كما عرف الأطفال لعبة اشتهرت باسم صيدة مصيدة، وهي من الألعاب الجماعية التي تقوم على المطاردة والإمساك بأحد المشاركين، وتحتاج إلى مساحة تسمح للأطفال بالجري والتحرك. وكانت مثل هذه الألعاب مناسبة لساحات الفريج لأنها لا تحتاج في الأساس إلى أدوات معقدة، وإنما إلى مجموعة من الأطفال ومساحة للعب. هناك ألعاب اعتمدت على الاختباء والبحث، حيث يختبئ عدد من الأطفال في أماكن قريبة بينما يتولى أحدهم مهمة البحث عن البقية. وكانت بيوت الفريج وسككة تمنح الأطفال أماكن متعددة للاختباء، وهو ما يزيد من الحماس ويجعل كل جولة مختلفة عن الأخرى. في بعض الألعاب كان الأطفال ينقسمون إلى فريقين ويضعون قواعد وحدود واضحة قبل البداية، ثم يبدأ التنافس. قد تتغير بعض التفاصيل من مجموعة إلى أخرى، لكن الأطفال كانوا يعرفون قواعدهم جيداً ويحرصون على تحديد الفائز قبل الانتقال إلى جولة جديدة.
1: كانت الألعاب الشعبية جزءاً أساسياً من طفولة أبناء الكويت قديماً.
0: تكشف لنا هذه الألعاب جانباً مهماً من طفولة ذلك الزمن، فالأدوات محدودة لكن مساحة الخيال والحركة كانت كبيرة. الدرباحة تحتاج إلى قطعة خشب وعصا، والتيلة إلى مجموعة من الكرات الزجاجية الصغيرة، وألعاب المطاردة لا تحتاج سوى إلى الأصدقاء والمكان. بقيت أسماء الكثير من الألعاب مرتبطة بذكريات الفريج، فعندما تذكر الدرباحة أو التيلة وغيرها من ألعاب الأولاد لا تعود إلى الذاكرة اللعبة وحدها، وإنما تعود معها صورة الأطفال وهم يتجمعون بعد انتهاء أعمالهم اليومية ويتفقون على اللعبة حيث يبدأ التحدي. بين الجري والتصويب والمطاردة كانت ألعاب الأولاد تجمع بين النشاط والمهارة والمنافسة، وتمنح الطفل فرصة ليصنع متعته بنفسه مع أصدقائه.

ألعاب البنات الشعبية. كما كان للأولاد ألعابهم في ساحات الفريج، عرفت البنات في الكويت قديما مجموعة متنوعة من الألعاب الشعبية التي مارسنها في البيوت والساحات القريبة منها، وبعض هذه الألعاب يعتمد على الحركة والمهارة، وبعضها الآخر يرتبط بالأهازيج والغناء الجماعي لتصبح اللعبة مساحة للمرح والتجمع في الوقت نفسه. من الألعاب المعروفة الصبة التي تعتمد على الحصى أو الأحجار الصغيرة، وتحتاج إلى تركيز ومهارة في تحريك القطع وترتيبها وفق طريقة اللعب، وكانت من الألعاب التي يمكن ممارستها في مساحة صغيرة، لذلك لم تكن بحاجة إلى ساحة واسعة أو أدوات خاصة، بل إلى مجموعة بسيطة من الحصى وقدرة على التركيز. ومن الألعاب التي اشتهرت كذلك باسم الحيلة، وفيها ترسم مربعات أو خانات على الأرض، ثم تبدأ اللاعبات بالقفز بينها وفق ترتيب محدد، وغالباً باستخدام قدم واحدة في بعض مراحل اللعبة. وتحتاج الحيلة إلى التوازن والدقة، لأن الخطأ في القفز أو ملامسة أحد الخطوط قد يؤدي إلى انتقال الدور إلى لاعبة أخرى. كان جمال هذه اللعبة في بساطتها، فكل ما تحتاج إليه مساحة من الأرض يمكن رسم الخانات عليها، ثم تبدأ المنافسة، ومع تكرار اللعب تصبح القفزات أسرع وأكثر دقة، وتحاول كل لاعبة الوصول إلى نهاية المراحل دون ارتكاب الأخطاء. لعبة نط الحبل من الألعاب التي جمعت بين الحركة والإيقاع، فقد تلعبه الفتاة بمفردها باستخدام الحبل، أو تمسك بنتان بطرفي الحبل بينما تقفز لاعبة ثالثة في الوسط، ومع استمرار حركة الحبل تزداد سرعة القفز، ويصبح التحدي في الاستمرار لأطول فترة ممكنة من دون أن يلامس الحبل القدمين. عرفت البنات أيضاً ألعاباً تعتمد على الدمى البسيطة، وكانت الدمية في بعض الأحيان تصنع يدوياً من قطع القماش والمواد المتوافرة في المنزل، وتمنحها الطفلة اسماً وشخصية، وتصنع حولها عالماً من الخيال، فتقلد من خلالها بعض المشاهد التي تراها في حياتها اليومية. كانت هناك ألعاب جماعية تجلس فيها البنات في دائرة أو صف، ويرددن خلالها أهازيج وعبارات متوارثة، وترتبط بعض الكلمات بحركات باليد أو اختيار إحدى المشاركات لتبدأ دورا جديدا، لذلك بقيت بعض أهازيج الطفولة في الذاكرة حتى بعد أن اختفت اللعبة أو قل استخدامها.

من الملامح الجميلة في ألعاب البنات أنها لم تعتمد على كثرة الأدوات، فالحصى يصنع لعبة، وخطوط بسيطة على الأرض تصنع الحيلة، وحبل واحد يكفي لمشاركة مجموعة من البنات، وقطع القماش يمكن أن تتحول إلى دمى ترافق الطفلة في عالمها الصغير. هكذا شكلت الصبة والحيلة ونط الحبل وألعاب الدمى والأهازيج جانبا من عالم البنات في الكويت قديما، ألعاب بسيطة في أدواتها لكنها غنية بالحركة والتواصل والخيال، وتحمل في تفاصيلها ذكريات كثيرة عن طفولة ذلك الزمن.

جانب كبير من متعة الألعاب الشعبية الكويتية يأتي من اللعب الجماعي، فكلما اجتمع عدد أكبر من أطفال الفريج أصبح من الممكن اختيار ألعاب تحتاج إلى فريقين أو إلى مجموعة كبيرة من المشاركين. في هذه الألعاب لم تكن المهارة الفردية وحدها هي المهمة، بل كان على الطفل أن يتعاون مع بقية أفراد مجموعته وأن يتحرك بسرعة ويتابع ما يفعله الفريق الآخر. من الألعاب التي عرفت في الكويت قديما لعبة الهدة، التي تقوم على الحركة والجري والتنافس بين المشاركين، وكانت من الألعاب التي تحتاج إلى مساحة مناسبة حتى يستطيع الأطفال التحرك بحرية.

0: من الألعاب الجماعية المعروفة كذلك طاج طاج طاجية، حيث يجلس الأطفال في دائرة بينما يدور أحدهم حول المجموعة وهو يحمل قطعة صغيرة ثم يضعها خلف أحد الجالسين دون أن ينتبه إليه، وعندما يكتشفها الطفل تبدأ المطاردة بين الاثنين وسط تشجيع بقية المشاركين وضحكاتهم. تجمع هذه اللعبة بين التركيز والمفاجأة وسرعة الحركة، فلا يعرف الطفل الجالس متى سيقع عليه الاختيار، وعليه أن ينتبه لما يحدث من خلفه حتى لا يفوته الدور في المطاردة. عرفت ألعاب الكرة البسيطة حضوراً بين أطفال الفريج، ولم تكن الكرة دائماً بالشكل الذي نعرفه اليوم، فقد يستخدم الأطفال ما يتوافر لديهم ويبتكرون الطريقة المناسبة للعب. ومع وجود الكرة يمكن أن تبدأ مسابقات وتحديات مختلفة، بعضها يعتمد على التصويب وبعضها على الجري أو تمرير الكرة بين المشاركين. كان الاتفاق على القواعد جزء من اللعبة نفسها، فيحدد الأطفال مساحة اللعب ونقطة البداية والنهاية وطريقة احتساب الفوز، ثم ينقسمون إلى مجموعات، ولم تكن هناك حاجة إلى حكم أو ملعب مجهز، فالأطفال أنفسهم يديرون اللعبة ويعرفون متى تبدأ الجولة ومتى تنتهي.
1: كانت الألعاب الشعبية جزءاً أساسياً من طفولة أبناء الكويت قديماً، جمعت الأطفال في ساحات الأحياء وصنعت بينهم روح المشاركة.

من أشهر صور اللعب الجماعي ألعاب الاختباء، التي تقوم على اختيار أحد الأطفال للبحث عن بقية المجموعة بعد أن يختبئوا في أماكن مختلفة، وتتحول السكة وأبواب البيوت والزوايا القريبة إلى جزء من مساحة اللعبة، ويحاول كل طفل اختيار مكان يصعب اكتشافه. في المقابل يحتاج الطفل الذي يقوم بالبحث إلى الانتباه والسرعة، لأن العثور على أحد المختبئين لا يعني دائما انتهاء الجولة، بل تستمر اللعبة حتى تنتهي المهمة وفق القواعد التي اتفق عليها الأطفال. كانت المسابقات البسيطة أيضا من صور اللعب الجماعي، مثل سباقات الجري والتحديات التي تعتمد على الوصول إلى نقطة معينة قبل الآخرين. وقد تبدأ الفكرة بصورة عفوية، يتفق عدد من الأطفال على خط للبداية وآخر للنهاية، ثم يبدأ السباق وسط تشجيع الأصدقاء. هذه الألعاب على

بساطتها كانت تخلق جوا من الحماس داخل الفريج، خصوصا عندما ينقسم الأطفال إلى فريقين ويشجع كل فريق أفراده. وقد يكون الفوز مهما للحظات، لكن سرعان ما تبدأ جولة أخرى أو لعبة جديدة ويعود الجميع للمشاركة.

اختفاء اللعبة من الحياة اليومية لا يعني بالضرورة اختفاءها من الذاكرة، فقد أصبحت الألعاب الشعبية جزءاً من الأنشطة والفعاليات التراثية التي تستعيد جوانب من الحياة الكويتية القديمة، كما يمكن أن تظهر في المدارس والمهرجانات والبرامج التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالماضي الجميل.

وهنا نصل إلى ختام رحلتنا في هذه الحلقة من لوحات شعبية التي عدنا فيها إلى ألعاب الفريج واسترجعنا جانبا من طفولة الكويت القديمة بما حملته من بساطة ومرح وذكريات. تغيرت الألعاب وتغيرت معها تفاصيل الحياة، لكن الدرباحة والتيلة والصبة والحيلة وغيرها من الألعاب بقيت أسماء تحمل معها حكايات أجيال وذكريات زمن جميل. إلى أن نلتقي في لوحة جديدة من لوحات تراث الكويت، نترككم بكل محبة وإلى اللقاء.

كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، يوسف جوهر، مريم الرشيدي، سعد البوس. إذاعات عربية، إخراج سالم الراشد.

رحلة المئة عام. تقديم منية الحجي، يوسف كاظم، إعداد محمد الشلال، تنفيذ

0: صادق خاجه اخراج عبد العزيز الصايغ. مئة عام ليست مجرد أرقام تمر على صفحات التاريخ، بل حكاية إنسان وحكاية عالم تغير جيلا بعد جيل.
1: مئة عام شهدت اختراعات غيرت حياتنا، مدن تبدلت ملامحها، ووسائل نقل اختصرت المسافات، ووسائل اتصالات جعلت العالم أقرب من أي وقت مضى.
0: من زمن كانت فيه الرسالة تحتاج أياما وربما أسابيع حتى تصل، إلى رسالة تصل في لحظة، ومن المصباح البسيط إلى المدن الذكية،
1: ومن الراديو إلى المنصات الرقمية، ومن السيارة الأولى إلى عالم السيارات الكهربائية والذكية.
0: في رحلة المئة عام نعود إلى الوراء لنكتشف كيف بدأ كل شيء. هناك أشياء تدخل حياتنا بهدوء ثم تصبح مع مرور الوقت جزءا من ذاكرتنا، أشياء قد لا نلتفت إليها كل يوم لكنها كانت شاهدة على أحداث مهمة وصاحبت أجيالا كاملة وانتقلت من زمن إلى زمن دون أن تفقد قدرتها على الوصول إلى الإنسان.
1: في رحلة المئة سنة نعود مرة أخرى إلى عام 1926 ونفتح صفحة جديدة من تاريخ الأشياء التي رافقت الإنسان خلال قرن كامل.
0: في هذه الحلقة لن نتحدث عن شيء نضعه في جيوبنا أو نقوده في الشوارع، بل عن شيء لا نراه لكننا نسمعه، عن الصوت، عن ذلك الصوت الذي خرج يوما من جهاز كبير في غرفة صغيرة ليصل إلى آلاف الأشخاص ثم ملايين البشر ويصبح واحدا من أهم وسائل الإعلام في القرن العشرين.
1: إنها حكاية الراديو، الراديو الذي جعل الإنسان يسمع الأخبار والموسيقى والخطابات والقصص وهو جالس في منزله، الراديو الذي جمع العائلات حول جهاز واحد ونقل الأحداث من أماكن بعيدة إلى المستمعين وفتح أبوابا للثقافة والتعليم والترفيه.
0: ثم تغير العالم، ظهرت التلفزيونات، ثم الأقمار الصناعية، ثم الإنترنت، ثم الهواتف الذكية، وكان من الممكن أن يختفي الراديو أو يصبح جزءا من الماضي، لكنه لم يختفي بل أعاد اكتشاف نفسه.
1: انتقل من موجات البث التقليدية إلى الإذاعة الرقمية، ومن الاستماع في وقت محدد إلى المحتوى عند الطلب، ثم ظهر البودكاست ليمنح الصوت مساحة جديدة أكثر حرية وتنوع وشخصية. فكيف بدأت رحلة الراديو؟ وكيف أصبح الصوت وسيلة تجمع الملايين؟ وكيف تغيرت علاقة الإنسان بالمذيع والبرنامج والأغنية والخبر؟ وكيف انتقل الراديو من جهاز في غرفة في المنزل إلى تطبيق داخل الهاتف؟ هذه رحلة الصوت عبر المئة عام.
0: في بداية رحلتنا نعود إلى زمن كان فيه وصول الصوت إلى شخص بعيد أمرا غير عادي. كان الإنسان يعرف التواصل المباشر ويعرف الصحف والكتب والرسائل ويعرف الهاتف في بعض الأماكن، لكن فكرة أن يجلس شخص في منزله ويستمع إلى صوت قادم من محطة بعيدة كانت تجربة جديدة ومثيرة.
1: كان البث الإذاعي يعتمد على فكرة بسيطة في ظاهرها لكنها ثورية في نتائجها، إرسال الصوت عبر موجات الراديو إلى أجهزة استقبال موجودة في أماكن مختلفة. وللمرة الأولى لم يعد المستمع بحاجة إلى أن يكون قريبا من مصدر الصوت.
0: فاصل ونعود معكم من جديد في رحلة المئة عام.
2: من عمق ماضينا بدأنا رحلة، والعلم يرسم للزمان طريقا، من صوت آلة إلى أفق.

0: عدنا معكم من جديد ولنعرف أكثر كيف أصبح الصوت قادراً على السفر. لنتخيل معاً كيف يمكن لشخص أن يجلس في منزله ويفتح جهاز الراديو ويستمع إلى مذيع يتحدث من الاستوديو. قد يستمع إلى موسيقى تعزف في مكان آخر، أو إلى خبر حدث بعيداً عنه، أو إلى مباراة رياضية أو برنامج ثقافي. لقد أصبحت المسافة بين المتحدث والمستمع أقل أهمية، وهنا بدأ عصر جديد في الإعلام.
1: فالصحيفة كانت تحتاج إلى أن تطبع وتنقل حتى تصل إلى القارئ، أما الصوت فيمكن أن يصل في اللحظة نفسها تقريباً إلى عدد كبير من المستمعين. كان الراديو سريعاً مباشراً وقادراً على الوصول إلى الناس داخل بيوتهم، ولذلك لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتحول من اختراع تقني إلى وسيلة إعلام جماهيرية، وبدأت المجتمعات تكتشف قوة الصوت.
0: مع انتشار أجهزة الراديو أصبح الجهاز جزءاً من أثاث المنزل في الكثير من المجتمعات. كان جهاز الراديو في بداياته مختلفاً تماماً عن الأجهزة الصغيرة التي نعرفها اليوم. كان كبير الحجم، يوضع في مكان بارز، وأحياناً يتحول إلى نقطة تجمع داخل المنزل. كانت العائلة تجلس حوله للاستماع، وهذه الصورة مهمة جدا لفهم تأثير الراديو.
1: اليوم يستطيع كل شخص أن يستمع إلى شيء مختلف باستخدام سماعاته أو هاتفه، أما في زمن الراديو التقليدي فغالبا ما كان الجهاز واحدا والمحتوى واحد والاستماع تجربة جماعية. برنامج يبدأ في وقت محدد، فيعرف أفراد الأسرة أن عليهم الانتظار حتى يحين موعده. أغنية معينة تبث في الراديو فيستمع إليها الجميع في الوقت نفسه. خبر مهم يصل إلى المستمعين فيصبح موضوعا للنقاش داخل المنزل والمجتمع.
0: وهكذا صنع الراديو نوعاً جديداً من التجربة الجماعية، لم يكن مجرد جهاز ينقل الصوت، بل كان

0: كان يصنع مواعيد مشتركة بين الناس، وكان للمذيع دور مختلف أيضا. المستمع لا يرى وجهه ولا يعرف بالضرورة كيف يبدو، لكنه يسمع صوته ويعتاد على طريقته في الحديث ونبرة صوته وطريقة تقديمه. وبمرور الوقت أصبح بعض المذيعين أصواتا مألوفة في حياة الناس، حتى يشعر المستمع بأنه يعرف الشخص الذي يحدثه رغم أنه لم يلتقي به قط. وهنا ظهرت قوة الراديو الحقيقية، القدرة على بناء علاقة شخصية بين صوت وملايين المستمعين.
1: فاصل ونعود إليكم مستمعينا.

0: أهلا بكم من جديد. كان الراديو أحد أهم الأدوات التي ساعدت الإنسان في متابعة الأحداث في زمن لم يكن فيه الإنترنت أو الهواتف الذكية. كان الخبر يحتاج إلى وسيلة للوصول إلى الناس بسرعة، وهنا لعب الراديو دورا مهما. الأحداث السياسية، الأخبار المحلية، التطورات العالمية، الأحوال الجوية، البيانات الرسمية والمناسبات المهمة، كلها أصبحت تصل إلى الناس عبر الصوت، وأصبح الاستماع إلى نشرة الأخبار عادة يومية بالنسبة إلى كثير من الناس.
1: لكن أهمية الراديو لم تكن في نقل الأخبار فقط، بل في طريقة تقديمها. الصوت يحمل إحساساً لا تحمله الكلمات المكتوبة بالطريقة ذاتها، نبرة المذيع، سرعة الحديث، الصمت بين الجمل، أصوات المراسلين، وحتى الأصوات القادمة من مكان الحدث، كلها يمكن أن تجعل المستمع يشعر بأنه قريب من الحدث.
0: وهكذا نشأت الصحافة الإذاعية، وأصبح المراسل ينقل ما يحدث ويصبح صوتاً للمستمع الموجود بعيداً عن المكان. كما أصبح الراديو وسيلة مهمة في الأزمات والطوارئ، لأنه يستطيع الوصول إلى الناس بسرعة، ويمكن تشغيله في أماكن لا تتوفر فيها وسائل إعلام أخرى. ومع مرور الوقت

0: أصبح الراديو جزءاً من البنية الإعلامية للمجتمعات، وسيلة تصل إلى الجمهور وتؤثر في الرأي العام وتنقل المعلومات وتصنع النقاش. لكن الراديو لم يكن خبراً فقط، فالصوت كان لديه عالم آخر كامل ينتظر أن يكتشفه المستمع.
1: من أجمل ما قدمه الراديو للإنسان أنه أثبت أن الصورة ليست دائماً ضرورية لصناعة الخيال. كان بإمكان مجموعة من الأصوات أن تصنع عالماً كاملاً داخل عقل المستمع. موسيقى في الخلفية. صوت باب يفتح، خطوات على الأرض، صوت سيارة، مطر، ضحكة، صرخة، ثم صوت الممثل، وفجأة تبدأ القصة.
0: ظهرت الدراما الإذاعية، وأصبح المستمع يتخيل الشخصيات والأماكن والأحداث. كان لكل مستمع فيلمه الخاص داخل رأسه، وهذه ميزة لا تزال موجودة حتى اليوم في عالم البودكاست والقصص الصوتية. كما أصبحت الموسيقى جزءاً أساسياً من تجربة الراديو، فالأغنية التي تبثها المحطة يمكن أن تنتشر بسرعة ويصبح الفنان معروفاً لدى جمهور واسع.
1: وساعد الراديو في صناعة نجوم ومطربين وممثلين ومذيعين، كما أصبح وسيلة تعليمية وثقافية. برامج تتحدث عن التاريخ والعلوم والأدب والصحة والمجتمع والثقافة، تقدم المعرفة بطريقة سهلة تصل إلى الناس وهم في منازلهم أو سياراتهم أو حتى أماكن عملهم. وهكذا أصبح الراديو مدرسة مفتوحة. لم يكن المستمع يحتاج إلى شراء كتاب أو الذهاب إلى مكان معين، كان عليه فقط أن يفتح جهاز الراديو ويستمع.
0: فاصل ونعود لكم من جديد.

0: غير طريقة وصول المعلومات فقط، بل غير مفهوم البث نفسه. في الراديو التقليدي، المحطة تحدد وقت البرنامج والمستمع ينتظر.
1: أما في العالم الرقمي، بدأ المستمع يطالب بمرونة أكبر. أريد أن أسمع البرنامج عندما أريد. أريد أن أعود إلى حلقة فاتتني. أريد أن أختار الموضوع الذي يناسبني. أريد أن أستمع من أي مكان في العالم. وهكذا بدأت الإذاعة تنتقل إلى العالم الرقمي.
0: ظهرت البثوث الإذاعية عبر شبكة الإنترنت، وأصبح بإمكان المستمع الوصول إلى محطات من دول مختلفة باستخدام جهاز متصل بالإنترنت، ولم تعد الجغرافيا حاجزاً لذلك.
1: يمكن لمستمع في الكويت أن يستمع إلى محطة في أوروبا أو آسيا أو أمريكا، ويمكن لشخص في دولة أخرى أن يستمع إلى إذاعة الكويت. ثم تطورت جودة الصوت، وظهرت تطبيقات ومنصات تجمع المحطات والبرامج في مكان واحد. لكن التحول الأكبر لم يكن مجرد نقل الإذاعة إلى الإنترنت، بل ظهور فكرة جديدة تماماً، المحتوى الصوتي عند الطلب. هنا بدأ البودكاست.
0: البودكاست أعاد تعريف العلاقة بين المنتج والمستمع. في الإذاعة التقليدية هناك محطة، وهناك جدول برامج، وهناك أوقات بث محددة. أما في البودكاست فيستطيع صانع المحتوى أن ينتج حلقة وينشرها، ويترك للمستمع حرية اختيار الوقت والمكان، بل وطريقة الاستماع.
1: يمكن أن تكون الحلقة عن التاريخ أو القانون أو التقنية أو الاقتصاد أو القصص، الثقافة، الرياضة، أي موضوع آخر. أصبح بإمكان شخص واحد أن يملك فكرة وميكروفوناً وحاسوباً، وأن ينتج برنامجاً صوتياً يصل إلى المستمعين في دول مختلفة.
0: وهذا تحول كبير في صناعة الإعلام. لم تعد صناعة الصوت حكراً بالكامل على المؤسسات الكبرى. أصبح الفرد قادراً على إنتاج المحتوى، وأصبح المستمع أكثر قدرة على الاختيار.
1: لم يعد مضطراً إلى الاستماع إلى ما تقدمه المحطة فقط. أصبح بإمكانه أن يختار عشرات البرامج ويشترك فيها، ويحمل حلقاتها ويستمع إليها في الوقت الذي يناسبه. والأهم أن البودكاست أعاد للصوت شيئاً من خصوصيته.
0: فالمستمع قد يضع سماعاته ويستمع إلى حلقة كاملة وهو يمشي أو خلال قيادته للسيارة، وكأن المذيع أو مقدم البرنامج يتحدث إليه بشكل مباشر. وهكذا، بعد أن كان الراديو يخاطب جمهوراً كبيراً في وقت واحد، أصبح الصوت الرقمي قادراً على بناء علاقة أكثر تخصصاً مع جماهير صغيرة ومحددة.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا من رحلة 100 عام. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
0: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، لكم منا كل التحية.
1: رحلة 100 عام، تقديم منيا الحجي، يوسف كاظم، إعداد محمد الشلال، تنفيذ صادق خاجة، إخراج عبد العزيز الصايغ.

0: الميت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إن نائب الرئيس الأمريكي ترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث ملفي إيران واليمن. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قصف روسي متواصل يستهدف منشآت حيوية وبنى تحتية في مناطق عدة بأوكرانيا. البوسنة والهرسك تجري غدا الأحد انتخابات عامة لاختيار مجلس الرئاسة والبرلمان ومؤسسات الحكم. كوريا الجنوبية واليابان تعلنان إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. وكوريا الشمالية تندد بتقرير أممي حول حقوق الإنسان وتصف

0: وصفه بأنه يشوه الواقع. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار وغائم جزئيا ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب في المساء. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموجة، أعلى مستوى للمد الساعة 5:13 عصرا، أدنى مستوى للجزر الساعة 9:44 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الكويت والوفرة والسالمي والنويصيب 39، أم المرادم وجزيرة جارو 38. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في الكويت 31، الوفرة 28، السالمي 27، جزيرة جارو وأم المرادم 32، لنويصيب 30. موعد غروب الشمس الساعة 5:32 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبري.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبيها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعنا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعنا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شخصيات من دولة الكويت، رجال ونساء في شتى المجالات الثقافية والفنية والأدبية والإنسانية والخيرية وغيرها. في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن شخصية كويتية، ألا وهو عبد العزيز محمد لدعيج. يعد العمل الخيري والإحسان للآخرين سمة بارزة في دولة الكويت، فمنذ القدم جبل أهل الكويت على حب الخير وحرصوا على الإحسان للآخرين لمساعدة المحتاجين وتقربا إلى الله عز وجل، فكانوا يفرحون بحب الناس ودعواهم لهم بالخير والفلاح. فقدم هؤلاء نماذج رائعة في الأعمال الخيرية داخل الكويت وخارجها، أبرزها عمارة العديد من المساجد وكفالة الأيتام وتأسيس عدد من المدارس الإسلامية. فأهل الخير والإحسان في دولة الكويت كثيرون، وبخاصة يبرز معدنهم في الشدائد والمحن، إذ تنافسوا في عمل الخير وبذل المعروف، فأنفقوا على الفقراء والمساكين وذوي القربى وأبناء السبيل، وبنوا المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات ودور الأيتام وحفروا الآبار، فملأت سيرهم العطر الآفاق. ونحن في حلقاتنا من خلال هذا البرنامج نتحدث ونبرز هذه الشخصيات، منها كما ذكرنا عبد العزيز محمد لدعيج. هو عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله لدعيج، ولد عام 1840 للميلاد. ولد في أرض الدعيج بالقرب من الشماسية شمال شرق عنيزة في منطقة القصيم من نجد بالمملكة العربية السعودية. قدم إلى الكويت وعمره لم يتجاوز 9 بصحبة أخيه الكبير علي، الذي انتقل بأهل الدعيج وأقربائهم إلى الكويت، حيث ترعرع وشب في ربوعها. وعندما بلغ 12 من عمره بدأ الاشتغال بالتجارة، وأخذ يتردد على محل أخيه الأكبر، وما هي إلا سنوات قليلة حتى أتقن المهنة وأصبحت له تجارة واسعة يساعد من خلالها الآخرين. حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب في الكتاب كغيره من أبناء جيله في ذلك الوقت، إذ كان هو مكان التعليم الشائع، كما درس الفقه وأتقنه حتى أصبح متمكنا من الإفتاء في الحلال والحرام. وقد جعل حفظ القرآن الكريم والفقه منه رجلا تقيا خاشعا ورعا لا يتوقف لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. تعددت أوجه الإحسان في حياة عبد العزيز لدعيج، ما بين عطائه للفقراء والمعوزين وتفريج كرب المكروبين والإصلاح بين الناس وصلة الأرحام، إلا أنه برز في مجال توفير مياه الشرب لأهل بلده الكويت. فمنذ أن شب عن الطوق وبدأ الاشتغال بالتجارة في سن 12، تفجرت في وجدانه ينابيع الخير وسعى إلى نشره بين الناس. وفي ذلك الوقت كانت الأزمة الكبرى التي تواجه أهل الكويت هي ندرة المياه، وكانت قطرة الماء تساوي الكثير عند الناس. وصدق الله تعالى إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ولا يقدر أهمية المياه للشرب وحفظ الحياة إلا من عاش في الصحراء والأراضي الحارة الجافة نادرة المياه. ولذلك فقد تسابق أهل الخير والمروءة في الكويت لتوفير مياه الشرب لأهلها بشتى الطرق والوسائل، وكان عبد العزيز لدعيج في مقدمتهم منذ الصغر. فلم يكن عمره قد تجاوز 12 كما ذكرنا، عندما وضع أمام منزله غرشة ماء جرة وعليها مغرفة ليساهم في إرواء ظمأ جيرانه وأهله وأبناء السبيل. مستمعنا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل الحديث في جزئنا الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع عن عبد العزيز محمد لدعيش. وكنا قد ذكرنا مستمعنا الكرام بأنه عندما شب عن الطوق وكان عبد العزيز الدعيج في مقدمة الذين ساهموا شبير على توفير المياه للشرب لأهل الكويت بشتى الطرق والوسائل، وكان عمره لم يتجاوز 12 عندما وضع أمام منزله غرشة ماء جرة وعليها مغرفة ليساهم في إرواء ضمأ جيرانه وأهله وأبناء السبيل. في عام 1882 أسس عبد العزيز الدعيج أول سبيل ماء في الكويت، وجعله موردا لسد حاجة الفقراء والمحتاجين من مياه الشرب. ولتزويد هذا السبيل بالمياه اشترى لهذا الغرض آبار ماء في منطقة الشامية، واشترى عددا كبيرا من الجمال خصصها لنقل هذه المياه يوميا من الشامية إلى السبيل في حي الدعيج. بعد اشتغاله بالتجارة بسنوات بارك الله له في رزقه، فنمت تجارته واتسعت أملاكه وفاضت أمواله، فكان يرحمه الله لا يرد طالبا ولا سائلا حتى يعطيه مما أعطاه الله. ومن أقواله المشهورة في هذا الصدد: إن المال مال الله ورب العباد جعلني عليه وكيلا. فلقد كان ساعيا إلى رضوان الله تعالى، طامعا في مغفرته وجزيل ثوابه، واعيا بقول الحق جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وكان رحمه الله حريصا كل الحرص على الرزق الحلال، وقد عرف عنه أنه كان لا يصرف ربية من الفضة بنصفين أو بأربعة أرباع خوفا من اختلاف الوزن، فيدخله ذلك في باب من أبواب الربا لا قدر الله، إذ كان يدرك أن عاقبة الاقتراب من الربا هي الاقتراب من غضب الله، وأن الانغماس فيه يعني الدخول في حرب مع الله في الدنيا والخسران في الآخرة. كان المرحوم عبد العزيز الدعيج حريصا على صلة رحمه وجمع شمل عائلته بارا بأهله وأقاربه، لا ينقطع عن زيارتهم والسؤال عنهم والاهتمام بمصالحهم. ولا عجب في ذلك، فالرجل رحمه الله كان يقتدي في أعماله وعلاقاته مع الناس بالهدي النبوي والخلق الإسلامي، وكان في هذا الصدد يتمثل قول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. مستمعينا الكرام، وقد أحسنت الحكومة الكويتية عندما أطلقت اسم عبد العزيز محمد لدعيج على أحد الشوارع الرئيسة والذي يطل عليه ديوانه بمنطقة القادسية، تخليدا لذكراه وعرفانا بما قدمه للكويت وأهلها. بقدر حرصه على الإسهام في سد حاجات المعوزين والفيض بما رزقه الله على عباده المحتاجين، كان المرحوم عبد العزيز الدعيج حريصا على تحقيق الوئام والإصلاح بين الناس، فكان لا يتوانى في المسارعة إلى الصلح بينهم وإزالة خصوماتهم، حتى أصبح مشهورا بين الناس بذلك. فكان حاكم الكويت آنذاك الشيخ سالم المبارك الصباح طيب الله ثراه يستعين به في حل خصومات الناس والإصلاح بينهم. وقد ذكر الشيخ عبد الله النوري يرحمه الله في كتابه حكايات من الكويت أن الشيخ سالم طلب من عبد العزيز الدعيج الفصل في منازعات الناس، فقد حضر اثنان إلى الشيخ سالم يوما لخصومة بينهما، وبعد أن استمع إلى شكواهما سألهما عن مقر سكنهما، فعلم أنها من حي عبد العزيز الدعيج نفسه، فأمرهما بالذهاب إليه لحل تلك الخصومة. وعند حضور عبد العزيز الدعيج لمجلس الشيخ سالم قال له الشيخ: لا يأتيني من حيك أحد، أنت أفصل في خصوماتهم. ثم قال للحضور: إني أعرف فيكم عبد العزيز هذا وأمثاله كثيرون، أعرفهم مخلصين وإخلاصهم يأمرهم بالإصلاح، وعبد العزيز شيخ صالح وله مكانته في مجتمعه ويحترمه الجميع، وهو قادر ينضم دائما إلى المظلوم ويقوى به على أخذ حقه، ولهذا فإني أهيب به وبأمثاله أن يراعوا بالإصلاح مكانتهم بيننا وفي وطننا، حتى تبقى المودة بيننا والألفة فينا، ونحافظ على هذه الأسرة كما حافظ عليها الأسلاف. ثم التفت إلى عبد العزيز الدعيج وقال له: يا أبا عبد الله، إن شئت فاذهب عزيزا، وإن شئت فعد إلينا مكرما. وهكذا نال الرجل يرحمه الله ثقة الناس وثقة الحاكم لعدله في الفصل بين الناس، ولحرصه على تحقيق الصلح وإشاعة الأخوة والمحبة بينهم.
وذلك دليل رضا من الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مستمعين الكرام، وبقي الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين والإصلاح بين الناس ديدنه حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1936 رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية. عدنا لكم من جديد في هذا البرنامج، وننتقل من عبد العزيز الدعيج إلى الحديث عن فهد السديراوي، أول من نقل اللعبة من الهندي للبلاد عام 1932، شباب الوطن أول فريق منظم في تاريخ كرة القدم بالكويت. مستمعينا الكرام، مارس الكويتيون قديما ألعاب رياضية بدائية، منها الغوص والسباحة، لإعانتهم على مزاولة مهنهم الرئيسة القديمة كالغوص والصيد. وقد عرف الكويتيون على مر التاريخ ركوب الخيل بحكم حاجتهم إلى وسيلة نقل، إضافة إلى ما كانت تزخر به الموروثات العربية الأصيلة من رياضات كالفروسية التي كانت تمارس لأهداف عدة، منها إثبات الذات، وهو ما تناقلته القبائل العربية جيلا بعد جيل. أما الجري وبعض الألعاب البدائية الشبيهة بألعاب القوى فقد تضمنتها الألعاب الشعبية التي أصبحت في حكم التراث الشعبي. وجاء اليوم الذي شاهد فيه البحار الكويتيون البحار الإنجليز والإرساليات التجارية، وهم يزاولون ألعابهم في أماكن توقفهم واستراحاتهم من الرحلات التجارية، فلعبوا بكرة القدم والركبي والكريكت، وأعجب الكويتيون بلعبة كرة القدم. بدأت لعبة كرة القدم على يد فهد سالم السديراوي الذي نقلها من الهندي إلى الكويت عام 1932، إذ كان يدرس هناك. وبدأ السديراوي في تكوين أول فريق منظم يمارس رياضة كرة القدم داخل الكويت، يلتزم بمبادئ اللعبة وأساسياتها، وتولى مهمة تدريب الفريق الذي اتخذ له ملعبا بدائيا هو رقعة من الأرض الفضاء خلف قصر نايف داخل السور. وقسم السديراوي اللاعبين إلى فريقين، الأول يلبس قميصا عليه وشاح أحمر والثاني عليه وشاح أخضر. وأنشأ أستاذ اللغة الإنجليزية ومادة التربية البدنية في المدرسة المباركية المرحوم محمد المغربي، وكان أحد أفراد البعثة التعليمية الفلسطينية الأولى إلى الكويت عام 1936. أنشأ فريقا أطلق عليه اسم شباب الوطن، وكان هذا الفريق يتدرب يومي الاثنين والخميس خارج السور قرب الشامية، وكذلك في حوطة للمغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وكان الفريق يرتدي قميصا أبيض به خطوط حمراء وشورتا أسود. ويسجل التاريخ الكويتي أن هذا الفريق هو أول فريق منظم به حارس مرمى ودفاع وخط وسط وهجوم. ولقد ظل هذا الفريق يلعب بشكل منتظم إلى عام 1940، لتبدأ بعدها الرياضة الكويتية مرحلة جديدة بتكوين فرق مدارس يلعب بعضها مع بعض لتشكل

إلا بعد ذلك نواة الرياضة الكويتية، وبعد اكتشاف النفط عام 1938 وتأسيس شركة نفط الكويت، بدأ موظفوها الإنجليز يمارسون لعبة كرة القدم في مدينة الأحمدي حيث كان مقر الشركة، وبذلك عرفت لعبة كرة القدم هنا. وعند قدوم المدرسين وغيرهم إلى الكويت بدأت لعبة كرة القدم تمارس في الكويت، لأنه كان بين المدرسين القادمين بعض لاعبي كرة القدم. مستمعين الكرام، في عام 1950 أسس أول نادي رياضي في الكويت وهو النادي الأهلي، واتخذ مقرا له في المطبة بالجهة القبلية من المدينة قرب سور الكويت. وخلال السنة الدراسية 1950-1951 تم تأسيس فريق المعارف لكرة القدم من مدرسي دائرة المعارف وبعض طلاب المدرسة المباركية الثانوية، وبدأ ذلك الفريق يباري فريق شركة النفط في الأحمدي. وكان من لاعبي فريق المعارف آنذاك موسى حمدان الذي كان في تلك السنة مفتشا للتربية البدنية في معارف الكويت، وكان من لاعبي ذلك الفريق أيضا أحمد أبو طه ومنير الدقاق ونايف دلول ويوسف الناشف وعبد المطلب البيطار، وجميعهم كانوا من المدرسين الفلسطينيين. في السنة الدراسية 1951-1952 أسس عدد من الأندية الكويتية إضافة إلى النادي الأهلي، وهي نادي العروبة ونادي الخليج ونادي الشرقي في الشرق ونادي الجزيرة في الحي القبلي، ثم نادي التعاون في حي الجناعات وسط المدينة. وبذلك أصبحت فرق تلك الأندية تتبارى فيما بينها بلعبة كرة القدم. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج إشراقات كويتية. تحدثنا في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام عن رجل من أهل الخير في دولة الكويت وهو عبد العزيز الدعيج، وفي الجزء الثاني تحدثنا عن فهد السيراوي، أول من نقل لعبة كرة القدم في دولة الكويت. والآن نتوقف للحديث عن حياة الفهد، نصف قرن من الإبداع الفني، قدمت أعمالا خالدة منذ ستينيات القرن الماضي. مستمعينا الكرام، تعد الفنانة حياة الفهد اسما فارقا في المشهد الفني الكويتي والخليجي، لا سيما أن وراءها تاريخا طويلا من العطاء فنيا أو اجتماعيا. إذ تركت حياة الفهد بصمة لا يستهان بها في الدراما وأخرى في المسرح، وكانت من الرعيل الأول في الوسط الفني الكويتي الذي شارك في أول فيلم سينمائي بعنوان بس يا بحر. وهي ممثلة قديرة قدمت أعمالا خالدة في تاريخ الفن الخليجي منذ ستينيات القرن الماضي. ولدت حياة الكويت في منطقة شرق، وتربت يتيمة بعد فقدانها لوالدها، ولم تكمل دراستها الابتدائية إلا أنها تعلمت القراءة والكتابة باللغة العربية الفصحى، وأجادت الإنجليزية أيضا، وأصبحت مغرما بالفن في خمسينيات القرن الماضي حينما شاهدت في صالة السينما فيلما لفريد الأطرش، وأصبحت تزور دور السينما بشكل متكرر، ولعبت المصادفة البحتة دورا مهما في مسيرتها الفنية. فوسط رفض عائلي كبير لدخول عالم الفن والشهرة، كان للفنان أبو جسوم دور كبير في إثناء أسرتها عن قرارهم برفض خوضها تجربة التمثيل، لتخطو حياة الفهد خطوتها الأولى نحو طريق المجد في مسرحية الضحية عام 1963 مع الفنان الكبير منصور المنصور. وإلى جانب عملها الفني، فإن للنجمة الخليجية محاولات شعرية، ولديها القدرة على كتابة القصص والسيناريوهات، إذ كتبت العديد من الأعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعر واحد باسم عتاب صدر في نهاية سبعينيات القرن العشرين. وتعد حياة الفهد من أبرز فنانات الخليج، ولديها مسيرة فنية تتجاوز نصف قرن من الزمن، قدمت خلالها للمشاهد الكويتي والخليجي نحو 90 مسلسلا تلفزيونيا و20 عملا مسرحيا، أرشف بعضها في الرفوف الذهبية ضمن العمل الفني الخليجي، وارتبطت روحيا

0: بالمبدع الراحل صقر الرشود الذي أسدى إليها الكثير من النصائح خلال خطواتها الأولى في عالم الفن، وشكلت خلال مشوارها الفني ثنائيات مميزة تركت بصمة لدى المشاهد الخليجي، منها مشاركتها للفنان غانم الصالح في عدد من الأعمال الفنية المميزة مثل خالتي قماشة والدردور ورقية وسبيجة، وشكلت ثنائيا ناجحا مع الفنانة سعاد عبد الله في فترة من فترات مشوارها الفني، وكانت ثمرت هذا التعاون أعمالا تعد بصمة من بصمات الفن الخليجي منها رقية وسبيجة وعلى الدنيا السلام. وفي بداية مشوارها الفني ابتعدت فترة بسبب الزواج عن الفن واكتفت بالعمل الإذاعي كمذيعة ومعدة برامج، واستمرت فترة الانغطاء من عام 1965 وحتى عام 1968، ثم عادت بعمل كبير حقق لها شهرة وبصمة في عالم الفن وهو مسلسل الحدباء. وبعد نجاحها في الدور الذي قدمته في المسلسل اختارها المخرج خالد الصديق لأداء دور الأم في أول فيلم كويتي روائي طويل عام 1971 الذي يعتبر من أهم محطات مشوارها الفني، فقبلت على الفور الدور من دون شروط أو طلبات، إذ كان هدفها المشاركة في الفيلم خصوصا أنها ابتعدت عن التمثيل فترة بسبب زواجها، وقامت بأداء دور الأم فيه وعبرت باقتدار عن حالة الفجيعة التي تصيب الأم الثكلى التي مات ولدها الوحيد في أعماق البحر. حقق الفيلم نجاحا كبيرا لأنه تميز بإتقان عالم في التصوير، وبذل الصديق مجهودا كبيرا ومتعبا، وقدم خلاله قيم وعادات المجتمع الخليجي قبل النفط، وانتشر الفيلم بس يا بحر في أنحاء الوطن العربي، وما زالت المحطات تعرضه حتى الآن، وحصد عدة جوائز عالمية وعربية. وفي حديث سابق تروي أنها أثناء حضورها لعرض الفيلم في سينما الأندلس لاحظت بكاء المشاهدين في المشهد الذي أدته حول خبر فقدان مساعد، وقد رفضت الدانة بعدما أخذ البحر ابنها ورمتها بقوة، وجاءت في عين المخرج خالد الصديق الذي كان يقف خلف الكاميرا مع توفيق الأمير، فما كان من الصديق إلا أن سكت ولم يتحرك كي يسير المشهد، وهو من أروع مشاهدها التي صورتها في حياتها الفنية. ثم بعد ذلك شاركت حياة الفهد في علياء وعصام، وهو فيلم روائي قصير تم تصويره في المطلع، وتروي الفنانة حياة الفهد ذكرياتها في هذا الفيلم قائلة: من أهم المواقف المضحكة التي مرت في هذا الفيلم مشهد موت البطل، فلم يعد لدينا دم اصطناعي ولم نجد غير الدقوس بدلا منه. ثم جاء فيلم الصمت وكان نسخة ملونة ومشابهة لفيلم بس يا بحر، لكنه لم يأخذ حظه من النجاح، وهو من تأليف عبد الرحمن الضويحي وإخراج هاشم محمد، وأنتج عام 1976، وشارك في التمثيل خالد النفيسي وعلي البريتشي وأحمد الصالح ومريم الغضبان وإبراهيم الصلال وعبد العزيز النمش وباسم حمادة. كذلك شاركت حياة الفهد في فيلم نجد وهو فيلم سعودي، وتدور أحداثه في المملكة العربية السعودية الشقيقة والكويت بين عامي 1950 و2018 برؤية 2030. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية. رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.
2: أنت زعلت؟
3: إي والله زعلت.
2: يا الله يخليك لا تزعل.
3: مو ماكو، فأنت خوش مرة.
2: شوف إيه.
3: بنت حلال.
2: إيه.
3: بنت واد.
2: إيه.
3: على راسي. لكن أي بش إنك أنتي مخك مصين.
2: إيه مسوي. ما ها؟ سويت لك عشاء مشبوس، هذا مشبوس طماط على موش.
3: طماط على شون شون. شو مشبوس طماط على موش؟
2: يعني طحنت ربيعني يا بس سويته في طماط، وبعدين حطيت الماش والعيش، أقولك المقادير.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الثالث من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الفنانة حياة الفهد. مستمعينا الكرام، تحدثنا عن الأفلام التي قدمتها ومثلت فيها الفنانة القديرة حياة الفهد يرحمها الله. وفي المسرح كان للفنانة حياة الفهد باع طويل، وكانت عضوة في مسرح الخليج، ثم قدمت استقالتها وتعاونت مع فرقة المسرح الشعبي، لكنها لم تنضم إليها، وكونت مع الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا ثنائيا ناجحا أكثر انسجاما في المسرح. ومع تناغم بينهما، فهو يعرف إذا أرادت إطلاق إفيه ويعطيها المجال، وهي بدورها تكون على أهبة الاستعداد لأي جديد سيطلقه. هذا التناغم نراه جليا في المسرحية الكوميدية بني صامت. وقد بدأت الفنانة حياة الفهد مسيرتها المسرحية بالضحية عام 1963 مع الفنان منصور المنصور وتأليف صقر الرشود، وأول أجر حصلت عليه في التمثيل كان 30 دينارا نظير مشاركتها في مسرحية بسافر وبس مع مسرح الخليج، وهو أول عمل تشارك فيه بدور أم رغم أن سنها لم يتجاوز 15 حينئذ. وقدمت العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية ما بين مسلسلات ومسرحيات وسهرات تلفزيونية خلال مسيرتها الفنية الممتدة في المجال الفني والإعلامي، ولقبت بسيدة الشاشة الخليجية، وعملت مذيعة في إذاعة دولة الكويت بين عامي 1965-1968. قدمت عددا من البرامج الإذاعية مع أمل عبد الله وجاسم كمال، وشكلت خلال مشوارها الفني ثنائيات مميزة تركت بصمة لدى المشاهد الخليجي، منها مشاركتها للفنان غانم الصالح في عدد من الأعمال الفنية المميزة، وظهرت في عدة مسلسلات ومسرحيات برفقة الفنانة سعاد عبد الله، وشكلتها ثنائيا دراميا مميزا. وقدمت الفنانة حياة الفهد الكثير من الأعمال المسرحية التي أسهمت في تشكيل وجدان المواطن الكويتي والخليجي بشكل عام. فبعد مشاركتها في الضحية عام 1963 شاركت في الأسرة الضائعة من نفس العام، وفي عام 1969 شاركت في مسرحية فلوس ونفوس، وفي عام 1971 في ضاع الديك، وقدمت في عام 1971 أيضا ألبوم، وهي مسرحية جميلة من إعداد محمد البحيري عن مسرحية جسر آرتا للكاتب اليوناني تيوتوكا، الذي يرمز إلى حياة مدينة آرتا اليونانية، وتحول في المسرحية إلى البوم أي السفينة التي ترمز إلى حياة الإنسان في الكويت. الجسر رمز كبير، والإرادة هي الجسر بين الممكن والمتحقق، والمسرحية من إخراج عبد العزيز الفهد، وعرضت في 30 من أكتوبر عام 1971 على مسرح كيفان، وشارك في التمثيل الفنانة طيب الفرج وأحمد الصالح وجاسم النبهان وعبد العزيز المسعود وجاسم الصالح وأحمد مساعد وخالد العبيد وعبد الله الحشاش ونجم عبد الله وأحمد العامر. في عام 1972 قدمت مسرحية 1-2-3-4 بوم، ثم في عام 1974 مسرحية يا غافلين، في عام 1975 بني صامت، وفي عام 1976 حرم سعادة الوزير، وفي نفس العام قدمت مسرحية للأمام سر، ثم في عام 1977 مسرحية السدرة، في عام 1984 مسرحية القرقور، وعام 1986 قدمت حياة الفهد مسرحية باي باي عرب. في عام 1987 قدمت ثلاث مسرحيات بيت العزوبية والأوانس وشيكات بدون رصيد، ثم في عام 1988 قدمت مسرحية أرض وقرض، وفي عام 1989 قدمت الفنانة حياة الفهد مسرحية إذا طاح الجمل، في عام 1992 مسرحية سيف العرب. في حديث سابق

0: تحدثت حياة الفهد عن طرف اشتراكها في هذه المسرحية قائلة: كنت أفكر أنا ورقي الكوت في تقديم عمل عن الغزو من خلال أوبريت يوثق ما حدث لنا. وفي نفس الوقت كان الفنان عبد الحسين عبد الرضا يفكر في عمل مسرحي هو سيف العرب، فاتصلنا به كي تتلاقح الفكرتان، فرحب وكان الأوبريت مدخلا للمسرحية حيث الاحتفال بالعيد الوطني. ثم في عام 1992 قدمت مسرحية عبيد في التجنيد التي استمر عرضها حتى عام 1993. ثم في عام 2002-2003 مسرحية قناص خيطان، في عام 2004 مسرحية صح النوم يا عرب التي عرضت في دولة الكويت وعدة دول خليجية. في الفترة الأخيرة امتنعت عن المشاركة في المسرح، وأرجعت الفهد في حديث سابق لها السبب في ذلك إلى أزمة غياب النص الجيد التي يعانيها معظم المسرحيين في الخليج والوطن العربي، مع تقديرها لجميع الكتاب الموجودين في الساحة. مستمعينا الكرام، حصدت الفنانة حياة الفهد خلال مشوارها الفني العديد من التكريمات والجوائز، منها في عام 1989 أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية إذا طاح الجمل من مهرجان الكويت المسرحي، وحصلت على تكريم مهرجان الرواد العرب الأول عام 1999 التابع لجامعة الدول العربية، وتكريم مهرجان الإعلام العربي في مصر عام 2007، وكرمت عام 2008 في مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الخامسة، وحصلت على درع التميز من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وكرمت حياة الفهد أيضا في عام 2010 في مهرجان الخليج السينمائي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكرمت أيضا في مهرجان وهران السينمائي في الجزائر عام 2010. وحصلت الفنانة حياة الفهد على درع تقدير لرواد الفن الكويتي من الكويت عام 2013، وتكريم عن مسيرتها الفنية في عام 2018 من مصر الشقيقة في احتفالية دولية لتوزيع جوائز يونارتس قديم وجديد في دورتها الثانية، وتكريم عن مسيرتها الفنية من مهرجان الضيافة في دورته الثانية من الإمارات عام 2018. رحم الله الفنانة القديرة حياة الفهد سيدة الشاشة الخليجية. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.
2: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. النائب العام الإماراتي يؤكد أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس الأمريكي ترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث ملفي إيران واليمن. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قصف روسي متواصل يستهدف منشآت حيوية وبنى تحتية في مناطق عدة بأوكرانيا. البوسنة والهرسك تجري غدا الأحد انتخابات عامة لاختيار مجلس الرئاسة والبرلمان ومؤسسات الحكم. كوريا الجنوبية واليابان تعلنان أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. وكوريا الشمالية تندد بتقرير أممي حول حقوق الإنسان وتصفه بأنه يشوه الواقع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة دولة الكويت، حيث للكلمة معنى وللفكرة أثر.

0: للحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب ونسمع عبارات ونعيش مواقف قد تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني أبعد وحكاية تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، ومن كتبه وذاكرته، ومن علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعياً دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة، ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء. برنامج بين السطور، إعداد يوسف البرازي، تقديم بدر العنزي، الدكتور محمد الحداد، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور.
2: حياكم الله مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بين السطور، وحديثنا اليوم عن تغير الأحلام.

0: عندما أكبر سأفعل هذا. نرسم المستقبل في بداياتنا بثقة جميلة، نختار المهنة والمكان وشكل النجاح، وربما نحدد العمر الذي نعتقد أننا سنصل إليه إلى كل شيء.
1: ثم تمر السنوات ونكتشف أن الحياة لا تسير دائما وفق الخطة. حلم يتحقق وآخر يتأخر، وثالث نسير نحوه طويلا قبل أن نقف فجأة ونسأل: هل ما زلت أريد فعلا؟ وهنا لا يكون السؤال عن الحلم وحده، بل عن الإنسان الذي أصبحنا عليه.
0: فنحن نتغير مع التجربة، أشياء كانت تمثل لنا النجاح تصبح أقل أهمية، وأشياء لم ننتبه إليها من قبل تصبح في مقدمة أولوياتنا. وهذا التحول لا يعني بالضرورة أننا فقدنا الحماس أو أخفقنا في الوصول، أحيانا يعني ببساطة أننا أصبحنا نعرف أنفسنا أكثر.
1: لكن تغير الأحلام ليس قرارا سهلا، لأن الحلم القديم قد يكون جزءا من صورتنا أمام أنفسنا وأمام الآخرين، ولهذا قد نتمسك به، لا لأننا ما زلنا نريده، بل لأننا نخشى أن نعترف بأن رؤيتنا للمستقبل تغيرت.
0: وفي حلقتنا اليوم من بين السطور نسأل: متى يكون الاستمرار إصرارا يستحق الاحترام، ومتى يصبح مجرد خوف من البداية الجديدة؟ وهل تغيير الحلم تراجع أم مراجعة طبيعية لمسار الحياة؟
1: بينما أردناه يوما وما نريده اليوم مسافة صنعتها التجربة، وفي هذه المسافة تحديدا تبدأ الحكاية مع قراءة بين السطور.

0: نميل إلى التعامل مع الأحلام وكأنها قرارات نهائية، نختار هدفا في بداية الطريق، ثم نعتقد أن نجاحنا مرتبط بالوصول إليه مهما حدث. لكن الإنسان الذي اختار الحلم قبل 10 سنوات ليس بالضرورة الإنسان نفسه اليوم.
1: فالتجربة تغير نظرتنا، ندخل مجالات كنا نراها من بعيد، ونقترب من واقع مختلف عن الصورة التي رسمناها، ونتعلم عن قدراتنا وحدودنا واحتياجاتنا. وقد نكتشف أن بعض ما تمنيناه كان مبنيا على صورة جميلة أكثر من معرفة حقيقية.
0: قد يحلم شخص بمهنة معينة لأنها تمثل في ذهنه النجاح والمكانة، ثم يقترب منها ويكتشف أن حياته التي يريدها مختلفة. هنا تصبح التجربة نفسها جزءا من الإجابة، فما نعرفه عن الحياة ونحن في البداية يختلف عما نعرفه بعدما نخوضها.
1: ولهذا يمكن أن نتعامل مع الحلم بوصفه اتجاها لا عقدا أبديا، نلتزم بالسعي نعم، لكننا نحتفظ أيضا بحق المراجعة. فالهدف ليس أن نثبت أننا كنا على حق منذ البداية، بل أن نبني مستقبلا نراه مناسبا بوعي اليوم.
0: ومن وقت إلى آخر يستحق الحلم سؤالا بسيطا: لو كنت أختار الآن بكل ما تعلمته حتى هذه اللحظة، هل سأختار مرة أخرى؟
1: الإجابة لا تطلب منا أن نهدم الماضي، بل أن نفهم الحاضر. فالحلم الذي يكبر معنا يستحق أن نواصل نحوه، أما الذي تجاوزناه فقد يكون قد أدى دوره في مرحلة وانتهى دوره معنا.
0: لكن معرفة ذلك بالعقل لا تجعل القرار سهلا دائما،
1: لأننا حين نودع حلما قديما نودع معه مستقبلا تخيلناه طويلا، وهنا نتوقف مع محطة داخل النفس.
0: هناك نوع غريب من الحزن لا يرتبط بشيء فقدناه فعلا، بل بشيء تخيلنا أنه سيحدث ثم لم يحدث. وظيفة رأينا أنفسنا فيها، مدينة تخيلنا أننا سنعيش فيها، مشروع، مكانة أو شكل كامل للحياة.
1: وحين تتبدل الخطة قد يشعر الإنسان بأنه يودع مستقبلا عاش تفاصيله في خياله، ولهذا قد يصاحب القرار شيئا من الحزن حتى عندما نعرف أنه القرار الأنسب. نحن لا نحزن دائما لأننا نريد العودة، بل لأن صورة قديمة للمستقبل قد انتهت.
0: ويزداد الأمر صعوبة عندما نتذكر مقدار ما بذلناه سنوات الدراسة، محاولات وانتظار وربما تنازلات كثيرة، فنخشى أن يعني تغيير المسار أن كل ذلك ذهب هباء.
1: لكن قيمة التجربة لا تحدد فقط بنتيجتها الأخيرة، قد لا نصل إلى المكان الذي قصدناه، ومع ذلك نخرج بمعرفة ومهارة وعلاقات ونضج لم تكن موجودة قبل الرحلة. أحيانا تكون قيمة الطريق في الشخص الذي صنعه منا.
0: ولهذا قد يكون السؤال الأكثر إنصافا ليس لماذا لم أصل، بل ماذا تعلمت وأنا أحاول الوصول.
1: فحين نضع الماضي في مكانه الصحيح لا يصبح عبئا يفرض علينا المستقبل، بل خبرة تساعدنا على اختياره.
0: غير أن الاختيار لا يحدث دائما في مساحة خاصة بين الإنسان ونفسه،
1: فهنالك أصوات أخرى تشارك أحيانا في رسم أحلامنا، وهذا ما نراه في مرآة المجتمع.

منذ الصغر نسمع السؤال: ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ ومع سؤال تبدأ صور النجاح في التكون حولنا.

0: مهن تحظى بالتقدير، مستويات مادية تربط بالنجاح، وأعمار يفترض أن نحقق عندها محطات معينة.
1: ومع الوقت قد يصبح من الصعب معرفة الحد الفاصل بين رغبتنا الحقيقية وما تعلمنا أن نرغب فيه. نريد الوظيفة لأنها تناسبنا أم لأنها تثير إعجاب الناس؟ نسعى إلى الهدف لأنه مهم لنا أم لأن الوصول إليه يمنحنا صورة ناجحة أمام الآخرين؟
0: وزادت المقارنة اليوم من هذا الضغط. نرى نتائج الآخرين باستمرار، لكننا لا نرى غالبا سنواتهم الخفية ولا ظروفهم ولا أثمان اختياراتهم، فنقارن بداياتنا بنهاية شخص آخر ثم نشعر أننا متأخرون.
1: والحقيقة أنه لا يوجد توقيت واحد للحياة. شخص يعرف وجهته مبكرا، وآخر يحتاج إلى سنوات من التجربة، وثالث يغير مجاله بعدما ينجح فيه لأنه اكتشف أن النجاح وحده لا يكفي.
0: فالنجاح ليس قالبا اجتماعيا جاهزا، قد يكون عند شخص في الإنجاز وعند آخر في الاستقرار وعند ثالث في الحرية أو الأثر أو التوازن.
1: ولهذا ربما يكون السؤال الأهم بعيدا عن المقارنة، إذا اختفى تصفيق الناس وانتقادهم معا، أي حياة سأختار؟
0: لكن التحرر من نظرة الآخرين لا يعني أن نغير أهدافنا كلما تعبنا.
1: فكيف نفرق بين مراجعة ناضجة وانسحاب فرضته لحظة صعبة؟ هذا ما سنناقشه في فكرة صنعت أثرا.
0: فاصل مستمعين الكرام، ونعود ونستكمل برنامج بين السطور.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور، قراءة أعمق للحياة.

0: أهلا بكم أيها الأحباب، عدنا لكم ونستكمل برنامج بين السطور في فقرتنا الجديدة فكرة صنعت أثرا. هناك فكرة تقول: لقد قطعت كل هذه المسافة، إذن يجب أن أكمل. وهي تبدو منطقية، لكنها قد تجعل الماضي صاحب القرار في المستقبل.
1: فالسنوات التي استثمرناها في طريق ما لا تستطيع العودة إلينا، سواء أكملنا أم توقفنا. لذلك يصبح السؤال الحقيقي: هل يستحق هذا الطريق السنوات القادمة أيضا؟
0: لكن هذا لا يعني الانسحاب عند أول عقبة، فالتعب مؤقت أحيانا، والإحباط قد يجعل الهدف يبدو أقل قيمة مما هو عليه. لذلك من المهم ألا نتخذ قرارا كبيرا في لحظة إنهاك عابرة.
1: ويمكن أن نختبر موقفنا بسؤال واضح: لو اختفت الصعوبات غدا، هل سأظل أريد الوصول؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد تحتاج إلى الراحة أو تغيير الأسلوب، لا تغيير الحلم. أما إذا اختفت العقبات وبقي الشعور نفسه، فهنا تستحق الوجهة مراجعة حقيقية.
0: الحكمة ليست في الاستمرار دائما ولا في التغيير دائما، الحكمة في معرفة السبب الذي يجعلنا نفعل أيا منهما.
1: فالقرار الناضج لا يقول لقد تعبت إذن سأتوقف، ولا يقول لقد بدأت إذن سأكمل مهما كان الثمن، بل يسأل: ما الذي يستحق أن أعطيه الجزء القادم من حياتي؟

0: وأحيانا لا تظهر الإجابة في التفكير وحده،
1: بل تكشفها الحياة عندما تفتح بابا لم يكن موجودا في اللحظة. وهنا نتوقف مع محطة جديدة من الحياة.

0: قضى سنوات وهو يتخيل نفسه في مكان واحد، درس من أجله ورتب خطواته نحوه، وأصبح الحلم جزءا من تعريفه لنفسه. ثم جاءت الحياة بفرصة مختلفة تماما.
1: في البداية رفضها في داخله، لم تكن ضمن الخطة ولم تحمل الاسم الذي اعتاد أن يربط به مستقبله، لكنه قرر أن يجربها مؤقتا حتى يعود إلى طريقه الأول.
0: ومع الوقت اكتشف شيئا مفاجئا، كان جيدا فيما يفعله، والأهم أنه وجد نفسه فيه. بدأ يرى قدرات لم يستخدمها من قبل، ويشعر بمعنى لم يجده في الصور التي ظل يطاردها سنوات.
1: وبعد مدة لم يعد ينظر إلى حلمه القديم باعتباره خسارة، فمن دونه ربما لم يكن سيكسب الخبرة التي قادته إلى هذه الفرصة أصلا. الطريق الأول لم يكن خطأ، لكنه لم يكن المحطة الأخيرة.
0: وهكذا يحدث أحيانا، نضع عنوانا واحدا لمستقبلنا بينما تحمل الحياة احتمالات لم نعرف بوجودها.
1: فليس كل باب أغلق خسارة، وليس كل طريق انتهى ضياع. أحيانا تنتهي مرحلة لأنها أوصلتنا إلى النقطة التي يمكن أن تبدأ منها مرحلة أخرى.
0: لكن اكتشاف اتجاه جديد لا يعني أن الصور ستصبح واضحة فورا.
1: فكيف نبدأ دون أن نخاف من أننا تأخرنا؟ وهنا لنا وقفة جديدة في سلوك تحت الضوء.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور، قراءة أعمق للحياة.

0: في فقرتنا الجديدة مستمعين الكرام، سلوك تحت الضوء. أكثر ما يخيف الإنسان عند تغيير مساره هو شعوره بأنه سيبدأ من الصفر، لكن الحقيقة أن هناك فرقا بين أن تبدأ من الصفر وأن تبدأ من جديد.
1: ففي البداية الثانية نحمل معنا ما تعلمناه، خبرة ومعرفة وأخطاء لن نكرر بعضها، وقدرة أفضل على معرفة ما يناسبنا وما لا يناسبنا. نبدأ من مكان جديد لكن بعقل أكثر خبرة،
0: ولا نحتاج إلى معرفة الطريق كاملا منذ اليوم الأول. قد تبدأ المرحلة الجديدة بخطوة صغيرة، تعلم مهارة، تجربة فرصة، سؤال أهل الخبرة، أو منح اهتمام قديم مساحة حقيقية للتجربة.
1: والأهم ألا نحول العمر إلى ساعة تضغط علينا، فعبارات مثل كان يجب أن أصل قبل هذا العمر تجعلنا نتعامل مع الحياة كأنها سباق له خط نهاية واحد.

0: بينما لكل إنسان ظروفه وتوقيته ومسهره.
1: وحين نعيد رسم المستقبل من المفيد ألا نسأل فقط ماذا أريد أن أحقق، بل أيضا كيف أريد أن أحقق وأعيش، وما الذي أريد أن أمنحه وقتي، وما الثمن الذي أقبل أن أدفعه مقابل هدفي.
0: تساؤلات كثيرة تجعل الحلم أكثر واقعية، لا مجرد صورة جميلة نصل إليها، بل حياة كاملة سنعيش تفاصيلها كل يوم.
1: وهنا نصل إلى جوهر الحكاية.

فالغاية ليست أن نحافظ على أحلامنا كما تمنيناها أول مرة، بل أن نحافظ على قدرتنا على الاختيار بوعي.

0: وهذه هي رسالة الحلقة.
1: الأحلام ليست وعودا لا يجوز تعديلها، إنها تصورات نصنعها للمستقبل بما نملكه من معرفة في لحظات معينة، ومع اتساع المعرفة قد تتسع الرؤية.
0: لذلك لا تجعل حلم الأمس سجنا لليوم، ولا تجعل تعب اليوم سببا لهدم حلم يستحق غدا. اعرف الفرق بين الاثنين.
1: احترم ما بذلته، لكن لا تسمح له بأن يختار نيابة عنك. استمع لمن حولك، لكن لا تجعل أصواتهم أعلى من صوتك الداخلي. وإذا بدأت من جديد فلا تعامل تجربتك السابقة وكأنها لم تكن.
0: فالإنسان لا يحتاج إلى سيرة مثالية يسير فيها كل شيء كما خطط له، يحتاج إلى حياة يفهم لماذا اختارها. وقد تكون بعض أعظم التحولات قد بدأت بجملة صغيرة قالها: ما كنت أريده بالأمس لم يعد ما أريده اليوم.
1: وليس في ذلك عيب، العيب أن نعرف أننا نسير في الاتجاه الخطأ ثم نستمر، فقط لأن العودة إلى الاختيار مخيفا.
0: فلا تجعل هدفك أن تحقق كل أحلامك القديمة، اجعل هدفك أن تبقى قادرا على الحلم بوعي والاختيار بكل شجاعة.

0: في نهاية حلقتنا قد يكون السؤال: هل أصبحت الشخص الذي تخيلته قبل سنوات؟ بل هل أصبحت شخصا يعرف نفسه أكثر؟
1: فالحياة لا تطلب منا أن نكون أوفياء لكل خطة قديمة، لكنها تستحق منا أن نكون صادقين في اختيار ما سنمنحه أعمارنا.
0: قد يتحقق الحلم الأول وقد يتغير، وقد يقودنا إلى حلم لم يخطر لنا يوما. وفي كل الحالات لا تقاس الرحلة فقط بالمكان الذي وصلنا إليه، بل بما فهمناه ونحن نسير.
1: فإذا كان حلمك ما زال يعني لك شيئا، فامنحه ما يستحق من المحاولة. وإذا عرفت بصدق أن وقت التغيير قد حان، فلا تجعل الخوف يختار عنك،
0: لأن بعض الأحلام نصل إليها،
1: وبعض الأحلام توصلنا إلى أنفسنا.
0: كانت هذه حلقتنا من برنامج بين السطور بعنوان حين تتغير الأحلام.
1: شكرا لحسن استماعكم،
0: وإلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة وحلقة جديدة. كنوا بخير أيها الأحبة،

0: في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج بين السطور. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: يوسف البرازي، بدر العنزي، محمد الحداد، مساعد عواض، والمخرج عبد الله العنزي.

0: هل أنت من محبي المسلسلات والدراما الإذاعية؟
1: شوف هالمرة بنطوف هالخضاب اللي يجيك منها الريح، شدة واستريح.
0: حرصنا في إذاعة دولة الكويت على تقديم باقة درامية منوعة تناسب كافة الأذواق وتلبي تطلعات مستمعين الأعزاء. إذاعة دولة الكويت، القلب النابض للدراما الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم، إخراج محمد جمال الشطي،

0: يا غنيمة يا غنيمة يا غنايم يا غنيمة يا غيمة. زين لا يضيق خلقك، سكرت الترك وانتهى موضوعه، ربنا رازقنا بمكان ثاني أرقى وأكشخ.
1: شنو بعد؟
0: تجارة العطور والبخور يا مفهد، بعد هذه ما يبي له شيء، احنا أبو الذوق والسرع، هالعطور طيبة، هذه تجارة الملوك، الكيلو نشتريه برخيص ونخلطه مع دهن عود ومسك وعنبر ونبيعه بالدبلات.
1: ايه تجارة ملوك تسوونها بمطبخي
2: ولي.
1: شوف الدهن على الارض وشوف الجدر مالي احترق وريحة المطبخ صارت كأنها حريجة.
3: يمه هذا الحين يعتبر مختبر التركيبات السرية، سوينا دراسة حق السوق ولقينا ترند جديد مكسر التيك توك، البخور المعتق بزيت الصندل والمستكة الفرنسية، التولة بنبيعها ب25 دينار.
4: يا سلام،
5: شوفوا الحين خلطة العطور الحصرية لايف من مطبخنا، الإضاءة تينن على الجدر، صب فهد شوية من الزيت الأزرق خلي يبين.
1: زيت أزرق شنو بعد؟ والله إن خربتوا مطبخي. أنت يا فهد وأنت يا شهد ما راح أطبخ لكم شهر، موتوا يوم.
0: ما عليك منها يا فهد، خل

0: نكسب الوقت، نبي نطلع تعويض خسارة الفود ترك اللي قطيناها بالحوش. اسمع، وين قيوم؟ قيوم؟
1: أنا بابا، أنا يجي بابا. هذا غاز كبير الهين واجد هار، وجدر هذا يطلع دكان أسود ريها كان سمك.
2: قيوم، قط كيس العود الهندي داخل الجدر وحرك بسرعة بالقفشة الكبير، خل أفرغها كاملة فيه.
1: أوبا.
3: وي يا ساتر استر، ايش سويتوا بالجدر؟ شف حريج جوك. الدخان طلع بالصالة وراح حق غرف النوم. واو، الدخان مسوي جو سينمائي بالبيت. الكومنتات يقولون هذا السحر مو بخور.
4: طفلتون يا قيوم، اخترقت.
5: غسيل معدة من قهوة ولدك. أرد البيت ألقى دخان كنا غيمة سودة داشة من دريشتي. شنو هذا حرق وايد؟
2: عمي هذا مو تاير، هذا أول إنتاج البراند بخور الفخامة الملكي. هاك هاك، شم هذا، ما عليك، شم النوتات الشرقية هذه.
5: خرع، أنا شم من بعيد. خلطين العود ببهارات الطباخ يا أذكياء.
1: بابا فهد يقول هد بهار من هذا غرشة. أنا أفكر هذا هدر، بس هذا طلع كركم.
3: ود الله ويهك يا فهد، أنت وقيوم جبح مشروع حطيته بهارات المجبور، مع دهن العود جبح.
5: وصلوا المطافي، وصلوا الجيران، بلغوا عنكم.
3: أمضي المطافي دشوا الفريد. لحظة، خل أطلع أصور التغطية حصرية.
0: وقف التصوير، فضحتينا بالفرجان. الله يطيح حظك يا فهد، مثل ما طيحت حظ حضوري.
6: اسمع يا أبو فهد، الشغل مو عشوائي. احنا ما نبي لا قهوة ما أدري شلون صايرة، ولا بخور يقضي علينا ويكتم نفسنا. الفلوس الحين بالتكنولوجيا والخدمات السريعة. أنا فكرت بتطبيق سميته وصلها.
0: أوف.
6: إيه، نربط فيه بقالات ومطاعم المنطقة ببيوت الجيران، وكل طلبية يوصلها قيوم ناخذ عليها نسبة.
0: والله منتهين يا أبو راشد. أنا لو ما أعرفك كان قلت هذا بزنس مان، بس مقتر. والله فكرة ذكية يا أبو راشد، بعيدة عن المطبخ وعور الراس والدخنة اللي ذبحتنا.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة. المسلسل الإذاعي حوش الهنا، تأليف مصعب السالم، إخراج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرج.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم:
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم

نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. تمر فينا الأيام وما زلنا نستعرض معكم المساجد القديمة والحديثة في الكويت، وأسماء ورموز علت في سماء بلادنا وكان لها الأثر والبصمة في إنشاء هذه المساجد. فالمساجد بيوت الله ومحراب العبادة والذكر ومنارة للعلم، ومن هنا فقد اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد التي تتميز ببساطة التصميم والجمال. جبل أهل الكويت على العمل الخيري كعادة أهل الخير في بلد الخير. حلقتنا هذه نموذج للإيثار والعطاء، ونعود بكم مع ماضي الكويت الأصيل، ومن بساطة التصميم إلى منارات إشعاع إيماني وعلمي وتربوي. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد غتر المطيري. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة جريب للشيوخ، وصاحبه هو المحسن محمد غتر جلوي المطيري رحمه الله. تأسس هذا المسجد في عام 1996. المحسن محمد جلوي المطيري رحمه الله ولد في بادية الكويت في عام 1919. وعلى الصعيد المهني للمحسن محمد غتر المطيري رحمه الله، فلقد عمل في الأربعينيات في شركة نفط الكويت إلى بداية الستينيات، ثم انتقل بعدها للعمل في وزارة الأشغال حتى تقاعده رحمه الله في أوائل الثمانينيات. وكان رحمه الله قد سكن في منطقة الأحمدي والعضيلية وجريب للشيوخ. لا نزال معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. عرف المحسن محمد غتر المطيري رحمه الله بالديانة، وعرف كذلك بفعل الخير والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، وقد كان مرجعا لأبناء جماعته لحل مشاكلهم وإصلاح أحوالهم. وقبل وفاته وبعد شعوره بالمرض، وكل ابنه الدكتور يوسف على ثلثه بوصية شرعية، وأوصاه كذلك ببناء مسجد والتصدق في أعمال الخير. فتوفي رحمه الله في عام 1994. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، ويتقبل صالح أعماله، ويسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلى هنا مستمعين الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلماً كبيراً أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض القضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم، هذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل، مثل ما وعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة من الشخصيات والقياديين وأيضا الشباب وجميع التخصصات، نلتقي حتى نصل للفائدة وأيضا نناقش كثير من الحلول لنصل بالتأكيد إلى نتائج ترضي المستمع الكريم من خلال حديثنا في مواضيعنا المختلفة. اليوم موضوعنا مهم جدا، وخاصة هو الشغل الشاغل في العالم بأسره، وتحديدا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الذي اليوم اقتحم كثير من المنصات الإلكترونية، واقتحم كثير من المؤسسات والشركات، أيضا حتى الفضائيات التلفزيونية والإذاعية، لكن دخل بقوة في الجانب التعليمي. دخوله في الجانب التعليمي ذو فوائد وأيضا ذو سلبيات. اليوم الطالب كيف ممكن يستفيد من الذكاء الاصطناعي وأيضا يسخر هذا

0: الشيء أيضا لجانبه التعليمي، لكن ضمن الأخلاق وأيضا القيم تكون أيضا مساس بعدم أخذ بعض حقوق الآخرين والذكاء الاصطناعي. اليوم أنت كشاب وشابة في الجانب التعليمي بحاجة أيضا لبحوث وبحاجة أيضا لبعض الواجبات وكثير من أيضا المهام الدراسية، لكن اليوم أنك تأخذ بعض المواضيع، وهذه المواضيع تحتاج أيضا تفكير الإنسان. أنت أخذ رؤوس الأغلام من الذكاء الاصطناعي وأيضا سقطها على مواضيعك الأساسية، هني أنت استفدت من الذكاء الاصطناعي من خلال أيضا سهل عليك الوقت بالبحث بشكل كبير. كذلك اليوم دور المعلم والمعلمة في الجانب الدراسي، شو ممكن أيضا أستفيد من الذكاء الاصطناعي في الجانب التعليمي؟ في مهارات كثيرة جدا ممكن نستفيد من عندها من خلال أيضا طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي، اللي أيضا موجود فروقات بين الطلبة والطالبات في المراحل الدراسية، شو ممكن أتعامل معهم، شو ممكن أقدم هذا النموذج من الدرس بطريقة احترافية إنه يثبت في ذهن الطالب والطالبة طرق وأساسية وطرق أمور كثيرة في الذكاء الاصطناعي ممكن نستفيد من عندها في حلقة اليوم مع ضيفة متخصصة جدا، وهي أيضا مهتمة في الجانب التربوي تحديدا، وهي كذلك يعني قدمت كثير من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية. راح أتحدث أكثر عن جانب الذكاء الاصطناعي وأيضا للطلبة في المراحل الدراسية وأيضا للمعلمين وأثره، وكذلك التحديات والقيم التربوية مهمة جدا وراح نركز عليه بالتأكيد في حلقة اليوم لكل معلم ومعلمة محب للذكاء الاصطناعي أو طالب أو طالبة أيضا حاب أن يتعرف على الأساسيات اللي ممكن شلون يستفيد من عندها في الذكاء الاصطناعي وأيضا هذه المنصات. خليك متابعنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، لكن بعد فاصل راح تكون معنا ضيفتنا في حلقة اليوم.
1: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعنا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وباسمي باسمكم أرحب في ضيفتنا في حلقة اليوم مع الأستاذة فضل مسلم، مستشار في مهارات التفكير الإبداعي. حياك الله.
2: الله يحييك أستاذ حمد، مشكور جدا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نقدم شيء رائع للمستمعين.
1: حياك الله، وسعيد بتواصل معك أستاذ فضل. يعني جمعتنا بالتأكيد لقاءات سابقة ومواضيع مختلفة، لكن كانت مدة سنوات.
2: نعم.
1: اليوم ما شاء الله فكر جديد، في السابق ما كان موجود عندنا الذكاء الاصطناعي، اليوم لا، الذكاء الاصطناعي وفر شيء كبير جدا، وايضا ممكن ابحث عن الضيف وابحث عن امور كثيره من خلال هذا الزر السريع.
2: صحيح.
1: اللي خلال ثواني يعطيني مجموعه من الافكار ومجموعه من المعلومات القيمه اللي ممكن استفيد من عندها، لكن يبقى التفكير الانسان هو المهم جدا، لكن ما نعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. هذا المفتاح اللي بدخل فيه في حلقة اليوم أستاذ فضة، الذكاء الاصطناعي في مجال التعليمي والتربوي كيف أثر؟
2: الذكاء الاصطناعي حاليا أصبحت سلاح ذو حدين، فيها الإيجابيات وفيها السلبيات، لكن إحنا ما قلنا نقدر حاليا في السلك التعليمي إن نبتعد عن هذا الجو، بالعكس قمنا نستخدمه، وقاموا حتى الطالب أيضا يستخدمه، لكن عملية الاستخدام لازم تكون عملية مقننة، يعني ما أترك المجال مفتوح لهم بحيث أن أنا لازم أرشدهم إلى الاتجاه السليم حتى تكون المعلومة سليمة. فإذا أنا محتاجة الذكاء الاصطناعي في عملية البحث، في عملية التلخيص، في عملية أني أنا ممكن يكون لي مصدر لمعلومة قد ما تكون متوافرة عندي في المنزل. في السابق لو إحنا نرجع قبل 20 سنة، يعني حتى المستمع لو نرجع شوية قبل 20 سنة، كان ولي الأمر يعني يعاني مع المتعلم بحيث أن أنا شلون أقدر ألاقي له هذه المعلومات، فكان مسكين الولي الأمر يأخذ الطالب يوديه المكاتب العامة. هذا احنا يمكن احنا عايشناه استاذ حمد هذا الزمن، هذا
1: المكتبه وتفعل رسوم الاجار
2: ونوقف طابور علشان ان احنا بس نصور.

0: ورقة من كتاب عشان نوديها لمعلمتنا ونراويها إن إحنا سوينا الواجب. ومرات يكون ولي الأمر عنده ظروف ما يقدر، فلما يوديني يلاقي المكتبة مسكرة لأن تنتهي دوامها الساعة 8، أتذكرتنا
1: تقريبا
0: 8
1: ثمان
0: ثمان مساء شيء كذي، فأضطر أني أنا أضايج أو أني ممكن يأثر على أدائي في المدرسة، فأتأخر في تسليم الواجب على ما أنتظر ولي أمري يوديني اليوم الثاني. فكان ياخذ وقت زمني طويل ومشقة وجهد كبير على المعلم، على المتعلم، على ولي الأمر أيضا. بس الحين خلنا نرجع بكبسولة الزمن إلى زمننا الحالي. إحنا الحين طبق على قولتك بكبسة زر، الطالب أو المتعلم توصل له هذه المعلومة وهو قاعد في البيت، مجرد تتوفر لبعض الوسائل المفيدة اللي هي مثل شنو؟ يحتاج مثلا نت في البيت، إذا ما عنده نت هم يواجه صعوبة. بس ما أتوقع الحين النت مو متواجد عندنا،
1: توفر له
0: توفر وبسعر يعني مناسب يناسب جميع فئات المجتمع. فرقم اثنين لازم يكون عنده جهاز يعينه على هذا وسيلة النت، يعني متصفح يكون عنده داخل هذا الجهاز حتى انه
1: الأجهزة الذكية اليوم موجودة
0: كلها، هذا كله متوفر
1: كلها،
0: حتى بالتليفون
1: موجودة.
0: ايه حتى نعم. بالتليفون. فمجرد ما المعلم يكلف المتعلم بعض الواجبات يقدر انه هو يدخلها بكل بساطة ويحلها. زين احنا هم مرينا فترات زمنية اضطرينا ان احنا نستخدم التعليم الالكتروني والاجهزة اللي هي الذكية، فهم هذه وسعت مدارك الطالب. طالب هالزمن يعني دخل في مجالات او دخل في نقول تحديات، هذه التحديات خلتها تطور من نفسه. يعني انا الحين لو اقارن بين المتعلم في فترة كورونا والمتعلم اللي كان في شهر 3 إلى شهر 6 في عام 2026 السابقة، راح تلاحظ أن هناك في فرق. طبعا إحنا قاعد نسوي حاليا دراسة أكاديمية إن شاء الله راح ننشرها في أحد المؤتمرات العلمية، المقارنة بين المتعلم اللي كان في فترة كورونا خبرته اللي هي الإلكترونية وبين خبرة الطالب المتعلم في الفترة السابقة اللي هي من شهر 3 إلى شهر 6 2026. طبعا بعد ما سوينا لقينا في فرق كبير. يعني ليش؟ لأن الطالب مثل الإسفنجة بدأ يكتسب هذه المهارة، بدأت صارت عنده قلت عنده الصعوبات. يعني مثلا لو نرجع فترة كورونا ترى كان في كم كبير ما يعرف يستخدم البرامج اللي هي تعينه على التعليم. كنا واجهنا يعني
1: برنامج تيمز تقريبا،
0: برنامج تيمز واجهوا العديد من المشاكل، انه شلون مو الكل يعرف يستخدمه في البدايه.
1: فيديوهات
0: نعم
1: تعريفيه،
0: دورات، ورش، وايد كان في اشياء عملت على زياده الوعي اللي احنا نقول عنه الوعي الالكتروني عند المتعلم وعند المعلم وعند ولي الامر.
1: يعني جائحه كورونا نقدر نقول في ظل سلبياتها لأنها خرجنا في إيجابيات.
0: نعم.
1: ومن ضمن الإيجابيات هو التعليم الإلكتروني والتواصل الإلكتروني. أصبح في السابق كان إذا كانت لا سمح الله أمطار، ويعني أمطار خير طبعا مبارك، يعني إذا كانت في فيضانات وكانت في أمور أخرى أو أي ظروف مناخية أو ظروف إقليمية كنا غياب عطلة.
0: صحيح.
1: تصبح
0: يتعطل التعليم. لكن
1: لا.
0: الآن لا يوجد.
1: ما في
0: يعني. تعطيل للتعليم.
1: فضل وجود أمطار الخير.
0: نعم.
1: والبركة إن شاء الله.
0: يستمر التعليم. نعم.
1: كانت أمطار غزيرة أو كانت أيضا الأمطار خفيفة حسب رؤية بالتأكيد أصحاب الاختصاص. فضل الظروف الإقليمية أيضا يستمر التعليم. اليوم أصبح كل معلم ومعلمة واجب عليه أنه يتعلم وعارف أساسيات استخدام الأجهزة الذكية.
0: صحيح.
1: لذلك اليوم الذكاء الاصطناعي هو يعني ذو إيجابية، لم يكن سلبا أبدا. اللي حاب أن يستخدمه في طريقة سلبية هو وقف التفكير العقلي عنده.
0: نعم ما في
1: يعني، التفكير العقلي لابد أن يكون موجود مع وجود الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: تغير بعض المعلومات غير دقيقة وغير صحيحة. هذا الشيء اللي ياخذنا دكتوره او استاذه فضل عبد اللطيف المسلم، مستشار في مهارات التفكير الابداعي، وباذن الله ان شاء الله تكون دكتوره باذن الله
0: ان شاء الله.
1: عم غريب يعني لسؤال اخر، وهو ما ابرز الاستخدامات اللي يمكن ان يقدمها الذكاء الاصطناعي للمدارس اليوم؟

0: نسمع في مدرسة ذكية.
1: ما نقدر نقول عنها مدرسة ذكية، لكن
0: أو
1: الحين
0: فصول ذكية.
1: الأدوات التي تستخدم هي الأدوات التي تؤهل الطاقم التعليمي وتؤهل المتعلمين باستخدامهم لهذه الوسائل. يعني حاليا هناك زحمة كبيرة من التطبيقات وزحمة كبيرة من المواقع التي تساعد المتعلم، لكن هذه الزحمة أنت من تقتنص أفضل التطبيقات اللي أنا أقدر أخذها وأقول هي المعتمدة. في كل تطبيق دائما يكون في هناك نقول عنه يعني إصدار أول، إصدار ثاني، إصدار ثالث لكل تطبيق. حتى لو لاحظت أن في بعض التطبيقات تطلب التحديث المستمر. ليش هي تحديث؟ سبحان الله، هذه هي يعني تطبيق وتطلب تحديث، لأن لازم تواكب المستجدات. يعني إذا إحنا ما سوينا هذا التحديث لهذا التطبيق، راح تلاحظ أن التطبيق يبدي فيه أنه يعلق، ما يشتغل معاك، فيحتاج أنه هو دائماً التحديث. لو إحنا نلاحظها حتى على الإنسان أو البشر، البشر دائماً يحتاجون إلى التطوير. إذا أنا وقفت في نقطة معينة، راح نلاحق فوج من البشر يطوفنا وأنا واقفة عند مكان معين. فإحنا محتاجين دائما في عملية التطوير المستمر، حالنا حال أي شيء موجود في هذا الزمن. فمصطلح المدرسة الذكية ما أحس أن أنا أقدر أطلقه على اسم المدرسة، لأن هي بالنهاية يعني جماد. فأنا يهمني الإنسان اللي هو يبني هذا المكان. فأنا شلون أبني؟ أني أنا أطوره، أدخل ما يواكب الزمن من دورات، أهل هذا الطاقم بحيث أنه يقدر يقود المجموعة الطلابية إلى جهة من السلام أو جهة إلى الأمان الإلكتروني في عملية الاستخدام، ابتعاداً عن المعلومات اللي هي السلبية والمواقع الغير فائدة للطالب.
0: أستاذ فضل عبد اللطيف المسلم، يعني ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، وهي مستشار في مهارات التفكير الإبداعي. يعني اللي احنا اليوم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، هل امام تغيير في ادوات التعليم فقط، ام امام تغيير في طريقه التعليم والتعلم؟
1: نعم، يعني تغير بشكل كبير. احنا الحين لو نقارن الصف الدراسي حاليا قبل 25 سنه والصف الدراسي حاليا، الحين اي مكان تدخله راح تلاقي ان الصف تغير كبير وجذري. يعني في السابق أستاذ حمد، تذكر معي شلون كان صفك الدراسي؟ حاول تتخيل.
0: تذكر يعني؟
1: أي تذكر بالضبط. أي سبورة.
0: سبورة عادي.
1: طباشير.
0: صحيح.
1: مناقشة مع المعلم.
0: صحيح. هذا
1: مناقشة.
0: فصل طبيعي.
1: فصل طبيعي. طلاب قد يكون ممكن
0: طاولات
1: يكون
0: خشب.
1: عندكم طاولات خشب. صحيح صحيح صحيح صحيح. صحيح. طاولات خشب.
0: طاولات خشب.
1: ممكن يكون عندك مثلاً سماعة مع أستاذ الإنجليزي.
0: لا والله ما لحقنا عليها.
1: ما لحقت على السماعة هذه.
0: سماعة ما شفنا.
1: أنا يمكن لحقت عليها السماعة.
0: لحق على الرسومات، بعض الصور.
1: الجهاز العرض العلوي، الشفافية. لحقت عليها.
0: موجودة الشفافية.
1: إذن هذه الأشياء اللي كان يستخدمها ويجتهد فيها المعلم في ذاك الزمن. لكن في الزمن الحالي تلاقي المعلم داخل معاه جست أو نقول بس بإيده لوح ذكي يساعده. اللوح الذكي هذا في عرض تقديمي،
0: تلفزيونات موجودة،
1: اي في داخل. انا نتحكي الحين بس اللي بايده، عرض تقديمي، فيديوهات جاذبة، العاب تعليمية، منصات ذكية، هذا كله بايده بس بلوح ذكي. اما لو ندخل داخل الصف، راح نلاقي الصف متلون بطاولات ملونة جاذبة للطالب، بيئة جاذبة، السبورة ان شاء الله صارت سبورة ذكية، تاتش سكرين نسميها بالإيد، يعني يقدر الطالب يحرك ويحط. تغيرت العديد من الأمور. فهذا بالنسبة لي أنا أشوفها قفزة كبيرة مفيدة للتعليم.
0: في السابق تغير، يعني ذكرتيني ورجعت للخلف في سنوات، ما في كبر بعض أستاذ فضل.
1: بعدنا شباب، بعدنا شباب.
0: بالتأكيد يعني المرحلة السابقة في مرحلة التعليم كانت مرحلة يعني جاذبة لجانب التعليم، وخاصة أن الطالب فعلا متوجه للتعليم. اليوم مع تطور الذكي وتطور الأمور، فأصبح المعلم

0: مو الطالب بحاجه لك اليوم تغيير، اليوم شيء جديد.
1: إيه هذا اللي قلت لك.
0: احنا في السابق لا والله خلاص تدخل الفصل على الطاوله مباشره، الطباشير تمسح سبوره وخلاص، والورقه الشفافيه كان المعلم يحركها ويحاول يدبر فيها عشان يغير نوعا ما من الجانب الطالب، يغير في جانب الفصل. اليوم لا تغير الوضع. سعادة عبد اللطيف المسلم مستشار في مهارات التفكير الإبداعي ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، لكن توقف في هذا الفاصل، تأكيد راح نكمل بعد الفاصل عن أثر الذكاء الاصطناعي على الطلبة. فاصل ونواصل الحديث.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل، برنامج لأجلكم نعمل. وظيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة فضة عبد اللطيف المسلم، مستشار في مهارات التفكير الإبداعي. حياك الله من جديد أستاذة فضة.
2: الله يحييك أستاذي.
1: حدثنا في مقدمة عن الذكاء الاصطناعي وأثره أيضا على الجانب التعليمي من فوائد، وأيضا راح نتكلم في الجانب الآخر اليوم أيضا المعلمين شو ممكن يطورون مهاراتهم. لكن قبل أدخل على الجانب المعلمين بدخل على موضوع الطلبة. الطلبة هو مهم جدا عندهم هذا الموضوع، جانب الفائدة من هذه المنصات الموجودة اللي سهلت عليهم جانب التعليم ووصول إلى المعلومة. يوم ما أبرز الفوائد اللي يمكن أن يحصل عليها الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي؟
2: يبدو أنه رجعتني حق شغلة، وهو يعني إحنا كأكاديميين وكباحثين علميين دائما يكون عندنا استشعار لمشكلة. كلامك هذا ذكرني ب 2019 عزتها سويت أبليكيشن.
1: زين 2019 ما رحنا بعيد.
2: لا مو وايد، بعدنا شباب. 2019 سويت أبليكيشن. شنو كانت الفكرة مات الأبليكيشن؟ حزتها كان ولدي أذكر بصف العاشر، وكان يعني يواجه مشكلة في بعض المواد ويحتاج مثل أحد يشرح له يا زايد في المنزل. لكن ولدي الله يطول بعمره ويخليه حبيبي نومه ما كان يعني يرجع من المدرسة، كان ينام لوقت متأخر، فما يقعد وقت متأخر وين بلاقي له مدرس

0: الساعة 9 أو 10 أو 11، ما حلاقي أحد يجي له بهالوقت. فهذه المشكلة خلتني إني أنا بذاك الوقت إني أنا أفكر حل حقها، وسويت أبليكيشن يصير هذا الأبليكيشن مساند أو يعني مثل مدرس بس للطالب بجهة يعني موثوقة، يكون فيه مادة علمية ويكون فيه شرح للدروس، يكون فيه اختبارات. فكانت الفكرة لما انطرحت أنا واجهت من المجتمع بعض الهجوم، إن تبين عيالنا يقعدون على الأجهزة، تبون عيالنا ما نشوفهم. سبحان الله، كأنه سابق لزمنه، دخلنا بفترة اللي هي كورونا، وضرب الابليكيشن لدرجه كبيره ان الكل قام يستخدمه. صار عندي الريت من كان استخدام 100 الى وصل 1500، فصار له وقت ان الكل يبي يستمر في التعليم. فهذا اللي يقول لك ان الباحث العلمي دائما يكون عنده مشكله ويسعى الى حلها بطريقه علميه وفي دراسه، ان انا شلون انا وصلت حق هذه الفكره عن طريق استشعاري للمشكلة. فنرجع حق الحين في هذا الزمن، الطالب هذا الزمن، الطالب هذا الزمن يبي تعليم مستمر، يبي شيء يناسب قدراته العقلية والذهنية. ما نقدر نفصل الطالب في هذا الزمن وأبي أعامله كأنه طالب قبل 25 سنة. ترى صعب، كأني وديته بحلقة زمن ورجعته ورا، وبأفصل عن الأجهزة الإلكترونية.
1: حتى الجانب الإداري من المعلمين والمعلمات مو من هذا الجيل،
0: ما
1: راح يجد القدرة على الرجوع إلى 20 سنة للخلف.
0: صعب،
1: دواكب هذه المرحلة
0: ما تقدر. إيه، حتحس إنه في مثل فجوة. يعني أنا ما أقدر أقول له لا أنا هعطيك كتاب أبيك تلخصه الحين بإيدك. هو صح، ممكن حلو إنه هو يلخصه، وصح أنا أشجع على ذلك، لكن أنا ما أقدر أعزله عزلا تاما عن الأجهزة الإلكترونية، لأنه قام يحس أن هذه يعني مقدرته، هذه يطلع فيها طاقاته. فرح تلاحظ أن الطلبة لما مثلا نعطيهم واجب، لما نعطيهم مثلا بحث، دائما يروحون ويسوون بحث بروحهم، ويتلاقي عندهم إبداعات وأفكار نيرة تبهر اللجان اللي احنا ندخل فيها. ما شاء الله قاعد ننافس، يعني الطلبة الكويتيين ترى مو بس بالكويت، قاعد يطلعون برا الكويت وقاعد ينافسون وقاعد ياخذون ميداليات. ليش؟ لأن عندهم قدرة، بس يبون من يحتوي ويحتضن هذه الفئة الموهوبة، وشلون إحنا نقدر نفجر طاقاتهم في استخدامهم لهذه الأجهزة.
1: الذكاء الاصطناعي هذا كذلك أستاذ فضة عبد اللطيف المسلم ضيفتنا في حلقة اليوم، ساعد وأيضا طور من مهاراته وأصحاب الشأن يعني في الذكاء الاصطناعي، يعني حطوا فروقات اليوم. هل فعلا الذكاء الاصطناعي يساعد في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة؟ طبعا احنا التساؤلات هذه نكتبها في بعض الأبحاث، في بعض الأمور نكتب راعي البعض، نكتب بعض التساؤلات فيراعي ويعطيني بعض الإجابات، يعطيني بعض الطرق اللي أنا أحتاج تكون بطيئة أو تكون سريعة. اليوم على الطالب والطالبة أول الأمر أن يكون عارف شلون يكتب كلمات بالذكاء الاصطناعي أو يعطيه الأمر اللي يساعد فعلا على فروقات الطالب.
0: صح،
1: كان مستوى الطالب جيد أعطاه نسبة معينة، قال له حاول، ترى الطالب ضعيف في مادة كيت وكيت وكيت، حاول أن تساعده في حل الموضوع، يساعد ويبدي تدريجيا. لذلك على مستخدمين الذكاء الاصطناعي في أوامر لابد أنك تستخدمها حتى تجد الفائدة.
0: صحيح، هي الكلمة تفرق، الكلمة تفرق لما أنت تسوي
1: فعل ماضي فعل حاضر، يعني
0: وايد
1: في الماضي والحاضر ممكن تفرق كلمة تكون فيها فرق كبير جدا وشاسع في وصف بعض الأمور.
0: فأنت لازم توجز لما أنت تكتب البحث أو تسوي بحث في أي موقع أو أي متصفح عندك، ضروري جدا يكون عندك علم وخبرة اللي أنت راح تبحثه. لأن إذا أنت مثلا حطيت كلمة وبحثت فيها، قد هو ياخذك إلى تيار أو مجال بعيد جدا، حتى أنت تقول أنا شنو أنا أبي، ليش هو قاعد يروح الناحية، ليش هو قاعد يروح الناحية؟ لأنه هو بالنهاية جهاز ذكي.
1: الأمر اللي أعطيته أمر عام،
0: أمر عام، لازم أنت تروح إلى تخصيص الشيء اللي

0: تب توصل له يعني حاول كثر ما تقدر لما تبحث لا تكون بالبحث العام، لأن بالنهاية أنت ما قاعد تخاطب بشر، أنت قاعد تخاطب جهاز، فأنت تحتاج أن أنت ترشده وين أنت تب تتوجه. فكثر ما يكون طريقة أهواء، هذا اللي إحنا نتعب مع الطالب لما الطالب عندنا بالورش وبالدورات، إحنا نحاول كثر ما نقدر نوسع مداركه، نخلي إنه هو يفكر في عملية مختلفة عن هو يعني الفكر السائد أو الفكر الطبيعي المتواجد عندنا. خلنا أضرب لك مثال، مثلا أعطيهم ورقة واحدة حق كل الطلبة وأترك لهم سائر الاختيار، الورقة هذه هم شنو يشوفونها مثل المتصفح، يعني أنت الحين الورقة هذه شفتها حمامة رح يشكل لي شكل حمامة، لكن بنفس الوقت الورقة هذه الطالبة الثانية رح تسوي لك إياها عن كبوتة. ليش؟ لأن كل قاعد أقول لهم بالضبط نفس أنتوا الحين لما تدخلون على المتصفح، أنت الورقة كتبتيها ورقة بس أنت ما حددتي شنو تبين، فلازم تكتبين يمها ورقة لتصف كائن حي كذلك، يعني اسم الكائن الحي، فالمتصفح رح يروح بهذا الاتجاه ما حيروح بشكل عام.
1: أيضا بإمكاننا نستخدم الذكاء الاصطناعي في جانب تطوير مهارات
0: جدا
1: والإبداع.
0: نعم.
1: والتدريب ترى البحر كبير جدا. لما نتحدث اليوم مستمعنا الكريم عن هذا الموضوع، ترى الموضوع ليس بسهل.
0: لا.
1: الله بإمكانك أنك تستفيد استفادة كبيرة جدا،
0: يأخذ سنوات،
1: لكن عليك أنك تستخدم الأمر وتستخدم بعض الكلمات تكون مناسبة فعلا حتى تستفيد من هذه التطبيقات اللي ربما إن ما استخدمناها راح يقول إحنا وين ولعنا.
0: صحيح.
1: في السابق كنا نقرأ كتاب كتابين عشان نصل لمعلومة لصفحتين فقط،
0: الحين شنو
1: قدمها واجب لبعض الكلاسات في الجامعة. اليوم لا،
0: اليوم تسمعها ممكن،
1: اليوم موضوع سهل. على طاري الاستماع، يعني أنا أذكر في فترة من فترات أحد المقررات في الجامعية كانت مادة تتكلم عن تاريخ الحضارة، وأيضا مقرر عن السيرة النبوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأحد الدكاترة قال لي يا جماعة في عمل تلفزيوني، هذا العمل هو فيلم عربي، فيلم يعني يقول أنا شفته، فيلم مناسب يعني ولو أن معلوماته عن 70-80% جيدة، شوفوا الفيلم هذا باكر أو اليوم، تعالوا المحاضرة الجاية ناقش الموضوع. تخيل قلنا اقروا الكتاب 200 صفحة عشان ناقش الموضوع، أو اقروا الصفحة أو 60 صفحة. تخيل، تخيل أن مستمع كريم المعلم يقول لك اقرأ 60 صفحة
0: وتعال يا هذا
1: الفصل وتعب، راح تعاجز ما راح تقرأ 60
0: صفحة.
1: مستحيل. شوف الفيلم، إيه راح أشوف فيلم. حلو زين، فكرة الوصف، طريقة اللي وصلت لها إنه يروح يشوف شيء ممكن يغير من يغير من يوم.
0: صحيح.
1: فيلم ما كان قاعد أشوف فيلم عادي، قاعد تستفيد، استفدت فعلا. رحت للمحاضرة القادمة إلا فعلا عندي من معلومات الفصل عندي من 70-80% من المعلومات.
0: هذا صحيح، هذه استراتيجية الصف المقلوب.
1: يعني الموضوع سهل جدا اليوم بإيصال المعلومة. هذا كذلك في موضوع في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: عندي اليوم فصل، عندي موضوع معين وأبي أجهز نفسي له، سهل
0: جدا.
1: أكتب وقول له عطني مختصر عن هذه المواضيع.
0: الحين بالعكس أبسط، الحين أبسط، ترسل لهم الرابط وتقول لهم شوفوا وتعالوا اليوم الثاني نتناقش فيه، وايد أبسط.
1: هذه فكرة حلوة للمعلمين، ترى اليوم إذا بتجذب طالب أو طالبة كمعلمة كذلك حاول تغير من سلوك الجانب التعليمي شوي. شلون نغير من طريقة الجانب التعليمي؟ عفوا، نغيره من طريقة العرض التلفزيوني، يعني العرض المرئي.
0: صحيح.
1: نوع ما راح يحصل سهل، خلينا نبدي معه تدريجيا، عرض مرئي وبعدين أعطيهم مرة كتاب، بعدين عرض مرئي مسموع، يعني أنوع من الاستخدامات حتى الطالب لا يمل من موضوع الكتاب.
0: ما يصحيح.
1: احنا ما نقول له اهجر الكتاب، لا لا لا
0: لا لا،
1: كتاب أساس مهم، لكن شلون اخليك ترجع للكتاب؟ شفت بالتلفزيون العمل بترجع للمعلومات صحيح ولا مو صحيح، انت بديت تفتح الكتاب وتتصفح انت بتاكد من المعلومات
0: صحيح،
1: هل هي صحيحه ولا انا خليتك تقرا الكتاب بطريقه اخرى.
0: صحيح.
1: يعني اليوم في فن في المهاره اني اوصل فيها جانب التعليمي للطالب والطالب. هذه المهارات لابد للمعلمين فعلا انه يكون عندهم موجوده. اليوم شلون اساعد المعلم سادة فضة انه يكون عنده هذه المهارات؟
0: للامانه انا اثني على جميع الجهود لجميع

0: المعلمين والمعلمات، وهذا يعني جهد أنا أتشكر له من هذا المنبر. حاليا عندنا نخبة وعندنا خامة طيبة قاعد تدخل المدارس، كلها حب وكلها جهد وكلها عطاء جاية في فكر. ممكن هذا الفكر قد يصير فيه صراع بين الأجيال، احنا نقدر نقول عنه، بس يعني حسب الاحتضان حق هذه الفئة. الفئة هذه عندها قدرة هائلة انها توصل حق المتعلم بسبب قرب العمر الزمني. ترى يعني لا ناخذ زمننا وزمن قيمنا، يعني الواحد يقول الحق احنا وصلنا لعمر، لكن هم شباب بعدهم وتوهم متخرجين وعندهم طاقات، خلنا نترك لهم المجال، لكن يحتاجون بعض يعني الاستفادة من الخبرات للأساتذة اللي هم سابقينهم. فلابد هناك عقد دورات لهذه الفئة، ورش تدريبية، حتى أن هم يواكبون أو يوازنون بين القديم والحديث ويطلعون لنا بشيء جميل جدا يفيد المتعلم.
1: نعم، اليوم أيضا كذلك الذكاء الاصطناعي أستاذ فضة عبد لطيف مسلم ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، وهي كذلك مستشار في مهارات التفكير الإبداعي. اليوم أيضا الجانب الذكاء الاصطناعي وفر على المعلم والمعلمة كثير من الوقت.
0: طبعا
1: اليوم بإمكاني يعني عندي الدرس باكر عدد من الصفحات، نقول 4 صفحات 5 صفحات على الدرس، لذلك أرسل له الصفحات للذكاء الاصطناعي أقول له لخصها في طريقة سهلة
0: وجاذبة
1: جاذبة للطلبة،
0: صحيح،
1: مع مراعاة فروق بعض الطلبة مستواهم ضعيف إلى مستوى جيد إلى ممتاز.
0: نعم.
1: فشو ممكن أنوع الأسئلة وأنوع التساؤلات بين الطلبة؟
0: والله إن أنت عندك خبرك، هاك خبرتك إيه، لا خبرتك رائعة، يعني خبرتك رائعة، لازم تروح الميدان أنت الحين.
1: يصلح معلم؟
0: أوه جدا. خلاص، أنا قصدي إن هذا الوضع السائد حاليا، يعني أو بالسابق، يمكن أنا لحقت على السابق القديم اللي هو أنا كنت طالبة أيام المقررات، أنا كنت طالبة مقررات، فكنا حتى كل شيء يدوي، نسجل كل شيء يدوي، يعني كتابة قصدي. الحين التحضير الإعداد للدرس كله إلكتروني وما ياخذ وقت ولا ياخذ، يعني بس أنا ممكن أقول ياخذ وقت أن عملية التدقيق، يعني أنا ما أعطي الأمر حق الذكاء الاصطناعي، لا يعني خلاص أعتمد عليه اعتماد 100% وأقول إيه والله خلاص سوالي الباوربوينت هذا هو اللي راح أعرضه، لا، إن هني يبدي علينا الجهد. الجهد شنو؟ إني أراجع شغلة قد يكون في أخطاء،
1: صح،
0: لأني أنا بالنهاية عندي أمانة، عندي متعلمين ناطريني يتشفقون للعلم، فأنا ما أعرض لهم شيء وبعدين أكتشف الخطأ قدامهم، أنا لازم أكون في أحسن صورة. فلما أنا أعطي الأمر حق الذكاء الاصطناعي أو التطبيقات الإلكترونية في أنها مساعدة لي أو تساندني في إعداد الدرس، لازم أكلف على عمري هذا الجهد أني أراجع ما عمله هذا الذكاء الاصطناعي وأبدي أقنن هذا العمل. قد يكون يحتاج تعديل في الصورة، قد يكون في خطأ في البيانات الكتابية، قد يكون في خطأ علمي وهو حاطه. بالنهاية هو شنو؟ هو جهاز، هو مو إنسان.
1: في ملاحظة مهمة جدا ولابد من وصلها للمستمع الكريم، سواء طالب أو طالبة، ولي أمر معلم معلمة، أي شخص مستخدم لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي تحديدا بشكل عام، اليوم لو نلاحظ كل التطبيقات حتى الواتساب، منصة اكس، الانستغرام، كل المنصات أصبح يدخل شنو؟ الذكاء الاصطناعي. صديقك، صديق معاك يقدمك معلومات، طيب هذا الصديق الموجود واللي يقدم لي معلومات في حسابي الشخصي، طيب في ملاحظة مهمة جدا، لا نعطي مستنداتنا الرسمية،
0: طبعا
1: معلومات الشخصية ما نعطيه، شيء أساسي يا جماعة، يعني مو معقول مدخل بطاقتك المدنية أو مدخل الأشياء وبياناتك الشخصية تدخلها في الذكاء الاصطناعي، لا لا لا أبدا.
0: طبعا هذا،
1: حاول أنك تبتعد من هذه المعلومات، أخذ المعلومات اللي تفيدك في الجانب الإبداعي والتفكير والجانب التعليمي، لكن المعلومات الشخصية وبياناتي الشخصية وأمور هذه وجب التنويه على تنويه على المستمع الكريم، يعني على هذا الموضوع، هذه نقطة مهمة جدا، خاصة أن لا نعطي معلوماتنا الشخصية لأنه ربما يكون هناك هاكر مترصد لهذه المعلومات ويدخل بشكل سريع جدا وأمور كثيرة احنا بغينا عنها او بمشاكل

0: وربما انت تحسب عليها في وقت اخر. نرد نروح حديثنا، طلعنا برا الموضوع شوي.
1: لا لا عادي صحيح، هو لازم ان احنا لابد ان احنا
0: نستخدم منصات،
1: هذه امانه، هذه امانه.
0: يعني اليوم هذه المعلومات ما نقدمها لهذه المنصات لشخص انا ما اعرفه، هو يقدم المعلومه، يقدم بعض الدراسات، يقدم بعض الاحصائيات، استفيد منه بهذا الجانب. استاذ فضل عبد اللطيف المسلم ضيفتني في حلقه اليوم في برنامج لاجلكم نعمل اليوم، اهميه المعلم والمعلمه بالدخول في الدورات التدريبيه هم جدا لتطوير مهاراته وتطوير ايضا الافكار وايضا الجانب الابداعي. لكن اليوم في ظل ايضا وجود الذكاء الاصطناعي اصبح المدرب موجود عندك في البيت. احنا اليوم شنو خسرانين وشنو اللي يعني اخرنا ان ما ناخذ هذه الدروس في البيت؟ ليش انطر اعلان لدوره؟ ليش انطر موعد لدوره معينه او شخصيه معينه؟ اليوم مع ذلك في اليوتيوب هناك دورات في الساعات موجوده، تدخل وكانك مستمع.
1: صحيح،
0: شاهد هذه الدورات واستفيد من عندها.
1: لا نبخل على نفسنا. أنا دائما أقول الإنسان كثر ما يغذي عقله كثر ما كان إنسان لا قيمة. فإذا أنا لا أبخل على نفسي أني أنا أدخل حتى وكانت الدورات في رسوم محددة أو رسوم رمزية، ما في شيء يمنع، ليش ما أدخلها وأستفيد من وقتي أستثمر؟ لأن يعني أنا بوجهة نظري إن يمكن قد تكون وجهة صحيحة أو خاطئة بالنسبة للمستمع، لكن أنا سأسأل عن هذا الزمن، ماذا فعلت في هذا زمني؟ شنو سويت؟ شنو أفنيت عمري فيه؟ فأنا أفني نفسي أو أفني وقتي في شيء مفيد، بدل ما أنا أقعد أتصفح بعض التطبيقات بلا فائدة، بمضيعة للوقت. فأنا إذا لقيت بعض الدورات الإلكترونية وياهي ما كثيرة من المنصات قد تكون فيها فائدة ولها رسوم، لا أبخل على نفسي. دائما أدرع أخوي المستمع وأختي المستمعة أنها تدخل هذه الدورات المفيدة، وهي تتعب على نفسها وهو يتعب على نفسه. إذا أنا حسيت أن في عندي قصور لبعض الأمور لا أسكت وأقول لا رح يعني ممكن تتعدل، لا ما رح تتعدل بروحها، لازم أنا أسعى وأعدل هذا القصور، حتى لو كان أن أنا أسعى على جهد نفسي بالنهاية أنا قاعد أثقف حالي.
0: نعم بالتأكيد مهم جدا. اليوم رسالة سريعة لكل طالب وطالبة في المرحلة الجامعية، فرصة مرت معنا في المرحلة الجامعية كنا نشوفها ربما استفاد منها من استفاد ومن طوفها وتحسف أن طوفها. الدورات اللي تقدمها الجامعة والمعاهد برسوم رمزية بسيطة جدا، هذا في مئات الدنانير في الخارج.
1: نعم
0: خليك عارف اللي تعارفه فعلا بمئات الدنانير في الخارج، داخل الجامعة بمبالغ رمزية جدا، وربما البعض عندها بمجانا فقط الاشتراك.
1: صحيح
0: تسجل، وربما كان هناك يعني مبالغ رمزية هي المصداقية لحضورك فقط.
1: صحيح،
0: يعني فرصة تطوفها يا مستمع الكريم، سواء طالب أو طالبة في المعاهد أو في الجامعات في الخارج، كنت في كلية في جامعة أيضا استفيد من هذه الدورة، من الدورات تقدمها الجامعة، يعني الدورات تقدمها الجامعة تأكد أن هذه الدورة في الخارج بمئات الدنانير راح تحسب بعدين إذا ما سجلت فيها. كذلك المعلم والمعلمة اليوم الجانب الإداري والوزارات بالتأكيد تقدم كثير من الدورات
1: صحيح
0: التدريبية لموظفينها، ويعني إحنا كاليوم وزارة الإعلام في جميع قطاعاتها تقدم دورات بشكل مستمر، كل شهر تأخذ نخبة من الشباب الحديث الجدد في الجانب الوظيفي، من مر عليه 5 سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة، ودورات عديدة تتنوع لاختيار الكثير من الشباب والشابات للجانب الإبداعي. وأيضا الجانب التطوعي مهم جدا أنك تدخل في الجانب التطوعي، لأن الجانب التطوعي راح يغير من سلوكك ويخليك أيضا تطلع أكثر على الجوانب الأخرى في الحياة.
1: نعم أحسنت،
0: سلوكيات جدا ترى الجانب التطوعي.
1: استحضرني شغلة، أن هم عملية أنه لما يروح ياخذ دورة لازم يعرف الجهة المقدمة، مو أي مكان نتجه له. في بعض الجهات تقدم دورات لكن يعني تحس مريبة، أن قد تكون معلوماتها مو دقيقة. فأنا كثر ما أقدر أروح جهات رسمية مثل ما تفضلت حضرتك، الجامعات، مؤسسات الحكومية، أماكن لها وزنها. فلما أخذ عندهم دورة أنا عارفة أنا شنو قاعدة أتدرب، فأحس في أمان في المادة العلمية.

0: أحس أن في فائدة
1: ليجي من الشخصيات اللي يقدر مع احترام شديد لجميع الشخصيات وكفاءة.
0: نعم
1: جانب العلمي منهم أستاذ دكتور ومنهم مفكرين ومنهم أيضا عمداء، فكثير من التخصصات المختلفة تقدم في هذه الدورات. فاليوم البحث مهم جدا، واليوم أيضا أنت عليك بس فقط أنك تدخل المنصات الإلكترونية وتشوف كل مكان شنو يقدم من دورات ومن أنشطة تستفيد منها، يعني من خلال وظيفتك أو في جانبك الإبداعي وأيضا في الجانب التعليمي. نرجع لمحور حديثنا. أستاذة فضلة عبد اللطيف المسلم ضيفتني في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، وأنت كذلك يعني مستشار في مهارات التفكير الإبداعي. اليوم أبرز التحديات اللي تواجه المدارس، أبرز التحديات اللي قد تواجه المدارس عند استخدام الذكاء الاصطناعي، في تحديات؟
0: ممكن التحديات اللي قاعد تواجهنا أن هناك زخم كبير من التطبيقات، ومو الكل يعني متمكن في التطبيقات هذه كلها. فممكن أن إحنا نوجه متعلمينا لو أوفر كل مثلا 5 دقائق 10 دقائق ثقافة إلكترونية، ترى شيء جميل جدا أني أنا قاعد أكسب أجر أني أعلمهم كيفية استخدام هذا التطبيق، شلون أنتوا تقدرون تحلون واجباتكم، شلون تقدرون تروحون هالمواقع.
1: خذني للسؤال فكرة جديدة ربما يعني تكون في ذهن المستمع الكريم يفكر معنا فيها. لما نحن بحاجة لمراجعة مادة الحاسب الآلي وتطويرها؟
0: لا هي مطورة، هي مطورة.
1: أنا على أيامي
0: لا والله أنا عيالي الحين أشوفهم قاعد يأخذون حتى كود.
1: زيادة عدد الحصص؟
0: ما أحس، لا أحس إن الحصة
1: إلى الآن حصتين في الأسبوع؟
0: إيه بس كافية، صدقني كافية. لأن هناك وزن نسبي لكل مادة، إحنا ما نقدر نزيد شيء ونقلل شيء. فالمواد العلمية، المواد الرياضيات هذه تحتاج هم لها وزن، العربي والإنجليزي، وما أقدر أني أنا أخل في هذا الوزن النسبي. لكن كافية ووافية الحصص والمنهج ممتاز.
1: ممكن أخليها جانب اختياري لبعض الطلبة
0: ممكن
1: أنه يطور مهاراته تقدم المدرسة
0: ممكن. هذا شيء الطالب يقدر يستثمره في اشتراكه في المسابقات والحصة النشاط اللي موجودة في أغلب المدارس. عملية استثمار للطالب إنه هو إذا ما على مثل ما تفضلت حضرتك إن الحصتين ما أثرت فضوله، لكن يقدر يكمل هذا الفضول الأكاديمي اللي عنده ويطلق عنان أفكاره في المسابقات العلمية.
1: يوم هل إحنا بحاجة أيضا لتطوير طابور الصباح بيكون ذكي أكثر؟
0: ما أقدر أتكلم هذا الموضوع، أعفيني عن هذه الإجابة.
1: طابور الصباح جميل جدا.
0: ما أقدر.
1: يعني للأمانة من الأشياء الجميلة جدا اللي كنا حريصين دائما في أثناء طفولتنا وأيضا مراحل الدراسية أن نكون موجودين في طابور الصباح، أنه يحمل الكثير من المعلومات، يحمل كثير من القصص، وخاصة أن كل طالب وطالبة يعني في مرحلة طابور الصباح في أول اليوم ما له خلق، لكن لما تكون الأخبار والإذاعة وكل قسم يبدي بنشاطه حلو جميل جدا. لكن أيضا ندخل جانب الذكاء الاصطناعي في طابور الصباح، فقرة تكون موجودة كل أسبوع ممكن يقدمها كل طالب أو مفكر يعطي معلومة في طابور الصباح لكل الطلبة، ليس لفصل واحد، اليوم تقدم لكل الطلبة في الطابور
0: كلهم كذي. هذا شيء متواجد. اي متواجد هذا.
1: حلو ممتاز.
0: إيه متواجد هذا يعني.
1: ان شاء الله اني حاضر واشوف.
0: ان شاء الله أيام. حياك الله.
1: اقدم حلقة هناك.
0: والله شان بخيت والله.
1: تشرف العك.
0: نتشرف فيك
1: يعني استاذ. اذا دعوة الكويت دائما حريصة وقدمت كثير من برامج في طابور الصباح في مدارس متنوعة في محافظات الكويت. استاذة فضة، يعني برجع لموضوع مهم جدا، اذا كان الطالب يعتمد اعتماد كامل على الذكاء الاصطناعي، هذا ابرز واحد من التحديات اللي تواجه ايضا المعلم او المعلمه، ان الطالب معتمد على الذكاء الاصطناعي، اخي ربما قاعد يقدم معلومات كلها صحيحه لكن كلها ذكاء اصطناعي واضحه جدا، شو ممكن اغير من تفكير هذا الطالب؟ اقول لا، لابد انك تدخل التفكير البشري، تفكيرك وعقلك لابد انه يكون موجود. وهذا احد التحديات اللي بدينا فيها بدايه الحلقه وقلنا لا يعتمد الشخص على الذكاء الاصطناعي في نسبه 100%، خله 30% و70% من عندك، أو 50-50 ممتاز، ربما تكون بعض الأحيان جيدة.
0: مثل ما سبق نوهنا أن

صحيح الطالب يعتمد على التطبيقات هذه، لكن بعد ما مثل ما قلنا إن المعلم لما يبدي يحضر الدرس يراجع ما هو أخذه من هذه الشبكة أو الإلكترونيات أو التطبيقات، لازم حتى المتعلم لما يبدي يبحث يراجع. هو طبع الحين إن شاء الله واستانس إنه أنجز الشيء.

0: شوف الخطأ، لأني أنا وايد فخورة في العمل اللي أنا مسويته، وفخورة جدا أني أنا طبعت هذا الإنجاز، بس ما قاعد أشوف الخطأ، لأن الرغبة الإنسان دائما يحس نفسه أنه هو سوى شيء عود.
1: نفس بناء البيت،
0: إيه؟
1: راح تمر أنت كل يوم مر على البيت ما شفت الخطأ،
0: ما تشوف الخطأ
1: بعد السكن شفت الخطأ.
0: إيه، فش تسوون يا طلبتنا الأعزاء؟ تأخذون الورقة تعطونها حق أمكم أبوكم أختكم الكبيرة أخوكم، اقروها قبل لا تقدمها للمعلم، اقروا العمل. الشخص الثاني أو العين الثانية هي بتلقط لك الغلط، تقولك لا ترى شنا هذا غلط، ترى شنا هني في شيء ناقص، في خطأ إملائي. راح يشوفون هذه الأخطاء البسيطة، تقدرين أنت أو المتعلم يقدر بهذه الحالة أنه هو يبعد عن الأخطاء ويسلم العمل كامل، ويضمن أنه هو خذ درجة حلوة بهذا العمل اللي هو قدمه.
1: نعم، جميل جدا، تأكيد ومهم كذلك أن الطالب يفتخر في عمله ويفتخر أيضا من النشاط اللي قدمه، وهذا شيء يعني يعتز فيه كل طالب وطالبة من لهم الإبداع والتميز بالتأكيد من خلال الأنشطة والفعاليات اللي يقدمونها في المدارس، وأيضا الدورات اللي تقدمها والأنشطة والفعاليات كل منطقة تعليمية في دولة الكويت. قبل الختام أستاذ فضل عبد اللطيف المسلم، مستشار في مهارات التفكير الإبداعي، ضيفتنا في حلقة اليوم، يعني موضوع مهم جدا بختم فيه حلقة اليوم، كيف نحافظ على الأمانة العلمية ونمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في القش.
0: هذا الشيء أنا دائما أقولها، وإن إحنا عندنا لازم يكون حس رباني، ما أنتظر أحد. يعني أي عمل أنا أعمله لازم أني أستشعر وجود الخالق. ف يعني أدعو دعوة يعني لجميع المتعلمين، في بعضهم يسعون إلى وسائل غير سليمة لأنهم يبون الدرجات العالية أو الوهمية، ف يعني توكلوا على الله، دائما استخدموا الأذكار، وربي ما راح يقصر بالمجهود اللي أنتوا راح تبذلونه، وكونوا قنوعين في قدراتكم، هذه قدراتكم وكونوا قنوعين فيها، وابتعدوا ابتعادا كبير عن هذه السلوكيات اللي أصلا حتى ما تنمو إلى يعني الجانب الأخلاقي أو الجانب الديني. إحنا دائما نقول من غشنا فليس منا، فأنا أتمنى أن أبنائنا الطلبة جدا يكونون واعين في هذه الشغلة، ولأن لا يحطون نفسهم في موقف قد يؤثر نفسيا عليهم، هم ما يدرون بالواقع لما يولي الأمر شلون يتأثر ولي الأمر بوجود ابنه في هذا الموقف.
1: نعم.
0: فهما قد يكونون صغار في العمر بس ما يتوقعون الموقف شلون كبير، فلا أحط نفسي في هذا المكان، خلنا ننظر له لنظرة أخرى، أني أنا ما أثرت بس على نفسي، أثرت على مجتمعي، أثرت على أسرتي، فنبتعد كل الابتعاد عن هذه الأجواء ونلتزم في التزام كامل. أهم شيء أنا كثر ما أقدر يعني أنبه أبنائي الالتزام التام، نقرأ أذكارنا ونتوكل على الله، ودائما نكون ملتزمين في الصلوات، واللي الله كاتب لنا إن شاء الله دائما يعني دائما أقول تفاؤلوا خيرا، إن شاء الله ماكو شيء إلا الخير، فما له داعي نحن نروح هذا الاتجاه ليكون اتجاه مو سليم.
1: نعم، بالتأكيد وصلنا مع الختام في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، أستاذ فضل عبد اللطيف المسلم مستشار في مهارات التفكير الإبداعي، يعني خير ختام ختمت فيه في حلقة اليوم، الاعتماد على المواظبة في الصلاة وأيضا الأذكار وأيضا التركيز أكثر وأكثر على الدروس، وما أجي آخر يوم وأبدي أدرس، لا أحاول أنسق دراستي وأنسق وقتي قبل الاختبارات، يكون فعلا يعني جاهز لهذا الموعد، وبتأكيد الاختبارات ما يكون علي شيء صعب، واليوم أحاول أن أستخدم الذكاء الاصطناعي في أيضا تطوير في مهاراتي الجانب الدراسي. أتمنى وصلنا رسالة إيجابية للمستمع الكريم في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، شاكر لك وجودك معنا مرة أخرى أستاذة فضل عبد اللطيف المسلم مستشار في مهارات التفكير الإبداعي، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، يتجدد اللقاء الأسبوع القادم في نفس الموعد، بذلك حين للقاء.
2: كنت كنتم معنا في برنامج لأجلكم.

نعمل. تقبلوا تحيات فريق العمل: حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالة.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: لعشاق الثقافة والأدب،
4: كن متقدما بعقلك ومتراجعا بقلبك.
3: والشعر والشعراء،
4: جاي يشوف الحال كيف بعد ما هز حنينه وقبل يسألني سألته كيف حالك يا حبيبي؟ قال أنا كنت
5: أعلنت إشارة ضبط الوقت 1:00 في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم، الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم السبت، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس الأمريكي ترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار حرب إيران والأوضاع في اليمن. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت 500 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على منطقة النبطية الفوق جنوبي لبنان. قصف روسي يستهدف منشآت حيوية وبنى تحتية في مناطق عدة بأوكرانيا. السلطات الليتوانية تعيد فتح مطار فيلينيوس بعد إغلاقه مؤقتا، ورفعت حالة التأهب عقب رصد طائرة مسيرة قادمة من اتجاه بيلاروسيا. البوسنة والهرسك تجري غدا انتخابات عامة لاختيار مجلس الرئاسة والبرلمان ومؤسسات الحكم. وكوريا الشمالية تندد بتقرير أممي حول حقوق الإنسان وتصفه بأنه يشوه الواقع. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير.

شمايير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة ذكرى اليوم يوم الوحدة الألمانية. إلى الرياض، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط. من جهته، أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، حيث تم إطلاقه من قبل الميليشيات الحوثية في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم من جنسية آسيوية وأضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 500 غارة وعملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية طالت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهات جنوب حرض والساحل وكتاف والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وقالت إن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 عنصرا من ميليشيا الحوثي معظمهم في محافظة تعز، مؤكدة أن الضربات أدت إلى كسر محاولات الحوثيين لتحقيق اختراق ميداني في جبهات المحافظة. في أبوظبي، أعلن النائب العام الإماراتي الدكتور حمد الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. وأوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة. في تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران باتت على وشك الاستسلام وأن المواجهة العسكرية الحالية في طريقها للنهاية قريبا، مؤكدا ثقته بتحقيق النصر الكامل عقب الانتخابات الأمريكية المقبلة مباشرة أو ربما قبلها. وأضاف ترامب أن الإدارة الأمريكية تواصل تضييق الخناق الاقتصادي والعسكري على طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى صعوبة التواصل السياسي في الوقت الحالي لغياب قيادة إيرانية واضحة يمكن التفاوض معها. إلى ذلك، بحث كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع عقد في منتجع كامب ديفيد تطورات الحرب مع إيران والأوضاع في اليمن. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جيدي فانز ترأس الاجتماع الذي استمر ساعات، وشارك فيه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيكسيث والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وأضاف الموقع أن الاجتماع ناقش التطورات المتعلقة بإيران واليمن والخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية. فيما يتعلق بأمن الملاحة، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلتين بمقذوف مجهول أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في واحدة وانقطاع التيار الكهربائي.
وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة تمكن من إخماد الحريق، فيما تواصل الناقلتان رحلتيهما دون تسجيل إصابات أو أضرار.

التنبيهية. من جهتها أكدت الدول الست والخمسون الموقعة على مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعيد العمل بها بحق إيران، محذرة من أي محاولات لاستئناف برامجها النووية أو الباليستية المحظورة. وشددت الدول في بيان مشترك على مواصلة الإجراءات الرامية إلى منع توريد المواد والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة أو تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية، إلى جانب الالتزام بالقيود المفروضة على نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران وإليها. كما تعهدت بتعزيز تبادل المعلومات بشأن الأنشطة المرتبطة بالانتشار ودعم عمليات اعتراض الشحنات المرتبطة بهذه الأنشطة، داعية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومجددة ما وصفته بالمخاوف المستمرة إزاء البرنامج النووي الإيراني. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. إلى الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، فيما قصف جيش الاحتلال منازل مخلاة ونفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة. إنسانيا، قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون تقديم تبرير رسمي لذلك. وأضافت المنظمة أن القيود المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع تتعارض مع مزاعم تخفيف الإجراءات، مؤكدة أن المساعدات المتاحة حاليا لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر في غزة. وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 6 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون اليوم محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير برام الله بحماية قوات الاحتلال، إلى جانب منطقة الظهرة ببلدة بيت لاهية جنوبي نابلس. في الشأن اللبناني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة على منطقة النبطية الفوق جنوبي لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء مناطق واسعة من الجنوب. وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت النبطية الفوق دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع إصابات أو طبيعة الموقع المستهدف. تأتي الغارة في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، والتي شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في عدد من البلدات والمناطق الحدودية. في إسلام أباد، أفادت وسائل إعلام باكستانية بمقتل 2 وإصابة آخر برصاص حرس الحدود الهندي قرب الحدود بين البلدين في إقليم البنجاب، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد بعد نحو 1.5 من تراجعهما عن حافة الحرب على خلفية التوترات في إقليم كشمير المتنازع عليه. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الجسر الشمالي للسيارات في كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنهما يستخدمان في نقل القوات والمعدات والإمدادات العسكرية الأوكرانية إلى جانب مواقع صناعية ولوجستية ومنشآت للطاقة. وأشارت الوزارة إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 218 مسيرة أوكرانية في أجواء 14 مقاطعة روسية وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف خلال الليلة الماضية بحسب وزارة الدفاع الروسية. وفي سياق متصل، أفادت وكالة تاس بمقتل شخص وإصابة 2

في هجمات أوكرانية بمقاطعة بيلغرود خلال الساعات 24 الماضية. من جهتها، أفادت وكالة الطاقة الذرية أن محطة زاباروجيا نووية تعرضت لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة خلال الأسابيع الأخيرة. في لتوانيا، أعادت السلطات فتح مطار فيلينيوس بعد إغلاقه مؤقتا اليوم، ورفعت حالة التأهب عقب رصد طائرة مسيرة قادمة من اتجاه بيلاروسيا، فيما نشرت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو للتحقق من ملابسات الحادث. في سراييفو، حيث تنطلق غدا الأحد الانتخابات العامة بمشاركة أكثر من 3,400,000 ناخب لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي ومؤسسات الحكم في الكيانين الرئيسيين، وسط انقسامات وتحديات اقتصادية تواجه البلاد في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي. في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الجنوبية واليابان اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان في أحدث إطلاق صاروخي لها هذا العام، وذلك بعد يوم من رفض بيونغ يانغ اتهام سول بأن ألغاما تابعة لها أصابت جنودا بجروح. وصرح مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي في بيان بأن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا طارئا لتقييم الوضع بعد إطلاق الصاروخ. وفي بيونغ يانغ، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم أن وزارة الخارجية نددت بتقرير بشأن حقوق الإنسان في البلاد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصفة التقرير بأنه يشوه الواقع. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم إبراهيم راشد الخيال عن عمر ناهز 71 عاما، وسيوار جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس الأمريكي ترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار حرب إيران والأوضاع في اليمن. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت 500 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على منطقة النبطية الفوق جنوبي لبنان. قصف روسي يستهدف منشآت حيوية وبنى تحتية في مناطق عدة بأوكرانيا. السلطات الليتوانية تعيد فتح مطار فيلينيوس بعد إغلاقه مؤقتا، ورفعت حالة التأهب عقب رصد طائرة مسيرة قادمة من اتجاه بيلاروسيا. البوسنة والهرسك تجري غدا انتخابات عامة لاختيار مجلس الرئاسة والبرلمان ومؤسسات الحكم. وكوريا الشمالية تندد بتقرير أممي حول حقوق الإنسان وتصفه بأنه يشوه الواقع. بهذا سادات وسادتي، تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي الواحدة والدقيقة الثامنة عشرة وعشر ثوان ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة.

0: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران، القوات اليمنية الحكومية تكثف عملياتها على ميليشيا الحوثي، قضايا وأراف الصحافة العربية والعالمية، موسكو تصعد ضرباتها في أوكرانيا. أهلا وسهلا بكم مجددا. تتسارع التطورات السياسية والاقتصادية والميدانية المرتبطة بالحرب مع إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي قريبا، أما بعقد اتفاق أو عبر عمل عسكري، مؤكدا رفض واشنطن التام لحصول طهران على سلاح نووي. وفي تحرك دولي واسع، تعهدت 56 دولة في بيان مشترك بتطبيق تدابير صارمة لمنع توريد وتصدير المواد والتكنولوجيا المساهمة في البرامج النووية والصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الصادرة في سبتمبر 2025. وعلى الصعيد الميداني والاقتصادي، كشفت البيانات عن تعاف تدريجي لحركة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز يوميا تحت حراسة عسكرية أمريكية مشددة، وسط حصار بحري أمريكي وضغوط اقتصادية غير مسبوقة تهدف لتجفيف منابع طهران وتضييق الخناق عليها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ ناصر زهير، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر.
1: أهلا بكم، تحياتي.
0: حياك الله. بداية، كيف ينعكس حصر الرئيس ترامب خيارات إنهاء الحرب بين اتفاق قريب في المقابل عمل عسكري حاسم على فرص طبعا دبلوماسية التفاوض؟
1: هذه التصريحات الأمريكية بالنسبة لرئيس ترامب هي متكررة، دائما ما يقول نفس الأمر بأنه الحرب ستنتهي قريبا وأن اليمنيين يريدون التفاوض وأن هناك في إما التفاوض وإما العمل العسكري الحاسم، وهذه تأتي في إطار الضغط الدبلوماسي في المحادثات، يعني هي استعراض لأوراق الضغط ورسالة لطهران بأنه لم يستبعد العمل العسكري النهائي والحاسم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن حتى الآن لا يمكن البناء على هذه التصريحات، سنرى كيف ستسير المفاوضات الدبلوماسية. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا ما كانت إيران ستعود إلى مسألة عرق الملاحة في مضيق هرمز بشكل كبير أو تشديد الهجمات، لأنه في الأمس كان هناك عدد كبير من الهجمات التي أعلنت عنها هيئة المراحة البحرية البريطانية، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تصعيد في قادم الأيام، ولكن إلى الآن باب المفاوضات لازال مفتوح.
0: نعم، دعنا ننتقل إلى شكوى الرئيس الأمريكي ترامب من غياب الطرف الإيراني المحدد للتعامل معه. إلى أي مدى يمكن القول أن هذه الشكوى تعزز سيناريو التصعيد العسكري، أم يبقى يعني الباب مفتوح لوساطات غير مباشرة؟
1: يعني ترامب هو يعكس الواقع الحقيقي بأنه فعليا لا يوجد طرف حاسم يقود المرحلة في إيران. هناك طرف دبلوماسي مفاوض يقوده عراقجي بزشكيان، هذه المجموعة الدبلوماسية، وهناك الطرف الآخر المتشدد والمتطرف هو في الحرس الثوري الإيراني الذي لا يتقيد بما يتم الاتفاق عليه دبلوماسيا. وهذا ما حدث عندما تم التوصل إلى مذكرة التفاهم عندما قام الحرس الثوري بسرق هذه المذكرة، وبالتالي ترامب يعطي رسالة إلى الواقع الحقيقي على الأرض الآن بأن الولايات

0: المتحده لا تجد الطرف الاساسي، وربما احد نقاط الخلاف ايضا التي كانت في نيويورك في المفاوضات الاخيره بانه لم يكن هناك امكانيه لتثبيت الالتزام الكامل للسلطه في ايران، ولم يقدم مصدر يفضي دبلوماسي ما يثبت بانه سيكون هناك التزام كامل بالنسبه لإيران. هل هذا يفتح باب العمل العسكري؟ بالتأكيد يفتح باب العمل العسكري، وبأنه إذا ما تم استهداف القوات الأمريكية وعرقلت ملاحة سيكون هناك عودة
1: خاصة في التصعيد العسكري. ما دام نتحدث عنه أستاذ ناصر، يعني موقع إكسيوس كشف عن أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب للأمن القومي اجتمعوا سرا أيضا يعني في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن، وهذا ما يعزز الحقيقة عما كشفه الرئيس ترامب أن التصعيد العسكري أقرب من باب الوساطات الغير مباشرة.
0: هذا صحيح، لأنه الآن الإدارة الأمريكية تجتمع فيما بينها وخصوصا المستشاري ومساعدي ترامب لتوحيد المواقف، لأنه كان في تباين في المواقف في الفترة الماضية ما بين البنتاغون وزارة الخارجية وحتى نائب الرئيس في طريقة التعاطي مع إيران، ولكن كل هذا هو يعني ترتيب للملفات قبل الانتخابات المصرية. ترامب كل مرة يصرح عن العمل العسكري يقول بأنه قد تعود العمليات العسكرية بعد الانتخابات النصفية، وفعليا هو لا يريد الآن أي أزمة ما قبل الوصول إلى الانتخابات النصفية الأمريكية، إلا إذا حدث أمر طارئ أو يستدعي ضرورة التحرك العسكري، عندها ستتحرك الولايات المتحدة عسكريا بغض النظر عن
1: المنزل. نعم، اتضحت هذه الرؤية أستاذ ناصر. دعنا ننتقل إلى يعني التحرك الدولي الواسع، والتي تعهدت 56 دولة في بيان مشترك بتطبيق هذه المرة تدابير صارمة لمنع توريد ومنع تصدير المواد والتكنولوجيا المساهمة في البرامج النووية الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. لنبدأ مع تداعيات الجيوسياسية للتكتل هذا، تكتل 56 دولة لمطاردة وتقييد البرامج المختلفة. هل يمثل هذا البيان الشامل غطاء دولي، دعنا نقول يمهد لتجديد العزل على طهران أو لعمل عسكري حقيقة أوسع؟
0: هو أعتقد أنه يمهد لتجديد العزلة على طهران ولتجديد إمكانية وصول طهران للتقنيات والمواد اللازمة لتطوير برامجها الصاروخية وبرامج المسيرات والأسلحة النووية، ولكن المسألة هي ستكون في مدى التزام الصين على سبيل المثال، وهي الدولة الأساسية التي تزود طهران بحسب ما تقول الولايات المتحدة وتقارير استخباراتية بهذه التقنيات. أيضا النقطة الثانية هي الالتزام في السوق السوداء وما يمكن أن يصل إلى طهران، ولكن هذا التكتل هو يشبه التكتل الذي كان قبل اتفاق عام 2015 عندما تم تشديد العقوبات الإلكترونية بشكل كبير وخانق على طهران، لأنه إيران طوال 3 أو 4 عقود كانت محترفة في الاتفاق على العقوبات بتعاون مع بعض الدول، ولكن الآن يبدو أن هذا التكتل الذي قد يتوسع في الفترة القادمة وقد يصل ترامب إلى أن يفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بهذا التكتل أو بهذه القرارات، عندها ستكون إيران فعليا محاصرة اقتصاديا وعسكريا
1: ويساهم أيضا في هذا المقام أستاذ ناصر. نعم، يعني يساهم الحقيقة بتفعيل العقوبات الأممية واستحداث آليات تبادل المعلومات السريع بين هذه الدول 56 في شلل الشبكات المالية التكنولوجية التي تستخدمها طهران لتطوير طبعا برنامجها الصاروخي والمسيرات. دعنا ننتقل إلى الشق الاقتصادي. رغم اقتراب التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز من مستويات ما قبل الحرب، يعني استند التحسن كما أشار التقرير آنفا إلى الحماية العسكرية الأمريكية. نقف عند هذه النقطة الحقيقة، كيف يؤثر هذا الاعتماد على كلفة التأمين البحري هذه المرة وبالتالي استقرار سلاسل إمدادات الطاقة العالمية على المدى الطويل؟
0: كلفة التأمين البحري ستبقى مرتفعة ولن يكون هناك عودة إلى ما قبل أو إلى الهدوء والنسبة الأساسية التي كانت قبل الحرب إلى أن تنتهي الحرب بشكل نهائي، سواء كان بهزيمة إيران أو بالوصول إلى اتفاق شامل. ولكن الآن الخبر الجيد بأنه إمدادات طاقة تخرج من مضيق هرمز وليس هناك خسار كبير، ولكن المشكلة بأنه الفوضى والتوترات الجيوسياسية هي ما تؤثر على الاقتصاد، يعني الآن هناك ارتفاع ضخم جدا في أسعار الديزل على سبيل المثال.

0: انعكاس ما بين حرب إيران وحرب أوكرانيا أيضا هو يعكس هذا الأمر. عودة الاستقرار لثلاثة من درجة التوريد لن تذهب أو لن تعود إلا عندما يتم تأمين وضع خطة دولية لتأمين الممرات الملاحية الدولية مضيق هرمز وباب المندب. حتى لو توقفت الحرب مع إيران قد يعود الحوثيين مرة أخرى لعرقلة الملاحة في باب المندب كما حدث سابقا. وبالتالي يعني المسألة لا تتعلق فقط في توقف الحرب مع إيران قد ما يتعلق أيضا في تأمين وحماية الممرات الملاحية الدولية حتى نصل إلى مسألة فعليا عودة الانسيابية
1: للثلاثة الانبار والتوريد. نعم، إذن من باريس الأستاذ ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. في خطوة مفاجئة تعقد المشهد السياسي المعقد أصلا في ليبيا، دخلت العاصمة طرابلس على خط تطورات غير مسبوقة بظهور سلطة ثالثة تطالب بتسلم مقاليد الحكم. مصطفى المجدوب رئيس ما يسمى بالحكومة الموحدة يعلن بدء مهامه من طرابلس موجها دعوة صارمة للحكومتين القائمتين لتسليم السلطة سلميا، ومعلنا عن خارطة طريق زمنية لإنهاء المرحلة الانتقالية وسط تباين واسع في ردود الفعل المحلية منها والسياسية.
2: تدخل الأزمة الليبية فصلا جديدا عقب إعلان مصطفى المجدوب رئيس ما أطلق عليه الحكومة الموحدة وصوله إلى العاصمة طرابلس وبدء ممارسة مهامه الرسمية. في كلمة مباشرة وجهها للشارع الليبي أعلن المجدوب قرارات حاسمة تمثلت في تجميد عمل كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، مشددا في الوقت ذاته على دعوة كل من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان إلى تسليم السلطة بشكل سلمي حقنا لدماء الليبيين. ولم تتوقف تحركات المجدوب عند المطالبة بالسلطة، بل طرح جدولا زمنيا محددا لإخراج ليبيا من أزمتها الممتدة، حيث دعا إلى إجراء استفتاء عام على الدستور خلال 90 يوما تجرى بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 8 أشهر من إقرار الدستور. وتزامنا مع ذلك أعلن حالة النفير العسكري العام لحماية حدود البلاد والمواطنين. واسم مصطفى المجدوب كان قد برز في شهر يوليو الماضي إثر اختياره من قبل مجموعة من السياسيين والنشطاء في اجتماع عقد بجنيف لترأس هذه الحكومة في مبادرة ولدت خارج أروقة المسارات السياسية التقليدية وأثارت جدلا واسعا حول شرعيته أو قدرتها على فرض وجودها الميداني. وعلى الأرض قوبل هذا التحرك ببرود وصمت رسمي من المجلس الرئاسي والحكومتين القائمتين مقابل ترحيب وانفتاح من قوى وفعاليات اجتماعية في مصراتة وطرابلس داعين لإنهاء الانقسام. ويرى مراقبون أن تحرك المجدوب يتغذى على حالة الإحباط الشعبي والانسداد السياسي جراء استمرار المرحلة الانتقالية وتعثر الانتخابات في وقت تستمر فيه البعثة الأممية في محاولاتها لتوحيد السلطة وتوفير ظروف إجراء انتخابات شاملة تنهي الأزمة الليبية المستمرة.
1: مرحبا بكم مجددا. تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متسارعا مع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات وفي مقدمتها تعز، وسط اعلان القوات الحكومية بتكثيف عملياتها وافشال محاولات التقدم الحوثية. ويتزامن هذا التصعيد الميداني مع امتداد التهديدات إلى الأراضي السعودية عبر إطلاق صواريخ ومقذوفات باتجاه مناطق مدنية. في موازاة ذلك تتحرك مسارات التعاون الدفاعي الإقليمي مع الحديث عن اجتماع مرتقب في الرياض ضمن اتفاق مكة واهتمام دول أخرى بالانضمام إليه، بينما تتفاقم التداعيات الإنسانية داخل اليمن وسط تحذيرات أممية من أن استمرار المعارك قد يدفع البلاد نحو انهيار أوسع في الأمن الغذائي. للحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
3: حياك الله أخي محمد.
1: حياك الله.

0: بداية دكتور، كيف تقرأ التصعيد العسكري الأخير في اليمن؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة كما قيل من المواجهات أكثر اتساعا؟
1: بالفعل أستاذ محمد، يعني نحن أمام يعني انتقال واضح حقيقة من مرحلة تثبيت المواقع والردود المحدودة كما يبدو إلى مرحلة محاولة إعادة تشكيل الخريطة الميدانية، لكن من المبكر حقيقة أن نصفها ربما تكون حرب شاملة أو واسعة. المؤشر الأهم كما يبدو لي هو تكثيف الغارات وتحرك عدة جبهات. التقارير عن إعداد عملية برية يمنية بإسناد جوي ربما سعودي لاستعادة الساحل وباب المندب، غير أن هذه العملية طبعا لم تعلن رسميا ولم تبدأ بعد، لذلك الأدق أن نقول أن المنطقة يعني في تقديري دخلت مرحلة تهيئة مسرح العمليات. تتقدم القوة العسكرية بالتوازي مع إبقاء يعني باب الوساطة مفتوحا، وهناك ربما مساعي جارية يعني من خلف الكواليس لإيجاد مخرج دبلوماسي أو تسوية سياسية.
0: نعم، يعني كما أشرت هناك احتدام من للمعارك في جبهات خاصة تعز. دلالات هذا الاحتدام، أو دعنا نقول تساؤل آخر، أهمية هذه الجبهة في حساب القوات الحكومية دكتور ناصر؟
1: طبعا تعز، مدينة تعز منطقة مهمة جدا لها أهمية جغرافية وجيوسياسية واستراتيجية كبيرة، لأن تعز هي معزولة، هي جبهة يعني محلية معزولة، هي عقدة جغرافية تربط شمال اليمن بجنوبه، يعني وتشرف أيضا على الطرق المؤدية إلى عدن وإلى الساحل الغربي وباب المندب، لذلك مهم جدا السيطرة على هذه المدينة، بما يعني أن سقوطها أو تطويقها يمنع ميليشيا الحوثي من أن تكون عمق جغرافي متصل، ويضيق الخناق على الحكومة الشرعية ويهدد طرق الإمداد يعني نحو الجنوب. لذلك رأينا الغارات المكثفة وإغلاق الطرق،
0: نعم،
1: هي محاولة لمنع الميليشيا الحوثي من تثبيت مكاسبهم وتحويل تعز إلى قاعدة للتقدم نحو عدن أو إحكام السيطرة على الساحل. لذلك عدن تمثل اليوم هي يعني نقطة فاصلة في المعارك الجارية، والسيطرة عليها ربما ترجح الكفة لأي من الجانبين في هذه المعارك.
0: وما مدى دكتور يمكن أن تؤثر، ما دام نتحدث يعني حاليا عن العمليات العسكرية المكثفة للقوات الحكومية، في موازين القوى على الأرض؟
1: طبعا هي يمكنها أن تؤثر بتعطيل يعني ربما تحركات ميليشيا الحوثي واستنزاف مخازنهم وآلياتهم ووقف أيضا زخم اندفاعاتهم العسكرية، لكنها لا تكفي حقيقة وحدها لقلب موازين الحرب. الحسم باعتقادي يحتاج إلى قوات برية متماسكة، قيادة موحدة، يحتاج إلى إمداد مستمر، قدرة كذلك على الحفاظ على الأرض واستعادتها. التحدي الأساسي أنه القوى المناهضة للحوثيين ما زالت متعددة الولاءات متفاوتة الكفاءة، لذلك ستكون أعتقد النتيجة الحقيقية مرهونة بتحويل التفوق الجوي إلى تقدم بري منظم، وليس مجرد ارتفاع عدد الغارات. لا تزال العمليات متأرجحة وموازين القوى يعني لحتى الآن غير متكافئة، ولكن الحسم حتى الآن يعني لا يمكن أن نقول أن هناك حسم حقيقي لأي طرف من الجانبين.
0: دعنا ننتقل دكتور إلى استمرار الاعتداءات الصاروخية باتجاه الأراضي السعودية، كيف تنظر إلى هذا الاستمرار وما انعكاساتها على البعد الإقليمي للأزمة اليمنية؟
1: يعني بالطبع اعتداءات هذه الاعتداءات الصاروخية على الأراضي السعودية هذه تنقل الأزمة اليمنية من حرب داخلية إلى تهديد مباشر للأمن الإقليمي، لأنها تستهدف مدن ومنشآت وطاقة ومطارات وممرات بحرية، وبالأمس امتدت إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وهذه لا شك تدين الميليشيا الحوثي ويعني تمثل انتهاك حقيقة للقيم الدينية والإسلامية ويعني والإنسانية أيضا. هذه تجعل اليمن إحدى ساحات الضغط بالفعل الإيراني غير المباشر على دول الخليج والولايات المتحدة. النتيجة هي تعزيز الدفاعات السعودية لابد منها وتفعيل التحالفات الجديدة، ويعني مع بقاء خطر الانزلاق إلى دائرة هجوم ربما وانتقاد تتجاوز حدود اليمن. هذه الاعتداءات والتجاوز داخل المنشآت السعودية لا شك لها بعد أمني خطير، وهي تتجاوز ربما تنذر بتوسع الحرب وتجر السعودية إلى معارك هي لا تريدها، وتسعى إلى حل سلمي وتسعى إلى استتباب الأمن داخل اليمن، ولكن
0: نعم،
1: يبدو أن الميليشيا الحوثي تسعى إلى التصعيد المستمر.
0: هناك أيضا دكتور تحرك مرتقب في الرياض ضمن اتفاق مكة، ماذا يعني هذا التحرك والحديث عن رغبة دول أخرى في الانضمام إليه بالنسبة لمنظومة الأمن الإقليمي؟

0: يعني بالنسبة لهذا الاجتماع المرتقب لاتفاق مكة، أعتقد هذا يمكن أن يعتبر أنه أول اختبار سياسي وأمني عملي يعني لاتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان. لكن اللافت أنه سيبحث مقترح إيراني للتواصل السياسي مع الحوثيين. هذا يعني إيش؟ أنه الاتفاق لا يراد له أن يكون تحالف عسكري فقط، بل قد يكون منصة تجمع ربما بين الردع والوساطة. يعني هذا التحرك وهذا الاقتراح أنه يتاح لإيران التحرك مع أو الوساطة مع الحوثيين، هذه ربما تكون لها يعني نقلة مختلفة في اتجاه هذا التحالف. يعني هناك أيضا مقترحات ربما برغبة أكثر من 6 دول في الانضمام لهذا التحالف، تحالف مكة، وهذا يكشف عن نية لبحث يعني مظلة أمنية أقليمية جديدة. لكن أعتقد أن توسيع هذا التحالف الثلاثي لأكثر من ذلك ربما في هذه المرحلة الحساسة قد يربك قدرات يعني هذا التحالف على اتخاذ قرار موحد في المرحلة الحالية التي تحتاج بالفعل إلى قرار حاسم.
1: نعم، إذا من الكويت الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في خطوة تجدد التوتر وتعيد مراسم ملامح التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سول عن إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا جديدا باتجاه البحر في رد عملي ومباشر على المحاولات الدبلوماسية والمطالبات بالاعتذار عن أحداث الحدود الأخيرة.
3: تصعيد ميداني جديد يخيم على شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروف ببحر اليابان. تأتي هذه التجربة الصاروخية بعد ساعات قليلة من هجوم كلامي حاد شنته كيم يو جونغ الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية، مع نفي قاطع لمسؤولية بلادها عن حادثة انفجار اللغم الأرضي الشهر الماضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح. وكان حادث الانفجار الذي أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين قد أثار موجة غضب في سيول، حيث أكدت التحقيقات الكورية الجنوبية بالتنسيق مع قيادة قوة الأمم المتحدة إن الألغام زرعت عمدا في الجانب الجنوبي من الحدود العازلة الممتدة منذ هدنة عام 1953. وعلى الرغم من دعوة رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ لبيونغ يانغ بالعودة إلى طاولة الحوار وممارسة الانفتاح وطريقة تعامل جيش سيول المطالبة باعتذار رسمي فقط، جاء الرد الشمالي مزدوجا عبر تصريحات سياسية لاذعة يعقبها إطلاق صاروخي ميداني يعكس رفض بيونغ يانغ للتراجع أو الاعتراف بالحادثة. تطورات متسارعة تثبت مجددا أن الطريق الدبلوماسي بين الكوريتين ما زال محفوفا بحقول الألغام السياسية والعسكرية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: إيران تحتاج إلى مصالحة نفسها، محمد الرميحي، سياسة الغضم المتدرج، علي قباجة، الجناح الشمالي للناتو تحت تهديد غير مسبوق منذ الحرب الباردة، ريتشارد نايتن ومايكل كلايسن، وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي قال فيها الدكتور محمد الرميحي: أول ما تحتاج إليه إيران في هذه الفترة أن تتصالح مع نفسها، يستحيل أن يتعامل معه العالم على أنها صوت واحد، لا يستطيع وسيط مهما بلغت مهارته أن يصنع اتفاقا مستقرا مع طرف لا يعرف مفاوضه حدود صلاحياته، وليطمئن شريكه إلى أن توقيعه سيلزم بقية أصحاب السلطة. وكتب تحت عنوان: إيران تحتاج إلى مصالحة نفسها.
1: خلال الأسبوع الماضي تحدثت إيران عن استعدادها لفتح مضيق هرمز خلال أسبوع عبر مبادرة نقلها وسطاء إلى واشنطن.

0: كهذا مفرح، لكن تتبعه شروط تعجيزية. مهلة الأيام السبعة تتعلق فقط بفتح المضيق الذي لم يعد مغلقا بالكامل. وماذا عن الملف النووي والصواريخ البالستية والأذرع المسلحة خارج الحدود؟ يجوز أن يبدأ التفاوض بترتيب جزئي، لكن من الخطأ تسويقه بوصفه حلا لأصل النزاع.
1: وخلص الكاتب إلى أن مذكرة التفاهم بوساطة إسلام أباد تم توقيعها من الرئيسين الإيراني والأمريكي، أعقبها مباشرة استهداف سفينة في هرمز. فما قيمة التعهد إذا امتلك جهاز مسلح قدرة تعطيله؟ التوقيع لا يختبر في قاعة الاجتماع، اختباره الحقيقي يبدأ عندما تصل التعليمات إلى من يحمل السلاح ويكون مطلوبا منه الالتزام. وأضاف:
0: تبدو عبارة قررت طهران أوسع من الواقع. أي جهة قررت؟ ومن وافق؟ ومن يملك التنفيذ؟ هذه أسئلة عملية لأي وسيط، وليست ذريعة لإغلاق باب الحوار. أما الجوار فلا يستطيع تعليق أمنه وتنميته على انتظار نهاية للصراع، فلا توجد نتيجة مضمونة للعقوبات، كما لا توجد ضمانة بأن الوقت وحده سيصلح هذا الخلل في النظام الإيراني.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب علي قباجة: لم تعد التطورات المتسارعة في المسجد الأقصى المبارك مجرد أحداث عابرة، بل أصبحت مسارا متدرجا يعيد تشكيل واقع المكان ويفرض قواعد جديدة على الأرض. إنما نراه اليوم ليس مجرد تصعيد مؤقت، بل تحول يمس جوهر القيمة التاريخية والدينية للقدس، وسط محاولات متواصلة لإعادة رسم الخارطة السياسية والمكانية للمدينة المقدسة. وكتب تحت عنوان سياسة القضم المتدرج:
0: عندما يقتحم مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم وزير الأمن القومي والمستوطنون باحات الأقصى، فإن الرسالة الموجهة لا تخطئها العين، إذ أن المسألة تجاوزت منذ زمن بعيد فكرة الزيارات الفردية إلى تحويل الطقوس والوجود الميداني في ساحاته إلى ممارسات يومية يراد تكريسها على أنها أصل ثابت.
1: وخلص الكاتب إلى أن الخطورة في هذه التحركات المتسارعة لا تكمن فقط في أرقام المستوطنين المقتحمين، بل في التحول في الخطاب الجريء والممارسات الميدانية، فالجغرافيا يعاد تشكيلها وفق رؤية إسرائيلية، فيما تدل الإجراءات المتبعة في مدن مختلفة في الضفة الغربية على استراتيجية تفكيك الملامح العربية والإسلامية للمكان بأسره وإعادة هندسته بصورة كاملة ومباشرة. وأضاف:
0: المسألة اليوم لم تعد محصورة في صراع مؤقت على مساحة محددة، بل هي معركة تستهدف تفكيك الوجود الفلسطيني في القدس. وما لم تتغير أدوات التعامل مع هذا التمدد، فإن الاستيقاظ على واقع جديد ومفروض بالكامل لن يكون سوى نتيجة حتمية لسياسة القضم المتواصلة على نار هادئة.
1: في صحيفة الاندبندنت البريطانية قال الكاتبان رئيس أركان الدفاع البريطاني ريتشارد نايتن والقائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية الجنرال مايكل كلايسن: شهدت البيئة الأمنية في أوروبا خلال الأعوام الأخيرة أعمق تحول منذ نهاية الحرب الباردة، فعودة الحرب واسعة النطاق إلى القارة وتصاعد الهجمات السبرانية المتواصلة وأعمال التخريب والسلوك العدواني المتهور، جميعها تشكل تذكيرا بأن أمن القارة لم يعد أمرا مسلما به. وكتب تحت عنوان الجناح الشمالي للناتو تحت تهديد غير مسبوق منذ الحرب الباردة:
0: لقد أظهرت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية الجاهزية العسكرية والإمكانات الصناعية والقدرة الوطنية على الصمود، وأكدت الحاجة إلى أن تعمل الدول الأوروبية على تعزيز قدراتها الدفاعية وتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها الجماعي. أما بالنسبة إلى المملكة المتحدة والسويد فالهدف واضح: تعزيز التعاون الثنائي وتدعيم الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي الناتو وضمان قدرة القوات المسلحة على العمل معا بسلاسة متى اقتضت الضرورة.
1: وخلص الكاتبان إلى أنه في المقابل تعد القدرة الصناعية ضرورة استراتيجية، ففي مختلف أنحاء أوروبا يسهم الاستثمار الدفاعي في تسريع عجلة الابتكار، وتضم كل من بريطانيا والسويد صناعة دفاعية رائدة عالمياً، بحيث يمكن لهما تعزيز تفوق حلف الناتو من خلال توثيق التعاون بينهما.

0: مع توفير فرص للنمو في الوقت ذاته، وهذا لا يتعلق بالاستعداد للحرب بل بمنع وقوعها. وأضاف:
1: ورغم أن أوروبا تواجه تحديات كبيرة، فإنها تمتلك أيضا الشراكات والقدرات والعزيمة اللازمة للتغلب عليها، ومن خلال الاستثمار في المجتمعات والقدرات الدفاعية يمكن تعزيز الجناح الشمالي للناتو وبعث رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على السلام يتطلب الوحدة والاستعداد والعزم، فمسؤولية الأمن تقع على القارة بأكملها، وفي أوقات عدم اليقين تتمثل أعظم مصادر القوة في استعداد الحلف للوقوف معاً.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة. وقالت الصحيفة أن العاهل الأردني أكد للوزير الأمريكي خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مشددا على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومحذرا في الوقت ذاته من التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا. صحيفة الدستور اهتمت بالتصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت إن الساعات الماضية شهدت سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات والاعتقالات أدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 26 آخرين برصاص جنود الاحتلال في مدينة غزة وخان يونس ومخيم البريج ودير البلح في القطاع. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: مرحبا بكم مجددا. حذرت الأمم المتحدة من كوارث تهدد مستقبل التعليم للإناث والذكور من اللاجئين، كاشفة عن حرمان أكثر من 5,800,000 طفل لاجئ من الدخول للمدارس خلال عام 2025.
1: أرقام صادمة أعادت فتح ملف الكوارث الإنسانية المترتبة على الأزمات العالمية. تقرير أممي جديد يكشف عن واقع مرير يواجه ملايين الأطفال الذين شردتهم الحروب والنزاعات. فقد أعلنت الأمم المتحدة أن 5,800,000 طفل لاجئ ظلوا خارج مقاعد الدراسة خلال العام 2025، نسبة تشكل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في سن الدراسة حول العالم، والبالغ عددهم 13,100,000 طفل. وحذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أن الانخفاض الحاد في التمويل يهدد بانهيار العقود الماضية من الاستثمار الجماعي في التنمية والتعليم. وفي تصريح يحمل أبعاد إنسانية عميقة، شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح على أن التعليم هو وسيلة حماية ومسار نحو الفرص والاعتماد على الذات، مضيفا أن النزوح لا ينبغي أبدا أن يحدد سقف حياة الطفل أو آفاق مستقبله. البيانات التفصيلية الصادرة عن المفوضية أوضحت تباينا حادا بين المراحل التعليمية، فبينما بلغت نسبة التحاق الأطفال اللاجئين بالتعليم الابتدائي 65%، انخفضت النسبة في المرحلة الثانوية إلى 32% فقط، في حين سجل التعليم العالي قفزة قياسية بالوصول إلى 11%، غير أن هذه المكاسب المحدودة باتت مهددة بالزوال مع انكماش التمويل المتاح للمفوضية من 5,200,000,000 دولار في عام 2024 إلى 3,900,000,000 دولار فقط في العام الحالي. المأساة لم

تتوقف هنا، فبينما تحتاج المفوضية إلى 8 مليارات و500 مليون دولار لحماية اللاجئين هذا العام، لم تتلقى سوى 32% فقط من هذا المبلغ حتى نهاية يوليو.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الجسر الشمالي للسيارات في كييف وسفينة شحن في البحر الأسود. قالت إنهما يستخدمان في نقل القوات والمعدات والإمدادات العسكرية الأوكرانية إلى جانب مواقع صناعية ولوجستية ومنشآت للطاقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور خطار بودياب الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور خطار.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله دكتور. نبقى مع التصعيد الأخير في الضربات الروسية كما استمعت في المقدمة، التي استهدفت الحقيقة الجسر الحيوي في كييف واستهدفت أيضا سفينة شحن في البحر الأسود. ما الذي تعكسه هذه الأهداف عن طبيعة المرحلة الحالية من الحرب، أو كيف تقرأ هذا التصعيد الأخير؟
1: يندرج هذا التصعيد ضمن الحرب الاستنزافية القاسية التي تمارسها روسيا وأوكرانيا ضد بعضهما البعض، ضربات ضد البنى التحتية، ضربات ضد مراكز الطاقة. وكما نجحت أوكرانيا في الماضي في ضرب جسور حيوية ومنها الجسر الذي يتصل بمدينة بشبه جزيرة القرم، نجحت روسيا بضرب جسر حيوي على نهر الدنيبر، وهذا كله ضمن خطة روسية لإنهاك كبير لأوكرانيا من أجل تغيير ميزان القوى وإجبار أوكرانيا على المجيء إلى المفاوضات بشكل مجرد من أي عناصر قوة. لكن الجانب الأوكراني لا يستسلم ويحضر على ما يبدو لضربات رد قاسية ضد الجانب الروسي.
0: نعم، كما أشرت أن الجانب الأوكراني هذه المرة لم يستسلم، ولكن إلى أي مدى أن يؤثر هذا الاستهداف، استهداف الجسور، استهداف المنشآت التي تقول موسكو أنها مرتبطة بالإمداد العسكري الأوكراني في حركة القوات وإيصال المعدات إلى الجبهات؟ موسكو هذه المرة تتحدث عن استهداف منشآت صناعية، منشآت للطاقة. كيف يمكن أن تنعكس هذه الضربات على الوضع الميداني، على الوضع الاقتصادي داخل أوكرانيا؟
1: بالطبع هذا يمكن أن ينعكس صعوبات كبيرة لأوكرانيا، التفاقم لأزماتها ونوع من تجريد لعناصر قوتها. أوكرانيا مساحتها محدودة بالنسبة لمساحة روسيا، يمكن لأوكرانيا أن تشن ضربات ضد روسيا، لكن روسيا بمساحاتها الواسعة هي شبه قارة تتمكن من الصمود، عندها بنية صناعية هائلة. بينما إذا بقي هذا الاستهداف الروسي مركزا على كل البنى التحتية وعلى المصانع وعلى كل عناصر القوة الأوكرانية، يمكن لأوكرانيا أن تتأثر أكثر. هو سباق استنزاف عنوانه من يصرخ أولا، من لا يتمكن من الصمود في هذا الشتاء، بمعنى أو بآخر قبل الشتاء الحاد في هذه المنطقة من العالم، يسعى الجانب الروسي لإنهاك كبير للجانب الأوكراني.
0: نعم، يعني كما أشرنا أن موسكو الآن غيرت الخطة يعني الدفاعية إلى الهجومية بشكل أكبر، وتحدثت كما قلنا عن استهداف المنشآت الصناعية والمنشآت للطاقة، وانتقلت هذه الهجمات إلى مناطق ومنشآت بعيدة نسبيا عن خطوط التماس، وربما يشير إلى تغير في أساليب دكتور خطار في إدارة العمليات العسكرية. روسيا هذه المرة أعلنت أيضا اعتراض وتدمير مئات المسيرات الأوكرانية، وأصبحت المسيرات عنصر رئيسي في المعركة، وربما تؤثر أيضا في حسابات الطرفين. مع استمرار هذه الضربات المتبادلة واستهداف البنية التحتية، كيف يمكن أن تتأثر فرص العودة هذه المرة إلى المسار الدبلوماسي بين موسكو وكييف دكتور؟
1: يعني ننتظر جميعا قمة 20 في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الفنلندي في آخر تصريح له قال بإمكانية عقد لقاء ما بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على هامش قمة 20. إذن بالرغم من كل الصورة القاتمة في الميدان، هناك اتصالات

0: سياسية في محاولة من قبل الولايات المتحدة للقول للطرفين أن الإنهاك وصل حده الأقصى ويجب التوقف عند هذا الحد. أعتقد أيضا أن روسيا المصرة على النفر الناجز منذ بدء عملياتها في شباط فبراير 2022 أخذت تدرك أنه ليس بإمكانها تحقيق هذا النصر الناجز، لكن بإمكانها تحقيق تفوق معين يمكن أن تكتفي به. يبقى أن يقتنع زيلينسكي بالتسليم بهذا التفوق، وهذا يمكن أن يجعل التسوية ممكنة بين الجانبين.
1: نعم، إذن من بيروت الدكتور خطار بودياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: الثانية تماما موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس الأمريكي ترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار حرب إيران والأوضاع في اليمن. الجيش اليمني يقول أن قواته نفذت 500 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مستوطنون يقتحمون مناطق عدة في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على منطقة النبطية الفوق جنوب لبنان. خارجية باكستان تستدعي القائمة بالأعمال بالسفارة الهندية إثر مقتل مدنيين باكستانيين بنيران الأمن الهندي عند الحدود. قصف روسي يستهدف منشآت حيوية وبنى تحتية في مناطق عدة بأوكرانيا. السلطات الليتوانية تعيد فتح مطار فيلينوس بعد إغلاقه مؤقتا ورفعت حالة التأهب عقب رصد طائرة مسيرة قادمة من تجاه بيلاروسيا. البوسنة والهرسك تجري غدا انتخابات عامة لاختيار مجلس الرئاسة والبرلمان ومؤسسات الحكم. كوريا الشمالية تندد بتقرير أممي حول حقوق الإنسان وتصفه بأنه يشوه الواقع. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الجولة من حدث وتعليق لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي غيري.

0: جنون، جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا جننتنا جننتنا، مستحيل مستحيل، امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامج قصة رياضية، البرنامج اللي دائما ما نغوص فيه بصفحات الماضي ونسترجع معاكم أهم المحطات والقصص واللحظات التي صنعت تاريخ كرة القدم. كرة القدم مليئة بالأهداف، أهداف جاءت من تسديدات قوية وأخرى من ضربات رأس، وأهداف صنعتها المهارة والمراوغة، لكن في نوع من الأهداف له جمال مختلف، هدف ما يحتاج قوة كبيرة أو تسديدة صاروخية، فقط يحتاج إلى ذكاء، هدوء، دقة وثقة. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما وأبدا مع الحكايات والقصص الرياضية التي دائما نقول بأنها لا تنضب. كتب كرة القدم وحديث كرة القدم السابقة وحتى في عصرنا الحديث لا تنتهي، دائما هناك شيء جديد، دائما هناك شيء تاريخي، دائما هناك شيء نتمنى دائما أن نطرحها في هذا البرنامج من خلال القصص التي نتناولها في هذه الحلقات.
1: وقصتنا مختلفة في هذا اليوم، يعني أنا بعطي هنت صغير للقصة، أن ترى الحارس متقدما عن مرماه وتقرر في جزء من الثانية أن ترفع الكرة فوقه بطريقة الشيب أو اللوب، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية. في محور هذه الحلقة راح نستعرض مجموعة من أبرز اللاعبين اللي أبدعوا في هذا النوع من التسجيل اللي هو اللوب أو التشيب، وراح نتوقف مع زميلي مشاري عند أهداف أصبحت شاهدة على المهارة والذكاء أمام المرمى. يمكن زميلي مشاري لما نشاهد كرة اللوب أو التشيب تبدو سهلة للمشاهد،
2: لأن تسددها من فوق الحارس.
1: صحيح.
2: حقيقة عمر، الشيب بول أو الكرة التي تسددها من فوق الحارس تحتاج أكثر من مهارة واحدة. أولا التكنيك لازم يكون عالي جدا.
1: صحيح.
2: في توقيت، والتوقيت مهم جدا. أيضا من المهم جدا يكون عند اللاعب سرعة بديهة، يعني يكون عنده سرعة ملاحظة، لأن أيضا في كثير من الأحيان عادة لكي تتمكن من إسقاط الكرة خلف الحارس تحتاج أيضا بأن يكون الحارس متقدم عن خط المرمى.
1: نعم.
2: صحيح. فبالتالي يجب أن يكون اللاعب دقيق الملاحظة، سريع البديهة، وأن يتمكن أيضا أو يتحلى، نقول وليس يتمكن، يتحلى بالتكنيك العالي ليسمح له بأن يطبق هذه المهارة بأفضل صورة ممكن.
1: إضافة زميلي مشاري إلى الجانب الإبداعي للاعب والخيال الواسع للاعب، إضافة إلى قراءته لحارس المرمى، كذلك يحتاج زيادة بسيطة في القوة، الكرة فوق العارضة، الدقة في التنفيذ.
2: صحيح. صحيح.
1: والتوقيت، لأن حارس المرمى ممكن أن يغير زواياه في ثواني معدودة، لذلك لعبة اللوب أو التشيب تحتاج دقة وتوقيت مميز وتكنيك عالي.
2: صحيح.
1: وكذلك جانب إبداعي وزاوية إبداعية كبيرة جدا. طبعا تتحول الكرة إلى واحدة من أجمل اللقطات، واليوم راح نستعرض، يعني أنا مع زميل مشاري لاعبين كثر، لكن سنستعرض الأسماء تباعا ابتعادا عن التصنيف من هو الأول من هو الثاني.
2: ولكن لو سألتك أنا بالنسبة لك، أنت بالتأكيد شاهدت الكثير من.
1: نعم.
2: هذه الأداء، من هو اللاعب

0: اللي يمكن أبهرك بشكل أكبر في تطبيق هذه المهارة؟
1: للأمانة وأنا عندما حددنا موضوع لهذه الحلقة يعني استرجعت العديد من الأهداف
0: والذكريات
1: لكن عندما أصنف كلاعب رقم واحد على سبيل المثال، ممكن تحصل لاعب سين أو لاعب صاد يسجل هدف أو هدفين من هذا النوع، عشرة من هذه الأهداف، لكن هناك لاعب هو ملك للوب أو الشب. الأمانة روماريو عنده أهداف ممكن 30-40 هدف بطريقة صحيح. اللوب أو الشب.
0: بالمناسبة الهدف عن طريق إسقاط الكرة من فوق الحارس ليس بالضرورة أن يكون بالطريقة التقليدية، وهي أن تكون منفرد بالحارس ويتقدم الحارس وتقوم بعمل اللوب، لكن في أحيان كثيرة تكون هناك كرة على زاوية والحارس يتقدم ويقوم بإغلاق الزاوية ويتمكن اللاعب من التسديد، هو يسدد ولكن أيضا بطريقة يعني ماكرة بأن يلعب الكرة من فوق الحارس بطريقة اللوب عن طريق لعبها حتى أحيانا بخارج القدم. أنا أتذكر هدف لريفالدو على الدنمارك أمام شمايكل في كأس العالم 98 بهذا الشكل من زاوية، لو شاهدته للوهلة الأولى لما توقعت أنه تشيب بول، لكن عندما تشاهد الإعادة هي تشيب بول، هي كرة ساقطة من فوق الحارس. أتفق معك بأن طبعا روماريو عرف عنه على فكرة بأن من أكثر اللاعبين الذين يتميزون بمسألة الكرة التي يتم إسقاطها خلف الحارس أو التشيب بول كما ذكرنا قبل قليل، راؤول جونزاليس على سبيل المثال مميز جدا، لكن مثل ما يمكن في حلقات سابقة ذكرنا مثلا على سبيل المثال بأن رونالدو الظاهرة هو أكثر لاعب ربما تميز بمراوغة الحارس وتسجيل الأهداف.
1: نعم. يعني
0: في سجل التاريخ هناك 88 هدف راوغ فيهم حارس المرمى، فأيضا بنفس المبدأ نقول إن كان هناك لاعب قام بعمل التشيب بول بشكل أكثر من زملائه ربما هو روماريو، وإن كان أيضا أعتقد في نفس الميدان يعني يقترب منه كثيرا في العدد راؤول جونزاليس بلانكو
1: الفازلينة طريقة الفازلينة. زميلي مشاري، من يشاهد أهداف روماريو وهو مواجه للمرمى يجد هدوء قاتل للمهاجم، يعني بهذه الطريقة وبهذا الهدوء لروماريو للأمانة شيء صعب جدا عندما تواجه كبار الحراس.
0: أنا أعتقد روماريو قد لا يكون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بكل تأكيد، ولكن إن كان هناك لاعب أمام المرمى هو الأهدأ ربما حتى من عمالقة الكرة، أنا أعتقد بأن روماريو قد يكون أهدأ مهاجم أمام المرمى، يعني حتى لا تجد حتى رد الفعل عندما يكون أمام المرمى، وكأنه هو المسألة عنده عادية جدا وسهلة جدا، حتى الأهداف عندما يسجلها على فكرة بالمناسبة هو مميز جدا باللعب بخارج ليس خارج القدم بوجه القدم بوجه القدم هو مميز جدا، ولذلك هو يتميز أيضا بالتشيب بول لأنه يلعب كثيرا بوجه القدم حتى في الكنترول على فكرة، وبالتالي يسجل كثير من الأهداف بوجه القدم ليس دائما فقط عن طريق التشيب أو عن طريق الكرة الساقطة خلف الحارس، لا حتى عندما يضع الكرة بعض الساعات حتى في زوايا ضيقة عند القدم الثابتة لحارس المرمى، يعني لديه أهداف كثيرة يمكن أن يشاهد حتى كأس العالم في عام 94 انظر للأهداف أمام الكاميرون يعني في زوايا ضيقة ومتحت ذراع الحارس ويعني وبهدوء تام وكأن يعني في حصة تدريبية.
1: هدف برشلونة كذلك أمام الريال عندما سجل ثلاثية تشيب بول
0: طبعا من الوضع يعني الوضع الكرة العالية، يعني هي الكرة أتت ولم تكن على الأرض وقام بوضعها طبعا فوق حارس ريال مدريد.
2: روماريو Well, he left a trail of devastation in that Costa Rican defense.
1: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، ومحورنا في هذه الحلقة عن لاعبين متميزين في لعبة التشبول أو اللوب. من ضمن اللاعبين زميلي مشاري، تحدثنا في البداية على عجالة راول غونزاليس،
1: صحيح،
0: أو ما يسمى في أسبانيا الفازلينا، أهداف جميلة بالتشبول. كذلك راول من نفس الدائرة لروماريو، يمتلك هدوء أمام المرمى،
1: يطلقون أيضا عليها على فكرة لاكوتشاريتا أو كوتشارا، يعني كأنها الملعقة،
0: نعم،
1: لأنك تقوم برفع الكرة من فوق الحارس يعني.
0: وكذلك من الأهداف الشهيرة لراول غونزاليس في نهائي الأبطال أمام ليفركوزن،
1: صحيح،
0: أهداف جميلة، هدوء يتميز فيه راول غونزاليس أمام المرمى،
1: القدم اليسرى دائما،
0: نعم، ولعله هو من أوائل اللاعبين الأسبان الذين ارتبطوا بهذا النوع من اللعبات.
1: صحيح، يعني هو مميز جدا على فكرة، أنت ذكرتها، يعني يحتاج اللاعب أن يكون هادئ جدا،
0: نعم،
1: لكي تضع الكل، أنا إن فشلت في أدائها تكون كرة محرجة، الكل يلوم اللاعب
0: والإعلام سيتحدث
1: وكان منفردا بالمرمى وحاول أن يقوم بهذه اللعبة الذكية ولكنها لم تفلح. صحيح؟
0: صحيح.
1: وهذا بالتالي يكون هناك انتقاد كبير للاعب، فعندما تقوم أنت بمهارات معينة من هذا الشكل أو بهذا الشكل ينبغي عليك أن تكون ناجح، وبالتالي تحتاج للهدوء التام أثناء تطبيقها. صحيح؟
0: صحيح.
1: فأغلب اللاعبين، لاحظ احنا ما نتكلم أي لاعبين كانوا يتميزون بذلك، أفضل اللاعبين يعني تكلم روماريو، راؤول غونزاليس أفضل المهاجمين يعني،
0: نعم،
1: رونالدو الظاهر على سبيل المثال، كان هدف جميل لرافينيلي أمام ميلان على سبيل المثال،
0: 95
1: يعني زين الدين زيدان، هل هناك أهدأ من زين الدين زيدان؟
0: طبعا،
1: يعني حتى في كأس العالم في النهائي يقوم بعمل بانينكا في النهائي أمام بوفون، أمام العملاق بوفون، تخيل. فتحتاج للهدوء دائما عندما تقوم بهذه المهارة تحديدا.

0: بوفون مع زيزو، لكن اليوم كل يغني على ليلى. زين الدين زيدان، الامبراطور والعنكبوت، بوفون، زيزو، زيدان، والهدف لا يضيع لهدف، هدف هدف هدف، 1-0 للفريق الفرنسي. والله حتى ركله الجزاء بكل الاثاره، هيتشكوك فرنسي، وراسي وليزوندو بينالتي او نو، ثم الهدف سي او نو، 1-0 من زين الدين زيدان. كوره رائعه، هدف اكيد، هدف اكيد، زيزو في المرمى.
1: صحيح زميلي مشاري، من الهدوء راؤول وروماريو ننتقل إلى فرانشيسكو توتي، كذلك
2: مميز طبعا،
1: ويمتلك جانب إبداعي. وأنا بالنسبة لي شخصيا فرانشيسكو توتي ما قبل 2006 عكس ما بعد 2006، عندما تعرض لإصابة في قبل كأس العالم. توتي في 2006 وما قبل لا أهداف جميلة في طريقة التشيب بول.
2: توتي أنا بالنسبة لي على مستوى المنتخب أعتقد أن أفضل مستوى شاهدته له كان في يورو 2000، كان مميز جدا. حتى في 2002 بدرجة أقل، منتخب إيطاليا كان يعاني في هذه البطولة قليلا، ولكن على مستوى المنتخب أعتقد يورو 2000 كان يعني علامة فارقة لتوتي مع الأزوري الإيطالي.
1: يتحدث ركلة الترجيح أمام المنتخب الهولندي، يتحدث بيرلو في كتابه أنا أفكر إذا أنا ألعب، يتحدث عن باولو مالديني، يتحدث عن موضوع توتي، يقول عندما أردنا نسدد توتي، عندما أراد يسدد أمام إدون فاندرسار، يقول توتي تحدث للاعبين المنتخب الإيطالي وقال أنا سأسددها على طريقة بانينكا. فاللاعبين تحدثوا أنت ماذا تفعل، أنت مواجه لفاندرسار، وفاندرسار كان حارسا معروفا للمنتخب الهولندي وأياكس وفي اليوفي ويونايتد فولام، فهذا يبين لك الشخصية. عندما ذهب توتي
2: تذكرت أنه في اليوفي ولم تتذكر بأنه في يونايتد،
1: يونايتد مع أنه في اليوفي لم يكن يقدم مستوى مميز في الموسم. لعب ركلة الترجيح بكل ثقة. عندما تشاهد ركلة ترجيح توتي في يورو 2000، مسك الكرة ووضعها أمام نقطة الجزاء ولعبها بكل ثقة بطريقة بانينكا، وهي تعتبر نوع من أنواع التشيب زميلي مشاري.
2: طبعا
1: كذلك من الأهداف التي لا تنسى

0: توتي أمام لاتسيو وأمام الإنتر كذلك في عام 2004 و2005 عندما قطع الكرة من منتصف الملعب أمام الإنتر وتوجه إلى قوس 18
1: وسدد
0: تشيب أمام خوليو سيزر.
2: أنا على فكرة بالمناسبة أقدر أكثر التشيب بول عندما تكون من مسافة بعيدة وليس داخل منطقة الجزاء.
0: سبب؟
2: يعني هي أجمل لأن فيها حتى قراءة مبكرة للعب. يعني رونالدو الظاهر على سبيل المثال لديه هكذا هدف أتذكر حتى في أواخر أيامه مع كورينثيانز من خارج المنطقة. مارادونا لديه هدف أسطوري مع برشلونة في بداية مشواره عندما ذهب إلى أوروبا عندما قام بمراوغة أغلب الفرق وسدد الكرة تشيب بول من خارج منطقة 18. رونالدو الظاهرة أيضا نتذكر هدفه الشهير في الكلاسيكو لكن هذا من داخل المنطقة ولكن كان تشيب بول جميل جدا في الكلاسيكو أمام برشلونة نتذكر هدف جميل. ولكن من أجمل أهداف الكرة التي لعبها اللاعب ساقطة فوق حارس المرمى هدف رونالدو الظاهرة أمام غانا في الألعاب الأولمبية أتلانتا 96 هو سجل هدفين في المباراة. الهدف الثاني المباراة طبعا انتهت 4-2 فالهدف الثاني لرونالدو الكرة من الزاوية البعيدة مر من مدافعين وخرج حارس المرمى فبالتالي أصبح لزاما عليه من هذه الزاوية الضيقة الصعبة ويكاد يصل ويلامس ربما خط المرمى تحديدا ولكن الخارجي يعني وكأنك تلعب كرة من الركلة الركنية ولكن أقرب قليلا لمنطقة 18 فقام بلعبها كرة عن طريق إرسال الكرة من فوق حارس المرمى ولكن في نفس الوقت كرة لافة وكأنها بنانا شوت ولكن في نفس الوقت هي كرة تشيب بول فكانت جميلة جدا من زاوية ضيقة وصعبة جدا ودخلت في المرمى.
0: وكان النهائي نيجيريا والبرازيل
2: والأرجنتين البرازيل ودعت البطولة صحيح. في طبعا الدور قبل النهائي أمام نيجيريا هي هزمت نيجيريا في دور المجموعات ولكن في الدور قبل النهائي خسرت بعد أن قامت نيجيريا برومونتادا شهيرة إذا نتذكر
0: صحيح جميلة
2: وأخرجت وبالتالي البرازيل نالت الميدالية البرونزية بعد التغلب على البرتغال في المركز الثالث والرابع. أما النهائي كان بين الأرجنتين ونيجيريا وأيضا رومونتادا جديدة لنيجيريا وحققت نيجيريا في عام 96 الميدالية الذهبية الأولمبية في أتلانتا. بالمناسبة بعدها بأربع أعوام الكاميرون تحقق أيضا الميدالية الذهبية الأولمبية في سيدني 2000 أي أن الميداليتين كانت لفريقين أو منتخبين إفريقيين.
0: احنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام ولكن بعد هذا الفاصل.
3: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب إلى صوت الجماهير إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية وما زلنا في محور هذه الحلقة أهداف جميلة ولاعبين صنعوا أهداف على طريقة اللوب أو التشيب. لعل من ضمن اللاعبين زميلي مشاري لاعب يمتلك تكنيك عالي يمتلك زوايا إبداعية جميلة دينيس بيركام.
2: بيركام طبعا
0: تقني طبعاً. على مستوى التكنيك والتقنية لاعب لا يشق له قبار.
2: صحيح دينيس بيركام على فكرة أعتقد على مستوى حتى الكرة الهولندية وليس الكرة العالمية تخيل يعني لا نسمع عنه كما نسمع مثلا عن كرويف أو نسمع حتى عن فان باستن أو نسمع حتى عن رود خوليت مثلا في السابق. أنا أعتقد أنه لا يقل عن أوكي كرويف هو كرويف ولكن إن تحدثنا عن فان باستن أو إن تحدثنا عن رود خوليت أعتقد أيضا في نفس المعادلة يجب دائما أن يكون متواجد اسم دينيس بيركام أسطورة من أساطير أرسنال بالمناسبة وأحد اللاعبين الأنيقين داخل الميدان اللمسة الأنيقة يجيد التسجيل والتمرير والأسست والصناعة والكنترول وبهدوء تام وبالطبع لابد أن يكون لديه عدد من الأهداف على طريقة التشيب بول بما أنه أيضا من أكثر اللاعبين هدوءا داخل الميدان.
0: نعم ومن ضمن أهداف الجميلة على طريقة التشيب بول أمام باير ليفركوزن.
2: صحيح
0: هدف جميل جدا وكذلك على مستوى الدوري أمام ليستر سيتي كان لديه هدف جميل جدا. زميلي مشاري دينيس بيركام لاعب وكذا

0: ذلك الرابط ما بين هؤلاء اللاعبين الهدوء والتقنية العالية والرؤية.
1: تييري أونري عندما يتحدث عن بيركام دائما يختار أفضل لاعب لعب إلى جانبه. تييري أونري لعب أيضا إلى جانب عمالقة مثلا، ولعب في برشلونة ولعب يعني في في في منتخب فرنسا ولعب، لكن دائما كان يذكر دينيس بيركام. تخيل يعني، لأن عندما أتى تييري أونري إلى إلى إلى إلى أرسنال كان وقتها النجم الأول في أرسنال فعليا كان دينيس بيركام.
0: صحيح.
1: وتحول الأمر ليكون تييري أونري هو النجم الأكبر في أرسنال في تلك الحقبة المميزة. نعم. مع أرسن فينجر. فالتعاون بينهما كان كبير جدا، ودينيس بيركام بكل تأكيد يعني لاعب على أعلى طراز حقيقة. يعني
0: عند الحديث عن الجانب الإبداعي والجانب التقني لابد أن نمر على ليونيل ميسي.
1: بالتأكيد،
0: بكل تأكيد. ليونيل ميسي لعل الهدف الأشهر هو أمام بايرن ميونخ.
1: صحيح.
0: أمام مانويل نوير.
1: نوير.
0: وأتذكر ما قبل المباراة كانت هناك حرب من التصريحات ما بين لاعبين بايرن ميونخ وليونيل ميسي، وأنهم يستطيعون إيقاف ليونيل ميسي وأنها ستكون هناك عود، لكن ميسي كان هناك الرد في الملعب واستطاع من تسجيل هدف أمام مانويل نوير اللي حادثة نوير وبواتينج في تلك الفترة.
1: يعني أشهر حادثة بالنسبة لي أنا، يعني لن أتحدث كثيرا عن حتى أهداف أو هدف الرائع على نوير بطريقة يعني إسقاط الكرة من فوق الحارس، لكن الطريقة يعني اللي شاهدناها في مواجهتها مع الباير عندما أسقط بواتينج، طريقة سقوط بواتينج في المباراة، يعني لاعب كبير جدا أيضا بواتينج، ولكن طريقة سقوطه أمام ميسي هي دليل على عبقرية ميسي، وفيها جانب يعني حتى قد يكون في نوع من الطرفة. طريقة السقوط كانت فيها نوع من الكوميديا قليلا. صحيح
0: صحيح.
1: لكن هو إبداع اللاعب الأسطوري.
0: الصحافة ما بعد المباراة تحدثت عن روعة هذا الهدف.
1: صحيح.
0: وتحدثت عن ليونيل ميسي وكيف أسقط بواتينج.
1: أعتقد يعني سقوط بواتينج هو ربما أشهر لقطة صراحة.
0: صحيح.
1: صراحة يعني
0: كذلك هناك هدف ليونيل ميسي كذلك جميل جدا أمام بيتس موسم 2018-2019.
1: نعم.
0: كان ولكن بطريقة مختلفة.
1: صحيح.
0: كذلك تحدثنا نحن عن ديمتار برباتوف، لاعب مميز جدا، لاعب أنيق،
1: لاعب عنده كنترول، يمتلك إمكانيات عالية، ولم ينل ربما التقدير الإعلامي الكافي
0: بجانب دينيس بيركام.
1: بجانب دينيس بيركام لا يعني حتى يعني في النهاية أعتقد ربما بيركام يعني لفترة ما يعني كان هناك تقدير كبير أيضا.
0: نعم.
1: ولكن برباتوف يعني قد لا يلاحظه الكثيرون، ولكن هو لاعب يمتلك إمكانيات لا يتمتع بها الكثير من المهاجمين في العالم.
0: صحيح.
1: يعني خصوصا على مستوى الكنترول، يعني على مستوى الكنترول، يعني تخيل عندما يكون لديك مهاجم يتمتع ببعض الخصائص المميزة بكنترول زيدان ولكن على طريقة المهاجم. تخيل.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: كنترول مميز جدا.
1: صحيح فعلا يعني.
0: والأصعب من هذا زميلي مشاري عندما يكون لاعب طويل قامة متر 85 متر 87 متر نفس زيدان أو ديماتر برباتوف أو زلاتان إبراهيموفيتش كذلك.
1: زلاتان إبراهيموفيتش.
0: ويتمل يكون له هذا الكنترول العالي شيء صعب جدا.
1: بالتأكيد.
0: دام ذكرنا زيدان كذلك زين الدين زيدان له هدف مهم لكن هالمرة مع يوفنتوس أمام فينورد عام 97.
1: فقط مع يوفنتوس. فقط مع يوفنتوس
0: على الشب.
1: آه.
0: الشب وكذلك ريال
1: مدريد أهداف أخرى بالمناسبة يعني.
0: صحيح. لديه أهداف كثيرة لكن هذا الهدف أنا أتذكره جيدا أمام
1: كان جميل بصراحة
0: أمام فينر.
1: طبعا
0: هدف جميل جدا.
1: تحدث عن زيدان عندما كان في يوفنتوس بصراحة، وأنا أسألك كمشجع لنادي يوفنتوس.
0: نعم.
1: ماذا ينتابك عندما تشاهد تلك الحقبة؟
0: حقبة ذهبية للأمانة. إحنا الحديث عن اللوبو والتشيب، لكن عندما أتحدث عن يوفي حقبة ذهبية هي مقاربة لحقبة جيفاني تراباتوني من 76 إلى 86. حقبة صحيح. ذهبية. حقبة مارتشيلو ليبي أنا أكثر إمتاعا وأكثر
1: نهائي متعة. 96 في الشامبيونز، نهائي 97 في الشامبيونز، نهائي 98 في الشامبيونز. صحيح بطولة واحدة وخسر نهائيين أمام دورتموند وكذلك ريال مدريد، ولكن عندما تصل للنهائي في أكبر بطولة أوروبية ثلاث مواسم على التوالي فهذا يعني كثير.
0: صحيح.

0: بعدها في الم... في ال... في ال... في المرحله الثانيه لليبي بعد عودته وصل في عام 2003 مارتشيلو ليبي،
1: لكن بصراحه كان ربما النهائي الاقل حضورا
0: ولكن مارتشيلو ليبي في المواسم الاولى لليوبي كان صحيح. مميز وابداعي
1: بشكل اكبر. نوعيه اللاعبين كانت مختلفه
0: صحيح على الرغم من الانجح جيوفاني تراباتون، لكن مارتشيلو ليبي كان الامتع على مستوى الملعب بحكم اختلاف اللاعبين.
1: تراباتون ينجح على صعيد البطوله المحليه
0: صحيح
1: ولكن على الأقل في المشاركات الأوروبية لا أعتقد بأن تراباتوني كان على مستوى نفس النجاح من ليبي. تتفق أم تختلف؟
0: على المستوى المحلي تراباتوني،
1: لا على المستوى الأوروبي.
0: الأوروبي مارتشيلو
1: أعتقد ليبي يعني بدرجة أكبر،
0: ليبي بدرجة أكبر، والأكبر كارلو أنشيلوتي
1: طبعا. لا أتكلم على اليوفي.
0: يوفي مارتشيلو ليبي. مارتشيلو ليبي. عندما تشاهد فترة ليبي ومن يواجه
1: الميلان في أوروبا حكاية أخرى بالنسبة للفرق
0: الإيطالية. عندما تشاهد ليبي من يواجه في 96 و97 و98 والأندية التي واجهها في دور قبل النهائي ودور الثمانية وسجل المواجهات والمباريات، ستجد أن ليبي يواجه كبار الأندية ويقدم مستويات مميزة.
1: طبعا
0: بهذا زميلي مشاري وصلنا للختام. يمكن للهدف يأتي من تسديدة قوية أو ضربة رأس أو كرة ثابتة، لكن اللوب له حكاية مختلفة، لأن اللاعب في هذه اللحظة لا يحاول التغلب على الحارس بالقوة بل بالتفكير عندما يرى الحارس متقدما.
1: لوحة فنية. يعني دائما الأهداف عن طريق اللوب أو إسقاط الكرة فوق الحارس أو تشيب بول بمثابة لوحة فنية بالتحديد نوع من أنواع الأرض.
0: صحيح، عندما يرى الحارس متقدما يرفع الكرة تمر من فوق الحارس وتبدأ الجماهير في متابعة الكرة وهي تنزل ببطء نحو الشباك.
1: ربما الوقت تداركنا، ولكن بالمناسبة هناك لاعبون استطاعوا أن يطبقوا هذه المهارة بأن يقوموا بإسقاط الكرة فوق الحارس وهم يلامسون خط 6 ياردة وليس 18. هناك لاعبون تالي.
0: صحيح. من روماريو إلى راؤول، ومن توتي إلى بيركامب إلى ميسي وبرباتوف وزيدان، هؤلاء حولوا اللوب إلى فن من فنون كرة القدم. كانت هذه حكايتنا في برنامج قصة رياضية. كونوا على موعد مع المزيد من القصص. رفقة زميلي مشاري الفلي
1: دائما وأبدا معكم مستمعين الأعزاء، شكرا لكم، وكونوا معنا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم قصة رياضية.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم نحو المستقبل. نحو المستقبل برنامج يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا، ويأخذكم في رحلة نحو أحدث الأفكار والابتكارات والتقنيات التي ترسم ملامح الغد. نقترب من مستقبل الإنسان والعمل والتعليم والمجتمع، ونناقش الفرص والتحديات التي تحملها السنوات القادمة، لنفهم ما يتغير من حولنا اليوم ونستشرف ما ينتظرنا غداً. برنامج نحو المستقبل. إعداد رشا الفهد، تقديم خالد بندر، سارة نجم، تنفيذ ألطاف البالول، إخراج عقيل أشكناني. نحو المستقبل.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أولى حلقات برنامجنا نحو المستقبل، البرنامج الذي نواكب من خلاله التحولات المتسارعة من حولنا، ونقترب من الأفكار والتقنيات التي ترسم ملامح عالم الغد.
5: ونبدأ أولى حلقتنا من تحول لم يعد مؤجلا إلى المستقبل، بل أصبح جزءا من حاضرنا اليومي. الذكاء الاصطناعي وما يطرحه من أسئلة حول مستقبل الوظائف والتخصصات الجامعية.
4: فالعالم شهد على مر السنين تحولات تقنية غيرت طبيعة العمل وأعادت تشكيل الكثير من المهن، فاختفت

0: بعض المهام وتطورت وظائف عرفناها منذ زمن، وظهرت في المقابل مجالات جديدة لم تكن موجودة من قبل.
1: لكن التحول الذي نعيشه اليوم يبدو أسرع وأوسع تأثيراً، لأنه لا يرتبط بمجال واحد بل يمتد إلى معظم القطاعات والتخصصات.
0: وخلال الفترة الأخيرة أجريت دراسات وأقيمت مؤتمرات وندوات عديدة لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والتعليم الجامعي والبحث في المهارات التي يحتاج إليها الجيل القادم، ومدى قدرة الجامعات والمؤسسات على مواكبة هذا التغيير المتسارع.
1: فماذا سيحدث لوظائفنا؟ وهل نحن أمام مرحلة ستختفي فيها مهن اعتدنا عليها؟ أم أن الذي سيتغير في الحقيقة هو طريقة أداء هذه الوظائف؟
0: وما التخصصات التي ستزداد أهميتها في السنوات القادمة؟ والأهم، كيف نستعد من اليوم لسوق عمل قد يبدو مختلفاً عما نعرفه؟
1: في هذه الحلقة من نحو المستقبل نقترب من مستقبل الوظائف والتخصصات في عصر الذكاء الاصطناعي، بين واقع بدأ يتشكل بالفعل ومستقبل يحمل فرصاً وتحديات جديدة.
0: مستمع الكرام، لازلنا مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير.
2: المستقبل لا يبدأ غدا، بل تصنع ملامحه أفكار اليوم وقراراته. نقرأ الحاضر ونستشرف القادم في نحو المستقبل.
0: ماذا يحدث للوظائف الآن؟ عندما نتحدث عن أثر الذكاء الاصطناعي في الوظائف تظهر أمامنا صورتان مختلفتان. صورة متشائمة تتوقع اختفاء أعدادا كبيرة من الوظائف، وصورة أخرى ترى أن التكنولوجيا ستفتح مجالات وفرص جديدة.
1: لكن الواقع أكثر تعقيدا من الصورتين، فالذكاء الاصطناعي لا يلغي دائما الوظيفة كاملة، وإنما يستطيع أن يتولى جزءا من مهامها، خصوصاً المهام المتكررة التي تنفذ وفق خطوات واضحة.
0: المحاسب على سبيل المثال قد لا تختفي وظيفته، لكن إدخال البيانات وإعداد التقارير الأولية ومراجعة أعداد كبيرة من العمليات أصبحت مهام قابلة للأتمتة.
1: والطبيب لن يستبدل ببرنامج، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع مساعدته في تحليل الصور الطبية وتنظيم المعلومات ورصد بعض المؤشرات التي تحتاج بعد ذلك إلى تقييم الطبيب وقراره.
0: وكذلك المعلم والمحامي والمهندس والصحفي، ستبقى الحاجة إلى هذه المهن، لكن طريقة ممارستها ستتغير، وقد تتولى التقنية الأعمال الأولية بينما يتركز دور الإنسان في التحليل والتدقيق واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
1: وبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن التحولات التقنية والاقتصادية ستؤدي حتى عام 2030 إلى استحداث نحو 170 مليون وظيفة، مقابل إزاحة نحو 92 مليون وظيفة، أي أن النتيجة المتوقعة ليست اختفاء العمل بل إعادة تشكيل سوق العمل وظهور أدوار جديدة.
0: نعم، كما تشير منظمة العمل الدولية إلى أن واحداً من كل 4 عاملين حول العالم يعمل في مهنة تتعرض بعض مهامها لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها تؤكد أن تحول الوظائف وتغير محتواها أكثر احتمالاً من استبدال الإنسان بالكامل.
1: إذن السؤال الأدق ليس ما الوظائف التي ستختفي، بل ما المهام التي ستنتقل إلى الآلة وما الدور الذي سيبقى للإنسان بعد ذلك؟
0: نعم دكتور أنور، عندما نقول أن الذكاء الاصطناعي سيغير الوظائف، هل نتحدث فعلاً عن اختفاء مهن كاملة أم عن تغير المهام داخل كل مهنة؟ وما أبرز التحولات التي نشهدها حالياً؟
3: الجواب بالأرقام حقا لا يختفي، 90% من الوظائف أو المهن راح تكون موجودة. اللي راح يتغير هو 65% من المهام الوظيفية الملقاة على عاتق الموظف أو صاحب المهنة هذه. حسب تقرير World Economic Forum منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2025 يقول 42% من المهام راح

0: تحول إلى مؤتمتة أو أوتوماتيك. طبعا هذا معناته أن الوظيفة نفسها المهنة راح تتغير في طريقة أدائها، طريقة إنجازها وطريقة عملها. في وظائف كبيرة 70 مليون وظيفة راح تخلق، وهذه الوظائف راح تتعلق في كلاود تكنولوجي، طبعا الذكاء الاصطناعي نفسه في تخصصاته في تفرعات. عندنا يعني الداتا ساينسز، عندنا الكلاود تكنولوجي، عندنا الاي اي، عندنا سايبر سيكيورتي، عندنا انترنت اوف ثينجز، عندنا فاينانشال تكنولوجي. راح تختفي وظائف، نعم في اختفاء، نعم الكول سنتر راح يكون كثير من الموظفين في الكول سنترز راح يستخدموا الشات بوت مكانه، وهذا واقع الان نشوفه يديرون يسوون ويبرمجون. الكونتنت المحتوى الرقمي قد يكون ايضا متاثر بشكل كبير في موضوع السوشيال ميديا. الان الشات بوت او الايجنت الاي اي ايجنت الوكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بهذا العمل، بل يقومون باكثر من هذا، يقومون بعده وظائف اعمال كمحاسب، كرجل قانون، كذا محامي يعني. فبالتالي طبعا يقدمون استشارات، مو ياخذون المهنه كمهنه، ولكن يقدمون جزء كبير منها كاستشارات. بالتالي الواحد يقدر يستفيد حاجة من هذه التطورات والتكنولوجية يعني. ولكن نقول احنا شنو الشركات المهمة في الخليج؟ 75% مأخذ قرار مهم جدا، هو ان يعني الموظف ما يمشي او يطلع او يسرح بسبب الذكاء الاصطناعي، وهذا قرار ممتاز صراحة. يقول لك احنا ما نستغنى عن الموظف، بل نعيد تأهيله ليعمل مع الذكاء الاصطناعي، ونسوي له دورات تدريبية، نأهله، نسوي الأب سكيلينج، الري سكيلينج. السكيلز هي المهارات. أنا إعادة التأهيل هذه أعتبرها مهمة جدا أن الواحد يهتم فيها. التخوف قد يكون وارد لبعض الوظائف، ولكن الإنسان لابد أنه أيضا يلتحق في بعض الدورات التدريبية علشان يأهل نفسه. وبخصوص التحولات اللي نشهدها في الكويت والخليج، راح يصير طبعا يعني هناك في تغير حقيقة في عمليات التخصص من التنفيذ الى الاشراف. الموظف الواحد الان يعني يكتب التقرير او يكتب خطه استراتيجيه. بالامس القريب انا كان عندي دوره يكتب خطه استراتيجيه على كل واحد على قسمه، واحنا في يعني قاعه التدريب 5 دقائق اقل بعد. فبالتالي يعني في تطور، في تغير، نعم جذري في كل واحد الان يقدر يعرف لما يحط خطة استراتيجية حق قسمه أو حق إدارته ويقول حق الذكاء الاصطناعي اكتب لي خطة استراتيجية وفيها كل المقومات الخطة الاستراتيجية، الرؤية والفيجن والمشن والرسالة والأهداف والمعوضات وكذا. هذه كلها الآن يقدرون يسوونها الناس. الآن تقولي والله التخصصات، نعم في تخصصات يحتاج الواحد إنه يتأهل فيها ويعيد التأهيل فيها للأهل، وهذه مهمة جدا، بحيث ان الواحد ايضا يدير باله على نفسه، الواحد يحاول ايضا يتطور مع التكنولوجيا. السرعة في العمليات اليوم يعني عمليات الشركات اللي ادخلت الاي اي زادت انتاجيتها، زادت انتاجية موظفينها. حسب تقرير ماكنزي يعني في عام 2025 34% من الموظفين زادت انتاجيتهم لما استخدموا الاي اي.
1: عالم يتغير بسرعة، وتقنيات تعيد تشكيل تفاصيل حياتنا، وبينما نعرفه اليوم وما ينتظرنا غدا، أسئلة كثيرة تستحق أن نطرحها نحو المستقبل. نحو المستقبل.
2: من الأكثر تأثراً؟ الوظائف الأكثر تعرضاً للتغير هي التي تعتمد بدرجة كبيرة على مهام متكررة يمكن وصفها بخطوات محددة، مثل إدخال البيانات وفرز المستندات وجدولة المواعيد وإعداد التقارير الأولية وبعض أعمال خدمة العملاء والمعاملات الإدارية.
3: لكن ذلك لا يعني أن كل من يعمل في هذه المجالات أنه سيفقد وظيفته، فالموظف الذي يكتفي بتنفيذ المهمة المتكررة سيكون أكثر عرضة للتأثر، بينما الموظف القادر على تحليل النتائج واكتشاف الأخطاء والتواصل مع الناس واتخاذ القرار سيظل دوره أساسيا.
2: حتى الوظائف التي تعتمد على المعرفة والخبرة بدأت بعض مهامها تتغير، ففي البرمجة يستطيع الذكاء الاصطناعي كتابة أجزاء من الشفرة، لكنه لا يتحمل وحده مسؤولية بناء نظام آمن أو فهم احتياجات المستخدم أو التأكد من خلو النظام من بعض الأخطاء والثغرات.

0: وفي التصميم يستطيع إنتاج صور وأفكار أولية، لكنه لا يفهم دائما هوية المؤسسة أو طبيعة الجمهور أو السياق الثقافي الذي تقدم فيه الرسالة.
1: وفي القانون يمكنه مراجعة كميات كبيرة من الوثائق بسرعة، لكنه لا يستطيع أن يحل محل المحامي في فهم ملابسات القضية والتفاوض وبناء الحجة القانونية وتحمل المسؤولية المهنية.
0: وفي الإعلام يستطيع إنتاج نص أو صورة أو تسجيل صوتي خلال ثواني، لكنه يفتح في المقابل تحديات جديدة تتعلق بدقة المعلومات وحقوق الملكية والتزييف العميق والمسؤولية عن المحتوى المنشور.
1: ومن هنا لم تعد الخبرة المهنية تعني أن نكرر الأسلوب نفسه لسنوات، بل أن نفهم كيف نستفيد من الأدوات الجديدة وكيف نراجع نتائجها ولا نعتمد عليها بصورة عمياء.
0: فالذكاء الاصطناعي قد يمنح الموظف سرعة أكبر، لكنه قد يقدم معلومة غير دقيقة أو تحليلا ناقصا أو نتيجة متحيزة، لذلك ترتفع قيمة الموظف الذي يعرف كيف يسأل وكيف يتحقق وكيف يربط النتيجة بالواقع.
1: دكتور أنور، أي المهام داخل الوظائف الحالية أصبحت قابلة لأن ينفذها الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يستطيع الموظف الموجود اليوم في سوق العمل أن يطور دوره حتى لا تتراجع الحاجة إليه؟
2: حقيقة اليوم نشوف أن الذكاء الاصطناعي دخل في جميع مجالات الحياة. بتقولي لي في الإعلام؟ موجود في الإعلام، نعم. موجود في التعليم؟ موجود في التعليم. موجود في الصحة؟ موجود في الصحة. موجود في الاستشارات؟ موجود في الاستشارات. موجود في تقريبا مناحي الحياة كلها. وطبعا أكو وظائف حقيقة يعني نقدر يقوم فيها الذكاء الاصطناعي بسهولة. لا نقدر يكتبه التقارير، يلخص التقارير، يقدر يسوي ترجمة، يرد على الاستفسارات، يقدر يرد على مراكز نظم المعلومات. في بعض الأعمال اللي هي برمجيات تعتبر أيضا يقدر يقوم فيها. هذا الواقع. إدخال الداتا انتري، البيانات، معالجتها، بروسيسنج، تحليل البيانات، كلها الآن صارت البحث عن المعلومات، جمع المعلومات في البيانات، الإحصائيات، هذه كلها العام الذكاء الاصطناعي. والسؤال الجزء الثاني من السؤال هو كيف يحافظ أو يطور الموظف دوره في عمل، هو طبعا هذا سؤال مهم، تحدي كبير جدا، ينتقل من دور المنفذ إلى دور الموجه أو المراجع، يستخدم الأدوات، يتحقق من نتائجها ويشوف النتائج هو نفسه يعني يحللها أو يطلب من الآخرين. مو غلط اليوم الواحد يستعين في الرأي الآخر، لابد أن يجمع من الخبرة في مجاله والإلمام بالذكاء الاصطناعي. اليوم ما ينفع الواحد يقول والله أنا مو زمني هذا، أنا ما درست الذكاء الاصطناعي، أنا ما درست دورة على سبيل المثال. لا، ما في مجال اليوم، التقدم ماشي وأيضا الحاجة للذكاء الاصطناعي مستمرة. طبعا هناك في وظائف يعني للمبتدئين الذكاء الاصطناعي يعني يكون مو هو مكانهم، يقوم بهم يعني. الآن لابد أن الواحد أيضا يتبنى التعليم المستمر. 77% من أصحاب العمل يعني يخططون لإعادة تأهيل موظفيهم، هذا من المنتدى الاقتصادي العالمي.
3: كيف ستتغير حياتنا؟ وما المهارات التي سيحتاجها الإنسان في السنوات القادمة؟ نقترب من التحولات ونفهم آثارها لنكون أكثر استعداداً للمستقبل. نحو المستقبل.
0: وظائف جديدة تولد في مقابل الوظائف التي تتراجع بعض مهامها، بدأت تظهر احتياجات مهنية جديدة. فمع انتشار الذكاء الاصطناعي لم تعد المؤسسات تحتاج فقط إلى من يطور الأنظمة، بل تحتاج أيضا إلى من يراقبها ويختبرها وينظم استخدامها.
1: ومن هذه المجالات هندسة البيانات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات وتدقيق الخوارزميات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.
0: كما يعمل مهندس البيانات على تنظيم كميات كبيرة من المعلومات وتجهيزها حتى تصبح قابلة للتحليل، لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تعمل بكفاءة من دون بيانات دقيقة ومنظمة.
1: أما مختص حوكمة الذكاء الاصطناعي فيعمل على وضع الضوابط التي تحدد كيفية استخدام هذه الأنظمة، وما البيانات التي يسمح لها بمعالجتها، ومن يتحمل المسؤولية عن قراراتها.

0: أسرارها ونتائجها،
1: ويختبر مدقق الخوارزميات الأنظمة للتأكد من دقتها وعدالتها وعدم انحيازها ضد فئة معينة، خصوصا عندما تستخدم في مجالات حساسة مثل التوظيف والتمويل والتأمين والصحة.
0: كذلك يزداد دور الأمن السبراني كلما توسعت المؤسسات في الرقمنة وذكاء الاصطناعي، ازدادت أهمية حماية الأنظمة والبيانات من الاختراق والتسريب والتلاعب.
1: لكن الوظائف الجديدة لا تقتصر على تخصصات الحاسوب، فهناك وظائف هجينة تجمع بين مجالين أو أكثر: طبيب يفهم تحليل البيانات، ومحامي متخصص في التكنولوجيا، وخبير مالي يستخدم الخوارزميات، ومهندس يجمع بين تخصصه والأتمتة، وإعلامي يمتلك مهارات التحقق من المحتوى الرقمي.
0: كما أن انتشار الذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى الوظائف الإنسانية، فالتعليم والتمريض والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية تظل مجالات تعتمد على الثقة والتواصل والتعاطف وفهم الظروف الفردية، وهي جوانب لا يمكن اختصارها في إجابة آلية.
1: لذلك فإن التخصص القوي في المستقبل ليس بالضرورة التخصص الذي يحمل اسم الذكاء الاصطناعي، بل التخصص الذي يمنح صاحبه أساساً علمياً واضحاً ويتيح له فهم التكنولوجيا وتوظيفها داخل مجاله.
0: دكتور أنور، في المقابل ما الوظائف الجديدة التي أوجدها انتشار الذكاء الاصطناعي؟ وما المؤهلات التي تتطلبها وظائف مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتدقيق الخوارزميات والأمن السبراني؟
2: هذا سؤال أيضا مهم. وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، الوظائف الأساسية بالنسبة المئوية هم أخصائي البيانات الضخمة Specialized Data, Big Data، وأيضا مهندس التقنية المالية. تكلمنا إحنا عن Financial Technology، هذا تدرون العالم كل يوم قائم على جانب المحاسب والمالي، فبالتالي الناس اللي عندها قدرة على التحليل مهم جدا البيانات هذه، وأخصائي الذكاء الاصطناعي الناس اليوم سبيشالست AI هذا مهم جدا، خصوصا الآن اللي يقدر يعني الآن بتقولي والله هذا المبرمج الذكاء الاصطناعي، طبعا هذا موضوع آخر، لأن أنت الذكاء الاصطناعي يبي له مهندسين مبرمجين وأعداد كبيرة. إحنا ما نبي نتكلم على تصميم نموذج الذكاء الاصطناعي زين AI model، لا، هذا نتكلم على استخدامه بالطريقة السليمة والبرمجيات اللي نقدر نستفيد منها والتأكد منها يعني، ومهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والشبكات والأمن السبراني، قاعدة المهارات اللي أسرع نمواً حاجة، شبكات مهمة جدا، وأيضا تقنية السحاب الكلاود تكنولوجي، أنا أعتقد أن هذا مهم جدا في موضوع يعني حماية وموضوع التطور وموضوع تطوير السوفتوير ديفلوبمنت، مهمة جدا، ولا بد أن نركز أيضا على يمكن الاستفادة من التطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير برمجيات مهمة جدا، إن كانت تطبيقات أو سوفتوير. وعندنا أيضا مهندس تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومدير منتجات الذكاء الاصطناعي، وأخصائي التحقق من صحة النماذج في البنوك، وأخصائي إعداد البيانات لتدريب النماذج. هذه كلها هذه الوظائف المطلوبة يعني الواحد يتكلم فيها. عندنا هندسة البيانات، يعني هي طبعا لابد أن الواحد يكون عنده علم الحاسوب ونظم المعلومات، خصوصا المنصات السحابية يعني اللي محتاجها الواحد، يعني مهندس البيانات السحابي هذا مهم جدا. عندنا تدقيق الخوارزميات، علم الإحصاء مهم جدا، التدقيق الواحد عنده حاجة اهتمام في هذا الموضوع، لابد أن يكون أيضا يبيله، هذا يبيله مستوى عالي من يعني الخبرة. شبكات وعلوم الحاسوب الواحد عنده تخصص، ولا يروح حق الأمن السبراني يقدر أيضا يسوي. هذه هي التخصصات اللي عليها الطلب ومحتاج لها.
3: المستقبل لا يبدأ غدا، بل تصنع ملامحه أفكار اليوم وقراراته. نقرأ الحاضر ونستشرف القادم في نحو المستقبل.
1: ما الذي يحتاج إليه سوق العمل الكويتي؟
0: عندما نتحدث عن احتياجات سوق العمل في الكويت، لا يكفي أن نقول إن المستقبل للتخصصات التكنولوجية، لأن السوق لا يحتاج إلى نوع واحد من الخريجين، بل إلى كفاءات تخدم القطاعات التي تشهد توسعاً وتحولاً فعلياً.
1: أولى هذه الاحتياجات

0: ترتبط بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصال والقطاع النفطي، وهذا يرفع الحاجة إلى متخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات.
1: لكن هذه القطاعات لا تحتاج إلى المبرمجين وحدهم، فهي تحتاج أيضاً إلى محللي أعمال يفهمون طبيعة المؤسسة.

0: إدارة المخاطر والحوكمة الرقمية والتأكد من التزام الأنظمة بالقوانين والسياسات المعتمدة.
1: وفي القطاع المالي يتجه الاحتياج إلى تخصصات تجمع بين التمويل والتكنولوجيا، مثل التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات المالية وإدارة المخاطر والامتثال ومكافحة الاحتيال الإلكتروني.
0: ولذلك قد لا يكون تخصص التمويل وحده كافياً لبعض الوظائف الجديدة ما لم يصاحبه فهم لأدوات التحليل الرقمي والأنظمة الذكية وآليات اكتشاف العمليات غير الطبيعية.
1: أما قطاع النفط والطاقة فلن تنتهي حاجته إلى التخصصات الهندسية، لكنه يتجه بصورة متزايدة إلى الهندسة المرتبطة بالأتمتة والتحكم وتحليل بيانات المنشآت ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة.
0: أي أن المهندس المطلوب مستقبلا هو الذي يجمع بين أساسه الهندسي والقدرة على التعامل مع الأنظمة الرقمية والبيانات، لا الذي يعتمد على المعرفة النظريات وحدها.
1: ويظل القطاع الصحي من القطاعات المهمة في الكويت مع استمرار الحاجة إلى الأطباء والتمريض والصيدلة والمهن الطبية المساندة، إلى جانب مجالات حديثة مثل المعلوماتية الصحية وتحليل البيانات الطبية وإدارة الأنظمة الصحية وحماية خصوصية الملفات الطبية.
0: كما تحتاج مشروعات البنية التحتية والنقل والمدن الذكية إلى تخصصات الهندسية المدنية والكهربائية والميكانيكية وإدارة المشروعات وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ولكن بصورة حديثة تعتمد على التحليل والأتمتة والأنظمة الذكية.
1: إذن المشكلة ليست في أن تخصصات مثل الإدارة أو التمويل أو الهندسة أو القانون لم تعد مطلوبة، وإنما في أن الشهادة العامة وحدها لم تعد كافية.
0: إدارة الأعمال تصبح أقوى مع تحليل البيانات، والتمويل مع التكنولوجيا المالية، والهندسة مع الأتمتة، والقانون مع الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات والإعلام مع صناعة المحتوى الرقمي وكشف المواد المزيفة والتحقق منها.
1: وهنا تظهر أهمية التخصصات البينية، أي التخصصات التي تجمع بين مجال أساسي ومجال تقني، لكن ذلك لا يعني أن يدرس الطالب عدداً كبيراً من المهارات بصورة سطحية، بل أن يمتلك تخصصاً واضحاً ثم يضيف إليه أدوات يحتاج إليها سوق العمل.
0: كما تظهر فجوة أخرى بين الدراسة والتطبيق، فقد يتخرج الطالب وهو يحمل مؤهلاً أكاديمياً جيداً لكنه لم يعمل على مشروع حقيقي، ولم يتدرب داخل مؤسسة، ولم يتعلم استخدام الأدوات الرقمية المرتبطة بتخصصه.
1: لذلك يجب ألا يبنى اختيار التخصص على اسمه أو على كونه رائجاً في الوقت الحالي، وإنما على محتوى البرنامج والمهارات التي يمنحها والقطاعات التي يستطيع الخريج العمل فيها ومدى ارتباطه باحتياجات الكويت الفعلية.
0: دكتور، في حال أردنا تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الكويتي خلال السنوات المقبلة، فأي قطاعات تعاني اليوم نقصاً في الكفاءات الوطنية المتخصصة؟ وهل جامعاتنا تخرج الأعداد والتخصصات التي يحتاج إليها السوق؟ أما زالت هناك فجوة بين البرامج الجامعية والوظائف المتاحة؟
2: لأن اليوم عندنا حقيقة في يعني أرقام دوائر الخدمة المدنية والقوى العاملة أيضاً يقولون إيه في عندنا فجوة حقيقة، وراح نذكر القطاعات اللي نحتاجها. في عندنا قطاعات تعاني من نقصات الكفاءات الوطنية مثل التكنولوجيا والتحول الرقمي. طبعا هذه إحصائيات محلية، نحتاج مثلا 12,000 متخصص حتى عام 2030، المتاح اليوم هو 3,400 فقط. في عندنا عجز 72% في تخصص التكنولوجيا والتحول الرقمي. الأمن السبراني، الكويت تحتاج 5,000 خبير حسب المركز الوطني للأمن السبراني الموجود أقل من 900. الطاقة المتجددة والاستدامة، طبعا عندنا مشروع شقاية نحتاج تقريبا 2500 مهندس وفني. الجامعة تخرج أقل من 120 سنويا في هذا التخصص. إذن هذا التخصص الطاقة المتجددة مهمة جدا، طاقة الشمس والرياح وغيرها. الرعاية الصحية الرقمية، يعني التمريض والمعلوماتية الصحية، هناك أيضا في عجز 40%. هذا طبعا يقودنا إلى سؤال، هل جامعات تخرج الجامعات الموجودة الحكومية والمحلية والأهلية طبعا في فرق.

0: اجود حقيقة في فجوة بالأرقام اللي موجودة عندنا. حقيقة في عندنا تشبع في السوق، وهذا اللي قاله ديوان الخدمة المدنية. 58% من خريجي جامعة الكويت والخاصة في عام 2023 كانوا في تخصصات إدارة الأعمال والآداب والتربية، بينما الطلب على هذه التخصصات 19، يعني من 58 احنا المطلوب 19% فقط من الشواغر المعلنة.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي.

حياكم الله مستمعينا.

0: الكلام ننطلق معاكم في برنامج البيت الكبير. أكيد تغير موعدنا، صار من الساعة 3 للساعة 4، وإن شاء الله اليوم حلقتنا مميزة. أكيد حنان وضيوفنا مميزين، عندنا ضيوف مهمين جدا في جانبين مختلفين لكن يلتقون أيضا في في في في مكان واحد، اللي هم عن أبنائنا الصحة النفسية، وعندنا أيضا موضوع الحاسوب والذكاء الاصطناعي اللي دش علينا بقوة ومو قادرين نسيطر عليه. أنت شلون باليوم السبت؟
1: اليوم السبت طبعا دائما هو يوم السبت يعتبر هو نهاية الأسبوع 100% لبداية هم نقطة انطلاقة لأسبوع جديد إن شاء الله نستعد فيه نفسيا ونتأهل فيه، إن شاء الله نكون في صحة وعافية وفينا شغف لهذا العمل إن شاء الله في مدار هذه الأيام الجاية إن شاء الله المقبلة.
0: من خلال إذاعة الكويت دائما نحاول نستقطب ضيوف مميزين يعني تميزوا في تخصصهم ونفيد المستمع، بدل لا أنه يروح يفتر على المستشارين ولا على المتخصصين، لا احنا الضيوف عندنا هني ونسأل عنكم، وأي شيء بخاطركم راح نقوله مع الضيوف راح نسألهم. أكيد مثل ما ذكرنا اليوم الصحة النفسية خصوصا عند الأطفال هذا شيء مهم، الحاسوب الكمبيوتر احنا ما لحقوا على حاسوب كان عنده دورة حاسوب قبل هذا
1: ذاك الزمانات، احنا ايامنا غير واحنا الحين اساسا احنا قاعدين نتواكب وياهم ترى محمد، يعني حتى احنا قاعدين نتعلم ونشوف ونواكب هذا الوضع. البيت الكبير دائما متدرج من الصفر الى ما لا نهاية نقدر نقول، ونؤمن طبعا نؤمن ان البرنامج الاذاعي اللي احنا قاعد نقدمه البرنامج البيت الكبير مو بس ضيف وخبر ومعلومة، لكن هو رفيق للمستمع يضيف له شيء جديد ويفتح له باب معرفة جديدة ويصنع له لحظة حلوة من خلال يومه معنا.
0: احنا نقول دائما اذا في تطور لازم احنا ايضا نواكب هذا التطور، وصل عندنا تطور تكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي غيره، احنا متخصصين قاعد يطورون واحنا نسالهم حتى لا يعدي علينا شيء وبعدين نكتشف ان احنا على خطا. كذلك تربيه ابنائنا مو بس التربيه الحديثه، حتى فهم نفسياتهم، لان هم الان ما قاعد يتلقون نفسنا احنا، قبل حضنا تلفزيون شارع المدرسه الان تكنولوجيا وسائل تواصل بشكل مباشر شغاله لايفات، فلذلك لازم يكون في استاذ او دكتور او طبيب نفسي او استشاري نفسي يواكب هذا ويعلمنا. ترى الحين السوشيال ميديا نمط التربيه شوي اختلف، لازم ديرون بالكم على كذا وكذا وكذا.
1: صحيح طبعا ما ننسى ايضا اخوي محمد نعرف طاقم البرنامج.
0: اكيد اكيد اجمل تحيه دائما من فريق العمل من الاعداد محمد العازمي وحسين النعمه.
1: ومن التقديم محمد العدواني وحنان الغريب.
0: أجمل تحية من المتابعة والتنسيق أميرة زجالي.
1: ومن التنفيذ أبرار المطوعة.
0: تحية جميلة من الهندسة الإذاعية عباس الفهد.
1: وأيضا أجمل تحية لمخرجنا مشاري الرباح.

في البيت الكبير نسأل عن بعض ونفرح لبعض ونكون سند لبعض.

0: حياكم الله مستمعينا، نستمر معكم في برنامج البيت الكبير. مثل ما ذكرنا اليوم ونوهنا ان الصحة النفسية امر مهم في حياتنا وليس امرا ترفيا، يعني اكيد الانسان يحتاج الى ان يكتشف يعني اعماق هذه النفس البشرية. الطفل ايضا شلون عارف نفسيته، شلون نحتوي، شلون يكون عملية التعليم بصورة ايجابية داخل المجتمع، كل هذا واكثر راح نناقشه مع ضيفتنا اليوم، لكن بعد هذا التقرير.
1: عبير الحاج اختصاصية نفسية في وزارة التربية من عام 2012 حتى الآن، تهتم بتقديم الدعم النفسي والتربوي للطلبة وأسرهم، تعمل على تنظيم جلسات إرشادية وعمل اختبارات الذكاء لتقييم القدرات العقلية للطلاب، تواصل وضع الخطط العلاجية وحل المشكلات الدراسية للطلبة، تقدم استشارات في العلاج المعرفي السلوكي. الاهتمام في تطوير القدرات عبر التقييم النفسي والنفسي العصبي التطبيقي. ضيفنا وضيفكم في برنامج البيت الكبير الأستاذة عبير الحاج.

0: ورجعنا معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي البيت الكبير، وأيضا نرحب بالأستاذة عبير الحاج اختصاصية نفسية. حياك الله معنا اليوم في برنامج البيت الكبير.
1: حياكم الله ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة.
2: حياك الله أستاذة.
0: حياك الله. طبعا في البداية ودنا نتكلم بموضوع الطفل وطريقة الاهتمام بمهاراته في الأعوام الأولى من حياته.
1: أستاذ حنان، الطفل في أعوامه الأولى خاصة أول 5 سنوات من عمره يبتدي هني مرحلة التأسيس.
0: صحيح.
1: أولا هو يبتدي يعرف شخصيته، تتكون شخصيته، فهني يبتدي من ناحية التعليم أن إحنا نعلمه ثقته بنفسه، نعلمه طريقة التعامل أصلا مع الآخرين. ولكن الطفل في هذه المرحلة يتعلم بشنو؟ يتعلم بالتجربة والملاحظة، ما يتعلم بالكلام. يعني ما أي أقول له تعال سوي كذا كذا، تكلم بهالطريقة، سوي بهالطريقة، لا، لازم أنا أتصرف قدامه.
2: مو بالتلقين، تقصدين بالقدوة يعني.
1: بالضبط، هذا هو. لازم يكون في قدامه قدوة تتصرف وهو يشوفها ويلاحظها، وهني هو يبتدي يكون مهاراته.
2: أنا ما أقول حق عيالي تعالوا حبوا رأس أمي أو تكلموا بهدوء. أنا أروح أحب رأس أمي، شوفوني ثانية ألقاهم سطرة، خاصة بالبدايات لما أدش البيت أمي يروحون يوروني.
1: بالضبط.
2: فاكتشفت إن القدوة أحسن سو لا تسوي.
1: ما راح يأخذ أصلاً بالكلام.
2: صح. بالضبط. لذلك هناك في طريقة بسيطة يعني الاكتشاف بيقول، هل تشوفين أستاذة يعني عبير في طريقة فعلًا أنا اكتشف فيها ميول الطفل؟ لأن أغلب الأسر تبحث الوقت طويل عشان تكتشف شنو ميول الولد أو البنت.
1: نعم، الميول إحنا نكتشفها بأن إحنا نلاحظه. يعني مثلا أنا لما أشوف الطفل لما أعطيه ورقة يبتدي على طول يأخذ الألوان ويقعد يرسم.
0: أي نعم.
1: لما أعطيه لعبة يروح يفتشها ويرد يركبها مرة ثانية. لما أعطيه مثلا شوية رمل وماي يبتدي يكون بيت ويبني ويسوي ويحط طوابق ويسوي هني أنا أكتشف ميوله. هو وين رايح؟ على الأشياء الهندسية، على الأشياء الفنية مثلا. لا، تلاقي ما يحب كذي، يروح يدور وين الكرة، وين الأشياء الرياضية.
0: ما تحسينه من إلماماته يعني هذا الشيء، يعني يروح يدور أمور ثانية أو نشاطات ثانية.
1: بالضبط. فإذا إحنا هني نعلمه أن أفضل طريقة أن إحنا نلاحظه هو شلون يتعامل في ألعابه، في تصرفاته، في طريقته. مثلا في أطفال تحب أنه لا تجمع اليهال وتقول لهم قصة. هو كذي روائي، راعي قصص،
2: راعي شعارات.
1: أيوة بالضبط.

0: فإحنا هني نكتشف ميول أطفالنا بالملاحظة.
1: نعم طبعا، هل نفرض عليه هوايات معينة ولا لازم ندخله مجالات معينة ليبدأ من بعدها نجاحها يعني؟
0: والله يا أستاذة حنان، في مشكلة كبيرة إحنا نلاحظها عند أولياء الأمور، هي إحنا نسميها صورة ذهنية. يعني شنو؟ يعني أنا عندي الحين بالعائلة الغالبية صار مثلا مهندس مهندس مهندس مهندسة مهندس، أنا لازم كلكم مهندسين، ما يصير تطلعون برا. زين واحد منهم طلع فنان،
1: صحيح،
0: واحد منهم طلع مثلا روائي
2: أو رياضي، لعب كرة،
0: رياضي، أديب، لا انت شلون تطلع برا الصورة الذهنية هذه؟
1: يعني
0: مالتنا.
1: انا افرض عليه،
0: اي صار عليه فرض للأسف. فهذه هني المشكلة. احنا هني لازم نعرف شغلة، ان احنا ابنائنا حتى لو كانوا على قولتهم من ام وابو واحدة وعايشين في بيت واحد ومتربين تربية واحدة، ولكن في ميول مختلفة وفي شخصيات مختلفة، احنا نشوف شنو هم ميولهم ما نفرض عليهم.
2: هذا اللي يودينا استاذة يعني عبير الى موضوع المقارنات. طبعا المقارنات مع الكبار مصيبة، فما بالك مع الصغار.
0: نعم.
2: يعني في بيوت تصير فيها طلاقات بسبب فلانة احسن من عايشة احسن مني للاسف.
0: نعم.
2: يعني
0: نعم.
2: فشون تحرصين على الاهل في عدم مقارنة قدرات ابنائهم مع ابناء في نفس عمرهم واقرانهم، عشان ما يحس بنقص او يحس بمقارنه دائمه بيني وبين فلان لان يكره فلان اصلا.
0: استاذ محمد، احنا دائما نقول المقارنه الوحيده المحموده انك تقارن نفسك بنفسك. بس اقارن الطفل بنفسه متى؟ انت الاسبوع اللي طاف وضعك في الدراسه كان ماما افضل، كنت مداوم احسن، ليش هالاسبوع مثلا صرت تغيب وايد؟ ليش هالاسبوع اهملت في واجباتك؟ انت العام كان مستواك ضعيف، هالسنة لا تبارك الرحمن أنت تطورت، أنت مهارات
2: أحسن.
0: بالضبط. هذه المقارنة الوحيدة اللي إحنا،
2: مو أنت ولد عمك شوف أحسن منك دائما.
0: ليش؟ لأن أولا أنا لما أي أقارن بولد عمه ولا أخوه حتى اللي في البيت معاه، أنا هني ما قاعدة أنوه على أنه هو يطور مهاراته، أنا راح أخليه يتجه إلى العدوان،
2: صح،
0: إلى الغيرة، إلى الحسد. فهو هني ما راح يطور من نفسه، ما راح يروح على تطوير نفسه، يروح على انه هو غيران من فلان. ليش؟ لان فلان صار توب عند احسن اثنين عندي في حياتي اللي هم امي وابوي.
1: اي نعم.
0: فانا لما اشوف امي وابوي يفضلون فلان علي،
2: فما بالك الجد والجده مثلا عاد
0: اكبر بعد، هذه مصيبه اكبر. فهني تزيد المشكله.
1: بس طبعا هو لو تلاحظين هو يصير كانه امر تقليدي اكثر اذا كان براضي امه وابوه.
0: نعم.
1: بس لكن يكون مجروح داخليا.
0: بالضبط.
1: لكن ما عنده راح يكون اي تطور في هذا.
0: وعلى فكره استاذ حنان يعني يطلع من الكبر، ترى على فكره يطلع بالكبر، حتى لو كان الشيء هذا في الصغر وما هو ما فرغ وما طلعه راح يطلع معاه في الكبر.
1: صحيح. طبعا في مراحل الفشل اكيد يمر فيها كل طفل.
0: نعم.
1: هل في طريقه نفسيا نقدر نعلمه ان هذه التجربه اللي انت فشلت فيها هي اساسا تكون دافع لطريق النجاح او بدايه النجاح؟
0: الفشل مو عيب، والفشل مو نهايه العالم.
1: صحيح.
0: هذه احنا لازم نكررها حق عيالنا، حتى لو وصل معاه انه هو مثلا يرسب في السنه الدراسيه، عاد سنه دراسيه، وين المشكله؟
1: بس صعبه،
0: ما تنقص
1: صعبة
0: منك.
1: عند الامهات
0: هي صعبة. انا ما اقول لك مو صعبه، صعبه وحتى عليه، ولكن احنا كاولياء امور لازم نكون اقوى ونقويه هو نفسه. ترى هو انكسر، ليش؟ انه هو فشل.
2: صح.
0: ولكن احنا لما نكون اقوياء ونقويه راح نعيد التجربه بطريقه وايد افضل. ممكن هو يكون قدراته يحتاج شرح اكثر، يحتاج مثلا اعاده حقه. فهو يكون لما يسنى اللي بعدها اكبر في العمر، انضج، افهم، انعادت له المعلومات، يتصير لأفضل وأفضل.
2: هني أستاذ عبير إنه نوقف عند هذه النقطة، إن مهما قلنا من هالكلام والقدوات يعني فشلوا في حياتهم في تجارب مثل الأم والأبو.
0: نعم.
2: الولد هني هم يصير عنده في نوع من الحيرة. لذلك نشوف دائما الناس يقول لا أنا بخلص دراستي، ليش تبي بتخلص دراستي؟ بأخذ دراسات عليا عشان لا تزوجت. أنا أمام عيالي كذا، في ناس قاعد تحسب الموضوع هذا.
0: نعم.
2: وفبعض الأطفال لما يكبر شوية ويصير عنده وعي، يبقى أنت كما كمل دراسك، أو أنت يبقى فشلت في الجانب الفلاني.
0: نعم.
2: الحين هنا صارت مصيبة، أنت أنا خلص منك. أنا
0: في أولياء أمور على فكرة يبون يعوضون فشلهم في حياتهم بعيالهم.
1: صحيح.
0: يعني مثلا في أولياء أمور أنه أنا ما قدرت أحقق رغبة الجد اللي هو أبوي في أني أنا أكون مثلا طبيب، يلا أنت يا ولدي لازم تصير طبيب.
2: صير.
0: أنزين أنت شوف قدرة ولدك أول، شوف احتياجه، شوف هو يحب شنو،
2: والمواجهه غلط. مواجهه الاب اذا ضغط الولد يبقى انت ما سويت شيء، انت شلون تطلب من شيء انت ما سويت.
0: بالضبط، صحيح. هذا صحيح،
1: المفروض هو اساسا الاب او الام

0: شوفون نفسهم في السابق، يعني هم ما قدروا. ليش؟
1: بالضبط.
0: يمكن هم على حسب
2: إيه
0: طريقة
2: يصير حوار
0: قدراتهم.
2: يعني.
0: اي نعم، يصير حوار انهم ليش ما قدروا، بحيث ان هم يقنعونه ان مثلا كانت البيئة مو مساعدتهم او طريقة ظروف دراسة.
1: احنا لازم نقطة مهمة ان ما نحسسه ان نجاحك هو قيمتك، لا. يعني ما يخالف انت رسبت هالسنة، بس هذا ما ينقص من قيمتك كإنسان، كطالب،
0: نعم.
1: لا لا، انت قيمتك محفوظة.
0: صحيح.
1: انت فشلت في التجربة، نعيد التجربة.
0: نعم. طبعا هل في مرحلة معينة بحياة الطفل يعني اقدر اخليه يندمج مع المجتمع ويتفاعل معه من غير خوف او رهبة شوي؟
1: الطفل اندخله في المجتمع بشكل تدريجي، هو عموما حال يعني في أول 5 سنوات قبل المدرسة أو قبل الروضة يكون في الأسرة، في محيط الأسرة، في محيط العائلة، شوي شوي ندخله. مثلا إذا راح بيت الجيران مع أحد كبير معاه، نبتدي ندخله في المجتمع بشكل تدريجي.
0: نعم.
1: بعدين يدخل في الروضة، يصير عنده أصدقاء، هني نبتدي نعلمه ان هذا ترى صديقك، هذا كذا، هذا بيتهم كذا، ممكن يكون صديقك جارنا، فيصير في تعارف شوي شوي. ندخلهم بشكل تدريجي، مو بشكل يعني على قولتهم قوي.
0: نعم.
1: ولكن بعد لازم يكون في مراقبة. يعني المجتمع اللي يدخل عليه لازم احنا نعرف هو داش على منه، وشون يتكلم، وشون يتصرف. فهذه
0: صحيح.
1: المهارات يكتسبها بعد بالملاحظة.
2: في أمر في الجانب هذا أستاذ عبد الحاج، اختصاصية
1: نعم.
2: نفسية، أن بعض الآباء والأمهات يعني يغلق على أبنائه مو لسبب يعني خوف عليهم فقط، لا، أن أبي يركز بدراسته وينتقون أصدقائه. الولد فعلا يعني تنجح الخطة، والولد يصير متميز في دراسته، ولما يوصل الجامعة ويمكن يوصل ماجستير ودكتوراه.
1: نعم.
2: لكن بعد هذا الضغط وهذا الاهتمام ينقط بالمجتمع، ما يعرف يسولف، ما يعرف يتصرف
0: للأسف.
1: نعم. صح.
2: لا سافر، وأول اكتشاف يمكن اكتشفونه لما يسافر مع زوجته.
1: بالضبط.
2: تستغرب تقول فيك ما تعرف شيء،
1: ما يعرف يتصرف.
2: فهو ذكي في جانب العلم، ولبى رغبة أمه وأبوه، وهم أبوه فرحانين فيه، بس يوم بعدين بدأ يعني
1: في الحياة
0: الاجتماعية
1: ضايع.
2: وشفنا نماذج كثيرة.
1: نعم. لأن للأسف ما اكتسب المهارة، لأن الحياة الاجتماعية تحتاج أن احنا نكتسب مهارات. شلون أنا أتكلم؟ شلون أنا أتصرف؟
2: يا عمك كاشتين؟ لا أدرس. يا عمكم طالعين بحر؟ لا أدرس. مثلا كذي.
1: هذه التراكمات. احنا لازم نسوي توازن ما بين الدراسة والعلم والحياة أيضا.
0: نعم.
1: يعني احنا لنا بالنهاية هذا الطفل مو كل عمره بين الدراسة، في تفاعل، في اجتماعي، في انه يتزوج، في انه يصير عنده عيال، شلون راح يتصرف معاهم؟
0: نعم.
1: حتى في مجال العمل انت بتواجه مشاكل.
2: صح.
1: بتواجه موظفين، بتواجه انماط شخصيات.
0: صحيح.
1: لازم تكون انت تتعرف عليها،
0: مو بس يتعرف عليه، يتعرف عليه، وهم من يكون عنده التقبل للمواضيع اللي راح تتم حواليه، او الردود الافعال.
2: مو كله يكون محمي ومؤيد، يعني
0: كله اوكي وكل شيء اوكي، كانه متعود على جوه في بيته او في بيئته.
1: طبعاً.
0: او في حياته الاسريه.
1: طبعا. وهذه نشوفها لما تصير فيها حمايه زائده.
2: أيوة.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: الحمايه الزائده ترى مشكله. يعني انا احمي عيالي، ولكن ما اخليها حمايه زايده بحيث ان هم ما يعرفون يتصرفون في كل شيء، فهو يعيش في منطقه راحه. انا امي وابوي يسوون عني كل شيء، انا مو لازم اسوي شيء. خلاص انا عندي مشكله، يما ترى انا عندي كذا كذا، هم يحلونها.
2: يروح يلعب. امي راح تحل المشكله.
1: امي راح تحل المشكله.
0: امي تتصرف، ابوي يتصرف.
1: انزين. يوم من الايام صار ان امك مو قادره، امك مو موجوده، شلون انت تتصرف؟ فيضيع، فتحسين خلاص ضاع، سكرت الدنيا هويها.
2: والدليل استاذه، يعني ما قاطعك الا بالخير.
1: نعم.
2: والدليل في ناس من اهلنا يتامى، يعني المواليد العشرينات والثلاثين اللي لحقنا عليهم والاربعين.
1: نعم.
2: يتامى وطلعوا وناجحين في الحياه. يعني هو مو معناته انه اذا في اهل ان انت صح، ولا كل الاحوال هي توافيج، والاختلاط بالمجتمع مو شر.
1: نعم.
2: والتعلم مو شر. يعني مثل النماذج اللي قلتك عليهم هذه، يقول ما اذكر لعبت قواري، احنا لعبنا مره احنا حياتنا بالفرجان، يعني ما مر اي تجربه من تجاربنا.
1: هذا هو ما احتك اصلا مع العالم، ما احتك مع الجيران، ما احتك مع اصدقاء، بحيث انه تصير له مواقف فيحلها، تصير له اشياء فهو يتعلم منها.
2: صح.
1: اذا ما احتك مع الناس ما راح يتعلم.
2: حياه مدرسه، لكن هو ما دخلها.
1: ما دخل.
0: طبعا هاي رساله نوجهها طبعا احنا حق الاباء والامهات.
2: صح.
0: حق هذه النقطه، انه لازم يكون في توازن.
2: صح.
0: بين علاقاتهم الثواب والعقاب، وايضا في توازن في طريقه العمل وطريقه الدراسه وطريقه.
2: صح.
0: احتياجات الامور، يعني
2: مو روبوت هو عشان قاعد يدرس.
0: نعم. فعلا هي مو مثل دقمه انطقها مثلا، او ضغطه زر نقدر نقول والله نبيك الشغله الفلانيه. هي الشغله الفلانيه.
1: بالضبط. مثل ما احنا نهتم في الجانب العلمي والدراسي، لازم نهتم بعد في الجانب الاجتماعي.
0: نعم. والنفسي
1: طفل.
0: والنفسي والمشاعر.
1: والنفس

0: البشرية أصلاً تبي الناس.
1: صحيح، والاحتياجات
0: بالضبط.
1: الخاصة فيه والرغبات.
0: بالضبط.
1: طبعا ودنا نعرف بعد ايضا سادتنا العزيزه بالنسبه للاطفال اللي تكون معاهم او متعتهم بوجود اجهزه التواصل الحديثه،
0: نعم،
1: يعني شلون نفسيا نبعدهم عن هذه العاده اللي ممكن تزيد مع الايام في وقت الساعات ووقت يعني وقت اليوم كله اكثر ما تواصله مع اهله او الظروف الحياتيه، بحيث انه يقدر يستفيد من هذه بيومه هذا.
0: خلينا نكون واقعيين استاذة حنان.
1: نعم.
0: احنا الحين في خاصة من كورونا لين اليوم احنا صرنا مضطرين ان احنا نعطي عيالنا اجهزة. صحيح؟
1: صحيح.
0: هذا يعني للظروف وللتعليم عن بعد والى اخره. اذا احنا ما نقدر نحرمهم من هذا الجهاز. اصلا صار الطفل اللي ما يعرف يستخدم الجهاز هذا الحين يعتبر امي. اوكي، لازم يعرف يستخدم جهاز. ولكن لما يصير ان هذا الجهاز ياخذ اغلب وقته، ياثر على دراسته، ياثر على تركيزه، وياثر حتى على انه هو يقعد مع امه وابوه ياكلون على سفره واحده، فهذا هني احنا نبتدي نسوي كنترول.
1: صحيح.
0: تعال انت الحين ماسك هذا الجهاز، كم ساعه انت قاعد تمسك الجهاز؟ ناقش الطفل. ترى الطفل خاصه الاجيال الحاليه تبي اللي يناقشها، ما تبي اللي يفرض رايه عليه وطبق وغصبا عليك. لا،
1: نعم،
0: احنا بالنقاش بالحوار أفهمه ليش أنا أبي أخذ منك الجهاز، ما أخذه فرض، أخذه بالإقناع. أنزين، بس مهم جدا جدا جدا إن إحنا لما نأخذ الجهاز راح يصير عنده فراغ كبير.
2: صح. أملأ
0: الفراغ. لازم نعبي هذا الفراغ، إذا ما عبينا راح تصير مشكلة.
2: أكيد.
0: مشكلة نفسية ومشكلة أيضا في إنه هو مو عارف.
1: راح يكون متدبدب.
2: أنا صارت وياي.
1: متدبدب.
2: سحبت البي سي. فقال لي أنا شو أسوي؟
0: بالضبط.
2: يعني صدق يعني
0: دخل في مرحله فراغ.
2: اوكي، مشكور، يعطيك العافيه، ما راح، بس انا شو اسوي؟ قلت له امش وياي، دخلت السباحه قبل يعني نادي رياضه، حاولت اعبي الفراغ.
0: اي لازم تعبي الفراغ. بالضبط.
2: طيب استاذه عبير، شلون نكون قدوه حسنه لابنائنا نفسيا واجتماعيا؟ طبعا احنا وصلنا للمحور الاخير يعني. فشنو حابه تقولين للاباء؟ مو شرط انه يكون الاب عنده ثقافه عاليه، لكن يكون عنده وعي.
0: نعم.
2: حتى يكون قدوه حسنه لابنائه. أخطائك لا ترميها على أبنائك، اللي صار فيك لا نفس ما أقول أنا عيال عمي مثلا صاروا مهندسين وكان أبوي يبين أنا ما صرت، لا عيالي مثلا.
0: نعم.
2: أقصد ما نرمي شيء على شيء، لذلك كيف نكون قدوة حسنة حتى لو إحنا كنا ما عندنا إنجازات في حياتنا كأباء.
0: نعم.
2: كيف نعوض هذا الأمر ونحفز أبنائنا عليه؟
0: أول شيء إن إحنا نفهم عيالنا ونعطيهم مساحة إن هم يعبرون عن مشاعرهم، وإن هم نتأكد بأن عيالنا دائما في فروقات فردية ما بينهم، ونحرص على هذه الفروقات الفردية علشان يكبر هذا الطفل في بيئة نفسية سليمة ويكون عنده مرونة نفسية، وبالتالي هذا الطفل يكبر ويأسس أيضا أسرة ومجتمع سليم نفسيا.
1: طبعا نحن راح نأخذ فاصل ونرجع مرة ثانية إن شاء الله نكمل حوارنا معك أستاذة.
0: إن شاء الله.

في البيت الكبير للجد حكاية وللجدة ذاكرة وللأبناء مستقبل يجمعهم حب واحد.

0: طبعا رجعنا معاكم مستمعينا الكرام، وأيضا نازلنا معاكم في برنامج البيت الكبير مع الأستاذة عبير الحاج اختصاصية نفسية طبعا، وأيضا راح نستكمل معاها ما تبقى من حوارنا وياها، ونسألك ونقول لك بعد أيضا أن بنعرف عن الخلافات الأسرية اللي أي مدى تأثر على الصحة النفسية للطفل.
1: يعني بالعربي الهواش في البيت
2: أو صحيح.
0: أنا ما نقول الهواش،
2: إحنا بالكويت شي نقول مصارين البطن التعال.
0: صحيح.
2: يعني ماكو بيت خالي من المشاكل، ماكو بيت ما في خلافات.
0: صحيح.
2: ولكن إحنا شلون نتصرف في إدارة هذا الاختلاف اللي ما بيننا؟
0: نعم.
2: لما يكون البيت في اختلاف، ولكن الحل حق الاختلاف بالطق، بالصراخ، بالعناد، بالصوت العالي، الطفل شنو راح يتعلم؟
1: نفس أمه.
2: أن أي مشكلة أنا أواجه فيها اختلاف مع أي شخص، أنا لازم أطقه، لازم أصارحه، لأن
1: أبوي يسوي كذي.
2: بالضبط.
1: صحيح.
2: ولكن لما يشوف أن الطفل، أن الكبار وقت الاختلاف صار في بينهم حوار هادي، احترموا بعض، احترموا آراء بعض، ناقشوا الموضوع بهدوء، هو يتعلم هذا الشيء. ولما يصير مختلف مع أصدقائه، مع ربعه، مع أي أحد، حتى زميله في الدوام، باكر لين كبر يعرف يتصرف بهدوء، يحط الحلول حق المشكلة،
1: لأن القدوة بالبيت قاعد تصرف
2: بالضبط ومن الصغر.

0: هو لما يكون في اختلافات احنا طبيعي في اختلاف، هذا شيء موجود
1: استاذة، مو بس بالبيت يعني، حتى برا لما يطلع الولد مع ابوه او البنت مع امها، ولا متخانقة مع واحدة بالسوق،
0: نعم،
1: ولا الابو لاف عليه واحد نزل تهاوش وياه، بعدين الولد لما يكبر يسوي كذي
0: بالضبط،
1: لان هو قدوته قاعد يسوي كذي،
0: راح يشوف هو عنده ان اي شيء يسويه ابوه وهذا صح،
2: صح
0: الطفل
1: الا من رحم الله يعني.
0: نعم.
1: فلذلك الوعي، الاسره اللي فيها وعي اكيد راح يسود الاحترام الود، اكيد هذا الشيء راح ينعكس بالنهايه على الابناء وعلى كل يعني المجتمع بالنهايه، نوصل الى كل المجتمع اللي يكون عنده وعي وادب. نعم. شو تقولين بالختام استاذه يعني حنان لكل من، استاذه عبير لكل من سمعنا اليوم، وانت صراحه حلقه حلقتين ثلاث ما تكفي، ما شاء الله بحر من العلم النفسي الجميل والخبره التربويه، شو تقولين في ختام حديثنا اليوم بمجمل ما تكلمنا فيه؟
0: ان البيت هو اول مدرسه اجتماعيه للطفل.
2: نعم.
0: لازم احنا نحافظ على هذا البيت بهدوءه، بالمرونة النفسية اللي فيه، بالاحترام والود. لما الطفل يكبر ويسمع الكلام الطيب من داخل البيت، هذا راح يمشي معاه في باقي عمره كله. فنهتم في هذه المدرسة.
1: مشكورة أستاذة عبير الحاج، اختصاصية نفسية وتربوية، على وجودك اليوم معانا، وإن شاء الله ناخذك في لقاءات أخرى
0: إن شاء الله.
2: ضروري
1: نسبة الحديث يا رب. خلكم معانا بعد هذا الفاصل.
3: نتعلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وإن الابتسامة بداية لكل علاقة جميلة. البيت الكبير.

0: أكيد من الصحة النفسية إلى التطور التكنولوجي وبرامج الذكاء الاصطناعي صارت اليوم حنان تأثر بصورة إيجابية على حياتنا وأحيانا بصورة سلبية، من بداية الاهتمام بتخزين البيانات، حفظ المعلومات المهمة، مرورا على آخر التحديثات في هذا المجال. ايش رايك انت بهل عندك وعي ولا تحتاجين ايضا نتعرف اكثر؟
1: شوف، مهما قلنا ان عندنا وعي، هم محتاجين ان نتعلم اكثر واكثر. هي نقطه النهايه تعتبر نقطه بدايه. صحيح. ماكو شيء اسمه نقطه وانتهى الموضوع، هي نقطه النهايه لها استمراريه لشيء افضل واحسن وارقى ايضا، والمعلومات تكون لها ثريه، وايضا الاستجابه لها تكون أو الوعي فيها اكبر.
0: اكيد باذن الله. ان شاء الله ضيفنا بعد شوي راح يكون ويانا بالاستديو، راح يتكلم فيه عن هذا المجال. اسمعوا هذا التقرير ونرجع وياكم.

الدكتور علي حسين الفيلي أستاذ مساعد في قسم الحاسوب بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مختص في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، حاصل على درجة الدكتوراه في الحوسبة والاتصالات من المملكة المتحدة، وله اهتمامات أكاديمية وبحثية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السبراني، كما يشغل عضوية مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء، ويشارك في عدد من اللجان الإقليمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وله مشاركات في مؤتمرات وفعاليات علمية ومهنية وتوعوية مرتبطة بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمي. ضيفنا وضيفكم في برنامج البيت الكبير الدكتور علي حسين الفيلي.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، وأيضا لازلنا معاكم في البيت الكبير، ونرحب معان طبعا في الاستديو بالدكتور علي حسين الفيلي، متخصص في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. يا هلا ومرحبا فيك دكتور علي، نورتنا اليوم في برنامج البيت الكبير.
1: الله يحييكم، إن شاء الله أتشرف نكون معاكم في هذه الفقرة، أتمنى نضيف إضافة جميلة للمستمعين الكرام.
2: وجودك إضافة دكتور علي، وأكيد إحنا تكلمنا مع الأستاذة عبير قبل قليل عن الأسرة والأبناء كذا، أيضا موضوع التكنولوجيا مرتبط أيضا بالأبناء الآن يمسكون هذه

0: ايبادات والكمبيوتر وغيره من الاشياء والتليفونات هم فيها خطوره ومخاطر. لذلك خلينا بالبدايه نتعرف على اخر تطورات حديث الساعه اللي هو الذكاء الاصطناعي، وشون انا يعني اخليه يستخدمون الاسره كلهم بطريقه امنه دون ان يكون هناك تاثير مباشر عليهم.
1: الذكاء الاصطناعي حاليا ما صار مجرد انه يجاوب على اسئله، الذكاء الاصطناعي ممكن الحين يقرا صوره، ينشا فيديو،
0: صح،
1: يسولف معاك كأنه بشر، يعني تقدر تحط الفويس مود وتتكلم معاه وتتحاور معاه.
2: نعم.
1: فاحنا شلون ممكن من الامثله شلون ممكن نستخدم الذكاء الصناعي؟ ممكن الاب يساله اعدد تقرير لماده العلوم بشكل مبسط حق ولدي في الصف الرابع ابتدائي.
2: نعم.
1: فيتفاعل معه. الام ممكن تستخدمه حق الترجمه الفوريه، سمعت كلمة معينة أو شيء معين أثناء السفر ممكن تستخدم الذكاء الصناعي.
2: يعني صار كل شيء في ضغطة زر،
1: كل شيء في ضغطة زر، وصار متطور أكثر من اللي احنا كنا نتخيله أنه يوصل هذا التطور.
0: متسارع جدا،
1: تطور وايد متفوق، يعني أنه يوم عن يوم احنا المختصين ما قاعد نلحق، ما قاعد نلحق في التطورات اللي قاعد تصير.
2: صحيح. طبعا الذكاء الاصطناعي شلون تشوفه سهل على الأسرة يعني في أمورهم اليومية؟ أنت ذكرت من شوي أن ما شاء الله أن كل يعني شغلة نقدر نفكر فيها أو معلومة معينة نبين نستفيد منها يعني نتطرق للذكاء الاصطناعي وهو اللي قام يحل لنا هذا الموضوع ويعطينا معلومات أكثر وأكثر. فهل في بعد هم إضافة أكثر في موضوع الذكاء الاصطناعي؟
1: الذكاء الاصطناعي الحين نشوفه شلون هم ممكن سهل علينا، سهل علينا أن احنا حتى في صياغة الكتب الرسمية بالأسرة، إن أنا بصيغ كتاب رسمي مرات إن واحد يتوهق إذا شلون أقدر أكتب هذا الكتاب،
0: طبع.
1: أروح حق طباع. الحين لا، مجرد أنا أسأل الكتاب ذكاء صناعي أنا عندي صياغة للجهة الفلانية الوزارة الفلانية، هو يعطيني نسخة أولية وأنا أقدر أراجعها. دائما أنا أشدد إن الذكاء الصناعي هو مساعد لنا، ما راح يحل محل الإنسان.
2: نعم.
1: هو يساعد الإنسان يدقق على المخرجات، شنو قاعد يطلع للذكاء الصناعي، أتأكد هي صح ولا مو صح. حتى لما نعلم عيالنا يستخدمون ذكاء صناعي، مرات نشوف الأبناء يستخدمونه في حل الواجبات، أقول لا تعتمد على 100%.
0: صح.
1: خل أنت جرب في البداية حل الواجب، اتوهقت
2: اسأل
1: الذكاء الصناعي تشوف شنو الإجابة ويقول له شنو المصدر، لان المعلومه احنا يمكن تعودنا
0: حتى ما يعطل عقل الاطفال، يعني ما يعطل عقل، ما يبي يفكر، كل شيء جاهز يعني
1: يتاكد من المعلومه. يمكن احنا تعودنا بجيلنا ان احنا اي معلومه موجوده بكتاب او المدرس ينقل لنا معلومه هاي معلومه مسلمه
0: اكيد،
1: بس ان المدرس والكتاب تم مراجعته. وهذا الذكاء الصناعي هو في تشوف مكتوب بالخط الصغير ممكن يخطئ، فممكن هو يخطئ وتبني ان هذا الشيء صح، فلازم نتاكد من الاجابات ومصادر المعلومات اللي هو بناء عليها اتخذ هذا.
2: صحيح كلامك دكتور في هالموضوع هذا، لان في كذا مره صادف حتى يعني في لما احنا نستعين في الذكاء الاصطناعي تطلع بعض الاخطاء، واحيانا حتى في المعلومات يعني مو بس انه في الاخطاء الرقميه احيانا. فهني مثل ما ذكرت انه لازم ان احنا اول شيء نبادر في ان احنا نجمع هذه المعلومه، وبعدين اذا يئسنا نحول انه هو او نحول عليه يعني انه هو يطورنا او انه يضيف علينا اضافه في المعلومه. لكن شلون يعني نقدر نفرق بين انه اخاف انه يعطينا المعلومه الخاطئه ونعتمد عليها وبعدين نروح نحلها مثلا في وقت الامتحانات، وقت الدراسه مثلا، او نقولها قدام مدرسينا او قدام دكاترتنا في المحاضره، فيقول لك بعدين من وين جايب هذه المعلومه، ونقول له المعلومه هذه من الذكاء الاصطناعي مثلا او من التواصل الاجتماعي، من طريقه توصيل المعلومه عندنا في اي جهه كانت، وفجاه يقول لك والله معلومتك غلط مو صحيحه.
0: يعني فهل
1: احنا دائما يمكن احنا ما عندنا هذا الاسلوب التفكير النقدي اللي هي دائما نسال ليش ومن وين جبت المعلومه؟
2: اي نعم.
1: احنا دائما اي معلومه توصل لنا خلاص، حتى نشوف يمكن الحين
0: هذا الحين ترى دكتور
1: كبار السن يوصل معلومه بالواتساب
0: خلاص
1: هذه مسلمه، ديروا بالكم ترى في المرض الفلاني من وين جبته، والله دازينه بالواتساب خلاص.
0: ترى الان دكتور يعني بعد مع مرور الوقت راح نشوف انه راح يسلم للذكاء الاصطناعي اي معلومه يقولها، في ناس الحين يعني حتى فتوى اعوذ بالله قاعد يستفتون للاسف يعني هذا امر خطر.
1: فهي دائما شلون انا ممكن اتحقق من المعلومه لما حتى الذكاء الصناعي يذكر لي معلومه يقول من وين جبت هالمعلومه، عطني المصدر، اقدر ابرمج حتى الذكاء الصناعي انه ما يعطيني اي معلومه الا من مصادر محققه. حتى اذا اعطاني

0: مصدر ادخل على المصدر اشوف انت خليتها من موقع الفلاني، هل هذا موقع الوزاره الرسمي ولا ماخذه انت من مدونه واحد كاتب مثلا عن قانون، خلينا نقول في قانون نزل المرئي والمسموع الجديد، في واحد ممكن اجتهاد منه كتب معلومات والذكاء الصناعي اعتمد عليها على هذه المعلومات
1: يظن انها رسميه، يعني
0: انها رسميه انا اتاكد من وين جبت هذه المعلومه، ليش كانت هذه المعلومه. يمكن هذا الحين الطريقه الجديده اللي احنا انا اقول ما نقدر نستغني عن الذكاء الصناعي ونقول احنا ما راح نستخدمه، احنا راح نستخدم الذكاء الصناعي بس نعلم عيالنا لما يستخدمونه. اسال المصدر وقارن المصدر، عندك الكتاب المدرسي مثلا في معلومات موجوده بالكتاب المدرسي،
2: نعم
0: الذكاء الصناعي اعطاك اياها بصوره مبسطه او سهل لك اياها، شوف الكتاب المدرسي هل المعلومه مطابقه للكتاب المدرسي ولا مو مطابقه، اذا مو مطابقه معناته انه في خطا. مرات حتى تقول له يعني اذا جاوبك غلط تقول له ترى انت غلطان، يقول لك ادري انا غلطان خلاص خلص الله شنو ايش رايك. فهو
1: يعني احنا ما نهاجم الذكاء الاصطناعي او نرفضه، لكن لا نعطل بنفس الوقت عقل البشري، يعني ما يصير هو كل شيء وانا فقط اتلقى واربي في المعلومات، يعني يعني العقل البشري يكون موجود بالنهايه انت اللي تقرر، هو فقط مسايره وبناء على
0: احنا نقول هو مساعد حق
1: مساعد
2: لكن مو مصدر يكون ثقه.
1: طيب هل وصل الذكاء الصناعي في تطور أن يعلم الطفل على أساسيات القراءة والكتابة؟ يعني ممكن نوصل هذه المرحلة؟
0: حاليا ممكن احنا يعني احنا ما نستغنى عن الورقة والقلم الموجودة، ولكن هو ممكن يساعدنا في إعطاء تمارين. احنا انا كولي أمر ممكن مو متخصص في التربية ما أعرف شلون أسوي تمارين للكتابة، أقدر أقول حق الذكاء الصناعي عطني تمرين حق حرف الثاء، عطني يعطيني مثلا عطني 10 كلمات تبدا بحرف الثاء فيعطيني اياها، عطني صور كائنات او شخصيات بتبدا بحرف الثاء فهو يعطيني اياها. ممكن هذه تساعدني في تعليم ولدي انه تسوي تمارين، اقول له مثلا ولدي في الصف الاول الابتدائي هو قاعد يتعلم حرف الثاء، عطني تمارين سهله جدا او كلمات سهله بدل مثلا كلمه
1: يعني ثعلب، يعني يختصر المجهود يعني.
0: فهو يعطيني انشطه ممكن استخدمها.
1: صحيح
2: طبعا. زين ودنا نعرف بس متى نبعد الطفل عن الذكاء الاصطناعي ونبلغه ان هذا الجزء يتعلمه من المدرسة افضل من الذكاء الاصطناعي؟
0: هو اذا شفناه يعتمد 100% على الذكاء الاصطناعي في الاجابة، ما يفكر، مجرد يحط السؤال ويعطيه الجواب.
2: نعم.
0: من نقول لا انت لازم في البداية تفكر، واذا واجهتك مشكلة ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي. ودائما الذكاء الاصطناعي انا اشوف خصوصا في صغار السن ما نخليهم هم اللي يستخدمونه، خله دائما بشراف ولي امر واحد يتاكد من المخرجات، لانه ممكن انه يقراها ويسلم فيها. واحنا الحين نشوف يمكن الابناء قاعد يستخدمون الذكاء الصناعي كفويس، وهو ما يعرف يكتب يدش يقول له سؤال الفلاني يقول له فويس ويرد عليه الاجابه. فاحنا قاعد نشوف مني يفقدون مهاره الكتابه هي
1: يعني.
0: احنا نبيهم يكتبون الكيبورد يمكن حتى يفقد مهاره الكتابه. في جزء في مهارات اساسيه احنا نحتاج ان الابناء يتعلمونها، مهاره الكتابه، مهاره القراءه. انا ما ابي الذكاء الصناعي هو يحل محلها وياخذ هذه، يفقد خصوصا ان هذه المهارات تحتاج تدريب يدوي، يعني ما في شيء ممكن يحل محلها.
2: صحيح.
1: الآن عندنا أفكار في إنشاء صور وفيديوهات عند استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، هل يحتاج تدريب معين دكتور؟ يعني إن أنا أطلب منه طلب معين، أو بشكل عام كل الطلبات اللي نطلبها هل لها صيغة معينة تدريب معين، ولا أكتب اللي بخاطري سوي لي كذا سوي لي كذا؟ خبرتك يعني.
0: نشوف احنا الذكاء الصناعي يمكن هو صار في حتى تخصص مستقل يسمونه هندسة الأوامر. ان احنا شلون نسأل من الذكاء الصناعي بحيث نطلع بأفضل نتيجة. واي سؤال انت قاعد تسأل الذكاء الصناعي ترى هذا يكلف فلوس مو ببلاش. فنشوف مثلا المنصات الموجودة يمكن عندك 20 سؤال باليوم، عقبها اذا ما طلعت النتيجة اللي بخاطرك يقولك انطر 6 ساعات على ما تقدر تسأله مرة ثانية. فانا اقول افضل شيء لصياغة الأمر للذكاء الصناعي خلي الذكاء الصناعي هو يصيغ لي. أنا أعطي الفكرة أقول له مثلا أبي أنشئ صورة لتعليم حرف الثاء، خلنا نرجع نفس المثال حرف الثاء، لطالب في الصف الأول الابتدائي بطريقة مبسطة جدا مع شرح مبسط. تلاقي الأمر راح يصيغه يمكن 20 سطر يكتب لي إياه تفصيلة معينة، أكتبها حق ذكاء صناعي راح يطلع لي أفضل نتيجة، بدل لا أنا أكتبها بهذه ممكن يطلع لي نتيجة مو زينة.
2: ممتاز. طبعا ودنا نعرف بعد أيضا شلون نحمي بيانات الأسرة من أساليب الهكر

0: المتغيره دائما.
1: هو يمكن الهكر الحين مع الذكاء الصناعي صاروا اذكى زياده، لان قاعد يستخدمون الذكاء الصناعي. نعم. من الاشياء اللي يمكن احنا نركز فيها حتى حق اولياء الامور والاسره، انه لا تشاركون بياناتكم. مثلا انا لما صرت ابي اطلع مكان سياحي، انا مسافر مكان مع عيالي، ما احتاج اقول اسامي عيالي وارقامهم اعمارهم بالضبط، لان هذه كل المعلومات قاعد تستخدم في الهندسه الاجتماعيه حق الهكر. الهكر يدق عليك، والله ولدك فلان الفلاني اللي عيد ميلاده بهاليوم،
0: نعم،
1: محتاج فلوس. ونشوف احنا يمكن اللي صارت مثلا ضاع تليفونه ومحتاج فلوس، ليش؟ لان هالمعلومات كلها تم نشرها عن طريق الذكاء الصناعي او السوشيال ميديا.
2: دكتور ذكرتني، في امريكا قبل فتره مو بعيده يعني، واحده تقول انا قاطعه بنتي للمدرسه، يمكن انتشر المقطع، فتقول شوي داق علي بنتي، يما انا بالبيت، تعالي افتحي الباب، يما انا بالبيت افتحي الباب. تقول انا استغربت يعني، شلون انا قاطعه بنتي، شلون صوتها انت؟ قالت ايه، فراحت المدرسه، قال لا البنت موجوده، دقت على المدرسه، قال لا البنت بالصف، بلغت الشرطه، راحت البيت، طلع ان الموضوع بالذكاء الصناعي ماخذ صوت بنتها، البنت المراه، ومستخدم بيه احد يفتح لها الباب عشان يدش او يبوق او شيء. فهو هذه كانت بدايات شلون استخدام الحراميه للذكاء الصناعي. فانتشرت القصه وقالوا ديروا بالكم، ترى مو اي احد يدق عليكم، انه هو ولدكم نفس الصوت.
0: والله زين طلعت ذكيه اتصلت على الشرطه، ما تصرفت وراحت.
1: هو مو بس الصوت، الصوت والصوره، يمكن حتى يمكن يكلمونك فيديو كول، تشوف الصوت والصوره، ولكن هو كله ذكاء صناعي. بنتي انا يمكن حضرت مؤتمر الصيف الماضي ببولندا، فتكلم واحد من سايبر سيكيورتي من هناك في اربع، قال احنا لازم نسوي اتفاق مع عيالنا كلمه سر ما حد يعرفها.
2: الله عليك.
1: مثلا شنو طبخه اليوم وشيء انت ما تخيله، مثلا يقول مثلا خلينا نقول طبخه اليوم باميه، اذا سالت واحد باي يوم مثلا شنو طبخه اليوم، ان هاي كلمه سر، اذا شكيت فيه يمكن راح يقول لك دياي ولا شيء يعني مو مألوف.
0: اي نعم.
1: بس احنا كلمه سر بيننا وبين العائله عشان نعرفها. فقال انا استخدمته لما جاء الاتصال بنتي، ان اتصلت علي، هو بولندا وبنته في بريطانيا، فدقت علي قالت انا محتاجه فلوس تحول لي، قلت لك مكالمه فيديو يعني.
0: اي نعم.
1: فيقول انا مكلمها قبل ساعتين مو قايله لي شيء يعني، ليش الحين فجاه دقت؟ فقال لها شنو كلمة شنو طبخت اليوم، شنو طبخت اليوم؟ فقال باستا وكذي وهذا. تقول لا احنا متفقين على شيء ثاني.
0: تمام.
1: مو انت يعني.
0: حلوه، خوش فكره والله، خوش فكره.
2: هل في طريقه يعني ممكن يعني نعطي الذكاء الاصطناعي اوامر او نستخدمه بدون ما نقدم تفاصيل حياتنا بشكل دقيق يعني؟
1: دائما احنا نحاول كثر ما نقدر نقلل من المعلومات اللي نشاركها مع الذكاء الاصطناعي، معلوماتنا الشخصيه، تاريخ الميلاد، الرقم المدني، صوره الجواز. ف مثلا انا بصيغ ايميل، ما احتاج اعطيه كل التفاصيل، اقول له اكتب لي، وانا بعدين المعلومات رقم التليفون وهذا انا اكتبها، مو شرط اعطيه كل التفاصيل حق الذكاء الصناعي.
0: نعم.
1: نحاول كثر ما نقدر ان معلومات الشخصيه، يمكن احنا انا اقول هو صاير فينا هوس السوشيال ميديا، اعياد الميلاد للعيال كلها محطوطه بالانستغرام، يعني اللي دش بروفايل بالانستغرام يعرف تواريخ ميلادهم.
0: صحيح.
1: اعمارهم. صحيح. مدارسهم، كل شيء موجود.
0: نعم.
1: وكل ما صار ترند حط صورتك وانت عمرك 4 سنين.
2: أيوة.
1: ويقول لك شنو شكلك. هاي كله قاعد ندرب احنا ترى سيرفرات الذكاء الصناعي عشان
2: يعرف
1: شكلنا واحنا صغار واحنا كبار. أيوة. يعني
2: للاسف يعني.
0: للاسف طبعا. ودنا نعرف بعدها من دور الوالدين في متابعه ابنائهم عند استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وما يقدم لهم من معلومات فيها الصحيحه او الخطا.
1: يمكن هو الدور الاساسي ان احنا نكون نعلمهم طريقة الاستخدام الصحيحة. ودائما نعلمهم أن ما في شيء مسلم أن هذا شيء صح. دائما انتقد هذه الفكرة. إذا هو قال لك مثلا خلينا نقول باتر راح تصير الانتخابات الأمريكية، من وين جبت هالمعلومة؟ عطني مصادرك. أقرأ المصادر. أنا دائما انتقد هذه المصادر، ودائما نخلي مساحة حق عيالنا أن يفكرون، نناقشهم. يمكن هذه المهارات اللي راح نحتاجها في العصر الحديث، اللي هو مهارة المناقشة، لأن المعلومات قبل كنا بس نحفظ المعلومة. صح. ونسمع المعلومة.
0: صحيح.
1: الحين احنا لا، نبي نناقش ليش صارت هالفكرة، ليش هالفكرة أحسن من هالفكرة.
0: نعم.
1: نبي المناقشة، ان شلون ممكن الطفل يكون واثق من إجابته.
2: صح.
1: لما نقول لي الإجابة
2: حتى بعدين يعمل حساب، إذا بيقدم معلومة هو جاهز بمصادره
1: عارف انه من

0: من ياب هالمعلومة؟
1: واثق ان معلومته صحيحة.
0: معلومته صحيحة.
1: اي نعم.
2: كلمنا عن أهمية دعم الأفراد الأسرة مثل ما ذكرت الآن بالتفكير البحث المعلومة، يعني هل هذا الشيء راح يصير نمط بعدين بحياته في المستقبل حتى في المدرسة؟ لأن هذا أيضا مع الدولة الآن قاعد تحارب الإشاعة ودائما تقول روحوا للمصادر الرسمية، الأبناء ممكن ينشرون بينهم والمراهقين وبالمدارس ينشرون بينهم بناء على معلومات فيك يعني. فأنا كأب أبي ولدي ما يكون من

0: في شيء ما يكون في اشاعه او في تشويه او في
1: يمكن احنا نخليهم يتعودون على عاده ان اي معلومه توصلهم يشكون فيها.
0: حلو.
1: يمكن حتى إن عندنا من السابق ان احنا اي شيء اي معلومه قاعد تينا احنا قاعد نشك فيها. صح. قاعد نستقي معلومات من هالمعلومات. يمكن حتى نشوف اسلوب الدراسه من قبل حتى في التربيه الاسلاميه يقول لك شلون اثبت وجود الله. صحيح. بعدين يعطونا مصادر. صحيح. شلون نثبتها. فكل شيء احنا قاعد ناخذه
0: بحيث
1: بالدليل والبرهان وهذا. فتخلي هاي نمط حياه يعني خلاص. صحيح. مو احنا يمكن
0: ما تكون سهل كل
1: معلومة اي معلومه يعني تاخذها تسلم فيها وتنشرها يعني.
2: صحيح. اي نعم. نعم.
1: فهو دائما يقول اي معلومه تاخذها وقفها عندك تاكد منها بعدين انشرها.
2: نعم. بس احنا الحين قاعد نتكلم على موضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا نوه لمستمعين الكرام وايضا لازلنا يعني احنا نقول ان الذكاء الاصطناعي لا يعني ما نعتمد عليه الاعتماد الكلي. لازم احنا ايضا نعتمد على فكرنا وبحثنا الخاص كالعقل البشري والوعي والإبداع البشري مثل ما ذكر زميلي محمد. يعني للأفضل والأحسن لأن مهما كان الذكاء الاصطناعي هو ما يعتبر هو بمعنى كلمة الذكاء لأن فيه هم نقولون كثر ما هو ذكي لكن في نسبة أخطاء أو في نقول كلمة ثانية اللي هي غباء.
0: صحيح.
2: إيه صح كلامي ولا لا؟
0: أكيد صحيح.
1: هو الذكاء الاصطناعي كله قاعد يعتمد على التخمين. يحاول يخمن أن هذه الإجابة صح أو غير صحيحة.
2: أي نعم.
1: فدائما احنا نقول في النهايه اللي حدد والحكم الاساسي هو الانسان.
0: اكيد.
1: لان انا عندي كل مصادر المعلومات وعندي المقدره اني اتاكد هل هذه المعلومه صح او غير صحيحه.
0: صحيح.
1: هو قاعد يساعدني بحيث انه ممكن نقرا 1000 كتاب ويلخص لي اياهم. بس بالنهايه اللي عنده الحكم
0: ويتاكد عند الانسان يعني.
1: عند الانسان
2: نفسه.
1: والذكاء الصناعي ما راح يستبدل البشر. ليش؟ لان ما عنده عواطف هو.
2: صحيح.
1: ما راح يتأكد. ممكن يعطيني إياها بشكل جامد لما نقول في القانون وفي روح القانون.
0: صحيح.
2: نعم.
1: روح القانون من يطبق البشر. هو اللي صحيح. هو اللي قاعد يشوف. صحيح. عوامل خارج إطار المعلومات المتوفرة عنده.
2: صحيح. نعم نعم. طبعا أخذنا الوقت وما حسينا فيه من كمية المعلومات ما شاء الله معاك. وصلنا لنهاية اللقاء وياك ونشكرك دكتور علي حسين الفيلي متخصص في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
0: مشكور.
2: استمتعنا معك.
0: مشكور.
1: الله يسلمك. شاكر استضافتكم.
0: عزيز الله.

0: أكيد وصلنا معكم لختام مشوارنا لهذا الأسبوع من برنامج البيت الكبير، تحدثنا عن الأمور النفسية، النفس البشرية، تربية الأبناء، أيضا تحدثنا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع ضيوفنا الأكارم اللي كانوا معنا في ضيافتنا. إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم نفس الموعد من الثلاث للأربع في دورة أكتوبر في البيت الكبير. نودعكم، نلقاكم على خير. أجمل تحية من فريق العمل والمخرج مشاري الرباح. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، ونائب الرئيس الأمريكي يترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار حرب إيران والأوضاع في اليمن. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مستوطنون يقتحمون مناطق عدة في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجها بالذكاء الاصطناعي. السلطات الفرنسية تعلن اعتقال أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها اليوم لإجراء الانتخابات البرلمانية في لاتفيا وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأزمة تكلفة المعيشة. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رحلة عمر.

لكل إنسان رحلة، رحلة تبدأ بخطوة ويخط الزمن فصولها، تمضي بنا بين دروب اخترناها وأخرى اختارتنا، بين حلم سعينا إليه وقدر ساقنا إلى ما لم ننتظر. رحلة لها بداية وليس لأثرها نهاية، فيها لقاء وفراق، نجاح وإخفاء، لحظات عبرت سريعا وأخرى بقيت في الوجدان عميقة. رحلة عمر، نسافر مع ضيوفنا في سيرهم وحكاياتهم وتجاربهم، نعود إلى البدايات، إلى الحلم الأول والخطوة الأولى، إلى مفترقات الطريق والقرارات التي غيرت المسار، وإلى أشخاص مروا ومواقف مضت وأثر بقي.

رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، سحر الرقم، تقديم عهد الخميس، عهد الخميس، نواف النومس، نواف النومس، تنفيذ محمد المطيري، محمد المطيري، رحلة عمر للمخرج علي البلوشي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير. نلتقي اليوم في حلقة جديدة من رحلة عمر، رحلة جديدة مع ضيف جديد نقترب فيها من الإنسان خلف الاسم، ونسأله عن محطات يمكن نعرف بعضها ومحطات نسمعها منه لأول مرة. ضيفنا اليوم له رحلة تستحق أن تروى. نبقى مع هذا التقرير لنتعرف على ضيف اليوم ومن ثم نعود. السكري من النوع الأول مو مجرد أرقام نقيسها ولا جرعات إنسولين ناخذها ونكمل يومنا، هو تفاصيل يومية يعيشها المصاب في كل لحظة، من الأكل والنوم إلى الدراسة والسفر وأيضا الرياضة حتى أبسط طلعة مع الأصدقاء. ضيفتنا اليوم اختارت انها ما تخلي تجربتها مع السكري مجرد تجربة شخصية، بل حولتها الى مساحة للتوعية ومشاركة المعرفة والتجارب مع الاخرين. لينا التركيت شابة كويتية تعيش مع

0: السكري من النوع الأول، ومن خلال منصتها سكر دوز تقدم محتوى قريب وبسيط عن حياة مريض السكري، وتشارك تفاصيل وتجارب يمكن أن يفهم من خلالها المصاب أكثر عن حالته، وفي الوقت نفسه تساعد الأهل والأصدقاء على فهم ما يعيشه الشخص المصاب بالسكري. من بين رسائلها تتكلم لينا مستمعين الكرام عن الجانب اللي أحيانا ما نشوفه، عن التحديات اليومية وعن المواقف الصعبة، لكن أيضا عن الإنجازات والحياة الطبيعية والطموح اللي مو لازم يوقف عند التشخيص. من تجربة شخصية إلى رسالة توعوية، ضيفتنا اليوم لينا التركيت، صاحبة منصة سكر دوز. نرحب فيها ونتعرف أكثر على رحلتها مع السكري من النوع الأول. بين بداية شكلت الملامح ومحطة غيرت المسار، تبقى في الذاكرة حكايات لا يطويها الزمن. رحلة عمر، لكل محطة حكاية ولكل حكاية أثر.
1: عودة لكم مستمعين برنامج رحلة عمر. والسكري من النوع الأول هو مجرد أرقام نقيسها أو جرعات إنسولين، هو تفاصيل يومية يعيشها الشخص معاه في أكله، دراسته، سفره، رياضته، وحتى طلعاته وحياته الاجتماعية. وضيفتنا اليوم اختارت أنها تحول تجربتها مع السكري إلى مساحة للتوعية ومشاركة المعلومات والتجربة من خلال حساب سكر دوز. نرحب اليوم بلينا التركيت، صانعة محتوى توعوي عن السكري من النوع الأول، ونسولف معاها عن تجربتها وعن الوعي اللي نتمنى أنه يوصل لكل شخص مصاب بالسكري وأهله والمحيطين فيه. في البداية نرحب فيك لينا.
2: أهلا.
1: بالبداية ودنا نتعرف عليك أكيد وعلى شخصيتك بعيد عن مرض السكري.
2: أنا لينا، قبل لا أكون شخص متعايش مع السكر أو مؤسسة سكر دوز، أنا إنسانة قررت أشارك تجربتي وكل اللي تعلمته وقاعدة أتعلمه، لأني أعتقد أن أنا عندي كل الإجابات، بس لأن أتمنى أن أقدر أشارك هالشيء الصعب اللي عشته وقاعدة أعيشه لو يقدر يساعد حياة شخص واحد على الأقل.
1: وبعيد عن السوشيال ميديا لينا، شلون تقدرين تصفين شخصك وشخصيتك؟
2: أنا وايد أحب أساعد الناس وأتعلم وأجرب أشياء، دائما أحب أعطي من قلبي، يعني لو كان بحسابي بسوشيال ميديا أو بيومياتي الطبيعية.
1: وشنو الأشياء تحرصين أكيد تقدمينها من خلال السوشيال ميديا؟
2: أتمنى الناس لما تشوف حسابي تحس إنهم مو بروحهم، وتحس إنهم يعني يقدرون يسوون كل شيء يبونه وكل شيء بخاطرهم، يقدرون يوصلون، وإن السكر بالنسبة لهم قوة وحافز بدال ما شيء يمسكهم. وحق اللي ما فيهم سكر، ودي إنهم يفهمون شنو إحنا قاعد نعيش وشون هم يقدرون يساعدوننا ويساعدون ربعهم وأهلهم اللي فيهم سكر.
1: بالضبط. ولو نتكلم عن طفولتك، خلينا نصف للمستمعين طفولة لينا التركيت.
2: طفولتي كانت وايد حلوة الحمد لله. كانت طفولة يعني مليئة بالأحلام. كل يوم كنت أروح حق أمي أقول هاي ما أنا أبي أسوي كذي وأبي أوصل هني. ومع أن صار فيني سكر بطفولتي وأنا صغيرة، ما زالت طفولة جدا جميلة ومليئة بالتجارب، وجربت كل الهوايات اللي تقدروا تخيلونها. فالحمد لله طفولتي كانت جدا جدا جميلة،
1: طفولة طبيعية. لأن ساعات نسمع لينا أن في ناس ممكن تحرم عيالها أو الصغار من بعض الممارسات الرياضية أو بعض الأمور اللي تصير في طفولتهم، خاصة الأطفال اللي يكونون مصابين بالسكري. فهل هالشي ممكن حرمتي منه، ولا في أمور كثيرة ممكن جربتيها؟
2: لا والله بالعكس، أنا أمي وأبوي لأنه صار فيني سكر حاولوا يدخلوني أشياء أكثر وأجرب أشياء أكثر لمن أدش المجال اللي أنا أحبه من رياضة. لما صار فيني سكر دشيت نادي باليه، ودشيت سباحة، ودشيت وايد هوايات أخرى، منها لأن الرياضة وايد زينة حق السكر، ومنها لأن السكر ما يمنع الواحد من شيء، يقدر يعيش حياته بكل تفاصيلها يعني بالطريقة اللي هو يبيها.
1: يمكن لينا في ناس ساعات أو أولياء أمور، أمهات وأبهات، ممكن يمنعون عيالهم من بعض الرياضات أو بعض الممارسات الرياضية خوف منهم أن

0: مثلا الطفل اللي مصاب بالسكري انه يتعب او انه يكون مثلا هذا المجهود الرياضي صعب عليه، هل هالشيء انحرمتي منه؟
1: لا الحمد لله أنا ما انحرمت من هالشي، بس أقدر أتفهم إن هالخوفي من مصدر حب وكذي. أمي وأبوي كانوا يحاولون إن ما يحرموني من شي، وإن يحرصون إن كل شي أبي أجربه أجربه فعلا. فكان إذا في شي بخاطري وحسينا إنه ممكن يكون صعب أو متعب، إن نتكلم مع الدكتور إن هي ودها تجرب هالرياضة، أنا أبي كذي كذي بخاطري، في طريقة ممكن لاقي حل. لأن بالنهاية اللي متعايش مع السكر مو مفروض ينحرم من شيء، هو بس انه لازم يدير باله اكثر وهو قاعد يسوي اشياء ثانية، انه يشتغل اكثر ويتعب اكثر عشان يعيش هالتجربة بشكل طبيعي، بس مو لانه هو ما يقدر يعيش هالتجربة. واحس ان امي وابوي دخلوني كل يعني انشطة اللي الاطفال بعمرنا كانوا يحبون يسوونها، دشيت سباحة ومبارزة وباليه علشان يثبتون لي ويثبتون حق اللي حولي انه عادي اوكي فيها سكر، بس مو معناته ان هي ما تقدر. وخلال حسابي الحين انا قاعدة احاول اوصل هالمسج عشان الاهالي اللي ممكن يكونون متحفظين من يدخلون عيالهم رياضة خوفا عليهم يشوفون لا هم يقدرون، بس لازم احنا ندير بالنا شوي اكثر.
0: ويشوفون ان السكر مو عائق للرياضات اللي موجودة، وممكن يساعد في بعض المرات ان الطفل يفقد وزنه او الطفل ممكن تكون صحته افضل. فالرياضة لازم تكون جزء من حياة اكيد كل انسان طبيعي او مصاب في مرض السكر او حتى الامراض الثانية. نبي نتكلم عن شلون دخل السكري من النوع الاول حياتك، شنو القصة اكيد والبداية شلون كانت؟
1: بالبداية حاشتني حرارة وايد قوية لمدة أسبوعين تقريبا، وكانت الحرارة نوعها اللي توصل فوق 40 وما نقدر نسيطر عليها بالبيت، فكنا نروح المستشفى ومن خلالها يحاولون إنهم يسيطرون على الموضوع. ورا ما راحت الحرارة استمر عندي تعب وايد قوي وضعفت وايد بالوزن وقتها، وكنت وايد أعطش بس أرفض الماي وما أتقبل طعمه، فصرت يعني أبدل الماي بالعصير، ووقتها كان حيل غلط لأن العصير متروس سكر بس احنا ما كنا منتبهين وقتها على الموضوع. فأمي وأبوي لاحظوا إنه في شيء مو طبيعي، هي راحت الحرارة عنها بس ما زالت تعبانة، فرحنا المستشفى وسوينا تحاليل، ومن التحاليل عرفنا إنه فيني سكر، وهذا اللي وصلنا وين احنا موجودين اليوم.
0: أكيد تذكرين هذه اللحظة اللي أول مرة عرفتي فيها أن أنت مصابة بمرض السكر؟
1: للأمانة أنا أذكر يوم اللي رحنا المستشفى حق التحليل، وأذكر اليوم اللي بعده والأسبوع اللي قبله والأسبوع اللي بعده، بس اللحظة اللي قالوا لي إني أنا فيني سكر، ردة فعل أهلي، هذه كلها ممسوحة من ذاكرتي. بس أمي كلمتني عن الموضوع كذا مرة لأني سألتها، وقالت لي إن أنا أول ما صار فيني سكر سألتها سؤال إن يما هذا الشيء من الله صح؟ كنت تقول لي صح، كان اقول لها والله ما يعطينا شيء الا يكون زين حقنا صح؟ كنت تقول لي صح، فقلت لها يعني عادي احنا نقدر نعيش مع هالشيء دام من الله.
0: أكيد. وشنو طبعاً إحنا مستمتعين ترى بالحوار معك أكيد لينا التركيت، والكلمات اللي قاعدة تقولينها أكيد كلها تحفزنا وتحفز مستمعينا إن السكر مو نهاية العالم، وإن نقدر نكمل ونعيش حياتنا أكيد طبيعية ونتعايش مع هذا المرض ونكون ناس طبيعية بعد. لكن خلينا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نرجع وياكم مستمعينا في برنامج رحلة عمر.
2: نمضي في الحياة، نلتقي، نفترق، ننجح، ونتعثر، وتمضي الأيام، ويبقى منها ما سكن الذاكرة، رحلة عمر، لأن ما مضى من العمر لا يمضي من الوجدان.
0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع لينا التركيت وعن مرض السكري وشون أكثر تعايشتي معاه أيضا وشون اضطريتي تتأقلمين معاه في بداية المرض. شنو كان أصعب؟ ممكن نقول اضطريتي تتأقلمين مع المرض في البداية؟
1: هو ما في شيء معين كان صعب كثر ما إن تعالي تعلمي سيستم حياة جديدة، كل شيء جديد بالبداية يكون صعب. هو كان تعليم حق

0: وحق أهلي عن شلون احنا نشتغل كبنكرياس كعضو بالجسم، فكنا لازم نتعلم طريقة الإبرة، طريقة الأكل، طريقة الحركة، ونقيس بالبداية ونشوف شنو اللي يضبط معاي، ونراجع الدكاترة ونسأل ونقرأ. فهي كانت طريقة إني أتعلم شلون أعيش حياتي الجديدة، ما أغير الأشياء اللي أحب أسويها، بس إني أجتهد شوي أكثر علشان أوصل لها وأعيشها مثل ما أبي.
1: يمكن انتي قلتي امور كثيره لينا، شلون ممكن اضطريتي تتاقلمين مع المرض، وفي امور اكيد تكون صعبه في البدايه، لكن مع الوقت يمكن الواحد يتعود شلون يعيش مع مرض السكري، خاصه من ناحيه الاكل، الحركه، ممكن الادويه اللي تاخذينها. فلما نتكلم، هل مريتي بمرحله رفض لمرض السكري في مرحله من في مرحله من حياتك؟
0: الحمد لله ما مريت بمرحلة ليش أنا، وبالعكس أقول الحمد لله أن أنا ولا أحد من أهلي أو أحد يعز علي. أعتقد لما الإنسان يكون عنده إيمان بأن كل شيء بالحياة له سبب، وأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يرتاح من تساؤلات أن ليش أنا، ويشوف أن الموضوع خيرة بعدين. لأن لو مو أنا كان أنا ما سعيت وتعبت على نفسي عشان أنجز وأصير أحسن نسخة من نفسي، ولا كان فتحت هالحساب اللي بإذن الله خلاله أقدر أساعد الناس اللي متعايشة مع السكر واللي أهلهم متعايشين السكر يتعاملون معاه ويعيشون حياة طبيعية.
1: منو أكثر شخص وقف معك في بداية الرحلة وساندك وكان دايما طرف أكيد وياك بالحلوة والمرة؟
0: أمي وأبوي الله يحفظهم،
1: الله يحفظهم.
0: هما كانوا مصدر القوة والاستمرار، يعني عاشوا معاي الرحلة كلها وما حسسوني إني أنا بروحي فيها، حسيتهم درسوا الطب خلال تشخيصي وما قصروا معاي، وكل لحظة بكل لحظة كانوا واقفين فيها معاي.
1: أكيد لازم الأم والأب يكونون دايما مع عيالهم يساندونهم في حياتهم، وهالشيء أكيد دايما يعني تتذكرين طول الوقت لينا، ويمكن هالشيء هو اللي يشجعك تكونين أقوى، صح ولا لا؟
0: أكيد
1: لو نتكلم عن شلون تعايشتي مع المرض، طبعا وذكرنا هذا الموضوع، لكن في أمور ساعات الناس الطبيعية ما تنتبه لها وتكون موجودة في مرضى السكري، نقدر نقول أعراض أو أمور معينة ممكن تصير، شنو هذه الأشياء؟ خلينا نوضحها أكثر للمستمعين.
0: أتوقع أن السكري ما يوقف لما نطلع من المستشفى، ولما نكون قاعد ندرس احنا للحين فينا سكر، لما احنا نروح ننام احنا للحين فينا سكر، لما نكون قاعدين مع اهلنا احنا للحين فينا سكر، وفي قرارات صغيرة تنوخذ بأوقات والناس ما تشوفها، لما نحسب اكلنا، لما نحس بدوخة، لما نبي نسوي رياضة، احنا ناخذ ستوب ويت، خلي اتأكد مع جسمي، اوكي احتاج شيء، ناقصني شيء، ونقوم نكمل. قدام الناس عادي طبيعي، هي عايشة حياتها، قاعدة يمي، قاعدة تدرس، قاعدة تقوم، قاعدة تضحك، بس داخل مخ الإنسان اللي فيه سكر ويت، شنا فيني هبوط، خلا تشيك.
1: صح، ترى يعني أنا واحدة مثلا متعايشة مع هذا الموضوع، خاصة أن أمي ترى مصابة بالسكر سنين يعني، وهذا الموضوع يمكن وراثة عندنا بالعائلة. قبل يمكن لينا كانت التكنولوجيا والأمور الكثيرة اللي كانت موجودة يعني على الساحة ما توضح لي المريض، خاصة المصاب بالسكري، إذا هو مثلا عنده هبوط أو إنه هو مرتفع السكر عنده، في يصير عندنا مثلا لخبطة، خاصة الناس اللي حول المريض الخاص اللي فيه أو المصاب بالسكر، ساعات نحس إنه في دوخة، دايما نركض ونروح نجيب حلاوة ولا نجيب مثلا قطعة شيء يكون فيها سكر عشان يرتفع السكر عنده. لكن الحين مع تطور التكنولوجيا ونشوف في أمور كثيرة وأجهزة كثيرة يمكن ساعدت مرضى السكري إنهم يعرفون الرقم متى ينزل، التطبيقات موجودة بالتليفون. أكيد أنت كنتي من الناس اللي مثلا مواكبة هذه التكنولوجيا وعرفت هذه الأمور، عدل؟
0: اي عدل.
1: شلون غيرت بحياتك؟
0: الحين مثلا انا حاطه سنسر وفي برنامج بتليفوني
1: صح،
0: وبتليفون امي، واذا سكري ارتفع او نزل يطلع صوت ينبه لنا ان ترى السكر نازل، ترى السكر صاعد، لان طبيعي ان الواحد اللي هي ممكن يكون قاعد ادرس ولا مندمجه بشيء وانسى اني اشيك، بس وقتها بس اسمع صوتنا تي تي تي تي سفني ويت
1: وشب احمر.
0: صح.

0: احمر اخضر على حسب القراءة.
1: عدل على حسب القراءة. وهني شلون تتصرفين لينا؟
0: على حسب الهبوط ولا
1: إيه؟
0: نزول غزنة.
1: لنفرض هبوط بالسكر.
0: اخذ عصير
1: إيه؟
0: وبعدين انطر 10 دقائق خل يصعد شوي، وبعدين اخذ لي سناك خفيف بسكوتة او شيء، لان العصير نوعا صعد السكر بسرعة
1: صح.
0: بس ينزله بسرعة، فلازم تاخذين شيء ثبته بعد 10 دقائق من الهبوط.
1: خلينا ننتقل إلى الأهل وخوف الأهل أحيانا على مريض السكري، شلون ممكن يتحول إلى ضغط عليه؟ هل حاشتك هذه الضغوط؟ عادي لا تفتحين حتى لو مش موجودة.
0: لا مو عن مستحية، بس لأن الحمد لله أهلي يحاولون ما يبينون لي إنهم يخافون، فقاعد أحاول أفكر عن مواقف ربعي. أحس أحيانا السكري يحس إن أنا لازم تكون قراءاتي زينة علشان لا أوتر أهلي، لأن صار فيني هبوط وهم راح يحوشهم اللي لا لازم الحين نتصرف ما شنو، إذا ارتفاع أنا تعالي حسبي جرعة التصحيحية. فمرات لما الأهل يقولون إنه شيك السكر كنا اختبار انه شنو النتيجه اللي بتطلع وكذي، وانه هذا اثار اللي انا كنت مسويته اليوم كله مو موجودين، كم صححت سكري وكذي. اتوقع ان احنا اللي فينا سكر بالعكس مو ضغط كثر ما انه ما نبيهم يخافون علينا، يعني ما نبيهم هم يتعبون معانا وانه يشوفونا سكرنا صاعد او نزل فهم يتوترون وكذي. فهو بس انه احنا نحاول ان قراءاتنا تكون زينه وبيرفكت، يمكن هذا يكون موضوع شويه ضغط علشان نخفف عليهم، لأن ما نبيهم يعيشون المعاناة والتعب معانا. فبس من هالناحية، ولا الحمد لله كل شخص فيه سكر كلمته وحتى أنا شخصيا ندري إن هذا كله جاي من مصدر حب، فهو الضغط إحنا حاطينه على نفسنا، ولا أهلنا مو مقصرين، هم بس خايفين علينا وإحنا ما نبيهم يعيشون بالضغط هذا.
1: بالضبط، يمكن أنت قلتي هذه النقطة وأخذيها مني، يعني كل الناس وكل أم وأبو طبيعي أنهم يخافون على عيالهم، وشيء جميل أن أنت مو قادرة تلاحظين هذا الخوف، يعني هم خايفين لكن كابتين هذا الشيء في نفوسهم عشان لا يبينون لك خوفهم وعشان لا يوترونك أنت بعد من خلال أكيد مرض السكري. إحنا طبعا مستمتعين معاك لينا التركيت، لكن خلينا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نكمل وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: بعض الطرق نختارها وبعضها يختارنا، وبعض اللحظات لا نعرف قيمتها إلا حين تصبح ذكرى. رحلة عمر، نعود إلى الأمس لنفهم حكاية اليوم.
1: ورجعنا لكم مستمعينا مع لينا تركيت، ونتكلم أكيد عن السكر وعن تطبيق سكر دوز. احنا نبي نركز أكيد على هذا الموضوع أكثر، لكن في البداية قد نتكلم عن بداياتك مع المرض وشون اكتشفتي أكيد، لكن السكري هل منعك بيوم من الأيام لينا أنك ممكن من شيء تحبينه أو تتمنين تسوينه، ولا بالعكس خلاك أكثر تحدي وإصرار؟
2: بالعكس خلاني أكثر تحدي وإصرار. مرات تحوشني أصلاً لأن فيني سكر، فأنا راح أشد حيلي أكثر وراح أوصل علشان يكون إن وصلت رقم التحدي، والتحدي أقوى وأكبر. يعني لما السكر يرتفع مرات الإنسان يحوش شتات وما يقدر يركز حيل، ولما يهبط هم يكون دوخة وكذي. فبالعكس خلاني أكثر تحدي وإصرار، وتحوشني لحظات اللي لأن فيني سكر فأنا رح أشد حيلي أكثر علشان أوصل بكل شيء أسوي، لو كانت بالدراسة أو بالرياضة أو بإنجازات حياتي اليومية، حق نفسي وحق غيري اللي فيهم سكر اللي ممكن يحوشهم أنا فيني سكر فما أقدر. لا تقدرون صح. فأنا يعني أحاول أكون مثل بهالشيء حق الناس
1: وإلهام أكيد حق الناس اللي مصابة في السكر.
2: أتمنى هو أصعب ممكن مشوارنا، بس إذا تشدين حيلك تقدرين توصلين.
1: صح، كل شخص ترى إذا شد حيله أكيد يقدر يوصل حق الشيء اللي يبي. متى قررتي إن هذه التجربة الشخصية اللي أنت عايشتها ممكن تتحول حق رسالة ممكن إنها تفيد غيرك؟
2: أنا بالمدرسة كنت قاعدة قبل البريك بالنرس، جت واحدة فيها سكر وكانت مستحية من الموضوع. فالسيستر قالت لها إن ترى لينا نفسك فيها سكر، وقعدت أسولف معاها وكذي. بعدين حسيت إن في ناس مستحين من السكر، فخلت أتكلم بالموضوع. وقتها كان داش علينا شهر 11، وشهر 11 هو شهر التوعية حق السكر. فرحت حق المديرة كان أقول لها إن أنا أبي أسوي فعالية حق يوم السكر العالمي. قالت لي أوكي. كان أقول لها إن أنا أبي أتكلم فيها عن تجربتي، ونبيني بدكتورة وهي تتكلم عن السكر، ونخلي الكل يلبس أزرق لأن لون السكر. ويعني سويتها فعالية حق المدرسة كلها، ومدرستي كانوا وايد وايد يعني حفزون الواحد، ولي يومكم أنا تخرجت هم ليحن قاعد يسوون يوم السكر وقاعد ينادوني. ف وايد شيء جميل. هو هذا كان الأساس، بلشت بالمدرسة، وبعدين مع السنين قررت أن أفتح حساب بالميديا وإني أوسع الدائرة أكبر من المدرسة.
1: خلينا نتكلم عن هذا الحساب، شلون بدأت فكرته وليش اخترتي هذا الاسم بالتحديد سكر دوز؟
2: قبل كان عندي حساب ثاني، أول ما سويت هذا الأفنت بالمدرسة فتحت حساب كان اسمه لايف أز دايابتك تين، أصلا لحم موجود بس يمكن عنده 20 فولوور.
1: الاسم وايد طويل فصعب ممكن الواحد يوصل له.
2: إيه تبي ما أقوله تكتب؟
1: لا عادي قولي.
2: آه أوكي.

0: أنا أول ما سويت الإيفنت بالمدرسة على طول قالوا لي البنات إن كلامك كان وايد حلو، ليش ما تفتحين حساب؟ رحت وفتحت حساب كان اسمه لايف از دايابيتك تين، فهذا الحساب بس قلت حق أهلي عنه وكذي، يمكن نزلت لي بوستين هو للحين موجود بالسوشيال ميديا بس نسيته. بعدين بعد كم سنة لما كبرت وقمت استمر بالفعالية كل شهر 11 وسبيتشز، اكتشفت ان هم في نقص توعية، هو مو بس اني اشارك قصتي، في ناس مو فاهمين شنو السكر،
1: صح،
0: في وايد مفهومات اصلا طالعة غلط،
1: مفاهيم كثيرة عدلوا. ومو بس كذي، يعني في ناس ما تفرق بين أنواع السكر، بين أن السكر ممكن يكون وراثي أو ممكن السكر يكون مكتسب من خلال نمط حياة مثلا خاطئ. في أمور كثيرة ممكن الناس مو فاهمتها بالنسبة حق هذا المرض.
0: إيه. فشفت إن في نقص معلومات السكر اللي موجودة عند الكل، وإن في ناس تحس إنهم هم بروحها بهالمشوار، وأنا وايد أحب أتكلم عن السكر، وايد أحب أتعرف على ناس فيهم سكر ونشارك قصصنا وكذي، ولما أنا أتعرف على شخص فيه سكر ونسولف أحس إن أنا أحس أحسن، ولما أحد يتكلم عن السكر بطريقة غلط أحس إنه يعني واجب من عندي إني أقولهم لا ترى غلط، خلنا نتعلم مع بعض، يعني أحب أسولف مع الناس عن الموضوع وإني أفيدهم بالموضوع.
1: وتصلحين المعلومات الغلط أو المفاهيم الخاطئة اللي منتشرة عند البعض خاصة في مرض السكر. عدل؟
0: عدل آخر كم سنة بالثانوي كنا قاعد نسوي نفس سي في مال الجامعة والريكومنديشنز، فكانوا قاعد يقولوا لي حطي حسابك مال السكر، كان أقول لهم أي حساب؟ كان ذكروني عن living with diabetes as a teen، كان أقول لهم لا خل أفتح حساب جديد، يعني بداية جديدة، الحين كبرت ونضجت وتعلمت أكثر وبديت أقرأ أكثر، فخل أفتح شيء يفيد الناس تتعلم عن السكر وشون تساعد الناس اللي فيها سكر واللي فيهم سكر، يلاقون لهم مكان إنه في أحد نفسنا، في أحد قاعد يحفزنا وكذي، بإذن الله إنه يحسون إنهم هم مو بروحهم. طريقة اسم سكر دوز، كنت قاعدة مع بنات خالتي وكل واحدة قاعدة تطلع لها اسم، وفكرنا بأسامي إنجليزية، فكرنا بأسامي عربية، آخر شيء قلت لهم إن الحساب راح يكون ميكس، راح أسولف فيه إنجليزي وراح أسولف فيه عربي، بأبي ميكس سكر من ناحية كلمة sugar بس بالعربي سكر، ودوس معناتها جرعة، فكم جرعة الإنسولين بتاخذينها، how many doses of insulin are you gonna take، كلها يعني أنا كلها أفكر إن ماما ترى أنا خذيت يعني a dose of 12، فإحنا قاعدنا نفكر إن إحنا نبي شيء يخلط بين الإنجليزي وبين العربي، لأن بالحساب أبي أوصل حق الناس اللي تتكلم إنجليزي والناس اللي توصل الناس اللي تتكلم عربي، فهذا من وين يا الاسم، والحمد لله وايد عجبني.
1: الحمد لله. كلمينا عن أول مشاركة كانت لك خاصة في تجربتك على السوشيال ميديا، هل كنتي مترددة ولا خايفة من ردة فعل الناس؟
0: أنا أول بوست كان عندي جاهز حق شهرين وما نزلته من التوتر، بعدين يا يوم السكر العالمي 14 نوفمبر، كان أقول خلي نزله دام اليوم يوم السكر العالمي خلي نزله، توكلت على الله ونزلته وأنا حدي متوترة، بس صراحة يعني كان شعور عجيب والناس تفاعلوا بطريقة يعني أنا جدا ممتنة لها، وما توقعت إنه راح يكون في حب حق الموضوع وحماس كثر ما وصلني، يعني الناس ما أعرفها قاعد تكلمني تقول لي إنه وايد حلوة الفكرة، زين تسوين وإنه إحنا موجودين ورح ندعمك وشي، فكان شعور وايد حلو مع إني كنت وايد متوترة، وأحس ذي مرات لما أبي أتكلم موضوع يحوشني لي ها أنا لازم أتكلم هالموضوع أخاف أقول معلومة غلط، فكل بوست أنزله يعني وراء ريسيرش 1000 مرة 1000 شخص أخذ رأي وكذي، فأحاول أحط كل قلبي وبالي بالموضوع.
1: هل في معلومات يمكن مرت عليك عن طريق السوشيال ميديا وحبيتي أنك تصلحينها أو تصححينها للناس اللي تتابعك في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: قبل فترة قابلت كذا شخص في سكر وخليت كل شخص يقول تجربته، وأنا السبب وفكرة هالفيديوهات وهالسيريز اللي سويتها كان علشان أبين أن كل شخص عنده تجربة مختلفة مع السكر، ويعني حرصت أني ألاقي أشخاص ناجحة الله يحفظهم ويوفقهم، لأن أبي أبين لهم أن السكر ما يوقف بطريقكم، أن جبت أشخاص من كل مجال وكل كل ناحية من الحياة وكل واحد يحب شيء مختلف، بس عشان أبين أن السكري حق أشخاص مختلفة بطرق مختلفة وكل شخص له تجربته.

0: خاصة فيه.
1: طبعا احنا مستمتعين بالحوار معاك، لينا تركيت، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل مستمعينا، ومن بعدها نرجع وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: سنوات تمضي
1: وجوه تتغير
0: محطات تتوالى، لكن في كل عمر أشياء لا تشيخ وذكريات لا تغيب. في رحلة عمر، العمر رحلة تعاش وحكاية تروى وأثر يبقى.
2: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع ضيفتنا لينا التركيت، صانعة محتوى توعوي عن السكري من النوع الأول. هل في رسائل يمكن وصلت عن طريق الدايركت أو من متابعين لك، ممكن حق أشخاص

0: ممكن مرضة في مرض السكري وما نسيتيها للحين؟
1: قبل فترة كلمتني أم وكانت بنتها توها متشخصة بالسكر النوع الأول وكان عمرها 9 سنين، وأنا لما تشخصت بالسكر كان عمري 9 سنين، فكانت
0: ايه
1: صدفة وايد وايد عجيبة.
0: شيء مشابه. ايه
1: إيه، وكانت كني قاعدة أكلم نفسي وأنا صغيرة، وقعدت وسولفت مع البنية وبعدين كلمت أمها، وأنا قاعدة أكلم أمها كانت تقول لي إن أنا ما كنت أدري إن حياة السكري كذي صعبة. أنا دكتورة وزوجي دكتور، بس ما كنت أدري شنو الأشياء اللي يمر فيها يوميا سكري لمن بنتي صار فيها سكر، وكنت حدي متوترة، بس يوم شفتك ارتحت وصار عندي أمل إن عادي بتعيش حياتها طبيعية وبتكمل وبتوصل. وأنا أتمنى إن لما بنتي تكبر تصير نفسك وتاخذ هذا الشيء الصعب وتحوله حق مصدر قوة وتنفع الناس فيه. وبالنسبة لي هذا موقف مستحيل أنساه، ولا جملة ممكن أنساها، لأن يعني الأم دايما تبي عيالها تصير أحسن شيء، فإن هي تقول لي إن أنا أدعي إن بنتي تصير نفسك، هذا كان بالنسبة لي يعني شيء كبير مستحيل أنساه.
0: أكيد كان حلو، ومن متابعين هالشي ممكن أكيد يشجعش أكثر إنك تقدمين وتعطين أكثر في سكر دوز عدل.
1: عدل أكيد.
0: لو نتكلم أو عن اليوم لما تطالعين نفسك من أول يوم إلى تشخيصك، أو نقدر نقول لو ترجعين إلى يوم تشخيصك لغاية اليوم، شنو أكثر شيء تغير في شخصيتك؟
1: أتوقع أكثر شيء تغير إني صرت أشوف إن مرات الأشياء أكبر من اللي أنت تشوفينها وأوسع. مثلا السكر وايد مرات الناس ما تشوف اللي أنت قاعد تمرين فيه، بس أنت للحين قاعد تمرين فيه، فمو ضروري إنك أنت تشوفين الشيء عشان هو يصير. السكر ينادونه بإنجليزي the invisible illness، إن المرض الخفي، إن أنت تشوفين شخص ما تدري إنه هو فيه سكر إلا إذا هو قالك. فأتوقع خلاني أقدر أكثر وأكون إنسانة متفهمة أكثر وأفكر بطريقة أعمق وبتصرفاتي وبتصرفات غيري وبشكل يومي.
0: هل في أحلام ثانية ودش مثلا تحققينها لينا، أو ممكن تزيدينها أو تضيفينها مع سكر دوز أو في حياتك الشخصية؟
1: أنا دائما أقول إن هدف سكر دوز إن لو شخص واحد يحس إن حياته صارت أسهل أو أخف أو صار عنده أمل من خلال حسابي والمحتوى اللي أنا قاعد أسويه، فأنا وصلت حلمي. وكل يوم أسعي حق إن الأشخاص تصير أكثر وأكثر والدائرة تكبر أكثر، فأتوقع هذا الحلم من أول يوم، ومستمر إني أحاول أسوي أثر طيب بحياة الأشخاص.
0: هل في مواقف أكيد مريتي فيها أو تحديات يمكن مع مرض السكري وحسيتي بعدها إنك أقوى مما كنتي تتوقعين؟
1: طبعا في وايد مواقف واجهتها مع السكر توقعت ان هني خلاص انا وصلت طاقتي كاملها وكذي، ووراها ارد واكتشف ان لا، هي كانت نقزة اقوى حق اني اصير اقوى وارد منها. يمكن اقرب موقف اقدر افكر فيه ان خلال وقت الجامعة كنت تعبانة من السكر وكنت داشة المستشفى من حموضة بالدم، وطلعت وراها بيومين كان عندي فاينل، ما كنت متوقعة أني أنا راح أقدر أروح وأحضر وأكمل، والحمد لله قدرت. ويعني السكر ما وقفني من أني أحقق حلمي، كان أصعب وضغطت على نفسي أكثر، بس حتى وأنا بالمستشفى كنت أحاول أني أدرس وأكمل. وللأمانة ما كنت أدري أن فيني هالقوة، لأن كان التعب بشكل مو طبيعي.
0: يمكن لو نسوي سيرتش لينا ونكتب اسمك أكيد بوسائل التواصل الاجتماعي تطلع لنا فيديوهات كثيرة فيها ممكن نقول كلمة لا تخلي السكر يوقف مثلا أو يوقف جزء من حياتك. في أمور كثيرة أو طرق كثيرة قاعد تحاولين إنك تنشرين فيها الوعي من خلال هذه الفيديوهات ووسائل التواصل الاجتماعي. من وين تستلهمين هذه الأفكار؟ هل في ناس تساعدك؟ هل في مثلا محتوى حابة إنك تقدمينه أو تسمعين الناس اللي حولك عشان تطلع هذه الأفكار؟
1: أنا إنسانة وايد أفكر، فعادي أكون قاعدة مع رفيجتي أسولف بموضوع طبيعي فجأة تحوشني عندي فكرة حق سكر دوس، وأمسك تليفوني وأكتب الفكرة على طول، إن أنا أبي أتكلم عن شلون إن

0: مثلا النوم يأثر على السكر،
1: ايه
0: فمن هني تجي الفكرة، ولا يصير لي موقف أو أقرأ شيء بكتاب يكون حتى ممكن ما يتعلق بالسكر، بس لما أنت تكونين شيء محور حياتك نوعا ما
1: تربطينه
0: تربطينه كله فيه.
1: بالضبط، فيصير الموضوع أكيد أكثر. ويمكن هذه الأمور اللي قاعد تقدمينها ممكن تشوفينها صغيرة، لكن في ناس كثيرة لو ترى تبحث وتشوف بوسائل التواصل الاجتماعي راح تحس بالكلمات اللي أنت قاعد تكتبينها أو بالكلمات اللي قاعد تقدمينها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقاعد تقولينها من خلال هذه الفيديوهات، خاصة الناس المصابة بالسكري أكيد حاسين بالشيء اللي انتي حاسه فيه وقاعده تشوفينه من منظور اخر، عدل ولا لا؟
0: أكيد إن شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: الإنسان دائما أقوى من ما هو يتوقع، ولا شيء بهالدنيا ينحط بطريقنا إلا إحنا قدها، وإذا يعني بقدرتك إنك تخفف على أحد بطريقة أو بكلمة أو بموقف أو بشيء.
1: لينا، تحسين يمكن اليوم أن مريض السكري ممكن يحتاج وعي أكثر أو معلومات أكثر أو دعم أو تشجيع ممكن أنت حابة تقدمينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال سكر دوز؟
0: أي إنسان لما يمر بظرف صعب تحوش لحظة إن أنا بروحي، فخلال سكر دوس أنا أحس إن أنا قاعدة أبين لا، أنتم مو بروحكم، إحنا وايد اللي فينا سكر، وإذا ناقصتكم معلومة فكافي معلومات. أنا قاعدة أتعلم من أشخاص فيهم سكر كل يوم، مرات يدزوا لي مسجات وكذي ويقولوا لي معلومات أنا أستفيد منها، فهي نفس كوميونتي وكل واحد يستفيد من الثاني. وأي مشوار بدايته الواحد يحس بصعوبة إنه بروحه، فأحس حسابات نفس الكردوس وايد مهمة، إن أنتم مو بروحكم، وإذا ناقصكم أي معلومة فإحنا نقدر نبحث مع بعض ونوصل مع بعض، وكلنا أقوياء ورح نوصل والحياة حلوة وتستمر مع السكر.
1: ننتقل إلى سكر دوز. من الناس اللي مثلا تحسين إن هم المستهدفين في هذه المنصة الرقمية أو الإلكترونية؟
0: أنا دائما أقول إن سكر دوس حق كل اللي فيهم سكر وكل اللي يحبون شخص فيه سكر، حق كل اللي فيهم سكر علشان يلاقون مكان فيه ناس، في أشخاص نفسهم وأشخاص قاعد يمرون بنفس التجربة ونفس الظروف ونفس الصعوبات ونفس الإنجازات، وحق اللي يحبون شخص فيه سكر علشان يقدرون يشوفون شلون أقدر أساعدهم، شنو ممكن هما قاعد يفكرون، يشوفونها من نظرة شخص في سكر قاعد يقول إنه مرات صعب أقول حق أحد إنه أنا أبيكم تهتمون فيني بهالطريقة، بس بهالحساب قاعد أحاول أساعد إنه بدون ما الشخص يقول، إنه لما أحد من أهلك أو أصدقائك يصير فيه هبوط شلون أتصرف، ويكون مكتوب بالتعليمات، لما أحد يكون بالمستشفى شلون تقدر تساعده معنويا يكون مكتوب بالحساب.
1: أكيد، والسكري من الأمراض اللي نشوفها يمكن بشكل كبير عندنا في مجتمعنا الكويتي. تعتقدين لينا أن التوعية الصحية في الكويت وصلت للمستوى المطلوب أو ما زالت تحتاج ممكن طرق جديدة، طرق مبتكرة علشان تقدر توصل مرض السكري خاصة من النوع الأول؟
0: أحس إن الحمد لله قاعد نتطور وقاعد نوصل، وكل يوم قاعد أشوف أشخاص تفتح حسابات تتكلم عنها، يسوون دورات وورشات إن شلون تشتغل بالمطبخ، شلون أحسب أكلي، يعني الحمد لله كل يوم قاعد نتطور. إن أحس في فرق إيجابي وتطور من قبل 10 سنين أول ما تشخصت بالسكر واللي قاعد أشوفه الحين.
1: أخيرا أكيد في برنامج رحلة عمر، شنو الرسالة اللي تتمنين لينا أنه يكون سكر دوز يتركها خاصة عند كل شخص يتابع هذه المنصة الإلكترونية؟
0: أنا عندي فكرة أن الإنسان اللي فيه سكر هو إنسان مميز وإنسان وايد ذكي وإنسان عنده قدرة و العطاء أكثر، لأنه هو متعلم شلون يدير باله على نفسه ويعيش حياته بشكل طبيعي، مع أنه هو قاعد يسوي شغل مو طبيعي خلف الكواليس. فدايما أحاول أقول حق السكريين أحنا مميزين، لا تحسون أن أنتم ما تقدرون تسوون شيء أنتم بخاطركم، لأن بالنهاية أنتم قاعد تسوون أكثر من الإنسان الطبيعي، فأي هدف أي حلم ببالكم

0: راح تقدرون توصلون، والسكر ما راح يمنعكم كلش، فلا تخلون حلم بخاطركم وتقولون ما اقدر لان فيني سكر، ولا تخلون احد يحط ببالكم فكرة لان فيكم سكر ما تقدرون. تقدرون وانتو فيكم سكر، وانتو راح توصلون وتقولون ان انا سويتها وفيني سكر. فيعني بدال الانجاز انجازين، سويت شيء صعب وانا فيني سكر.
1: بالضبط، طبعا كلمات جميلة قاعد تقدمينها لنا اليوم. أكيد كانت معنا في برنامج رحلة عمر لينا التركيت، صانعة محتوى توعوي عن السكري من النوع الأول. سولفنا معاها عن تجربتها وعن الوعي اللي تتمنى إنه يوصل له لكل شخص مصاب في مرض السكري من النوع الأول. مستمعينا، نشوفكم على خير في حلقات قادمة من برنامج رحلة عمر.

حتى نلتقيكم في رحلة أخرى وحكاية جديدة، نترك خلفنا أثر هذه الرحلة ونمضي على وعد بلقاء يتجدد. كان معكم رحلة عمر. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، عهد الخميس، نواف النومس، محمد المطيري، والمخرج علي البلوشي.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: هنا أنتم تستمعون
1: ساتو مساء مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، ونائب الرئيس الأمريكي يترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار حرب إيران والأوضاع في اليمن. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على

0: أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مستوطنون يقتحمون مناطق عدة في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي. السلطات الفرنسية تعلن اعتقال أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية. ومراكز الاقتراع تفتح أبوابها اليوم لإجراء الانتخابات البرلمانية في لاتفيا وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأزمة تكلفة المعيشة. إن شاء الله في 8 مساء سنوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية.

أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياض الأسبوعي أحداث رياضية.

مثل ما عودناكم في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي، بالإضافة إلى العديد من المساحات الحوارية، فحياكم الله معنا.

ومن التقديم أحمد الطراح. ومن التنسيق والمتابعة سلطان الشمري. ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي. ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي. أحداث رياضية ينطلق معاكم بقيادة المخرج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. ننطلق معاكم بأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.

حققت الرماية الكويتية حصيلة مميزة في منافسات التراب ضمن دورة الألعاب الأسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا 2026، بعدما أحرز منتخب الرجال ذهبية الفرق وذهبية الفردي، كما نال منتخب السيدات برونزيتين في الفرق والفردي. حقق منتخبنا الوطني لقفز الحواجز المركز الخامس ضمن مسابقة الفرق لفروسية قفز الحواجز بدورة الألعاب الأسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026، بعد تقديم أداء متوازن ومنافسة قوية أمام أعرق المنتخبات المشاركة.

حسم نادي برقان المركز السابع في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعد فوزه على نظيره منتدى درب السلطان المغربية بنتيجة 29-25 في مباراة أقيمت بينهما على صالة العاصمة الجديدة في مصر.

وصل وفد النادي الرياضي للصم إلى ماليزيا للمشاركة في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها جزيرة بنانجا خلال الفترة من الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري.

اختتمت على ملاعب نادي اليرموك بطولة اتحاد التنس لفئة الشباب تحت 18 سنة، وحضر المباراة النهائية للبطولة، وتوج الفائزين كل من نائب رئيس نادي اليرموك حسين الغريب ورئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد الرضا الغريبة وأمين الصندوق مشاري عبد الرضا. وفي المباراة النهائية للفردي ضمن البطولة فاز لاعب اليرموك محمد العوضي على لاعب خيطان عمر هشام بمجموعتين مقابل لا شيء. وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة جاء في المركز الأول اليرموك، وفي المركز الثاني خيطان، وفي المركز الثالث الكويت. شاركت دولة الكويت ممثلة بوفد من نادي الألعاب الشتوية في أعمال المؤتمر السنوي الكونغرس للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لهوكي الجليد لعام 2026 التي انطلقت الأربعاء الماضي في جزيرة تنيريفي الإسبانية. واصل منتخب البرتغال انتصاراته في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الدنماركية بأربعة أهداف مقابل هدفين في أول مباراة يخوضها بعد مغادرة قائده كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب. وبهذا الفوز حقق المنتخب البرتغالي انتصاره الثالث توالياً بقيادة المدرب خورخي خيسوس.

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب بتغلبه على ضيفه الصربية بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في المستوى الأول لدور الأمم الأوروبية لكرة القدم. وكان كلوب قد تولى تدريب ألمانيا خلفا ليوليان ناجلسمان الذي رحل بعد خروج المنتخب من دور 16 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي بركلات الترجيح. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد فيران توريس مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من قائمة المنتخب الأول، وذلك بسبب إصابة في الكاحل، كما تم استدعاء كارلوس أسبي مهاجم ريال مدريد ليكون بديلا له في القائمة. ويواجه منتخب إسبانيا نظيره التشيكي مساء اليوم في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دور الأمم الأوروبية.

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية. بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حتنا الحوارية الأولى، حيث تتواصل منافسات كأس الخليج العربي خليجي 27 لكرة القدم في السعودية، ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة تتجه الأنظار إلى مواجهتي النصف النهائي، حيث يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني، فيما يصطدم المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور بالمنتخب القطري في مواجهتين تحملان الكثير من الحسابات الفنية والطموحات المختلفة للوصول إلى المباراة النهائية. في المقابل أنهى منتخب الكويت مشواره في البطولة من دور المجموعات بعدما حل في المركز الأخير دون نقاط. للحديث عن مشاركة الأزرق في خليجي 27 وأبرز الإيجابيات والسلبيات، إلى جانب قراءة فنية لمواجهتي النصف النهائي بين الإمارات وعمان والسعودية وقطر، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الرياضي الكابتن عادل محمود. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا كابتن عادل.
1: مساك الله بالنور والكرامة أخوي، ومسي عليك وعلى جميع الأخوان القائمين على البرنامج والأخوة المستمعين،
0: حياك الله. بداية كابتن، يعني بنتكلم بخليجي 27 عن منتخب الكويت، شلون تقيم مشاركة منتخب الكويت في خليجي 27 رغم يعني الخروج من البطولة من دون نقاط؟
1: والله التقييم يعني نلاحظ ان اعدادنا احنا كمنتخب الكويت كان الاتجاه الاعداد على الناحية البدنية، ولكن للأسف احنا فقدنا الاعداد الذهني اللي ما كان صورة جيدة خلال البطولة. يعني لاعبين تشتتون بأسرع فرصة ان يخسرون الكرة ويخسرون التركيز في المباراة ويخسرون التنظيم اللي كانوا يسوونه بالمباراة. يعني احنا لعبنا المباراة الاولى مع السعودية تنظيميا كانت زينة، التزام في خطة المدرب كان ممتاز، تركيز كان عالي، ولكن للأسف في المبارتين اللي بعدهم خسرنا التركيز. هو الأساس انه هو طلعنا من البطولة في هالطريقة، واحنا لو تلاحظ ترى هذه اول بطولة احنا نطلع فيها صفر نقاط.
0: صحيح صحيح،
1: ما صارت يعني على 27 بطولة ان 26 بطولة ان احنا نطلع من بطولة، اوكي حتى لو ما كنا نحقق النتائج في البطولات الاخيرة ولكن كنا نطلع بنقاط.
0: نعم،
1: فهذه اهم نقطة انا اركز عليها في البطولة هذه، التركيز الذهني للاعبين كان صفر.
0: نعم، عناصر يفتقدها المنتخب. صحيح،
1: اي نعم.
0: اذا بتكلم يعني كابتن، نتوجه على الايجابيات، يعني من وجهه نظرك ابرز الايجابيات اللي يعني ممكن يعني المنتخب يبني عليها في المرحله القادمه.
1: انا النقطه الاساسيه من اول لعبه لعبناها مع المنتخب السعودي، يعني لاحظنا ان المدرب اعتمد على اللاعبين اللي نقول عنهم صغار بالعمر ولكن هم اعمارهم على 25 و26 و27، ولكن اول مره يشاركون بفريق متكامل باعمار دون 30 سنة. اوكي احنا مو مشكله، احنا ندري احنا بطوله هذه بطوله كاس الخليج، احنا ما راح نقدر ندش ويا الفرق اللي جاهزه قبلنا واستعدادهم افضل منا ومستوى واعمار لاعبينهم افضل منا، ولكن احنا كنا نفكر انه نجهز الفريق هذا، عندنا مشاركات جايه ان شاء الله.
0: نعم،
1: من اخص يعني اسيا، كاس اسيا شهر واحد ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر وياكم،
0: امين.
1: فنتمنى ان تكون هذه فرصه للمدرب انه تشاف اللاعبين، وبالاخص يعني عندنا احنا ما شاء الله عندنا كم لاعب ابرزوا، ولكن ابرزوا بدون التركيز الذهني اللي هم يحتاجونه علشان يرتقي مستواهم افضل وافضل في المباريات القادمة.
0: نعم، أبرز الأسماء كابتن يعني نقول اللي برزوا وخرجوا يعني بمكاسب فنية في هذه المشاركة.
1: عندك أنا بصراحة يعني المستغرب منه لاعبنا يوسف ماجد.
0: نعم،
1: هو اللاعب هذا اللي كان المفروض أنه أنا أشوفه بالنسبة لي، أنا طبعا وجهة المدرب تحترم وجهة نظره، ولكن أنه يوسف ماجد مثلا يكون بالاحتياط أبدأ فيه بالشوط الثاني. عندك مثلا عيد الرشيدي ابدع في اول مباراه مع السعوديه، كان يؤدي ادوار الهجوميه وبعض الادوار الدفاعيه. محمد دحام كان يؤدي،
0: نعم،
1: اغلب اللاعبين كانوا يؤدون، ولكن يعيبهم انا اكرر ان يعيبهم هو التركيز.

0: في زبلحني.
1: نعم، ولكن من الناحية الفنية يعني تشوف أن لهم يعني تميز ولكن
0: لا
1: يفتقدون
0: لا
1: التركيز. نعم
0: ان
1: كمجموعة.
0: شاء الله، يعني خاصة في خط الدفاع، يعني
1: نعم
0: انت لو تلاحظ خط الدفاع عندنا مثل ما شاء الله عليهم تمكنوا، ولكن يحتاجون وقت ان يعطون افضل من كذي. ترى احنا نعاني بالكويت، نعاني، احنا ما عندنا لاعبين قلوب دفاعات، نعاني فيها، صار لنا فوق 7 سنوات 8 سنوات
1: نعم
0: ما عندنا شيء، لاعبين جدد طلعوا، ولكن في هالبطولة شاركوا لاعبين. ان شاء الله ان شاء الله احنا متأملين خير فيهم بإذن الله ان
1: ان
0: شاء الله.
1: شاء الله. نبي نتوجه معك حق محور الامارات وعمان، يعني ننتقل حق نصف النهائي الاول. شلون تشوف مواجهه الامارات وعمان في ظل يعني اختلاف مسار المنتخبين في دور المجموعات كابتن؟
0: والله شوف، المنتخب الاماراتي انا من اول لعبه شفتها بصراحه الهدوء والتركيز العالي اللي يلعبون فيه مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي، يعني فريق يلعب بهدوء، يهاجم بهدوء، ما يستعجل انه يشكل خطوره على الخصم، ولكن يبدا ببناء الهجمه من الخطوط الخلفيه ويتناقلون الكره. ولكن الاهم هو الفريق الوحيد لا مركزية اللاعبين،
1: نعم
0: عنده لا مركزية، اللاعب الباك الشمال روبن ممكن تلقاه قلب نص، ممكن تلقاه وينج شمال،
1: صحيح.
0: حركة متكاملة للفريق والتغطية متكاملة ما بين اللاعبين، هذا الشيء يعطيهم نقطة إيجابية وأفضلية على الفرق اللي قدامهم. وبالنسبة حق المنتخب العماني،
1: نعم
0: المنتخب العماني يعني صعد بالقرعة ماشي، واحنا خسرنا منه بصراحة، يعني كان المفروض افضل من كذي،
1: نعم
0: ولكن يعني المنتخب الاماراتي افضل وهو اللي راح يتجاوز المباراة،
1: تتوقع انه هو اللي يتفوق؟
0: راح يتفوق.
1: نعم
0: انا المتوقع يعني الامارات والسعودية هم في النهائي، هم اجهز فريقين موجودين في البطولة.
1: نعم يعني بس يعني ما نقول انه يعني الامارات يعني تتميز كونها تصدرت مجموعتها ب7 نقاط وسجلت 8 اهداف، هذا يعني ما يعطيها شوي تفوق بايجاز كابتن؟
0: أكيد أكيد، هم أنت لو تلاحظ مباراتهم السابقة مع قطر
1: نعم
0: آخر لعبة في المجموعة مغلوبين 1-0، يعني خسرانين متأخرين بهدف، ولكن ما شفنا الاندفاع، أنا هذا اللي أتكلم عنه، ما شفنا الاندفاع منهم عشان يعوضون الهدف اللي عليهم.
1: صحيح
0: هم يدرون أن الأفضلية لهم في جميع اتجاهات الملعب، في جميع مواقع الملعب،
1: نعم
0: وخذوا الأمور بهدوء وروية وتركيز عالي، وحصلوا فرصة وتسديدة من خارج منطقة ال 18 اللي هي أحد الحلول الصراحة اللي احنا فاقدينها أصلا في البطولة هذه، اللي التسديد من خارج منطقة الجزاء.
1: نعم إذا بنتكلم عن السعودية والإمارات الحين، يعني
0: السعودية وقطر.
1: عفوا السعودية وقطر، نعم
0: إيه
1: توقعاتك كابتن حق المباراة ومن
0: أنا
1: الناحية الفنية
0: السعودية،
1: أيضا؟
0: أنا أتوقع السعودية هم الأفضل، يعني السعودية شفناهم ب3 مباريات أدائهم مقارب لأداء المنتخب الإماراتي، ولكن يمتاز المنتخب السعودي في اللاعبين اللي يمتلكون المهارات الفردية العالية،
1: نعم
0: إن ممكن تكون هذه أحد الحلول المهمة للمنتخب السعودي اللي هو ممكن يشكل الفارق في مباراة اليوم. إنما المنتخب القطري
1: نعم
0: عنده لاعبين لاعبين او 3 هو اللي يعتمد عليهم، وانا اول مره اشوف المنتخب القطري في مبارتين بس يلعب باسلوب الدفاعي، يعني هجماته تكون نادره ووصوله للمرمى نادره. طبعا
1: صحيح.
0: هذا يوقف على شيء اساسي، يعني احنا عندنا مثلا المنتخب السعودي ومنتخب الاماراتي
1: نعم
0: كنا فاقدينهم بالمواسم بالبطولات الـ3 الـ4 الاخيره،
1: عادل
0: لان مستوى واعمار لاعبينهم كانت متقدمه، ومنتخب العماني ومنتخب البحريني ومنتخب القطري كانوا جايينك متجهزين، صار لهم 4 سنين 5 سنين، فهذا الفريق الفرق الثلاثه المجموعات ساندت في منتخباتهم ل6 سنوات 8 سنوات، ولكن حاليا ما جددوا الدماء في هالمنتخبات، هذا الشيء اثر على مستواهم بشيء اساسي،
1: صحيح
0: مثل ما صار ويانا احنا كمنتخب الكويت، ان احنا ما جددنا دماء لاعبيننا. هذا احنا قمنا
1: حصدنا يعني هذه النتيجه.
0: حصدنا هذه النتائج. هذا هو. بس انما المنتخب السعودي يمتلك الامكانيات، يمتلك الخبره، ويمتلك الشباب.
1: نعم،
0: عنده توليفه ممتازه، وممكن هالتوليفه هذه راح تاهله للمباراه النهائيه.
1: نعم، طبعا احنا تكلمنا فيما يتعلق بخليجي 27 عن يعني ان شاء الله مباراه الامارات وعمان، وايضا يعني الحين احنا قاعد نتكلم عن السعوديه وقطر، راح نعطي يعني محور السعوديه وقطر حقها ان شاء الله بشكل اكبر. راح نتكلم يعني ان السعوديه يعني سجلت 6 اهداف وما استقبلت اي هدف، يعني ارقام ممكن ايضا نطلع منها بنتيجه ايضا واستنتاج عن او توقعات نبني عليها حق المباريات القادمه، يعني خصوصا ايضا على المنتخب السعودي يشارك يعني باسماء نقول مختلفه نسبيا عن المعتاد. كابتن، ان شاء الله راح نستكمل معاك محور مباراه السعوديه وقطر، ولكن بعد يعني ما نوقف للفتره الدينيه لصلاه المغرب كابتن. فكابتن ان شاء الله نكون معاك بعد هذا الفاصل الديني ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. ويعطيك
1: شكرا.
2: مستمعينا الاعزاء، حان الان موعد اذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحد

الرياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، ويسعدنا أن يكون معنا ما زال المحلل الرياضي الكابتن عادل محمود. نرحب فيك من جديد كابتن عادل.
1: تقبل الله إن شاء الله.
0: حياك الله. طبعا احنا ما زلنا يعني في حديث عن يعني خليجي 27 كاس الخليج العربي، وايضا فيما يتعلق بنتكلم عن مباراة السعودية وقطر المرتقبة. السعودية حققت العلامة الكاملة وسجلت يعني مثل ما قلنا قبل لحظات ان 6 أهداف وما استقبلت اي هدف. يعني هذه الارقام شد للمنتخب السعودي في هذه البطولة كابتن.
1: أول شيء اللي إحنا نوقف على إنه عنده خط دفاع قوي ماشي، وخط الدفاع ما راح يكون عندك قوي إلا بحالة واحدة، متى ما كان عندك وسط متناسق مع خط الدفاع ويقوم بأدواره الدفاعية والهجومية. هذا الشيء يعني منتخب السعودي تلاحظه قاعد يهاجم 5 لاعبين إلى 6 لاعبين، ولكن إذا بتشوفها في حالة دفاعية راح تلقى على الأقل 7 لاعبين أو 8 لاعبين متواجدين في المنطقة الخلفية، وهذا الشيء يعطي الأفضلية في المباراة.
0: نعم.
1: يعني يقدر يتحكم في رتم المباراة عن طريق مثل ما قلت لك قبل شوي، عند اللاعبين اللي يمتلكون المهارات الفردية، وعند اللاعبين اللي يقدرون اللي يلعبون اللعب الجماعي مثل مباراتهم مع عمان لو تلاحظ.
0: نعم.
1: سجلوا هدفين عن طريق نقل الكرة.
0: نعم.
1: واخذ الأماكن الصح. والنقطة الأهم اللي احنا نفقدها في المنتخب الكويتي التحرك في المناطق المساحات اللي ما بين لاعبين الخصم، تلقى في مساحات تلقى لاعبين المنتخب السعودي دائما متواجدين فيها
0: مسكرين. نعم.
1: يقتنصون هالفرص هذه من الفريق الخصم انه يترك لهم مساحه، واي يعني المنتخب القطري اليوم عطى هالمساحات للمنتخب السعودي حتى لو كانت مساحات صغيره، لان انا قلت لك هم يمتلكون المهارات يقدرون انه يقتنصون الفرص، راح يستفيدون من هالمساحات اللي ما بين الخطوط أو ما بين الخط نفسه ويشكلون الخطورة من الممكن يسجلون فيه أهداف بالمباراة.
0: نعم. فراس البريكان سجل يعني هدفين أمام عمان، إلى أي مدى يعني يمثل النجم والكابتن فراس البريكان أحد أهم مفاتيح الخطورة في المنتخب السعودي كابتن؟
1: أنت فراس البريكان لو تلاحظ الهدف اللي سجله في أعتقد الهدف الثاني أو الثالث اللي لعبها مع زميله وينتو اللي مرر الكرة وتحرك من غير كرة وأخذ المكان وسدد وخذ هدف عدل.
0: نعم.
1: فراس البريكان يمتلك القدرات على أنه يحتفظ بالكرة على ما يحصل زميل، يمتلك القدرة أنه يلعب من لمسة واحدة ويأخذ المكان المساند للزميل، يمتلك القدرة أن يكون مشاغب في خط الدفاع للفريق الخصم، عنده إمكانيات، وهذا الشيء يأهل أنه يكون متواجد في التشكيلة الأساسية للفريق.
0: نعم. أيضا يعني الفريق السعودي يمتلك بعض الإصابات ما بين لاعبينه، فبنتكلم عن دكة البدلاء، يعني حدثنا عن يعني أبرز يعني البدلاء أو

0: اللي موجودين في دكة البدلاء وقوتهم أو يعني تعويضهم للمصابين في الفريق؟
1: للأسف أنا التشكيلة للحين ما نزلت، ما وصلت عندي من مالت المنتخب السعودي.
0: نعم.
1: ولكن المنتخب السعودي أنا مثل ما قلت لك البديل نفس مستوى اللاعب الأساسي للفريق، يؤدون نفس المهام متى ما كان في التزام، متى ما كان في التزام وتركيز من اللاعبين في خطة المدرب.
0: نعم.
1: فهذا الشيء راح يساعدهم على أنهم يقومون بالأداء الأدوار سواء كان أساسي أو كان احتياط. بدلوا في المباريات السابقة
0: كان
1: تبديل، ولكن ما شفنا الفارق ما بين اللاعب الأساسي واللاعب البديل.
0: صحيح.
1: كلهم قاعد يؤدون نفس الأدوار نفس المستوى ونفس الرتم، ما تغير شيء. فهذه نقطة
0: نعم.
1: إيجابية للمنتخب السعودي.
0: نعم، يعني الفريق يمتلك نقول خط ثاني مؤهل أيضا ولا يقل يعني فنيا عن اللاعبين الأساسيين. نعم
1: اكيد. يعني انت لو تلاحظ المنتخب البحريني مثلا، لو كنا نلاحظه لما بطوله الخليج بالكويت، كم لاعب كان يمتلك جاهز؟ كان يمتلك 22 لاعب، كان يلعب 11 وعنده 11 في دكه الاحتياط جاهزين بنفس المستوى. الحين حاليا هذا الشيء ينطبق على المنتخب السعودي، عنده لاعبين جاهزين. ممكن إذا استبعدنا لاعب أو لاعبين منهم يعني
0: ما يأثر على الفريق. نعم،
1: ما راح يأثر على الفريق نهائيا.
0: جميل. إذا بنتكلم يعني بالمقابل المنتخب القطري، يعني نقول ما خسرت واستقبلت يعني هدف واحد، هل يمكن يعني التنظيم الدفاعي للمنتخب القطري يكون أهم سلاح في مواجهة المنتخب السعودي؟
1: والله هو الخط التنظيم الدفاعي اللي عندهم ما أقول أنه سيء، ولكن لو نرجع حق المباريات حارس المرمى كان هو السبب الرئيسي في تغليل في أنه ما يتسجل أهداف في مرمى قطر، بالأخص المباراة السابقة مالت الإمارات. كان أداء حارس المرمى هو السبب الرئيسي أنه يقلل من نسب تسجيل الأهداف حق الفريق الخصم في عكس بعض الحراس. ولكن منتخب القطري يمتلك الخطوط، ولكن لما نرجع رد حق المستوى الأعمار الاستمرارية واللاعبين الجدد بالفريق، إن ما في عنده لاعبين جدد يشيلون من هذا الضغط اللي راح يصير مهما كان هو اللاعب كما كبر بالعمر، يحصل الضغط البدني راح يتبعه ضغط ذهني، هذا راح يطلع من الجو المباراة.
0: صحيح. يعني إن شاء الله نشوف مباراة ماراثونية، مباراة ممتعة، سواء يعني ما بين المنتخب الإماراتي والعماني وأيضا ما بين المنتخب السعودي والقطري. كلمة أخيرة كابتن عادل تحب تقولها من خلال هذا البرنامج؟
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله
1: نتمنى إن شاء الله أن تتم علينا هالبطولات وهالتنافس الشريف ما بين دول مجلس التعاون الخليج العربي، وطبعا هذا ما يزيدنا إلا ترابط وأخوة.
0: صحيح.
1: عن طريق الرياضة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عساك القوة. كل الشكر للمحلل الرياضي الكابتن عادل محمود على إثرائك لهذا البرنامج، وإن شاء الله نكون على تواصل في لقاءات أخرى. قواك الله كابتن.
1: الله يقويك، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. سلم.

برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننتقل معكم لمساحة حوارية أخرى. ننتقل إلى آخر مستجدات مشاركة بعثة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026، حيث تتواصل المنافسات وسط حضور كويتي في عدد من الألعاب ونتائج متفاوتة بين التأهل والمنافسة على المراكز المتقدمة، فيما تواصل الرماية تألقها بحصيلة بلغت 5 ميداليات ملونة. للتعرف أكثر على آخر النتائج والتحديثات وانعكاس هذه المشاركة على حصيلة الكويت في الدورة، ينضم إلينا الزميل الصحفي الرياضي بصحيفة الأنباء الأستاذ يحيى حميدان. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا أستاذ يحيى.
1: مساك الله بالنور، الله يحييك، أنا سعيد أن أكون معاكم في هذا البرنامج.
0: حياك الله، وإحنا أسعد أستاذ يحيى نكون معاك ونسلط الضوء على يعني دورة الألعاب الأسيوية والمشاركة الكويتية. بداية، شلون تقيمون حصيلة المشاركة الكويتية حتى هذه اللحظة في دورة الألعاب الأسيوية آيتشي ناغويا 2026؟
1: التقييم أعتقد أقل من المتوقع بصراحة، يعني توقعنا يعني مجموع الميداليات يكون أعلى حاليا. يعني حصيلة يعني المشاركة الكويتية 4 ذهب، 1 فضة، 4 برونز، يعني توقعنا بصراحة العدد يكون أكبر في هذه المرة، لكن واضح أن المنافسة كانت صعبة جدا هذه يعني في النسخة الحالية من الأسياد. أعتقد جميع الدول يعني مشاركين بأبطالهم بكامل الأبطال اللي يملكونهم في جميع اللعبات، فلذلك شفنا منافسة عالية. صحيح أن ما نقول يعني المشاركة كانت سيئة بالنسبة لأبطال الكويت، بالعكس وصلوا إلى أعتقد حتى يعني في مراكز متقدمة بصراحة، لكن يعني كانوا يعني ما قدروا يحققون الذهب أو الفضة أو البرونز المراكز الثلاثة الأولى، لكن في أغلب الألعاب كانوا قريبين بصراحة من ضمن نقول 8 على الأقل أو ضمن 16 على مستوى غارة آسيا وعدد كبير من اللاعبين. أعتقد هذا شيء يعني يعتبر مقبول، لكن يعني اللي غير مقبول هو حصيلة الميداليات. أنا أعتقد يعني توقعنا شيء أكبر، فقط الرماية والكاراتيه اللي يعني حققوا الإنجازات المميزة هذه المرة في الأسفل.

0: السائد الحالي، ايضا التيك بول حققوا اعتقد برونز، فنشوف انه في تراجع واضح عن النسخه الماضيه. النسخه الماضيه كانت الحصيله
1: افضل، كانت
0: 11 اي كانت 11 ميداليه ملونه، اللي قبلها كانت اعلى. فنشوف مسار في تراجع اللعبه في او يعني الرياضه، جميع الرياضات في قاره اسيا متطوره جدا، تتطور بشكل سنوي. فاعتقد لابد يكون في عمل كبير يعني على مستوى من اللجنه الاولمبيه الكويتيه او الهيئه العامه للشباب والرياضه. اعتقد لابد تطوير المسابقات المحليه سواء في الالعاب الفرديه والجماعيه، لابد الاهتمام اكثر يكون في اللاعبين، لابد يكون في يعني يعني جلب افضل المدربين، جلب افضل مثلا المحترفين لجانب، ما نكتفي في المعسكرات الدائمه. اعتقد المعسكرات يعني ما تطور بصراحه اللاعب اذا ما كان في يعني بطولات محلية قوية، احتكاك داخلي قوي، مدربين على مستوى عالي، صالات أو ملاعب متوفرة بشكل كامل. صحيح نشوف في بعض الألعاب صراحة يعني تفتقد للمنشآت، تفتقد لكثير من الأمور، لكن يعني أعتقد حققوا يعني
1: قبل وبلا حسن نعم اللاعبين أيضا. يعني إذا بنتكلم كابتن سلمك الله على الرماية الكويتية، يعني شلون تصفون هذه المشاركة واللي ميزها، خصوصا يعني مشاركتهم حصدت 5 ميداليات، ذهبيتين ومنهم يعني ذهبيتين حق خالد المضاف.
0: صحيح، أنا أعتقد مو مستغرب بصراحة هذه الإنجازات. أعتقد يعني أبطالنا في الرماية أو بطلاتنا دائما يعني عودونا على هذه الإنجازات، حصيلة أنا أعتقد أكثر من ممتازة، حصيلة كانت متوقعة. الشيء المميز دخول من بعض الأسماء نقول الجديدة سواء في الفرق أو على مستوى السيدات، مثل البطلة هاجر عبد الملك اللي حققت برونزية في التراب فردي. أنا أعتقد هذه أسماء جديدة، يعني شفنا بعض الأسماء اللي نقول لأول مرة ممكن تدش على مستوى بطولة الآسياد. وأنا أعتقد هذه الإنجازات إن شاء الله تكون في مسيرة مستمرة في الرماية، وأعتقد المسيرة راح تكون مستمرة. قاعد نشوف تنوع، عدد كبير من اللاعبين اللاعبين واللاعبات أكيد مميزين ويحققون إنجازات، وأنا أعتقد هذا الأمر مو مستغرب. ترى يعني رياضة الرماية في قارة آسيا صعبة جدا بصراحة، المنافسة عالية جدا، مو سهلة. في كثير من الدول يعني المنافسة مو محصورة مثلا بين دولتين أو ثلاثة ونقول مثلا الإنجاز كان سهل، لا بالعكس، نشوف يمكن توصل 10 دول 8 دول على مستوى عالي جدا. فنعتقد وجودهم في القمة هذا الأمر يحسب لهم بصراحة.
1: نعم، أمانة بيضوها يعني أبطالنا. إذا بنتكلم بشكل عام كابتن، يعني شنو الرياضات الكويتية اللي يعني نقول ما زال أمامها فرصة أنها تحقق نتائج وميداليات خلال الأيام المقبلة إن شاء الله؟
0: أنا أعتقد يعني المشاركة الكويتية انتهت، باقي باكر بس مشاركة أخيرة نقول.
1: نعم.
0: بالنسبة لي يعني رياضة الفروسية في قفز الحواجز.
1: نعم.
0: باكر راح يكون في الفردي يعني حواجز 140 سنتي إلى 150، راح يشارك حسين الخرافي مع 20 فارس يعني في هذه الدور النهائي. أيضا في مشاركة ثانية في قفز الحواجز يعني فوق المتر و55 سنتي، راح يشارك فواز راشد وعلي الخرافي. فان شاء الله نامل ان شاء الله يكونون يعني ميداليتين ان شاء الله،
1: ثلاث ميداليات
0: ان شاء الله.
1: نعم.
0: باكر المنافسه عاليه في رياضه الفروسيه، انا اعتقد سواء في غرب اسيا او شرق اسيا.
1: نعم.
0: يعني المنافسه ما هي سهله.
1: صحيح.
0: والاسماء اللي مشاركه انا اعتقد منهم علي الخرافي يعني بطل عالمي.
1: نعم صاحب انجازات. نعم.
0: ان شاء الله يحقق شيء ان شاء الله.
1: ان شاء الله احنا متفائلين خير امانه. صحيح
0: ان شاء الله.
1: نعم كابتن، امانه ادركنا الوقت يعني واستمتعنا يعني بحديثك عن يعني الحصيلة الكويتية والمشاركة الكويتية يعني، وأيضا تشخيصك لبعض النقاط. يعني كلمة أخيرة تحب تقولها من خلال برنامج أحداث رياضية؟
0: نتمنى التوفيق بصراحة لأبطال وبطولات الكويت، وإن شاء الله نشوف المستقبل أفضل. أنا أعتقد في خامات طيبة بصراحة، يعني مثلا في الجولف أمس شارك سالم العبشل، لا يعني لاعب عمره صغير ولعبة الجولف ما هي يعني مميزة على مستوى الكويت، لكنه قدر أنه ينافس على الأقل ويكون ضمن المراكز المتوسطة. إن شاء الله سالم العبشل وغيره من الأبطال اللي اجتهدوا وحاولوا، منهم مثلا أمينة شاه اللي في المركز التاسع، أعتقد يعني شيء مو سهل في منافسات الشراع. فنتمنى إن شاء الله يكون المستقبل أفضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله كل التوفيق لأبطالنا في هذه البطولة، وأيضا الشكر موصول لك الزميل الصحفي بصحيفة الأنباء الأستاذ يحيى حميدان على وجودك وإثرائك لهذا البرنامج، وإن شاء الله نكون على تواصل معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا لك.
0: إن شاء الله. شكرا لكم.
1: وبشذي مستمع الكرام وصلنا معكم إلى ختام برنامج أحداث رياضية، على أمل أن يتجدد اللقاء.

معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي، ومن التقديم أحمد الطراح، ومن التنسيق والمتابعة سلطان الشمري، ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي، ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي، وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ومع السلامة.

0: قبل ما تتخذ قرارك اسأل، وقبل لا تحكم اعرف، وقبل لا تقلق استشير.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس، ونائب الرئيس الأمريكي يترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار الحرب مع إيران والأوضاع في اليمن. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستوطنون يقتحمون مناطق عدة في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجها بالذكاء الاصطناعي. والسلطات الفرنسية تعلن اعتقال أكثر من 1700 شخص خلال

0: احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، في أمان الله.
1: السادسة والدقيقة الثانية هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: مشكلات الحياة لا تأتي بإجابات جاهزة، لكن الفهم الصحيح يساعدنا على التعامل معها. برنامج استشارة، نفهم القضية، نسأل المختص، ونقرب لك الحل. الكاميرا في هاتفك تمنحك القدرة على توثيق ما يحدث، لكن نشر ما صورته مسألة أخرى. ظهور أشخاص في الصورة أو الفيديو قد يثير أسئلة تتعلق بحقوقهم وخصوصيتهم. صور بوعي وانشر بمسؤولية.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم الأسبوعي استشارة. هذا البرنامج الذي يطل عليكم كل سبت من السادسة وحتى السابعة مساء عبر أثير إذاعة دولة الكويت. برنامج استشارة، بداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فواز المطيري ونورة العتيبي. ودائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا أيضا بتحية حب لكم من التقديم إسراء العسكر. الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ناصر الشفيرة، والتنفيذ على الهواء حسن الخالدي.

مستمعينا الكرام، في حلقة استشارة لهذا الأسبوع سوف نتناول موضوع مهم جدا، وهو منشور قد نكتبه أو صورة ننشرها، تعليق أو مقطع نعيد مشاركته، ممارسات يومية بسيطة على مواقع التواصل لكنها في بعض الحالات قد تترتب عليها مسؤولية قانونية. فأين تنتهي حرية التعبير وتبدأ المسؤولية؟ ومتى يتحول المنشور إلى مخالفة قانونية؟ وماذا عن التصوير والخصوصية وإعادة النشر والمحادثات الخاصة والشائعات؟ كل هذا سوف نطرحه اليوم في برنامج استشارة مع المخرج حسين أشكناني.

مشكلات الحياة لا تأتي بإجابات جاهزة، لكن الفهم الصحيح يساعدنا على التعامل معها. برنامج استشارة، نفهم القضية، نسأل المختص، ونقرب لك الحل. كلمة، صورة، تسجيل، تعليق أو إعادة نشر، كلها قد تترك أثراً بعد مغادرتها شاشة هاتفك. لذلك اجعل قاعدتك دائماً: تحقق قبل أن تنقل، فكر قبل أن تعلق، واحترم الحقوق قبل أن تنشر. في عالم القانون لا تقتصر مهمة المحامي على الحضور أمام المحاكم والدفاع عن الحقوق، بل تمتد إلى نشر الوعي القانوني وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم والحدود اللي تفصل بين السلوك المشروع وما قد يرتب مسؤولية قانونية. ضيف برنامج استشارة المحامي عبد الوهاب بن سلامة، محامي ومستشار قانوني متخصص في القضايا الجزائية، وله حضور مهني في عدد من القضايا أمام المحاكم الكويتية، إلى جانب مشاركاته في أنشطة وندوات ذات طابع قانوني وتوعوي. وخلال مسيرته المهنية اهتم بعدد من الموضوعات المرتبطة بالقضايا الجزائية والتوعية القانونية، في وقت أصبحت فيه المعرفة بالقانون أكثر أهمية مع اتساع استخدام المنصات الرقمية ودخولها في تفاصيل الحياة اليومية. وتأتي استضافته اليوم للحديث عن مواقع التواصل والقانون وما يرتبط بالنشر والتعليق وإعادة تداول المحتوى والخصوصية والتصوير وغيرها من ممارسات قد تحمل أبعاداً قانونية لا ينتبه إليها بعض المستخدمين. المحامي عبد الوهاب بن سلامة ضيف برنامج استشارة، نضع معاه أبرز التساؤلات القانونية على طاولة الحوار، ونتعرف بصورة أوضح على حقوق مستخدم مواقع التواصل وواجباته، ومتى يمكن أن يتحول ما ينشر في الفضاء الرقمي إلى قضية أمام القانون.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا الكرام وبرنامج استشارة، وسمعنا من خلال التقرير مقدمة لضيفنا داخل الاستوديو، ونرحب فيه الأستاذ المحامي عبد الوهاب بن سلامة. أهلا وسهلا فيك في برنامج استشارة.
1: يا هلا ومرحبا، هلا أستاذة إسراء، ومشكورين على الاستضافة،
0: حياك
1: وإن شاء الله نقدم معلومات نفيد فيها المستمعين.
0: والله اليوم موضوعنا جدا مهم، يعني صح. أستاذ، أنت عارف يمكن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن البعض ينظر لها، وخصوصا الصغار في العمر، فأيضا نبه أولياء الأمور لهذا الأمر، يعني ما هو بالسهل. فبداية راح تكون أو يكون محورنا أو محور حديثنا عن النشر وحدود المسؤولية القانونية. أستاذ عبد الوهاب، نبي نبدأ مع المفهوم الأساسي، هل الحساب الشخصي على مواقع التواصل يعد مساحة خاصة لصاحبها، أو إنها يعني أي شيء ممكن ينشر من خلال هذا الحساب أن تترتب عليه مسؤولية قانونية؟
1: أنا بجاوب على السؤال هذا، بس بقول شغلة يعني يمكن هي تضحك بعض الناس، لأن الجميع يعتقد أنه نفس الكلام اللي قلتيه أول شيء، الصغار بالعمر هم اللي يمسكون التليفون، وهم اللي ممكن يرتكبون جرائم وهم لا يعلمون، يتحمسون وايد. بس تبين أقول لك شيء، واقعيا اللي قاعد يغلطون الغلطات هذه المتقاعدين الكبار، يمسك التليفون ينتقد أي
0: اللي
1: شيء
0: بخاطره يقوله،
1: دائما يفضفض اللي بخاطره يقوله، وينصدم أنه داقين عليه المباحث، أنت عليك شكوى في نيابة الإعلام، الطرف الثاني اللي أنت تكلمت عنه قدم عليك شكوى. للأسف الشديد ربعنا أحيانا أبهاتهم وأمهاتهم يدقون علينا، إلحق على أمي وإلحق على أبوي، مسجلين عليها قضية.

0: فعلا حضر ونقعد ومعاناة. ترى هو يعني حتى لو القضية في الأخير تنتهي بالبراءة، ترى الطريق مو سهل على ما توصل للبراءة،
1: نعم
0: معاناة. فاليوم احنا مبدئيا نصيحتنا للناس كلهم، دائما خليك حريص وابعد نفسك عن الشبهة اللي ممكن تدخلك في دائرة الاتهام. في ناس تقولك الفعل هذا يشكل جريمة، محامي ممكن يقولك لا الفعل هذا ما يشكل جريمة، بس يدخلك في دائرة الشبهة.
1: نعم
0: دائرة الشبهة تدخلك في دائرة الاتهام، توصل حق البراءة بعد فترة طويلة. قبل لا توصل حق البراءة انت عانيت بشكل كبير ودفعت فلوس حق محامين، انت في غنى عن عور الراس.
1: نعم
0: بالنسبة لسؤالك، مواقع التواصل الاجتماعي هي نفس العالم الخارجي. اليوم شلون انا قاعد معاك، اي جريمة انا ارتكبها احاسب عليها. بالمقابل اللي يرتكب نفس الجريمة في مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد هو يحاسب على هذا الفعل. انا سبيت شخص بدوانية على سبيل المثال، جريمة سب.
1: نعم
0: لو انا اسب شخص في مواقع التواصل الاجتماعي هي جريمة سب
1: نعم
0: او قذف او ايا كان مسماها اللي ترتكب برا ترتكب داخل. بس واقعيا ترى تأثيرها اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اكبر بكثير من اللي سب داخل الديوانية.
1: نعم
0: ليش؟
1: تشهير
0: لان اللي بالديوانية 3 4 10،
1: نعم
0: اللي في مواقع التواصل الاجتماعي الاف مؤلفة.
1: صحيح
0: اثنين، انا لا قلت كلمة بالديوانية تنسي بعد فترة، بس في مواقع التواصل
1: راح
0: الاجتماعي
1: تبقى
0: ارجع لها عقب سنة
1: صح
0: الاقيها. ف في واقع الحال مواقع التواصل الاجتماعي مكان عام، أي جريمة ترتكب سواء كانت سب أو غيرها من الجرائم، سرقة، في ناس تبوق، في ناس تتجسس، في ناس تتنصت، وايد جرائم تصير في مواقع التواصل، في نصب يصير فيه، وهذه وايد
1: نعم
0: تحصل
1: صحيح
0: تنصب على الناس وتاخذ فلوسهم. أي جريمة في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها اليوم قانون خاص، وتعاقب عليها مثل ما تعاقب على الفعل نفسه إذا ارتكبته برا مواقع التواصل
1: نعم
0: الاجتماعي.
1: أستاذ عبد الوهاب، يعني بصراحة احنا يمكن الأغلب يعرف ان في عندنا ثقافة ان قانونيا انت راح تحاسب من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
0: صح،
1: هل في ناس للحين يجهلون هذا الأمر؟
0: للأسف يجهلون. في ناس تقول لك أنا الكلام اللي أنا قاعد أقوله من باب الانتقاد، أنا ما قاعد أسب، أنا قاعد أنتقد. هذه أغلب المشاكل اللي قاعد تحصل حق ناس ما لهم يعني بالمشاكل، ولا لهم بالقضايا، ولا لهم بالسياسة، بس تلاقي شغلة استفزتها أختي إسراء وتكتب. يعني هذه واحدة من القضايا اللي عندي، خدامتها الظاهر انحاشت، ها،
1: حلو
0: ومتضايقة من موضوع الخدم، ان احنا نجيب خدامة وندفع عليها مبالغ. فشافت خبر متعلق بالخدم
1: نعم
0: من مسؤول، بس المسؤول هذا مو مسؤول مكاتب خدم، مسؤول آخر، مسؤول بالدولة.
1: حلو
0: هي مسكينة مرة كبيرة ما تدري شنو منصبها، كانت تقوم وتكتب اللي ما ينكتب، انت وضبطوا قوانينكم، ضبطوا دنيتكم، وشوفوا الفساد اللي متعلق. ما بقى شيء ما قالته، هي ما تدري منو هذا الشخص. هو شخص ذو منصب عالي تكلم عن موضوع الخدم وهي نامت في نوم.
1: هو تكلم بموضوع انه يعني يخالف رأيها.
0: يتكلم، هو ما خالف، ولا هو يتكلم عن موضوع الخدم، وان اليوم الاشخاص اللي يتعاملون مع الخدم ويحاولونهم تسجل عليهم قضية الاتجار بالبشر، يعني من هذا الكلام
1: نعم
0: يتكلم من ناحية قانونية ما له علاقة بمكاتب الخدم. لكن هي مرة كبيرة يعني، وما تدري شنو يعني التجار بالبشر، ولا تدري شنو منصبه. يعني وهي تعتقد انه هو محامي مكتب خدم، او
1: قايلت له ضبطوا قوانينكم، معناته عارفة منو.
0: لا تتكلم عن ضبط قوانينكم المتعلقة بالخدم. يعني
1: تمام
0: اليوم مكاتب الخدم بشكل عام اللي قاعدة تسوي انه قاعد تجيب المكاتب قاعد تحط بنود في هذا العقد بينها وبين الشخص الآخر،
1: تمام
0: وقاعد تحاول من خلال البنود، هي تعتبرها قوانين هذه البنود،
1: حلو
0: من خلال هذه البنود إن هم يستغلون هذه البنود علشان لا راحت قالت لهم ردوا لي فلوسي، ما يردوا لها فلوسها.
1: نعم
0: هذا اللي قاعد يصير حق الكثير من الناس.
1: إنزين هي انتقدت، هل الانتقاد أستاذ عبد الوهاب ممكن أنه يعني قانونيا يجرمك؟
0: هي تعتقد أن هذا انتقاد، لكن الطرف الآخر يعتقد أن هذا إساءة.
1: لمن قالت فساد فمعناته اتهمته بالفساد.
0: بالضبط،
1: نعم
0: وهو يعتقد ان هذا اساءه. طيب من اللي يعني يفصل بالموضوع هذا، اساءه ولا انتقاد؟
1: القانون أكيد
0: القانون القاضي، صح ولا لا؟
1: صح
0: انزين، عشان القضيه توصل حق القاضي لازم شكوى. انت لو انت تدرين ان راح تروحين حق وكيل نيابه وراح تنتظرين برا وعقب مباحث، وقبل المباحث تروحين حق القاضي وتنتظرين محكوم اول درجه واستئناف، وممكن الطرف الثاني يرفع علي دعوه تعويض وحاتي وما انام الليل، لو تدرين ان هذا كله راح يصير راح تكتبين التغريده؟
1: لا أكيد ما راح تكتب.
0: خلاص، هذه الفكرة. اليوم في أمر أنت مثلا على سبيل المثال تشوفينه غلط، تقدرين أنت اليوم توصلين حق مسؤول، تقدمين له كتاب، تقدمين مقترح، تجمعين الناس، تكتبون بشكل سليم يؤدي إلى نتيجة. أما الطريقة هذه في مواقع التواصل الاجتماعي لا، تدخلك أنت بمشكلة. على فكرة هذه المرأة أول درجة خذت براءة، بالاستئناف خذت

0: حكم خلاص
1: شو
0: غرامة
1: الحكم؟
0: 2000، غرامة 2000 دينار. طبعا الغرامة تدفعها حق الدولة، بعدها الطرف الثاني يقدر يرفع عليها تعويض. بعدها سوى التمييز ودفعت رسوم تمييز، وانطرت ما يقارب 6 أشهر لين جلسة التمييز. في الأخير المحكمة حكمت بالبراءة، وتعتبر هي محظوظة أن المحكمة شافت أن هي بريئة. غيرها
1: يمكن حطت اعتبارات لأمور مثلا.
0: تقدير محكمة في النهاية، في النهاية القاضي بشر يقدر حسب رؤيته،
1: نعم،
0: لأن الأمور اللي إحنا نتكلم فيها أنها هي انتقاد أو سب، هي أمور تقديرية. يمكن أنت تقدرينها أستاذة غير عني أنا،
1: نعم،
0: وأنا أقدرها غير عن غيري. لذلك حتى القضاة تلاقين أول درجة له رأي، أحيانا الاستئناف يكون له رأي آخر، التمييز يكون له رأي آخر. وهذا اللي حصل معها، الأحكام كانت متفاوتة، وبالتالي هي ما تدري شنو الحكم اللي راح يصدر
1: نعم
0: في الأخير.
1: نعم
0: قلق نفسي هي في غنى عنه. فعشان كذي إحنا ننصح الناس لا تدخل نفسك في دائرة ممكن ان انت تقلق نفسيا وتخلي اللي حولك يقلقون عليك، وتصرف من فلوسك على محامين وعلى استئناف وعلى تمييز، وفي الواقع انت تقدر انك انت
1: يعني
0: توصل حق اللي انت تبيه بطريقة افضل من
1: نعم.
0: الطريقة
1: يمكن
0: اللي انت
1: استاذ عبد
0: سويتها.
1: الوهاب بعض الناس يجهلون مثلا معنى المفردة، يعني المفردة لما تنكتب قبل لا تكتبها انت فكر فيها يعني، او اسقطها على نفسك يعني. لما اقول انتم فاسدين، يعني كلمة فاسد مو كلمة هينة يعني.
0: صح
1: انزين، انت عندك دليل ان انا فاسد؟ انت ما عندك دليل، فبالتالي انت راح تدانين الا تبين دليل على فسادي مثلا.
0: صح بالضبط بالضبط. وحتى لو عندك دليل، الدليل مو مكان السوشيال ميديا، الدليل مكان النيابة العامة أو
1: نعم
0: مكافحة الفساد. الدولة حطت لك مكان تقدمين فيه هذه الأدلة بدون لا يفصحون عن اسمك، يعني وانت مرتاحة تقدمين وهم يحاسبون.
1: نعم
0: يعني شو اللي تبونه أكثر من كذي؟ لا، الناس تحب يعني، أو مو الناس بشكل عام، في بعض الناس يحبون أن هم يتصدرون المشهد، وانه هو اللي يطلع هذا الدليل، وفي الواقع ممكن يكون الدليل هذا مو صحيح.
1: جميل. يعني استاذ، بما انك انت قلت بعض، وطبعا احنا ندري ان هذه الكلمه ضروريه ومهمه،
0: صح
1: احيانا بعض الناس مثلا لما يكتب مثلا منشور يكتب النساء فيهم كذي كذي كذي، وقد يكون الكلام غير لائق. تمام، ما قال بعض،
0: تكلم عمم على الكلمه.
1: قال النساء.
0: اي واحده من الحالين
1: زين،
0: ترفع عليه قضيه،
1: تمام،
0: تقدر لها
1: نقدر.
0: صفه،
1: ها،
0: لها صفه.
1: لا عيل، بنجاب السوشيال
0: إيه
1: هاليومين.
0: لها صفة طبعا. اليوم على سبيل المثال واحد يتكلم على الكويتيين مثلا، الكويتيين مثلا كذا كذا كذا، يسيء للمجتمع عام. أي كويتي يقدر يروح يقدم شكوى، هذا أساء لنا، له صفة في تقديم الشكوى. النساء نفس الشيء. فعلشان كذي بعض القضايا اللي فيها تعميم ممكن أي شخص
1: يعني
0: يقدم هذه
1: شوف
0: الشكوى. فأنت
1: استاذ عبد الوهاب، بس كلمة بعض ممكن انها ما تكتبها الدينك، ها؟
0: طبعا طبعا أكيد ممكن هي دينك. وفي بعض القضايا ترى ما تتطلب شكوى، نفس قضايا السب يعني على سبيل المثال، او بعض القضايا ما تتطلب شكوى. في بعض القضايا وزاره الداخليه هي اللي تحركها. انت اليوم تصور على سبيل المثال تصوير ما يليق للكويتين او ما يليق لمجتمعنا او مخل بالاداب العامه، انت مو ضروري شخص من المجتمع هو اللي يروح يقدم عليك شكوى، وزاره الداخليه هي اللي تحركها
1: نعم
0: وتحيلها للنيابه العامه.
1: نعم
0: فيعني هذه للامانه وايد ناس يعني تقع بالخطا هذا، وانا اعتقد انه جدا سهل انهم يتفادون هذا الخطا. لا تسوي التغريده هذه ولا تصور التصوير هذا.
1: نعم يمكن احنا عطينا مثالين، ولكن بيودنا ان نتوسع اكثر في هذا الجانب. استاذ عبد الوهاب، متى يمكن ان يتحول منشور الى او تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي الى مخالفه قانونيه؟ يعني احنا ندري ان في بعض المشاهير في السوشيال ميديا، هل انتقاد الشكل يعني
0: انتقاد
1: في
0: انتقاد
1: ناس
0: الشكل او
1: يعني،
0: الافعال
1: لا يعني حتى الملامح، احنا نشوف ناس تكتب كذي يعني تنتقد الملامح الشكل، ممكن ان هذا المنشور ممكن انه يعني في إساءة نفسية.
0: ايه هي فكرة صراحة الإساءة؟ ترى من الأمور اللي ما تعتبر 1+1 يساوي 2. ايه هي مسألة يقدرها الشخص ويشوف ان فيها إساءة له. على سبيل المثال ممكن انا اليوم اصرخ على شخص ما قلت له شغلة، اصرخ اقول له يبا روح يجيب لي ماي، هل كلمه روح يجيب لي ماي مثلا اساءه؟ لا، بس انا طريقتي في الكلام خليته يعتبر ان هذا الموضوع اساءه، هذا يعطيه الحق انه يشتكي ترى على فكره.
1: نعم،
0: لكن نرجع ونقول تقدير الاساءه في النهايه ترجع للقاضي. فعلشان كذي الواحد يحاول بقدر المستطاع انه هو يبعد عن مكان شبهه. سؤالك، واحد انتقد شكل الشخص اللي تم انتقاده، وهو ممكن يعتقد ان هذا الكلام يسيء له ويحط من كرامته او يحط من سمعته او يحط من اي امر متعلق فيه بذاته، يحق له انه هو يشتكي. نعم يحق له انه هو يشتكي، وانا اشوف ان شكوته بمحلها صراحه.
1: نعم
0: بمحلها. لما واحد يقول له والله انت على سبيل المثال وجهك كذا، او واحده انت تروحين تقولي لها والله يا معوده انت وجهك كله عمليات تجميل على سبيل المثال يعني.
1: حتى هذه تدان؟
0: طبعا انت قاعد تسئل لها هذه الفاظ، هي تعتبر ان هذه الالفاظ تسيء
1: يعني. يعني ممكن تجريمها يوصل الى اي،
0: هي سب، جريمه سب عقوبتها
1: تعتبر
0: بالقانون.
1: سب
0: اي هي في النهايه عقوبتها بالقانون ممكنها توصل لسنتين، هي جنحه. لكن احنا نرد ونقول ان اليوم لما القانون يعطي حد أعلى للعقوبة للمحكمة، بالتأكيد المحكمة مو دائم تستخدم الحد الأعلى، هو الحد الأعلى صلاحية القاضي أنه يحكم في مثل هذه القضايا يقدر كحد أعلى سنتين. لكن اللي احنا قاعد نشوفه مثل هذه القضايا، إذا شخص أول مرة يرتكب الجريمة غالبا المحكمة ما تروح حق الحبس، تعطي غرامة، تعطي امتناع، لكن هذا الحكم يعتبر إدانة، يعطي الطرف الثاني حق أنه يرفع دعوى تعويض.
1: نعم نعم إيه؟
0: فهذه
1: نعم. استاذ عبد الوهاب، كيف نفرق بين حرية التعبير والنقد، يعني حرية التعبير والنقد من جهة، وبين الإساءة أو التجريح أو المساس بسمعة الآخرين من جهة أخرى؟ ونبي نعرف يعني من وين تبدأ الحدود اللي يجب أن ينتبه إليها المستخدم.
0: حدودك متعلقة ب كرامة الأشخاص وحدود الأشخاص. يعني على سبيل المثال أنا اليوم لما أي أتكلم عن أي أمر ما من باب الحرية، لك الحق أن أنت تتكلم، تتكلم باللي أنت تبيه، لكن لا تتعدى على غيرك. مجرد أن أنت تتعدى على غيرك أنت اليوم تجاوزت حدود الحرية. مو معقولة اليوم من باب الحرية، اليوم سواء حرية التعبير أو حرية حتى الشخص بشكل عام، أنا حر والله بطق فلان، لا ما يصير، صح ولا لا؟
1: صح.
0: هم يعني هذا يعد جريمة، لكن أنت حر بتصرفاتك بدون ما تتعدى على الأشخاص. نفس الشيء بالنسبة حق الألفاظ، أنت حر قول اللي أنت تبي، بس لا تتعدى على غيرك، لا تسيء له، لا تقذفه، تنسب له واقعة مو صحيحة. يعني على سبيل المثال اليوم واحد يداوم بالمكان الفلاني، أنت مثلا ماسك المنصب الفلاني، عندكم بوق، عندكم سرقات،
1: ما
0: عندكم
1: يصير.
0: أنت قاعد تنسب له، تنسب
1: صح.
0: له واقعة.
1: نعم.
0: هذه الواقعة لو صحت، لو صحت يحاسب هو عليها قانونا. فالمكان الصحيح إذا أنت عندك معلومة أنك تروح تقدم شكوى في النيابة العامة أو تروح مكافحة الفساد،
1: والأغلب ما عندهم يمكن، بس يبي فضفض،
0: بس يبي فضفض. والفضفضة من هذا النوع في مواقع التواصل الاجتماعي لتؤدي إلى حسابك في الأخير، أنت اللي تتحاسب، وأنت اللي في النهاية راح تحاسب على هذا النوع من الفضفضة.
1: تمام. أستاذ عبد الوهاب، بنروح لمحور مهم، وهو يمكن احنا تكلمنا أنا وياك يعني قبل لا نبدأ البرنامج، وهو إعادة النشر. إعادة
0: صح.
1: النشر أو وضع لايك مثلا على كلام معين. بودنا نعرف يعني إذا قام شخص بإعادة نشر محتوى كتبه شخص ثاني ثم تبين أن هذا المحتوى يتضمن إساءة أو مخالفة، يقول أنا ما كتبت، هل يجرم قانونيا؟
0: يجرم قانونيا. يعني إحنا نقول بأن المحكمة مصدر للتشريع، نفس ما قبل عندنا إحنا مجلس تشريعي يشرع القوانين، اليوم حتى المحكمة تشرع على سبيل المثال لما نيت قالت كل من نشر، القانون يقول كل من نشر، لما نيت المحكمة اعتبرت أن إعادة النشر يتحاسب حال
1: كأنه تأكيد، يعني كأن أحد كتب وأنا
0: بالضبط
1: أقول نفس
0: تأكيد.
1: الكلام.
0: نعم. بالضبط. يعني إذا إحنا بنستغل الثغرة هذه القانونية، ممكن واحد ينشر مقفل حسابه على سبيل المثال، أو أنه ما عنده متابعين، أي واحد يعيد النشر عنده ملايين المتابعين، هل معقولة اللي عنده ملايين المتابعين ما يتحاسب وهو نشر التغريدة بس مو باسمه؟ لا، المحكمة تكلمت عن إعادة النشر واعتبرتها فاعل أصلي. تخيلي فاعل أصلي يتعاقب نفس عقوبة الفاعل
1: والمفضلة.
0: أصلي. المفضلة هذه احنا تكلمنا عنها قبل، المفضلة هي ما تؤدي إلى إعادة النشر. فكرة ان هي ما تؤدي إلى إعادة النشر قانونيا، احنا هذه قبل اجاوب، مو كل شيء قانوني تسوونه وتقولون لا احنا قانونا عبد الوهاب بن سلامة قال انه ما يؤدي إلى جريمة، لا، بس قانونيا هي دامنها ما تؤدي الى إعادة النشر فهي ما تدخل في دائرة التجريم.
1: واذا فيها كلام كبير مثلا،
0: حتى لو كان فيها كلام كبير، احنا اليوم نتكلم عن الجزئية القانونية، ما تدخلك في دائرة النشر وبالتالي ما تعد جريمة، لكن تدخلك في دائرة الشبهة اللي ممكن تدخلك في دائرة الاتهام. قول هذا الكلام تالي حق القاضي، يمكن القاضي ياخذ بكلام استاذ عبد الوهاب وممكن ما ياخذ. في النهاية المحكمة تشرع، ممكن اليوم احد مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر التفضيل نوع من أنواع إعادة النشر. أنا مو شاطر بمواقع التواصل الاجتماعي صراحة، لكن أعتقد أن في أحد برامج التواصل الاجتماعي، ما أدري أي واحد فيهم، أن إذا حطيت مفضلة المتابعين يشوفونه.
1: نعم.
0: أي فممكن المحكمة تأخذ بهذا الأمر، أن أنت لما تحط مفضلة ممكن غيرك يتابع. وفي نقطة مهمة، ترى بعض الحالات اللي انت تحط لها مفضله احيانا ما تكون جنحه سب وقذف وسنتين، بعضها قضايا كبيره يعني.
1: كبيره، انا هذا اللي اقصده.
0: فتدخلك هذه القضايا الكبيره بقضيه كبيره، قضيه كبيره يعني انت على ما تخلص هذه القضيه انت تتكلم عن سنه.
1: نعم.
0: بالمحاكم، توقف قدام القاضي مع المتهمين،
1: الواحد ما له خط
0: يعني. توقف مع تاجر المخدرات، وتوقف مع
1: وانت
0: غسل الاموال، وانت مسكين لا لك يعني لا بالأموال.
1: يعني في هذه الجزئيه استاذ عبد الوهاب يعني حبيت اني اتكلم فيها. احيانا احنا شخصيا يعني نمسك التليفون، فاتحين مثلا على منصه اكس تويتر سابقا، وتلاقي مثلا انت مشغول بشيء بدون ما تدري حطيت لايك.
0: صح،
1: ترى تحصل. فننتبه يعني.
0: صح، هنا نتكلم عن حسن النيه. حسن النية، وان انا مالي بالامور هذه، وهذا الامر يعني واقعيا ممكن ان انت ما تدخل، ونرد نقول ممكن انت تدخل كمتهم، لكن لما تدخل متهم دفاعك بالمحكمه وقتها راح يكون انت حسن النية، وان انت مالك بالامور هذه.
1: نعم.
0: وان اشوف ارجعوا حق تغريداتي، انا ما عمري غرّت عن الشغله،
1: يعني اثبات، يعني
0: اثبات كدفاع قدام المحكمه علشان المحكمه تعطيك براءه، بس انت عشان تاخذين براءه
1: في اشياء يعني
0: في في في طريق وايد وعر وصعب.
1: يعني وانت في غنى عن هذه الامور كلها،
0: انت في غنى عنها. فعشان كذي لا تتابعون المواقع المشهوره، عشان لا تحطون لايك بالغلط.
1: هو التحديث الجديد لهذه المنصه صارت فيها مشكله، انك انت ناس مو متابعهم، انت قاعد تشوف تغريداتهم وتشوف الامور اللي هم يعني.
0: صح.
1: فصار وايد البرنامج
0: ممكن نفس السبونسر او شيء. صح، حتى انا يطلعون لي
1: بالضبط. علشان كذي احنا ننبه المستمع يعني لا تمسك التليفون وانت فاتح على مثلا منصه اكس، انتبه بالغلط، ممكن تحط على لايك.
0: صح، ودائما ارجع على لايكاتك، شوف اذا بعطي لايكات
1: انت شو مسوي. بالضبط. اذا مستمعين احنا متواصلين معاكم وبرنامج استشاره، وضيفنا داخل الاستوديو المحامي عبد الوهاب بن سلامه.
2: سؤالك يستحق إجابة متخصصة، وقرارك يستحق معرفة أوضح. استشارة، نضع قضايا الحياة على طاولة أهل الاختصاص. إذا تعرضت للإساءة أو التهديد أو انتحال عبر مواقع التواصل، لا تجعل الغضب يدفعك إلى رد قد يعقد الموقف. احتفظ بما يثبت الواقعة، وتوجه إلى الجهة المختصة للحصول على الإجراء المناسب. في عالم القانون لا تقتصر مهمة المحامي على الحضور أمام المحاكم والدفاع عن الحقوق، بل تمتد إلى نشر الوعي القانوني وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم والحدود اللي تفصل بين السلوك المشروع وما قد يرتب مسؤولية قانونية. ضيف برنامج استشارة المحامي عبد الوهاب بن سلامة، محامي ومستشار قانوني متخصص في القضايا الجزائية، وله حضور مهني في عدد من القضايا أمام المحاكم الكويتية، إلى جانب مشاركاته في أنشطة وندوات ذات طابع قانوني وتوعوي. وخلال مسيرته المهنية اهتم بعدد من الموضوعات المرتبطة بالقضايا الجزائية والتوعية القانونية، في وقت أصبحت فيه المعرفة بالقانون أكثر أهمية مع اتساع استخدام المنصات الرقمية ودخولها في تفاصيل الحياة اليومية. وتأتي استضافته اليوم للحديث عن مواقع التواصل والقانون وما يرتبط بالنشر والتعليق وإعادة تداول المحتوى والخصوصية والتصوير وغيرها من ممارسات قد تحمل أبعاداً قانونية لا ينتبه إليها بعض المستخدمين. المحامي عبد الوهاب بن سلامة ضيف برنامج استشارة، نضع معاه أبرز التساؤلات القانونية على طاولة الحوار، ونتعرف بصورة أوضح على حقوق مستخدم مواقع التواصل وواجباته، ومتى يمكن أن يتحول ما ينشر في الفضاء الرقمي إلى قضية أمام القانون.

إذن مستمعينا، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج استشارة. وضيفنا داخل الاستوديو المحامي عبد الوهاب بن سلمة، نرحب فيك مرة ثانية في برنامج استشارة. أستاذ عبد الوهاب، نذهب إلى محور آخر وهو التصوير والخصوصية والمحادثات الخاصة. يعني هذا أيضا له جانب قانوني، خصوصا أن التصوير أصبح جزء من حياتنا اليومية. يعني الوايد ناس نشوفهم خصوصا في الأماكن العامة والمطاعم والمجمعات والمناسبات. بودنا نعرف من حضرتك، متى يمكن أن يتحول تصوير شخص أو نشر صورته أو مقطع يظهر فيه إلى مساءلة قانونية؟

0: شوف، هو التصوير صراحة يعني أنا أقارنه بالسب ترى. التصوير ليش؟ لأن التصوير بحد ذاته مو جريمة. يعني على سبيل المثال، حتى القنوات اليوم لما تطلع بكاميرتها تصور مشهد، أكيد في ناس تتمشى وراء، في
1: بالضبط.
0: يعني ما تقدري على قولتهم يعني تفضين الدنيا كلها. يعني هل هذول الناس يقدرون تكون يقولون صورونا من غير إذننا؟ بالتأكيد لا. فالتصوير بحد ذاته ما هو جريمة. متى التصوير يصير جريمة؟ لما يكون هذا التصوير ونشره يعد مساس بكرامة شخص أو يعد إساءة لشخص.
1: نعم، يعني
0: قولي.
1: إذا واحد ظهر مثلا، أنا الحين قاعدة في مكان عام وصورت وراي أشخاص قاعدين اشتكوا علي،
0: ما لهم حق. أنت
1: ما
0: شو
1: لهم
0: قاعد،
1: حق،
0: أنت شو قاعد تسوون؟ ما في إساءة.
1: ما بيأظهر بالسوشيال ميديا،
0: مو
1: أنا
0: ممكن، ما في شيء يجرم ما بيظهر.
1: حلو
0: دام أنك
1: تمام.
0: أنت ارتضيت أنك تظهر بالشارع والناس تشوف وجهك، انزين، ما يصير تقول انا ما بالناس تشوف وجهي في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: حلو
0: لكن لما انت اليوم قاعد بالشارع وما قاعد تسوي شيء يسيء لك، بالتالي هذا الامر لا لا لا يعد جريمه. نفس الفكره اليوم لما نتكلم على مثلا شخص صور جريمه بالشارع، واحد قاعد يطق واحد بالشارع، هل يجوز ان انا اصوره؟ يجوز ان انت تصوره، لكن لما تصوره غلط ان انت تنشر.
1: تنشر.
0: ليش؟
1: حلو
0: لان نشرك لهذه الواقعه تعد اساءه للشخصين، اللي قاعد ينطق قاعد يطلع مظهره قدام الناس انه هو قاعد تهان كرامته، واللي قاعد يطق قاعد يطلع مظهر قدام الناس انه هو مجرم. في النهايه من اللي يحدد هو مجرم ولا لا؟ المحكمه،
1: القانون.
0: صح
1: نعم
0: ولا لا؟ يمكن ياخذ براءه، يمكن، لان في النهايه حكم المحكمه هو اللي يعبر
1: ممكن
0: عن
1: يكون دفاع عن
0: الحقيقه.
1: النفس مثلا.
0: ممكن يكون دفاع عن النفس، ايا كان. ففكره ان انت تنشر هذا الأمر خاطئ. هذا التسجيل لك حق أن تستخدمه في القضية، أنك أنت تقدمه حق المحقق تقول أنا ما نشرت، أنا هذا دليلي، أو تقدمه حق المباحث تقول هذا اللي حصل، هذا الفيديو، تستفيد منه بالقضية. أنا بس الواقعة هذه ذكرني بواقعة، أو القصة هذه ذكرني بواقعة صارت مع أحد الموكلين. شخص تم يعني على قولتهم تعرضه للضرب من شخص من دائرة أسرته. فلما ننطق في شخص كان قاعد يصور، فهو يبي يوري الام يعني شوفي يا يمه شوفي ايش سوى فيني، ها
1: نعم. ايه
0: اللي ساكن ويانا بالبيت.
1: الام حطتها بالجروب العائله.
0: لا، او الام ما حطتها بجروب العائله، تخيلي الموضوع وايد ابسط من كذي. لانك ورى الام او ارسله حق الام، الطرف الثاني لما تم التحقيق معاه كمتهم قال لا تعال هذا اساء استعمال هاتف، مصورني فيديو وانشره، انشره حق منه؟ انشره حق الام، عشان الام تعرف من الغلطان. يعني هو لما قام بنشر هذا المقطع شنو كان هدفه؟ هل هدفه التشهير؟
1: لا
0: لا، هدفه ان ابي امي تعرف ان انا مو غلطان.
1: صح.
0: ها، تخيلي هذا الفعل ادى الى ادانته. يعني اليوم انت منطق، ولانك انت نشرت حق سين من الناس سواء كانت امك او غيرها، المحكمه شافت ان هذا الفعل يعد جريمه. اي والله العظيم اختي اسراء، هذا اللي حصل بهذه القضيه. النشر بحد ذاته لا يعني لا يعتبر امر قانوني الا اذا انت قدمتي، او الا اذا انت قدمتي امام جهات التحقيق.
1: يعني حلو، الحين احنا عرفنا نقاط جدا مهمه بصراحه انا شخصيا كنت اجهلها.
0: إيه؟
1: على سبيل المثال احنا لما نكون في اماكن عامه واحد يصور احنا ما نرضى، يعني يمكن حريه شخصيه، يعني انا ما ابي اظهر مثلا بحساب شيء يتابعونك مليونين ثلاثه مثلا، كيف يعني؟ فانا كنت اعتقد ان هذا الشيء يجرمهم قانونيا.
0: لا، انا بعد بزيدك من الشعر بيت.
1: اي
0: شفتي فكره التصوير اليوم صورتي واقعه وما نشرتيها حق احد، الطرف الثاني يقول هذا صورني. انزين، صورني ما نشر حق احد، موجود بتليفونه. اليوم اذا التحقيقات، احنا اليوم نتكلم عن جهه تحقق، التحقيقات شافت ان انا صورت بعض القضايا، التحقيقات شنو قاعد تسوي؟ قاعد توجه تهمه، قاعد توجه تهمه طبيعي بحكم اساءه استعمال هاتف. المحكمه ايه هي اللي قاعد تحكم بالبراءه؟ لانه هو ما نشر. يعني ففكره تصوير الواقع وتصوير الجريمه ما هي
1: تجرمك الا اذا انتشرت.
0: اي بس شو اللي قاعد يحصل؟ انا اعطيك واقع صراحه اختصار. لما اصور وما انشره، تخيلي ما انشره، اقدمه في التحقيقات، التحقيقات قاعد تشوف ان هذا الامر يستحق ان احنا نوجه تهمه، المحكمه هي اللي قاعد تحكم بالبراءه، قاعد تخلي الموضوع بيد المحكمه، ما قاعد تخلي الموضوع، ما قاعد تفصل فيه هي، قاعد تخلي الموضوع بيد المحكمه. بس فكره ان انا اتهم وانطر حكم المحكمه، هم هذه لها تاثير نفسي. لكن
1: ليش يجرمونه وبعدين يتم تبرئته؟ يعني شنو وجهه النظر هنا وشنو وجهه النظر
0: كل
1: هني؟
0: قضايا البراءات في النهايه لابد ان يكون فيها جهه تحقيق، سواء النيابه العامه او التحقيقات، تكون وجهت تهمه. هذه وجهة نظر التحقيقات، لكن التحقيقات لما توجه تهمة ما يعني أن هذا حكم محكمة. دائما جهة التحقيق تسمع من الطرف الثاني وتعتبر كلامه دليل في التحقيقات، لأن شاهد حلف اليمين وتحيلها للمحكمة بحكم أنها طرف محايد، هم خصم شريف، تحيلها للمحكمة، والمحكمة هي اللي تحكم على المدان وهي اللي تطبق القانون على جميع الأطراف.
1: جميل. أستاذ عبد الوهاب، ماذا عن تسجيل المكالمات أو الأحاديث بعدين يتم تسجيلها وإرسالها للآخرين أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وإحنا سمعنا يعني وايد مكالمات خصوصا بين فنانين وأمور كذي، إن واحد متكلم بحده ونسمع بالسوشيال ميديا، يعني بيودنا نعرف ما الفرق الذي ينبغي أن يدركه المستخدم بين الاحتفاظ بالمحتوى وبين نشره وتداوله.
0: هو نشره نفس التصوير، إحنا عشان ما نرد نعيد نفس الكلام، لما تسجل حق شخص نفس لما تصور، لكن إذا أنت قاعد تسجل علشان يصير عندك دليل علشان تقدمه أمام جهات التحقيق هذا أمر مختلف. لكن نتكلم على جزئية الاحتفاظ، ترى في ناس تسجل وتحتفظ وما تسجل قضية، تمام، ولا تقدم الموضوع أمام جهة التحقيق ولا تنشر.
1: نعم.
0: يعني لا تسجل قضية ولا تقدم قدام تحقيق ولا تنشر، بس تسوي شيء أكبر وأدهى، تبتز بهذا التسجيل، يعني شوف ترى أنا عندي تسجيل بالشغلة الفلانية، ترى إذا ما سلمتني المبلغ الفلاني أو ما سويت
1: ابتزاز
0: ابتزاز أو تهديد، إذا ما سويت لي أو ما سويت لي الشغلة الفلانية ترى راح أنشر. هذا أيضا
1: ينظر له شيء آخر. هذا
0: طبعا هذا أيضا يعتبر جريمة.
1: وش اللي يثبت أن هذا الشخص ابتز؟
0: يعني هنا شنو المفروض الشخص اللي قاعد يتم ابتزازه لما يروح يقدم شكوى لازم يكون معاه دليل
1: انه
0: قاعد يتم ابتزازه. يعني انا اذا تبين نسولف لك عن قضايا كذي، وعندنا
1: نعم
0: وايد قضايا،
1: بس لا عندهم لابد انه يكون في دليل انه هو تم ابتزازه.
0: من ضمن الادله احيانا محادثات صوتيه،
1: نعم
0: طبعا، او محادثات مكتوبه. طبعا اللي يبتز دائما ما يسلم الطرف الثاني اي دليل،
1: اكيد،
0: حتى اذا كان يبتز بشكل مفاجئ مره واحده عشان ما تسجلي له،
1: او مكالمه او وجه لوجه، مو معقوله بيكتب بالواتساب مثلا.
0: صح. انا واحده من القضايا هم كذي، يعني شخص قال لي في شخص قاعد يبتزني بمقاطع فيديو خاصه فيني، وقلت له طيب انت اذا بتقدم شكوى يعني لازم يكون معك دليل، من راح يصدقك يعني؟ انا حتى لو الحين انا مصدقك بس ما اقدر اقدم لك الشكوى. فقال لي طيب شو الحل؟ ماشي الحل؟ قلت له لازم توفر الدليل. هذه يمكن قضيه قديمه، فقلت له خلاص انا بحاول اجيب لك الدليل. اتصلت على الطرف الثاني قلت له ترى في تسجيلات مقدم لي اياها، وما في تسجيلات ولا في شيء، وترى بنقدم شكوى، تعالوا نحل الموضوع عندنا بالمكتب وش اسمه
1: ونخلص
0: ونخلص السالفه. فقعد جبته وقعدته عندي بالمكتب، ووقتها انا كنت مسجل عليه، انا محامي، انا كنت قاعد اسجل عليه علشان يكون عندي دليل لا رحت اقدم شكوى بالمباحث. هو معترف بتسجيل صوتي،
1: نعم،
0: وفعلا قال لي اللي تامر فيه وخلاص، دام في تسجيلات ما لك شيء عندي، وهذه التسجيلات كلها اقرارات بالنسبه لي،
1: نعم،
0: ونحل الموضوع بالمكتب وما قدمنا شكوى ووقف هذاك الابتزاز.
1: نعم.
0: فمهم انه يكون مع اللي يقدم شكوى بغض النظر عن نوع الشكوى، لازم يكون معه دليل.
1: نعم. يعني الهاتف جعل التصوير والتسجيل والنشر اكثر سهوله، لكن سهوله التقنيه لا تعني بالضروره ان كل ما نستطيع فعله يمكن نشرة أو تداولة بدون ضوابط. وهناك جانب آخر أستاذ عبد الوهاب وأيضا مستمعينا، نراه يوميا أخبار تنتشر بسرعة، معلومات غير مؤكدة، اتهامات متداولة، حسابات مجهولة، وهنا نصل إلى الشائعات والإساءة والمحتوى المتداول، وهذا راح يكون محورنا في الفقرة الجاية.
2: من تفاصيل الحياة اليومية نختار القضية، ومن أسئلتكم نبدأ الحوار، ومع أهل الخبرة والاختصاص نبحث عن الحل. استشارة، حوار يهمك. مشاركة المحتوى ليست دائماً مجرد ضغطة زر. عندما تعيد نشر خبر أو اتهام أو صورة فأنت تساهم في توسيع دائرة انتشاره، لا تجعل سرعة المشاركة تسبق التحقق.

0: إذا مستمعنا، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج استشارة، ونروح للمحور الثالث، الشائعات والإساءة والحسابات المجهولة. إذا وصل إلى شخص خبر أو معلومة غير مؤكدة وقام بإعادة نشرها ثم تبين لاحقا أنها غير صحيحة، هل عبارة أنا نقلت الخبر وما كتبته تكفي لإبعاد عن المسؤولية أستاذ عبد
1: لا
0: الوهاب؟
1: طبعا، هو نقل الخبر او ما كتبه، احنا نتكلم عن جزئية يعني الرتويت، او ممكن يكون تكلم قال والله في احد الاكونتات الاخبارية قال الشغلة الفلانية، ترى هذه نفس الرتويت. يعني انت مجرد ان انت تنشر هذا الخبر هذا يدخلك في دائرة المسؤولية. في قضية صارت فترة اخيرة، ما نبي على قولتهم انشر لها بشكل مباشر، لكن تكلم عن نفس الموضوع، قال والله في احد الاكونتات تكلم عن الشغله الفلانيه، ولو كان كلامه صح، لو كان كلامه صح، تخيل يعني قضيه مشهوره، يعني لو كان كلامه صح، يعني هو حتى ما اكد الكلام. المحكمه اعتبرته نوع من انواع الرتويت،
0: نعم،
1: وعاقبته الاشاعه. بعض الاشاعات ترى تعتبر من ضمن قضايا امن الدوله اللي تضعف هيبه الدوله،
0: نعم،
1: تخيلي في بعض الاشاعات لها علاقه بامن الدوله وهيبتها.
0: نعم،
1: فلذلك فكره الاشاعه بحد ذاتها امر ما هو بالهين. انا لما اليوم اكتب اشاعه على سبيل المثال على على على سين من الناس، على الفنانه الفلانيه، والله الفنانه الفلانيه سافرت على سبيل المثال تسوي العمليه الفلانيه، او بتشارك بالمشهد الفلاني، او او او او هذا امر بالتاكيد عقوبته اقل من لما اتكلم على اشاعه متعلقه بالحاله اللي احنا عايشين فيها. هذا يدخلك او يدخل المستمع بشكل عام في قضية أمن دولة، عقوبتها لا تقل عن 3 سنوات.
0: نعم،
1: إذا احنا نتكلم عن قضية السب لا تتجاوز السنتين، هذه لا تقل عن 3 سنوات، ف3 سنوات من عمر البني آدم مو شوية.
0: نعم، حتى أحيانا مثلا إشاعة في قانون معين، مثلا على سبيل المثال باكر إجازة المدارس والخبر مو صحيح، هم هذا ممكن يجرم. ها،
1: ممكن للأمانة، ممكن شوفي يعني بعض الأكاونتات الأخبارية تم محاسبتها على أخبار من هذا النوع
0: نعم،
1: وأخذت أحكام.
0: إن قاعد تعطي يعني توجه المتابعين إلى مثلا قانون معين وهو غير صحيح
1: بالضبط
0: على
1: بالضبط
0: سبيل
1: اي
0: المثال.
1: يعني
0: نعم،
1: فهذه الاشاعات، او مثلا على سبيل المثال انا اليوم اقول والله، يعني انا مثلا سياسي اقول والله اليوم عندي اخبار ان الدوله بتعطي مثلا الشغله الفلانيه او
0: نعم،
1: القانون الفلاني او بيحطون هذا الامر للاسف الشديد، او يعني في واقع الحال قاعد يعني يحاسبون عليه الناس وهم ما يدرون انه هو مجرم. هذه مشكله كبيره للاسف.
0: نعم أكيد. إذا تعرض شخص للإساءة أو التشهير أو التهديد أو انتحال شخصية عبر مواقع التواصل، أول خطوة تنصح فيها هذا الشخص كيف يحافظ على الأدلة الرقمية بطريقة تساعده على اتخاذ الإجراء القانوني المناسب؟
1: الأدلة الرقمية نفس الأدلة الواقعية، اليوم أي دليل ممكن يقدم لجهات التحقيق المحكمة تعتبره دليل، بغض النظر عن نوع هذا الدليل. ترى حتى الشهود، في بعض الناس ما عندهم دليل واقعي، ما عنده كابتشر، ما عنده تسجيل، ما عنده فيديو، بس عنده شهود، عنده حتى الشهود ممكن أنت تقدمهم لجهة التحقيق، تقول له والله أنا جاي ومعاي أخوي ومعاي صاحبي كان موجود وقت الواقعة ويشهد بأن حصل 1 2 3، أو يشهد مثلا بواقعة سب إذا كانت برا. فهذه من الأمور اللي ممكن إن هي تطلعك. ترى الشهود حتى ممكن يتم الاستفادة منهم حتى في قضايا السوشيال ميديا. يمكن تقولي خلاص السوشيال ميديا كل شيء مكتوب،
0: نعم،
1: ليش جايب شهود؟ لا، نفس فكرة اللايك اللي أنت تسولفين عنه،
0: نعم،
1: ممكن تجيبين شهود إنه وقتها أنا كنت هاد تليفوني وفي ياهل كان قاعد
0: أها،
1: يتعبث بالتليفون،
0: حلو، جميل،
1: يساعدك في جزئية إنه تطلعين من دائرة التهمة.
0: تمام،
1: أنا واقعيا يمكن إذا بتكلم عن نفسي بحكم إني شخص قاعد أشوف اللي قاعد يصير بالمحاكم، لو ترجعون حق حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي أنا وايد أبعد نفسي عن دائرة الشبهة، تلاقيني أسولف عن ريال مدريد، برشلونة، ما أسولف عن السياسة
0: نعم،
1: ولا أسولف عن الأوضاع الحالية، ما أتكلم عن القانون.
0: بالضبط،
1: إي خلاص أنا في النهاية يلا مجاب الشغل موكلين،
0: بالضبط،
1: تبوني
0: بالضبط،
1: أنسجن ولا تبوني مثلا أحاسب ولا. فهذه من الأمور صراحة اللي لازم أنا أعتقد كل الناس يريحون بالهم
0: حط ورقة
1: علشان ما
0: وقلم وفضفض مع نفسك
1: فضفض مع رفيجك، فضفض مع شخص تثق فيه،
0: مع
1: بس لا
0: نفسك
1: تفضفض قدام الناس. بالضبط.
0: أكيد. نروح للحماية القانونية والاستخدام الواعي أستاذ عبد الوهاب. قبل أن يكتب المستخدم منشور أو تعليق عن شخص أو جهة، نبي منك أهم الأسئلة اللي ينبغي أن يطرحها على نفسه حتى يتجنب الوقوع في مشكلة قانونية.
1: هل أهم سؤال، هل هذا الكلام راح يضايق شخص معين؟ راح يضايق، تخيل يعني أنا مو ما ما قاعد أقول لك كيفها من الناحية القانونية، هل هي تندرج تحت جريمة السب مثلا؟ لا تصير قانوني. هل هذا الكلام راح يضايق سين من الناس؟
0: هل
1: لا.
0: أقبل فيه على نفسي
1: هل
0: مثلا؟
1: تقبل فيه على نفسك؟ على سبيل المثال لأن نرجع ونقول بأن جرائم الإساءة أو جرائم السب مو واحد زائد واحد يساوي اثنين علشان أنت تكيفها قانونا. في النهاية هي ترجع حق تقدير إنسان اللي هو القاضي، هل هذا الكلام يعد من قبيل السب ولا لا. فحاول كثر ما تقدر أنك ما تضايق أحد علشان لا تدخل في دائرة الاتهام.
0: نعم، يعني بصراحة محاور كثيرة ومهمة، ويمكن احنا استفدنا من عدة نقاط، وخصوصا من ناحية قانونية، يعني لمستخدمين السوشيال ميديا

0: الانتباه الانتباه، وخصوصا للأعمار الصغيرة والكبار بعد، يعني اللي يجهلون يمكن عيالهم الكبار اللي واعين، لابد من توجيههم في هذا المجال، ونستخدم صح. السوشيال ميديا في اهتماماتنا الأخرى، يعني بعيدا عن عن التذمر.
1: ومو أي شيء ما يعجبك بالشارع تصوره وتتكلم على المسؤولين. يعني الحين فكرة أن التليفون فيه كاميرا، يعني وايد ناس قاعد تستخدم الكاميرا، قاعد تحلل الكاميرا، قاعد تحللها
0: بالضبط.
1: شاف له مثلا زبالة تكرمين بالشارع، شوف وين البلدية، وين انت يا مسؤول بلدي، وينها بالدنيا. ولا شاف له على سبيل المثال شيء ما عجبه يقعد يتكلم وعلى طول يروح حق المسؤول الكبير.
0: نعم.
1: ها، فلا هذا غلط،
0: استبعد يروح للفضاوة والفاضي يعمل قاضي.
1: اي بس هم شغل مخك يعني، هم هذه الفكرة.
0: اذا مستمعينا، باسمكم نشكر ضيفنا داخل الاستديو في برنامج استشارة، الاستاذ المحامي عبد الوهاب بن سلامة، شكرا لك.
1: انت اللي مشكوره ومشكورين على هالاستضافه، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله نكون قدمنا شيء يعني يفيد المستمعين.
0: عساك على القوه، ما قصرت، شكرا لك.
2: سؤال يشغلك ممكن تكون اجابته بدايه الحل. في استشاره نقرب من قضايا حياتكم ونخلي تساؤلاتكم امام اهل الاختصاص. استشاره، لان المعرفه قرار. خبر مثير يصل إليك فتشاركه فورا، وبعد ساعات يتبين أنه غير صحيح. في العالم الرقمي قد تنتشر المعلومة الخاطئة أسرع من تصحيحها. تأكد من المصدر قبل أن تكون جزءا من انتشار الشائعة. في عالم القانون لا تقتصر مهمة المحامي على الحضور أمام المحاكم والدفاع عن الحقوق، بل تمتد إلى نشر الوعي القانوني وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم والحدود اللي تفصل بين السلوك المشروع وما قد يرتب مسؤولية قانونية. ضيف برنامج استشارة المحامي عبد الوهاب بن سلامة، محامي ومستشار قانوني متخصص في القضايا الجزائية ولحضور مهني في عدد من القضايا أمام المحاكم الكويتية، إلى جانب مشاركاته في أنشطة وندوات ذات طابع قانوني وتوعوي. وخلال مسيرته المهنية اهتم بعدد من الموضوعات المرتبطة بالقضايا الجزائية والتوعية القانونية في وقت أصبحت.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مو كل معلومة تسمعها نصيحة، ومو كل نصيحة استشارة. في برنامج استشارة نستضيف أهل الاختصاص لنمنح السؤال مساحته والإجابة قيمته.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج استشارة. في حلقة اليوم تحدثنا عن النشر وحدود المسؤولية القانونية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي مع الأستاذ المحامي عبد الوهاب بن سلامة. في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فواز المطيري ونورة العتيبي، من التقديم كنت معكم إسراء العسكر، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنسيق والمتابعة ناصر الجفيرة، التنفيذ على الهواء حسين الخالدي. يتجدد اللقاء معكم مستمعينا في الأسبوع المقبل تمام 6 مساء كل سبت. حتى ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج حسين أشكناني.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: أصالة الماضي ورؤية المستقبل.
3: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
2: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
4: هنا الكويت،
2: ولا زلنا نواصل المسيرة.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف،

رحلة نلتقي فيها مع المعرفة ونفتح فيها أبوابا جديدة للتجربة والنجاح، ونكتشف قصصا وتجارب ملهمة في مختلف المجالات.

0: رحلة الاكتشاف من إعداد ألطاف البالول، تقديم نواف النومس، إسراء العسكر، تنفيذ دلال الرندي. رحلة الاكتشاف للمخرج الدكتور يوسف الشمري.
1: مستمعنا الكرام، في حلقة اليوم سوف نتحدث عن
2: العديد من العلماء على مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا برعوا في إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن.
1: وهنا في برنامجكم الأسبوع

0: الإبداعي رحلة اكتشاف نسلط الضوء على العلماء ومخترعاتهم، ولولا تلك الثورات العلمية والمجهود العظيم الذي بذله هؤلاء ما كنا لنصل إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي على جميع الأصعدة. نبدأ معكم مستمعين الكرام مع من هو مخترع الثلاجة.
1: قبل اختراع الثلاجة كانت هناك وسائل طبيعية مستمعين الكرام، تستخدم هذه الوسائل للتبريد مثل البيوت الجليدية، حيث كانت تستخدم للحفاظ على الطعام باردا. وإلى الوقت الحالي هناك وسائل طبيعية كثيرة تستخدم بالتبريد. تم استخدام واستعمال مصطلح الثلاجة في وقت مبكر من القرن 17، وقد مر اختراع الثلاجة على عدة مراحل وعدة أشكال مختلفة وعدة مخترعين.
0: أول بداية للتبريد الصناعي كانت للأستاذ الأسكتلندي ويليام كولين، عندما صمم آلة تبريد صغيرة في عام 1755 ميلادي، حيث استخدم كولين مضخة لإنشاء فراغ جزئي فوق حاوية الإيثر، وخلقت هذه التجربة كمية صغيرة من الجليد، لكن لم يتم تطبيقها بشكل عملي في ذلك الوقت. فيما بعد وبالأخص عام 1805 ميلادي، قام المخترع الأمريكي أوليفر إيفانز بعمل دورة التبريد، ولكن باستخدام الضغط، وذلك لإنتاج الثلج بواسطة الأثير تحت الفراغ. بعد ذلك كانت المحاولة في عام 1820 ميلادي، حيث قام العالم البريطاني مايكل فاراداي بإسالة مادة الأمونيا وغازات أخرى، وكان ذلك عن طريق استخدام ضغوط عالية جداً ودرجات حرارة منخفضة.
1: في عام 34 و800 ألف ميلادية قام العالم المغترب الأمريكي في بريطانيا يعقوب بيركنز بعمل أول نظام تبريد يعمل على ضغط البخار، وكان عبارة عن جهاز مغلق الدائرة يمكنه العمل بشكل مستمر. وجرت محاولة مماثلة أيضا لهذا النظام في عام 1842 ميلادية من قبل الطبيب الأمريكي جون غوري، لكن مع الأسف فشل هذا النموذج من الناحية التجارية.
0: مستمعين الكرام، تم بناء أول نظام تبريد عملي لضغط البخار بواسطة جيمس هاريسون، وهو استرالي اسكتلندي، وأخذ براءة الاختراع عام 1856 ميلادي لنظام ضغط البخار باستخدام الأثير أو الكحول أو الأمونيا، ثم تطوير نظام تبريد لامتصاص الغاز، وذلك باستخدام الأمونيا الغازية الذائبة في الماء، من قبل فريناند كاري من فرنسا عام 1859 ميلادي، وحصل على براءة اختراع عام 1860 ميلادي.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى زمن تاريخي في التاريخ الإسلامي، حيث بديع الزمان أبو العز ابن إسماعيل ابن الرزاز الجزري، المولود في القرن 12، عالم وكاتب ومهندس، ورث مهنة الهندسة عن والده، فكان كبير مهندسين لدى سلالة من سلالات السلاجقة في ديار بكر.
0: ينسب إلى الجزري الكثير من الاختراعات، حيث كان منها اختراع العمود المرفقي وبعض أولى الساعات الميكانيكية المدفوعة بقوة المياه والأوزان، كما قام بتأليف واستخلاص 60 اختراعاً أوردها في كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. وقد عمل الجزري على أمور عدة، كان منها آلية التحكم الآلي والنوافير والأنابيب والصمامات وغيرها.
1: بديع الزمان أبو العز ابن إسماعيل ابن الرزاز الجزري، الملقب بالجزري، عالم مسلم عربي، يعتبر من أعظم المهندسين والميكانيكيين والمخترعين في التاريخ. ولد في منطقة جزيرة ابن عمر التي تقع اليوم في الأقاليم السورية الشمالية على نهر دجلة.
0: عمل كرئيس المهندسين في ديار بكر شمال الجزيرة الفراتية. حظي الجزري برعاية حكام ديار بكر من بني أرتق، ودخل في خدمة ملوكهم لمدة 25 عام، وذلك ابتداء من عام

0: 1174 ميلادية، فأصبح كبير مهندسي الميكانيكا في البلاط. صمم الجزري آلات كثيرة ذات أهمية كبيرة لم يكن معروفا في أي مكان في العالم من قبل، ومن آلاته آلات رفع الماء وساعات مائية ذات نظام تنبيه ذاتي وصمامات تحويل وأنظمة تحكم ذاتي.
1: اعتبر الجزري مستمعينا الكرام مهندسا عمليا أكثر من كونه مخترع، حيث بدأ أنه مهتم بالحرفية اللازمة لصنع الأجهزة أكثر من التكنولوجيا التي تكمن خلفها، وتكونت آلاته عادة عن طريق التجربة والخطأ بدلا من الحساب النظري. كتابه عن الأجهزة الميكانيكية المبتكرة حظي بشعبية كبيرة، كما يظهر في عدد كبير من نسخ المخطوطة.
0: كانت بعض أجهزته مستوحاة من الأجهزة السابقة، مثل واحدة من الساعات المائية الضخمة والتي كانت تستند إلى ساعات أرخميدس. يمضي الجزري في وصف التحسينات التي أجراها على عمل أسلافه، ويصف عددا من الأجهزة والتقنيات والمكونات التي تعد ابتكارات أصلية لا تظهر في الأعمال التي قام بها من سبقوه.
1: في عام 1206 قدم عمود الحدبات بواسطة الجزري، وهو عمود الكامات، عمود تتصل به الحدبات في محرك الاحتراق الداخلي. وقد استخدمت هذه الآلية في آلاته كالساعات المائية مثل ساعة الشموع وآلات رفع المياه. ظهرت الحدبة وعمود الحدبات أيضا في الآليات الأوروبية من القرن 14.
0: استخدم المقبض المركزي في الحجر الدوار لتشكيل آلية المرفق، والتي انتشرت في أنحاء وجود آلية ذراع التوصيل إسبانيا في القرن الخامس قبل الميلاد. يرجع أول دليل على المرفق إلى منشرة هيروبوليس في القرن الثالث الميلادي في الإمبراطورية الرومانية.
1: ابتكر الجزري مستمعينا الكرام ابتكر العمود المرفق البدائي، والذي دمج مع آلية مرفق ذراع التوصيل في مضخته ذات الاسطوانة المزدوجة. كانت آلية الجزري تتكون من عجلة تضع العديد من مسامير المرفق في مسار تحركها، وتكون حركة العجلة دائرية، وتتحرك المسامير ذهابا وإيابا في خط مستقيم.
0: العمود المرفقي الذي وصفه الجزري يحول الحركة الدوارة المستمرة إلى حركة ترددية خطية، وهو أساسي للآلات الحديثة مثل المحرك البخاري ومحرك الاحتراق الداخلي وأدوات التحكم الآلية.
1: اخترع الجزري 5 آلات لرفع المياه، وكذلك طواحين مائية وعجلات مائية مع حدبات على محورها تستخدم لتشغيل الآلة. كانت آلات رفع المياه هذه تحتوي على أهم الأفكار والمكونات.
0: بنى الجزري أول نظام لإمداد المياه ليدار بواسطة التروس والطاقة الكهرومائية، والذي طور في دمشق في القرن 13 لتزويد المساجد ومستشفيات بمرستان بالمياه.
1: وقد صنع مجموعة متنوعة من الساعات المائية والساعات الشمعية، تضمنت الساعات ساعة محمولة تعمل بالكهرباء، والتي كان ارتفاعها 1.5 متر، وأعيدت أيضا اختراع ساعات فلكية صنعها وصنعت أيضا بعده بنجاح وعرضت في متحف العلوم، كان ذلك عام 1976 ميلادية. قد اخترع الجزري مستمعينا الكرام آلة ضخمة تعمل بالمياه، كانت تعرض نماذج متحركة للشمس والقمر والنجوم.
0: ساعة الفيل، والتي وصفها الجزري في عام 1206 بالعديد من الابتكارات، وهي أول ساعة مائية تسجل بدقة مرور الساعات الزمنية لتتوافق مع طول غير متساو من أيام طوال العام.
1: كانت ساعة القلعة أكبر ساعة فلكية للجزري، حيث كانت عبارة عن جهاز معقد يبلغ ارتفاعه حوالي 3.4 من الأمتار، وكانت لها وظائف متعددة إلى جانب ضبط الوقت. تضمنت عرضا للبروج والمدارات الشمسية والقمرية، وكان لهذا الجهاز أيضا ميزة مبتكرة

0: حيث يوجد مؤشر على شكل هلال القمر ويتحرك عبر الجزء العلوي من البوابة وينقل بواسطة عربة خفيفة ليتسبب في فتح أبواب ليكشف كل باب عن عارضة أزياء لكل ساعة.
1: وميزة أخرى لهذا الجهاز هي 5 موسيقيين أوتوماتيكيين يقومون بتشغيل الموسيقى تلقائياً عندما تنقلهم رافعات تشغل بواسطة عمود الحدبات المخفي المرفق بعجلة مائية، وتعتبر ساعة القلعة للجزري أول كمبيوتر تمثيلي قابل للبرمجة.
0: مستمعينا الكرام، كان الجزري يجمع بين العلم والعمل والتحريض عليه، ويمثل وصفه للآلات وصف مهندس مخترع مبدع عالم بالعلوم النظرية والعلمية. من أهم تصاميمه مضخة ذات أسطوانتين متقابلتين، هي تقابل حاليا المضخات الماصة والكابسة. رفع الماء عن طريق الاستفادة من الطاقة المتوفرة في التيار الجاري نواعير في الأنهار، وصناعة آلات ذاتية الحركة عاملة بالماء، وساعات مائية وآلات هيدروليكية ابتكرها علماء مسلمون وطورها الجزري.
1: كان علم الجزري أحد أسس النهضة العلمية في الحضارة العربية الإسلامية التي انتقلت فيما بعد إلى أوروبا. فقد اعترف العالم لين وايت والكثير من علماء الغرب أن الكثير من تصاميم الآلات التي ابتكرها الجزري قد نقلت إلى أوروبا، وأن التروس القطعية ظهرت لأول مرة في مؤلفات الجزري، وأنها لم تظهر في أوروبا إلا بعد الجزري بقرنين.
0: يعد كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل أهم كتب الجزري، وقد كلفه بتصنيفه الملك ناصر الدين محمود ابن محمد أحد سلاطين بني أرتق في ديار بكر أيام الخليفة العباسي أبو العباس أحمد الناصر لدين الله، وقد أتم كتابته سنة 1206 ميلادية، أي أن الكتاب كان نتيجة لعمل دام لخمسة وعشرين سنة من الدراسة والبحث.
1: في هذا العمل قدم الجزري عددا كبيرا من التصاميم والوسائل الميكانيكية، إذ قام بتصنيف الآلات في 6 فئات حسب الاستخدام وطريقة الصنع، وكانت هذه أساسا للتصنيفات الأوروبية في عصر النهضة.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعده هذه المسيرة لرحلة الاكتشاف.

0: عدنا لكم من جديد مستمعنا الكرام وبرنامج رحلة اكتشاف.
1: وقد أبهرت اختراعاته المهندسين على مر العصور، وأيضا الكتب المترجمة التي ترجمت إلى عدة لغات. توجد نسخ من كتاب الجزري في عدد من المتاحف العالمية كالباب العالي في إسطنبول، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن، ومتحف اللوفر في فرنسا، وأيضا مكتبة جامعة أكسفورد. وقد اشتهر الكتاب كثيرا في الغرب،
0: وقد قام بترجمة فصول هذا الكتاب إلى الألمانية من قبل فيدمان وهاوسر في الربع الأول من القرن العشرين، كما ترجمه إلى الإنجليزية دونالد هيل المتخصص في تاريخ التكنولوجيا العربية. وقد أصدر معهد التراث العلمي العربي في حلب بسوريا عام 1979 النص العربي.
1: علماء في مجال الكيمياء الفيزيائية اكتشفت العناصر الكيميائية في الحياة من قبل العديد من العلماء، كما قاموا أيضا باكتشاف العديد من الظواهر الكيميائية وتفاعلاتها. وبعض من هؤلاء هو أندري ماري أمبير، عالم

0: مستمعنا الكرام، سوف نتحدث عن المغناطيس.
1: نظرية انجراف القارات هي نظرية قامت في ستينيات القرن الماضي، تتمثل في أن كل القارات المتواجدة مستمعنا الكرام على هذه الأرض، الأرض الكروية، كانت قطعة واحدة تسمى بنغايا، ويحيط بها محيط هائل يدعى التيثس.
0: لقد لاقت هذه النظرية بعض المشكلات في إثباتها. ألفرد فانجر الذي قام بابتكارها إلى إيجاد أدلة كافية لإثباتها، ولكن بعد موته قام بعض العلماء بدراسة هذه الفرضية وقاموا بإثباتها، وكانت أحد الأدلة التي ساعدت على إثبات هذه الفرضية هي المغناطيسية القديمة.
1: يقصد مستمعينا الكرام بالمغناطيسية القديمة بأنه عندما بدأت هذه الظاهرة قبل ملايين السنين، انزاح جزء من قشرة المحيط على الجانبين، أي أن القشرة المحيطية انقسمت، وخرج من باطن الأرض صهير بركاني، وعند تصلبه تكونت معادن مغناطيسية أخذت باتجاه خط الشمال المغناطيسي نفسه. وبمقارنة هذه المعادن المغناطيسية بالمغانط الحديثة، وجدوا فرقا كبيرا في اتجاهات الشمال المغناطيسي لكل منها.
0: والمغناطيس مادة لها القدرة على تكوين مجال قادر على جذب بعض المواد التي تمتلك خصائص مغناطيسية مثل الحديد، الكوبالت والنيكل، ومن المعلوم أن الأقطاب المختلفة تتجاذب والمتشابهة تتنافر، وتكون أقصى قوة للمغناطيس سواء في الجذب أو التنافر عند الأقطاب.
1: منذ اكتشاف حجر المغناطيس، المغناطيس الطبيعي ومعدن الماغناتايت، قام البشر بتطوير هذا الحجر، وتم التوصل إلى اختراع المغناطيس الصناعي، وتم استغلال هذا المغناطيس في تطبيقات عدة، ومنها
0: توليد التيار الكهربائي، وهذا عن طريق تدوير مغناطيس ذو قطبين حول ملف، فينتج مجالاً مغناطيسياً ويسري تياراً كهربائياً في السلك والقطارات المغناطيسية، وهي عملية معقدة جداً لأن المغناطيس ليس العامل الوحيد في هذه القطارات، بل الأمر أكثر تشعباً من ذلك.
1: في الطب، وقد ساعد المغناطيس في الطب مستمعينا، بحيث يستعمل في جهاز الرنين المغناطيسي الشهير، ويعمل هذا الجهاز بالكشف عن الأورام والأمراض وغيرها أيضا أبعدها الله عنا وعنكم. وفي الأجهزة الكهربائية مثل الحواسيب والمسجلات ومكبرات الصوت وغيرها الكثير.
0: وقد تم اكتشاف معدن الماغناتيت المغناطيس الطبيعي قبل ما يقارب 2000 عام، وذلك على يد راع للغنم، ويظن البعض أن أول من اكتشفه هو العالم الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي مايكل فاراداي، ولكنه قام بتطوير المغناطيس وليس اكتشافه، حيث قام بصناعة المغناطيس الصناعي أو ما يسمى بالكهرومغناطيسية أرنسنت سوينتون.
1: عاش هذا العالم مستمعينا الكرام من عام 1868 إلى 1951 ميلادية. هو كاتب عسكري وضابط في الجيش البريطاني، وإليه ينسب الفضل في التأثير على تطوير الدبابة واستخدام الجيش البريطاني لها في الحرب العالمية الأولى، كما اشتهر أيضا بنشر المصطلح الشهير منطقة محرمة.
0: ولد سوينتون في الهند، وأصبح ضابطاً في سلاح المهندسين الملكي عام 1888، وفي عام 1914 تبدأ الحرب العالمية الأولى. كان هناك مشكلة في هجوم البريطانيين على ألمانيا وأيضاً الفرنسيين على ألمانيا في ذلك الوقت، حيث عمل الألمانيون الخنادق والأسلاك الشائكة وغيرها من الصعوبات التي كان من الصعب على الجنود المرور من خلالها، فبعبورها يكلف الكثير من الأرواح، ومن هنا كان يجب أن يكون هناك سلاح جديد يخلصهم من هذه العقبات.
1: ظهر في ذلك الوقت مستمعينا الكرام الضابط المهندس في الجيش البريطاني أرنست في بداية عام 1915، واقترح فكرة إنشاء مدرعة كبيرة قادرة على تجاوز كل الصعوبات، والذي ساعده في الأساس العلمي لصناعة هذه المدرعة كان ابتكار بنجامين هولت، مبتكر الدراجات المجنزرة في أمريكا عام 1904.
0: كانت فكرة إنشاء الدبابات سرية للغاية، لدرجة أن حتى العاملين في المصانع لا يعلمون بالشيء الذين يقومون بصنعه. يقولون لهم أن هذه الآلة هي عبارة عن خزانات مياه للجنود في الحرب، وهذا ما يفسر اسم الدبابة.
1: أما المخترع غونتر بروستين، ولد في 6 يوليو 1879 ميلادية في أوسيه في مقاطعة شتاير مارك جنوب النمسا. توفي في 15 أبريل 1945 ميلادية في كورن ويبورغ، الذي كان مهندسا نمساويا وضابطا في جيش الإمبراطورية النمساوية المجرية وفي الجيش الألماني، وهو يعتبر المخترع للدبابة القتالية الحديثة، حيث طور أول نموذج لها عام 1915 ميلادية.
0: كان غونتر واحدا من 3 أبناء لمفتش السكك الحديدية والمهندس أدولف بورستين، الذي ولد في لفيف لأسرة يهودية ثم تحول فيما بعد إلى المسيحية الكاثوليكية، وزوجته الصحفية جوليانا هوفمان. أصبح شقيقه فيرنر وكيل وزارة، وشقيقه الآخر والتر بورستين أستاذا جامعيا للهندسة الكهربائية.
1: في عام 1895 ميلادية مستمعين الكرام، انتقل بورستين من المدرسة الثانوية في فيينا إلى مدرسة الضباط في بلدة هاينبورغ شرق فيينا. خرج منها في العام 1899 وواصل التدريب في فوج السكك الحديدية والتلغراف، الذي كان يعتبر فوج النخبة الفنية في مملكة النمسا. وفي الأول من مايو 1906 ميلادية تمت ترقيته إلى رتبة ملازم أول، والتحق في الأول من نوفمبر في نفس العام بهيئة أركان سلاح الهندسة التابعة للإدارة الهندسية في تورنتو. تزوج عام 1910 ميلادية من جابرييل فاغنر وأنجب منها طفلين.
0: طور بورستين تقنية لمدفع متنقل آليا، وتعد أول تقنية للدبابات، وذلك قبل الحرب العالمية الأولى ب3 أعوام. ففي العام 1911 صمم سيارة مجنزرة مصفحة صالحة للاستخدام في جميع التضاريس ببرج مدفع دوار. مثل هذا التصميم نموذجا أكثر حداثة من الدبابات التي استخدمت فعلا في الحرب العالمية الأولى، واعتبر الناحية الفنية علامة فارقة في تاريخ تكنولوجيا الدبابات.
1: لكن موظفي الجيش النمساوي رفضوا الفكرة لعدة أسباب. فمن ناحية اعتبروا الدبابة تتعارض مع التكتيكات المستخدمة وقتها وتخيف الخيول، بينما لم يتحمس آخرون لفكرة الجنزير، واعتبروا الاختراع من تخصص قسم المحركات، الذي رفض اختبار وتطوير النموذج بسبب ضيق الموارد المالية.
0: أما وزارة الحربية البروسية التي عرض الاختراع عليها فلم تتحمس للاختراع لشكها في صلاحية الجنازير في المناطق الوعرة والخنادق، ولمحدودية الرؤية التي تتيحها العربة المصفحة.
1: تعرض بورستين للتوبيخ وطولب بالتركيز على عمله في سكك الحديد، فسمح بنشر التصميم في براءة اختراع النمسا. استفاد منها البريطانيون في تطوير أول دبابة لهم، التي كانت أول من استخدمها في الحرب. وفي عام 1917 ميلادية وفي معركة كاميراي الكبيرة، والتي لعبت فيها الدبابة دورا حاسما، أدركت فداحة الخطأ التي ارتكبتها قيادة الجيش النمساوي برفضها لهذا السلاح.

0: وفي فترة الحرب العالمية الأولى عمل بروستين في سلاح الهندسة في بناء السكك الحديدية والجسور. كما تولى بروستين في جيش الجمهورية النمساوية الأولى مهامها الهندسية فيما كان وقتها يسمى متحف الجيش، إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 1933 ميلادية.
1: حققت أفكار بروستين نجاحها الأكبر في الحرب العالمية الثانية، التي كانت في الأساس حرب دبابات على الخطوط الأمامية. هذا رفع من شأن بروستين لدى الفيرماخت بصفته رائدا في هذه التكنولوجيا العسكرية، وكرس بروستين نفسه الآن لتكتيكات الدبابات وخاصة الدفاع المضاد للدبابات، وطور الكثير من الحواجز، منها ما عرف باسم أنياب التنين التي أثبت فعاليته ضد الدبابات.
0: وبهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج رحلة اكتشاف.
1: سعدنا بصحبتكم، نلتقي في الأسبوع القادم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كنا معكم مستمعينا الكرام في إذاعة دولة الكويت وبرنامج رحلة الاكتشاف. تقبلوا تحيات أسرة العمل: ألطاف البالول، نواف النومس، إسراء العسكر، ودلال الرندي. رحلة الاكتشاف للمخرج الدكتور يوسف الشمري.

إذاعة دولة الكويت تقدم على المفتاح. بيت العمر يبدأ بفكرة، والفكرة تصير خط، والخط يصير بنيان، لين يكتمل الحلم. على المفتاح، من أول خط إلى أول مفتاح، من المخطط للبنيان ومن الهيكل للتشطيب، خطوة بخطوة لين يكتمل بيت العمر. موعدكم مع على المفتاح. قبل لا تحط أول طابوقة، في قرارات لازم تنحسب وخطوات لازم تنعرف. نبني المعلومة قبل لا نبني البيت في على المفتاح، من أول فكرة لين تستلم المفتاح. نكون معاكم في على المفتاح. مخطط مضبوط، ميزانية محسوبة، البداية الصح تفرق بالنهاية. على المفتاح، برنامج على المفتاح. إعداد نور المطوع، تقديم إبراهيم ماتقي، نوال العنزي، تنفيذ أحمد العبادي. على المفتاح للمخرج عبد العزيز البكر.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وأولى حلقات برنامجكم الأسبوعي على المفتاح. يمكن الحلقة الأولى مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة راح نتكلم عن بيت العمر وبداية التفكير في بيت العمر، شلون نشوف هذا البيت من أي زاوية، ومجرد يعني أسئلة بسيطة راح نطرحها على مسامعكم، وراح يكون فيها ضيفنا الكريم المتواجد معنا داخل الاستديو للتصدي لهذه المحاور. إيش كثر نحتاج في هذا البيت من غرف، شنو هو بيت العمر، نحتاج ديوانية، نحتاج مقلط، نحتاج سرداب، نحتاج دورين. برنامجنا مستمعينا الكرام من اسمه على المفتاح، يعني احنا راح نبلش وياكم في هذه الدورة البرامجية مع ضيفنا الكريم المتواجد معنا داخل الاستوديو، راح ان شاء الله نحاوره وراح ناخذ وياكم، يعني لو عندك ورقة وقلم او تتابع حلقات هذا البرنامج عبر اثير اذاعة دولة الكويت، راح ان شاء الله باذن الله تعالى راح ناخذكم الى بر الامان دون اي عواقب، دون اي مشاكل، دون اي معوقات تحوشكم في بداية التفكير، مجرد التفكير في بيت العمر. وبالنهاية رحلتنا وياكم راح تكون إن شاء الله عبر هذا البرنامج على المفتاح، نمشي فيه معاكم في خطوات بناء بيت العمر خطوة بخطوة، وراح نكون معاكم في الفكرة والتخطيط والحسبة من البداية، وشلون نحدد، وهذا وايد مهم مستمعينا الكرام، شلون نحدد احتياجنا في بيت العمر، شلون نوازن بين اللي نتمناه وبين اللي موجود فعلا، شلون نعرف التكلفة الحقيقية قبل حتى لا ندخل ونفكر انه نروح حق المكتب الهندسي ونشرف على بداية الخريطة اللي هي راح تكون في بيت العمر. بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام راح نتعرف على ضيف حلقتنا واللي يكون إن شاء الله مصاحبنا في هذا البرنامج لحلقات بإذن الله تعالى، راح نكون يعني وياكم ويا ضيف متخصص للدخول في هذا المشوار وفي هذه الرحلة. عسى الله يبارك لكم في بيوتكم ونكون وياكم خطوة بخطوة بإذن الله تعالى إلى أن نوصل وياكم على المفتاح إن شاء الله. بعد هذا الفاصل رح لنا عودة وياكم وضيف حلقة هذا اليوم.
1: يكلف البنيان، شلون تختار المقاول، وشنو لازم تعرف قبل توقع العقد. أسئلة بيت العمر نفتحها في على المفتاح.

0: عودة مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامجكم الأسبوعي على المفتاح. ضيف حلقة هذا اليوم ورح يكون معنا في حلقات هذا البرنامج وهو على المفتاح، برنامج أسبوعي نطل عليكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، المختص في مجال البناء الأستاذ وليد القطان، اللي راح نناقشه إن شاء الله حول هذه المحاور اللي راح تهمكم بالدرجة الأولى. وراح نتكلم في بداية حلقتنا عن أول خط من الخطط اللي إحنا راح نتخذ في هذا القرار، وصاحب البيت راح نقول يمكن أسئلة كثيرة راح تكون تهمكم أنتوا بالدرجة الأولى. في البداية شرفتنا ونورتنا الأستاذ وليد القطان المختص في مجال البناء، حياك الله.
1: الله حيك أستاذ إبراهيم، ومشكور على المقدمة الطيبة، وإن شاء الله المستمعين يستفيدون ويانا إن شاء الله بهالمعلومة.
0: إن شاء الله أستاذ وليد، يمكن في بداية أسئلتنا في هذه الحلقة، وهذا يمكن السؤال اللي يطرح يمكن يطرحها جميع وأغلب من هم فكروا في خوض هذا المجال وهو بناء بيت العمر. شنو هو بيت العمر؟ كل ما احنا نقول أستاذ وليد بيت العمر بالكويتي، وأول شيء يطري على بال المواطن.
1: كلمة بيت العمر بالنسبة حق أي مواطن كويتي، تكلم عن الأب أول شيء، هي آخر مرحلة في مراحل الاستقرار الأسري بالنسبة له، إنه وفر بيت عياله يعيشون فيه. بالنسبة حق الزوجة هي المملكة الخاصة فيها، وبالنسبة حق الأبناء إذا كانوا بيعيشون مع هالبيت فترة طويلة حتى بعد ما يستقرون يتزوجون، فهي بداية مرحلة جديدة في حياتهم. فدائما تلاقي إن الكويتيين أو المواطن الكويتي يركز إنه يكون بيت العمر هذا كامل متكامل ويناسبه ويكون مريح بالنسبة له لأبعد الحدود، لأنه هو خلاص هذه المحطة الأخيرة اللي هي بيقعد فيها طول عمر، لا هو قاعد بأجار ولا بشقة سنة سنتين أو عشر ويغيرها، لا هذه اللي هي المكان اللي يقعد فيه لغاية ما تنتهي رحلته.
0: نعم،
1: ويا

0: زيادة.
1: يمكن نلاحظ أستاذ وليد وايد ناس أول ما تطلع لهم القسيمة بعد ما يحصلون عليها من الدولة. إحنا قاعد نتكلم عن الأرض والقرض الحين. يمكن البيوت الجاهزة، البيت الحكومي، لا بيت جاهز راح يأخذه الأخ المواطن وراح يستقر فيه إذا حاب إنه هو يعدل بعض الملاحظات فيه. صحيح. فهذا راجع وراء هذا المواطن الكريم. لكن إحنا بنتكلم على المفتاح اليوم، راح يكون شغلنا الشاغر كله راح يكون على القسيمة اللي هو المواطن راح يفكر بعد ما تطلع له من الحكومة هذه القسيمة وترسى عليه هذه القسيمة اللي هي 400 متر. دائما يصير فيه هني شد وجذب، شلون أنا أحدد احتياجاتي في البداية؟ يعني حين أنا خلاص الحين أنا دريت أن الحين أنا عندي هذا العقار وعندي هذه الأرض وحدودها 400 متر، في البداية شلون أحدد هذه الاحتياجات حق هذا البيت بدون ما تكون هناك أي مبالغة؟
0: شوف يعني هنتكلم على الأفرج الطبيعي اللي هو 400 متر.
1: نعم.
0: يبي يبنيها دائما تلاقي إذا أول بيت المواطن راح يبني يبي من الطوفة للطوفة. يعني يقتل شيء اسمه حوش، يستغل المساحات كلها، يقول لك حتى لو ما بيستفيد منها الحين ممكن استفيد منها قدام.
1: صحيح.
0: انا بوجهه نظري اشوف ان هذا شيء غلط، لان البيت سور ما في منفس. يعني لو تلاحظ في مرحله لطفنا فيها الله يعودها ايام كورونا، الكويتيين صارت ان معيشتهم كلها داخل البيت، ما عندهم منفس انه يطلع يغير جو ويقعد برا الامور هذه. فانا دائما انصح المقبلين على البناء، سو عندك مساحه حوش تقعد فيه، منفس حقك تحط فيه مثلا فترة الصيف إذا تبي تحط مثلا ألعاب مائية حق عيالك، فترة الشتاء مثلا تقعد فيه، فلازم يكون فيه منفس. لكن الوضع الحالي إنه لا، صالات صالات صالات، يترس البيت كله صالات من تحت، وبالنهاية كلها تكون غرف مسكرة. فأنا دائما أقول له حاول إن أنت تستغنى عن مساحة مثلا الاستقبال أو الصالات، وخل منفس عندك الحوش، لأن الحوش هم يعتبر صالة أنت خارجية أو الدور تقعد فيها وتغير جو.
1: صحيح صحيح. يمكن حتى لاحظنا دائما يكون في النقاش الكبير دائما، حتى يمكن واللي هي قاعد تاخذ مساحه بنا استاذ وليد، الديوانيه، محتاجين ديوانيه بمساحه بسقف وتكون
0: ارتفاعات عاليه،
1: ارتفاعات عاليه، تكلفه، والديوانيه يعني امانه قاعد تاخذ تقريبا حيز كبير من مساحه البيت استاذ وليد.
0: صحيح. شوف أستاذ إبراهيم، أنا في مخططات كانت تجيني أن الدور الأرضي عبارة عن ديوانية ومقلط،
1: دور كامل،
0: دور كامل
1: أرضي
0: بس، إيه كله ديوانية ومقلط. زي وين صالة المعيشة مثلا بالدور الأول بين الغرف، طلع لي مكان بين الغرف. أنا في مخطط يعني أن صالة المعيشة عنده مسويها تحت الدري، يعني جزء منها تحت الدري وجزء منها طالع برا، أساس أنه شنو يكبر الديوانية. فأنا قعدت أتكلم مع المالك، قلت له الحين الديوانية أنت بتبطلها خلينا نقول مدة 3 ساعات 4 ساعات باليوم أو صحيح. أسبوعية أو شهرية
1: 4 ساعات قول،
0: خلينا نقول بالإضافة حق الاستقبال لو يعني نحسبها أنت يمكن راح تستخدمها 10 ساعات بالسنة. فقلت له أنت تقط هالمبالغ وتستغل هالمساحة كلها حق ديوانية وضيوف بيونك 4-5 مرات بالأسبوع أو بالشهر، أو ممكن الاستقبال قاعد سنين مسكر من غير ما حد يجيلك، والمكان اللي بتقعد فيه 365 يوم بالسنة 8 ساعات ل10 ساعات يوميا تخليه يضيج عليك. هذه طبعا في ناس عندهم هالفكرة هذا والهوس هذا ان الديوانية والمقلط اهم شيء الضيف لما ييني. انا دائما اقول له انت لازم تكون انت مرتاح، الضيف بيقعد ساعة ساعتين ثلاث
1: صحيح.
0: 4 ساعات بالكثير ويمشي، انت اللي بتعيش بالبيت، فخلي المساحة الاكبر، الراحة الاكبر، الاطلالة الحلوة حق البيت حقك انت. يعني نفترض البيوت المواقع تلاقي مثلا عند ارتداد الرواق، ارتداد عنده 50 او 55 متر قدام البيت، تلاقي مسويها حديقة مدخل حق الضيوف، وبندخل الرئيسي تلاقي من شارع الخدمة داخل. فهذا أنا أشوفه غلط، ولكن في ناس ما تقدر تغير فكرتهم، يقولك أنا أبي الضيف لما ييني يشوف بيتي ينبهر. هذا الشخص اللي يسوي شيء تلاقيه بعد 2-3 أو 4 سنين تلقائيا صالة الاستقبال اللي كان مسويها تصير معيشة، أو الديوانية اللي مسويها تلاقيها انقلبت صارت هي المعيشة، لأنه ماكو منفس حقه في البيت، صارت الراحة حق الضيوف مو حق أهل البيت، وهذا طبعا صحيح. شيء غلط.
1: صحيح. مستمعينا الكرام، رح نوقف معاكم مع هذا الفاصل، ولنا عودة إن شاء

كم يكلف البنيان؟ شلون تختار المقاول؟ وشنو لازم تعرف قبل توقع العقد؟ أسئلة بيت العمر نفتحها في على المفتاح.

0: عودة مستمعينا الكرام وضيفنا الكريم المتواجد معنا داخل الاستديو الأستاذ وليد القطان المتخصص في مجال البناء. أستاذ وليد، يمكن احنا لما ردينا بعد الفاصل وايد يسألون، يعني حتى يقعد بينه وبين المدام صاحب هذا العقار المالك الزوج والزوجة، احنا شلون نبي نبني البيت؟ نبي نبني البيت سكن خاص احنا بنقعد فيه، أو إذا الله منعم عليهم عندهم سكن خاص فيهم ويأخذون السكن اللي وفرت لهم إياه الدولة يأجرونه بالكامل، أو إنه والله لا والله إحنا بنسكن في البيت وبنخلي شقق لما عيالنا يكبرون، وهذا الدارج الحين إنه يسوي له شقتين ثلاث بالبيت ويخلي هذا العقار حق إن شاء الله عيالهم عسى الله يطرح فيهم البركة ويسكنون في هذا البيت. فاليوم أبني بيت خاص، أبني بيت لي أنا وعيالي، أبني وأسوي فيه شقق، من اللي حدد هذه الأمور أستاذ وليد؟
1: طب في البداية بس أحب أوضح شغلة حق أي شخص عنده سكن يعني بياخذ سكن الخاص باللي توفر له المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الدولة، إنه ممنوع أنك أنت تأجر البيت بالكامل وتستخدمه كأجار. الدولة اسمحت لك أنك أنت تسوي داخل سكنك الخاص شقق عدد معين، عدد شقتين، ما يزيد عن عدد شقتين.
0: ممتاز.
1: بشرط انك كنت تكون ساكن بالبيت. في البيت نفسه. لان القانون بالكويت
0: هذه نقطه مهمه والله.
1: بالضبط.
0: ايه
1: بالضبط، في ناس يجهلونها.
0: صحيح.
1: ايه، واكبر دليل اذا انت تمتلك سكن الحكومه ما توفر لك ارض وقرض او سكن خاص.
0: بالضبط.
1: ان انت يعتبر انت مقتدر وعندك المسكن الخاص فيك، فما تحتاج انك انت تاخذ دعم الحكومه ارض وقرض اساس تبني هالبيت. ولكن الدوله سمحت لك ان انت اذا ساكن بالبيت يسمح لك في الدور الأخير أنك أنت تسوي شقتين كحد أقصى وتقدر أنك أنت تستفيد منهم كأجار، لكن أنت تسوي البيت كله شقق وعمارة داخل منطقة سكنية فهذا ممنوع، لازم توضح تتأكدون من هالشغلة. في البعض يتحايل على القانون أنه يشتري بيت وما يسجله باسمه، يسجله باسم شخص ثاني لين ما تطلع له أرض الحكومة ويبنيها، وهم نفس الطريقة يأجرها والبيت اللي شراه حطه باسم شخص ثاني يرد يحوله باسمه. ولكن كرسميا ممنوع أنك أنت الحكومة وفرت لك سكن لك ولأسرتك أنك أنت تستخدمه كسكن تجاري.
0: ممتاز.
1: نرجع حق نقطة أن البيت أسويه حقي ولا حق عيالي، هذه ترجع حق صاحب البيت. يعني في واحد يقول لك أنا أبي عيالي اللي يتزوج يتوكل على الله، في واحد يقول لك لا والله أنا عيالي أبيهم قدامي، أبي أشوف أحفادي، أبي أفرح فيهم، أبي أوفر عليهم تكاليف الإيجار.
0: صحيح.
1: فترة زواجهم. فاللي حاط بباله أن بس البيت حقه هو وعياله من يتزوج ولده يطلع، أنا أفضل أنه يسوي بيت على مقدورته اللي هو أو احتياجه الأسري. عندك مثلا 4 أطفال تحتاج 4 غرف. أما إذا أنت حاط ببالك مستقبليا عيالك يسكنون عندك، سو شقتين.
0: أوكي.
1: خلال فترة على ما يكبرون العيال تبي تأجرهم وتستثمرهم وانت قاعد في البيت، هذه نقطة وايد مهمة. بالعكس شيء مهم، شيء زين يعني.
0: ممتاز.
1: شيء حلو. لكن إذا أنت بس حاط ببالك أجار عشان مدخول، لا أنا ما أفضل المؤجر يكون موجود في مع نفس راعي السكن.
0: صحيح. صح. احنا نتكلم يمكن استاذ وليد حتى اليوم صار السرداب وايد هاجس عند البعض، يمكن لما يقولون استاذ وليد دائما احنا نتكلم ونسمع ان والله ترى على فكره شلون بيت بدون سرداب، شلون بيت ما في سرداب، شلون احنا نحط اليوم السرداب ما نحط السرداب. فاستاذ وليد اليوم احنا لما نتكلم ان وجود سرداب في هذا البيت، هل هو اصبح ضرورة؟ وإذا كان هناك ضرورة لهذا السرداب، فهو اليوم أنت حضرتك تعرف يا أستاذ وليد أن السرداب مكلف.
1: صحيح جدا
0: مكلف، يعني نتكلم عن 40-50 ألف دينار.
1: لا
0: يمكن هذا بالسابق أنا على أيامي لما كنت أبني قبل كورونا، لكن الحين يمكن وصل ل 60-70 ألف دينار.
1: صحيح.
0: السرداب.
1: صحيح.
0: فيعني شو تشوف، هل هو ضرورة اليوم أستاذ وليد أن يكون في كل بيت يكون في سرداب؟
1: شوف السرداب يعني أغلبية الملاك اللي قاعد يوني، إذا بيت أبوه كان فيه سرداب يقول لك أنا ما أبي سرداب، واللي بيت أبوه ما فيه سرداب يقول لك أبي سرداب. حلو.
0: نعم.
1: السرداب أنت شنو استخدامك حق السرداب؟ هي الكويتيين عندهم فكرة يقول لك هذه مساحة تحت الأرض ما أقدر أبنيها بعدين، يعني أنا مثلا بدل ما أبني 3 أدوار أرضي أول ثاني أبني سرداب أرضي أول، وإذا الله قدرني بعدين أبني الدور الإضافي.
0: نعم.
1: لكن تحت الأرض أنا ما راح أقدر أبني. السرداب انت حق شنو تبي؟ هل انت راعي دواوين مثلا؟ خلينا نقول مثلا هل هو بيت حموله انت اكبر اخوانك ويمعات اخوانك كلهم عندك، ولا بتسوي صالات مسكره وبالنهايه بينقلب مخزن. تكلفه السرداب عاليه الحين، يعني تتكلم صح. من 60 ل 80 الف، هذا يعني
0: والله تكلفه يعني صار اغلى من دور.
1: بالضبط، لا اغلى من دور وايد. بالاضافه ان انت ممكن اثناء الحفر تطلع لك امور، يطلع لك الارض مثلا تطلع طينيه، يطلع في عندك مياه جوفيه تحت الارض، او ممكن مثلا ما صار منطقه المطلع اراضي صخريه، تكلفه بس الحفر توصل يمكن ل 4000 5000 دينار. بالاضافه اذا جيرانك بانيين قبلك على يمينك او على يسارك او بظهر البيت ومو مسويين سراديب، لازم نسوي لهم تدعيم، لان قواعدهم راح تكون مرتفعه عن مستوى السرداب، سردابك نازل تحت قواعدهم، فلازم تحط لهم تدعيم. اذا انت بعازه سرداب وفعلا انت بيتك واجهته او ارتداداته تسمح لان في عدد كبير يزورك، واحنا نتكلم بالنقطه هذه مواقف السيارات، يعني واحد بيته سد واجهته 16 متر كحد اقصى يشيل 5 سيارات، اذا قلنا عند ارتداد 10 متر او 15 متر سيارتين يفهمون ورا بعض 10 سيارات، انت تسوي سرداب يكفي حق 50 او 60 ضيف عندك، هذول وين بيصفطون؟ في ناس الحين شو يسوي؟ يقول لك عشان انا اجبر نفسي اني استخدم السرداب، شو يسوي؟ تلاقيه يسوي المطبخ الرئيسي في السرداب، يسوي باقي الجزء الفاضي من السرداب صالات معيشته اليوميه. بالمقابل تلاقي عند الدور الارضي صار هو المهجور. فأنا أنت على حسب احتياجك، هل فعلا أنت محتاج السرداب ولا بس أساس أنه مساحة تحت الأرض حرام تروح علي؟
0: جميل. يمكن أستاذ وليد دائما إحنا نحقق دائما هناك خصوصية في بيت العمر، ونتكلم عن بيت العمر دائما، ما يصير هذا البيت نتكلم في خصوصيته ونتكلم في موضوع آخر، أنه ما نبي هذا البيت يكون نفس السكنة العسكرية، يعني يكون لا شمس تدخلها،
1: صحيح.
0: لا منفذ، لا نور. حتى البيوت اليوم اللي هي الموفرة للطاقة، اليوم قاعدين يعني نسعى أن يكون هذا البيت موفر للطاقة، بيوت من البيوت المستدامة، صحيح. في دولة الكويت الحبيبة. شلون نقدر نوفق هذه التوليفة؟
1: تمام. لو تلاحظ أستاذ إبراهيم، أغلب البيوت الجديدة حاليا مثل ما قلت لك يبني من الطوفة للطوفة،
0: نعم.
1: فتلاقي مدخل
0: يستغل المساحات،
1: يستغل المساحة كلها. فتلاقي مدخل مثلا البيت الرئيسي من الشارع دايركت على الصالة، أو مثلا تلاقي الدرايش تطل دايركت على الشارع. بهالحالة أنت قتلت الخصوصية. لكن إحنا لو قللنا مساحة البنيان بهالحالة، راح يصير عندي حوش، أنا مية أدخل البيت أفتح شيء باب الشارع، أدش عندي حوش لو عرضه مترين خلينا نقول في واجهة البيت، بعدين عندي أدخل على الصالات عندي. هالحالة أنا أقدر أفتح الدريشة، أقدر أدخل الشمس علي من غير ما البيت ينجرح من برا، من غير ما المرة يشوفون، المرة راح يشوفون سور البيت. فهذه شغلة وايد مهمة، أن أنت لازم يكون عندك البيت على الأقل من جهتين في عندك حوش، أساس يكون فيه خصوصية حق البيت. بالإضافة الشبابيك العلوية أو درايش الغرف النوم الفوق، في الأغلبية يبي الدريشة تكون على مساحة الطوفة بالكامل، يعني في درايش يكون عرضها 4 و6 متر وهي غرفة نوم، هذه تقتل خصوصية بالكامل، خاصة أن الزجاج العاكس اللي هو العازل نستخدمه بالنهار، اللي داخل الغرفة اللي داخل البيت هو اللي طالع برا، لأن الشمس برا أقوى،
0: صحيح.
1: لكن بالليل يصير العكس،
0: اللي برا
1: يشوف اللي داخل واللي داخل ما يشوف اللي برا، فهذه فيها خطأ كبير يعني، وتقتل خصوصية. فدائما انا افضل ان في الادوار الارضيه نرجع شوي ارتدادات، نسوي حوش، نخلي الدريشه تطل على الحوش ما تطل على الشارع، اساس اهل البيت يعني اذا فتحوا الدرايش ما يجرح البيت، والغرف النوم حاول تصغر الدرايش شويه. بهالطريقه بعد انت قللت بدخول الشمس عندك حق البيت، صار عندك
0: يعني الدريشة المعقوله مترين يعني
1: حق غرف النوم ولا حق الصالات؟
0: حق غرف النوم.
1: غرف النوم انا اشوف يعني متر ونص لمترين كحد اقصى بالضبط، نعم. بالارتفاع معروف له مترين لمترين ونص،
0: صحيح.
1: وافضل دائما تكون بزاويه الغرفه، لا تصير بنص الغرفه، عشان توزيع الاثاث يكون بالنسبه لها بعد
0: افضل.
1: راح نتكلم احنا بحلقه كامله عن الاثاث والامور هذه، ولكن انت لما تحط الدريشه بنص الغرفه انت قتلت، لو بتحط كبت ما تقدر، يا يمين يا يسار.
0: احنا ناخذ هذا المحور مع حضرتك استاذ وليد، وراح نختم في حلقتنا لان قاعدين نشوف الوقت قاعد ياخذنا. استاذ وليد، أنت من وجهة نظرك البيوت الحين صار في مودرن وكلاسيك.
1: صحيح.
0: أنت شو تفضل أستاذ وليد؟ تدري البيوت المودرن اللي هو السقمة الناعم الخفيف البسيط بديل الخشب خارج البيت. صحيح. ايه. كواجهة بالضبط. أم البيت لما يكون حجر وموزايك وديكورات من برا اللي هو نقول عنه إحنا الكلاسيك؟
1: عدل. شنو أفضل؟ والله موضوع أذواق أستاذ إبراهيم، يعني ممكن أنا يستهويني الكلاسيك وفي واحد يستهوي مثلا المودرن. أنت شنو تحب؟ تبي التكلفة الأقل؟ طبعا التكلفة الأقل حق المودرن.
0: مودرن
1: أكيد.
0: نعم.
1: لأن أنت عندك لو نتكلم عن موضوع الحجر، يجيني مالك مثلا يقول لي أنا كم يكلفني تكسية البيت حجر خارجي؟ زين هذا سؤال مفتوح، أنت شنو على الحجر بتحطه؟ حجر مثلا خلينا نتكلم مثلا تركي أردني
0: أسعار.

0: تغالي، عرفت
1: شلون؟ في حجر مصري،
0: في حجر مصري، في حجر حلبي، انواع وايده. انزين، غير طريقه التركيب، تركبه ميكانيك او سيمي ميكانيك او لزق، كل هذا فيها تكلفه.
1: نعم،
0: ولكن موضوع

0: تكون مختلفة. ليش؟ جيرانك اليمينك واللي يسارك حلو ممكن يقتلون جمال بيتك وممكن يعني يضيعون.
1: شلون استاذ وليد؟
0: انا اقول لك انت الشيء عشان تشوفه الواجهة خاصة الواجهات اي شيء مبنى كبير عشان يبين جماليته لازم تشوفه من بعيد. يعني اعطيك مثال ابراج الكويت انت اذا ماشي على شارع الخليج تشوفه من بعيد شكله وايد حلو.
1: يا سلام
0: بالضبط. اي بس جميل. اوقف تحته
1: اي
0: ما تحس فيه نفس الطريقه البيت
1: راح الجمال
0: بالضبط. انا لازم انت يكون حسب موقع بيتك يكون ديزاين بيتك.
1: نعم.
0: ما يصير اللي بيت يمك مودرن مثلا واللي يسارك مودرن وانت طالع كلاسيك وعواميد وبروزات وتماثيل والامور هذه.
1: نعم.
0: لازم تكون الشكل كله متناسق.
1: جميل. احنا مستمعينا الكرام شارف وقت الحلقه على الانتهاء، لكن ضيفنا الكريم الاستاذ وليد القطان المتخصص في مجال البناء راح يكون ان شاء الله مستمر معنا في حلقات هذا البرنامج. راح نوقف وياكم عند يمكن نفضل كنا البيت المودرن ولا البيت الكلاسيك، ولنا عودة إن شاء الله في الأسبوع القادم. انتظرونا مستمعينا الكرام، إلى ذلك الحين نستودعكم الله من برنامجكم على المفتاح اللي يذاع على إذاعة دولة الكويت. إن شاء الله لنا لقاء يتجدد مع حضراتكم في الأسبوع القادم. في أمان الله.
2: مع برنامج على المفتاح مع تحيات فريق العمل نورة المطوع، إبراهيم ماتقي، نوال العنزي، أحمد العبادي، والمخرج عبد العزيز البكر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساءً في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أجوان العنزي، ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاسي، ونائب الرئيس الأمريكي يترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار الحرب مع إيران والأوضاع في اليمن. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي. السلطات الفرنسية تعلن اعتقال أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته.

0: هيم وفور الصحة والعافية، ولجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية. وفي تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، كشف موقع أكسيوس عن أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عقدوا أمس الجمعة اجتماعاً سرياً مطولاً في منتجع كامب ديفيد لمناقشة الحرب ضد إيران والصراع في اليمن، وذلك وسط تحشيد عسكري أمريكي متزايد في المنطقة وتلويح الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن سهلت عبور أكثر من مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذ عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في العاصمة صنعاء، فيما تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في تعز، كما أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على حصن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهات عنيفة. معا إلى هذا التقرير.
1: تصعد القوات الحكومية اليمنية عملياتها ضد الحوثيين مع إعلان استهداف مواقع عسكرية في صنعاء بالتزامن مع مواجهات عنيفة على جبهات تعز والتصدي لهجمات الجماعة وفق بيانات القوات الحكومية. وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد أنزيلي تنفيذ هجوم على أهداف في العاصمة وصفها بالعسكرية الحيوية المشروعة، مؤكدا قدرة القوات المسلحة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. وتزامن الإعلان مع إفادات شهود عيان عن انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة دخان من مواقع مستهدفة، وتحدث الشهود عن غارات طالت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة وجبل عطان جنوبي صنعاء. وفي تعز أعلنت القوات الحكومية خوض مواجهات عنيفة في جبل هان غربي المدينة وفي جبهة بني بكاري بمديرية جبل حبشي، مع دفع الحوثيين بتعزيزات إلى محاور المحافظة. وأكدت القوات الحكومية التصدي لهجمات الجماعة، فيما أفادت مصادر يمنية باستهداف تجمعات حوثية عند المدخل الشرقي لمدينة تعز وغارات على مواقع في المحابشة والشرفين وكشر بمحافظة حجة. وتأتي هذه العمليات في مواجهة محاولات الحوثيين توسيع سيطرتهم في تعز، حيث تواصل القوات الحكومية الدفاع عن مواقعها بحسب بياناتها بالتزامن مع ضربات تستهدف مواقع الجماعة وتعزيزاتها. وفي ظل تسارع التطورات، تبقى تفاصيل النتائج الميدانية وحجم الخسائر مرتبطة بما يصدر من معلومات مؤكدة، فيما تتواصل متابعة المواجهات وتداعياتها على السكان.
0: وفي أبوظبي، أعلن النائب العام الإماراتي الدكتور حمد الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. وأوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة. وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوبي القطاع. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الاحتلال يشهد تأخيراً تلو آخر، محذرة من نقص مزمن في الإمدادات الطبية. مراسلنا عبد الرحمن أبو كويك وهذا التقرير.
2: بين أنقاض شقة سكنية تحولت إلى حفرة وخيام مهترئة تترقب الغرق، يعيش سكان قطاع غزة يوما آخر تحت وقع القصف الإسرائيلي والانهيار الصامت. فجر هذا اليوم ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في غرب مدينة غزة، حين قصفت طائراتها الطابق الأرضي من عمارة الأصالة المقابلة لمخبز اليازجي في محيط شارع المؤسسات. الغارة أسفرت عن 5 شهداء، 4 سيدات من بينهن أم وابنتها من الطائفة المسيحية وشاب، مع عدد من الجرحى وصفت إحدى حالاتهم بالحرجة. لم تكن هذه الغارة وحدها، فمنذ فجر اليوم ارتقى 8 شهداء في مناطق متفرقة، من بينهم شهيد بقصف طائرة استطلاع شمال القطاع، وآخران متأثران بجراح أصيبا بها قبل أيام برصاص القناصة والطائرات المسيرة الإسرائيلية. وتواصلت على مدار الساعات الماضية عمليات النسف والقصف والمدفعية وإطلاق النار من مسيرات وآليات عسكرية طالت أحياء الشجاعية والتفاح ودير البلح وخان يونس والبواصي، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية قبالة ساحل رفح. في المقابل تتكشف صورة أخرى لا تقل قسوة. القطاع الصحي الفلسطيني يواجه ما وصف بالانهيار الصامت الكارثي نتيجة الحصار المالي والقيود على الحركة، عجز دوائي غير مسبوق يشمل الأدوية المنقذة للحياة ومستلزمات العمليات. ويتقاطع ذلك مع تحذيرات دولية من تقليص محتمل للمساعدات الغذائية وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن ما يدخل لا يلبي الاحتياجات. 100 الآلاف لا زالوا في خيام بين الركام بلا حماية من الشتاء القادم وبلا دواء، فيما يبقى الحديث عن وقف إطلاق النار بعيدا عما يجري على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 6 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون اليوم محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير برام الله بحماية قوات الاحتلال إلى جانب منطقة الظهرة ببلدة بيتا جنوب نابلس. وفي بيروت شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة وادي الحجير جنوب لبنان، كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. وإلى الخرطوم، بدأ الجيش السوداني تنفيذ عمليات نوعية عبر فرق الاستطلاع والعمل العدائي في تخوم منطقة أم كريدم التي تشكل نقطة وصل حيوية بين شمال كردفان وغربها. وأفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في تطور ميداني جديد ضمن محاور القتال بالولاية. مراسلنا الطيب آدم وهذا التقرير.
3: يباشر الجيش السوداني عمليات تقدم نوعية في إقليم كردفان مسبوقة بعمليات استطلاع تقودها الفرق المختصة، تؤشر إلى عمليات محتملة متزامنة مع عمليات انشقاق جديدة من قيادات مؤثرة بقوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية أن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في تطور ميداني جديد ضمن محاور القتال بالولاية. وتزامنت السيطرة على المزروب مع تعزيز الجيش السوداني انتشاره داخل مدينة سولري التي بسط سيطرته عليها الجمعة الماضية، بالتزامن مع تحركات عسكرية باتجاه منطقة حمرة الشيخ. وقالت المصادر إن وحدات عسكرية بدأت نقل عملياتها إلى المحاور الجديدة في ظل تصاعد التحركات والعمليات العسكرية التي تشهدها مناطق شمال كردفان خلال الفترة الأخيرة. وفي تطور موازي أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوداني طائرة مسيرة قادمة من داخل الأراضي الأثيوبية أثناء تحليقها فوق منطقة بالانج بالمحور الشرقي لمحافظة الكرمك الحدودية بولاية النيل الأزرق. وأفادت مصادر ميدانية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى أهدافها في ظل استمرار التوتر والتحركات العسكرية على الشريط الحدودي بين السودان ودولة أثيوبيا. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: في إثيوبيا، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي انسحبوا اليوم من عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا مع تقدم القوات الحكومية نحو ميكيلي. جاء ذلك بعد إعلان قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة سيطرتها على مطار رئيسي بالقرب من عاصمة إقليم تيغراي. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن في البحر الأسود. مراسلنا أشرف الصباغ وهذا التقرير.
4: حذرت وزارة الخارجية الروسية مجدداً المواطنين الأجانب بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إلى أراضيها. وأضافت الوزارة في بيانها أن موسكو تحذر المواطنين الأجانب بمن فيهم أعضاء البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إلى أراضيها أو التواجد في كييف وبالقرب من المنشآت العسكرية في أوكرانيا. وتقع مسؤولية أي عواقب سلبية محتملة بالكامل على عاتق من يتجاهل هذا التحذير. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل شن ضربات منتظمة ومتواصلة ضد أهداف عسكرية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن سلطات عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، لكننا نلاحظ أن البعض لم يلتزم بهذه التحذيرات ويعرض حياته للخطر عن علم، وأن بعض السفارات يواصل عمله في كييف ويقوم مسؤولون أجانب بزيارة أوكرانيا. وأنهت الوزارة تحذيرها بأن القوات المسلحة الروسية ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات على جسر سيفرني الذي يمر فوق نهر دنيبر في كييف ومركز لوجستي في ضواحيها، وتواصل قصف قطاعات الاتصالات والإنترنت والطاقة والنقل، كما أصابت سفينة شحن أثناء سيرها في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود متجهة إلى ميناء أوديسا. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على مناطق روسية وأسقطت 218 مسيرة فوق 13 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا. وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيان إن الصاروخ الذي أطلق السبت قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض وقد دمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي. في ريغا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم لإجراء الانتخابات البرلمانية في لاتفيا وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأزمة تكلفة المعيشة. ويتوجه نحو 1.5 مليون ناخب مؤهل في لاتفيا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يضم 100 مقعد. ومن المتوقع صدور نتائج جزئية مساء اليوم على أن تعلن النتائج الرسمية الأولى يوم غد الأحد. في سراييفو، حيث تنطلق غدا الأحد الانتخابات العامة بمشاركة أكثر من 3,400,000 ناخب لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي.

0: مؤسسات الحكم في الكيانين الرئيسيين وسط انقسامات وتحديات اقتصادية تواجه البلاد في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي. في إسبانيا نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدريد ومدن إسبانية أخرى على خلفية أزمة السكن، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة. وتأتي هذه التحركات التي دعي إليها قبل تصويت أمس الجمعة في إطار الأزمة التي بدأت قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزاً لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات. وفي باريس أوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية، فيما دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة مطالبين بإجراءات ملموسة لتحسين ظروف الدراسة. معا إلى هذا التقرير.
1: احتجاجات طلابية واسعة في فرنسا تترافق مع تعطل الدراسة ومواجهات وتوقيفات بالآلاف وسط مطالب بتحسين ظروف التعليم ودعوات إلى مواصلة التحرك. وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أعلن توقيف 1747 شخصا يوم أمس الجمعة، لترتفع حصيلة التوقيفات منذ الاثنين الماضي إلى أكثر من 5000. وبحسب الوزير شملت الاحتجاجات 735 مؤسسة تعليمية، وسجلت أعمال عنف قرب 158 منها تضمنت إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات الأمن ومعلمين وصحفيين ومارة، فيما أفادت وكالة رويترز بإغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية. ويطالب الطلاب بمعالجة نقص المعلمين واكتظاظ الفصول وتحسين أوضاع المباني المدرسية. وتقول الحكومة إن المطالب مشروعة لكنها ترفض أعمال العنف. وفي محاولة لاحتواء الأزمة أعلن وزير التعليم إعداد خطة لتسريع توفير المعلمين البدلاء عقب لقائه ممثلي الطلاب، غير أن المنظمين دعوا إلى مواصلة التعبئة يوم الثلاثاء المقبل مطالبين بإجراءات ملموسة. وبين التحرك الحكومي واستمرار الدعوات إلى الاحتجاج تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة ومدى قدرة الحوار على تلبية المطالب وإعادة انتظام الدراسة.
0: نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها التصعيد العسكري في اليمن. تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استهداف مواقع عسكرية حيوية للحوثيين في صنعاء، بالتزامن مع احتدام المواجهات على عدة محاور في محافظة تعز والتصدي لمحاولات تقدم وتعزيزات للجماعة. وتأتي هذه العمليات وسط توسع واضح في نطاق المواجهة من الضربات على مواقع الحوثيين في صنعاء إلى المعارك الميدانية في تعز وجبهات أخرى، ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة العسكرية المقبلة وقدرة القوات الحكومية على وقف تقدم الحوثيين واستعادة زمام المبادرة ميدانيا. حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإهرام. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا
0: دكتور. بداية، ما دلالات تصعيد القوات الحكومية عملياتها العسكرية في صنعاء وتعز في هذا التوقيت؟
2: نعم، يعني نعلم أنه منذ أن بدأت الأزمة في اليمن، يعني منذ أكثر من 10 سنوات، وهناك يعني موجات من الصعود والهبوط في موازين القوى أو في وتيرة العمليات. في المرحلة الحالية هناك تصعيد من جانب الحكومة الشرعية في اليمن للسيطرة على المدن والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية كجزء من محاولة يعني ضمان سيطرتها أو استعادة سيطرتها على الأقاليم اليمنية المختلفة. في هذا التصعيد أو في هذا التوقيت أعتقد أنه قدرة الحكومة اليمنية على يعني شن المزيد من العمليات ضد الحوثيين هو يعكس دلالة كبيرة فيما يتعلق ب قدرة الحكومة اليمنية على إعادة بناء يعني أو صياغة خطة عملياتها العسكرية. بالإضافة إلى ذلك يعني في الفترة الأخيرة كان هناك يعني يعني تصريحات مهمة من الحكومة اليمنية تتعلق بضمان يعني فك الارتباط بين الحركة أو جماعة الحوثي وبين القاعدة الاجتماعية بقدر الإمكان، وأعتقد أن هذا سيساهم بشكل كبير في نجاح العمليات العسكرية في اليمن ضد الحوثيين.
0: دكتور محمد، ماذا يعني استهداف مواقع عسكرية حيوية للحوثيين داخل صنعاء؟ وهل يعكس تحولا في نطاق العمليات وأهدافها؟
2: يعني كما أشرت قبل ذلك هناك مدن أو معظم المدن اليمنية تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة سواء صنعاء أو غيرها من المدن ذات الأهمية أو الموقع الاستراتيجي المهم بالقرب من الممرات البحرية والمسطحات المائية. فمعظم المدن اليمنية وبالإضافة إلى الموانئ يعني تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة. كل منطقة أو كل مدينة وكل يعني جزء من الأراضي اليمنية يحمل أهمية استراتيجية خاصة سواء فيما يتعلق ب يعني موازين القوى بين الجانبين أو فيما يتعلق بأهمية بعض هذه المدن في حركة الملاحة البحرية بالإضافة إلى الموانئ. فأعتقد أنه السيطرة على كل جزء أو كل مدينة في اليمن من جانب الحكومة الشرعية بالتأكيد سيؤثر في موازين القوى بين الجانبين لمصلحة الحكومة اليمنية. فضلا عما يحمله ذلك من دلالة مهمة وهو سيطرة الحكومة اليمنية على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي أو الأقاليم اليمنية. هذا يمثل مكسب استراتيجي لأنه أحد مؤشرات يعني قوة الحكومة هو السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي والمدن اليمنية كجزء من يعني مؤشرات يعني فعالية الحكومة اليمنية، لأنه السيطرة على هذه المدن سيستدعيه بالتأكيد يعني تحرير هذه المدن من سيطرة الحوثيين واطلاع الحكومة اليمنية بوظائفها التقليدية في تقديم الخدمات وإدارة الاقتصاد على هذه المناطق والمدن، لكن بالتأكيد يعني ضمان الأمر لن يعتمد فقط على سيطرة الحكومة اليمنية على هذه المدن، سيعتمد أيضا على قدرة الحكومة اليمنية على إدارة وظائفها التقليدية والأساسية سواء الوظائف الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أو القانونية في هذه المناطق. وهذا يتطلب بالتأكيد إسناد ودعم ضروري للحكومة اليمنية.
0: دكتور، لماذا تكتسب معارك تعز هذه الأهمية في الحسابات العسكرية للطرفين؟
2: نعم، يعني كما أشرت قبل ذلك كل المدن اليمنية تكتسب أهمية خاصة سواء صنعاء أو تعز أو غيرها. تعز يعني تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وقربها من المناطق البحرية. فأعتقد أنه في رأيي أننا لا يمكن أو لا يجب أن نميز بين يعني هذه المناطق اليمنية والمدن فيما يتعلق بأهميتها الاستراتيجية، لأنه كل هذه المناطق تكتسب أهمية استراتيجية خاصة سواء فيما يتعلق بقيمتها القيمة الرمزية لبعض المناطق مثل العاصمة صنعاء أو المناطق الأخرى مثل المناطق القريبة من الممرات البحرية أو المضايق البحرية. فكل سيطرة جديدة من جانب الحكومة اليمنية على شبر أو مدينة أو ميناء من جانب الحكومة اليمنية هو إضافة لقوة الحكومة اليمنية سواء من الناحية الرمزية أو من الناحية الأمنية والعسكرية والسياسية.
0: دكتور محمد، نسمع صوت صدأ بجانبك.
2: نعم
0: دكتور، كيف تقرأ محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات تعز، وماذا تكتشف عن أهداف الجماعة الميدانية؟
2: بالتأكيد التصعيد من جانب الحكومة اليمنية ونجاحها في السيطرة على أراضي جديدة أو مدن جديدة هذا يخلق حالة من التوتر لدى جماعة الحوثي، لأنها جماعة الحوثي تدرك أن أحد مصادر قوتها هو السيطرة على الأراضي بشكل عام وعلى الأراضي أو المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بشكل خاص. فالإدراك الجماعة الحوثي بأنها يعني تخسر في المواجهة مع الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي والمدن، هذا يزيد حالة التوتر من جانبها، لأنها ستدرك أنه فقدها لمناطق يعني ومدن مهمة هذا سيغير بشكل كبير في موازين القوى في بينها وبين الحكومة اليمنية.
0: كان معنا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإهرام. شكرا جزيلا لك دكتور.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في مارس بعد اندلاع التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة السبع بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج فورا عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتخفيف المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار نسبيا مساء وحار نهارا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وفرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 29 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 28، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 26، ميناء الحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 4:15 الفجر، أدنى جزر في الساعة 11:45 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:24. موعد شروق الشمس في الساعة 5:42. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاسي، ونائب الرئيس الأمريكي يترأس اجتماعا لكبار مسؤولي الإدارة لبحث مسار الحرب مع إيران والأوضاع في اليمن. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي، والسلطات الفرنسية تعلن اعتقال أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي جولتنا المسائية، لكم تحياتي من التقديم أجوال العنزي ومن الإخراج أمير مختار، إلى اللقاء.

0: هنا الكويت، الساعة الآن 8:32.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السالي.

نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز وأهم العناوين. المنتخب السعودي يواجه المنتخب القطري حاليا في دور نصف النهائي لبطولة خليج 27. منتخبنا الوطني لكرة الصالة يواصل تدريباته استعدادا لمعسكره الخارجي. وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة يغادر إلى الدمام للمشاركة ببطولة دوري أبطال الخليج. التعادل يحسم القمة الكلاسيكية بين فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم. المنتخب الإسباني يسعى لمواصلة الانتصارات أمام التشيك. ميدفيف يصعد إلى ثمن نهائي بطولة بكين المفتوحة للتنس.

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب القطري حاليا في الدور نصف النهائي لبطولة خليج 27، حيث يبحث المنتخبان عن بلوغ نهائي النسخة 27 من كأس الخليج العربية المقامة حاليا في جدة، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في دور النصف النهائي. وتشير النتيجة حاليا إلى التعادل السلبي. في الدور ذاته يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب عمان في الساعة 9:30 مساء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. هذا وتقوم إذاعة دولة الكويت بنقل وقائع المباراتين على الهواء مباشرة من خلال استوديو خليجي 27 على محطة الشباب والرياضة 96.3 FM.

ومن جهة أخرى يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالة تدريباته في صالة مركز شباب جلب الشيوخ استعدادا لمباراة أيام الفيفا في معسكره الخارجي بالبحرين من 12 حتى 19 الجاري، حيث سيلعب هناك 3 مباريات ودية، 2 منهما مع البحرين والثالثة مع السعودية قبل العودة إلى البلاد في 19 من الشهر الجاري. يستأنف الفريق الأول بنادي القادسية تدريباته على استاد محمد الحمد بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراتهم الودية مع سالزبوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الأصفر بثلاث أهداف لهدفين. ومن المقرر أن يشارك اللاعبون الدوليون في تدريبات اليوم عقب عودتهم من السعودية، حيث شاركوا مع المنتخب الأول في بطولة خليج 27. إلى ذلك تم الاتفاق على إقامة مباراة ودية أيضا مع السالمية مساء الأحد المقبل. يغادر وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة اليوم إلى الدمام في يوم 12 من الشهر الجاري، حيث يلتقي يوم 14 منه مع الاتفاق السعودي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج. ومن جهة أخرى استأنف الفريق تدريباته اليوم، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي تاداديتش منح اللاعبين راحة أمس، حيث أن الفريق جاهز لتمثيل الكرة الكويتية في البطولة الخليجية لتحقيق نتائج المرجوة والمنافسة على تأهل عن المجموعة الثالثة للدور نصف النهائي. ومن أخبارنا الخليجية، اختتم منتخب الإمارات للجيوجيتسو مشاركته في منافسات دورة الألعاب الخليجية إيتشي ناغويا 2026 بإنجاز تاريخي جديد بعدما سجل أفضل حصيلة ذهبية في تاريخه بالبطولة بحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية في محطة جديدة تؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات على خريطة الجيوجيتسو القارية والعالمية، وتعكس أيضا نجاح الاستراتيجية الطموحة التي ينتهجها اتحاد الإمارات للجيوجيتسو في بناء أجيال قادرة على المنافسة وحصد الألقاب في أكبر المحافل الرياضية. اقترب الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي السابق من خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية بعدما بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي الشمال القطري خلال الفترة المقبلة. وبحسب العديد من التقارير الصحفية، فقد توصل مسؤولو نادي الشمال إلى اتفاق مبدئي مع رياض محرز، ولم يتبقى سوى الانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة قبل إتمام الصفقة والإعلان عنها بشكل رسمي. ويأتي ذلك بعدما انتهى مشوار محرز مع الأهلي السعودي بنهاية الموسم الماضي، حيث رحل اللاعب عن الفريق عقب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده ليصبح متاحا للانتقال إلى نادي جديد في صفقة انتقال حر.

انتهت المواجهة الكلاسيكية بين المنتخب الفرنسي وضيفي المنتخب الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة دور الأمم الأوروبية. وافتتح مايكل أوليسي التسجيل للمنتخب الفرنسي، ثم أدرك أليساندرو باستوني التعادل لإيطاليا، وأكمل المنتخب الفرنسي المواجهة بنقص عددي بعد حصول دايوروت أوباميكانو على بطاقة حمراء، ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة ب7 نقاط، فيما يأتي المنتخب الإيطالي على المركز الثالث ب4 نقاط.

حقق المنتخب البلجيكي فوزا كبيرا أمام ضيف المنتخب التركي بثلاثة دون رد في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الأولى ضمن مسابقات دوري الأمم الأوروبية. وسجل كل من كيفين دي بروين هدفين وروميلو لوكاكو أهداف المنتخب البلجيكي، ورفع البلجيكي رصيده إلى 6 نقاط في مركز الوصافة، فيما بقي المنتخب التركي دون نقاط.

حققت مونتينيغرو انتصارها الثالث بتغلبها على مضيفتها لاتفيا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، ويحتل منتخب مونتينيغرو صدارة المجموعة بتسع نقاط، وارتفعت قبرص إلى المركز الثاني في المجموعة ذاتها بفوزها على ضيفتها أرمينيا بهدفين دون رد. وفي المجموعة الثالثة في المستوى الثالث حقق منتخب مولدوفا انتصاره الأول بدوري الأمم الأوروبية بعد فوزه خارج الديار على كازاخستان بهدفين لهدف.

يحتضن ملعب نويفو كارلوس تارتيري فعاليات مباراة إسبانيا ضد التشيك في الجولة الثالثة من منافسات المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وتضم المجموعة منتخبات إسبانيا وإنجلترا والتشيك وكرواتيا، ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب التشيك بلا نقاط في المركز الأخير. خاض المهاجم إيدن زيكو مباراته الأخيرة بقميص المنتخب البوسني والتي كانت أمام منتخب السويدي بهدف لمثله في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة المستوى الثاني ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وغادرت زيكو أرض الملعب عند الدقيقة 63 في مشهد مؤثر، وقبل المباراة عبرت زيكو عن شكره لجميع من وضع بصمته خلال مسيرته التي امتدت لـ20 عاما. وبدأ زيكو مسيرته الدولية في يونيو 2007 ضد تركيا قبل أن يستلم شارة القيادة عام 2014 من القائد السابق أمير سباهيتش. أكد مانشستر سيتي أنه تقدم باستئناف شامل لقرار لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز. خلص إدارة النادي بارتكاب مخالفات مالية خطيرة بين عامي 2009 و2018 في قضية أحدثت جدلا في كرة القدم الإنجليزية. وكانت رابطة الدوري الممتاز أعلنت أن لجنة مستقلة وجدت النادي مذنبا بأكثر من 100 تهمة. وقال مانشستر سيتي أن موقف النادي الثابت يتضمن من الجوانب عدة أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع، ولا يمكن الاستناد عليه.

وفي عالم السرعة والمحركات أشعل بطل العالم الإسباني مارك ماركيز المنافسة قبل السباق الرئيسي لجائزة اليابان الكبرى الجولة 16 من بطولة العالم للموتو جي بي بفوزه بسباق السرعة. ماركيز فاز بالمركز الأول فيما حل البرازيلي دييغو موريرا ثانيا، وجاء متصدر الترتيب العام خورخي مارتن ثالثا، نتيجة أشعلت المنافسة على السباق الرئيسي بعدما قلص ماركيز الفارق إلى 7 نقاط فقط عن مارتن في الترتيب العام لبطولة العالم.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، حسم الروسي دانيال ميدفيف تأهله إلى ثمن نهائي بطولة بكين المفتوحة للتنس على حساب الإسباني بابلو كارينو بوستا، وحقق ميدفيف انتصارا سهلا على منافسه في مواجهته بالدور الأول بمجموعتين دون مقابل. أنهى الروسي الأولى على وقع 6 أشواط مقابل 4، ثم حافظ على أفضليته لينال المجموعة الثانية ب6 أشواط لـ2 ضامنا عبوره إلى الدور المقبل.

المنتخب السعودي يواجه المنتخب القطري حاليا في دوري نصف نهائي لبطولة خليج 27. منتخبنا الوطني لكرة الصالة يواصل تدريبات استعدادا لمعسكره الخارجي. وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة يغادر إلى الدمام للمشاركة بدوري أبطال الخليج. التعادل يحسم القمة الكلاسيكية بين فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم. المنتخب الإسباني يسعى لمواصلة الانتصارات أمام التشيك. ميدفيف يصعد إلى ثمن نهائي بطولة بكين المفتوحة للتنس. وفي الختام أعزائي المستمعين، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود سهلي. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: لكل فكرة زاوية، ولكل زاوية رؤى. إذاعة دولة الكويت.
2: نرى الأشياء ذاتها، لكننا لا نراها دائماً بالطريقة ذاتها. فخلف كل قضية أكثر من زاوية، وخلف كل تجربة فكرة، وفي كل حوار مساحة لفهم أعمق. نقترب من التفاصيل، نستمع، نناقش، ونفتح للحوار آفاقاً جديدة. رؤى، حين نرى المشهد من زاوية أخرى.
1: رؤى. إعداد وتقديم منصور العجمي، وتقديم علي الشلاحي، تنفيذ فيصل نايف، وإخراج عبد الله العبيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، البرنامج العام بهذا الملتقى، معكم المتجدد من برنامج رؤى. بالطبع مستمعينا الكرام، دائما نسلط الضوء على القضايا والمواضيع اللي نطرحها دائما عبر هذا الأثير، أثير إذاعة دولة الكويت. اليوم الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، ومنها تتشكل هذه القيم والعادات وأنماط السلوك. لكن الأسرة بطبيعتها اليوم لا تعيش بمعزل عن المتغيرات من حولها. على ضوء ذلك، اليوم المجتمع الكويتي شهد خلال العقود الماضية تغيرات اجتماعية، اقتصادية، تقنية متسارعة، انعكس بعضها بشكل مباشر اليوم على شكل الأسرة.

0: أدوارها أفرادها وحتى طبيعة علاقاتها من الداخل. على ضوء هذه المقدمة اليوم يسعدنا أن نستضيف الدكتور فواز العازمي، عضو هيئة التدريس المنتدب في كلية التربية الأساسية. بداية حياك الله دكتور فواز وأشكر قبولك الدعوة.
1: الله يحييك، ونحن نرحب بمستمعينا الأفاضل والساعة المباركة في هذه في هذا اللقاء وفي إذاعتكم الموفقة.
0: الله يجزاك خير دكتور. بداية لما نتكلم عن الأسرة بشكل باعتبارها اليوم هي النواة الأساسية لتشكيل المجتمع، أهمية الدور اللي تقوم فيها الأسرة؟
1: لا شك بداية لابد أن ننوه لموضوع مهم، أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع. فنجد عبر العصور الماضية جميع المجتمعات تركز أو تعطي أولوية لبناء الأسرة بطريقة سليمة، فنجد التشريعات الإسلامية، نجد القوانين الوضعية، نجد هناك الكثير الكثير من العلماء اللي سواء في مجال علم الاجتماع أو في مجال علم النفس أو في حتى مجال الاقتصاد يركزون على كيفية الخروج بأسرة سليمة. عندما يقوم المجتمع بالتركيز على هذه الأسرة فبالتالي سينعكس ذلك على المجتمع ككل، لأن الأسرة هي الأساس اللي هي الأساس أساس المجتمع وهي النواة الأولى اللي ينطلق منها الأفراد.
0: أكيد دكتور فواز، يعني اليوم حتى وظائف أو أدوار الأسرة اختلف عن السابق، يعني قبل أبهاتنا أمهاتنا شلون كان طريقة تربيتهم، حتى كان الأب هو يعني نقول هو الكل بالكل بالبيت، ولكن الحين اختلف الوضع، ممكن الأب اليوم موظف، الأم موظفة. الأدوار هذه اليوم كاختلاف في المجتمع، كاختلافها في تأسيس النواة الأولى نقول للأسرة، كلمنا عن هذه الزاوية.
1: أكيد أكيد، إحنا لما نسلط الضوء على موضوع التغير الاجتماعي اللي صار في دولة الكويت بشكل خاص نتكلم عن نتكلم عن مراحل زمنية، يعني إحنا نتكلم عن التغير ما نتكلم عن سنة سنتين أو 10 سنوات، نتكلم عن 50-60 سنة على أساس يكون الفارق واضح. الأسرة أعتقد في الكويت أو في المجتمعات المتقدمة أو المجتمعات المتطورة ككل أهم تغير حدث في الأسرة التغير على البناء الاجتماعي للأسرة. كيف بناء الاجتماعي؟ في السابق كانت الأسرة ما يسمى الأسرة الممتدة، بحيث يوجد جد وجدة وأب وأبناء وأب وأم والأبناء، فبالتالي هذه تسمى في علم الاجتماع الأسرة إيش؟ الممتدة. اليوم لا، نلاحظ أن هناك الأسرة النواة. لا يوجد كثير من المتزوجين الحاليين يقوم ويطلع له في الشقة، فبالتالي ما لا يوجد لا جد ولا جدة، يوجد أسرة نواة، أب وزوج وزوجة وأبنائهم. فهذا يعني هذا إحنا كعلم الاجتماع ندرس هذه الحالة، هذا ينعكس على تنشئة وتربية الأبناء. بعطيك مثال الآن، الأسرة إحنا الأسرة الممتدة عندما ينشغل الأب والأم، من يقوم برعاية الأبناء؟
0: أو
1: الجد والجدة. من يقوم بإعطاء القيم؟ الجد والجدة. اليوم لا، اليوم مسؤولية كبيرة على عاتق الآباء، الزوج والزوجة. فهذا التغير في بناء الأسرة أثر على طبيعة التنشئة الاجتماعية، إضافة إلى كذلك عدد الأفراد الأسرة. في السابق كانت الأسر 10 أفراد، 10 أفراد، 12 فرد. اليوم لا، الأسرة مجرد 4-5 أبناء وزوج وزوجة. أضف إلى عامل آخر في البناء الاجتماعي أو بناء الاجتماعي للأسرة، دخول الخدم. اليوم السابق نتكلم، احنا ما نتكلم قبل 10 سنوات، نتكلم قبل 50-60 سنة 70 سنة، هذا هو هذا هو المقارنة. في السابق ما كان في هناك خدم، اليوم لا، كل أسرة لديها خادمتين 3 وكذلك خادم خادمين.
0: يأثر على تنشئة الأسرة؟
1: أكيد أكيد، لأن هناك قيم أخرى دخيلة. الآن الأبناء عندما يتعاملون مع الخدم لابد الاحتكاك الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي شئنا أو أبينا راح يولد بعض القيم الأخرى اللي تدخل على المجتمعات، فبالتالي هذا كله أثر على منظومة القيم في الأسرة. هذا من حيث إيش؟ من حيث البناء. أما من حيث الأدوار مثل ما تفضلت هناك إشكاليات عديدة، إحنا ما نقول إشكاليات، تحديات، على أساس ما يدخل في مشكلة. أي هي تحديات تواجه الأسر اليوم. اليوم جميع، ما نقول جميع، نقول 90% من الأسر الزوج موظف والزوجة إيش؟ موظفة، وبالتالي هما يواجهون الحياة وصراعات الحياة وتحديات الحياة. إذا الزوج موظف والزوجة موظفة، الأبناء وين يروحون الأبناء؟ في وقت عمل

0: الزوج وفي وقت عمل
1: الزوجة.
0: الزوجة الآن اليوم في مشكلة وفي تحدي بالذات عدم مع وجود الأسرة النواة، يعني لا يوجد جد ولا جدة، فبالتالي هنا مشكلة، هنا تحدي كبير أن الزوج والزوجة يوفقون بين عملهم وبين تنشئة أبنائهم وتربية الأبناء، وهذا تحدي كبير كبير جدا. يعني لابد أن الكل منكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالتالي لابد أن يكون هناك إيش توافق. شو الحل؟ كثير الحلول. الإنسان يقدر مثلا، أنا دائما أنصح الشباب بالذات اللي ساكن في شقة أن يذهب ومدعاه، يعني لكن هناك بعض الحضانات، مثلا الحضانات اللي يكون الابن في قبل الروضة،
1: صح،
0: فيكون عنده تواصل اجتماعي، يكون عنده تعليم اللغة، النطق، التفاعل، حتى الأطفال لما يلعب مع الأطفال الآخرين
1: تفاعل
0: اجتماعي وتفاعل نفسي. وهذا يعني هني الإنسان لازم يخلق له بيها، سواء أنه إما يجد طريقة للابن أنه يتعامل مع أطفال آخرين بطريقته الخاصة، أو أنه هو يجلس مع ابنه، أو قلت لك المرحلة الطريقة الأخرى اللي هو الوظائف البديلة، إحنا نسميها في المجتمع الوظائف إيش؟
1: البديلة.
0: المجتمع عندما يتطور قد يفقد الأشخاص بعض الوظائف، ولكن هناك وظائف إيش؟
1: جديدة
0: تخلق، مؤسسات جديدة. في السابق ما كان في شيء حضانة الأطفال،
1: نعم.
0: صح ولا لا؟
1: صح صح.
0: اليوم ما شاء الله كل منطقة فيها 5-7-6 حضانات، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: لأن هذا المجتمع لابد أن يخلق إيش؟ يخلق وظائف بديلة، مؤسسات بديلة.
2: نستمع إلى الفكرة، نناقش التفاصيل، ونرى المشهد من زاوية أخرى. رؤى.
1: اليوم لما نقيس على دولة الكويت نشوف استقرار يعني المجتمعات، إلى أي مدى بوجهة نظركم اليوم دكتور أن قوة الأسرة، ما مدى أهميتها على استقرار المجتمع؟
0: لا شك أن الأسرة مثل ما قلنا هي النواة الرئيسية لإنتاج الأفراد الصالحين. يعني أهم شنو موضوع التنشئة الاجتماعية؟ التنشئة الاجتماعية هو تحويل الإنسان من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يحقق أهدافه بما يتوافق مع رؤية المجتمع.
1: صح.
0: الآن أنا كأب أو كيعني زوج لابد أن أسعى إلى
1: استقرار
0: أسرتي، استقرار الأسرة، بمعنى سوف يولد إيش إن شاء الله. يعني إحنا نقول نسبة 95% أبناء صالحين، صح؟
1: صح.
0: إذا أنت أنتجت أبناء صالحين شنو راح ينتج؟ أنتج مجتمع صالح. فالأسرة هي الأساس، استقرارها هو استقرار كلي. حتى أن في عالم اجتماع كان اسمه أميل دوركايم كان يتكلم عن موضوع الانتقال للمجتمعات الحديثة، قال في المجتمعات الحديثة نمط الحياة السائد هو نمط عضوي، بمعنى أن كيف الإنسان، جسم الإنسان إذا صار هناك خلل في جزء يؤدي إلى الخلل في الأجزاء ككل. الإنسان لما يمرض اليوم في جزء من جسمه فبالتالي يتداعى الجسم كله في السهر والحمى. الآن نفس الطريقة نفس الفكرة، الآن الأسرة إذا صار فيها خلل ثقوا آمن بالله أن الخلل راح ينتقل إلى التعليم، الخلل راح ينتقل إلى الاقتصاد، هو أكيد سلسلة أن كلها مترابطة. في السابق لا، في السابق الأسرة لو لا سمع يعني لو يصير هناك مشكلة في إحدى الأسر أو ما راح ينتقل إلى الاقتصاد، لأن الأسرة اقتصادها منها وفيها
1: ممتد،
0: أيوة ممتد
1: في شجرة كبيرة،
0: أيوة ما راح ينتقل. والأسرة في السابق كان الاقتصاد هي هي هي تعليم، هي اقتصاد، هي نفس الأسرة، هي يعني هي مؤسسة إنتاجية اقتصادية. اليوم لا، اليوم الأسرة لها مؤسسة ومؤسسة مستقلة، والتربية مؤسسة وهناك مؤسسة أخرى. لكن إذا حصل في خلل في الأسرة راح يصير في، إحنا ما نشوف دعوات لكثير من المعلمين شاركون الأسر في تعليم أبنائكم،
1: صح؟
0: فهذا هو اللي أنا أقول لك، المجتمع الأسرة هي المفروض يتم التركيز على الأسرة. حتى هناك بعض المشاريع تخد ما أدري تم إطلاقها أو بعد، اللي هو المشروع المقبلين على الزواج، كيف يكون عندهم دورات وأساليب التعامل مع الأبناء، أساليب التعامل مع
1: الزوجة.
0: هناك كثير من المبادرات اللي طلقتها أعتقد دولة الكويت.
1: اليوم لما نتكلم عن الأسر ونخص هذه الأسر نقول الأسرة الكويتية، وش اللي يميز الأسرة الكويتية كطبيعة ثقافتها، كطبيعة

0: اجتماعيتها اليوم، ما الذي يميز الأسرة الكويتية؟
1: لا شك أن الأسرة الكويتية هي أسرة محافظة، هي من الأسرة المحافظة، أسرة تنطلق من عادات وتقاليد، بداية قبل العادات والتقاليد من الدين الإسلامي، احنا مجتمع إسلامي، فبالتالي هناك قيم، هناك عادات، هناك تقاليد، هناك يعني يعني احنا أسرة محافظة، ما احنا أسرة متفتح أمانة لله. فبالتالي يميزنا أكثر التواصل الاجتماعي بين الأفراد الأسرة، حتى أن يعني كثير من لازال اليوم من الأسر اللي عندهم يوم يسمونه يوم العائلة، الاجتماع العائلة في يوم معين، فإحنا أسر مميزة. لكن الإشكالية وين؟ إشكالية هل نحن كأولياء أمور نقوم في الدور المطلوب مننا في تنشئة وتربية أبنائنا؟ هذا هو المحك، هل نحن نقوم بالدور المطلوب مننا في المعاملة، التعامل الحسن مع أبنائنا؟ هل نحن نتابع أبنائنا؟ هل نحن نتابع الزوج والزوجة؟ هل هم يتكاملون في بناء هذه الأسرة؟ هذا هو المحك الرئيسي.
0: أكيد أكيد أكيد. دكتور فواز العازمي، عضو هيئة التدريس المنتدب في كلية التربية الأساسية، وأيضا مستمعين الكرام، للحديث بقية إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: بين الفكرة والسؤال يبدأ الحوار وتتسع زاوية الرؤية. رؤى.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج رؤى مع ضيفي الكريم الدكتور فواز العازمي، عضو هيئة تدريس المنتدب في كلية التربية الأساسية. دكتور بارك الله فيك على هذا الحديث الجميل اليوم بشأن الأسرة الكويتية أو بشأن الأسرة بشكل عام، كونها هي اللبنة الأساسية مثل ما ذكرت في استقرار هذه المجتمعات. اليوم لما نتكلم على استقلالية السكن للأسر الصغيرة، يعني ذكرنا فيها الأسر المنتدة وأيضا الأسر الصغيرة، يقول أسر النواة الصغيرة. اليوم استقلالية الأسرة الصغيرة نتكلم في مجتمع، نحن في مجتمع كويتي، يقول لك أنا ما أبي أحد يتدخل فيني كأب ولا أم ولا يدخل بهذه الخلافات، فأنا مضطر أني أعيش في استقلالية في السكن وحياة خاصة لي ولأبنائي. اليوم هل هذا الجانب هو يزيد من هذه الخصوصية في هذه الأسر الصغيرة أم يقلل من الربط بين الأجيال؟
2: والله شوف، هو لكل أسرة حق العيش، لكل أسرة إيش حق العيش، زوج وزوجة بيعيشون في حياة منعزلة عن الأب والأم، ما في مشكلة، يعني هذا حق لهم أنهم يعيشون حياة مستقلة، ولكن لابد أن يعوا أن هذه الحياة المستقلة فيها تحديات، وفيها نقول فيها تحديات كبيرة، لأن لما تعيش أنت في كزوج وزوجة في مكان منعزل، أو مثلا نقول اليوم شقة منعزلة منفردة، وهذا حق. وكثير من الأب، ليش أنا أقول لك؟ لأن أنا أشوف كثير من المتزوجين الحاليين
1: شروطهم يقول استقلالية،
2: وهذا حق جدا يعني بسيط، ولكن لابد أن يعون أن هذا الاستقلال في منزل مستقل أو في شقة مستقل بعيد عن
1: تبعات.
2: لها تبعات وبالتالي ولها تحديات، فبالتالي لازم أنهم يأخذوا احتياط.

0: انه في المستقبل راح يصير عندكم، بالذات اليوم، اليوم انا اشوف للاسف كثير من الابناء في بعض الاسر يجي عمره او البنات عمرهم مثلا 10 سنوات تجي تسولف معاه ما يعرف يسولف، ما يعرف يقول جمله كامله. فبالتالي ليش؟ لان هذا الشخص الولد او الطفل وضع في الانسان، احنا في علم الاجتماع نقول الانسان ابن بيئته. فبالتالي عندما يجلس هذا الطفل بالساعات امام الايباد ولا الانترنت ولا يجد احد يتواصل معاه ويسولف معاه، فبالتالي شلون راح يخلق؟ راح يخلق شخص شخص انطوائي، شخص منعزل، شخص ما عنده ثقه بالنفس، الصلابه النفسيه عنده ضعيفه. لما تاتي وتسولف معاه ما يعني ابن مثلا عمره 12 سنه ما يعرف يجيب لك جمله كامله، يصير عنده تأتأة. الآن اليوم نشوف مش أحد مشكلات، طبعا طيف التوحد هذا يقال أن علميا هناك بعض الدراسات أن الآيباد والإنترنت يقال طبعا أن الآيباد والإنترنت لها يعني لها أثر على طيف التوحد، ولكن الأكيد أنه له أثر على التأتأة والنطق ومخارج الحروف، لأن الطفل لابد أن يتحدث في يومه مع زملائه، يتحدث مع أبوه، مع أمه، يتحدث مع البيئة اللي حوله. لكن إذا الطفل أصبح الحياة عنده فقط جهاز آيباد والتفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي هو مجرد باليوم ممكن 10 دقائق، فكيف تخلق إنسان ذو شخصية قوية، مبادر، شخص إنسان يتحدث بطلاقة؟ أعتقد أن هذه أزمة، ويمكن المختصين في هذا الجانب
1: الطفل
0: يمكن يعيدون كلامي، لأن هناك الحالات كثرت كثيرة. أنا يجيني أب يقول لي دكتور مثلا ابني انطوائي خجول، أكتشف أن الولد يعني وصل عمره 14 سنة هو في الشقة عنده آيباد بي سي بلاي ستيشن، ومجرد أنه تواصل مع عالم افتراضي. أقول أكيد مو بس ابنك، أي ابن وضع في هذه الظروف راح يصير نتيجته مثل ابنك، لازم أنك تأخذه معك، يروح معك، تسولف أنت وياه، تودي المسجد وياك، يشوف البيئة،
1: سجل بنادي،
0: يصير عنده هواية. إحنا أهم شيء نركز عليها في الجيل الجديد، لابد أن يكون للابن هواية، لابد أن تخلق له هواية، سواء رسم، سواء زراعة، سواء تعليم مثلا تعليم قراءة، سواء لازم نخلق لهم هواية أو كرة قدم أو اللي هو، لازم يكون في هواية، وهواية متحركة، مو هواية جالس على الكرسي ويسمع ويلعب بلاي ستيشن يقول هذه هواية، هذه مو هواية. احنا نحتاج نشاط، هواية يعني تفاعل فيس تو فيس. أما اليوم لا، اليوم أمانة أولياء الأمور عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ابنائهم، فهذا اللي أنا أقول إذا كان هناك استغلال للأسرة، وبالعكس وأنا أيد الاستغلال الأسري، الاستغلال السكني، لكن يجب أن يتم مراعاة التحديات اللي راح تخلقها هذه البيئة المستقلة.
2: وجهات نظر مختلفة وحوار يفتح للمشهد زاوية جديدة. رؤى
1: أكيد دكتور، يعني في بداية الحلقة يمكن ذكرنا جزئية على جانب المعايير في السابق عن المعايير حاليا اختلفت تماما من 60 سنة إلى الآن. اليوم اختلاف المعايير في اختيار شريك الحياة، هل هذا الجانب ما مدى تأثيره على المجتمع الكويتي؟
0: أكيد مؤثر. الآن اختيار المعايير في السابق تختلف عن اليوم، لأن اليوم غير السابق، الحياة اللي احنا نعيشها اليوم تختلف عن الحياة السابقة. اليوم للأسف هناك المعيار المادي طاقة، للأسف يعني كثير من سواء الزوج أو الزوجة أول ما يسأل كم راتبك، وين موظف، هذا السؤال
1: شنو عندك،
0: شنو تملك، وين موظف، هذا السؤال دائما يواجه المقبلين على الزواج، وين موظف أو هي وين موظفة. زين انت تاخذ المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المراه لاربع، ومنها اضف بذات
1: الدين
0: تربت يدك، المفروض انه يكون هناك القيم هي الاساس وليس الماده، الماده تاتي بعدين تاتي، لكن القيم اذا فقدت فالمعايير اليوم المعايير صراحه انصح الشباب كثير قاعد يركزون على الماديات،

0: بالذات مع ظهور السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وفاشينستات وإلى آخره، سواء من الذكور أو من الإناث، يعني الكل مساءل، الكل متأثر في المشاهير. فبالتالي لما يأتي أحد من الشباب ويشوف أحد المشاهير إيش وضع حياته، يبي سيارته، يبي يعيش نفس حياته، يبي يعيش نفس وضعه، فهذا يخلق المقارنات. وهذا أنا أقول لا تقارن، أنت لك حياتك الخاصة. هو قد يكون ناجح في اتجاه، ولكن إيش قد يكون عنده إيش إخفاقات في اتجاهات أخرى. إحنا ما نشوف الإخفاقات دائما. الإنسان دائما الإنسان بالذات في السوشيال ميديا والتواصل يبين لك أحسن ما فيه، ولكن أنت تعلم شنو الجزء الآخر ما نعلمه. فبالتالي لا تضعوا أنفسكم في المقارنات.
1: دكتور، أيضا يعني في جانب آخر اليوم، هل فعليا تأثر سن الزواج وأيضا حجم الأسرة والإنجاب بهذه التحولات؟
0: أكيد أكيد سن الزواج ارتفع. إن أنا في آخر دراسات 28 سنة للذكور، فارتفع. في السابق كان سن الزواج بالعشرينات، اليوم لا، اليوم سواء الرجل أو المرأة، المرأة تبي تكمل دراستها، الرجل بيكمل دراسته، والمرأة تبي توظف. فبالتالي هناك إيش؟ هناك ارتفاع في سن الزواج. ليش؟ لأن هناك أعباء مادية، أصبح هناك عبء مادي، ضغوطات الحياة، عبء مادية، إضافة إلى أن عيش في هناك للأسف مقولة عيش حياتك قبل تتزوج، كأن الزواج شنو؟ سجن. كثير من الشباب عندهم المقولة إيه كأن الزواج سجن، عيش حياتك. أنا ما عشت حياتي، ليش ما تتزوجين أو ليش ما تتزوج؟ قالك والله أنا ما عشت حياتي، خلني أعيش حياتي. تعيشين حياتي شنو؟ ليش النظرة السلبية
1: للزواج؟
0: ليش أنت مفترض أن الزواج سجن؟ ليش بالعكس الزواج هناك آية في القرآن الكريم، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. إذن الزواج مبني على المودة والسكنة والرحمة، وليس هو سجن كما يمثل بعض الأشخاص أن هذا الزواج هو عبء على المقبلين عليه.
1: اليوم أيضا بعد في شغلة أخرى اليوم دكتور، على جانب الحياة الاقتصادية المتغيرة اللي قاعد نشهدها اليوم في ما ليس في يعني محيطنا في دولة الكويت، ولكن إنما العالم ككل، إلى أي مدى يعني أثرت التغيرات الاقتصادية على وارتفاع أيضا تكاليف الحياة بشكل ملحوظ على قرار تكوين الأسرة؟
0: لا شك أن الموضوع الاقتصادي والمادي مرهق كاهل جميع الأفراد المجتمعات أمانة، مو فقط في دولة الكويت، وإنما هي غلاء عالمي واتجاه العالمية إلى شيء اسمه الماديات. الماديات يعني الاقتصاد، بمعنى أن كل ما ارتفع التكاليف والأعباء سواء المادية أو تكاليف الزواج أو النفقات، فبالتالي راح يؤثر على إيش؟ أي قرار تتخذه في حياتك، مو فقط قرار الزواج، حتى قرار السكن، حتى قرار الدراسة، حتى قرار يعني كثير من القرارات مرتبطة للأسف اليوم في الجانب إيش؟ المادي. فبالتالي أكيد إذا كان هناك أعباء مادية يعني باهظة، هناك كثير من اليوم البذخ في موضوع الزواج، كثير من البذخ في تكاليف الزواج، فبالتالي أكيد راح يأثر 100% راح يأثر. ليش؟ لأن الإنسان راح يحسب 1000 حسبة للموضوع الزواج. أنا شنو القاعة اللي راح أخذها؟ شنو التكاليف؟ كم قرض راح آخذ؟
1: يدخل الزواج هو مديون 37,000.
0: هذه مشكلة صراحة، كثير كثير يعني كثير من الناس أو كثير من الأفراد اللي يعني حات الزواج. في السابق لا، الزواج كان فرحة، اليوم هو فرحة، ولكن مع الفرحة هناك إيش؟ تكاليف باهظة، مو تكاليف طبيعية. يعني الشخص يخرج من الزواج يقعد 10 سنوات يعالج هذا اليوم اللي
1: تزوج
0: فيه، يعني آثاره ممتدة 10 سنوات سبب القروض والديون وإلى آخره.
1: صح أكيد. دكتور فواز العازمي، عضو هيئة التدريس المنتدى في كلية التربية الأساسية، وأيضا مستمعين الكرام، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة دكتور، سعدنا باستضافتك. إن شاء الله في حلقة قادمة نكمل هذه المحاور الجميلة اليوم عن جانب ألا وهو مهم اليوم في مجتمعنا الكويتي، واستقرار الأسرة على الأسرة، تنشئة الأسرة بالطريقة الصحيحة اللي اليوم يقودون دفة عجلة التنمية في دولة الكويت، تزامن مع رؤية حضرة صاحب السمو رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رؤية 2035.

0: وأيضا هناك تأسيس الأسرة، أحد بنود هذه الرؤية. شكرا لك دكتور فواز على حضورك لي.
1: الساعة مباركة وتشرفنا فيكم.
0: أكيد مستمعينا الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله نكمل الحديث، لكن من زوايا أكثر قرب من تفاصيل حياتنا اليومية، من يربي أبنائنا اليوم، كيف تؤثر اليوم وسائل التواصل الاجتماعي على التنشئة وأيضا العلاقات الأسرية. إلى أن نلقاكم إن شاء الله بحلقات قادمة من برنامج رؤى. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نصل إلى ختام هذه الحلقة من رؤى، حوار ينتهي لكن تبقى الأفكار وتتعدد الزوايا، وتبقى دائما مساحة لرؤية أخرى. رؤى، منصور العجمي، علي الشلاحي، فيصل نايف، إخراج عبد الله العبيد. انتظرونا في رؤى جديدة. رؤى

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر يدبت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.
1: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر اذاعه دوله الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقه سنتحدث عن مشاركه منتخبنا الوطني لكره القدم في بطوله خليجي الديار العربيه 27 لكره القدم، خليجي 27، واللي مقامه في المملكه العربيه السعوديه، تحديدا في مدينه جده. واكيد سنتحدث عن تواجد منتخبنا من خلال المجموعه الاولى وخروجه من البطولة بدون أي نقطة بعد خسارته في المواجهة الأولى أمام المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء، والخسارة الثانية أمام المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخسارة الثالثة أمام المنتخب العماني بثلاث أهداف مقابل هدف. سنتحدث عن جميع هذه المواجهات وعن مشاركتنا في هذه البطولة اللي هي قد تكون بالفعل هي في حسرة وألم ومحزنة للشارع الرياضي الكويتي. لكن في البداية أرحب بمحللنا الفني الكابتن إبداح الهاجر. حياك الله كابتن إبداح.
2: الله يحييك أخوي خالد، أحييك وحيي الأخوان المستمعين والمستمعات، وبالفعل هارد لك كبيرة لمنتخبنا على هذه النتائج التي لا تليق بسمعة الكرة الكويتية خالد. واللي يضايق أكثر بكل أمانة هو أن صاحبة النتائج الأداء السيء، وهذا اللي كنا نتمنى على الأقل أن نخرج في مكتسبات أكثر

0: مما كانت عليه يعني من خلال هذه البطولة، واللي كانت قليلة وراح نتناولها إن شاء الله من خلال البرنامج.
1: وأكيد هذا اللي ما راح نتناقش فيه من خلال هذه الحلقة، لكن في البداية نذهب لهذا التقرير والزميل عبد الرزاق لرشيد.
2: شهدت بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 27 خليجي 27 خروجا تاريخيا وصادما لمنتخبنا الوطني الأزرق، حيث وصف هذا الوداع بأنه الأكثر قسوة في تاريخ مشاركات البطل التاريخي للبطولة، إذ تذيل المجموعة الأولى وودع المنافسات دون تسجيل أي نقطة لأول مرة في تاريخ مشاركاته في بطولات الخليج. الجولة الأولى، افتتح منتخب الكويت مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي، ودخل الأزرق اللقاء بتنظيم دفاعي حذر محاولا إغلاق المساحات على الأخضر السعودي. وعلى الرغم من الصمود الطويل والاندفاع الهجومي في بعض الأوقات، نجح المنتخب السعودي في حسم اللقاء بهدف دون رد، ليتلقى المنتخب الوطني خسارته الأولى ويصبح تحت ضغط مبكر. الجولة الثانية، شهدت مباراة الكويت والمنتخب العراقي إثارة بالغة وسيناريو درامي، حيث تقدم المنتخب العراقي بهدف، ومن ثم تعادل الأزرق عن طريق يوسف ناصر قبل أن يتقدم مرة أخرى المنتخب العراقي، ويتعادل مرة أخرى المنتخب الكويتي بهدف يوسف ناصر أيضا، إلا أن المنتخب العراقي عاد بقوة في الدقائق الأخيرة مستغلا الأخطاء الدفاعية والتراجع البدني للاعبي الأزرق، لتلقى المنتخب الكويتي خسارة مريرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان قريبا من تحسين موقفه سواء بالتعادل أو خطف الفوز. الجولة الثالثة، دخل الأزرق مباراته الأخيرة أمام عمان كتحصيل حاصل بعد فقدانه فرصة التأهل رسميا، وكان يرغب فقط في تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة وحفظ ماء الوجه، ونجح بالفعل في التقدم بهدف نظيف عن طريق شبيب الخالدي، إلا أن السيطرة لم تدم طويلا حيث انقلبت المباراة رأسا على عقب في الشوط الثاني إثر عودة المنتخب العماني الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأكيد خروج الأزرق بدون أي نقطة.
1: شكرا للزميل عبد الرزاق لرشيد. أكيد يعني النتائج وما شاهدناه من خلال هذه البطولة هي نتائج سلبية جدا، إذا بنتكلم على المستوى، على الأداء، على الفريق بشكل عام، على أيضا بعض التصاريح التي صدرت من مسؤولين الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على كل ما تابعناه من خلال بطولة خليجي الديار السابعة والديار العربية 27 لكرة القدم، وأكيد يعني نتحدث عنها بتفاصيلها. لكن قبل لا أبدأ في الدخول في البطولة، كابتن بداح، هل الإعداد كان بشكل جيد؟ يعني احنا اليوم نتكلم لما نشوف منتخبنا والمستويات اللي قدمها، وتحديدا انا اتكلم الان عن العامل البدني، منتخبنا او الدوري عندنا لعبنا ثلاث جولات توقفنا، وكان في بامكاننا نلعب جولة رابعة توقفنا، وراح الفريق الى معسكر قطر وبدون لاعبين نادي الكويت ثمان لاعبين، بعدها انضم الفريق واكتمل يوم 16 قبل البطولة، يوم 16/9 قبل انطلاق البطولة بأيام معدودة، ولعب يوم 18 مباراة أمام المنتخب اليمني وخسرها بهدفين مقابل هدف، وبعدها دخل في منافسات المجموعة الأولى من بطولة خليجي 27.
0: يمكن في حلقة سابقة
1: تكلمنا تناولناها، لكن احنا ودنا نذكر
0: عشان نسترسل في الأمر، كان في عندنا يمكن في القائمة الأساسية في بعض التحفظات، وهذا طبيعي وأمر
1: نعم صحيح،
0: مع أنه كان في ملاحظات قلنا إحنا المشكلة في آلية الاختيار، حارس مثلا في لاعبين ما يلعب أساسي بنادي أو يكون الاحتياط ويتم استدعاء، في لاعب اللي هو مثلا حميد القلاف حارس أساسي مثلا ما يتم استدعاء ويتم استدعاء الحارس البديل اللي هو مثلا ركان السعيد، يعني في كانت
1: ملاحظات
0: يعني بكل أمانة ما هي بالنسبة لنا أنها يعني مقنعة بالنسبة لنا. تكلمنا حتى على الإعداد، قلنا أنت عندك يا أنك كنت تلعب مباراتين دوليات مثلا عشان أنت الوقفة هذه طويلة يفترض أنك تستفيد منها على الجانب البدني أو تستفيد على الأقل على الجانب التكتيكي، لكن لا شفنا الجانب البدني من خلال المباريات ولا شفنا الجانب التكتيكي،

0: انت افتقدت جوله مثل ما تفضلت كان تقدر تلعب جوله رابعه، نادي الكويت يقدر كان يلعب جوله رابعه ويلعب البطوله الاسيويه. لو افترضنا تبي ما تبي نادي الكويت يلعب، لا يلعب، عندك كم لاعب الباقي لو يلعبون بالدوري؟ عندك يعني تقريبا 10 انديه غير لو تأجلت لعبه الكويت مع فريق المنافس
1: اللي مباراه تنافسيه
0: فتكون انت الاجواء التنافسيه هذه اخوي خالد. لذلك احنا شفنا في فوارق في الجوانب البدنيه،
1: نعم
0: في فرق تميزت في الجوانب البدنيه لانه وضح من خلال منافسات الدوري وصلوا مراحل الجوله الثامنه الجوله التاسعه مشاركات بينت الجوانب البدنيه هذه. فانا اعتقد لم يوفق الجهاز الفني سواء في ان الفتره كانت طويله وحتى هذه الفتره الطويله ما كان فيها جوانب تكتيكيه ولا كان في ارتفاع من الناحيه البدنيه،
1: وهذا ما لاحظناه من خلال المباريات. يعني انت لما تشوف المباريات الخسائر كلها في
0: النص الاخير
1: في الثلث الاخير نعم في الثلث الاخير من المباراه من الشوط الثاني، يعني شوف الاهداف تسجل علينا. لكن خلينا نروح للبطوله من بدايتها، خلينا نتكلم من التشكيل الذي وضع للمباراه الاولى امام المنتخب السعودي. الكل استغرب تواجد يوسف الحقان وتواجد عبد العزيز بن ناجي كناشئين او كشباب يلعبون لاول مره بطوله خليجيه ويلعبون لاول مره كاساسيين امام منتخب السعودي على ارضه وسط جماهيره، واعطاهم الفرصه ان يلعبون في هذا المركز.
0: بالاضافه الى خالد المرشد اللي انا اعتبره نعم. اكبر مكاسبنا في هذه البطوله. وطبعا سعود الحوشان ينشوف في لاعبين خالد يعني لابد كان من وجوده،
1: نعم
0: يعني مثل سعود الحوشان هو حارس اساسي على حساب خالد الرشيدي، نتفق. حارس سمان عبد الغفور ما يمر في فتره جيده ولم يتم استدعائه. من عندي افضل، وانا ما ابي اختار حميد القلاف، من عندي الحارس رقم واحد ومن اللي قلنا كان افضل حارس خلال السنوات الماضيه؟ منطقيا بنقول سعود الحوشان، فسعود فرض نفسه بقوه وفعلا اثبت نفسه من خلال ما قدمه في هذه البطوله. اتكلم على ايضا خالد المرشد، واشدنا في خالد ترى لاعب من تحت المراحل السنيه كان لاعب كبير، لكن راح دراسه وابتعد سنوات معينه 4 إلى 5 سنوات، ترى عاد قبل سنتين هو كان لاعب اساسي في نادي القادسيه، بعدها نادي العربي تعاقد وياه، وترى هو بدا وين؟ بالدوب باك يمين ترى في نادي العربي، ووجد نفسه ويحسب سيد سوزا انه يعني اعتمد على هذا اللاعب. خالد هذه المكتسبات انه عبد العزيز ناجي، ومع ان انا في ملاحظات طبعا هو ما يلام اللي هو مدرب، لكن عزيز ناجي في بعض الامور الفنيه اللي ممكن لمصلحه اللاعب راح نتكلم ان شاء الله عنها في البرنامج. يوسف الحقان يحتاجون خالد المدافعين في استمراريه في استقرار في التشكيل، فهو يحسب له هذه يعني اللي اشوفها الفائده الكبيره اللي انا شفتها من قبل سي سوزا العناصر اللي تم ذكرهم حاليا، ان هذه الفائده اللي انا فقط شفتها من خلال جميع اللي هي مباريات اللي شفناها في البطوله.
1: نعم، المباراه الاولى امام المنتخب السعودي يعني تكلم عنها من خلال متابعتك لها، يمكن المنتخب السعودي على أرضه وسط جماهيره ومنتخب كان داخل هذه البطولة وهو أساسا داخل هذه البطولة لتحقيق اللقب، وواضح أيضا من تصريحات المسؤولين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية الكل يسعى أن يحقق اللقب، وواضح من البداية.
0: شوف احنا نتكلم على البطولة من حيث المنطق والإمكانيات، من ناحية الجاهزية الفنية والبدنية خالد كان واضح عندنا من خلال ما قدم المنتخب السعودي ترى في كأس العالم مع الكابتن دونيس خالد،
1: نعم
0: عمل على المنظومه الجماعيه للفريق شفناه، يعني في مباراه الاورغواي تعادل، مباراه الراس الاخضر فقط هي مباراه خسرها اللي امام المنتخب الاسباني اللي بطل كاس العالم، لكن ظهر بهويه مقنعه نوعا ما المنتخب السعودي في ظل قصر فتره وجود الجهاز الفني، فواضح الرغبه كانت موجوده. المنتخب السعودي مرشح من ناحيه حتى على مستوى الدوري على مستوى الناحيه البدنيه مستوى الاحتكاك. ايضا المنتخب نتكلم اللي هو منتخب الإماراتي والمنتخب القطري ويعني وبدرجة أقل منتخب اللي هو المنتخب العراقي، لأن المنتخب العراقي كان يعاني حتى صعوده كان يعني بصعوبة بالغة لكأس العالم ولم يقدم أداء جيد في كأس العالم. خالد بقية الفرق البحرين كل نادي لنا فريق خلاص يعني لابد أن يتم عملية تجديد، ولم يقدم أداء جيد خلال الفترة الماضية. منتخب عمان يتعاقد مع طارق السكتاوي، واضح أن عندهم مرحلة إحلال مرحلة تغيير وتجديد دماء الفريق، وعندي المنتخب اليمني، فالفرص عندي بالنسبة لي كمشاركة كان عندي إمكانية أني أنا أكون أفضل ما كنت عليه خالد. بدأ يعني بتأكيد شفت العراق أنا مع عمان فالمباراة كانت جدا متواضعة، يعني هذه المباراة أعطتني انطباع خالد أني أنا ممكن أقدر أوصل، يعني

0: هم امام فريقين يعني صعب انك انت تتجاوزه. المنتخب السعودي اثبت افضليته من خلال مباراه امام الكويت، مباراه امام عمان 3-0، وهذا يؤكد لك ان عمان لم يكن خصم قوي بالنسبه للسعودي. السعوديه تلعب امام المنتخب العراقي، تغير 5 لاعبين من التشكيله الاساسيه وتفوز 2 مع الرأفه. يعني فهذا اكد ان مستوى المنتخب العماني والمنتخب العراقي ما كان عندي فارق، هذا ما في الفروقات اللي بالنسبه لي. يعني هذه النقطه اللي كانت تحج بالنفس ان كان الامكان افضل مكان. بقارنهم مع مجموعتنا في كاس الخليج اللي بالكويت، كانت كان معنا الامارات جايه بالبطوله وعناصره، كان مكتمل الصفوف. جينا مع قطر كان بطل كاس اسيا، وجينا مع البحرين اللي كان افضل فريق في بطوله الخليج، كان عمان عفوا، لعبنا مع عدد 3 فرق، تاهلنا نصف نهائي، وادائنا كان في اتزان في تنظيم دفاعي. كنا نتمنى من نصف نهائي كاس الخليج الماضي على الاقل انه نحافظ على الاقل نصل الى نصف نهائي.
1: يعني احنا ما قاعد نحافظ على المكاسب صحيح. اللي نحققها في
0: فترات
1: في فترات سابقه.
0: شوف بيزي كنا لابد انا اقارن، يعني لازم احط المقارنات. بيزي تعاقدنا معاه قبل كاس تصفيات كاس العالم 10 ايام او 12 يوم، ما عنده وقت. كجاء اخر 8 مباراتنا امام الاردن 6-9 اعتقد، مباراه امام العراق 10-9، ما عنده وقت المدرب. عمل توليفه، عمل شكل دفاعي، تعادلنا مع الاردن بالاردن، تعادلنا مع العراق وحنا مراضين على التعادل. بعدها لعبنا كاس خليج، وصلنا نص نهائي، لعبنا امام العراق في العراق كنا متقدمين. يعني قصدي خالد عطى ملامح انه عما من ناحيه التنظيميه الدفاعيه على الاقل كانت، يعني كان يؤخذ عليه يمكن الناحيه الهجوميه للفريق. تعاقدت بعدها مع سوزا، مفروض نحافظ على المكتسبات اللي تفضلت فيها، اللي هو المحافظه على التنظيم الدفاعي. صار عندك بطولة كأس العرب كان بإمكانك تشتغلها، اللي شفناه بكأس الخليج كأن المدرب ما استفاد من وجوده في كأس العرب. النقطة اللي أهم من هذا خالد، سوزا هو ما جاء الكويت ما يملك أي معلومات. يعني أنا أقول كوجا الكويت عنده أقل شيء 25% خالد من الانطباع، لأنه لعب ضد الكويت في تذكرها مباراة الملحق اللي أمام البحرين، كان هو مدرب البحرين، ولعب كاس الخليج ضد الكويت. يعني المدرب عارف اللاعبين الكويتيين.
1: انا خلنا الحين
0: يعني ملم في
1: انت بما انك تكلمت عن المدرب، خلينا نتكلم. انت قلت لي بيتزي يعني في فتره بسيطه ودخل التصفيات، ما عنده الوقت انه يعني يعدل، لكن دخل التصفيات بدا يعدل من خلال التصفيات. لكن انا خلنا نتكلم اليوم على سوزا اللي تم التعاقد معاه من اغسطس 2025. أول اختبار كان اللي هو فيفا دي في شهر 9 2025، تعادل مع سوريا 2-2. أيضا بعدها فيفا اللي بعده خسر من أوزباكستان 2-2 لا شيء، وخسر من منتخب المغرب المحليين 1-0 لا شيء. أيضا مباراة مع منتخب تنزانيا فاز 4، أتكلم الآن كلها مباريات ودية، فاز 4-3. كانت هذه المباريات اللي استعداد لموريتانيا، ملحق موريتانيا، فاز 4-3 أمام غامبيا 2-2. بعدها اتجهنا إلى ملحق كاس العرب، فاز على منتخب موريتانيا 2-0، ودخلنا بطولة كأس العرب تأهلنا. تعادلنا مع منتخب مصر 1-1، خسرنا من الأردن 3-1 ومن الإمارات 3-1. وبدأت يعني اللي هي طبعا كان شهر 1 توقفت، يعني حتى ما في أيام في فدي، لكن رجعنا بعد فترة النشاط، توقف النشاط الرياضي بسبب الأحداث الإقليمية. لعب مباراة أمام منتخب تايلاند، وطبعا مباراة ودية، وتعادل في شهر 6 يونيو الماضي 2-2، ولعبنا أمام فريق في الدوحة فزنا 2-1، ومع اليمن قبل بداية البطولة خسرنا 2-1. يعني أنا أقول لما اليوم أنت تلعب مع فريق مع المنتخب 12 مباراة، 8 وديات و4 كانت اللي هي رسميات اللي هي الملحق، وثلاث مباريات في مجموعة كأس العرب، يعني لابد أنك أنت وضعت انطباع كامل عن الفريق، ووضعت يعني شكل عام للفريق تمشي عليه، يعني ما لك عذر.
0: شوف لعبنا قبل كأس العرب تتفضل تقريبا 5 مباريات لعبنا صح قبل كأس العرب أتكلم. هذه ما هي عدد كافي بالنسبة لك أنك تستعد كأس العرب؟
1: صحيح.
0: وتكلمنا خالد، وللحين انا ترى اذكر بعض التفاصيل، كنا نقول مشكلتنا في البدايات دائما، احنا بعد ايضا في النهايات مشكلتنا، ترى مو كل مباراه تلعب بتشكيله، وحذرنا اكثر مره انك لا تلعب تشكيله، يعني تلعب تشكيله تختلف عن الاخرى. احنا وضعنا غير عن منتخب البحرين. دخلنا كاس العرب

0: زين لعبنا مع مصر صح، قدمنا اداء نوعا ما جيد وكنا قريبين من الفوز، وتعادل منتخب مصر في اخر دقائق 1-1. المكتسبات مباراه مصر فقدناها كلها في مباراه الاردن. ليش؟ غير لعب تشكيله تختلف يعني بشكل كبير عن تشكيله المباراه الاولى، وخسرنا نتيجه واداء سيء، وبعدها المنتخب الاماراتي ايضا قدمنا اداء سيء، ولم نخرج خالد في مكتسبات في كاس العرب. رحنا بعدها على مثل ما تفضل في كاس الخليج، ما بديت انت مثلا عدلت بعض الاخطاء، عدلت النواحي، صار في نوع ما استقرار، استمرت الاخطاء بشكل مختلف بكل امانه. يعني حتى لما نتكلم عنها حاليا، يعني مباراه الحين لو بتكلم عنها امام المنتخب السعودي خالد، كان مباراه كاس الخليج الشوط الاول كنا مقدمين بشكل جيد، نعم المنتخب السعودي افضل، يعني انا اللي ريحني نوعا ما انطباع، لاني اعلم ان المنتخب السعودي كان لعب مباراه فنيه على مستوى عالي، على مستوى التنظيم، على مستوى تنوع في الهجمات على الاطراف، على اليمين على اليسار، لكن المنتخب كان متماسك في الحاله الدفاعيه، كان بعض التحولات عندنا الجيده في الشوط الاول. الشوط الثاني خالد، اول دقائق تبديل، اخراج لاعب عيد الرشيدي، ومن ثم تبديلات ايضا اخرى، واحنا نعلم المستوى البدني خالد يعني افضل من المنتخب السعودي. احنا فقدنا يعني من جراء التبديلات ساهمت بشكل كبير ان نظهر بشكل سيء اللي هو في الشوط الثاني من المنتخب السعودي. يعني فهو غراءته للمباريات، حتى اثناء المباريات تبديلات ما توفق فيها، في مباراه ترى في حتى في مباراته اللي هو ايضا امام منتخب اللي هو العماني اذا بنتكلم عنها، لكن امام المنتخب السعودي المدرب هو اللي دائما في الشوط الثاني يقرا المباراه، يجري تبديلات سواء في المحافظه على الشكل الدفاعي او في التحولات الهجوميه، لم يوفق في التبديلات اللي اجراها امام المنتخب السعودي. هذا فيما يخص مباراتنا امام المنتخب السعودي. الانطباع العام كنا يعني نقول منتخب السعودي مرشح مستضيف خالد، يعني ظهر بانطباع جيد بشكل عام، لكن طموحنا كان في مباراتين.
1: انطباعك عن مباراه العراق؟
0: أسوأ مباراة وأسهل مباراة.
1: شلون؟
0: أنا أقول لك شلون. أنت لعبت، إحنا شفنا العراق وعمان، مباراة كانت على المستوى الفني ما كان مستوى مغنى، مباراة خالية من الفرص، فريقين لا بالشكل الدفاعي لا بالشكل الهجومي ما في أي ملابح بالنسبة للفريقين. المنتخب العراقي 5 حالات شد عضلي من الدقيقة 52 يا خالد، يعني واضح الحالة البدنية عند الفريق سيئة. لعبنا امام منتخب العراقي، اسلوب اللعب احنا كنا وقفنا بشكل خطير جدا في الثلث الدفاعي في المناطق اللي هي الثلث الاخير بالنسبه لنا، اعطينا مجال المنتخب العراقي خالد يستحوذ، اعطينا انه يلعب على الاطراف. تعامل المدرب مع المباراه خالد، الوسط كان ضايع في ذيك المباراه، واضح في ثغره من جهه اليمين، واضح العمق كان في ثغره كبيره، شفنا تدخل، هل شفنا في سواء في الفريق انه يصعد لمنطقه زون في خط الوسط، هل شفنا في تبديلات تكتيكيه من قبل الجهاز الفني؟ ما شفنا اي تدخل، مع ان الكل كان يقول عندنا مشاكل سواء في خط الوسط او في خط الدفاع، الى ان سجل المنتخب العراقي. بعدها اجرى التبديلات، الفريق شوف يوم صعد لمنطقه خط الوسط خالد، ما شفنا محاولات عديده للمنتخب العراقي، يوم ادخل الظفيري والفريق كان يتمركز في كفريق وقفته في نص الملعب، لانك ابعدت انت الفريق المنافس عن منطقه الخطوره بالنسبه لهم، وايضا انت في التحولات صرت قريب على مرمى الفريق المنافس، فصرنا نوعا ما افضل في الشوط الثاني. بالنهايه ترى كنتيجه مباراه امام المنتخب العراقي كهدف ثالث، انا بكل امانه حمله بعض اللاعبين ان اخر كره في المباراه كان يفترض يمكن يوسف ناصر ويا محمد دحام ما ردوا للمسانده في الكره الثابته الاخيره، هي كانت اخر كره في المباراه، وهذه ايضا مسؤوليه يجب ان يتحملها اللاعبين مثل ما احنا نحملها الجهاز الفني. فاحنا خرجنا من مباراه العراق كنت على الاقل ممكن اني اقل شيء نتعادل حتى أنا ابقي على حظوظي في مباراتي امام منتخب عمان.
1: يعني امام منتخب العراقي ترى اخر 10 دقائق سجل علينا هدفين،
0: وسجلنا من كره ثابته.
1: نعم
0: كره ثابته، والمحبط خالد ان انت ما كان في شكل، احنا نتكلم ليش ما في شكل دفاعي، ما في شكل هجومي، ما في اسلوب لعب واضح. طيب انا الحين مباراه عيد لعبت في بديت في اساسي مباراه السعوديه صح، وبديت بشبيب، مباراه منتخب عمان غيرت شبيب وغيرت عيد ولا اشركت عيد اساسا كلش على في شنو السبب اللي انت ما خلقت تشرك؟ يعني لاعبين الخبره تكلم، انا ليش مختار لاعبين رضا هاني والضفيري وفهد الهاجري ويوسف ناصر؟ يا اني اختارهم واشركهم في مراحل واوقات حاسمه، او اني انا اذا ما راح اشركهم ليش

0: استدعيهم، خليني أشرك لاعبين شباب أفضل لي بالنسبة لي. فأنا ما استعنت في فهد الهاجري في مباراة مهمة أمام منتخب العراق، ما استعنت في رضا هاني في أوضاع مهمة في مباريات اللي هي اللي كان خالد المرشد ترى كان يحتاج، وخالد نعلم مع العربي دائما يكون مع لاعبين اللي هم المحاور الأدوار الدفاعية. أنا عزلت خالد المرشد من ناحية الدفاعية، فيعني في علامات استغراب في التبديلات في مباراة منتخب العراق.
1: نروح المنتخب العماني، يعني منتخبنا قدر يسجل هدف في دقيقة 7 وانت ما عليك الضغوط والضغوط كلها على المنتخب العماني، المنتخب العماني يسعى انه يسجل اهداف عشان يتأهل، يعني في حسبة، لكن احنا بدون ضغط وبدون اي يعني امل ان نتأهل، احنا نلعب لاجل مباراة ثالثة واحنا خروج، لكن ما كان علينا ضغط كبير ونتقدم، ومع ذلك الشوط الثاني تنقلب علينا النتيجة، دقيقة 65 ناصر رواحي، دقيقة 81 ناصر رواحي، دقيقة 84 مصعب الشقصي، وأهداف يعني أخطاء واضحة.
0: شنو سبب الأخطاء؟ أنت الشوط الأول كنت بادي بشكل جيد، المباراة الوحيدة
1: اللي إذا أنت, أنت, أنت, أنت, أنت تقصد تدخلات المدرب من خلال التغييرات.
0: صحيح، الشوط الأول أنا بشيد فيه في البداية أن أنت دشيت بتشكيلة واضح شكل الفريق خالد، وقفة الفريق واللي تابع المباراة، ليش قدمنا مباراة جيدة الشوط الأول خالد؟ الفريق كان يتمركز في خط الوسط، في ثلث الوسط، فكان المنتخب العماني بعيد عن مناطقنا كمنطقة الجزاء. الشكل الدفاعي لنا راشد الدوسري كان في مساندة واضحة من مهدي دشتي بالإضافة إلى عيد الرشيدي، جهة اليسرى محمد دحام، جاسم مطر، معاذ الضفيري، ما شفنا خطورة قوية. نعم عندنا بعض المشاكل في الكرات الهوائية بشكل عام، لكن كان في شكل دفاع. مهدي دشتي وضح مع خالد المرشد، جاسم مطر مقدمين أدوار دفاعية جيدة، كان عندنا فرص، كان عندنا تحولات، عندنا خطورة، قدمنا شوط جيد الشوط الأول خالد. الشوط الثاني بين الشوطين أخرج لاعب قدم من أفضل الأشواط اللي قدمها اللاعب مهدي دشتي. أنا المباراة يوم تابعتها أقول أتمنى أن لا يكون سبب فني، يعني ولا أتمنى إصابة اللاعب، لكن ما أبي أستوعب أن هذه غراءة مدرب، أنك أنت شنو اللاعب اللي يعني لاعب كان من أفضل اللاعبين وفريق مقدم مباراة متكاملة يعني من ناحية دفاعية ومقارنة في المباراة الماضية، وأروح أغير لاعب بدون أي داعي، وما اكتفى بالشيء هذا. الدقيقة 60 أو 61 أنا أعلم أن عندي راشد الدوسري لعب جميع المباريات بشكل أساسي، وعبد العزيز ناجي لعب بشكل أساسي، وأيضا معاذ الضفيري من الشوط الأول واضح يعاني بدنيا، خالد المرشد يلعب بشكل أساسي ومعدل الجري عنده كان عالي، الدقيقة 55-56 اللاعب واضح أنه أنهك.
1: نعم،
0: فأنا عندي تبديلات خالد راح تكون إجبارية بدنية واضح، يعني ليش أنا أخرج تبديلين في نفس الوقت؟ أخرجت عيد ودحام، شنو الهدف من هذا الشيء؟ هل كان في المنتخب العماني خطورة؟ منتخب عمان ما له أي خطورة، أتكلم قبل أخراج عيد يوسف، أدخلت لاعبين اثنين، فقدت تنظيمك، أنت خرجت سوى شيء مهدي وخرجت الأجنحة اللي كانوا يساندون في الحالة الدفاعية، فقدت ثلاثة اللي كانوا مع المرشد وجاسم مطر، صار الفريق هني صارت العشوائية موجودة، شفنا المساحات قامت تتكرر، بالإضافة طبعاً إحنا عندنا مشكلة في البناء من الخلف. الهدف الأول، وأنا هذه النقطة اللي كنت بتكلم عن عبد العزيز ناجي، أحياناً عبد العزيز يلعب يعني ما بيقول إنه الباص اللي يجب أن يكون يعني محسوب له في الثلث الدفاعي. الهدف الأول خطأ كان فادح من في تمريرته وتسببت في الهدف الأول سجل علينا، ومن ثم شفنا الفريق بعد الهدف خالد قلة النواحي البدنية، انهيار نفسي، وكذلك منتخب عماني قدر يتفوق على نفسه ويدخل ويقدر انه يحقق المطلوب. وانا اعتقد درس ما قدمه منتخب عماني ان يعود، يعني كانت البطوله هذه ترى محسومه للفرق المتاهله نصف نهائي، ما حد فينا كان يتوقع عمان يفوز فرق هدفين والعراق يخسر، لكن لعب حتى الرمق الاخير وقدر فعلا انه يتاهل بجداره لنصف النهائي.
1: نعم، عموما احنا وصلنا لختام حلقه هذا الاسبوع من برنامجكم نبض الملاعب، كل الشكر لمحللنا الفني الكابتن ابداع الهاجر، شكرا لك.
0: الشكر لكم اخوي خالد،
1: والشكر موصول لكم مستمعينا، نلتقيكم في حلقه مقبله في امان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي.

0: الإخراج مبارك عطلة. لعشاق كرة القدم،
1: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
3: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. وكوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا ورطب، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 4 صباحا و13 دقيقة، أدنى مستوى للجزف في تمام الساعة 11 ظهرا و45 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والنويصيب 29 درجة، السالمي 26 درجة، الوفرة 27 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 30 درجة مئوية. أما درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وأم المرادم والنويصيب 36 درجة، الوفرة 41 درجة، جزيرة جارو 35 درجة، والسالمي 38 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:42. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، في أمان الله.
4: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا التواصل الجديد. وكالعادة مستمعينا بالشوق نلتقي وبالكلمة الجميلة نفتح لكم أبواب مساء جديد، مساء الشعر ومساء الإحساس ومساء الحرف اللي إذا لامس القلب وإذا خرج من القلب وصل إلى قلوبكم بكل تأكيد بلا أي استئذان. يا مساء الخير لكم مستمعين الكرام في هذا التواصل الجديد عبر برنامج أمسياتنا كل يوم سبت من الساعة 10 مساء وحتى 11 مساء برفقة الزميل والأخ والعراب وخالد المحسن. نقول مساء الورد.
1: يا مرحبا ومسهلا، مساك الله بالخير فايز، وحييك وحيي كل من يتابع برنامج أمسياتنا في هذا المساء الجميل، المساء الرياضي. إذا قلنا اليوم رياضي لأن بطولة الخليج يعني ما شاء الله اليوم التأهيل إلى النهائي، لذلك حماسني حماسني هناك، حب الكرة هني، نحب الشعر ونتكلم عن كل، لا لابد أن نكون يعني معهم بكل لحظات الأدب والثقافة والشعر لكي نوصل كل أحس الشعراء إن كانوا يعني بأصواتنا بأصواتهم بمداخلاتهم بفقراتنا المختلفة في هذا البرنامج، برنامج أمسياتنا.
0: من هنا مستمعينا الكرام ما نبدأ، ومن هنا تكون بكل تأكيد الكلمة أجمل والقصيدة أعمق واللقاء يكون أصدق بمتابعتكم مستمعينا الكرام عبر برنامج أمسياتنا. وأيضا لمن أرد يعني أيضا المشاركة، وهذه مساحة لكل يعني الشعراء ومساحة لكل المستمعين والمتذوقين عبر أرقام هواتفنا 224-3250 و224-3251، وللأحبة من خارج دولة الكويت 00-965-224-3252. وبداية تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا من الإعداد، يمسي عليكم ويحييكم خالد المحسن وبشاير العيد.
1: بكل حب وبكل تواصل وتجديد أن يعني فقرات برنامجنا وصول إلى مشاعركم، يحييكم فايز الرسمان هذا الجميل الذي يقدم لكم تفاصيل هذا البرنامج، وكذلك تحياتي خالد المحسن.

0: وأجمل تحايا من الهندسة الإذاعية يمس عليكم محمد الحربي.
1: لا يكتمل هذا المساء إلا بالحب والتواصل والتحية لمن ينفذ مساءنا هذا اليوم، محمد نطيري.
0: وأجمل التحايا من التنسيق والمتابعة يمسي عليكم فراج السهلي.
1: قائد هذا العمل يقول لكم
0: نبي قصيد،
1: إذا ما تقطع للمواصل مشاوير. هذا اللي يقولها منه
0: هذا حمد،
1: يقول إذا ما تقطع للمواصل مشاوير خليك.

0: على درب المتاهات خليك
1: خليك
0: مثل ما كنت الأول تكون. الأخير أنا ما أحب أعاتبك، أنا ما أحب أجاملك واستغلك. شفني قبل لا أقول أشوفك على خير.
1: خير.
0: علقت رغباتي بليتك وعلك
1: ساتر
0: عاتبك وجرك الفين تفكير
1: ساتر.
0: الظاهر أن معاتبي ما وصل لك، وهذه أجمل تحية وأقلى وأعز من يرحب بكم قائد هذا العمل المخرج حمد الحجري.
2: أمسياتنا على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: إذن مستمعينا الكرام في برنامج أمسياتنا، ومثل ما عودناكم دائما ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة، يعني ما بين موضوع حلقتنا الرئيسي اللي نتناوله أنا وخالد وقد نتفق فيه، ودائما يعني ممكن نختلف فيه أو وجهات نظر متباينة، إلى ضيف كريم بكل تأكيد يضيء قنديل هذه الليلة الشعرية، إلى حكاية وتر، إلى ملامح شاعر، إلى العديد من الفقرات. بس خالد، الإحساس بالآخر، شو عندك الإحساس بالآخر؟
1: يا أخي مثل ما أحس فيك، إذا ما عندي إحساس أحس بالآخر، كيف تستطيع أن تعمل وياهم بايز؟ لا بد أن يعني يكون هذا الموضوع بالذات الإحساس بالآخر، يجب أن تشعر بمن تحب ومن تواجه. خلينا نقول الملازم يعني يكون اللي تحب، أكيد بتشعر فيه في كل تفاصيله، لكن حتى من تواجه، إذا كان يعني هذا الإنسان هو تحتاج الإحساس في الآخر، يحتاج طرفين، إنه هناك شخص مبادر وهناك شخص آخر متقبل هذا الكلام. لذا دائما أجد بأن يجب أن تشعر في الآخر إذا كان حزين، لابد أن تتوقف عند النقاط لي يعني إظهاره أو إخراجه من هذا الحزن بشكل أو بآخر. وإذا كان سعيد يجب أن تدعم هذه الفرحة وتعززها وتفرح معه وتشارك أفراحه. الإحساس بالآخر أن تشعر ما يحتاج الآخرين اتجاهك أو ما يحتاج الآخرين منك. أقل شيء يجب أن تشعر بأن كل إنسان ظروفه في هذه الحياة، مو كل إنسان يشبهك ويشبه تفكيرك. صح. يشبه ظروفك، يشبه إمكانياتك، يشبه نعم. يعني لما تروح شخص أو اعلم بأن إحساسك هو بالآخر هو إعفاء بحد ذاته من أي شيء آخر قد يسبب بينكم فتور في العلاقات. لذا هذا بالجانب الاجتماعي والعام. بالجانب فايز، الجانب المهم بجانب العلاقة الشخصية، الإحساس بالآخر أن تشعر بأن يعني هذا الشخص تحكم ظروف، تحكم حياة، يحكم سؤال واهتمام. يجب أن تكون أنت مبادر في يعني في فرض إنه مهم بالنسبة لك إيصال هذه إيصال هذا الشعور بشكل أو بآخر. إذا فايز ما حسينا في الآخرين أو ما قدرنا نشعر بالمقابل، راح نفسد علاقاتنا مع الآخرين، لأن ما في إحساس. علاقة مبنية على سلام ومع السلامة، أو علاقة مبنية على مصلحة. الإحساس في الآخر يلقي كل هذه المفاهيم، مفاهيم أقل شيء يعني مفاهيم المصلحة اللي تربطنا، أن لا هناك شعور آخر، أني أنا أشعر فيك إذا ضقت، أشعر فيك إذا كان عندك يعني إذا كنت حزين، أشعر فيك إذا كنت مو بجوك اليوم، مو داخل في الموضوع، أشعر فيك إذا كنت يعني أشعر في حاجتك، أشعر في ألمك، أشعر في تواصلك، أشعر في تهيئ كل شيء حواليك إذا كان مزعج، أو أني أشعر حتى لدرجة أني أحاول أهيئك نفسيا بأن تكون خارج هذا الشعور اللي قد يكون مزعج بالنسبة لك، وأخذك إلى منطقة أخرى. أو إذا كنت في هذه المنطقة الجميلة في هذه الحياة، يجب أن أشعر بسعادتك ولا أوريك حزني، وشاركك في هذه السعادة بأي شكل من الأشكال. هذا هو يعني شيء أو مفهوم باتجاه الإحساس.

0: يا سلام يا سلام. إذن الإحساس بالآخر ما هو مجرد اليوم أنك تسمع الشخص شنو يقول، المفروض أنك تشعر بالشيء اللي ما يقدر يقوله. الإحساس بالآخر تقرأ بين الكلمات، تنتبه لي الصمت اليوم لما يصبح الكلام على الشخص اللي معاك تحسه ثقيل. اليوم الإحساس بالآخر أنك لازم تفهم أن خلف كل إنسان اليوم قصة، ما حد يعرف تفاصيله ترى إلا هو، وممكن بعضهم قد يخوض يعني معركة من غير ما يبلغ أحد ولا يظهر هذا الشيء. كم من إنسان اليوم قدامنا نشوفه مبتسم ونشوفه سعيد، ولكن بالواقع ما ندري كم من الأشياء اللي يخفيها خلف هذه الابتسامة. كم من شخص اليوم في حياتنا تقول له شلونك يقول لك أنا بخير، بس تأكد أن في داخله كلام يعني كثير يعني ينتظر من يفهمه من غير لا يطلب منه أن يشرح اللي فيه. الإحساس بالآخر أن تكون إنسان قبل أن تكون ناقد، وناقد قاسي في بعض الأحيان على الناس. الإحساس بالآخر لازم تكون شخص قريب اليوم قبل لا تكون شخص يعني قاضي وتصدم اليوم الطرف الآخر بحكمك خالد وما تدري شو اللي وراه وتعطيه
1: من بتعطيه أي. الأهم فايز مثل ما قلت النشر. يعني باختصار تبي تحس بالآخر يا أخي، أول شيء خذ قياساته أمامك، يعني اعرف إنه جايك مبتسم حزين غيره، يجب أن تشعر فيه بشكل جيد عشان يعني ما تخلي التصادم، أو أحيانا كله أنت اللي فرحان وكله أنت اللي سعيد وكله أنت اللي مميز وكله أنت اللي ناجح، ولا تعطي الطرف الآخر أي مجال، كله أنت اللي بتنصحه، كله أنت اللي بتوجهه، كله أنت اللي شايفه غلط. هو مو إحساس، هذا اضطهاد للآخر يجب أن نتخلص منه. مثل ما ننصح يجب أن ننصح، مثل ما نشوف نفسنا ناجحين يجب أن نشوف الآخرين أو نرى لهم بشكل ناجح. مثل ما نكون حنا نملك التصرفات الجيدة يجب أن نثني على تصرفاتهم أينما كانوا. الآخر فايز حتى في العمل، إذا لقيت شخص يعطي ومعطاه الإحساس فيه أنك تشكره وتقوله أنت اليوم أبدعت، أنت جميل، أنت ما شاء الله عليك الترتيب هذا اللي سويته، يعني تعطيه إحساس بأنك تشعر بما قدمه لك اتجاهك، أو تشعر بجهده وعطاءاته حتى لو كان هناك خلل بشيء أو بموضوع ما. يجب أن يعني أول شيء تعطيه تحس فيه أنه قاعد يعمل ويحاول يقدم كل ما في وسعه، يمكن ما يمتلك الإمكانيات الكافية لتقديم الصورة اللي انت تحتاجها، ولكن هو مجتهد لتقديم كل ما يفيدك أو ما يطور من ذاته وما يطور من يعني عمله وما يطور من نجاحاته. لذا عليك أن تشعر بهذا الآخر وتقدم له الشكر على كل ما يقدم، لا نصير أنانيين.
0: طيب خالد، مرت عليك عبارة ويمكن احنا نقولها خالد بعض الأحيان، تقول حق واحد يا أخي ليش انت حساس يا أخي؟ طيب لما تقول انت ليش حساس من هال يعني على اي موضوع كان، ليش انت حساس، ليش تحسست يعني وتضايقت بابا يا اخي، ما ندري بشي اللي خلاها حساس يا اخي، في شيء ما في شيء مني وطريج يعني
1: دائره الشك. بعدها لازم هذه شلون نحس في الاخر. في شخص ما يحب انا وياك نقعد مثل حمد عليه يبي يسوي شيء قلت انا وياك نضحك، يمكن يحس انه في غلط صح، او اذا كان هو مو عارفنا يعني. ف احيانا حتى ضحكنا في مكان غلط هو استفزاز الاخر وليس احساس بالاخر. لكن مرات اذا كنا لا نفهم بعضنا لما نضحك بدون ادنى شك، حتى لو كان يعني في راسه شيء، راح يعرف سبب ضحكتنا، وراح يعرف بان كل هذا الموضوع لتغيير الجو العام واظهار جو اخر ومناسب حتى نكون اجمل. صدق فايز، ف يعني يقول يلي على لحظه التفكير مريتي ورتبتي أوضاع تفكيري وسافرتي، رحتي ورا رغبة أيامك ورديتي، وقفتي هناك هناك وشرتي ومديت لك لهفة شعوري، ومديتي وعطيتي الشعر قيمة، ما تكبرتي من كثر ما تلهمين الشعر، خطيتي وجيتي على صفحة التفكير وانهرتي.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك يا أبو محسن. إذا في ختام حديثنا وكلامنا عن الإحساس بالآخر، يعني ممكن بأختم أن
1: أمجد تكون حاس فيني.
0: أنا حاس يا أبو محسن، شوف عليك أنا محاس فيك،
1: أنا حاس أنك حاس فيني،
0: أنا ملك الإحساس يسموني. يمكن يعني أجمل ما نختم فيه عن هذا الموضوع.

الإنسان اليوم ما يحتاج إلى شخص يصنع له الحلول بقدر ما يحتاج إلى قلب يعني يشعر فيه وأذن تسمعه وأيضا كلمة تطمن هذا الشخص. كونوا أكثر يعني لطفا مع علاقاتكم مع بعضكم البعض وحسوا بالطرف الآخر وكونوا أكثر يعني متفهمين لمشاعرهم، لأن إذا ما عرفنا الأشياء اللي يخفيها هذا الشخص خلف هذه الابتسامة وخلف هذا الصمت، أعتقد هذه يعني حط عليها 1000 خط بإحساسك بالطرف اللي معاك. خلوا دائما إحساسكم يسبق أحكامكم وخلوا قلوبكم أوسع دائما من الاختلاف، فأثر اتركوا أثر جميل مع علاقتكم مع كل إنسان، ودائما خلك تشعر بهذا الشخص وخلوا وجودكم دائما يخفف من الأشياء اللي يحملها الطرف الآخر.

0: حياتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال. لكل قصيدة قصة وموقف يشرح لنا تفاصيل وأبجديات الشعر. هنا يكون المشهد الذي جسد لنا روح الشعر من خلال قصة وقصيدة في أمسياتنا.
2: رجعنا معكم مستمعينا الكرام، ونجدد لكم التحية، والتحية موصولة بكل تأكيد لكل من انضم إلى إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا، ومستمرين معكم لغاية الساعة 11. وبعد الحديث عن الإحساس بالطرف الآخر، حمد المايك، بعد الحديث عن الإحساس بالطرف الآخر مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى حكاية وتر. هذه الحكاية اللي نغوص معكم فيها وبأسباب هذه القصة وهذه الحكاية وخلف هذه الأغنية. حكاية وتر اليوم مستمعينا الكرام مع واحدة من الأغنيات اللي بدأت يعني حكايتها من موقف بسيط في الحياة اليومية قبل أن تتحول إلى واحدة من الأعمال العاطفية الراسخة في ذاكرة الأغنية السعودية. حكاية وتر اليوم توصيني على الكتمان لمحمد عبده.
3: توصيني على الكتمان، الله من يقدر؟ الله، في زمن اليوم ما حد يقدر.
2: صعبة.
3: توصي الطرف الآخر
2: اكتم
3: اكتم
2: قبل يكتموا
3: ما تقدر. لذلك يعني مثل هذه الأغاني كانت هي رسائل، يمكن كانت في وقتها كانت تلقى الصادقين المحافظين. اليوم لو تقولها وتقولها تقول لعل وعسى أن يكون هناك من يعني تقول له يعني أوصيك على الكتمان، ويلقى هذا الكتمان كيف يكون. لكن يقول لك إن حكاية حب بهذه الأغنية بالذات، حكاية حب كان فيها اللقاء مجرد نظرة، والانتظار موعدا يوميا، والكتمان جزءا من علاقة لا يستطيع أصحابها أن يعلنوها. فكانت النتيجة أغنية تختصر ذلك النوع من الحب الذي يعيش على تفاصيل الصغيرة. عن الأغنية فايز،
2: الله توصيني على الكتمان. هذه الأغنية وهذه الكلمات اللي كتب يعني كلمات الشاعر السعودي الراحل إبراهيم خفاجي، ووضع ألحانها وأداها فنان العرب محمد عبده. هذه الأغنية وهذه الكلمات يعني تقوم على صورة عاطفية شديدة البساطة في عاشق يشوف محبوبته كل يوم، ولكن ما يملك من هالشوف وهاللقى غير نظرة سريعة، لكن هذه النظرة بالنسبة لهذا العاشق يعني كافية عشان يواصل يومه وينتظر موعد جديد يشوفها فيه.
3: فايز يعني في هذه الصورة الشعرية اللي واكبت هذه الأغنية، تنطلق الأغنية إلى معنى أعمق بها حديث آخر، فتتحدث عن الحب المكتوم والخوف، ويعني عن والخوف من انكشاف المشاعر، وعن عاشق يرى أن الحب مهما حاول أصحاب إخفائه يبقى ظاهرة في النظرات والتصرفات. قل لك يعني في قصة هذه الأغنية تحمل توصيني على الكتمان، شكله مو قادر يعني يكتم، خاصة بجانب الحب يعني مو قادر يكتم. فيقول

0: يعني ورا مثل هذه الأغنية توصلنا حكاية وطريقة مؤثرة في نفس الوقت. فحسب القصة المتداولة على الأغنية، استوحى إبراهيم الخفاجي فكرتها من عامل في محل إصلاح إطارات السيارات، وكان متعلقا بفتاة تسكن بالغرب من عملها.
1: طبعا هذه القصة المتداولة وراء كتابة الأغنية توصلنا على الكتمان لإبراهيم الخفاجي، مثل ما قال خالد ان في عامل في محل كان متعلق بفتاه تسكن قريب منه، وكان هذا العاشق يعني يبحث دائما عن اي حيله تمنح فرصه لرؤيه هذه الفتاه، حتى يعني اصبح يتعمد الوقوف بسيارته اسفل نافذه بيتها ويحاول يصلح ويعدل ويسوي عساس يشوف ويلتقي بهذه المحبوبة عشان يكمل يومه ويصنع لنفسه سبب للقاء. هذه التفاصيل البسيطة في هذه الأغنية هي اللي منحت مطلع الأغنية معناه الجميل. فالعاشق يعني دائما لا يطلب لقاء طويل ولا حديث، إنما يعيش على لحظة قصيرة يرى فيها أشياء كثيرة ثم يرحل ويحتفظ إلى اليوم التالي. وجاءت فكرة البيت أشوفك كل يوم وأروح،
0: واصبحت موعد يعني يشوفك كل يوم مروح كان موعد، فاصبحت موعد يمنح شيئا من الحياه وسط شوق لا يستطيع التعبير عن كما يريد. وثم تتناقل الاغنيه من الشوق اللقاء الى سريه الحب، فالمحبوبه توصيه بالكتمان وترى انه يخفي ما بينهم، بينما يرى العاشق ان المشاعر الحقيقيه اصعب ان تخفى، لان الانسان حين يحب تنكشف نظراته ولهفته مهما حاول الصمت. وهكذا تحولت الحكاية يوميا شديدة البساطة إلى صورة شعرية في الأنظار والشوق والحب الذي يعيشه فايز. إيش تقول الأغنية؟
1: كلمات الأغنية تقول كلمات الأغنية يا خالد: أشوفك كل يوم وأروح، وأقول نظرة ترد الروح، أعيش فيها عشان بكرة، عشان ليلي اللي كله جروح.
0: صحيح النظرة ما تكفي، ومن الألام ما تشفي، ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر.
1: وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح، عسى النظرة ترد الروح.
0: توصيني على الكتمة، توصيني على الكتمان، وتبغى حبنا ما يبان وتنساني، تقول لي ودنا صافي وتحس حبنا خافي، ترى رع الهوى مفضوح.
1: نخاف من ايه والدنيا تحاسبنا على الثانية، بتاخذ مننا الأشواق وتعطينا حياة ثانية. يا صاحب المعنى إن كنت تسمعنا للوقت يخدعنا نرجع ونتعنى.

أمسيتنا. أمسيتنا نحلق بكم في سماء الشعر لكي نأخذكم إلى عالم المبدعين ونتجاذب أطراف الحديث معهم في أمسيتنا.

0: حياكم الله وعودة جديدة لمواصلة فقرات برنامج أمسيات نانيو. وصلنا للفقرة الرئيسية بعد ما كنا مع فقرة يعني تحدثنا عن الإحساس بالآخر وتوصيني على الكتمان واللي غناها محمد عبدو كانت حكاية وتر في هذه الفقرة. إلى جينا يعني وصلنا للفقرة الرئيسية وضيف البرنامج اللي راح نتحدث وياه عن الكثير من الأمور. لذلك راح نطلع من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، واليوم المملكة تعيش هذه الأفراح بمناسبة فوز منتخب المملكة العربية السعودية وتأهل إلى المركز يعني إلى المباراة النهائية. لذا بيكون يا نظيف كذلك مهتم ودائما يسطر نجاحات مثل ما يسطر المنتخب السعودي، يسطر نجاحات على المستوى الثقافي والأدبي وعلى مستوى كبير من الفعاليات اللي تخدم الوطن وتخدم كذلك القيادة وتخدم المملكة العربية السعودية. اليوم تعيش يعني نهضة أدبية وثقافية وترفيهية وعمرانية وكل الجوانب. لذا راح نلتقي مع اسم مهم في هذا يعني في هذا العالم وفي هذه النجاحات. فايز
1: أكيد يعني بكل محبة وتقدير المستمعين الكرام، يسعدنا اليوم أن نستضيف شخصية لها حضورها في المشهد الثقافي وقامة يعني نعتز بالحوار معها، شخصية جعلت من الثقافة رسالة وأيضا من الكلمة جسر للتواصل والإبداع. اليوم ضيفنا الكريم الأستاذ ملفي جفين الرئيس التنفيذي لجمعية النخبة الثقافية والأدبية. حللت أهلا ووطئت سهلا في برنامج يعني أمسياتنا، وهذه الليلة بوجودك معنا فرصة جميلة، بكل تأكيد فرصة جميلة الحديث عن دور هذه الجمعية وعن الثقافة وعن الطموحات وأيضا المبادرات اللي تسعى الجمعية لتقديمها للمشهد الثقافي. ونقول مساك الله بالخير.
0: مساء الخير يا أبو تركي.
2: يا مساء النور والسرور مساء النور والسرور ومرحبا بكم، والله يعطيكم العافية.
0: حياك الله.
2: شكر كل الشكر والتقدير، الله يبارك فيكم، وكل الشكر والتقدير إلى دولة الكويت، والشكر موصول لكم الأستاذ خالد المحسن والأستاذ فايز الرسمان والجميع فريق

0: برنامج أمسياتنا على كرم الاستضافة.
1: أنت تستاهل بتركي
0: وأنت سعدت بهذا الحضور الإعلامي المميز ما أختار سم
1: سعداء بوجودك كغامة إعلامية أدبية وشعرية وكذلك ثقافية تدير هذا المشهد. نسعد في برنامج أمسياتنا وإذاعة الكويت بأن يكون يانا اسم مثل يعني نجاحاتك وما سطرتها في هذا الإعلام، ونقول حنا السعداء في برنامج أمسياتنا وفي إذاعة الكويت بأن تكون معنا. لذا يا أبو تركي يعني خلنا نروح للأسئلة وخلنا نروح ل يعني هذه الإنجازات. كل المتابعين اليوم يسألون يعني اليوم فيه مسؤول عن هذه الأنشطة الثقافية والأدبية. إذا رحنا يا أبو تركي وقلنا يعني خلنا نتكلم عن ما يشمل أو ما تشمل جمعية النخبة الثقافية والأدبية واللي يرأسها ورئيس التنفيذي ملفي إجفين، شنو تشمل من فعاليات وكذلك من مواقع في المملكة العربية السعودية؟
0: جمعية النخبة الثقافية والأدبية ليست مجرد جمعية، بل هي منصة للإبداع وحاضنة للمواهب ورسالة ثقافية وطنية تسعى إلى أن يكون للثقافة والأدب حضورهما المؤثر في المجتمع. ومن هذا المنطلق قدمت الجمعية العديد من البرامج.
2: أسلم
1: عندك.
0: ومن هذا المنطلق قدمت الجمعية العديد من البرامج والمبادرات النوعية، وفي مقدمتهم مسابقة شاعر الإبداع بمواسمها المتعددة التي أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب الشعرية وإبرازها للجانب إلى إبرازها للساحة الشعرية، وكذلك البرامج والملتقيات والمجالس الثقافية والأدبية، وصولا إلى أكاديمية النخبة للشعر لصقل المواهب وصناعة جيل مبدع يحمل إرث الثقافي والأدبي بثقافة وكتابة.
2: جميل أبو تركي، شلون يعني كلمني عن عن عن مساهمة جمعية النخبة اليوم في اكتشاف المواهب الأدبية والثقافية الشابة والدعم اللي قاعد تقدمه.
0: زي ما قلت، جمعية النخبة قدمت العديد من البرامج مثل مسابقة شاعر الإبداع 3 مواسم، كل موسم يشارك فيه أعداد كبيرة ممكن إلى 700 شاعر شعراء نظم محاورة، وأبرزت الكثير من المواهب الآن بعض الأسماء موجودة على الساحة، كذلك بجوائز محفزة للشعراء المواهب اللي تقدموا لهذا البرنامج.
1: جميل، شاعر الإبداع
0: تابعنا
1: بتركي، تابعنا شاعر الإبداع، شفنا هذه النجاحات اللي تسطرونها من خلال يعني جمعية نخبة وكذلك دوركم في دعم الثقافة والأدب. اليوم بتركي أنت رئيس هذه الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية، ودورك الوطني واضح ويعني ولا يختلف عليه اثنين في دعم كل ما يخدم المملكة العربية السعودية، شعراءها، مثقفينها، أدباءها، ويعني رؤية المملكة العربية السعودية يشارك يعني جمعية النخبة في يعني في الإبداع بالشكل الحديث والجميل اللي اليوم يطرح. لذلك أبو تركي يعني إحنا اللي عارف أن جمعية النخبة في عنيزة وتشمل بعد عديد من المناطق المجاورة أو غيرها. أبو تركي يعني هل تشوف أن في تغير أو في مفاهيم جديدة للشعر أو للمهرجانات الشعرية فرضها علينا الواقع الجديد من الإعلام؟
0: أول توضيح أن المشاركات في شعر الإبداع شارك كذلك شعراء من إخواننا في دول مجلس التعاون.
1: جميل.
0: معنا في هذا البرنامج.
1: جميل.
0: بالعكس أنا أشوف أن المهرجانات وال بالعكس تخدم الشعر، تخدم الشعراء، تخدم الشعراء المواهب. كل ما كثرت المهرجانات فخدمت الشعراء وطورت بعد المواهب إلى الأفضل، والحمد لله دولتنا غنية بهذه المهرجانات، و وكل سنة في اجتياد، وفي كل منطقة فيها مهرجان وفيها داعمين وفيها الحمد لله، والشعراء عندنا في المملكة كثر يا ربك الحمد.
1: يعني هن سمعنا
0: ما يكفيهم مهرجان ومهرجان وثلاث.
1: سمعنا أبو تركي إن فيه مسابقة قادمة بعد في تشرف عليها أنت ومعك الزملاء في جمعية النخبة، في مسابقة شعرية قادمة هي نفسها شاعر الإبداع.
0: أكيد سعد الإبداع الموسم الرابع بإذن الله.
1: طيب.
0: في الطريق إن شاء الله. طيب. ويكون فيه تغييرات، فيه ملاحظات، فيه آليات جديدة إن شاء الله.
1: طيب.

0: بتركيا ليت
1: بالنسبة
0: يا ليت
1: لنقاش
0: يا ليت
1: جمهورية
0: بتركيا
1: النخبة
0: بعد.
1: على مستوى مناطق المملكة ترى ما مخصوص.
0: طيب انا ودي اني اعطيك المجال تسولف لي عن المهرجان هذا، ودي تشرح لي بعد كيفية التسجيل المسموح، هل في شيء معين، الشاعر الشعري مثلا بس الشعبي اللي نتكلم عنه النبطي، هل يعني كيفية المشاركة، هل في موقع يشاركون فيه، فودي يعني تشرح لي كل هذه التفاصيل يا بطل.
1: بالنسبة لتوضيح بوضح نطاق جمعية النخبة ليس محصور على منطقة واحدة، هو نطاق جمعية النخبة على مستوى مناطق المملكة، ولكن المقر الرئيسي في منطقة القصيم محافظة عنيزة. بالنسبة للتسجيل في البرنامج هو متاح للجميع، أي شاعر عنده موهبة بإمكانه أن يسجل فيها، رابط بعد ما يتم الإعلان عن المسابقة وتؤخذ جميع تراخيص من الجهات المعنية المسؤولة عن الجمعية، فيعلن ويكون هناك فيه رابط كان أي واحد أن يشارك فيه ويسجل، اللي عنده موهبة اللي عنده اقتدار أن يشارك في البرنامج، البرنامج والجمعية متاحة للجميع.
0: جميل، بس وين راح يكون الرابط؟ هل يكون موقع مثلا في منصة اكس او بيكون في موقع
1: موقع
0: خاص فيكم؟
1: لا، بيكون في مواقع التواصل الخاص في الجمعية، وكذلك يعلن عن طريق الحسابات اللي
0: المنصة.
1: داعمة لهذا الموروث.
0: جميل. أبو
1: نعم.
0: تركي، إذا تحدثنا يعني عنك يعني كاسم مهم في ساحة الشعر، واسم لك حضورك اللي الكل يشهد على بصماتك ونجاحاتك المتكررة في مجال الشعر، في ميادين المحاورة، في كذلك إدارة المهرجانات، في العطاء اللي يعني لا محدود لكل ما يخدم الشعر والأدب، تشوف أن هذا الجهد يعني إنه قد ياخذ من وقتك الكثير يا أبو تركي، لكنك أنت أعطيت الشعر كل ما تملك من وقت، فهل هذا العطاء اليوم قاعد تشوف نجاحاته قدامك؟
1: والله الحمد لله، مهما يكون في تعب أنت جالس تقدم خدمة لمجتمعك، فالإنسان لازم يكون فعال في مجتمعه، فإذا أنت تقدم شيء منظم، شيء تحس أنه يخدم له أثر على المجتمع اللي خاص في المواهب الشعرية في الشعر، وتحس أنه كل سنة أنه له ثمرة هذا البرنامج، فأنت التعب هذا تنساه لأنك تقدم شيء يخدم مجتمعك. فالحمد لله احنا في جمعية النخبة وفي جميع البرامج اللي احنا نشرف عليها كلها ناجحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وكل سنة أفضل من السنة اللي بعدها والقادم بإذن الله أفضل.
2: بإذن الله. أبو تركي، في تعاون اليوم بين الجمعية والجهات الثقافية والأدبية سواء داخل المملكة أو حتى خارجها؟
1: أكيد في التعاون الحمد لله موجود بين جميع الجهات اللي
2: في الداخل،
1: سواء وزارة الثقافة، المركز الوطني عندنا، أي نعم، فالدوائر الحكومية، أمارة المنطقة الموجود، الحمد لله التعاون موجود والأمور مسهلة، وهذا بتوفيق الله برعاية حكومتنا الله يطول عمارهم
2: اللهم
1: ويحفظهم
2: امين يا رب.
1: لهذا القطاع، لأن القطاع الثالث، القطاع الغير ربحي، هذا مهتمة فيها الدولة، الله إن شاء الله يوفقهم، ونجاحات دائم مبهرة سواء في جمعية النخبة أو في قطاع، في هذا القطاع يسمى القطاع الثالث عندنا، القطاع الغير ربحي، فالحمد لله نجاحاته واضحة، وعسى الله يحفظ هذه الدولة، يحفظ
2: في الخارج أبو
1: جميع
2: تركي في
1: دول
2: تعاون
1: الاستقطاب.
2: بالخارج بين الجهات الثقافية والأدبية اليوم؟
1: لا، ما الآن، لا الآن ما عندنا تعاون، ولكن
2: اوكي
1: فيه زي ما قلت في الشعراء شاركوا معنا من دول، لكن تعاون لا ما في موجود الآن.
0: طيب أبو تركي، هل فعاليات
1: أنا أتكلم عن بالنسبة على الجمعيات، ما أتكلم على
2: جميل.
1: الوزارات ولا لا،
2: لا،
1: أتكلم عن
2: الجمعيات
1: الجمعيات ما في تعاون.
2: نقصد الجمعيات الثقافية والأدبية الموجودة في الخارج سواء دول الخليج أو حتى الوطن العربي.
1: لا، بالنسبة لجمعية النخبة أتكلم عن جمعية النخبة صفتي رئيس تنفيذية، ما عندها تعاون خارجي نهائي.
0: طيب أبو تركي، خلني نستوضح يعني يعني وحنا اليوم ودنا ندعم هذا النشاط اللي أنتم تقومون فيه، ودنا نكون وياكم في كل ما يدعم الشعر، لأن نحب الشعر ونقدم برامج الشعر، لذلك المساحة لكل

0: كل من يخدم الشعر وأنت على رأس من يخدمون هذه الأدب والثقافة، وتركي هالفعاليات بشكل شهري موسمي سنوي اللي تقيمون هالشعر والثقافة والأدب، هل هناك مجال للفصيح للقصة للمحاضرة للشعر، أو مهتمين فقط بالشعر الشعبي الفنون الشعبية اللي تميز فيها منطقة القصيم، ونتكلم عن منطقة القصيم كاملة تميز بالفنون الشعبية الخالدة اليوم اللي تسمعها، لكن هناك فنون يعني في المملكة تختلف من منطقة لمنطقة، هي كلها فنون تراثية شعبية سعودية، فهل هناك اهتمام كذلك بالفنون الشعبية عندكم؟
1: بالنسبة لجمعية النخبة جمعية أدبية، الفنون أحيانا فيها هيئات تبع وزارة الثقافة، كل هي مسؤولة عن موروث ومسؤولة عن كل ما تقدر الجمعيات تداخل في بعض الأمور، لكن يكون فيه تعاون، والحمد لله الجمعيات اللي تخدم كثيرة عندنا في منطقة القصيم، وكل منطقة فيها جمعيات تخدم هذا الموروث يخص في المنطقة الموجود فيها، ولكن جمعية النخبة تهتم بالأدب في جميع مناطق المملكة، جميع مسارات الشعر سواء في الفصيح في النظم في المحاورة. الآن عندنا حنا برنامج اسمه طواريق النخبة.
0: جميل.
1: برنامج طواريق النخبة هذا إقام سنوي، هذا برنامج خاص شارك فيه العديد من شعراء المحاورة، كذلك يشارك فيه من الشباب اللي عنده مواهب مع الشعراء العمالقة المعرفين، الهدف منه هو إبراز الشباب للجمهور، إبراز الشباب المواهب للإعلام، وهذا من ضمن برامج جمعية النخبة الرسمية السنوي.
0: يعني طواريق
1: شو اسمه البرامج اللي سم
0: طواريق النخبة متخصص في المحاورة، يعني في شعراء المحاورة.
1: اي نعم، طواريق النخبة متخصص في، احنا قمنا موسمين وان شاء الله السنة هذه بإقامة الموسم الثالث، والحمد لله برز من شارك فيها العديد من شعراء المملكة، والشعراء كثر زي ما قلت عندنا في المملكة، ولا يمكن أن نقدر أنهم يشاركون في موسم أو موسمين.
0: نعم.
1: يبغوا لهم وقت أن صحيح. البرامج هذه أنها تنجح وتأخذ سنة سنتين ثلاث أربع حتى تمكن من جميع الشعراء أن يشاركون في هذا البرنامج.
0: الأمسيات الشعرية فايز،
2: تفضل عندك.
0: الأمسيات الشعرية هل تقام في، مثلا نتكلم عن جمعية نغة، تقيم الأمسيات الشعرية باستمرار؟ هل فعالياتكم مطلوبة أن تكون شهرية موسمية مثل ما سألت؟ ودي أنك توضح لي هذه النقطة.
1: الأمسيات الشعرية تقصد الشعراء النظم ولا الشعراء النظم؟ النظم للآن ما صار عندنا أمسيات شعرية، لا نطلب عليها دليل، ولكن إن شاء الله في الخطة القادمة يكون فيه هناك تنظيم الشعراء النظم بإذن الله. احنا الان البرامج اللي الرسميه اللي عندنا المتاحه كلها تخص شعراء المحاوره، كذلك الجمعيه عندها ندوات شهريا او بعد شهرين ندوات عن تخص الشعر، تشارك فيها الكثير من المهتمين في هذا الموروث من الادباء من الشعراء، ندوات شهريه تكون في مقر جمعيه النقد.
0: جميل. وبتركي، هل انحرف يعني اليوم بما انك انت شاعر علم من اعلام شعر المحاوره واحد نجوم يعني الساحه السعوديه والخليجيه في ميادين المحاوره، ولك يعني اسمك الكبير، لو سالناك هل شعر المحاوره، كنا نعرف بان الشعر ياتي على مواضيع ويتحدث الشعراء ويكون الموضوع صادق وجريء، هل انحرف اليوم الى يعني نتكلم عن مجاميع جروبات اتفاقات؟
1: لا لا، ما هو صحيح. الشعر المحاورة موجود وعلى وأفضل، كل جيل يكون فيه تطوير هناك للشعر المحاورة، وأعتقد أن الجروبات وأن المجموعات هذه ما هي موجودة، لكن ممكن رغبات أصحاب الحفلات أحيانا أو المناسبات أحيانا تجمع بعض الأسماء، فممكن تأخذ أنها يعني مجموعات أو أحزاب، ولكن هذا طلب من أصحاب الحفلة. أعتقد أن صاحب الحفلة هو اللي هو اللي صاحب الشان لتنظيم الشان.

0: شعراء هو اللي
1: يعني يختار.
0: وتعرف ان الجيل نعم اكيد صاحب الحفله هو المناسب وهو اللي راه يختار الاسماء واللي صار هو. والحمد لله الان الشعراء عندنا شعراء بارزين كثر.
2: نعم ابو تركي، هل اليوم من وجهه نظرك تشوف ان العمل الثقافي اليوم والادبي يواجه تحديات معينه، محتاج امور يعني تعزز اليوم من قيمه هذا العمل الثقافي والادبي، او تشوف في شح اليوم؟
0: لا بالعكس، ما في تحديات الان. لا ما في تحديات الان، الحمد لله والشكر الوقت الحالي كل الطرق مسهله، ودعم من ولاة الأمر ودعم من وزارة الثقافة وكل الأمور الحمد لله. عندنا هنا في المملكة مهرجانات ما كانت أول في السنوات القادمة الماضية ما كان فيها مهرجانات، الآن كل سنة فيه مهرجان أو اثنين أو ثلاثة وكل منطقة فيها مهرجان. هذا يدل على أن فيه دعم وفيه اهتمام في هذا الموضوع.
1: طيب وتركي، أنت شاعر، واللي نعرف أنك شاعر محاورة وشاعر لك اسمك في ساحة الشعر والعمل الثقافي الأدبي، دعم الشعراء، دعم المحاورة، هل تشوف أنها أشغرك عن حضور ميادين كثيرة الأيام هذه؟ لأن الكل يسأل ملفي ليش خف عن ميادين المحاورة، مع أن أمس أنا أعرف أن عندك يعني كان عندك محاورة في الرياض، لكن نشاطك الأولي والمعروف والمطلوب في كل مكان اليوم خفيته، وكان هناك عمل منعك أن يعني أنك العمل الإداري هو من أخذك إلى يعني أكثر أشغلك عن من المحاورة.
0: والله طال عمرك أنا أصلا في البداية بداية مشواري في المحاورة ما طولت فيها، أخذت في فترة وابتعدت حسب ظروف العمل، فابتعدت فترة وبعدين رجعت يمكن الفترة الماضية في السنوات القريبة. ومثل ما تفضلت ان بعد اخذ الجانب الجمعيه والبرامج اللي نشرف عليها والامور اخذتنا شوي عن حضور بعض المحاورات، فاحنا حريصين ممكن ناخذ المحاورات اللي القريبه من المنطقه فاخذتنا عن كثير من المحاورات، لان تعرف منطقه المملكه مناطقها كثيره والمستشفيات بعيد، فتبقى لها واحد شوي عندها. فأكيد أن الشغل والعمل يأخذ الإنسان عن بعض هواياته.
1: أبو تركي، نتمنى لشاعرنا والأديب ملفي جفين، نتمنى لك التوفيق في كل ما تقدمه للشعر والشعراء وكذلك للثقافة والأدب وكذلك للشعراء المحاورة في الذات، وأنك مهتم في إظهار شعراء جدد لمادي المحاورة، التأكيد على الشعراء الموجودين النخبة. عارف أنك شاعر وشاعر معروف، فأبو تركي إذا بتسمعنا شيء في هالدقيقتين اللي باقي لنا يعني نكون شاكرين لك.
0: والله اني اتشرف وكل فخر، لكني ما حضرت شيء لهذا الموضوع، ولكن انا اشكركم واقول الله يعطيكم العافيه على حرصكم وعلى اهتمامكم لهذا الفن وهذا الموروث الاصيل، واستضافه كل من يهتم في هذا الموروث، وانتم برنامجكم ناجح، وتقدم لكم جزيل الشكر، وسعدت في هذا الحضور الاعلامي المميز خالص المحبة والتقدير لهنا في دولة الكويت الشقيقة. والله يعطيكم العافية.
3: أسأل الله يحفظك إذا تكون
1: إن شاء الله فايز. أتمنى أن كان إذا جاء أي زيارة في الكويت،
3: أي زيارة أي والله
1: تشرفنا في الاستديو وأنت حاور في يعني مواضيع كثيرة، ونشكره على كل ما يقدم للشعر والشعراء.
3: كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ ملفي جفين، الرئيس التنفيذي لجمعية النخبة الثقافية والأدبية في المملكة العربية السعودية.

إذن مستمعينا الكرام لقناكم بكل حب ونودعكم بكل هذا الحب وهذا الشوق إلى لقاء يتجدد بإذن الله في يوم السبت القادم. إلى ذلك الحين بكل تأكيد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. وكوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء في أمان الله.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين.
1: الحين صارت اللغة تقريبا متشابهة.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: ما ظالك مضى واللي بقى موتمر ما قدر الله يكون.
3: يا سلام يا سلام يا فهد.
0: ميدان ديوان، من ميدان المحاورة إلى ديوان.

0: ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقم، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال، وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس.
1: لكن الجلطة مرت بحكمه وهي الأشهر، ومع الأسف ظلمت ماضيها
2: ولا زالت تظلم حاضر.
0: ميدان وديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.
3: يقول يزين وقت اللقى من بعد طول الفراق،
4: وقت يخلي الرجال يضيع حقوق.
3: فيعني شوف هذه الصورة وشوف هذا البيت. يعني
0: ميدان وديوان، من أعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان وديوان، والمخرج عبد الوهاب الصلاحات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الذي يتطوف بكم بساحة القلطة وساحة النظم، وفي هذه الحلقة نتشرف ونسعد باستضافة الشاعر الكبير طلال الفحمان. رحب فيك يا أبو عمر.
6: ساعة مبارك، أبقاك الله.
5: حنا سعداء باستضافتك.
6: الله يعزك ويرفع قدرك.
5: ونسمع فيك من زمان.
6: الله يطول لي عمرك.
5: وكذلك ما شاء الله بوسائل التواصل الاجتماعي لك حضور ممتاز وجيد.
6: الله يسعدك، وحنا اللي متشرفين فيك اليوم.
5: الله يحفظك.
6: أحمد جزاك الله خير على اللقاء الطيب. إن شاء الله إن شاء الله كنت حسن ظنك وظن المتابعين إن شاء الله.
5: أنت فوق الظن.
6: الله يرفع قدرك.
5: الله يحفظك.
0: في ميدان وديوان نفتح اليوم صفحة من صفحات الشعر النبطي. نقترب من تجربة شاعر لحضوره وبصمته، شاعر يترك للكلمة مجالها وللمعنى مساحته وللبيت الشعري أثره في وجدان المتلقي. يقول شاعرنا: الطريق اللي يودي على الجهرة تبتهج روحي ليا شفت لوحاته، من غلاها تخنق عيوني العبرة جني اللي مانع سيف جياته. ضيفنا في هذه الحلقة الشاعر طلال الفحمان، صاحب تجربة شعرية تحمل ملامح القصيد الأصيل وتستند إلى مفردة قريبة من الناس ومعنى يحاكي المواقف والحياة. في قصيدة حضور للكلمة، وفي أبيات حكايات ومواقف، وبين شطر وشطر تتشكل صورة شاعر يعرف كيف يصوغ الفكرة. من ميدان الأدب إلى ميدان القصيد، من الكلمة التي تقال إلى الكلمة التي تبقى، نلتقي اليوم مع الشاعر طلال الفحمان في حلقة جديدة من ميدان وديوان، حيث الشعر له ميدان والقصيد له ديوان. ميدان وديوان.
5: أبو عمر لو تحدثنا، نبي نعرف بداية الشاعر طلال الفحمان، متى بدأ؟
6: والله يشوف دائما البدايات يعني هي تجي سبحان الله، الشعر يعني بين بين بين شغلتين.
5: بس في ملاحظة، أنا أعرف أن آل فحمان الكرام من مشاراة واجد.
6: صحيح،
5: منهم هذال، منهم محمد،
6: كلهم كلهم
5: إخوانك شعراء ما شاء الله،
6: الله
5: ويمتازون بشقين الشعر.
6: صحيح،
5: محاورة و
6: عندنا شعر. محاورة وعندنا نظم. حنا سبحان الله العائلة الكريمة هذه، عائلة الفحمان،
5: أنا
6: أغلب ما عليك زود أغلبيتهم شعراء. وإذا ما في شاعر تلقى ناقد ويحب الشعر، وحتى اللي ما يقصد ويكتب لو تبي تلح عليه بيطلع لك بيتين ثلاثة.
5: أنا أعرفهم معرفة جيدة ما شاء الله. أنعم وأكرم.
6: فالبداية
5: ودنا ببداية كتير.
6: سلمك الله. بداية سلمك الله. هو الشعر يا يكون موهبة يا يكون وراثة.
5: الله،
6: هذا المتعارف عليه. نعم. هو دائما الجدال الشعر موهبة ولا وراثة.
5: هذه
6: جدال هذي طويل طبعا.
5: هذا جدال أثري.
6: أثري، يا موهبة يا وراثة. فسبحان الله جت اثنين سبحان الله. أنا شايبنا الله يرحمه،
5: الله يرحمه،
6: خبر من شيبان الأولين اللي هيجن ويحدي، عرفت على، ويقصد قصائد خاصة فيه. فحنا تكوننا بأسرة سلمك الله، مشينا على على على, على على على الشعر هذا من شايبنا الله يرحمه. وكان في موهبة، والموهبة تحتاج أنك تنميها وتصغلها. وسبحان الله مش

0: يعني وكنا نتابع الشعراء من قديم ما زال، ونحب الشعراء من ايام المختلف مثلا، في مجله المختلف
1: الان وغير. هذه صار اثر بعد علم.
0: اي نعم اي نعم.
1: الان جت السوشيال ميديا
0: كنا نتحراها والله يا اخوي ابو عبد الله من اسبوع لاسبوع
1: او الله.
0: والله نتحراها، نقف عند البقاله نتحراها.
1: ايوه
0: والله عشان الشعراء اللي فيها ونحب القصيد اللي فيها، وتعلمنا منهم شعرانا الاول.
1: الان نظرتك للسوشيال ميديا ابو عمر، خصوصا الان انه صار فضاء مفتوح.
0: نعم صحيح.
1: قبل كان المجلات شيء محصور.
0: صحيح.
1: الان صار الشاعر نفسه هو منتج.
0: صحيح. الحين سلمك الله ابو عبد الله،
1: ما في حجه على الشعار.
0: لا نهائيا نهائيا نهائيا. الحين الساحه واسعه، والسوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الرحمن للكل.
1: الله.
0: وما في تقدر تطلع نفسك بنفسك، ما تحتاج واسطه وما تحتاج مجله ولا فلان وفلانتان.
1: الله.
0: من فضل الله. ومثل ما يقولون الخيل تطلع، الأصيلة تطلع.
1: يا سلام.
0: اي نعم ساوي تطلع.
1: حنا ابو عمر وفي هذه الايام شاعر طلال الفحمان، بما ان في الاعياد الوطنيه للشقيقه الحبيبه الكبرى السعوديه.
0: نعم
1: سمعنا.
0: نعم
1: ان سمعت لك ابيات جميله.
0: نعم
1: يا ليت لو تذكرها لنا.
0: حنا المملكه العربيه السعوديه نعم الجار.
1: انعم واكرم.
0: ومواقفهم مع الكويت مواقف بطوليه
1: جدا،
0: ومن عاش اثناء يعني حياته
1: شعب واحد بدولته.
0: نعم صحيح.
1: الله
0: ومن يعني عاش اثناء ايام الغزو وموقفهم البطولي مع الكويت المملكه العربيه السعوديه. يعني
1: انت شايب يا ابو
0: شايب كلمك الله. انا تعديت 50 سنه.
1: الله يرحمك.
0: فعشت الحاله هذه ايام الغزو وطلعتنا للسعوديه. وصحيح يوم سموها السعوديه العظمى هي السعوديه العظمى.
1: الله.
0: ويستاهلون اهل المملكه. أنا أقول كانت بلاد الغاب من حظ الأقوى، لا شرع يحميها ولا عرف وعهود، وكان الضعيف يعتبر هو ولا سوى، بل حرب ولا السلم مفقود
1: مفقود,
0: مفقود. وكان التدمر والفقر كان يعوى، والليل كب الصبح بيامها السود.
1: الله.
0: يا ليل ما طارت قرانيس شلوى، تصفق مناكبها على هبة النود، يقودها حر على العز يهوى، ضرب الهنادي لغوى كل مقرود، واختارت نجد العذية تقهوى، عبد العزيز المفتدى عزوة سعود.
1: الله.
0: اللي فرش بشته على كل شكوى، ورخ اليمين الطاهرة منبع الجود، اللي تباشر جيت أخوان بدوة وأهل القرى، واللي على الساحل شهود، عمت تساوي بين شعبة زهوة، والدار طرزها نياشين وحدود.
1: الله.
0: وأكمل مسيرتها ملوك تعزوى، اخوان نوره ما على مثلهم زود، خدام بيت الله للدين مأوى، واللي تذرى ظلها سهود ومهود، واليوم مع سلمان للمجد نشوه، المملكه تزهى على ثيابها ورود، مكانها بالخط الاول وتروى، منها النجاحات التطور من عقود، وكل لها محمد وفيها تهقوى، شيخ الشباب اللي مراسيبها الطول، وجهز لها خطه عظيمه وتسوى، لاجل الشعب يستاهل العز والفوز، يغلى شعوب الأرض طيب ونخوة، يا كثر حسادك على الطيب محسود، وقت الفضاء تحمل من العلم فتوى، وبالمعركة تحمل على الضد بارود، ونحمل لكم في داخل القلب دعوة. الله يعز الدار والشعب والعود. الله يعز الدار والشعب والعود.
1: صح.
0: سلامتك. الله يطول عمرك. صح. بدانك.
1: ويستاهلون.
0: يستاهلون المملكة. ما نطلع من جزاهم، مواقفهم بطولية معانا،
1: وهذه المشاعر المتبادلة بين الشعبين.
0: ما يحدث، احنا المملكة واحد.
2: نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان. واليوم نستمع إلى قصيدة للشاعر الكويتي زيد الحرب بصوته، ومن تسجيلات نادرة تحفظ لنا جانبا من تجربته الشعرية. قصيدة يصف فيها الشاعر واقعه وحالته بعد أن تقدم به السن وفقد بصره، ويعبر من خلالها عن مشاعره وما تركته هذه الظروف في نفسه.
3: من أول أسري بليا دليلة، حضر الظلام وكل درب أدلة، وأصعد على كل راس عيطة طويلة، ويا ما مشت رجلي في كل حلة، وكم جاد للغاب عنا حليلة، الى بغاني.

0: جيت لافي محل وتم خشبري من راقدم في مقيله غشيم ما يدري انا حابل له وحايل الصبيان حيلا وحيله وثوب المراجل لمفتك قمت اشله واليوم حتى البشت ازغيت اشيله حيلي تردى والنظر فيه خله يا اهل الهوى بن حرب طاوي صميله دوكم سلاحه واخذوا القش كله من عقب ما يركض خلاف الجميله ما يلتفت للصيد لو هو يتله ما من شباب الا الكبر يبي يجيله ولا من طرب الا الشقا واجف له ويا الله يا منشي سحاب المخيله وما مر مطرها من مزنها تهله انت الذي تعطي عطايا جزيله يا واحد كل الخلايج بظله عبدك عليه حمول ذنبه ثجيله وعساك يا والي السما قافر له بجاه من لهجاه راعي الفضيله كل ما طوى جهلي بعفوك تفله ظني انا ورجواي بالله جميله ولا يخيب واحد ساجد له ان شاء عفا عني بعفوه فصيله وان شاء يعذبني بنا موجب له من حيث ما خليت عد وثميله الا وردت الماه والسيف سله وادخل على اللي ما يخلي دخيله يسمع العبدة والدعاء ما يمل ويسمع العبدة والدعاء ما يمل يا مكلم من موسى يا مكلم من موسى يا مكلم من موسى يا مكلم من موسى منجي خليله ويا مشفين ايوب من كل عله وحامي محمد انت والد دبيله مع صاحبه بالغار لطفك حمله وابو جهل يلبس ثياب الفشيله واسعد من رب السماء فاز عله انا بعد عبدك ولا لي وسيله الا انت يا منشي بدور الاهله السلام
1: يا كثر ما قلت بسوي وبسوي ولا في شيء من اللي قلت سويته راحت حياتي وانا طري وانا نوي واللي بغيته نسيته يوم خليت
2: من أرشيف قلطة الإذاعة محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة أرشفتها الإذاعة وقصداها في ذاكرة الشعر والشعراء
3: يعني عنتر يقول والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي والضرب والطعن والأقلام والكتب
2: ميدان وديوان
4: أبو عمر ما شاء الله يعني نعرف أن الشاعر فيما نعرف خصوصا انك انت لك تجربه بميدان القلطه
5: اي نعم
4: قديمه فالكل يقول ان الاحساس بين بين شاعر المحاوره وشاعر النظم ما يتفق
5: اي
4: ايش رايك
5: شوف انا احب القلطه وتابعها ويمكن السبب الاول يعني محبتنا للقلطه هذه يمكن شاعرنا ذيب الشمري
4: الله
5: اي بمعنى
4: محبه وليد رمز
5: وليد إيه نعم شاعر كبير
4: الكويت
5: شاعر يعني مثل ما يقول شاعر ديوان وميدان هو يعني من أول
4: نعم.
5: هو اللي أحببنا بالقلطة وقمنا نتابع القلطة في فرق كبير بين شعر القلطة وشعر النظم
4: أي نعم.
5: يعني القلطة أول شيء شعر حضار
4: وعلم حاضر بحاضر
5: حاضر بحاضر أي. وتبين إمكانية الشاعر القوي فيها
4: يسلم.
5: عكس النظم دائما يكون شعر النظم أثقل وأوزن نعم. وأرتب
4: ويقال أنه أحفظ للأجيال أي
5: نعم نعم صحيح وانا دائما يعني انصح انا انصح نفسي وانصح غيري
4: وكأنه ترجم للمشاعر
5: يعني ايوه
4: لكن شعر القلطه قدامك بيت وبدل
5: ايه
4: ورد
5: ولا تدقق عليه ترى شعر القلطه احسن توجع بيت بيت هي النقب وفتل وضرب تحت الحزام وامور واجد لكن في في في نخبه من الشعراء احنا نتابعهم عندنا عند ذيب الشمري او صياف الحربي يعني احنا على جيلنا والوضع الحين نشوف سفر نشوف اصلع طياني مثلا شعراء كبار كذلك نواف العازمي رحمه الله عليه
4: الله.
5: يعني في شعراء لهم باع طويل بالمضاحات انا دائما انصح شاعر النظم انك لا تتجه للقلطه برايي وجهه نظر يعني خليك على شعر النظم انا احس ان شعر القلطه

0: اذا دخلت الميدان وتبي تكتب نظم
1: صحيح
0: احس انه هدر طاقات
1: ويأثر يأثر
0: اي نعم وهدر طاقه انت جاي متحمس يمكن كل طاقتك تروح بميدان المحاوره فجانب النظم يمكن شوي يصير له تهميش من اتجاهك
1: اي صحيح
0: عرفت علي
1: وهذا ملاحظه ابو عمر شاعرنا الكبير طلال الفحمان هذه ملاحظ شعراء القلطه اذا اتجه القلطه اهدر حتى ما قلل
0: أيوة.
1: اهدر النظم
0: صحيح.
1: لانه مشغول دائما بالحفلات والمشاركه واحيانا السفر وغيره لكن شاعر النظم يكون مرتاح
0: نعم صحيح.
1: ودنا ابو عمر تعطينا شلون اجواء شاعر النظم شلون يكتب قصيدة البعض يقول مثلا اكتبها بالليل اكتبها بكذا اكتب شنو احاسيس
0: هي القصيده سلمك الله ان جت ما في شيء يمنعها
1: الله
0: ان جت خلاص هذه وصلت ان كان ليل ولا عصر ولا
1: ابو عمر انا هذه سمعتها الكلام هذا من كثير من الشعراء
0: اي نعم
1: ومن عاش التجربه اتوقع انه عاش
0: صحيح
1: لانه صح مرات تجيك القصيده تنهل عليك
0: صحيح
1: ومرات يغلق على الشاعر
0: صحيح ومرات سبحان الله يجيك بيتين وتوقف يمكن تكملها بعد كذا شهر سبحان الله واحيانا تكبها كب ساعتها القصيدة 15 بيت 20 بيت وتكبها سلمك الله حاضر بحاضر مرتاح نفسيا وعلى حسب والقصيدة سلمك الله هذه وجهة نظري من مطلعها
1: يا سلام
0: القصيدة دائما دائما الثمينة اللي لها ثقلها من مطلع من بين اول بيتين ثلاثة
1: أيوه
0: تعرف ان صاحبها شاعر صاحبها شاعر وحنا من اول ترى على فكره ابو عبد الله يعني كنا نتابع يعني كان يستقطبوننا الشعراء الكبار يعني من اول احنا من ايام نتابع اول ايام ان كان فهد عافت ولا مساعد الرشيدي لكن يعني دورنا احنا
1: ايه
0: اللي تجاوزنا الخمسين عام وهذه
1: زين الله يعطيك
0: يعني فهد عافت ومساعد
1: بس مثل ما فهد عافت ومساعد الرشيدي كانها مدارس حديثه يعني
0: إيه
1: مختلفه عن النظام القديم
0: انا دائما
1: مو ملاحظها
0: لا ملاحظها وانا بالعكس انا دائما اقول انا مع الحداثة من معنى الحداثة ما في شيء مو حديث يعني
1: تطورت الألفاظ يعني الآن يعني تلقى بالقصايد يقول لك انستغرام
0: اي نعم نعم
1: كذا سناب
0: هو الحداثة شوف يعني انا بوجهة نظري يعني بعد خلق الله يفهم من منظور ثاني الحداثة الحين كل شيء حديث يا ابو عبد الله يعني
1: هو اللي يقصد فيه التحديث يعني
0: ايوه حتى بحياتك اليوميه
1: صحيح
0: يعني انت الحين اول احنا لو ترجع على شيبان بيت الشعر الحين في الوصول تبارك الرحمن
1: حتى
0: اول على بعالينهم والحين على مواترهم
1: وهذا يبين شعرنا الكبير طلال الفحمان بقصيده الشاعر يعني مرات من قصيده الشاعر تعرفه من اي منطقه مرات
0: يا سلام عليه صحيح
1: تعرفه من اي قبيله
0: صحيح
1: فمن قصيده الشاعر
0: صحيح
1: لكن الان صار ما انا يعني الكثير يقول يعني وانا ايد القول هذا انا
0: نعم نعم
1: ودنا نعرضه عليك
0: نعم نعم الله يرفع قدرك
1: ابو عمر إنه صار هو بالمحاورة القلطة صار لغة دولية يعني صار الجنوب والشمال وغيره بالقلطة صارت فيه لغة دولية يعرفون بعض هل اللغة هذه موجودة بالنظم؟
0: هي موجودة للشاعر الواعي
1: يا سلام.
0: أو المتلقي الواعي
1: يا سلام.
0: عرفت علي؟
1: يا سلام.
0: الحين دائما يثنون على أهل الجهرة وعلى أهل الحفر الباطن
1: ايه؟
0: يثنون على شعراهم دائما لأنه خليط عرفت علي؟
1: صحيح
0: والخليط هذا ثقافات
1: يا سلام
0: اي نعم
1: تفاعل
0: اي نعم الجهره متشتت من جميع القبائل
1: صحيح
0: مو محكور على قبيله معينه او على عائله معينه او على اشخاص شمال وجنوب وشرق وغرب كذلك حفر الباطن نفس الشيء واضح الشاعر الجهراوي كذلك واضح الشاعر حفر الباطن وتسمع الشاعر الحجازي تعرف هذا بنفس الحجازي
1: صحيح من الفاظه
0: من الفاظه لكن تعال الجهراوي تلقى العجمي نفس الشمري والشمري نفس المطيري والرشيدي نفس العازمي نفس
1: يعني اللغة صارت دولية
0: اي دولية دولية لكن بس الاختلاف البسيط احيانا تجيك لكنة معينة
1: اي صح
0: مو لهجة
1: صحيح
0: يعني حتى اللكنة
1: صحيح
0: عرفت تعرف ان هذا الشاعر من القبيلة
1: في لزمات معينة أيوة تكشف
0: ايوه من القبيلة الفلانية
1: شاعرنا الكبير طلال الفحمان احنا بنستأذنك فاصل قصير
0: يا حبيبي
1: ونعود
0: الله يسعدك الله يسعدك حاضر
2: من ارشيف إذاعة الكويت ومن ذاكرة الشعر والمحاورة نعود بكم إلى تسجيل نادر يعود إلى عام 1985 مع شاعر ارتبط اسمه بساحات المحاورة وترك حضوره في ذاكرة الشعر الشعبي في هذا اللقاء يتحدث الشاعر الراحل مرشد البدال عن تجاربه في لقاء ومواجهة شعراء المحاورة وعن تلك المواقف التي جمعت

0: بين الشعراء في ميادين المحاورة، حيث سرعة البديهة، قوة المعنى، وحضور الكلمة. حديث يعود بنا إلى أجواء تلك اللقاءات، يكشف جانبا من تجربة شاعر عاش المحاورة وعايش شعراءها ووقف معهم في ميدان القصيد. نستمع الآن إلى هذا اللقاء من أرشيف إذاعة الكويت مع الشاعر الراحل مرشد البدال عام 1985.
1: المحاورات، أنت من
2: شعراء
1: المحاورات؟
2: والله المحاورات صار بيننا محاورات.
1: نعم.
2: اتفقت أنا وسليمان أول مرة.
1: ابن شريب.
2: نعم. جابوني له وأنا عمري حول 17 و18 ولا عرفته.
1: أي.
2: وطلعت بالشعر وعندي كل شعرة باكلة.
1: أي.
2: طلعت مع شعرة مثلي وها. وقالوا لي سليمان بن شريم، قلت من عرفهم سليمان بن شريم ما في شيء. وجا هك الليلة جابوني له، يوم سمعت الرجال وليوم جفلت ولا بغيت الوقفة. ما يعرف يزلي، قال له مرزوق الصوّة. قام عزمني ووقفني، طالع فينا هو شايب انه هاك الحين في شيء. قال يا الشاعر اللافي تكلم. انا حسيت بالهزيمة، حسيت فيها. قلت له يا رجل روجي وروجي عما قف الحقران.
1: الله الله.
2: اللي هذا هذا حبوبة تخلي الديرة لأهاليها.
1: الله الله. هالبيت نسمع به.
2: إيه مشى هالبيت. قلط عليه، قال يقوله من شكاح الرسم وله بالدخان. أنا مبسوط ولا سانك بالدار واخليها. قلت ترى ما أشوف موجن يا زبيلي طاش به زيران بحور مستسني شره وارزاقها فيها. قال تعلم لنقع والسيف خلى لك مقاد حصان، ولا تنسى الغبيب اللي لذيذ الروح تهفيها. قلت له يا نفسي اللي طاوعت لفلان، هو فلان عسى رب الرماها بتهالك ما يخليها. قلت رفيجي اللي معي، قال أنا وش علي يوم ديان اللي قا ديان، تقول ما تقول تعود الدعوة الراية. قلت أنا ما ليبها، ما رق ترشني طير بن برماني شيل الحي الرقطة في حضني دربية. ضحك قال والله يا ولدي أنت شاعر.
1: نعم.
2: أنت شاعر ولكني أنا سعيد. أنا سعيد.
1: يقوله.
2: أي يقول أنا.
1: معتز بنفسه.
2: أي.
1: والله أي. سولفت لي بسالفة قبل التسجيل أنا بن شريم.
2: بن شريم الله يرحمه. أي. كان أنا لحقت عليه.
1: نعم.
2: عمري تقريب 18 أو 17.
1: نعم.
2: وهو شايب كبير.
1: سليمان بن شريف.
2: وحاط له راس.
1: اي الاول عربي.
2: اي وغرامي قلبه غرامي.
1: نعم.
2: وهو يمكننا يوم انه ولد انه جميل.
1: اي
2: وجيت انا تمعرفت فيه. اي وحقيقه هو اللي
1: الصدفه انا بالصدفه.
2: الحقيقه هو اللي قشرني هو.
1: نعم.
2: هو تعلمني معه.
1: نعم.
2: وكنت كان علينا عيد.
1: أيوة.
2: وأنا هاك الحين ولد شباب.
1: نعم.
2: ويمكنني جميل بعد هاك الحين.
1: أيوة.
2: فجيت أنا خبرك العرب من كفين القائلة وتدري الجاهل يمشي في السكيك.
1: أيوة.
2: وافقت لي زلمت بيني وبينهم عرفة وقفت أنا وياه نسولف.
1: نعم.
2: سولف.
1: نعم.
2: ما درينا الله ظاهر علينا.
1: أيوة.
2: شك فينا. قلت عاد أنا للي عندي يا زلمة سلم علي وفت، ترى الرجال اللي جانا هذا شكوكي سلم علي وفت.
1: نعم.
2: هو لاج بالعاير ووقف يتناني الله يرحمه ومات المسلمين. ويوم جيت له قال تقص علي تفضخل على ملايوني. قال عاد بيته حنا رايحين لقهوتين في السوق نبي نقعد فيها.
1: نعم.
2: قال يحبني للصداقة عند روب الزلل.
1: نعم.
2: سنك على الكذب يا مرشد توصى وصاه، لا تحسبني غشي من ذي كلام الغزل، أفهم كلام المحبة وافتهم لمعناه.
1: سأل مجرد.
2: أي.
1: نعم.
2: قلت يا أبو عزيز ترى الشكة تحث العمل، ما كل زول يكلم زول يشذب قفاه.
1: نعم.
2: من كان سلم علي أرجع عليه هالبدل، قولة هلا للمسلم نعتبرها جزاء.
1: نعم.
2: قال ما أنت بتسلم على عود طواها الهزل، يعني ما يبيني أسلم إلا على عواده.
1: أي.
2: ما انت بتسلم على عود طوها الهزل
1: حتى تعدو.
2: اي.
1: نعم.

0: ولا عجوز تباشر في فروض الصلاة؟ الله يسلمك يا من في سلامة خت اللي نتمسك من القضبة بجيب العبا. والله لا قضبت عبا ولا أدري أنا.
1: الله
0: عرفت ما من فكة، قلت يا من تهمني.
1: نعم.
0: وأنا ما دست درب الوحل، لا شك من حب قلبه لا الهوى ما نساه، توك تذكر من الضيزة صورة الجهل، عود اندهارك اللعين وطاولتك الحياة. قال عبا إذا سانت بتكتن كيف.
2: يا كثر ما قلت بسوي وبسوي ولا في شيء من اللي قلت سويته، راحت حياتي وانا طري وانا نوي، واللي بغيته نسيته يوم خليت.
3: من ارشيف قلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، ارشفتها الإذاعة وقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
4: يعني عنتر يقول: والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي، والضرب والطعن والأقلام والكتب.
3: ميدان وديوان.
5: أهلا بكم أخواني المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ولا زلنا مع ضيفنا الكريم الشاعر الكبير طلال الفحمان. رح فيك مرة
6: ساعة مبارك. الله يسعدك أخوي أبو عبد الله.
5: حنا أبو عمر سعداء.
6: الله يسعدك.
5: وأنا شخصيا سعيد لأني أسمع فيك من زمان وأتابعك
6: من طيبك،
5: ومن عائلة شعر معروفة ومشهود لها، يعني الكل يعرفهم سواء بالمحاورة والنظم.
6: أي نعم أي نعم.
5: يعني أنتم ما شاء الله
6: خليط،
5: تطيرون بجناحين بالشعر، يعني تحلقون للأعلى.
6: طيبك من ذوقك يا أبو عبد الله.
5: أودنا أبو عمر نسمع في بداية عودتنا من هذا الفاصل من إبداعاتك تنثرها على أسماع المستمعين.
6: الله يطول لي عمرك. يقول: لله درك تقص الحق من نفسك وتقول شيء انت خاف الناس لتقوله.
5: الله.
6: متربع بالنوايف باهظ جنسك وتنزل شعيب الغلا والداح مسيوله.
5: الله.
6: مكلوم وتباهي الحقران في لبسك، تضحك مع المجتمع والنفس معلوله.
5: سلام.
6: معك المبادئ مثبت عتقها لمسك، ما غيرت المحن واعراف مجهوله.
5: سلام.
6: ضاري على منهجك ما صافحت خمسك، خمس اللي يا كبرت القالات مغلوله.
5: الله.
6: يلي عن الثرثره والهابطه ممسك، ما نال منك الخطأ كلمتك موزونة يا سيد الغافلة، لو يخترف أمسك بكرة الخطأ تدمحه وجنات مبلولة. ونحاول الليل عنوه يختلس شمسك، تقطع يد الليل والتهميش وفلولة. ونعقدوها غثى والشر بستمسك، كل الشرابيك لا من جيت محلولة، يا تاج راس الضعوف اللي تبي طمسك، حقا ضعوف الروابع منك مذهولة، ويا كبر قدر الرجال اللي تبي ونسك، يجود نفسك من الأحباب مهولة، ويا ثقل دم المكان اللي بلا حسك، كنا التعاليل لا من غبت مشلولة.
5: الله.
6: عليك اللي ينام الطير من همسك، والذيب يجفل يا من صحت منهولة، ما بين حاتم وزيد الخيل مستمسك، لغارة عتلابتي فلابتي دولة. لغارة عتلابتي فلابتي دولة.
5: صح لسانك.
6: الله يطول
5: عمرك
6: ويسلمك ويطول عمرك.
5: شاعرنا الكبير طلال فحمان، البعض إذا سمع القصيدة ينظر إلى القصيدة، والبعض ينظر لاسم الشاعر.
6: صحيح.
5: الأفضل
6: هو دائما أنت هو البحث عن الشعر.
5: يا سلام، البحث عن
6: الشعر. وليس على الشاعر.
5: الله الله.
6: أحيانا أنت يمكن تقرأ، نادر صار واحد إنه يقرأ أو يسمع شيء يطربك، سبحان الله.
5: نعم.
6: عرفت؟ نعم. يوم يطربك سلمك الله، عقبه سلمك الله ابحث عن شاعرها. يعني إحنا أول يمكن بعض أشعار إحنا نتابع، وأنا أحب الشاعر اللي يعرف يوظف الكلمة.
5: يا سلام.
6: في شعراء يسمونهم هذا شاعر قاف، يعرف أين يضع القافية.
5: الله.
6: محلها الصحيح.
5: هذه توضحها لنا.
6: أي يعني بعض الشعراء
5: تكة من خبرة.
6: حاضر سلمك الله. في قوافي تجي مفتوحة وكثيرة وموجودة.
5: صحيح.
6: عرفت علي؟ لكن قليل اللي يعرف يوظفها، يحطها في مكانها المناسب.
5: يا سلام.
6: يعني بعض الكلمات أحيانا تطرق مع الأخوان قد معاهم، بعض الكلمات تعتبر ميتة، لكن يجيك شاعر يحييها.
5: الله.
6: يعني مثلا كلمة واجد، واجد ميتة طافية الكلمة هذه. أحيانا سعد الرشيدي، سعد شو يقول؟ يقول: الكبر لله لكن الحق ينقال، أنا على بعض المخاليق واجد.
5: الله.
6: شوف شوف شوف.
5: الله.
6: يقول: الكبر لله لكن الحق ينقال، أنا على بعض المخاليق
5: واجد.
6: واجد أحياها مساعد الله يرحمه ويغفر له.
5: لا والجمالية أبو عمر، شوف شلون قال واجد.
6: واجد
5: يقول واجد، احنا عندنا كلمة واجد عندي كثير.
6: ايوه.
5: لكن واجد من الوجد
6: ومتداول. اي سلام عليك. لكن وكذلك يعني، وهذه تحسب المساعد الله يرحمه.
5: الله.
6: ان ما

0: قال على كل المخاليق واجد، قال على بعض المخاليق واجد.
1: يا سلام، هذه الحاله
0: واضح
1: وهذه الخبره.
0: ايه ذيب الشمري
1: ايه
0: يقول كلمه عادي،
1: ايه
0: كلمه عاديه، احنا نقول عادي يا ابن الحلال، عادي عادي. ذيب شو يقول؟ يقول انا زمان يحطني شخص عادي،
1: الله،
0: لكن طموحاتي الى اهداف وابعاد.
1: الله
0: شوف
1: الله
0: الله، يقول انا زمان يحطني شخص
1: هذه ابو عمر تقودنا
0: عادي شعرنا. لكن طموحاتي الى اهداف وابعاد.
1: يا سلام، هذه تقودنا شعرنا الكبير طلال فحمان، لأن خبرة الشاعر لها دور بالقصيدة.
0: نعم نعم،
1: البعض يعني، وبيك تصحح لي وتزيد من الإفادة منكم، أن إذا واحد كتب صار له سنة شعرية بعمر الشعري،
0: نعم،
1: فرق عن واحد صار له 20 سنة قاعد. إيش رأيك بالمقولة؟
0: صحيح، أنا أشوف يعني حتى بعض الشباب يعني، وأنا تعلقت قبل مرة على الموضوع هذا،
1: نعم،
0: أن شاعر شباب ويكتب له 4 أبيات ويكتب تحته الشاعر فلان الفلان،
1: هذه الفاظ الشاعر، يقول شاعر قصاد.
0: ايوه هي هو فرق. احنا عندنا فرق
1: أيه؟
0: بين الشعر وبين القصيد، وبين الشاعر وبين القصاد القصيده، عرفت على؟
1: نعم.
0: دائما مو كل واحد شاعر ولا كل واحد يعني، في قاصد
1: يكسر
0: وفي قصيد وفي شعر. طبعا الشعر والشاعر ارقى،
1: نعم،
0: عرفت علي؟ وهل احنا نتابع يوم احنا يستقطبنا دائما الابيات الجميله والابيات الشعريه اللي تشدك متى ما شدك بيت الشعر. ويفضل دائما يكون الشعر يعني يكون ظاهره واضح، يعني انا مو انا مع السهل الممتنع، مو مع التعميق بالشعر. انا ابي المتلقي يعرف شنو قاعد يقول انا.
1: يا سلام،
0: عرفت علي يا ابو عبد الله؟
1: يا سلام،
0: يعني ابي اعرف المتلقي يعرف شنو قاعد يقول انا.
1: وفي شغله شاعرنا الكبير طلال الفحمان هي بالشعر، اتوقع انها مهمه مرات. شاعر شاب الافضل انه يعرض قصيدته للناس أو يعرضها على شاعر يثق فيه، خصوصاً مبتدئ.
0: نعم.
1: الأفضل، إيش رأيك؟
0: هو المبتدئ لازم صراحة يعرضها.
1: يا سلام. عشان يعني حتى الخبير يعني الخبير يعني أتوقع يقول لا ترى البيت هذا
0: شوف
1: ما يصلح اللفظة هذه.
0: شوف حنا يعني عندنا إخواني أكبر مني وأنا أكبر من عندنا بني أخي وعندنا عيال.
1: نعم.
0: من ضمنهم الشاعر عبد الله سعد، يوم بلش كان يعرض قصايده علينا.
1: ابو عمر انتم شعراكم واجد، عائلتكم اي فحمان الكرام، نعرفكم ما بين شعراء القلطه والنظم ومبدعين.
0: اي يعني فعبد الله مره من المرات قصد قدام شعراء كبار، قال وينك؟ قال يا ابن حال انا وراي رغابه، طبعا رغابه ذاتيه ورغابه
1: الله
0: خارجيه،
1: الله
0: عرفت، وراي عمامي يعني مو كل شيء اقوله.
1: يا سلام،
0: يعني ما يخلون الا يوم اني اطلع. واخوي الحين ما شاء الله تبارك الرحمن يعني شاعر كبير عبد الله سعد، وان شاء الله يعني لك يكون لك لقاء معه باذن الله.
1: باذن الله احنا نسعى لجميع الشعراء، وبالعكس نوثق هذا الشعر انتاجهم الشعري، وكذلك نطرب فيه المستمعين. احنا يعني مثلا طلال الفحمان، انا دخلت على حسابك واستمتعت بالقصائد.
0: الله يسعدك.
1: وما شاء الله والابداعات، بعدين فيها روح البلاغه، مرات القصائد تحس فيها روح بلاغه.
0: الله يجزاك خير.
1: البعض قصائده وكل واحد هذا منتوجه.
0: نعم نعم،
1: كل واحد ومنتوجه.
0: صحيح.
1: ودنا نسمع من قصيدك يا ابو عمر.
0: والله كل شيء موجود اللي تبي يسلمك.
1: ابد احنا ما نتعدى عليك، واختياراتك دائما، والكل عندك جميل.
0: الله يسعدك.
1: وحنا نبحث عن الجميل.
0: ما بين سجن الليل وعتاقه الصبح.
1: الله.
0: عريت بنت العين والعين تلفى،
1: سلام،
0: ضاقت علي الروح وانفاسها ضبح، ووجس على صدري مضاريب شلفة، على هواجيس انجزع منها الكبح، واخذت معها من اول الليل زلفة، قفت مراكيبي وانا خالي الربح، ودعتها يبا المخاسير كلفة.
1: الله.
0: قفت مراكيبي وانا خالي الربح، ودعتها يوم المخاسير كلفة، منهم اجر عواي واستلطف النبح، لعلي اغشاني من الخير سلفة، كبوا علي الخوف والجوع والذبح، وانا طويل اشبار ساسن وملفة.
1: الله اكبر.
0: كبوا علي الخوف والجوع والذبح، وانا طويل اشبار ساسن وملفة، مفادني غير التهاليل والسبح، يطيب نياتي والاعراب جلفة، مدري اعنزها على طايل الشبح، ولا قصير الشبح مكذوب حلفة، واللي يحر التب ويجاوز الغبح، انك جمل واللي تعداك خلفه، انك جمل واللي تعداك خلفه.
1: يا سلام، صح
0: يا حبيبي،
1: صح لسانك، صح لسانك،
0: الله يطول عمرك ويسلمك.
1: ما شاء الله، يعني شعرنا الكبير طلال الفحمان بدايتها شلون؟
0: ما بين سجن الليل،
1: شوف
0: وعتاقه الصبح.
1: جميل، سجن الليل، الليل مسجون.
0: أيوة.
1: وعتاقه الصبح،
0: اعتقنا الصبح،
1: الجماليات هذه.
0: الله يسعدك.
1: انا الشعراء مرات لما تسال عن البلاغه

0: يعني ما يكون له معرفة كبيرة فيها، لكن
1: الله يسعدك،
0: بقصيدة يبين،
1: الله يسعدك ويطول
0: فأثر
1: عمرك.
0: البلاغة وكبير، وبقصيدك ما شاء الله
1: الله يجزاك خير
0: أبو
1: طول
0: عمر هذا
1: عمرك، يمكن
0: الإبداع
1: اصغرتنا الحياة، الدنيا اصغرتنا
0: جدا. وبعدين التجارب أبو عمر وقصيدك ما شاء الله
1: الله يطول عمرك.
0: باين فيه تجربة.
1: ترى انا خوي اي جديد يعني، حتى
0: الله
1: الشباب يعرفوني معاهم، يعني ما لو اني اسمع احب القديم واحب قصيد الاولين واعرفه وللحين تمثل فيه مرات،
0: الله،
1: لكن مع كل شيء جديد معاهم صراحة.
0: وهذا المواكبة، لأن
1: أيوة.
0: حتى الأمثال اختلفت. لو تحس قبل، لو تذكر قبل كان القصيد كان وهو نبطي استنباط من اللي حوله يعني. قبل كان يقول لك الأيام الخيل وأيام الإبل
1: صحيح،
0: وأيام الغنم وأيام كذا
1: صحيح.
0: الآن اختلفت في
1: على البيئة،
0: سيارات وفي
1: البيئة والنشأة
0: شوارع وفي
1: صحيح.
0: بيوت وفي تكييف
1: يعني سالفة البارحة راحت،
0: أي
1: ما
0: نعم
1: عاد أحد يقول
0: أي
1: بارحة
0: نعم نعم
1: ولا الدنيا قلم، ما راحت. هذا أول دائما هذه كانت متواجدة،
0: يا
1: أو
0: سلام،
1: راكب اللي راحت
0: صحيح.
1: أي نعم، هذا كله مع تطور الدنيا. لكن أنا بقول لك شغلة أخوي أبو عبد الله،
0: أي
1: شوف الشاعر يعرف الشاعر،
0: هذه ملاحظة
1: اي
0: جميلة
1: نعم، يعني
0: فعلا.
1: احيانا نقعد بديوان
0: صحيح،
1: وتلقى هذا يهذ من القصيد ويعطي، لكن ما لامسك،
0: الله،
1: ما لامسك،
0: احساس
1: عرفت؟ ما
0: طافي.
1: لامسك ويقصد، قاعد يقول قصيد وتلقى محرك يدينه ويروح يجي لكن الان ما لامسك. اذكر مره حضرنا امسيه شعريه وكان معي اخوي جلال الفحمان، وشاعر هو بعد، شاعر كبير، وجالسين سلم دعوه وجالسين حنا وشعره وكل شاعر تخبر مثل ما يقول الشعراء تبعهم الغاوون، جايب معه يمكن 100 شخص و50 شخص كلهم، فعسى ما يقول له بيته وبيتين صفقوا وطبلوا. كان في شاعر ما لحد، واذا جاء وقته سبحان الله خلق الله تروح كانه وقت بريك، كذا جاي بيقصد كانه وقت بريك، يروحوا خلق الله يروحون يتشرون يطلعون برا المسرح.
0: الله،
1: احنا كنا قاعدين ما نطلع، لان كان هو افضل شاعر،
0: الله،
1: والله العظيم ولا حد طبل له. لكن نظرة الشاعر، انا انسى اسمه، عدواني، ولد الحين معروف، يمكن شاعر معروف العدوان، والله اني ماني بتذكر اسمه، والله العظيم الناس تطلع احنا نتحرى قصيده،
0: يا سلام،
1: والله نتحرى قصيده،
0: لانه مقوله يقول الزين يفرض نفسه.
1: يا سلام عليك.
0: واذا الشاعر ممكن انت، انا احب الشاعر، هذا مو ترى في يعني الناس تخلط بين انا احب الشاعر لكن ما احب شعره، ترى طبيعي يعني انه ما يجوز، لكن هو شخصه وغيره والعكس.
1: نعم،
0: مثلا تلقى قصيده قوي لكن انه مثلا هو مثلا كشخصه ما لك شغل فيه.
1: اي انا اقول دائما، اقول حتى لنفسي والغير، اقول انت شخصيه الشعر له،
0: الله،
1: ما لك شغل فيه.
0: فعلا فعلا،
1: انت خذ منتوج، خذ شعره.
0: صحيح،
1: اي نعم، خذ شعره، ما لك شغل فيه.
0: الحين لو نقول مثلا، خصوصا احنا الحين باخر اللقاء، شاعرنا الكبير
1: نعم،
0: طلال الفحمان، لو اقول لك انصح الشعراء الشباب، شنو نصيحتك؟
1: والله شوف، انا قدمنا اول نصايح وان شاء الله يتقبلوا، ولا هم الحين الشعراء الشباب ما شاء الله افضل مننا حيل، اوسع، عندهم مساحه خيال كبيره،
0: صحيح،
1: وسع ما شاء الله، ومساحه يعني، وتسمع قصيدهم الحين، انت تطلب قصيدهم صراحه، يمتلكون مواهب جميله. لكن دائما كل شاعر بدايته، اول شيء، اهم شيء، ان شعرك ملتزم، لا ينحرف شعرك.
0: يا سلام،
1: لا تغضب رب العالمين عشان بيت قصيده،
0: الله،
1: او تغضب جارك، او الله، تغضب رفيجك، او بني عمك، لا، مهما كان لا تغضبهم، لان القصيده هذا يحفظ،
0: والشعر اساسه ترفيه.
1: اي نعم، ويحفظ هذا، وسبحان الله مع كل الاسف، وعندنا السيء قاعد يحفظ، يعني يحفظونه خلق الله،
0: مثل ما يحفظ الزين يحفظ
1: ايوه
0: السيء.
1: فهذا اول نصيحه، لا ينحرف قصيدك،
0: يا سلام،
1: حط الله بين عيونك، كل شيء
0: يا سلام،
1: لان الشعر هذا راح.
0: ايوه،
1: يعني مثل ما يقال، يعني ان من البيان الى حكمه، دور حكمة الشعر القصيد اللي يثن عليه خلق الله،
0: يا سلام،
1: اللي بكره يدعو لك عشان هالقصيدة،
0: يا سلام،
1: يعني في احيانا في قصائد فيها صلة رحم،
0: صحيح، وفيها النصح،
1: وفيها
0: قصائد كثيرة فيها
1: نعم،
0: من النصح
1: وفيها تذكير بالوالدين، تذكير
0: فضائل
1: الصلاة
0: وغيره، نعم،
1: تذكير بالامور هذه، وسلامتك،
0: الله يحفظك.
2: يا كثر ما قلت بسوي وبسوي، ولا في شيء من اللي قلت سويته، راحت حياتي وانا طري وانا نوي، واللي بغيته نسيته يوم خلت.
3: من ارشيف قلطة الاذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الاذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، ارشفتها الاذاعة وقصداها في ذاكرة الشعر والشعراء.
4: يعني عنتر يقول: والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي، والضرب والطعن والاقلام والكتب.
3: ميدان وديوان.

الطيور انواع ما بين شيهانه

0: شاعرنا الكبير طلال الفرمان، ساعدنا باستضافتك.
1: الله يسعدك ويطول عمرك.
0: وأنا أشكرك بالنيابة عن أخواني المستمعين.
1: الله يسعدك ويطول عمرك.
0: ونتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقات قابلة، بس إذا عندك كلمة أخيرة
1: أنا أقول الشكر لله ثم لك.
0: الله
1: جيتك اليوم شرف لنا.
0: لا والله الشرف
1: وأنت
0: لنا.
1: وأنت قاعد تبحث، أنت من ذاتك قاعد تبحث عن الشعراء.
0: الله يحفظك.
1: وهذه محسوبة لك والله
0: العظيم.
1: وبيض الله وجهك. وانت اللي يعني مسوي لنا جماله على فكره.
0: لا
1: والله انت اللي مسوي لنا جماله. جزاك الله خير والله يسعدك والله يثبتك.
0: امين.
1: اي والله وان الله يوسع علينا وعليك يا رب العالمين.
0: الله يحفظك شاعرنا الكبير طلال الفحمان، تشرفنا بلقائك.
1: انت الشرف، سلمك الله.
0: وباذن الله نلقاك في حلقات
1: باذن القائمة. الله الله يسعدك. ساعة مباركة.
0: اخواني المستمعين، الى هنا وصلنا الى نهايه اللقاء، ونتابع معكم فقرات برنامجنا.
1: الله يسعدك يا
2: ابو مضى لك مضى واللي بقى ما وتمر ما قدر الله يكون.
3: يا سلام يا سلام يا فهد.
4: ميدان وديوان، من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس.
5: لكن الجلطة مرت بحكمة وهي الأشهر، ومع الأسف ظلمت ماضيها
6: ولا زالت تظلم حاضر.
4: ميدان وديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.
7: يقول يزين وقت اللقى من بعد طول الفراق،
8: وقت يخلي الرجال يضيع حقوق.
7: فيعني شوف هذه الصورة، شوف هذا البيت يعني.
4: ميدان وديوان، من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان وديوان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. في تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع قرب انتهاء الحرب مع إيران، ملمحا إلى إمكانية تحقيق انفراجة كبيرة في هذا الملف عقب الانتخابات الفصلية المقبلة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على الانسحاب من الحرب في أي وقت، متهما طهران برفض التفاوض ومشيرا إلى ما وصفه بانهيار اقتصادي حاد في إيران. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن سهلت عبور أكثر من 1 مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز. في الشأن اليمني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في العاصمة صنعاء، فيما تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في تعز. كما أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على حصن سامع جنوب شرقي تعز عقب مواجهات عنيفة. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس وسطى وجنوب القطاع. في السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن الإمدادات الطبية تواجه نقصا مزمنا يهدد بتفاقم الوضع الصحي في القطاع. في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 6 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. في سياق متصل، اقتحم مستوطنون محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير برام الله بحماية قوات الاحتلال، كما اقتحموا منطقة الظهر في بلدة بيتا جنوبي نابلس. في لبنان، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، وقامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حولة قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. في السودان، نفذ الجيش السوداني عمليات نوعية بواسطة فرق الاستطلاع والعمل العدائي في محيط منطقة أم كديدم التي تمثل نقطة وصل استراتيجية بين شمال كردفان وغربها. وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش بسط سيطرته على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في تطور ميداني جديد ضمن العمليات العسكرية الدائرة في الولاية. في أثيوبيا، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي انسحبوا من عاصمة الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا مع تقدم القوات الحكومية نحو ميكيلي. جاء ذلك بعد إعلان

قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة سيطرتها على مطار رئيسي بالقرب من عاصمة إقليم تيغراي. إسلام أباد استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائمة بالأعمال الهندي في إسلام أباد وقدمت احتجاجا شديد اللهجة على مقتل مدنيين باكستانيين اثنين برصاص قوات أمن الحدود الهندية في قطاع بيديان على الحدود الدولية. واتهمت الخارجية الباكستانية القوات الهندية باستخدام قوة مميتة وغير مبررة ضد مدنيين عزل، مطالبة نيودلهي باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والالتزام بترتيبات الحدودية الثنائية واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر حيوي في كييف إلى جانب سفينة شحن في البحر الأسود في أحدث العمليات العسكرية الروسية ضد أهداف أوكرانية. في سياق متصل، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى مغادرتها، محذرة من مواصلة شن ضربات واسعة النطاق على المدينة. في سراييفو تنطلق اليوم الأحد الانتخابات العامة بمشاركة أكثر من 3,400,000 ناخب لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي ومؤسسات الحكم في الكيانين الرئيسيين وسط انقسامات وتحديات اقتصادية تواجه البلاد في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي. وفي شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا. وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الصاروخ الذي أطلق قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي. في ختام هذه النشرة، إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية، وتدعو الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: تسع دقائق بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث.

أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها واشنطن وطهران، ضغوط عسكرية متصاعدة ومفاوضات متعثرة وسط توتر في مضيق هرمز. متابعات إخبارية. القوات اليمنية تسيطر على حصن سامع وتكثف ضرباتها ضد الحوثيين، قضايا استراتيجية. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا للتقدم نحو غرب كردفان، تحليلات استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية، تصعيد يستهدف جسور كييف وموانئ البحر الأسود، وضربات متبادلة في العمق وراء الأخبار.

0: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع تشديد واشنطن ضغوطها العسكرية والاقتصادية، فيما لا تزال الاتصالات غير المباشرة بين وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز من دون اختراق حاسم. ويأتي ذلك بالتزامن مع حوادث جديدة استهدفت ناقلات في المضيق واستمرار التحركات الإقليمية لدفع المسار الدبلوماسي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور. بداية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران باتت قريبة من الاستسلام وأن الحرب قد تنتهي قريبا. على ماذا تستند واشنطن في هذا التقدير؟ وهل تعكس التطورات العسكرية فعلا اقتراب المواجهة من نهايتها؟
1: بعد تحيتكم وتحية فريق العمل وتحية المستمعات والمستمعين، الرئيس دونالد ترامب عودنا منذ بداية المواجهة مع إيران في يونيو حزيران من العام 2025 على الإدلاء بتصريحات تعبئة، ومن تصريحات التعبئة يحاول الضغط على إيران للرجوع إلى طاولة التفاوض أو لفرض شروط عليها. هو ينطلق من أن الحصار الاقتصادي والحصار البحري حصار محكم على إيران، ينطلق من أن النتيجة العسكرية كانت قاصرة ضد إيران، لكن بالطبع الكلام عن قرب الاستسلام، الكلام هو نوع من شعارات من أجل الوصول إلى هذا الهدف. يعني هذا ما يتمناه ترامب، لكن لم نصل بعد إلى هذه النقطة.
0: نعم، أمام هذه الظروف تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. هل الهدف هو زيادة الضغط لدفع طهران نحو اتفاق، أم الاستعدادات لجولة عسكرية جديدة إذا فشلت الاتصالات؟
1: نحن أمام عدة سيناريوهات من الآن إلى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أوائل نوفمبر القادم. ومن هذه السيناريوهات هو الضغط الهائل من أجل إلزام إيران بالوصول إلى التفاوض، أو في حال حصل انزلاق كبير كما في موضوع محاولة تفجير قاعدة أمريكية في المملكة المتحدة، أو خطف طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. إذا ثبتت مسؤولية إيرانية في كل ذلك

0: تتغير الأمور، ولكن الصراع الثابت في مطلق الأحوال بأنه إذا فشلت كل الحلول السياسية من الآن إلى انتخابات التجديد النصفي، ما بعد انتخابات التجديد النصفي يبدو أن الولايات المتحدة تستعد للخيار العسكري، وسيكون مختلفا عن الحرب في يونيو حزيران 2025 وعن الحرب التي بدأت في آخر فبراير شباط من هذا العام.
1: نعم، وعلى الجانب الدبلوماسي، إلى أين وصلت المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز؟ وما العقبات الأساسية التي لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق؟
0: العقبة الأساسية بتقديري مماطلة إيران. إيران منذ 2003 تماطل، والآن تحاول إيران إزاحة الأنظار عن مارسها النووي، التركيز على مضيق هرمز. تعتبر إيران أن هرمز ورقتها وأنها لن تفتحه من دون تنازل أمريكي، لكن الولايات المتحدة فتحت قسما كبيرا من هرمز. هناك نفط يمر، هناك مواكبة لسفن تعبر مضيق هرمز. إذا الولايات المتحدة ترفض الابتزاز الإيراني في موضوع مضيق هرمز، وتطالب بحل يلزم إيران باحترام حرية الملاحة وسلاسل الإمداد، وبنزع سلاح النووي، وبتطمينات حول مسائل الأذرع وقضايا أخرى. حتى اللحظة إيران من خلال الحرس الثوري ترفض أي تسوية. الحرس الثوري أي المرشد خامنئي بالإضافة إلى علي وحيدي ومحسن رضائي وغيرهم من القادة يرفضون ذلك، يعتبرون أن تكلفة الحرب أقل من تكلفة السلام، لأن همهم بقاء النظام، ليس همهم المصالح الإيرانية العليا بقدر ما يتركز على مشروعهم في بقاء النظام وتمدده إلى الخارج.
1: نعم، باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم الحوار إلى جانب وسطات إقليمية أخرى. إلى أي مدى تستطيع إسلام أباد تحت هذه الظروف المساهمة في كسر الجمود بين واشنطن وطهران؟
0: يعني حتى اللحظة إسلام أباد كما الدوحة كما حتى بعض المرات مسقط، هذه العواصم عمان إلى قطر إلى باكستان تسعى وتحاول لإيجاد مخرج للجانبين للخروج من المأزق، لكن حتى اللحظة يتبين أن الجانب الإيراني ليس عنده النية لفتح هذه الملفات، خاصة الملف النووي، يحاول الهروب من ذلك. ومن هنا لا أظن أن أي إدارة أمريكية ستوافق على صفقة شاملة فعلية مع إيران من دون إنهاء البرنامج العسكري النووي الإيراني.
1: نعم، في مضيق هرمز تعرضت ناقلات خلال الساعات الأخيرة لمقذوفات مجهولة من دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة. باعتقادك ما تأثير تكرار هذه الحوادث على أمن الملاحة وفرص الوصول إلى تهدئة؟
0: كما ذكرت سابقا، الولايات المتحدة تنجح في تمرير ملايين برميل النفط من خلال هرمز. هناك مسار جنوبي ملاصق بسلطنة عمان يتم العمل من خلاله، تم نزع الأفغان في هذه المنطقة، ولكن هذا لا يمنع أن إيران قادرة بإطلاق النار على السفن، قادرة بمحاولة ابتزاز مالك هذه السفينة أو ذاك، تستغل غلاء رسوم التأمين من أجل المزيد من الضغط. لكن مما لا شك فيه أن المواقف المتخذة الآن تمنع إيران من الذهاب بعيدا في أي ابتزاز.
1: نعم، الولايات المتحدة فرضت حصارا اقتصاديا على إيران. برأيك إلى أي مدى تستطيع العقوبات الأمريكية الجديدة تغيير حسابات القيادة الإيرانية؟
0: يعني هناك مثلان حول العقوبات. المثل الفاشل في كوبا حيث لم تتوصل العقوبات إلى أي تغيير. في فنزويلا من خلال المناورة بالدمج ما بين العقوبات والعمل العسكري نجحت الولايات المتحدة الأمريكية واخترقت وغيرت الوضع في فنزويلا. إذا في هذا الموضوع إيران تتعرض لعقوبات منذ الثمانينات القرن الماضي، وهي كبلد واسع شاسع

0: شعبه بيتحمل الألم أو المعاناة أو العوز، كل هذا يدفع للقول بأن إيران أيضا من خلال بعض المنافذ البرية الجاهزة تؤمن وضعها، تؤمن الحد الأدنى المطلوب، لكن الإنهاك أخذ يزداد ويمكن أن يزداد أكثر خلال العام القادم.
1: نعم، إيران فقدت أهم ورقة بالنسبة لها وهو مضيق هرمز. ما الأوراق التي لا تزال تمتلكها إيران في مواجهة الضغط الأمريكي؟
0: يعني لم تفقد كليا مضيق هرمز، لا تزال كما سمعنا في الأخبار عندكم تطلق النار على السفن، أي أنها تشوش تعرقل. بالإمكان القول أن مضيق هرمز ورقته متقاسمة بشكل أو بآخر بين واشنطن وطهران. أما إيران فعندها أوراق أخرى، هي تحاول أن تلعب على مضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قامت به في مضيق هرمز. عندها أدوات منها الحوثي، منها حزب الله، منها الميليشيات العراقية. هذه هي الأوراق المركزية لطهران في هذا الصراع.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب، شكرا لك.

0: تشهد محافظة تعز تصعيدا ميدانيا لافتا مع انتقال المواجهات إلى عدد من الجبهات وتكثيف القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد مواقع وتحشيدات الحوثيين. وفي تطور جديد، أعلنت القوات المسلحة السيطرة على حصن سامع جنوب شرقي تعز بعد مواجهات عنيفة بدعم من المقاومة الشعبية في مديرية سامع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، ما الأهمية العسكرية والميدانية للسيطرة على حصن سامع من عمان عفوا ما الأهمية العسكرية والميدانية للسيطرة على حصن سامع في هذه المرحلة من معركة تعز؟
1: صباح الخير أخي فايز، لك وجميع المستمعين. أنا في اعتقادي يعني هنالك تطورات كبيرة، يعني فجر الأحد حين أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية بموضوع جبهة سامع، أنا أعتقد هناك جبل الحصن وهو استراتيجي. هذا التقدم مع نقول العمليات ضد في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والأحج بالتزامن مع تطور منتظر وهو صنعاء، جبهة صنعاء، أنا أعتقد هنالك مفاجآت تعرضت لها ميليشيات الحوثي. نحن نتحدث عن أهداف مشروعة في داخل صنعاء، منها منصات الصواريخ، بالإضافة لا ننسى أن 48 ساعة هنالك أكثر من 257 هدف. طبعا هو بالإضافة للمسيرات وليس فقط القوى الطيران، هناك رجمات الصواريخ. هذه الأهداف جملة من التقدمات. أنا أعتقد هناك إربكات، يعني إذا أخذنا معركة تعز وهي كسر العظم، هناك ثلاث محاور استراتيجية لا يملك الحوثي، وهي الحاضنة والتضاريس، وأيضا لا ننسى أن هناك الجيش اليمني الآن يستعيد عافيته في استعادة مواقع استراتيجية. إذا منطقة أو جبهة سامع أنا أعتقد اليوم في استعادة هذه المناطق ستكون مقدمة لما هو قادم. إذا قاب قوسين، نحن أمام تقدم للقوات المسلحة الشرعية، لكن في المقابل هناك خطوط دفاعية. الآن الحوثي يحاول كعادته القفز إلى خارج اليمن، بمعنى الآن القتال هو يمني يمني، لكن هو يذهب إلى المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد معركة صنعاء سيكون لها تطورات أخرى إذا استمر الأهداف الاستراتيجية، ولا ننسى نحن أمام تطور في ضرب شبكات الاتصالات كما حصل في صعدة، كلها تدخل في معادلة

0: أن الحوثي يذهب إلى مناطق نقول لا يستطيع فيها التمكين، يتقدم ولكن لا يستطيع التمكين. إذا هنالك خطة بدأت مقدمة لما هو منتظر، وأنا مصر على توقعي أن في نهاية المطاف هذه المعارك، نحن ندخل الشهر الثاني، في نهاية المطاف سيخرج إلى جبال صعدة الحوثي، سيخرج من صنعاء. واضح أن هنالك تكتلات أو نقول تحالفات أيضا ربما دولية اتجاه نقول الاجماع على ان هناك عبث بدا اتجاه نقول السيطره على باب المندب، لكن الميدان يقول القوات المسلحه اثبتت جدارتها، وهذه حاله الارباك في داخل صنعاء. هنالك اغتيالات لمسؤولي يعني المسؤولين عن اطلاق الصواريخ خبراء كما حصل في صنعاء. انا اعتقد ان القوه الجويه بالاضافه للقوة الأرضية، نحن نتحدث عن ليس هجوم فقط مسيرات وطيران للقوات المسلحة بالتزامن بريا، هذا يعطي مؤشر أن الحرب ربما لا تذهب طويلا، لأن في حال نجحت الحكومة القوات المسلحة في كسر ما يسمى يسعى له حصار تعز، هذا يسعى إليه من 2015 ولم يحصل هذا الأمر إلا مرة واحدة، لكن استعادت القوات الشرعية. هو الآن يحاول السيطرة على الهدف الاستراتيجي وهو تعز. صحيح هناك تقدمات وهناك تراجعات، لكن لا يوجد منذ السيطرة على نقول شبه باب المندب لا يوجد تقدمات في مدن استراتيجية. أي الحوثي إلى الآن أنا أعتقد في حالة صدمة وذهول بما حصل في صنعاء.
1: نعم، وهل تستطيع القوات اليمنية استثمار هذه التطورات وفتح محاور جديدة، أم أن طبيعة تضاريس داعش قد تجعل التقدم الميداني أكثر تعقيدا؟
0: لا بالعكس، شوف أخي فايز، التضاريس لا تخدم ربما الطرفين، لكن نحن نتحدث لا يوجد حاضنة للحوثي في تعز. لا ننسى أن هنالك تقدم الآن في القوة الجوية، هذه تعطي مؤشرات يعني ضد مواقع تحركات الحوثيين. يعني هو يحاول الآن نقول الحوثي استيعاب الصدمة، لأن مساعدة القوة الجوية لها تأثيرات. هذه ليس دولة من الخارج، ليست إسرائيل تقصف الحوثي ونقول لا يوجد تغيير على الأرض. نحن نتحدث عن أصحاب المنطقة الشرعية، ونحن نتحدث أيضا الإمدادات من قبل إيران اتجاه الحوثي. أنا أعتقد يعني بعد مضي هرمز وإغلاقه والمشاكل ربما تضعف، يعني لن يكون هناك إمدادات. هناك عملية استنزاف، يعني إذا استمرت القوات المسلحة بهذا النهج التصاعدي عملية الاستنزاف ستكون كبيرة، يعني ربما لا أقول أيام، ربما الأسابيع القادمة قد تسقط من يد الحوثي بعض المدن التي سيطر عليها. بمعنى نحن الآن في جملة من التعقيدات اتجاه الحوثي، هذه المفاجآت الجوية وأنا مصر عليها، قد تكون هذه محاور تعز ومأرب والجوفة والبيضاء ولحج، تدريجيا سيفقدها الحوثي في نهاية إذا استمر على هذا النهج نقول القوات المسلحة، لأن واضح أن هناك خطة كبيرة. إذا تسربت الأنباء أن هناك بالفعل خطة لاستعادة صنعاء، هذه تبقى تفاصيل المناطق الأخرى. هو الآن يحاول كيفية الدفاع وكيفية الصمود إذا ذهبوا إلى أهداف استراتيجية وهي عسكرية إلى الآن. يعني الحكومة تتجنب، وهي تقول مشروع تتجنب الأهداف المدنية حتى لا تكون ذريعة للحوثي. الآن قلب المعركة أنا من وجهة نظري هو التركيز على صنعاء. إذا استمر لأيام بهذه الكثافة النارية وأقصد الجوية وضرب نقول المنصات، ستكون هنالك انخفاض للمسيرات الحوثي وأيضا الباليستي، ولا ننسى الجميع الآن يعني يرصد المنصات. لا، أنا أعتقد أن المعارك رغم البعد الإنساني، نحن نتحدث عن أكثر من 18 مليون الآن هناك نزوح داخلي وهو كارثي، ليس كالهجرة من خارج اليمن. الحكومة تحاول من خلال المؤسسات الدولية أن يكون الدعم ورفض لمؤسسات الدولة، لأنه بالتزامن مع الحرب تكون هناك انهيارات في الأغذية، في موضوع النزوح واللاجئين، وموضوع قد يصل إلى الجوع. إذا نحن أمام عبثية حوثية أنا أعتقد هي مؤقتة، لكن هذه الحرب ستصبر عن نتيجة، لأن هناك غياب للوسطاء بين الطرفين. يعني واضح أن يجب أن يكون هناك رابح خاسر في هذه المعركة.
1: نعم، على ذكر صنعاء، ما مستقبل صنعاء؟ وهل توجد واقعيا إمكانية لاستعادتها عسكريا؟

0: شوف، ليكون هنالك ربط مع الإقليم، مع الشرق الأوسط. واضح، نقول نأخذ الأمور من الأعلى. هنالك مشروع دولي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إنهاء، ولا أقول إضعاف، إنهاء الميليشيات. ولنأخذ نماذج، اختفت الميليشيات بالكامل من سوريا، هذا يعطي مؤشر ودلالات. أيضا الآن في حالة، نقول، صمت وضعف كبير لحزب الله. الآن الميليشيات في العراق أمام الدولة، ليس خلاف مع الخارج. هناك مشروع لتسليم السياح سلاح، وعليه تبني أن الحوثي كان مشروع مؤجل إلى هذه الساعة. تستطيع نقول فتح القوى الإقليمية والدولية فتح هذا الملف، لكن تم تأجيله لهذه الساعة. هنالك إجماع قد يكون دولي. لا، يجب التركيز أن بريطانيا حين تشير، خاصة وزير الدفاع، على أمن الملاحة، وقد تتخذ خطوات. دائما بريطانيا لها تخصص في موضوع الميليشيات في المنطقة، يعني لها خبرة. أنا أعتقد أن مصير صنعاء، إذا كان هنالك تحرك ما للثلاثي السعودي التركي الباكستاني، على الأقل نقول هنالك توجه ربما يكون لمساعدة الشرعية لاستعادة صنعاء. لكن إلى الآن الجميع لا يريد التورط، يراد أن يكون مراقبة لما تفعله القوات المسلحة. أنا في اعتقادي من قراءاتي الميدانية، وعليها أبني الحالة السياسية، أن الأمور تتجه إلى عملية متدحرجة منظمة مهندسة للقوات المسلحة. يعني مسألة الحوثي مؤقتة، يجب العودة إلى الدولة الوطنية. ولاحظ سوريا، والآن مشروع لبنان، الدولة الوطنية على الطاولة. لا يمكن أن يبقى حكم ميليشياوي، هناك مشاريع في المنطقة، وأن تبقى حالة عدم الاستقرار والاتزان. أنا أعتقد الانتحار السياسي والعسكري حين يتم دفع الحوثي، وهو يعتقد أنه من خلال إيران، أو إيران تعتقد أن هذه ورقة قد تعيد الأمريكان أو المنطقة إلى إعادة إيران إلى ما قبل الحروب. أنا أعتقد أن هذا الفخ إذا ذهب بنفسه إلى هذا الفخ، سيكون بداية نهاية ترتيب الملف اليمني، أي تعود الدولة كاملة، و سيبقى مكون من المجتمع اليمني. لكن هذه التمكينات العسكرية مبدئيا خارج صنعاء، كما حصل في الجزر الصورة، حنيش الكبرى والصورة، وموضوع باب المندب. أنا أعتقد ربما يكون هناك استرخاء مقصود كان لتوريط الحوثي. ربما أنا أعتقد في نهاية المطاف أيضا أن صنعاء ستكون عملية شاملة، لكن يجب أن التركيز أن الأهداف التي كانت خلال 48 ساعة نوعية ودقيقة، وتركيز على المنصات دون القوة، المسيرات والمنصات. الحوثي لا شيء ميدانيا، هناك انقطاع في الإمدادات الإيرانية، وأيضا هناك صدمة وترويع في أن معركة صنعاء فتحت الآن جويا. بريا أنا أعتقد هنالك ربما يكون القبائل تجتمع مع القوات المسلحة، أن حان الآن موعد نهاية، نقول، أن يكون يمن مقسم وعاصمتين، أن تعود الأمور كما كانت قبل 2015، لكن ليس طويلا. هذه الحرب بدأت لتنتهي سريعا. لذلك حين أقول، وأنا أصر على هذه النقطة، وذكرت لإذاعتنا الكريمة منذ شهر آب، أقول أن معركة صنعاء وعودة الحوثي إلى جبال صعدة هي مؤقتة. ليراقب القوة الجوية، إذا استمرت اتجاه صنعاء في بنك الأهداف والنوعي كما حصل خلال 48 ساعة، أنا أعتقد الآن يتم التفرد في الحوثي.
1: نعم، وما أهمية الدور الذي تؤديه المقاومة الشعبية المحلية إلى جانب القوات المسلحة في تثبيت المواقع التي يتم استعادتها؟
0: شوف، الموضوع جنوبي أكثر شيء، هنالك كان انقسامات، والآن إذا تم يعني الإجماع القبلي مع الحكومة، وبدأت تقرأ الأمور سياسيا بعض القوى الشعبية، أن في هنالك توجه لبداية زوال الحوثي، هذا يعتمد بعد سقوط بعض المدن. يعني قد يكون هناك ثورة شعبية بالتزامن مع الحكومة، لكن هناك تردد. يعني أنا أعتقد بعض الجهات الشعبية هناك تردد، لكن إذا تم كما ذكرنا هرولة وانسحابات مفاجئة للحوثي، سيكون هنالك مفاجأة شعبية وعودة، نقول، الروح إلى المقاومة الشعبية. لأنها كما ذكرت لك، طالما ما في حاضنة في، وتحديدا تعز، لنرى ونراقب هذه الحاضنة.

0: عدم وجود حاضنة يكون ضد الحوثي، عدم نقول تدرس تخدم الحوثي أيضا ضده. أليس ذلك هناك جملة من المؤشرات الإيجابية أن يكون هناك انطلاقة وعودة إلى روح نقول الدولة؟ إذا تم هذا الموضوع القبائل وتحديد القوى الشعبية، أنا أعتقد سيكون هو مرهون فقط بالمؤشرات الاستراتيجية أن هنالك بداية نهاية الحوثي في المواقع الاستراتيجية. أنا أعتقد حتى الحديدة وغير هذه المواقع لا يسمح حتى المجتمع الدولي التفرد في الحوثي في إلى نقول لأيام كثيرة في موضوع السيطرة على الموانئ وإلى آخره. إذا نحن قاب قوسين ربما في تدخل قوة شعبية كمقاومة تكبر في عدد الزيادة، وأيضا الدعم الدولي هام جدا على الأقل استراتيجيا أمنيا استخباراتيا، وإلا أن تبقى الأمور في مكانك السر. أنا أعتقد هي مسألة وقت والأيام القادمة حبلى، يعني ما قبل الانتخابات المصرية وأيضا المنتظر إذا كان هناك اتفاق وعدم اتفاق على الموضوع النووي لإيران، كلها تعكس على الملف اليمني. أنا أعتقد أن جبهة الباب المندب هي تحدد إلى أين تسير سير المعارك. إذا تم هنالك عدم نجاح للحوثي في حصار تحديدا تعز، ربما نشهد انفراجات في نقول بدء سقوط المدن من يد الحوثي.
1: نعم، أمام هذه الظروف هل يمكن أن تتحول تعز إلى نقطة فاصلة في موازين القوى بين الحكومة اليمنية والحوثيين؟ وفي نفس الوقت ما الأهمية العسكرية والسياسية للساحل الغربي في الصراع الحالي؟
0: طبعا منذ البداية ونردد معك أخي فايز أن المعركة الحقيقية كسر العظم في تعز، يعني الآن مجزأ المدينة جزء مع الحوثي وجزء مع القوات المسلحة. الساحل الغربي لأنه هو عصب الاقتصاد وهو الهدف الاستراتيجي للحوثي ومن خلفه إيران وهي ورقة باب المندب. لذلك احنا قصدنا أن يكون هناك التساهل ربما هدف منه أن يسقط في فخ الصدام مع المجتمع الدولي، وهذا سيناريو وارد والحوثي عبثي، لكن لعب تكتيكات سياسية حين أعطى ضمانات لأمريكا بعدم تعرض السفن الأمريكية وأيضا الإسرائيلية لتحييد إسرائيل وأمريكا ويكون الصدام فقط مع القوات المسلحة. هذا التكتيك السياسي أنا أعتقد هنالك مفاجآت وغفلات عسكرية ستصدم الحوثي في موضوع الساحل الغربي، بمعنى إذا تم عملية الإطباق وما يسمى العملية المنتظرة وحين بدأت معركة صنعاء ستنعكس على الساحل الغربي، بمعنى الحوثي سيعاود الدفاع على الخطوط الخلفية ولا ننسى قصف غرف العمليات أو المنصات، هذا يؤثر على نفسية أيا كانت ميليشيا أو حتى جيش إن العودة إلى الخطوط الخلفية. وهذا التكتيك العسكري ناجح من قبل القوات المسلحة اليمنية بمعنى الشرعية، نجحت إلى الآن وهي ربما يكون حتى كان البعض يراهن أنها لن تصمد أمام الحوثي، لكن إذا نجحت في فك أو عدم وصول الحوثي إلى حصار تعز، أنا أعتقد تدريجيا ستكون بشكل أو بآخر يجب استعادة تعز كامل. إذا تم هذا الأمر أنا أعتقد ربما نصل إلى الساحل الغربي وأيضا إلى باب المندب، لكن بشكل أو بآخر هناك مؤشرات مريبة. ربما يترك للحوثي كما ذكرت لك حتى يكون الصدام دولي مع الحوثي ويكون هناك بداية النهاية لإزالة ورقة باب المندب من يد الحوثي.
1: نعم، وهل تعتقد أن الحوثيون يمتلكون قرارهم العسكري بصورة مستقلة أم أن علاقتهم بإيران تؤثر في حساباتهم الاستراتيجية؟
0: إيران لا تنكر هذه العلاقة، ولكن في بعض الملفات أو المحاور ربما يكون اتخاذ القرار الداخلي، لكن ككل هو أكيد المرجعية والخبراء إيرانيين. يعني نحن تركنا خلفنا هذه القصة الربط ما بين إيران والحوثي، واضح استخدمتهم أوراق الخط الثاني للدفاع عن إيران عبثت بما فيه في المنطقة. الآن هناك قوة إقليمية، يعني حرب غير مباشرة تحاول يعني إيران من خلال استخدام الحوثي مس أمن المملكة، وهذا سيكون له ضريبة كبرى. يعني هنالك سبر استراتيجي من المملكة العربية السعودية، وكانت السعودية تقصف صنعاء دائما من خلال معرفتي في صناع القرار أو قراءتي للسياسة السعودية دائما واضحة، لا داعي للأمور الجانبية التي تحاول إيران زج من خلال الميليشيات الحوثي بداخل العراق أو من داخل اليمن. لكن القرار طبعا السيادي الاستراتيجي بفتح حرب أو السيطرة على باب المندب دون المرجعية طهران لا يمكن للحوثي يعمل. لكن هل هناك مساومات مثلا تبيع إيران

0: الدقيقة الأخيرة حلفائها أو أشبالها في المنطقة، ممكن يعني إذا كانت تريد إنقاذ نفسها في موضوع تفكيك الملف النووي، نصل آخر الشهر أي مفاجآت من ترامب وإيران على موضوع التفكيك النووي، ربما تضحي يعني مقابل هؤلاء، يعني نزع سلاحهم أو يكون هناك ضوء أخضر للقضاء على الحوثي والخلاص من هذه الأوراق لبقاء إيران. هي تعرف حرب وجودية، الملفات مرتبطة، فإذا إيران مع اليمن وأيضا الإقليم ما يجري، لذلك أنا أعتقد سيكون بنهاية المطاف خسارة لكلا الطرفين الحوثي وإيران، لأن شوف مس أمن المملكة تحديدا نقل الصراع من داخل اليمن إلى الخارج، أكيد هنالك مؤشرات عامة أصبحت للرأي العام أن إيران تقف خفلة ذلك لكسب ما يسمى ورقة المندب بعد خسارة ورقة هرمز. الحرمز هناك حصار وهناك مسارات أفرزتها معادلة أمريكا المسار الجنوبي ومرور السفن بهذه العدد الكبير. إذا نحن قاب قوسين بشكل أو بآخر نقول المؤشرات تتحدث أن الحل هو يبدأ يمني يمني وينتهي بخروج النفوذ الإيراني من اليمن كما حصل في سوريا.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ عادل، وفي ظل اتساع المواجهة في تعز، إلى أين يمكن أن تتجه المعركة خلال المرحلة المقبلة، وما هو السيناريو المطروح ميدانيا وسياسيا؟
0: شوف أنا اعتقادي فتحت معركة صنعاء، ستكون الاتجاه والأنظار اتجاه صنعاء، هي ستعطيك نقول المؤشرات إلى أين ستؤول الأمور ميدانيا وسياسيا. طالما فتحت جويا قد يكون هنالك مفاجآت ميدانية من داخل صنعاء وليس بالضرورة من أطراف صنعاء، بمعنى أن يكون محكم هذه الخطة من الداخل وأطرافها والقوة الجوية. حين أشار مساعد قائد الجيش اليمني بداية شهر آب قال اتخذ القرار، يعني الضوء الأخضر لاقتحام أو عودة صنعاء إلى حضن الدولة. لذلك الأنظار هي صحيح في الوقت الراهن المكاسرة ميدانيا تعز، لكن جويا وما نتيجة ذلك وما هي خسائر الحوثيين وإلى متى ستكون استمرار العمليات المكثفة الجوية تجاه صنعاء، هي نقول الجبهة الآن ستكون الأنظار اتجاهها، لن تكون محدودة، لن تكون يعني ردة فعل مما حصل في الساحل الغربي أو تعز من القوات الحكومية، هي معركة كما المعارك الأخرى، لكن أم المعارك الكبرى أنا أعتقد هي الفاصل الرئيسي في كل ما يجري في المحاور الأخرى بدءا من البيضاء والجوف ولحج. أنا أعتقد نحن في الساعات القادمة إذا استمر دك المواقع الاستراتيجية للقوة الجوية أو المنصات لداخل نقول الحوثي العبثي، سترى النور الكثير من انفراجات ما يسمى بدء الخطة الكبرى التي قد تكون بريا، لكن معارك طويلة وشهور طويلة أنا أستبعد ذلك. لا يوجد طرف من الوقت لترك الحوثي يكون هناك مس لأمن المنطقة أو حتى من الداخل في استعادة أو نقول سقوط مناطق جديدة ويكون الانتصار للحوثي وكأن الحال يقول اليمن أصبحت إيرانية. لا، هذا السيناريو من وجهة نظري كما ذكرت لك النماذج الأخرى، نحن الآن في بدء إنهاء الميليشيات العبثية في الشرق الأوسط، اليمن النموذج الأخير الذي الآن بدأ نقول بداية نهاية سيطرة الحوثي. كيف ذلك؟ أنا أعتقد هناك واضح خطط مدروسة، والمعركة الرئيسية الاستراتيجية الآن هي تحدد كل شيء وهي صنعاء.
1: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. تحليلات سياسية. تتجه الأنظار مجددا إلى إقليم كردفان مع تصاعد العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت أعلن فيه الجيش تنفيذ عمليات نوعية في تخوم مكريدم، وهي منطقة ذات أهمية جغرافية لكونها نقطة وصل بين شمال كردفان وغربها. وتأتي هذه التحركات بعد سيطرة الجيش على المجروب التي تصفها مصادر عسكرية بأنها خطوة تفتح الطريق باتجاه غرب كردفان وتستهدف قطع خطوط إمداد الدعم السريع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي

0: أستاذ محمد فايز فرحات، مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، ما الدلالات العسكرية للعملية النوعية التي أطلقها الجيش في تخوم أم كريدم؟
1: نعم، يعني كما أشرتم في المقدمة، فإن هذه يعني المدينة وهذه المنطقة تعتبر يعني نقطة ارتباط مهمة بين شمال وغرب كردفان، وبالتالي يعني تمثل مقدمة مهمة للسيطرة على كردفان، وبالتالي سيمكن في هذه الحالة يعني السيطرة على يعني خطوط الإمداد بالنسبة لحركة الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك، يعني فإن سيطرة الجيش السوداني على كل منطقة أو مدينة تمثل مكسب استراتيجي، بالنظر إلى أنه أحد معايير موازين القوى والسيطرة بالنسبة للحكومة السودانية هو السيطرة الكاملة على كامل الأراضي والأقاليم السودانية، باعتبار أن ذلك هو أحد مظاهر يعني اكتمال السيادة السودانية.
0: نعم، وإلى أي مدى برأيك يمكن أن تؤثر السيطرة على المجروب في خطوط إمداد الدعم السريع؟
1: يعني في حالة السيطرة على كردفان بالإضافة إلى المناطق المحيطة ب يعني بورت سودان، فكل هذا يمثل يعني شروط رئيسية للسيطرة على كل أو قطع خطوط الإمداد بالنسبة لحركة الدعم السريع، والسيطرة أيضا على المناطق المهمة أو ذات الأهمية الاستراتيجية في إطار المعركة أو الصراع القائم بين الحكومة السودانية والجيش السوداني من ناحية وحركة الدعم السريع من ناحية أخرى. طبيعة الحرب أو طبيعة المعركة القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هي في الحقيقة أو جزء كبير منها هو السيطرة على مصادر الإمداد والدعم بالنسبة لحركة الدعم السريع، والإمداد هنا لا يقتصر فقط على الإمداد والدعم العسكري، لكن ينصرف أيضا إلى كافة أشكال الدعم بالنسبة لحركة الدعم السريع.
0: نعم، وما الأهمية برأيك لغرب كردفان في الحسابات العسكرية للطرفين، خصوصا لارتباطها بدارفور؟
1: نعم، يعني كما أشرتم بالنسبة لمنطقة كردفان هي شديدة الأهمية بالنسبة لمعركة أكبر وهي معركة دارفور. دارفور يعني تمثل يعني منطقة شديدة الأهمية، وبالتالي السيطرة على كردفان سيمثل مقدمة وشرط رئيسي للسيطرة الكاملة على دارفور. كما نعلم، دارفور هي إحدى نقاط تمركز أساسية بالنسبة لهذه المعركة وبالنسبة لحركة الدعم السريع، فضلا عما تمثله دارفور كنقطة تمثل يعني هدفا رئيسيا في هذه الحرب بالنسبة لحركة الدعم السريع. السيطرة على يعني دارفور مسألة
0: نعم،
1: شديدة الأهمية وشديدة يعني خاصة من الناحية الرمزية بالنسبة للحكومة السودانية.
0: نعم، وهل نحن أمام عمليات محدودة لتأمين الحدود بين ولايتي شمال وغرب كردفان، أم أنه تحرك أوسع لإعادة رسم خطوط المواجهة؟
1: بالتأكيد كل سيطرة على منطقة أو إقليم داخل السودان، يعني السيطرة على هذه المناطق بالنسبة للحكومة السودانية والجيش السوداني يعني تمثل مقدمة لتعديل موازين القوى أو تأكيد موازين القوى لمصلحة الجيش السوداني. السيطرة على كردفان وعلى دارفور وعلى يعني هذه المناطق المهمة فضلا عما تمثله من مكسب مهم بالنسبة للجيش السوداني سواء من الناحية الرمزية أو من الناحية الاستراتيجية، لكن هي شروط مهمة لضمان أو لتأكيد سيطرة الجيش السوداني على كامل الأقاليم السودانية، لأنه السيطرة على يعني أو فرض أو وجود الجيش السوداني

0: الدولة السودانية هي شروط أساسية لتأكيد سيادة يعني الجيش السوداني وسيادة والدولة السودانية بشكل عام في إطار هذا الصراع. فهناك أهمية استراتيجية بالتأكيد في إطار هذا الصراع، لكن هناك أهمية رمزية أيضا مهمة فيما يتعلق بتأكيد السيادة السودانية.
1: نعم، وما هو السيناريو المتوقع إذا تمكن الجيش من تثبيت مواقعه والتقدم باتجاه الخوي والنهود؟
0: يعني بالتأكيد كل هذا سيؤكد موازين القوى، ويمكن يعني إذا استمر هذا الزخم إلى في مناطق أخرى وفي يعني معظم الأقاليم السودانية بالتأكيد ستتغير موازين القوى، وقد يفتح هذا المجال أمام يعني مرحلة جديدة أو فصل جديد في إطار هذا الصراع. إما استمرار سيطرة الجيش السوداني والدولة السودانية على كامل أقاليمها، وبالتالي تجفيف منابع الدعم بالنسبة لحركة الدعم السريع، أو أن يفتح المجال أمام يعني الحديث عن عملية سياسية يمكن أن تنتهي أو تنهي هذا الصراع داخل السودان. لكن سيظل يعني كما أشرت قبل ذلك، سيظل المفتاح الرئيسي والمدخل الرئيسي هو سيطرة الجيش السوداني على كامل الأقاليم والأراضي السودانية.
1: من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فايز فرحات، شكرا لك.

0: آراء وراء الأخبار. يتسع نطاق التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف الهجمات على منشآت النقل والطاقة والموانئ، فيما تعرض جسر رئيسي جديد في كييف للقصف، واستهدفت سفينة شحن في إحدى موانئ أوديسا. وفي المقابل أعلنت كييف عزمها تكثيف ضرباتها على مصافي النفط الروسية بالتزامن مع استمرار الدعم المالي الأوروبي والتحركات الدبلوماسية المتعلقة بالحرب. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء أوديسا على البحر الأسود. قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا وتواصل تنفيذ ضربات ضد السفن البحرية الأوكرانية، كما استهدفت مراكز الخدمات اللوجستية ومرافق البنية التحتية للموانئ والنقل ومراكز الاتصالات والإنترنت في كييف وضواحيها وأوديسا. وفي تقرير حول نتائج ضرباتها خلال الأسبوع الأخير، أعلنت الوزارة أن وحداتها دمرت مجمعين صناعيين وإنتاجيين و13 مركزا لمعالجة البيانات وستة مراكز لوجستية وجسرين، أحدهما للسكك الحديدية والطرق والآخر لوسائل النقل، بالإضافة إلى منشآت تابعة للبنية التحتية للموانئ والوقود والطاقة فضلا عن سفن شحن. وفي العاصمة كييف وضواحيها قصف الجيش الروسي 11 مركزا لمعالجة البيانات ومركزين لوجستيين وآخر للنقل والخدمات ومستودع للصواريخ ومنشآت تابعة لمطار فاسيليكوف العسكرية وجسرا للسكك الحديدية والسيارات والجسر الشمالي للسيارات فوق نهر دنيبر ومحطة كهرباء ومحطة كهرومائية ومحطة حرارية، بالإضافة إلى مجمع لتخزين الطاقة ومنشآت تابعة للبنية التحتية للوقود. وفي مقاطعة أوديسا تم قصف 3 مراكز لوجستية ومجمعين صناعيين ومحطة كهرباء و15 سفينة في ميناء إزمايل ومراكز للبيانات ومقر قيادة القاعدة البحرية فاستوكا ونقطتي تمركز دائم لجهاز حرس الحدود الأوكرانية وأربعة مستودعات للمعدات العسكرية وورشة لإنتاج المسيرات ومنشآت بحرية في ميناء كيليا، وذلك حسب بيان

0: وحول الحرب الروسية الأوكرانية يتحدث الدكتور محمد صادق إسماعيل في هذا التقرير.
1: أعتقد أن تحديدات الرئيس الروسي تأتي من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن أوكرانيا استهدفت خلال الفترات الأخيرة العديد من المنشآت النفطية والطاقوية داخل روسيا، وبالتالي هددت الأمن الطاقوي الروسي كما يقال. وقامت طبعا روسيا باستهداف بعض المنشآت النفطية داخل أوكرانيا كرد على ذلك، هذا جانب. وبالتالي تحذيرات الرئيس الروسي تأتي من الاعتبار الأول، ثم بعد ذلك الاعتبار الثاني، وهي المسألة الخاصة بأن استهداف البنية التحتية داخل روسيا أعتقد أنه لن يتم تجاوزه من قبل طبعا روسيا، وسيتم الرد عليه من خلال استخدام كل الأسلحة. البعد الثالث هو أن حاليا هناك امتداد كبيرة جدا تصل أوكرانيا من قبل دول حلف الناتو، لا أقول الولايات المتحدة بقدر ما هي الدول الأوروبية التي أرادت طبعا استخدام مزيد من الأسلحة ومزيد من الدعم اللوجستي لأوكرانيا. وبالتالي كل هذه الأمور تأتي طبعا على خلفية هذه الأحداث، ومنها كانت تحذيرات الرئيس الروسي بأن أي استهداف سيتم استخدام كل الأسلحة. وطبعا مسألة كل الأسلحة هي نزيل خطر، لأن روسيا لديها أسلحة، يمكن الأسلحة التقليدية العادية، وكذلك لديها أسلحة فنقول عليها أنها أسلحة متطورة للغاية، وصولا حتى إلى الأسلحة النووية التي من الممكن لو فض روسيا الكيل كما يقال أن تستخدمها، لكن طبعا تترك دوما كخيار أخير فيما يتعلق بالنزاع ما بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 حتى تاريخه.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم محطات إخبارية. تقبلوا تحيات محدثكم فاجر الحسيني والمخرج وليد المطيري. إلى اللقاء.

ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا.

0: البيئة مو شيء بعيد عنا، البيئة هي المكان اللي نعيش فيه، والهواء اللي نتنفسه، والماي اللي نحتاجه، وكل كائن يشاركنا هالأرض. في برنامجنا خلك واعي بنشوف البيئة من زاوية مختلفة، وبنعرف شو اللي يصير فيها وكل اللي يدور حوالينا، لأن حماية البيئة ما تبدأ من مكان بعيد، تبدأ من وعي ومن تصرف بسيط ومن مسؤولية كل فرد في المجتمع. خلونا نكتشف مع بعض شلون نقدر نوازن بين احتياجات الإنسان واحتياجات الطبيعة، ونعيش ونتطور من غير ما يكون تطورنا على حساب بيئتنا. خلك واعي، إعداد ملاك الصفار. تقديم جابر عزام. خلك واعي، إخراج مشاري الرباح.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج خلك واعي، وفي هذه الحلقة من برنامج خلك واعي من خلالها نستضيف العديد من الضيوف المميزين ومواضيع مختلفة ومميزة.
0: قبل لا تترك المكان فكر بأثرك، مخلفات بسيطة منك ممكن تكون أثر سيء وكبير على البيئة.
1: أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، نتحدث اليوم حول الشعاب المرجانية. تعد الشعاب المرجانية من أهم النظم البيئية البحرية لما لها من دور أساسي في دعم التنوع الحيوي وتوفير المأوى والغذاء للعديد من الكائنات البحرية. وفي دولة الكويت تمثل الشعاب المرجانية جزءا مهما من البيئة البحرية، لأنها تتأثر بعدة عوامل من أبرزها ارتفاع درجات حرارة مياه البحر والتلوث وبعض الأنشطة والممارسات البشرية. ومن هنا تبرز أهمية التعرف على واقع الشعاب المرجانية في الكويت والتحديات التي تواجهها والجهود المبذولة للمحافظة عليها وإعادة تأهيلها. يسرنا في هذا اللقاء أن نستضيف الأستاذ محمود أشكناني، مسؤول المشاريع البيئية في فريق الغوص الكويتي وأمين سر المبرة التطوعية البيئية، للحديث عن أهمية الشعاب المرجانية ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي في البيئة البحرية الكويتية. كما سنتعرف من خلال هذا اللقاء على أبرز التغيرات التي طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة والجهود والمشاريع القائمة لحمايتها وإعادة تأهيلها، إضافة إلى دور مرتادي البحر والغواصين وأصحاب القوارب في المحافظة عليها والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبا في هذه النظم البيئية.

0: أهلا بك ضيفنا الكريم في برنامج خلك واعي، الأستاذ محمود أشكناني، مسؤول المشاريع البيئية في فريق الغوص الكويتي، حياك الله. بداية، لما نتكلم أستاذ محمود عن الشعاب المرجانية، شنو نقصد بالشعاب المرجانية؟ وين تتواجد في دولة الكويت؟ وشنو أهميتها للبيئة البحرية والكائنات اللي تعيش حولها؟
1: معاكم محمود أشكناني، عضو فريق الغوص الكويتي ومسؤول عن المشاريع البيئية في فريق الغوص. وفريق الغوص الكويتي هو عبارة عن مجموعة من الكويتيين المهتمين في البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، وخصوصا بيئة الشعاب المرجانية، وبادروا بعدة مشاريع للمحافظة على البيئة البحرية. وبدأ نشاط الفريق الفعلي من عام 1991 بعد الغزو الكويت، بانتشال القوارب واليخوت والزوارق الغارقة في المراسي والممرات الملاحية. ومن ثم تطور نشاط الفريق بالمبادرات وإنشاء عدة مشاريع للمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها وزيادة رقعة انتشار الشعاب المرجانية.

0: المرجانية في الكويت، وأيضا تأمين الممرات الملاحية ومساندة ودعم الجهات الحكومية فيما يختص بنشاط البحري وقدرة الفريق.
1: الشعاب المرجانية مو مجرد بس صخور أو نباتات شكلها فقط حلو، في الواقع هي كائنات حية دقيقة تسمى بوالب، تبني مستعمرات كهياكل جيرية على مدى سنين طويلة، وتلتحم هذه المستعمرات وتشكل هياكل ضخمة جدا تصل إلى مئات الكيلومترات، وتعتبر بمثابة غابات البحر أو المدن المائية. وفي الكويت تنتشر في 25 موقع هذه الشعاب المرجانية، منها في الجزر الجنوبية جزيرة كبر وقاروم والمرادم، وأيضا قطعتين بحريات مديرة وصخرة تيلر، إضافة إلى 20 قطعة ساحلية عرفجان وجليعة وقطعة السلامة والزور والبنية، وفي 14 موقع في سواحل بنيدر ولا تتجاوز مساحتها 3.5 كيلوات متر مربع. وأهمية هذه الشعاب تعتبر مأوى وحاضنة ل 25% من الكائنات البحرية، رغم أنها تغطي فقط 1% من القاع. أيضا هي حماية للشواطئ والجزر، وتعمل ككاسرات أمواج طبيعية تحمي الجزر والشواطئ من التآكل، وأيضا تعتبر كمخزون سمكي. هي أماكن تتغذى وتتكاثر فيها الكثير من الكائنات والأسماك، أما بالاستقرار فيها أو المرور الدوري عليها بين فترة وأخرى والعبور عليها، إضافة إلى الطحالب الموجودة التي تعيش في أنسجة هذه البوالب، تمتص ثاني أكسيد الكربون من الماء، وتعتبر عامل جيد جدا لتجديد البحر وتنظيفه، كما تعمل الغابات المطيرة في البر. وأيضا هي أصبحت من الوجهات السياحية ومصدر دخل كثير للدول.
2: نعم، أيضا أستاذ محمود، شنو أبرز التغيرات التي طرأت على الشعاب المرجانية في دولة الكويت خلال السنوات الأخيرة؟ هل ارتفاع حرارة البحر أو التلوث والأنشطة البشرية لها تأثير مباشر عليها؟
1: بكل تأكيد الحرارة لها تأثير كبير ومباشر وواضح جدا على الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية في الكويت مرت بعدة تغيرات كبيرة، طبعا هي مرت العالم كلها ليست فقط في الكويت، وهي ما يسمى بظاهرة البيضاض أو البليتشينج، بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في الصيف لمستويات قياسية، مما يؤدي إلى خروج الطحالب الملونة زوزنثاليا التي تعيش في أنسجة البولة، فيتحول لون المرجان إلى الأبيض وهو لون الهيكل الكلسي للمرجان. وإذا استمرت الحرارة لمدة طويلة ينفق المرجان، لأن الطحالب هذه توفر 75% من تغذية المرجان بعملية البناء الضوئي أو التمثيل الضوئي، بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الماء وامتصاص الضوء وتحويلها إلى هيدروكربونات، ويتغذى منها المرجان. والكويت شهدت موجات بيضات قوية جدا بالسنوات الأخيرة 1998 و2010 و2016 و2020، وكان أقواها وأبرزها 2010، مما أدى إلى نفوغ أكثر من 70% من المرجان في الكويت وانحسار مساحات انتشارها. وأيضا التلوث والأنشطة البشرية السلبية مثل إلقاء المخلفات والرواسب الترابية والمشاريع الساحلية والزيوت كتمت المرجان وحجبت عنه الضوء ضروري لنمو المرجان مثل ما ذكرنا بالنسبة للطحالب. وأيضا الصيد الخاطئ والجائر والشباك العالقة على الشعاب المرجانية تؤدي إلى نفوق الكائنات، وأيضا إلى الإخلال بالتوازن البيئي للأحياء المائية التي تكيف مواقع الشعاب المرجانية لتعيش بتكاثر وتوائم مستقر لنمو جميع الكائنات. في حالة نقص أي كائن من هذه الكائنات تؤدي إلى انتشار هذه الكائنات وتقليل من كائنات أخرى. وأيضا بالإضافة إلى استخدام أدوات الرسو الغير مسموح فيها في الشعاب المرجانية مثل السن والباورة، إلى أدى إلى تكسر

0: الكثير من أشياء المستعمرات المرجانية التي تحيط بمواقع الشعاب المرجانية.
1: نعم، إذا تضررت الشعاب المرجانية أو اختفت من بعض المناطق، شنو ممكن يصير للبيئة البحرية؟ وشنو علاقتها بالأسماك والكائنات البحرية والتنوع الحيوي؟
0: لو خسرت البيئة البحرية الشعاب المرجانية ستكون النتيجة بكل تأكيد كارثية على عدة مستويات صراحة. انهيار المخزون السمكي، الكثير من الأسماك راح تفقد مواقعها ومصدر تغذيتها وتكاثرها، وهذا يعني قلة بعض الأسماك وهجرانها إلى البحر إلى جهات أخرى. أيضا اثنين، فقدان التنوع الأحيائي. المرجان ليس فقط للأسماك، هو ملاذ لآلاف الكائنات من القواقع والقشريات والسلاحف والإسفنجيات والنجميات، واختفاءها يعني اختفاء هذه الكائنات، وهذه طبعا راح يكون هناك كسر لسلسلة التنوع الأحيائي الموجود، ونمو الكائنات يعتمد على وجود هذه الكائنات. أيضا بالإضافة إلى تآكل الجزر، بدون المرجان اللي تعمل كصد للأمواج والتي تحافظ على الجزر، راح كثير يعني الجزر الكويتية منها قارو وكبر وأم المرادم راح تتعرض إلى تآكل شديد وتراجع في مساحتها. وأيضا هناك انتشار للطحالب، راح تنتشر الطحالب بصورة كبيرة جدا وتغطي معظم الأماكن اللي كانت تعيش فيها المرجان، وهذا يؤدي إلى اختلال كبير للبيئة والسيطرة على هذه المواقع وعدم إفساح المجال لإعادة تأهيل الموقع مرة أخرى بالشعاب المرجانية.
1: أيضا أستاذ محمود، شنو الجهود الموجودة في دولة الكويت للمحافظة على الشعاب المرجانية؟ هل في مشاريع لإعادة تأهيلها أو زراعتها؟ أو شنو اللي نحتاج نركز عليه أكثر في المرحلة المقبلة؟
0: في الكويت ولله الحمد عندنا جهود حثيثة تقودها الهيئة العامة للبيئة والمؤسسات العلمية مثل جامعة الكويت، جامعة عبدالله السالم، مؤسسة التقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث العلمية والمركز العلمي، بالإضافة إلى أنشطة الفرقة التطوعية ومنها فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية. ومن أبرز أنشطة فريق الغوص للمحافظة على البيئة البحرية والشعاب المرجانية وتأمين الممرات الملاحية هي أول شيء انتشال القوارب والسفن الغارقة التي تسبب في دمار وتلوث بيئي وملاحي. أيضا عندنا انتشال ورفع المخلفات الضخمة المغمورة تحت الماء. عندنا رفع الشباك المهملة في البحر والتي تسبب خطر للمرتاديد البحر ودمار للشعاب المرجانية والكائنات البحرية. أيضا عندنا تثبيت وصيانة المرابط البحرية حول الشعاب المرجانية ليستخدمها المرتادين بدل ما يرمون يستخدمون الأدوات الرسوب التقليدية. وأيضا بناء المستعمرات الاصطناعية لنمو المرجان، وهو بناء هياكل خرسانية لتنمو عليها يرقات المرجان، وأيضا لزيادة رقعة انتشار المرجان في الكويت. وأيضا عندنا زراعة وتأهيل مواقع الشعاب المرجانية المدمرة، بالإضافة إلى عندنا مشروع مراقبة حالة الشعاب المرجانية بالتعاون مع جامعات كوينزلاند في استراليا وإرسال تقارير لها وهي بدورها تنشرها على مواقع الانترنت للمختصين. وأيضا عندنا تنظيف السواحل البحرية من المخلفات الاستهلاكية والبلاستيكية والمخلفات الأخرى التي تسبب تلوث. وأيضا عندنا من أهم نشطة الفريق مساندة الجهات الحكومية والعلمية ودعمها ومساندتها في إمكانيات الفريق. وأيضا عندنا التوعية المجتمعية، وهو يرتكز عليه الفريق في نشر الوعي في المجتمع وإشراكه في مبادرات تفاعلية للتفاعل مع البيئة حوله. وشنو نحتاج بالمرحلة المقبلة؟ في البداية نحتاج إلى المحافظة على ما نملك عليه حاليا من مواقع الشعاب المرجانية ونمنع زيادة دمارها يعني. وأيضا نحتاج إلى إعادة تأهيل هذه الشعاب المرجانية المدمرة. وأيضا نحتاج إلى تحديد أجزاء من مواقع الشعاب المرجانية كمحميات بحرية يمنع ارتيادها لغير المختصين وتغليظ العقوبات على المخالفين. وأيضا دعم مشاريع المستعمرات الاصطناعية لنمو المرجان وزيادة انتشار

0: لفقر الكويت في وجود الأجسام الصلبة التي تحتاجها الإرقات لتستقر عليها وتنمو وانتشارها ونشرها في مساحات كبيرة في الكويت، وأيضا زيادة الوعي المجتمعي والتركيز على البحوث العلمية لمتابعة قدرة المرجان على التكيف مع التغير المناخي والتلوثات الطارئة عليها.
1: نعم أستاذ محمود، ما هو دور مرتدي البحر والغواصين وأصحاب القوارب في المحافظة على الشعاب المرجانية؟ وشنو الأخطاء أو الممارسات اللي ممكن تضرها من غير ما الناس تنتبه؟
0: بصراحة المرتادين البحر هم الخط الدفاع الأول يعني بصراحة للبيئة البحرية والبيئة الشعاب المرجانية، ودورهم أساسي جدا يعني. وأبرز الأخطاء والممارسات الضارة طبعا أغلبها غير مقصودة يعني، وهي استخدام أدوات الرسو التقليدية السن والباورة على المرجان، يعني ضربة واحدة من السن أو المرجان راح يدمر مستعمرة أخذت يعني بحدود عشرات السنين لتنمو. والحل بسيط هو باستخدام هذه المرابط التي وضعها فريق الغوص الكويتي، ويمكن استخدامها بكل سهولة يعني. وأيضا من الملاحظات السلبية المشي على المرجان أو لمسه أثناء الغوص، وأيضا عدم التفات خصوصا الغواصين المبتدئين لزعانفهم التي تضرب في بعض المستعمرات المرجانية وتؤدي إلى كسرها وإتلافها، وأحيانا الوقوف عليها وبعض الأحيان أخذ الجزاء منها كتذكاريات يعني. وأيضا الصيد في مواقع المرجان سواء كان بالخيط أو استخدام الشباك أو القراقير، هذا يؤثر على الكائنات الموجودة فيها. أيضا هذه الخيوط يعني صراحة نغوص نشوف كثير من هذه الخيوط الموجودة في البحر وعالقة بين الشعاب المرجانية يعني. وأيضا رمي النفايات يعني بصراحة كثير من المرتادين يعني سواء بعدم دراية، يعني ما أعتقد هم متعمدين لكنهم عدم دراية، رمي العلب البلاستيكية والأكياس البلاستيكية، وهذه تتجمع على في القاع على الشعاب المرجانية تؤدي إلى خنق الأسماك، خنق الشعاب المرجانية، وأيضا تؤدي إلى أحيانا أكل السلاحف لهذه الأكياس وما يؤدي إلى ضعفها ومن ثم نفوقها. بصراحة خلاص يعني أقول للمرتادين البحر يعني أنت استمتع في البحر، هذا البحر لك وللأجيال القادمة فاستمتع فيه، واستخدم هذه المرابط السهلة الاستخدام صراحة يعني، وترك القاع إذا غصت أنت أو سبحت في مكان خلي القاع كما كان يعني، وإذا شفت أي ظاهرة سلبية حاول أنك أنت توصل هذه المعلومة إلى الجهات المختصة للمبادرة بإزالة هذه الظاهرة وتقليل آثار الدمار الناجم عنها، لأن تحت البحر ما حد يشوفه إلا المرتادين، وهذه يعني أفضل ما يمكن توجيهه لمرتادين البحر والاستمتاع في بحرنا الجميل لأكثر مدة ممكنة.
1: كل الشكر لك أستاذ محمود أشكناني، مسؤول المشاريع البيئية في فريق الغوص الكويتي وأمين سر المبرة التطوعية البيئية، شاكر لك جدا، تحدثنا في هذا اللقاء حول الشعاب المرجانية وأهميتها للبيئة البحرية وكيفية المحافظة عليها، شاكر لك جدا. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا معاكم لختام حلقتنا من برنامج خلك واعي، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.
2: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج خلك واعي، إعداد ملاك الصفار، تقديم جابر عزام، خلك واعي للمخرج مشار الرباح.

0: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
0: مذيعون،
1: مهندسون،
0: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
0: هنا الكويت.
1: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 21 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم إذاعة على الهواء، وبداية أسبوع جديد ومليء إن شاء الله يكون بالنشاط والتفاؤل والحيوية. أصبح عليكم بالخير، وصبح على زميلي مساعد. مساء الخير.
1: صبح صباح الخير ومساء خير وبركة مشاعل، ونحيي أيضا إخواننا المستمعين ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات سواء داخل الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM أو خارجها 540 AM، فأهلا بك أينما كنت.

0: كنوا معنا لغاية الساعة الثالثة. أكيد لدينا العديد من الفقرات المتنوعة في برنامج إذاعة على الهواء، عندنا أخبار الديرة وأيضا أخبار فنية بالإضافة إلى اللقاءات.
1: ومع بداية مشوار هذه الحلقة دائما مستمعين لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: وهذه تحية صباحية من خلف الميكروفون من زميلي مساعد السوارج ومحدثتكم مشعل الزنكوي.
1: كما يحييكم من التنسيق والمتابعة فراج لسهلي.
0: وأيضا من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
1: عاد الخاجع يحييكم من التنفيذي على الهواء.
0: إذاعة على الهواء بقيادة المخرج جاسم الفرس.

برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا، ونرحب بكل من انضم معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. ورح نتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، وهل نعتمد على الآلة أكثر من اللازم. ليش ذكرنا هذا الموضوع مستمعينا؟ لأن أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل اليوم في كثير من القرارات اللي نتخذها، من اقتراح ما نشوفه ونشتري إلى تحليل البيانات وترتيب الأولويات وتقديم توصيات قد تؤثر في اختيارات الأفراد وحتى المؤسسات. لكن مع تطور هذه الأدوات يبرز سؤال مهم: إلى أي مدى يمكن أن نعتمد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار؟ وهل يمكن أن يتحول من أداة مساعدة إلى عنصر يؤثر في اختياراتنا أكثر مما نعتقد؟ وأيضا ظهرت أهمية معرفة حدود هذه التقنية وكيفية الاستفادة منها دون أن يتراجع دور الخبرة البشرية وأيضا الحكم الشخصي. لذلك مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف في هذه اللحظات الدكتور أحمد السويلم، هو منتج وعضو في جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية. حياك الله دكتور، وصباحك خير وبركة، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: يا هلا والله، حياك الله، صباحك الله بخير والنور والعافية.
0: حياك الله دكتور، وإحنا سعداء إن نستثمر وجودك ويانا خلال الدقائق القادمة حول هذا الموضوع اللي هو الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، وهل نعتمد على الآلة أكثر من اللازم. بالبداية دكتور أحمد، إلى أي مدى صار الذكاء الاصطناعي يدخل فعليا في القرارات اللي نتخذها بشكل يومي؟
1: يعني في البداية الذكاء الاصطناعي هو شيء اكتشفناه أنه موجود إحنا كأشخاص عاديين في السنوات الأخيرة، لكن هو موجود من زمان بس ما كنا نحس فيه وما كنا نعلم أن هذا يعتبر ذكاء اصطناعي. يعني الحين تقريبا في يومنا من أول ما تقعد من النوم يمكن تختار الشارع الأنسب بناء على المعلومات اللي طالعة عندك في الخريطة، هل هذا أقرب ولا هذا أزحم ولا هذا أكثر سهولة. فقراراتك ممكن تكون من بداية يومك يتم يعني تنسيقها من الذكاء الاصطناعي، لكن هل أنت تختار هذه الخيارات اللي مقدمة على من الذكاء الاصطناعي أم لا، هذا قرار لك أنت.
0: نعم، يعني جميل أن دائما نستثمر هذه الأداة أو هذا الذكاء الاصطناعي حتى يختصر علينا الجهد وأيضا الوقت، وأيضا نعرف وين نروح الطريق المناسب، يعني إذا كان هذا الطريق مزدحم أو أقرب. لكن هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم قرار أفضل من الإنسان في بعض الحالات، ومتى؟
1: يعني في أغلب الأوقات أنت إذا أنت يعني المجال هذا أنت ما تثقف فيه عدل، فرح تسأل الذكاء الاصطناعي رح يعطيك خيارات أو إجابات أقرب للصحة من قرار أنت تتخذه وأنت ما عندك علم في هذا الموضوع. يعني في يومنا بشكل عام في بعض الناس يعني تأخذ معلومات من الذكاء الاصطناعي وعلى طول ما تلتفت لأي شيء ثاني وتجدم هذا يعني التقدم اللي هو يبي بناء على معلومات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، لكن اليوم دكتور في ناس وايد حابين يعرفون الفرق بين أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في القرار وبين أن يتخذ القرار بدل عنه.
1: هو ما راح يتخذ القرار بدل عنك في الغالب إلا إذا أنت عطيته هذا الخيار. يعني هو وين يأخذ عنك يعني قرار من غير ما يرجع لك؟ ما في أماكن محددة إلا إذا أنت عطيته هذا الأمر مسبقاً بطريقة محددة ووقت محدد. يعني هو ما راح يأخذ قرار عنك، هو فقط يعطيك معلومة، هذا الدرب زحمة وهذا لا، روح المكان، لكن أنت بيدك الاختيار إذا أنت تبي تسمع هذا الخيار أو لا تبي تخليه.
0: بالفعل، لأن الإنسان بالأول بالأخير هو صاحب القرار، وهذا يعني محور حديثنا، شلون نستفيد من هذه التقنيات وهذا التطور التكنولوجي دون أن يتراجع دور الخبرة البشرية.

0: أيوة أيضا الحكم الشخصي عليها، لكن كيف يؤثر أو تؤثر الخوارزميات في اختياراتنا من غير ما نشعر، سواء في المحتوى أو حتى التسوق أو الخدمات اللي ممكن نحصلها من خلاله؟
1: يعني هو بالنهاية أنت على حسب البحث اللي أنت قاعد تسويه وعلى حسب الأسئلة والسوالف اللي أنت قاعد تسولفها خلال يومك، فيعرف الذكاء الاصطناعي عن طريق الخوارزميات أنك مثلا تحب مثلا المشروب البارد في القهوة عن المشروب الحار، أو المناطق البحرية عن المناطق البرية، أو مثلا تفضل الرياضة الفلانية عن الرياضة الفلانية. فإذا كان يبي يسوق لك منتج معين، هو فاهم شنو الأشياء اللي تحبها ومتى الوقت اللي يناسب هذه الأشياء على حسب بحثك وعلى حسب يعني أنت شخصيتك، متى تحب تعرف عن هذه المعلومات. فهو يعرف الوقت المناسب للمنتج المناسب اللي هو يتصور أن هذا هو من أكثر اهتماماتك. فبناء على أنت يعني تفاعلك في التواصل الاجتماعي وتواصلك في الإنترنت، هو تكون عنده معلومات يقدر يسوق فيها أقرب شيء ممكن أنك تأخذ القرار وتشتري أو تروح له.
0: نعم أيضا دكتور، يعني بما أن الشيء بالشيء يذكر، يمكن هذا التطور وهذا الذكاء الاصطناعي موجود من زمان بس ما كان في حياتنا، لكن دخل وإحنا واعين وعندنا خبرات جميلة بهذه الحياة، ويمكن مرينا في تجارب في حياتنا خلتنا أقوى وأوعى. لكن الجيل الحالي من فئة الأطفال فما فوق يعني قاعد يعيش مع هذه التكنولوجيا بشكل لحظي مع تطورها اللي قاعد يصير أقل من ثانية. قاعد نسمع كل يوم خبر جديد ومعلومة جديدة وأيضا اختراع جديد يشوف النور، لكن هل ممكن يأثر على حياتهم في المستقبل؟
1: أكيد، لأن قبل مثال قبل كانت عملية في البحث للمعلومة كانت ممكن تسافر وتروح لشخص عشان تأخذ منه المعلومة، يمكن تحصله يمكن ما تحصله، ومدة السفر طويلة. بعدين صار في مكتبات، لكن مو كل المكتبات فيها كل الكتب. بعدين صار في بحث أكثر وإنترنت وغيره. الحين صار الطفل أو الشاب ممكن بس يدز فويس، يسأل سؤال ويعتمد الإجابة، وكل الديوانية أو كل المكان اللي جالس جنبه يعتمد الإجابة اللي قالها الذكاء الاصطناعي من غير أي مراجعة لأي شيء. فصار هذا السلوك واضح، صار هذا السلوك موجود في كل يوم. أي شيء بيسأله، أي شغلة في باله يقولها، بعد مو بس يكتبها، يقولها بالفويس ويسمع الإجابة.
0: وأيضا يعني نشوفهم يأكدون ويأخذون المعلومة كأنها مصدر حقيقي حتى
1: صحيح.
0: لو كان فيها خلل للأسف.
1: صحيح 100%، لأن خلاص صار السلوك واضح. يعني صار أن أي شيء تبي تعرفه، لحظة شوي، يسأل الذكاء الاصطناعي ويوريه، شوف الإجابة. فصار الناس اعتمدت.
0: يعني احنا دائما حابين يعني من خلال الرسائل اللي نقدمها الإعلامية أو غيرها من البرامج في هذه المواضيع نحافظ على قيمنا أيضا وعلى عاداتنا وعلى عقيدتنا كذلك، إن ما تزعزع من خلال هذه التكنولوجيا اللي تظهر وممكن يأخذها جيل كامل في محواه وفي حياته ويعتمد عليها اعتماد كلي. لكن اليوم دكتور لو تكلمنا عن الاستقلالية القرار الشخصي، هل كثرة الاعتماد على التوصيات الذكية ممكن أنها تقلل من الاستقلالية الخاصة بالقرار الشخصي؟
1: أكيد 100%. يعني هو لأن الإنسان صار مطلع وصار عنده يعني مخزون من المعلومات الضخم جدا الحي المباشر في زر وأقرب شيء له، يعني ما في أقرب للشخص من الموبايل، فيبدأ مع الوقت يعتمد على هذه المعلومات اللي ممكن تطلع. فلما يأخذ هذه المعلومات اللي تكون من أكثر من زاوية وأكثر من جهة، هذه المعلومات راح تغير من قراراته أو ممكن من قناعاته، أو ممكن تخليه يحس إن إذا اتخذ القرار الفلاني راح يكون في أمان، لأن أغلب المعلومات تقول هذا القرار هو الأصح أو هو الصحيح. فمع الوقت راح يبدأ قراره يخف يخف يخف مع الوقت، ما لم يعني هو تكون عنده زاوية أخرى باتخاذ القرار، يسمع الذكاء الاصطناعي لكن ما يعتمد عليه اعتماد كلي.
0: نعم أيضا دكتور أحمد السويلم، كونك أنت منتج عضو في جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية، كلمنا عن المخاطر إذا اعتمدت المؤسسات على نتائج الذكاء الاصطناعي بدون أي مراجعة بشرية.

0: يعني أول شيء إن راح تكون يعني دقتها وجودتها ما هي بالشكل المطلوب، لأن الذكاء الاصطناعي يمكن يعطيك أكثر من جواب بأكثر من موقع. يعني أنت على حسب شنو سؤالك، وعلى حسب شنو الحداثيات اللي أنت موجودة، وعلى حسب متى سألت السؤال، ومنو سأل السؤال، وكيف كان السؤال. فمن الطبيعي ان انت ما تقدر تعتمد عليه اصلا اعتماد يعني كلي، ولازم تراجع نفسك وتراجع اشياء حولك، ولازم ترجع الى مثل ما تفضلت يعني العادات والتقاليد والقيم اللي موجوده وتحسب لها حساب. فاذا هو مصدر من مصادر المعلومات فقط لا غير. لازم انت تبدا تحط قرارك وتحط الانبوت مالك وتسمع اشياء حولك وتحلل، بعدها انت اللي تعطي قرار أو تعطي النتيجة، ما تعتمد على هذا الموضوع نهائياً.
1: نعم أيضا دكتور، يعني نسمع من خلال السنوات الماضية أن سيأتي يوم مثلا سوف يأخذ أو تأخذ الآلة مكان البشر، لكن اليوم كثير من الشركات قد تقلل من عدد الموظفين حتى يتم التوفير من خلال الذكاء الاصطناعي. هل يمكن أن تكون نتائج الذكاء الاصطناعي منحازة أحيانا، وكيف يتم هذا الانحياز؟
0: هذا شيء طبيعي يعني، ويصير دار مدار يعني في طول الوقت اصلا، ومع كل تطور تقني او رقمي صار. او يعني مثال، قبل كان بالاسانسير كان في رجل موجود داخل وهو اللي يستخدم الاسانسير.
1: صحيح.
0: كانت البداله فيها اكثر من شخص عشان بس يعني يحول لك من خط الى خط او من وجهه الى وجهه. بعدين راحت الاشياء حالها حال. الاله الحاسبه كانت يعني شيء يعني موجود ومتطور ومتقدم، ويمكن المدارس ما يخلونك تستخدم الاله الحاسبه. بعدين صارت الاله الحاسبه شيء عادي. نفس الشيء الكمبيوترات كانت صعبه، بعدين صارت سهله، بعدين صار ما لها وجود لان الموبايل يغطيها. نفس الشيء الانترنت. فهذا شيء متطور دائما، وانت دائما تأقلم نفسك على التطور الجديد. ولما تروح منك وظائف معينة كثيرة، الذكاء الاصطناعي يخلق وظائف أخرى مختلفة في مجالات مختلفة، فتروح فرص تطلع فرص، تروح وظائف تطلع وظائف، وهذا حال الدنيا يعني.
1: لكن اليوم نتكلم على تلك النتائج الخاصة بالذكاء الاصطناعي، هل تكون أحيانا دقيقة معلوماتها أو تكون كافية؟ بمعنى هي كيف نعرف أن هذه التوصيل التي قدمها النظام مبنية على معلومات كافية ودقيقة؟
0: يعني بالنهاية هي كافية، ما تكون، ما في شيء يكفي يعني. أنت لازم تستنتج بالأخير هل هي دقيقة؟ نعم، على حسب سؤالك. إذا سؤالك دقيق جدا راح تعطي نتائج دقيقة جدا، لأن بالنهاية الذكاء الاصطناعي هو ما يعطي جواب من كيفه، يعطي جواب على حسب الناس اللي قاعد تجاوب. هو يأخذ إجابات الناس في العالم ويحدد شنو الشيء المناسب. فدقتها تعتمد على سؤالك. بالنهاية أرجع وأقول القرار الأول والأخير هو قرارك. هي معلومة موجودة، لكن أنت لازم تأكد عليها في الأشياء المحسوسة الاجتماعية اللي حولك، القوانين، النظم، الناس اللي حولك، وأنت بعدين تحلل وتستنتج وتأخذ القرار. يعني تعرف قوانين الدولة، تعرف شنو الناس تقول، تعرف شنو العادات، الأوضاع الحالية، هل في حروب، هل في مجاعات، هل في مشاكل معينة، أنت أخبار اللي أنت قاعد تسمعها، بعدين تستنتج وأنت تأخذ قرار.
1: نعم دكتور أحمد، كونك أنت منتج وأيضا عضو في جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية، عطنا نصائح حتى نستخدم هذه الآلة وهذه الأداة وهذا الاختراع وهو الذكاء الاصطناعي بطريقة إيجابية في المجتمع. كيف ممكن نحن نستخدمها بطريقة تبني الإنسان ما تهدم لا سمح الله؟
0: يعني هو بالنهاية يعتمد على الإنسان، هو روحه، شلون طريقة تفكيره، شنو نواياه، شنو هدفه، مدى صلاحه من الداخل. الإنسان لما يكون هدفه هو التطوير والتعلم، وإنه يحاول يحسن، يهذب، يختصر، فراح يسأل أسئلة محددة بناء على الرغبات اللي هي موجودة داخله. ما تكون أسئلة أو رغبات تافهة أو بسيطة أو ما لها قيمة أو ما لها تأثير في المجتمع. فنرجع إلى أصل الإنسان، شنو نيتك أنت؟ وشنو هدفك؟ وشنو الشيء اللي أنت تبي توصله؟ بناء على هذه الأشياء راح تكون أسئلتك ومحاولاتك وتقاربك للأفكار وتحليلاتك بناء على هذا الشيء. فالإنسان هو الأول وهو الآخر في هذا الموضوع، وهو صاحب القرار، وهو أصلا

0: يسأل من بداية الفكرة، وهو اللي ينفذ بعدها، وهو اللي يؤمن أن هذه الفكرة راح تنجح أو ما راح تنجح، فيستمر فيخاطر فيحاول. فالإنسان لازم يعني يرجع لنفسه، يرجع لعاداته، يرجع لمفاهيمه، ويستخدم الذكاء الصناعي كأنها أداة مهمة ذكية باستخدام صحيح بناء على القواعد والأسس الاجتماعية والدينية والفكرية اللي احنا تعودنا عليها. راح يطلع بعد ذلك نتيجة مهمة قريبة للنجاح.
1: نذكر إخواننا المستمعين موضوع هذه الحلقة، وهو الذكاء الاصطناعي وصناعة أيضا القرار، وهل نعتمد على الآلة أكثر من اللازم. دكتور أحمد، هل اليوم الشفافية مهمة؟ بمعنى هل من حق المستخدم أن يعرف ليش اقترح عليه تلك الخوارزميات قرار معين؟
0: هي الخوارزميات، أرجع أقول، هي مو قرار، هي خوارزميات تأخذ معلومات معينة وتقترح عليك أشياء بناء على تحركاتك وبناء على السوق أو بناء على الجهة اللي قاعدة تسوق هذا المنتج. هي فقط اقتراحات، ما في أحد يفرض أي شيء عليك. بكل الأحوال القرار، أرجع وأقول لك أنت، يعني ما في أحد يفرضك عليك شيء. الشفافية اللي أنت تتكلم عنها هي أنك تعرف ليش هو أنت السبب، أنت اللي دائما تتكلم عن كرة السلة مو كرة القدم، فهو أكيد يقترح لك كرة سلة أكثر من كرة قدم. أنت دائما تتكلم عن الأكل الشعبي مو الأكل الصحي، فهو دائما يقترح لك أكل شعبي، لأن أنت اللي مهتم في هذه المجالات. فأنت لازم تكون عندك الثقافة تعرف ليش الذكاء الاصطناعي قاعد يعني يسوق لك هذه الأشياء منك أنت. هو ما راح يقدم لك الشفافية، بس هو أي سؤال أنت بتسأله راح يعطيك الجواب. إذا قلت له ليش، راح يقول لك ليش.
1: لكن في القرارات الحساسة، ما الذي يجب أن يبقى بيد الإنسان مهما تطورت التقنية؟
0: كل الأشياء القرار للإنسان، ما في شيء سواء كان حساس ولا غير حساس. أنت لازم تحكم نفسك، أنت لازم تأخذ أنت الشجاعة باتخاذ القرار، ولا تقط أي شيء على الذكاء الاصطناعي.
1: حلو، أن إحنا دائما ما نقول أن مثلا الذكاء الاصطناعي قال وإحنا لازم نطبق. الواحد لازم يقيس الأمر ويكون واعي ويبني نفسه من خلال المعلومات وخبرته بهذه الحياة، وما يخلي الآلة هي اللي تقوده بهذه الحياة، لكن أول يقودها بذكاء البشري اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى وفطرنا فيها كذلك. دكتور أحمد، لكن هل يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم، بما أن موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي، أن يساعد الشخص على اتخاذ قرارات مثلا مالية أو مهنية أو يومية بشكل أفضل؟
0: أكيد شيء طبيعي. يعني أنت الحين مثلا، مثل ما ناخذها بالجانب السلبي ناخذها بالجانب الإيجابي. أنت الحين تبي تروح دوامك أو تبي تروح مكان، الخريطة قاعدة تقول أن هني زحمة وهني أسهل، فممكن أنت تستفيد من هذه المعلومات وتأخذ الطريق الأنسب. نفس الشيء أنت تسأل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي من وين بيجيب المعلومات؟ بيجيبها من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، من الأخبار، من الأحداث، من الأرقام اللي موجودة. فمثلا تتكلم عن الذهب، تتكلم عن كذا، فهو راح يحلل، يبين إن في حروب، في كذا، في كذا. فالمتوقع إنه يكون 1 2 3 4. من الأفضل تختار هذا الخيار، وممكن الذكاء الاصطناعي أصلا يعطيك أكثر من خيار، وأنت اللي تحدد بناء على إحساسك وعلى حدسك. فبالنهاية هو راح يسهل عليك بأنه يعطيك المعلومة المهمة اللي أنت تحتاجها بأسرع وقت ممكن، يعطيك خيارات مختلفة ومتنوعة تختار أنت منها الأفضل والأنسب. ممكن يقرب لك صور معينة، أشياء معينة أنت ما كنت تفقه فيها، يسهلها عليك، يفهمها عليك عشان تعرف تأخذ القرار. ممكن يترجم، ممكن يحاول يساعدك في فهم وتحليل أشياء مثلا طبية، علمية، غيرها، مع عدم الاعتماد الكلي، لكن يختصر لك خلينا نقول من 70 إلى 90%. فشيء مهم ومفيد أكيد.
1: لكن حتى ممكن يعطي الشخص اللي ما عنده إدارة مالية، يعطي بعض الخطط ويبني ويغير سلوكه إلى الأفضل لما يشوف هذه الخطط اللي تشوفها قدامه، وأيضا أنه ممكن يعدل من هذا السلوك حتى تكون عنده إدارة مالية أفضل، أو حتى اختيار مهنة معينة في المستقبل إذا كان على حسب ميوله. ممكن يعطي خيارات متعددة وهو يختار الأفضل والأنسب له. لكن دكتور أحمد بيتكلم وياك عن المؤسسات، كيف يمكن

0: هم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القرار من غير ما تفقد دورة أو دور الخبرة البشرية في حياة المؤسسات.
1: يعني الذكاء الاصطناعي مثل ما قلنا يختصر لك، يعني مثلا يختصر لك النقاط اللي انت تبي تحققها، يختصر الطريق مالها، يحاول يلقى لك، يعني يتعرف على المشاكل عن طريق برمجته، عن طريق الخوارزميات، عن طريق يعرف شنو المشاكل، شنو سبب التأخيرات، شلون ممكن نحلها. كل هذا بناء على هندسة الأوامر اللي أنت تعطيها والأسئلة اللي أنت تعطيها للذكاء الاصطناعي عشان تحصل النتيجة. يعني نرجع ونقول هي أداة دقيقة على حسب سؤالك وعلى حسب الرغبة وعلى حسب شنو النتيجة اللي أنت تبيها، تسأل، تحلل، تختار الخيار المناسب والأنسب وتجدم عليه وتحقق النجاح المتوقع.
0: هل اليوم نتوقع أنه يصبح الاعتماد كبير على الذكاء الاصطناعي خصوصا في صنع القرار، ويكون هذا الأمر أمر طبيعي خلال السنوات القادمة دكتور أحمد؟
1: أكيد شيء طبيعي، يعني جاوبنا على نفس الكلام أكثر من مرة. هو الذكاء الاصطناعي عنده معلومات تساعد في إبراز الخيارات، إعطاء الاختصارات بناء على الوضع اللي أنت فيه، فأنت راح تاخذ هذا الخيار بما يحقق يعني النتائج المرجوة منه. يعني هو يساعدك بكل الأحوال، هو ما عنده أي فرض لأي قرار لأي فكرة، هو فقط يعطيك معلومات وأنت اللي تختار.
0: لكن اليوم التحليل، التحقق أم التفكير النقدي؟ شنو المهارة اللي يحتاجها الإنسان أكثر في عصر التوصيات والخوارزميات في مجال الذكاء الاصطناعي؟
1: هو أكيد لازم الإنسان يعرف يحلل، يعرف يستنتج، يعرف يختار المعلومة اللي تناسبه، ولازم بعد يعرف يسأل عشان يطلع المعلومة الصحيحة. فشنو الأشياء اللي يحتاجها الإنسان؟ هو يحتاج يعني مهارة التحليل، مهارة إنه يسمع من أكثر من زاوية، مهارة إنه يحاول يتأكد من كل المعلومات اللي أخذها من الذكاء الاصطناعي، يستشير وبعدين يأخذ القرار.
0: نعم، لكن دكتور يعني جدا مهم أن يقارن بين المعطيات أو النتائج اللي قدمها الذكاء الاصطناعي له، وأن يبني خبرته الإنساني، وأيضا يسأل أصحاب الخبرة حتى يصل إلى نتائج دقيقة وصحيحة.
1: صحيح، هذا الكلام اللي قلنا، ان انت تسمع وتسمع اكثر من زاويه وتستشير عشان تتاكد ان المعلومه هي صحيحه. مثل ما قلنا، ما تاخذ مصدر وحيد، هو الذكاء الاصطناعي هو احد المصادر.
0: بالفعل أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل اليوم في كثير من القرارات مستمعينا اللي نتخذها، وهو
1: نعم،
0: من اقتراح ما نشوفه ونشتريه إلى تحليل البيانات وترتيب الأولويات وتقديم توصيات تأثر في اختيار الأفراد وأيضا المؤسسات. اليوم ليش الذكاء الاصطناعي يقدم لنا الأشياء اللي نحبها مثلا، لكن عفوا يعني بطريقة ثانية، ليش يعطينا خيارات أو يقودنا إلى خيارات احنا يمكن نكون ما نحبها بس طلعنا عليها اطلاع يعني بسيط اليوم، ويخلينا نشوف هذا القرار ويعطينا يعني نصيحة بمشاهدة كذا وكذا؟
1: يعني هو قاعد يعطيك معلومات معينة مثل ما تكلمنا على حسب تحركاتك في التواصل الاجتماعي والإنترنت. هو يسوق ويروج بناء على تحركاتك. إذا أنت مهتم في قطاع معين من القطاعات وتبحث فيه كثيرا وتسأل عنه كثيرا، فيعطيك اقتراحات، منتجات، خدمات تناسب هذه الأشياء اللي أنت قاعد تبحث عنها. إذا كنت مركز على منتج معين، راح تلقاه يحاول يبرز لك إياه أكثر من مكان وأكثر من زاوية حتى يسهل لك أنك تأخذ القرار وتشتري. شنو الأساسيات اللي تخلي المنتجات أو الخدمات أو الطرق أو الأفكار اللي تكون بارزة عندك خلال تصفحك في التواصل الاجتماعي والإنترنت وغيره، هي التحركات اللي أنت تتحركها هي اللي تعطي انعكاس على الذكاء الاصطناعي، يحاول إنه يسهل لك ويختصر لك الموضوع.
0: أخيرا دكتور أحمد السويلم، ما هي القاعدة التي تنصح فيها أي شخص قبل أن يعتمد على توصية أو قرار صادر من أداة ذكاء الاصطناعي؟
1: أول شيء يعني أن أنت تاخذ المعلومات من اكثر من زاويه تاكد عليها، حتى لما تاخذ المعلومه من الذكاء الاصطناعي تقدر

0: لا، شنو المصدر او دز لي المصدر، فراح يدز لك رابط المصدر. فاهم شيء تتاكد من المصادر، سواء كانت من الذكاء الاصطناعي او غيرها. لازم تتنوع وتنوع مصادرك على حسب المعلومه اللي انت تبيها، وتحلل انت الموضوع، وبعدين انت تاخذ القرار.
1: نعم مستمعينا، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، مع تطور هذه الأدوات يبرز هذا السؤال المهم اللي جاوبنا عليه: إلى أي مدى يمكن أن احنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار؟ وهل يمكن أن يتحول من أداة مساعدة إلى عنصر يؤثر في اختياراتنا أكثر مما نعتقد؟ وأكيد جاوب علينا الدكتور أحمد السويلم، منتج وعضو في جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية، خلال هذه المساحة الحوارية. كل الشكر لك دكتور أحمد السويلم على هذه المداخلة في برنامج إذاعة على الهواء. Wow.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران. المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الاحتلال

الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. روسيا تحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: أهلا بكم من جديد، ولا زلنا متواصلين معكم وإذاعة على الهواء، ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر زميل فهد الشمري وحديثنا الرياضي. صباح الخير فهد، والحمد لله على السلامة.
2: صباح النور، الله يسلمك، صبح عليك وعلى جميع المستمعين.
1: في البداية طبعا نبارك للمنتخبات اللي تأهلوا، المملكة العربية السعودية والإمارات، ألف مبروك لهم، وهاردك للمنتخبات اللي ما وصلوا بس نقدر نقول إنه لعبوا، وبالنهاية كلنا إخوان. وطبعا كرة القدم فوز وخسارة، صح؟
2: أكيد اللي يفرق صح،
1: والمباريات هذه يقول لك تكسب ولا تلعب،
2: وهذا اللي يعني اليوم نقدر نقول ان يعني مشاعل ان المباراتين الفرق الافضل طوال اللي استحوذوا وحاولوا وهجموا وهم اللي فازوا. يعني نتكلم عن المباراه الاولى بين المملكه العربيه السعوديه ومنتخب قطر. منتخب قطر بطل كاس آسيا، لعب مباراة دفاعية بامتياز، منع عن المنتخب السعودي أي فرصة محققة على المرمى، اكتفى المنتخب السعودي
1: بمساعدة أبو ندى طبعا.
2: بالضبط. بس الغريب بالموضوع أن منتخب قطر يعني كرة القدم هجوم ودفاع، هو كان مميز بالحالة الدفاعية، لكن تخيلي أنت 120 دقيقة مع أشواط إضافية، تسديدة واحدة من خارج منطقة الجزاء دقيقة 88 وما في أي محاولة من منتخب قطر، كأنه داس أنا متدرب شلون أدافع وقاري المنتخب السعودي بس ما راح ألعب.
1: ما تحس أن لوبوتيجي أخفق؟
2: يعني أتوقع يعني ما شفنا أي تحولات.
1: تبديل إكرام يعني عفيف، إيش رأيك فيه؟
2: عدم رضا إكرام عفيف من دقيقة 67 يبين لك أن يعني ما أدري
1: ما كان له داعي. أنا أحس لأن يقولون من زين إنه هو ما أدى، أوكي، بس إحنا كانوا محتاجينه في ركلات الترجيح، صح ولا لا؟
2: هو 100% أكرم، أنا قاعد أتكلم عن أكرم عن فيفي، أحد أفضل لاعبين باسيا
1: وأفضل. أنا انصدمت صراحة بالتبديل.
2: هو التبديل كان مبرر، يعني اللي يشوف بطولة الخليج أكرم عن فيفي كان بأسوأ مستوياته طوال البطولة، بس أنت ما أعطيت إيحاء إن هذا اللاعب هو بالمستوى المطلوب حالياً. أنت عطيته دائما التسعين دقيقة، أو حتى لما تخرج دقيقة 80 85 مثل ما شفنا، بس اليوم أنت تخرج دقيقة 67 وأنت أساسا ما عندك استراتيجية إنك تتحول. يعني مشاعل، أنا عشان أوصف كلمة تتحول، الحين أنا لما فريق هاجم علي دائما وضاغطني بملعبي يعني أو حارسي يعاني، أنا شنو الحل؟ الحل إني أنا أحاول ألعب هجمة مرتدة. منتخب قطر ما لعب أي هجمة مرتدة أساسا، ما تشوفين خطة هجمة مرتدة،
1: ما في تركيز.
2: فلوبتيجي كان في نصفين، نقدر نقول النصف الأول هو لعب بامتياز دفاعي مميز صراحة. يعني
1: أيضا بعد ما ننسى يعني عامل الأرض والجمهور بالنسبة حق المملكة العربية السعودية.
2: لا أكيد أكيد. وثاني شيء المنتخب السعودي كان يعني دونس منظم، مميز،
1: تسليم بينهم صح،
2: مستحواذ. هو بس مشكلته انه يعاني من غياب، على الرغم من وجود فراس البريكان وعبد الله الحمدان، بس ما تحسين هؤلاء اللاعبين هم اللي يقودون هجوم مثل المنتخب السعودي تاريخيا، ماجد عبد الله، ياسر القحطاني، ناصر الشهرة. يعني
1: مو بس هم، لو بنقارن

0: المستوى اللي الحين موجود، كل اتوقع كل المنتخبات مو نفس المستوى اللي انت قاعد تتكلم عنه.
1: لا اكيد اكيد بس انا اتكلمت ان المميز بالمنتخب السعودي التنظيم، الاستحواذ، سرعه النقل، انه خلى المنتخب القطري اساسا ما يتنفس، لكن غاب اللي ينهي الهجمه، وكافي ان المباراه انتهت 17 كره عرضيه.
0: حارس المرمى يعني عويس بدع،
1: محمد العويس إيه يعني كان هو بطل الليله، عريس الليله،
0: صح بطل المباراه. بس شوف يعني ولا تقليل في مستوى بندى، انا يعني حسيت انه ارتبك في ركلات الترجيح، ما ادري ليش
1: مع تصدى لركلتين. يعني انا هم الوم بندى، انا الوم المعز علي يعني تسديده وبعلام انت كابتن الفريق وانعادت ركله الجزاء سددها، يعني ما ادري يعني يعني عدم بس
0: عدم تركيز
1: يعني ترى حس. الرطوبه
0: اي صح
1: صح صح 78% ما ادري انا ما اقول عذر، لكن هو مبروك للسعوديه بالنهايه. هو اللي انا دائما احب اقول ان كره القدم انواع واشكال
0: ومفاجآت،
1: مفاجآت. المنتخب السعودي اللي استحوذ وحاول هو اللي فاز،
0: صح.
1: من هذا المنتخب القطري ما له أي فرصة حقيقية نتحسف عليها. وللأمانة يعني الإمارات ثانية مشاعر يمكن بزبقت بين الإمارات وسلطنة عمان، هو كلاكيت ثاني من المباراة الأولى. لكن المباراة الأولى إحنا شنو قاعد نسولف؟ قاعد نقول بندى تبديل أكرم عفيفي، المباراة راحت بنالتيات، السعودية ما عنده انفراد محقق، فرصة محققة. عادل
0: فهد، أنت تشوف أن الإمارات لعبوا بالمستوى المطلوب؟
1: اليوم الإمارات لعب على قول واحد، اليوم الإمارات يعني ما أقول لك هو لعب بنفس رتم أول مباراتين بالدور المجموعات، بس اليوم لما تشوفين الإمارات وأعلى معدل رطوبة لعبوا فيه من بداية البطولة، هم يلعبون بعند الرطوبة 60%، اليوم 78% بجدة. هذه ترى معلومة مهمة يعني لازم نعرفها، بس شوفي كمية الفرص المحققة. لولا فايز الرشيدي حارس سلطنة عمان 3-0 مرتاحين. منتخب عمان خلق فرصة واحدة من كورنر تصدى لها اللي هو حارس منتخب الإمارات، وهذا ثالث كلين شيت التوالي محمد عيسى. فرصة واحدة 90 دقيقة، بالمقابل 4 فرص محققة وركلة جزاء مهدرة اللي هو صدها.
0: يعني الملاحظ أنه دائما في هذه النسخة أن سلطنة عمان في الشوط الأول يدخلون جول عليهم، أوكي؟ الشوط الثاني يرجعون وبقوة، يكون السكتاوي دارس الوضع.
1: صح. صح هو شنو حتى يعني طارق سكتيوز قال، قال احنا نلعب وفقا لامكانياتنا، واحنا عندنا مشاكل على مستوى اني انا ببني منتخب وطني، بس انا اوعدكم اني انا راح احاول ابني منتخب جديد. يعني بالمقابل هو طارق سكتيوز اختار اليوم منتخب يلعب امام الامارات معدل اعماره 30 سنة.
0: أصلاً لو كانوا لاعبين عمان بنفس المستوى هذا من بداية البطولة كان حققوا.
1: هما لعبوا يعني للأمانة الشوط الثاني كانوا، شوف الشوط الأول الإمارات استحوذ وحاول وهيمن وكان ممكن 3-0. الشوط الثاني اللي فرق إن عمان صار منظم أكثر وتشارك.
0: هما دائماً كذي، بس الشوط الثاني يصيرون كذي.
1: إيه الإمارات تحسين إنك نتمكن، ولا تنسين تصدي ركلة الجزاء دقيقة 56 شوية عطى عمان فرصة، بس عمان ما عنده أي فرصة محققة لواحد دقيقة 62 من رأسية يعني بكورنر وكانت سهلة بيد الحارس. بالمقابل الإمارات له فرصتين وراها. يعني أنا قاعد أقول لك إن الإمارات استحق أكثر بكثير من منتخب عمان. كنت أتكلم مباريات كرة، وبالنهاية الفريقين اللي هم أكثر فريقين تميزوا بدور المجموعات هم اللي راح يلعبون النهائي.
0: والإمارات ولا جول دخل عليهم،
1: والمنتخب السعودي
0: بالركلات الترجيحية
1: يعني ما ينحسب لجول ولا جول.
0: إنزين نبارك لهم ونقول لهم ألف مبروك. إنزين
1: الثلاثة النهائي
0: أي توقعاتك توقعاتك يوم الثلاثة؟

0: شوفي توقعاتي بما أن ما في إصابات على الطرفين، يعني حتى لاعب منتخب الإمارات البرازيلي نسيت أكدوا أن إصابته طفيفة وراح يلعب النهائي. أتوقع السعودية راح تسلم لها البطولة بعد 24 سنة أتوقع يعني، بس المباراة راح تروح إضافي.
1: راح تروح
0: إضافي
1: إضافي نفس اليوم يعني.
0: نفس اليوم بس مو ركلات ترجيح بالإضافي. بس ترى منتخب الإمارات لو دش
1: بهالصورة لليوم؟
0: لا بهالصورة اللي اليوم ما راح يفوز على المنتخب السعودي.
1: مو هذا
0: المنتخب
1: هو.
0: السعودي لو دش بنفس الصورة اللي اليوم ضد منتخب قطر هم ما يفوز على الإمارات. أنت شايفة يعني منتخب الإمارات منتخب يلعب برتم معين، أنت ما ينفع إنك تحاول يعني الاستحواذ اللي يلعب فيه المنتخب السعودي ضد الإمارات ما راح ياخذه، لأن منتخب الإمارات أيضا يلعب على الاستحواذ، فراح تشوفين مباراة شوية مفتوحة ما راح تشوفينها دفاعية. أنا قاعد أقول لك يمكن تشوفين 3-2 2 يعني 2-1. ما
1: حق
0: أتوقع
1: السعودية؟
0: إن أنا أتوقع المنتخب السعودي يقرب. يعني أنا أؤمن إن كرة القدم دائما تحقق أمور معينة، يعني 24 سنة غياب كبير، بطولة بجدة أول مرة، يعني وسلام سلام يا أهل جدة، يعني بدي شيء
1: والله المعطيات تقول.
0: يعني المعطيات إحنا نقول الإمارات أقرب كمستوى فني متكامل،
1: بس الجمهور يلعب
0: منتخب
1: دور فهد.
0: إيه مرعب،
1: أي
0: لكن السعودية تحسين ستيب باي ستيب كل مباراة يقدم كأن المستوى يرتفع، فاهمتني؟
1: نفس عمان هم تدرجوا ترى بالمستوى.
0: سلطان لا بس ترى سلطنة عمان يعني لا أنا كلمة تحليل فني، أنا كلمة فنيا هم غير شوط منتخب الكويت الثاني، واليوم لعبوا 10 دقائق الشوط الأول هم ما قدموا أي شيء بالبطولة، يعني ما قدموا شيء يعني حتى لدرجة أن اليوم الصحف العمانية تقول إحلال المنتخب واستبعاد المشيفري واستبعاد فلان واستبعاد، يعني ما أدري يعني حتى يعني هي البطولات المجمعة شوية
1: قالوا ان
0: حقيرة.
1: شو يسمونه المدرب، ما مدرب طلع بتصريح طارق وقال ان انا عقدي معاهم 4 سنين
0: وقال اني بحل المنتخب
1: اي،
0: وانا ببني وانا
1: وراح انسق حق
0: شفت تصريح
1: حق اسيا.
0: كامل يعني هو بالنهاية كاس اسيا بعد 3 اشهر
1: يناير
0: يناير ما راح
1: والسعودية
0: يمدي،
1: بعد.
0: يبقى ما يمدي تسوي شيء، يعني انت لو بتسوي رجيم راح تضعف 5 كيلو 10 كيلو فما
1: لحظة
0: ضعف ولا
1: المدرب الإمارات شلون
0: مدرب
1: قدر؟
0: الإمارات. مدرب الإمارات مميز
1: ايه شلون قدر؟
0: تحكون عن
1: شهرين؟ شهرين
0: زلاتكو،
1: كنا؟
0: زلاتكو شهرين
1: ايه
0: بالزلاتكو
1: كاهو
0: هو ولد الدوري الإماراتي في يعني انت لما تجيبين ما شاء الله كتجربة بالكويت بالتسعينات تذكرين ما شاء الله
1: طبعا ايه
0: من
1: كنا
0: كاظمة لمنتخب الكويت هو صار له سنة بالدوري، عكس لما يجيب مدرب من برا، يعني زلاتكو بالنهاية كان مدرب منتخب بحرين، درب نادي الوصل، درب العين، قريب قريب. وثاني شيء مشروع المنتخب الإماراتي واستغلال للقوانين ومسألة تجنيس الكامل وشلون قاعد يدرجون مع بعض وشلون خلاق التوليفة هذا يدرس، وايد منتخبات تجيب لاعبين وتجنس بس ما تنجح، المنتخب الإماراتي يدرس. هذا كأس الخليج يعني تأهل، إذا بنحط عنوان تأهل مستحق، ننطر نهائي يوم الثلاثاء
1: ننطر الساعة كم إن شاء الله راح يكون؟
0: إن شاء الله، راح يكون الساعة 7:30
1: سبعة ونص
0: يعني على كل
1: ننطره
0: الإمارات
1: وأكيد
0: كويت رياضية أكيد
1: وأكيد راح نحلل أنا
0: أكيد
1: وياك المباراة من بعد طبعا ما نتابعها،
0: أكيد
1: ونتمنى توفيق للمنتخبات. كل شكر لك فهد.
0: أكيد أكيد. وأنا أشكرك وأشكر النجوم اللي خلف الكواليس، و يعني هالأيام بس نسولف عن كأس الخليج، عقب كأس الخليج عاد نفتح العالمين على مصراعيه.
1: شكرا شكرا لك فهد الشمري زميلنا، وكان هذا حديثنا الرياضي، وأكيد متواصلين معكم وبرنامج إذاعة على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلنت وزارة الأشغال العامة مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف محافظات

0: البلاد ضمن العقود الجديدة خلال الفترة من 3 حتى 8 من أكتوبر الجاري، وتشمل الأعمال عدداً من الطرق الرئيسية والمناطق السكنية في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية. وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة تنفذ وفق البرامج والجداول الزمنية المعتمدة، داعية مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر واتباع اللوحات والإرشادات المرورية في مواقع العمل، مؤكدة استمرار أعمال الصيانة تباعاً في مختلف المناطق بما يسهم في تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. يشهد الملف الإسكاني في الكويت مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية تستهدف تسريع توفير الرعاية السكنية وتعزيز الاستدامة العمرانية من خلال تنويع أدوات التمويل وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير المدن والمشروعات السكنية المتكاملة بما يلبي احتياجات المواطنين. وتتضمن الخطط استهداف إنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، بما تم تأهيل 22 تحالفاً تضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في 3 مشروعات ضمن مشروع المطور العقاري، بالتوازن مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية. نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملة تفتيشية في محافظة الفروانية أسفرت عن تحرير 4 مخالفات وإتلاف 54 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للتداول، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين. وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ومواصلة حملاتها التفتيشية والرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المتداولة بما يسهم في حماية صحة وسلامة المجتمع. وفي أخبارنا الجوية، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقساً حاراً ورطباً نسبياً خصوصاً على المناطق الساحلية، مع ظهور بعض السحب وفرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، إضافة إلى فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. وأوضحت الإدارة أن الطقس اليوم يكون حاراً وغائماً جزئياً ورطباً نسبياً، لا سيما على المناطق الساحلية مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الاحترام داخل الأسرة. يعد الاحترام داخل الأسرة أساساً متيناً لبناء علاقات سليمة ومستقرة بين أفرادها، فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان قيمه وأخلاقه، ومن أهم هذه القيم قيمة الاحترام. عندما يسود الاحترام بين الوالدين والأبناء يشعر كل فرد بالأمن والطمأنينة والانتماء. يظهر الاحترام داخل الأسرة في طريقة الحوار وفي الاستماع الجيد لآراء الآخرين وفي تقبل الاختلاف دون سخرية أو تجريح، فالكلمة الطيبة والصوت الهادئ والتعامل باللطف كلها أشكال تعبر عن الاحترام وتقوي الروابط الأسرية. كما يجب أن يتعلم الأبناء احترام والديهم وكبار السن وتقدير جهودهم وتعبهم، فذلك يساعدهم على تكوين شخصية متوازنة ومهذبة. ومن جهتهم يجب على الوالدين أن يحترما مشاعر أبنائهم ويشجعاهم على التغيير عن أنفسهم بحرية وثقة. وفي الختام، فإن الاحترام داخل الأسرة ليس سلوكاً عابراً، بل هو أسلوب حياة ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع كله، ويسهم في بناء جيل واعٍ ومتماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم. هل تتغير شخصيتنا عندما تتغير الوجوه من حولنا؟ فالأصدقاء والمجموعة قد يؤثرون في تصرفاتنا وقراراتنا أكثر مما نعتقد. وبين الرغبة في الانتماء والحفاظ على القناعات يبقى التحدي، كيف ننسجم مع الآخرين دون أن نفقد أنفسنا؟ وللتعرف أكثر على هذا الموضوع عددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة شاذة محمد الفايز، عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واستشاري سلوكي واجتماعي.
1: الدكتورة شاذة محمد الفايز، عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، استشاري سلوكي اجتماعي. لماذا يتغير سلوك الإنسان حسب الأشخاص الموجودين حوله؟ الإنسان بطبيعته الله سبحانه وتعالى خلقه اجتماعي بطبعه، يتأثر بمن حوله. علشان كذي قد تختلف طريقة كلامه أو تصرفاته أو حتى قراراته باختلاف المكان والأشخاص اللي يقعد معاهم. طبعا هذا لا يعني دائما أنه يتصنع، ممكن يكون استجابة طبيعية لرغبته في التواصل والانسجام مع المجموعة اللي هو يكون قاعد معاها، أو احتراما لعاداتهم وطبيعة الموقف. تؤثر المجموعة في سلوكنا من خلال العادات والتوقعات والقبول الاجتماعي، فقد يقلد الإنسان أصدقائه علشان يشعر بالانتماء أو يوافقهم خوفا من الرفض أو السخرية، لأن في طبيعة البشر يرفض أن يكون أنه هو منبوذ أو مرفوض بين المجموعة، فيحاول أن يقلدهم أو يماشيهم بالكلام. وبعض المرات البيئة المحيطة تعطينا نماذج حلوة نحتذي بها، فممكن نحن نقلدها لأن هذا النموذج هو نموذج طيب. قد يكون هذا النموذج أو هذه المجموعة اللي أنا قاعدة معاها أعجبت بطريقة كلامهم أو بتصرفاتهم أو بعلمهم أو في أي مجال من مجالات الحياة، وطبعا أكيد راح تأثر على نظرتنا إلى ما هو مقبول أو مرفوض. مرات يكون التأثير المجموعة إيجابي. شلون؟ يكون إيجابي دائما الأصدقاء الداعمين واللي يشجعونا على الاجتهاد والثقة بالنفس ويساعدونا على أن إحنا ناخذ قرارات نافعة، يمكن أن يكونون لهم تأثير جدا إيجابي علينا. فكثير من الناس هم مو عارفين شلون يتخذون قرارات، ولكن لما يقعد مع أصحاب علم أو أصحاب خبرة أو شخص كبير بالعمر ويسمع منه، ممكن أن يكون هذا الإنسان هو مصدر إلهام له أن يتخذ القرار الصحيح والسليم. وبالمقابل ممكن أن يكون سلبي لما يقعد مع مجموعة سلبية، لما تدفع هذه المجموعة إلى سلوك هو مو مقتنع فيه ولا عاجبه، ويخلونه يتصرف بتصرف هو ما وده أن يسويه، ولكن من باب المجاملة الاجتماعية هو مضطر أن يقوم بهذا التصرف. لذلك على الإنسان أن يختار المجموعة والأصدقاء والبيئة الاجتماعية المناسبة حتى يكون انعكاسها إيجابي على سلوكه وعلى كلامه. كيف نحافظ على شخصياتنا ومبادئنا؟ وهناك الكثير من الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والخطوات اللي راح أساعد فيها المستمع أن يحافظ على شخصيته ومبادئه. أولاً لازم يعرف قيمته ومبادئه. قيمته أقصد القيم الأساسية والمكتسبات. لازم يحدد شنو الشيء اللي يقبله وشنو الشيء اللي يرفضه علشان لا يتعرض لأي ضغط مع أي مجموعة اجتماعية. ثانياً لازم يتمهل قبل اتخاذ أي قرار، يسأل نفسه هل أختار هذا الشيء لأني أنا أؤمن فيه أم لإرضاء الآخرين، فلا تستعجل أبداً في اتخاذ القرارات. ثالثاً تدرب على الرفض باحترام، مثل أنا أقدر رأيكم أو إن هذا الأمر ما يناسبني. يعني احترام الشخص الآخر أو مطلب أساسي، بس مو بالضروري توافقه الرأي. رابعاً اختر صحبة تحترم اختلافك، يعني الصديق الحقيقي مو بالضرورة أن يتخلى عن مبادئك عشان أنت أو عشان تتقبلون بعض. الصديق الحقيقي هو يحترم مبادئك. خامساً تقبل أن الاختلاف أمر طبيعي، يعني مو بالضرورة أن احنا نوافق كل الناس.

أنت لك رأيك وأنا لي رأيي، وكل واحد فينا يحترم رأي الآخر، لكن المحبة والتواصل يبقى موجود. أخيراً، راجع نتائج قراراتك وفكر شلون عليك أنك أنت تتصرف، ويكون هذا التصرف محكوم عليك على المدى البعيد. التأثب الآخرين جزء من حياتنا، لكن الوعي يمنحنا القدرة على اختيار الشيء اللي إحنا نبي. الشخصية المتوازنة تستمع إلى آراء الآخرين، تستفيد منها مع الاحتفاظ بحقها في التفكير والاختيار والتمسك بالمبادئ.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: عبر عن جديدة في جذع أشهر شجرة روبن هود ببريطانيا.
1: بعد 3 سنوات من إسقاطها عمداً، بدأت شجرة سيكامور غاب الشهيرة قرب جدار هادريان في نورثمرم لاند شمال إنجلترا، ظهرت علامات واضحة على التعافي بعدما نمت حول جذعها المقطوع حلقة كثيفة من البراعم الخضراء بلغ ارتفاع بعضها نحو 60 حتى 90 سنتيمترا. وأوضح الصندوق الوطني البريطاني أن الإجراءات المتخذة لحماية الجذور ومنها تقليل انضغاط التربة والحد من اقتراب الزوار بدأت تؤتي بنتائج مشجعة. وقال أندرو بواد المسؤول عن منطقة جدار هادريان لدى الصندوق أن البراعم الجديدة تمنح أملاً باستمرار نمو الشجرة على أن يحدد الحراس مستقبلاً كيفية إدارتها وفق تطورها. وكانت الشجرة التي ظهرت في فيلم روبن هود أمير اللصوص عام 1991 قد قطعت في سبتمبر من عام 2023، وأدين دانيال غراهام و آدم كارثو في مايو عام 2025 قبل الحكم عليهما في 15 من يوليو بالسجن ب4 سنوات و3 أشهر في موازاة تعافي الجذع. زرع الصندوق 49 شتلة نمت من بذور الشجرة في مواقع مختلفة بالمملكة المتحدة ضمن مشروع يحافظ على إرثها للأجيال المقبلة.

0: من يشاهد الآخر، أنت أم التلفزيون؟
1: لم تعد أجهزة التلفزيون الذكية مجرد شاشات لعرض الأفلام والبرامج، إذ تحولت مع اتصالها الدائم بالإنترنت إلى أجهزة قادرة على جمع كم كبير من البيانات عن مستخدميها، بداية من المحتوى الذي يشاهدونه ومدة المشاهدة، وصولا إلى التطبيقات المستخدمة وطريقة التفاعل مع القوائم. وبحسب تقرير نشره موقع أبل إنسايدر، يمكن لبعض الأجهزة أجهزة التلفزيون جمع بيانات المشاهدة واستخدامها في تخصيص المحتوى والإعلانات، كما قد تتم مشاركة جزء من هذه البيانات مع الشركاء وفقا لسياسات الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بالشركة المصنعة والتطبيقات. وتزداد حساسية الأمر في الأجهزة المزودة بالأوامر الصوتية، إذ قد ترسل التسجيلات الصوتية إلى خوادم الشركة لمعالجتها، بين

ما يمكن أن يظل الميكروفون في وضع الاستماع للكلمة المخصصة لتنشيط المساعد الصوتي عند تفعيل هذه الخاصية. كما تتصل أجهزة التلفزيون الذكية بصورة مستمرة بخوادم خارجية للبحث عن تحديثات البرامج وتنزيل الإعلانات وإرسال إحصاءات استخدام التطبيقات، وبعض هذه الاتصالات يتم عبر قنوات مشفرة يصعب التحكم فيها بالكامل من خلال إعدادات الجهاز. والمفارق أن المستخدم قد يوافق على جانب من عمليات جمع البيانات أثناء إعداد التلفزيون للمرة الأولى من دون الانتباه إلى تفاصيلها، ولتقليل التتبع ينصح بمراجعة إعدادات الخصوصية وتعطيل خاصية ACR وإيقاف التخصيص الإعلاني ومراجعة صلاحيات الميكروفون والأوامر الصوتية. ويمكن للمستخدمين الأكثر حرصاً الاستعانة بأدوات حظر على مستوى شبكة الإنترنت لتقليل الاتصالات غير الضرورية التي يجريها التلفزيون.

0: عام جديد على المريخ، لكن السنة هناك تستغرق 687 يوما أرضيا.
1: دخل المريخ في 30 سبتمبر من عام 2026 عاما جديدا وفق نظام ترقيم السنوات الذي يستخدمه علماء الكواكب، بعدما وصل إلى اعتدال ربيعي في نصفه الشمالي وبدأ دورة مدارية جديدة حول الشمس. وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية أن الساعة 11:43 بتوقيت غرينتش مثلت بداية السنة المريخية رقم 38، ويختلف طول السنة على الكوكب الأحمر كثيرا عن الأرض، إذ تستغرق نحو 687 يوما أرضيا أو ما يقارب 686 حتى 669 يوما مريخيا، لأن المريخ يدور حول الشمس في مدار أكبر وأطول. أما اليوم المريخي المعروف باسم سول فيبلغ نحو 24:39، أي أطول بقليل من اليوم الأرضي. ويعود نظام ترقيم السنوات المريخية إلى عام 1955 الذي تم اعتماده بداية للسنة الأولى بالتزامن مع فترة شهدت عاصفة ترابية كبيرة على الكوكب. ولحساب العمر التقريبي على المريخ، تقترح وكالة الأنباء الأوروبية قسمة العمر الأرضي على 1.88، فمثلا الشخص البالغ 40 عاما على الأرض سيكون عمره المريخي نحو 21 عاما فقط. من الذكاء الاصطناعي إلى الإس آي، التصريح لترامب يرفع بشدة الطلب على نطاقات لسلوفينيا.
0: شهدت سلوفينيا قفزة مفاجئة في تسجيل النطاقات الإلكترونية المنتهية بSI بعد استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختصار SI في حديثه عن استبدال تسمية الذكاء الاصطناعي بمصطلح الذكاء الفائق. وبحسب ريجستر SI الجهة الرسمية المشرفة على النطاق الوطني السلوفيني، تجاوز إجمالي النطاقات المسجلة 200,000، فيما أظهرت بياناتها في 29 سبتمبر تسجيل نحو 3900 نطاق جديد خلال 24 ساعة، مقارنة بنحو 3500 تسجيل خلال شهر كامل قبل موجة الاهتمام الأخيرة. وكان ترامب قد قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر إن كلمة اصطناعي تجعل الذكاء يبدو زائفا، معلنا تفضيل تسمية الذكاء الفائق. وقام مكتبا في وزارة الخارجية الأمريكية بتوجيه موظفي لاحقا إلى استخدام اختصار SI في بعض الوثائق والمواقف.

0: الأخبار الفنية.
1: عبد المجيد يعود إلى حفلات دبي.
0: يستعد المطرب عبد المجيد عبد الله للعودة إلى إحياء الحفلات في دبي في خطوة تعيد حضوره إلى جمهور الإمارات بعد غياب عن مسارح المدينة منذ عام 2024 وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الأمسية المنتظرة. أعاد الإعلان عن الحفل اسم عبد المجيد عبد الله إلى واجهة المشهد الغنائي في دبي، خاصة أن الفنان السعودي يحظى بجمهور واسع في الإمارات، ما دفع محبيه إلى التفاعل مع خبر عودته المرتقبة وإبداء حماسهم للقاء جديد يجمعهم به. كما روجت الشركة المنظمة للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف حتى الآن عن موعده أو مكان إقامته، مكتفية بالتشويق للأمسية المنتظرة، وكتبت الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله قريبا في دبي، استعدوا لليلة طال انتظارها. فضل في موسم الرياض.
1: يستعد الفنان فضل شاكر لإحياء أولى حفلاته الغنائية بعد غياب طويل من خلال فعاليات موسم الرياض الذي راح يحتضن أولى ظهور له في هذه الحفلات. وتماشيا مع هذا الشيء يستعد الفنان فضل شاكر خلال الأيام المقبلة حتى يدخل مرحلة البروفات النهائية برفقة فرقته الموسيقية تمهيدا للحفل ووضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الأمسية والقائمة المختارة للأغاني اللي راح يقدمها أمام الجمهور. وكل التوفيق للفنان فضل شاكر اللي اشتقنا له. سلاف فواخرجي إلى الأوسكار.
0: سجلت الفنانة سلاف فواخرجي حضورا جديدا في المحافل السينمائية العالمية بعدما أصبح فيلمها The Land of Angels في الدورة 99 من جوائز الأوسكار المقرر إقامتها عام 2027 في خطوة جديدة ضمن مسيرة العمل الذي حصد عددا من الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية. واحتفلت سلاف بالإنجاز عبر حسابها على منصة إكس، حيث نشرت الملصق الدعائي للفيلم معربة عن فخرها وامتنانها لهذه المشاركة، ومشيرة إلى أنها أول ممثلة سورية يشارك فيلم من بطولتها في سباق الأوسكار. تكريم الجندي في الفرنكوفونية.
1: انطلقت الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يوم أمس السبت، ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنانة نادية الجندي لمسيرة السينمائية الطويلة. ويعتبر هذا التكريم هو الأحدث في مسيرة الفنانة نادية الجندي التي تم تكريمها من عدة جهات من قبل، منها مهرجان القاهرة السينمائي في وقت تحمل الدورة الجديدة شعار العودة إلى المستقبل، وتتضمن عرض عدد كبير من الأفلام اللي تنتمي للدول الفرنكوفونية.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: حكمة اليوم.
1: العظماء الحقيقيون يجعلون كل فرد يشعر بأنه عظيم.
0: لا تستعجل بما تتمناه بعض الأشياء الجميلة تحتاج وقت حتى تكتمل.
1: عواقب الغضب أشد خطورة من أسبابه.
0: اصبر وواصل وثق أن لكل شيء وقته.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليوم.

0: هل تعلم أن الكاراتيه وهي رياضة الدفاع عن النفس ذات الأصل الياباني تعني في اللغة اليابانية اليد الخالية؟
1: هل تعلم أن الأخطبوط لديه ثلاث قلوب، قلبان يضخان الدم إلى الخياشيم وقلب واحد يضخه إلى باقي الجسم؟
0: وهل تعلم أن كوكب المشتري أحد كواكب المجموعة الشمسية يحتاج إلى 12 سنة كاملة كي يدور دورة واحدة حول الشمس؟
1: هل تعلم أسماك القرش أقدم من الأشجار، حيث ظهرت على الأرض قبل الأشجار بزمن طويل؟

0: بهذا القدر مستمعينا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذا على الهواء باكر. إن شاء الله الوعد ونلتقي معاكم. وفي الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج جاسم الفرس. إلى اللقاء،
1: ودائما نقول القادم أجمل وأفضل بإذن الله. مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية. جولة إخبارية يستمر معكم من الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحا.